0: منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الغد وبعد الغد. خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي لمنظمة كوبيام المنعقدة بتونس العاصمة، انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال رئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن سير. المستجدات العلمية لأمراض المفاصل والعظام محور المؤتمر العلمي 37 للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل. تحت شعار المسرح والتكنولوجيا افتتاح فعاليات الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح أمس في دار الثقافة النموذجية ببن عروس لتتواصل إلى غاية 16 من شهر ماي الجاري. العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين عقب غارات صهيونية على عدد من مناطق جنوب البلاد. قطاع غزة يتعرض لقصف مدفعي صهيوني مكثف في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس بجنوب القطاع. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، مع تحيات فتحي الأبيض، إلى اللقاء بعد قرابة ساعة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسوا.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
5: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجعتي وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

0: بصوت أنغام، وطبعا عمل منجز من عزيزة الشافعي. تراند الأغنية هذه الحقيقة تبقى من أجمل الأنغام اللي قدمتها أنغام. طبعا قلنا في برشا حصص أنه مع عزيزة الشافعي غيرها كومبليتمون، مغير طريقة الأداء متاعها، وما عادش أنغام في كما تعودنا به، يعني في طيب الأمور هذيك اللي فيها تسلسل صوتي أكثر منه موسيقى. يعني نشوف في الأنغام الفراحي الألحان القصيرة، الألحان اللي فيها برشا برشا موسيقى، دونك عكس ما خدموا عزيز الشافعي مع شيرين عبد الوهاب، اللي لاحظنا أنه في بداية الحصة مررنا زوز أنغام، قلنا النغم دوليني بصوت شيرين عبد الوهاب هو بس الحضن شوك، و فيه البارول طاغ على الموسيقى، ثم تباعا نزلت اليوم كيف كيف الصوت والأداء، والأداء الفردي هو اللي طاغي على الموسيقى 100%. هذه رؤية جديدة ممكن برشا استحسنوا أنغام في أعمال عزيز الشافعي. فما الغير اللي يقول لك مع شيرين عبد الوهاب، لأنه مع شيرين عبد الوهاب حقق عديد النجاحات، تقريبا عام ونص التالي كانت تراند مع عزيز الشافعي. نرجع موضوع اليوم اللي هو الغيرة والحسد، قلنا في البداية يعني حتى حد ما ينجم ياخو أقل ولا أكثر من المولى عز وجل كتبه له. يلزمنا ديما نتذكروا أنه الآخر هو صورة منا، كنا واحد، والنجاح اللي حقه غيرنا هو نجاح لنا أيضا. نتذكروا أنه كل شيء هو كي تعمل بمحبة، وكل إنسان يبعد على الغيرة ويبعد على الحسد، هو متعة لي، هو إفادة لي، هو فما حتى حد ينجم يعجب الناس الكل. نتذكروا أنه المولى عز وجل أعطى لكل واحد منا، على كل واحد منا نعم كثيرة ما نتفطنوا لهاش. المشاعر القلبية فما شكون يقول لك حتى إنسان ما ينجم يتحكم فيها، حتى حد ما ينجم يمنع ظهورها أو يؤمر نفسه بظهورها. هي وليدة اللحظة، هي صاحبة السطوة على القلب، الغضب والحب والكره والغيرة والإعجاب والحزن والألم والقهر والخوف. لذا ليس من السليم أنه الذات تخطئ الذات، والشعور بالحرج منها لمجرد شعور ما دام تترجم إلى فعل خاطئ يؤذي الناس ويؤذي الإنسان بها روحه، ويؤذي من هو حوله، ويمنع نفسه والآخرين من كسب منفعة، ويكسر قيمة ومبدأ مخالف صحيح. من مشاعر هذه اللي هي متكررة برشا بين الناس مشاعر الغيرة والحسد، يعني الشعوران هذم المتقاربان في إشعال نار القلب. في ممكن فما اختلاف بيناتهم في التفكير، اللي يشعر بالغيرة يتمنى ما أعجبه في الآخر أن يكون له كيفه بالضبط، ما يركز كليا على الآخر والتركيز جزئيا على الذات. الحاسد هو يتمنى زوال ما أعجبه من نعمة عند الآخر، وتركيز الكل كلي على الآخر ويهمل روحه، لكن لا يخلو من أن تصاحبه مشاعر غيره. حاسد يحسد صديقه لغناه المال، يحاول أكثر من مرة تشتيته على تركيزه في العمل متاعه واستثماره، ويدخله في صفقات ممكن تجم تكون خاسرة، ويسلط عليه الناس النهب، ويحب يفشله، ويلجأ أيضا حتى للسرقة أحيانا باش يملى جيبه. وهناك من حاول الانتفاع والتركيز على الذات أحسن حاجة، يترجم غيرة باهية، يعني إنسان كي غير باش يقدم باش يكون إنسان ناجح ويطور من روحه، وأنه يوصل حتى يكون فقير ما عنده حد شيء، يغير بدافع الغيرة نجم يحقق حاجات. وخطورة الاستجابة للشعور بالغيرة ممكن أنا أشوف أنه تكمن أنها تفتح باب كبير برشا للحسد. ناخذوا كما اخذنا مدام صفية ومدام هدى في الساعة الأولانية، شكرا لهم الاثنين. ناخذوا معنا مكالمة هاتفية أخرى، نقولوا عسلامة. مرحبا مرحبا مرحبا عسلامة.
1: ألو صباح النور
0: مدام النوبية، مرحبا بيك.
1: شنو أحوالك
0: لاباس؟ شكرا جزيلا،
1: تحية لك، تحية كل عاملين معك كل مستمعين، وربي يرحمها هادية،
0: الله يرحمها وينعمها.
1: أختنا إن العزيزة الصبر والسلوان إن شاء الله.
0: إن شاء الله أختنا العزيزة
1: اللي والله بصراحة خبر جاء مفزع برشا،
0: الله غلب
1: وجعونا وجعني برشا أنا واحد ناس،
0: الله يرحمها.
1: وماذا بي الواحد كي توفى واحد من العائلة تاع الإذاعة، جيبوا له آخر صوت
0: ان شاء الله
1: اللي حتى لقطه واحده
0: ان شاء الله معنا. ان شاء الله نوعدكم انه في
1: اللي علاش هو يسمى صديق البرنامج
0: اي
1: وعنده برشا محبين.
0: انت كان جيت جيت عندك معناها غرام بالفيسبوك وبالتيك توك راك شفت معناها اش عملنا احنا على الباج وهبطنا كل شيء.
1: اسمع انا ما عنديش الحق ما عنديش
0: هلا غل هلا مدام
1: انا غضتني برشا ربي يرحمها ابراهيم تو صبر عليها
0: هي كلها غضتنا يعني انت ممكن سامحني بلي لحظه سامحني لحظه مدام انا ممكن من عام 2015 لليوم تقريبا 11 سنه ما فماش حاسه غابت فيها مدام هادي على برنامج الناس
1: والله والله يا اخي المره كلمتني انا هزت رقمي من الاذاعه وكلمتني اول مره تكلم
0: الله يرحمه ينعم
1: وذاك حد معايا ربي يرحمها ابراهيم قلت لك ماذا بيا اخر صوت
0: ان شاء الله
1: اخر برنامج فيه هي تعدينا اللقطه بات نسمع صوتها اخر مره
0: ان شاء الله واحد هذا
1: مش اللي يغيب يغيب سهم ماذا بينا اللي يشارك في برامج كل رم أسرة تالي ذا عيسى
0: إن شاء الله
1: ما ننسوهمش ربي يرحمه برحمته بالنسبة للحسد والبغض هذا كم البغض ثم اللي ما عنده حد شيء يحبوه الناس برك يحبوه الناس وتلقاه ناجح في أعماله هذا كان عنده الحسد أكثر تلقاه محتحت وما عنده شيء هذا كلام يلوج عليه حتى ناجح في عيلته مثلا مربي صغارها بالقداء معناها متربي هو عيلته يحبوه العباد فعنده برشا برشا معناها حسد يحسدوه برشا حتى كما قال جورج وصوف يحسدوني لما أضحك
0: لما بضحك
1: حتى كي يضحك يحسدوه أنا كيك والله أنا صارت لي كما كيك
0: كيفش
1: أنا نحب الناس الكل وداري مليانة الناس الكل وجوني الناس الكل ونفرح بالعباد الكل يعني العائلة المقربة اللي تبع راجلي مش تبعتني أنا يحسدوا إيش معناه منه ويحبوا الناس كل إيش معناه شنو فيها حتى هكريت ما عندي شيء ولا كروش ربي رمصور والحمد لله
0: محبة الناس الحمد لله
1: محبة الناس برك محبة الناس إيش معناه وين تمشي يقبلوه نمشي لدارة يقبلوني نمشي للسبيطار يقبلوني نمشي الحمد لله
0: هذيك نعمة من عند المولى عز وجل
1: نعمة من عند ربي ودعا أمي الله يرحمها جدايك تقول لبناتي إن شاء الله أعطيك بالقبول من الرسول وإن شاء الله وجه اللي شوف كيفك
0: إن شاء الله
1: والله مشيت الدعاء بتاع جدايك يا ذاك أولي جيك هاي على غير حد شيء أنا قلت لك أنا مستورة والحمد لله ما عنديش على شيء بغضوني أنا لا عندي كراب لا عندي عمارات لا عندي عقارات دويرتي كالعباد وعايشة كالعباد على خاطر الناس الكل تحبني والناس الكل جيني هم بغضوني حتى جينا مش حبوا يجوني حتى رجالاتهم قالوا ما تمشوش سلافي سلافي ما بقيت متربي انا وياه في الدار ايش معنى اعمل وايش معنى ايش معنى لازم طلعش اعمل لازم طلعش عندك ريت كيفاش هذاك علاش جاي الحسن ورب ان شاء الله يهدي الناس الكل هذاك ما نقول
0: يعيشك مدام النوبي يعطيك الصحه وبارك الله فيك ومتعيش علينا شكرا جزيلا ناخذ معنا مكلمه اخرى مرحبا عسلمه عسلمه مرحبا عسلمة مرحبا عسلمة مرحبا
2: الو عسلمة
0: مرحبا عسلمة تفضل الله
2: تحية كبيرة لكل المستمعين والله يرحم اختنا هادية وان شاء الله ربي يغفر لها في في الجنة ان شاء الله بالحق اخويا سيف الحسد اللطف الحسد يشدوا المخدة والفرش ويقتلوا الدائرة يحسدوا كاين حد نجح في من عائلة بنية ولا ولد ولا معناتها حتى على صحة بدنه يحسدوك حتى على صحتك حتى شريت لبسة جديدة واتيتك ولبستها وخرجت بها وانت فرحان مع عائلتك مع وليداتك يحسدوك كاين ناس تحبك الجيران تحبك ومحبوب يحسدوك كاين معناتها ما نعرفش لطف ومرضى وكاين بنيت حاجة في دارك قديتها وعملت شوية هكا مثلا تحسين في دارك يحسدوك والله النهارات هنا قدينا احنا في دويلتنا حويجة هكا معناتها زدناها بالله يا خويا سيف اللطف كهو ما تعرف حتى كلمة صحة ولا مبروك ما يقولوها لكش ما عندها ظاهرك الانسان هذاك حسودي فهمتني انت في انسان كي تعمل حاجة تفرح له ما احلاها احلاش افرح له في وجهه مش ربي يعطيك معناتها انت كبر قلبك حب الناس معناتها ما نعرفش انا عليه الحسد عليه هكا كثروا اللطف اللطفوا برا تشري اي حاجه جديده يحسدوك معناتها حتى تضحك يقولوا لبس عليها زي هاي علاش تضحك اضحك انت اعمل جو كيفنا واضحك وحب الناس وربي يحبك معناها
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، نمشي ويعيشك، بارك الله فيك. ماذا بينا نحكي شوية على الغيرة، الغيرة اللي تدفع الإنسان أنه يطور روحه، أنه يشوف شنو ينجم يكتسب، كيفاش ينجم يحسن ما يمكن تحسينه، كيفاش ينجم يطور ذاته، يطور تجاربه في الحياة، كيفاش يتعرف على الآخرين، على رؤية ما يميزهم، كيفاش يتبادل منفعة معهم. لأنه الخدعة الصغيرة في شعور الغيرة هي أنه يدقق الفرد من ماذا يغار وإلى حد يرى أنه يستطيع اكتساب شيء ما أعجبه في الآخر. للتوضيح، مثلا كنت غار فتاة من أخرى شقراء، مثلا عينها عينها زرق، طويلة، ضعيفة، زبالت، اسمينة، سمرة، قصيرة، شنو يلزمها تعمل؟ فما شكون يدخل في عملية ساحقة حارقة للوصول نسخة يعني شبيهة. ومن هنا تتدخل معرفة الإنسان إلى أي قدر يملأ رأسه بأفكار صحيحة. ممكن غارت من جمال تلك الفتاة، هل الجمال نوع واحد؟ كنت ممكن الجمال عنده برشة برشة أشياء، يعني حتى الصدق راهو جمال، ما فما حتى شيء كل نعمة ريتها عند الآخر لازم تجيك لك أنت. ليه؟ مش كل حاجة يلزم تكون أنت تكتسبها، يلزم تكون أنت موليها، يلزم أنت تكون جميل، يلزم أنت تكون طويل، يلزم أنت تكون زفالت، يلزم أنت تكون منعشي. شنو فائدة الاختلاف؟ يعني هنا تدخل المعرفة، توجه الإنسان للأمور اللي من الجيد أنه يغار منها باش يدفع نفسه للتطور، باش يحدد المعرفة للفرد، الحد اللي يمكنه من اكتساب شيئا ما أعجبه. فإذا كان ما فماش معرفة تدخل، فإنه إنقاص الآخر وسوء الأدب هما اللي باش يوصلوا باب الحسد ويحلوا باب كبير برشا. وإذا كان واجهت حاسد ما تتهموش بالحسد، لكن واجهوا بالشيء اللي يعملوا، قولوا اظهر الحسد متاعوا بحزم، قولوا راك انت حسدتني. يعني نوقفوا النزيف هذا متاع الكلام ونواجهوا مباشرة، ناخذوا مكالمة في أخرى. قولوا عسلامة. مرحبا.
3: يلو عسلامة.
0: مرحبا سيدي يوسف.
3: عايشك الله يبارك.
0: يا عايشك، أول مرة تشارك معنا.
3: وفيك على الموضوع. يا عايشك. والرحمة لأختنا هدى، وتحية
0: هادية هادية أختنا هادية من نابل، هادية بن حسين.
3: هادية بقى هدى.
0: هادية بن حسين الله يرحمها وينعمها. أختي.
3: الغيرة والحسد هما مرض صعيب ياسر باش يتداوى، على خاطر المول اللي يمرض بهم ما يقتنعش، ما يسمعش الكلام، وما نعرفش كيفاش الغيرة لو نوظفها في حاجة صحيحة تبدأ مقبولة عند الناس. مش إنسان ما يغير شراء، وذيك غريزة طبيعية خلقنا بها رب سبحانه وتعالى. فهمتني؟ لكن الغيرة المفرطة هي اللي توصل حتى تقطع البركة. كما الحسد. أخو سروال يحسدوك عليه. قولكش ما شاء الله من جبته، ولا والله يطلع عليك مزيان، تبارك الله، كذا يذكروا ربي معاذ. إذا كان تكلمك إنسان على حاجة ديريكت من غير ما ذكر ربي، هذا كان ما اوتوماتيك مو معطي يظهر
0: حاجة. لهنا سيدي يوسف، ممكن انت ما تبعتش الحصة من البداية، ما ممكن ما لحقتش علينا. شقولنا قلنا من الآراء المختلفة، ممكن توافقنا ممكن لا. فمش كون يقول لك بالعكس الغيرة والحسد ظاهرة صحية، هي من المحركات، هي من العروس الأساسية للحياة. لولا الغيرة، لولا الحسد، لولا المقارنة، الإنسان ما نجمش يطول روحه. ولكن المشكلة في طريقة التوجيه، يعني الإنسان كيفاش يوجه مشاعره، كيفاش يوجه أحاسيسه، كيفاش يبني ما يهدمش، كيفاش يحاول أنه يطور من روحه. كل شيء فما شكون يقول لك مش كل شيء مكتوب، مش صحيح كل شيء مكتوب. فما شكون يقول لك مش كل شيء، الانسان بيدو نجم يحسن من روحه، ينجم يتطور. صحيح ربي سبحانه وتعالى تبارك الله احسن الخالقين طبعا، ولكن كل انسان عنده مقدره، كل انسان عنده محاسن ماهوش متفطن لها. يعني قلت في البدايه، في البدايه قلت يعني نتذكروا أنه حتى إنسان ينجم ياخو أكثر ولا أقل من اللي المولى عز وجل كتبه له هذا، لكن نتذكروا أنه الناس رأوا صورة منا، كل واحد منا عنده دور متاعه. ونتذكروا أنه معناها نتذكروا أنه الإنسان كي حقق لك كنتي فايدة حقق الروح فايدة، والإنسان اللي ما يعجب ما نجمش يكون يعجب الناس كل فهمت؟
3: الإنسان الطبيعي هذاك الإنسان اللي بطبعه معناتها طبعه أو طبيعة معناتها الروح متاعه هذاك الصحيح. أما الإنسان إذا كان يوصل يحسد يوصل يغير برشا علاش هي فما مثل عنا قديم ممكن ينسوه يقول لك عاند
0: ايه ولا تكون حسود. حسود ماري ولا تكون حسود
3: يا رحم بوك ماري ولا تكون حسود ولا عاند تكون حسود
0: ايه.
3: انت مثلا جاري ولا اخويا ولا مش عارف اني تشري حاجة جديدة
0: نجيب
3: بارك لك نفرح لك فهمتني هي علاش علاش مش غير منك يعني ولا علاش مش نعزتك انت يا ربي سبحانه الله الله اعطاك يعني اللحظة اللي انا مش اعطيني فيها ربي مزاد ما جاتش. كل إنسان عنده وقت رب سبحانه وتعالى ينوب عليه بأي حاجة فهمتني وفي نفس الوقت إن الله في خلقه شؤون
0: إيه لله في خلقه شؤون صح.
3: ما خلقناش الناس كل كيف كيف حتى في التفكير في الكلام في المنظر ما معطى في فهمت يعني يرني نكلم فيك كفيف صدقني نقعد في القهوة نرأى العجب ونسمع العجب حتى كي تبدأ نقعد وحدي تشفيق قاعد وحدك حتى كي نقعد مع مجموعة نعطي كلمة ناخو كلمة لكن كي حاجة من معناتها ما عنديش فيها الرأي باش ندخل نقعد ساكت تشو ساكت قاعد ساكت ما الإنسان زاد فم الاحترام يحترم روحه يعرف شي هي خرج من فمه والغيرة راهي ما توصلش إذا كان وصل فأفراد يولي مرض للإنسان والغيرة تنتج الحسد وتقطع حتى البركة من الدار حتى الجار يبارك الجار وحتى على بسكلة حتى على موبيلات حتى على بني حيط حتى عمل باب جديد أكبر مرض اللطف ربي ربي اللي يجيرنا منه ما
0: شوف شوف سيدي يوسف الساعة نحيو أختنا العزيزة مدام فيزا العجلوني تقولي سيف قاعد تتصل من جيبش تحصل شاء الله مرة أخرى فيزا يعني ممكن علة الغيرة هي الملكية يعني الإنسان وقت اللي يولي يغزر للآخر شنو يملك وأنا ما نملكش علاش فلان ناجح وانا ما نجحتش ممكن الغيره هي الحاله اللي تجي وقت الانسان يولي يلوج على قيمته في عيون الاخرين في بلاصه انه يلوج عليها داخل نفسه. شكرا ليك سيدي
3: خاطر هو ما عندوش القدره باش يوصلك الحاجه دي.
0: شكرا ليك يعيشك بارك الله فيك سيدي يوسف. فما مكالمه اخرى ناخذ مكالمه اخرى نقولوا على السلامه. مرحبا على السلامه.
4: الو
0: مرحبا لاله مينا. مينا مرحبا بك.
4: عايشك
0: يعيشك
4: الله يعينك في هالبرنامج
0: يعيشك
4: والله. احنا نقولوا في السياق الدين الغيره كذا بالشيره ونقولوا احسى وجهك يعطينا جار من غير عيني. والله الغيره موجوده. انا عندي شكون معناها اعز الاصدقاء هي طبيبه هو انجينير وصلوا للطلاق. كيفاش انت طبيبه وانا مانيش طبيب معناها الراجل والمراه ارى معناها الحد على معناها وين وصلوا. هي مسكينة معناها جابت زوج بنيات ومعناها وتخدم على رويحتها وطيبة وكل هو قعد وهكك هكك هكك حتى وصلوا لي وريك سول للطلاق.
0: ايه
4: هيك هو معناها تفاقوا على خاطر معناها الغيرة معناها هي خير مني. كيفاش مثلا هي طبيبة وانا لا.
0: انت في معناها
4: تصور
0: انت عندك خوات بنيات ولا لا بصدق؟
4: شنو
0: عندك خوات بنيات؟
4: إيه عندي اخوات بنات
0: واخوات اولاد
4: واولاد الله يرحمهم.
0: ما صارت ما تصيرش بيناتكم غيره ما تصيرش بيناتكم
4: لا لا لا والله لا يا سيد والله لا. احنا صدقني وقت اللي حتى مات بابا يرحمه ومعناها والرزق خيرات ولاباس علينا كيفاش قسمنا ليه محاكم وليه شيء وريقات اللي هذا قام وريقته اليوم انا هذا كيف الحمله في اليد
0: أبار ميراث يعني. فما كل حد أكيد معناها الصغيرات فما شكون صغار وتنجح وفما شكون نص نص.
4: لا لا لا بالعكس نمشي لبعضنا ونعينوا بعضنا وكان ما عندكش نعينك نعطيك والله هيكش علمتنا ماما الله يرحمها كان هكا تشبك سبيعاتها ويوديتها تقول نحبك من آخر نهار هكا هكا هكا هكا ما بعيضاتك واضح. احنا تعلمنا تربينا هكيك.
0: واضح. شكرا لك يعطيك الصحة مدام مينا. توا نمشيو للجزء الآخر من الحصة، نحكيو شوية على حسن أبو سعود. طبعا حسن أبو سعود هو واحد من أبرز الموسيقيين والملحنين اللي نجم نقول أثروا الموسيقى العربية على مدار التاريخ نتاعها الكل وعلى مدار تاريخها الكل. يعني ألحان العديد من الأغاني لكبار المطربين في الوطن العربي، من المكتشفين أيضا الأصوات الغنائية الجديدة اللي ولوا نجوم في الأغنية العربية. رحلة كبيرة مع الألحان من عازف أكورديون وصولا لألحان كبار المطربين. طبعا حسن أبو سعود عائلة فنية، أبوه كان واحد من أشهر وأبرع عازفي آلة الكلارينيت الموسيقية، وتخلد منصب رئيس الإذاعة الليبية في فترة من الفترات، وهذا أثر على حسن أبو سعود. طبعا خدم مع عمرو دياب، خدم مع شيرين عبد الوهاب، خدم مع راغب علامة، عديد الأغاني، عديد الروائع، خدم في المسرح والسينما والدراما التلفزية. أبدأ حسن أبو سعود بالموسيقى التصويرية تقريبا، ممكن ما تلقاش، من النادر أنك تلقى فنان كبير منذ السبعينات وحتى الألفية الجديدة ما تعاونش مع الفنان حسن أبو سعود في عمل فني من تأليفه. يعني الموسيقى التصويرية البرشة أبرز الأفلام السينمائية حسن أبو سعود أبرز الموسيقى التصويرية، يعني العار، الكيف، المذبح، حد السيف، السجينتين، أفلام كما عادل إمام، أفلام تقريبا خمسة باب، المتسول، واحدة بوحدة، من فين الحرامي، سلم يا صاحبي، حنفي الأبهة، الكل حسن أبو سعود. وقدم موسيقى تصويرية لبرشة أفلام، أحمد زكي، شرد السمك، شادر السمك، أربعة في مهمة رسمية، البيضة والحجر، لن أعيش في جلباب أبي. يعني موسيقى ما تتنسيش بكل الموسيقى متاعتي ترى لن أعيش في جلباب أبي. طبعا حسن أبو سعود تاريخ كبير برشا، لكن ونرجع نقول مرة أخرى، لكن بدايته كانت صعبة. يقولوا رياض الصنباطي، يقولوا رياض الصنباطي اللي كان رافض كومبليتمون أنه يدخل الآلات الغربية للموسيقى الشرقية، حافظ على التخت الشرقي، لكن في نغم عنوانه أمانة عليك سعاد محمد اضطر رياض الصنباطي أنه يدخل حسن أبو سعود الموسيقى. وممكن باش تركزوا بعد ما نسمعوا الحوار اللي جمعوا مع عمار الشريعي، تو تسمعوا طريقة العزف كيفاش معناها رياض الصنباطي قال له ميعت المحبة متاعنا الموسيقى، يعني باللعب متاعك على الأكورديون، على الكلارينيت. يعني أجواء حسن أبو سعود أثر بها حتى رياض الصنباطي، ومن بعده بليغ، ومن بعده محمد عبد الوهاب، ومن بعده أحنا ولينا نحبوا أعمال حسن أبو سعود. نسمعوا للحوار هذا بين جماعة، بين حسن أبو سعود عمار سعي، ثم نمشي للنغم اللي أول نغم يدخل فيه ويدخله رياض الصنباطي موسيقى عصرية نوعا ما، كي نقولوا أكورديون وكلارينيت نقولوا موسيقى عصرية دخيلة على موسيقى رياض الصنباطي في عمل جيد وأنامل حلوة، أنامل حسن أبو سعود.
5: الأعزاء المشاهدين، ضيفي وضيفكم النهاردة ضيف مشاع، ما تخافوش، يعني مش جاي من شيرنوبل ولا حاجة، هو مشاع فعلا، مشاع بالبهجة، مشاع بالفرح، مشاع بالأخوة، مشاع بالفن، مشاع بالصداقة. ضيفي ابن بلد مصري، ابن بلد حقيقي، أخو أخوه وصاحب صاحبه. عشرتي معاه دلوقتي دخلت على أكثر من 20 سنة، عمرنا ما زعلنا يوم، لا دقيقة، لا لحظة، عمرنا ما زعلنا لحظة، بل بالعكس هو دايما ملجأي إذا الدنيا سودت قدامي، بدور فيه على الصاحب الحقيقي وعلى المزيكاتي الحقيقي وعلى الأخ الحقيقي. ضيفي فرحته فرحتي، وأظن أن فرحتي فرحته. ضيفي أخويا وصاحبي اللي منورني النهاردة حسونا حسن أبو السعود. أهلا بيك يا حسن، منور سهرة شريعي.
6: رب أكون أستاهل اللي أنت قلت ده كله.
5: لا والله وأكتر يا حسن.
6: لم لا حبيبي،
5: والله العظيم وأكتر بحقيقة.
6: أنت كمان الأخ والصديق العزيز اللي من ساعة ما قدمت أنت غواص في بحر النغم، وأنا بتمنى من الله أن يكون لك برنامج تلفزيوني، والحمد لله أمنيتي اتحققت يعني، وأنا سعيد جدا بوجودي معاك.
5: وأنا بقالي من ساعة ما ابتديت تصوير، أنا بقالي دلوقتي 3 أشهر بصور بلف عليك وعمال
6: هتلاقيني في أي مطعم.
5: اتعذبت في
6: موبايلات مطعم في بحري في اسكندريه، هتعرف
5: فين. انت عارف انك قاعد على كنبتي؟ ها انا سايب لك الكنبه النهارده،
6: مستحيل انا اقعد على كرسي.
5: انا قلت زي بعض يعني.
6: مجبر اخاك لبطل.
5: النقيب النقيب يقعد هو على الكنبه.
6: على النقيب تمام.
5: على النقيب على النقيب من ذلك.
6: ايوه.
5: ها اخبار الدنيا ايه؟
6: والله إيه انت وحشني جدا ودايما سعيد بنجاحاتك و يعني انا بدون مجامله كده ومش قاعده جامل في البرنامج انا يعني احنا بنعتبرك اولاد جيل واحد كلنا وبنعتبرك انت محمد عبد الله بتاعنا
5: يا رب يخليك
6: يعني بجد مش عمار شريع الموسوعه المثقف الفنان الجميل الطيب القلب الحنون وبعدين خلاف كده وكده انا عايز الساده المشاهدين يعرفوا النهارده اسرار في حياتك لاول مره انا هقولها فلازم
5: طب بس خليهم يعرفوا خليهم يعرفوا الاول ايه حكايه المروحه
6: لازم يعرفوا قبل المروحه انا كنت في فرقه صلاح الرم لازمك في الطياره جنبك وفي الـ في الـ في الـ اثناء البروفات
5: وفي البروفات
6: وسبب بسيط قوي عايز اقوله لكم ان انتوا ما تعرفوش ان عمار شريع فيجيتيريان نباتي وانا طبعا اكل جامد قوي فكنت اقعد في الطياره عشان اكل اكله واقعد معاه في الاوتيل في العراق وفي سوريا وفي لبنان وكل حفلات اللي رحناها في فرقه صلاح الرم كنت ملازم عمار ودايما معاه والناس يقول والله حسن السعود ده طيب يعني فعلا بيحب عمار قوي ما عرفوش ان انا باكل اكله ورحنا مره رحنا مره تونس وكان في متعاهد اسمه عبد المجيد الغربي الله يمسيه بالخير فكان كل لما يجي يقول لنا يلا يا جماعه في بروفا يلاقينا انا ايه قاعد باكل انا وعمار طبعا عمار ما باكلش الاكل الفراخ واللحوم والحاجات دي فبضطر ان اقوم بالواجب ده عنه
5: فالراجل خد الكاميرا بتاعتك عشان بص على الكاميرا
6: الراجل الراجل زي مني وقال لي قال لعمار يا اخويا بالله انتوا جايبين معاكم بوكسير ولا هذا ايه بيلعب بوكس ولا موسيقى كل ما ادور عليه دي ما ياكل ياكل
5: هيا نود تربح
6: نود يا اخويا وذكريات جميله جدا نحكيها بقى بتاع على التولي مش مره
5: بس احكي لي برضو المروحه دي ايه بالظبط
6: المروحه دي انا بعرق جامد قوي في اثناء زيارات الامريكا انت عارف انا كل ما افلس اروح رايح امريكا مغني في اي نايت كلاب كده والمغتربين العرب واجيب اسم اب ده وانا بقلب فوري واروح لامم بالدولارات اللي معاهم مفتشهم ومخرجهم معاهمش حاجه عشان احافظ على البرستيج في مصر اقعد لي شهرين ارمي لي فيهم 60 70 الف دولار وارجع فاثناء زيارات امريكا لقيت الاطفال عند واحد صاحبي مطرب اسمه ميشيل ولاده بيروحوا المدرسه واخدين معاهم مراوح صغيره كده فيها ميه ساعه عشان لما تحروا في المدرسه بيلعبوا البيسبول والحاجات دي يرشوا كده وتهوي لذيذ قوي فعجبتني اول فكره فجبت كميه مراوح عشان بتبوظ بسرعه واصبحت ده التكييف المتنقل بتاعي يعني
5: ومع كده اللي معاك دي ليها شقليله انت عامل لها اضافه ولا
6: حاجه مش عادي الاضافه ده هي مكسوره في عدد وبعدين الاستوديو هنا البلاتو ما شاء الله مكيف حلو قوي ما مش مضطر شغال لكن باخدها معايا ساعات بيبقى بقى في السبوت لايت بيبقى حراره عاليه جدا فبعرق جامد قوي فدي فعلا بتلطف الجو وما تعورش بلاستيك جميله فبقت معايا في كل البرامج يعني بقى الريكور بتاعي
5: طب ممكن النبي المشاهدين يعني عندنا هنا ياخدوا السبق في انهم يتفرجوا بتشتغل ازاي
6: المروحه دي بتشتغل فيها ميه ساعه هنا
5: يعني بخ كده
6: وبتبخ كده وتشتغل كده مروحه يتشغل وهوا جامد جدا وما بتعورش لو جت في الوش ما بتعورش وبس
5: لا لا ده حاجه جميله جدا
6: وما لهاش ماركه عشان ما تقولوش بعمل دعايه
5: بس صيني مش كده
6: ايوه
5: ابو علي ابتدى ازاي المشوار بقى احكي لي الحكايه من اولها خالص
6: يعني قبل
5: طبعا طبعا لازم نتكلم الاول عن عم علي ابو السعود
6: انا والدي علي ابو السعود اللي انت تحدثت عنه عده مرات في غواص بحر النغم
5: لان ابوك كان ظاهره الحقيقه
6: الله يخليك
5: كان عجيب يعني
6: وكان اول واحسن عازف كلارنيت في الشرق واول من ادخل ربع تون الشرقي في اي اله غربيه على الاطلاق قبل حتى ما يحطوه في الاكورديون
5: مظبوط
6: وعمل الربع تون بشفايفه وعلم سمير سرور بعد كده وعلم جيل بعديه في الكلارنيت وكان هو اللي بيشتغل مع الاستاذ عبد الوهاب ومع عبد الحليم ومع البلبه ومع نجوى
5: هو بس للمشاهد يعني الربع تون بشفايفه دي يعني تحكم منه في في في, في, في النفس في بتاعه
6: النفس بتاعه انه يطلع الربع تون صح والدي علمني الموسيقى وانا صغير بس اول ما
5: طب عشان نفكر الناس بيه فاكرين يا جماعه منك جارحني
7: فيها سولو في الاول ده لعبه عم علي ابو السعود.
6: اه واشهر سولو ليه كمان مع عبد الحليم في بحلم بيك.
7: بحلم بيك صح.
6: اه وفي سولو مشهور
7: وهو اللي عمل التقسيمه بتاعت موالي موالي بتاع شارع الحب اللي عبد الحليم بالزبط. عبد الحليم متصور عليه متصور بيه.
6: عبد الحليم كان بيعزف في السطوح.
7: أيوة.
6: والدي هو اللي بيلعبها وعبد الحليم بس بيلعب.
7: وفاكر
6: ده اشهر سولو. وعلمني بس انا كنت تلميذ فاشل يعني كنت بهرب من التعليم. كان يقعد يقول لي اتعلم مزيكا اقعد عايز اعلمك تكتب نوتة ازاي عايز اعلمك. انا كنت دايما غاوي كورة وكنت شقي جدا وانا صغير. فكنت كان يجي الاستاذ مليك حمدي عندنا استاذ جلال حسين الله يرحمه ودول
7: اول
6: عزف النهائي المشهور اول ناس والدي علمهم كتابه النوتة. كان الاستاذ بليغ وكان والدي بيكتب الحان الاستاذ الموجي والحان الاستاذ طويل كمان طويل. وكان في اتنين تلاتة في مصر بس وقتها ما كانش معاد لسه خرجت هذا الكم من اللي بيكتبوا نوتة. كان الاستاذ نصر عبد المنصف رحمه الله.
7: وعلى فكره الاستاذ نصر عبد المنصف له فضل على كثير من الملحنين كثيرين من الملحنين.
6: طبعا اكيد كان
7: ما كانوش وكان بيصلح لهم
6: فوالدي السرقات بتاعته ما كانش فيه غير عازف كلارنيت. فعلمني الاول تعلمت ايقاع. كنت بشوف عازف مشهور اسمه ابراهيم توفيق بتاع درامز.
7: طبعا
6: كان يجي عندنا البيت وجاب لي عصفان كده وانا صغير قعدت اخبط فيه مصاح البيت كله من نومه وبتاع لحد ما اتعلمت درامز. وبعد كده والدي قال لي لا انا عايزك تتعلم اله موسيقيه بقى. فكان في معهد اسمه معهد رعايه الشباب تعلمت فيه اكورديون. المهم قضيت دراستي الثانويه الاعداديه والثانويه في ليبيا لان ابويا كان مستشار الموسيقى والغناء في اذاعه وتلفزيون ليبيا ما قبل الثوره. وبعد الثوره كان موجود وانا مشيت من ليبيا قبل الثوره كام شهر رجعت مصر والتحقت بجامعه بنغازي كليه التجاره بعد ما نجحت في الثانويه العامه جبت مجموع كبير قوي 52%.
7: طلعت الاول على ليبيا.
6: طلعت الاول على البيت. وبعدين ايه انتسبت في كليه التجاره اداره اعمال في بنغازي جامعه بنغازي لان كان اياميها في طرابلس ما فيش جامعه. كان في بنغازي بس. وبقيت بقى اروح على مصر معجب بيه جدا بالوصف الفني. وكنت متعلم لسه اكورديون جديد. وابتديت بقى اشتغل الاول طبعا بدات قلت لابويا انا لازم استقل بنفسي واعيش في مصر. فكان اب نموذجي جدا اشترى لي بدل وقمصان واكورديون وبتاع وايه وقال لي روح
7: ربنا يلا اتفضل عيش.
6: يلا عيش وريني هتعمل ايه. وبعت لي كل شهر 50 جنيه. اشتغلت مع الرقصات لحد ما وصلت
7: كلنا خدنا الرحله دي.
6: اترقيت بقى ايه اترقيت اترقيت قوي لما اشتغلت مع نجوى فؤاد طبعا كانت رقاصه مصر الاولى
7: وكانت فرقه مرعبه
6: وكانت مع مدام نهت صبري هي الفرقه المرعبه. كانت مدام نهت صبري معاها تقريبا نص الفرقه المسيه ونص فرقه صلاح الرام. ومن وقتها شافوني العازفين اللي مع صلاح الرام وكنت انت من انا من الناس كنت معجب بيك قوي كعازف اكورديون وما زلت مصر ان النهارده الساده المشاهدين يشوفوك وتعزف اكورديون لان كنت بحبك قوي قوي قوي. انت بتقول انا قلبي دليلي وكنت انت علامه مميزه في عالم الاكورديون في الوقت ده. وانا كنت عازف كفته زي ما انت قلت عني اول ما سمعتني.
7: والله يا ابني انا متاكد من قلت كده.
6: سالوا عمار اول ما جيت من ليبيا واشتغلت ورحت عزفت مع رقاصه اسمها اسرار وقتها فقالوا له رايك ايه في العزف الجديد ده؟ قال لهم لا كفته كفته دي بتتقال على الناس على الناس التعبانين قوي في الوسط الفني. المهم فكره العمل مع صلاح الرام كان اكبر ترقيه بالنسبه لي بقى ان انا قاعد مع عمار الشريعه ومع رضا رجب ومحمد مصطفى ومحمود الجرشه وبشتغل مع بليغ ومع فاف راضي ومع محمد رشدي ومع الاسماء الكبيره
7: وشريفه ومها والعزبي.
6: انا نسيت اقول قبل كده انا اشتغلت مع فرقه محمد ماضي. معرفش اذا كنت
7: اشتغلت برضه مع استاذ ماضي. انا اشتغلت
6: فرقه ماضي كانت فرقه كويسه قوي بس كانت اكتر حاجه ليها الحان رياض السنباطي الله يرحمه.
7: كان استاذ رياض بيشتغل معاه كتير
6: بيشتغل معاه وكان ده رعب بقى ان انت تقعد تشتغل مع رياض السنباطي ومعروف عنه انه ما بيملش قوي للالات الغربيه. ولكن اضطر قصاد شطارتك وشطارتي ان هو يعمل لنا سولوهات اكورديون في
7: انت عملت معاه سولو انا فاكر كان سولو جميل جدا مع الماضي مع سعد محمد
6: انا الماضي.

0: فاكره لحد دلوقتي يعني.
1: طبعا لان خدت فيه شيلن، انت فاكر كان بيدي شيلن؟
0: كان بيدي شيلن،
1: بيدي شيلن ورق كده يكتب عليه، وده طبعا انا محتفظ بيه لحد دلوقتي.
0: فالمهم كان يقول لك عايز ايه يا سيدي؟ اقول لك احسنت يعني احسن.
1: لا انا قال لي كلمه بقى، قال لي على فكره انت بتاع انت حلو قوي لدرجه ان موعت نفسي. قال لي بلاش الحلاوه زاد على اللزوم، قال لي اعزف الصلو عدل، اصل انا بعمل زي فقال لي بلاش نونوه، قال لي التزم وبلاش الكروماتيك اللي بتعمله ده، كنت انا غاوي كروماتيك قوي.
2: هذا هو الحوار اللي جمع بين حسن ابو سعود وبين عمار سي الله يرحمهم الاثنين، يعني زوز اعلام الموسيقى في العالم العربي. طبعا الحوار هذا جست باش نوصلكم للاغنيه الاولانيه اللي اقنع بها حسن ابو سعود رياض السنباطي انه يدخل الاليات الغربيه الهجينه نوعا ما على الموسيقى اللي وعلى الحان يعني رياض السنباطي. طبعا ديما كي نحكيو على رياض السنباطي نقول اللي التزم كثيرا بالتخت الشرقي، ما حبش يدخل حتى الى اخرى كيما الاكورديون كيما الكلارينيت كيما حتى احيانا الساكسفون غير موجود، وفي معظم الاحيان غير موجود، لكن في النغم هذا اللي قال ما يعطي نفسي يعني من الحلاوة متاعه هو عزف الكبير الله يرحمه ينعمه حسن أبو سعود في هذا النغم اللي عنوانه أمانة عليك لسعاد محمد. فضله

هذه ضغط على الذاكرة ورجعنا بكم الأمانة عليك سعاد محمد الحان رياض الصنباتي. وكان السبب أن نمر النغم هذا هو كما قلت في البداية استعمال رياض الصنباتي للكلارينيت والأكورديون بعد ما أقنعه حسن أبو سعود بأهمية هذه الآلة في التخت الشرقي. نمشي ونحكي وتوا على فاطمة أحمد كمال. طبعا فاطمة أحمد كمال هي المطربة الشادية من مواليد 8 فيفري 1931 في عابدين، توفيت نوفمبر 28 نوفمبر تحديدا 2017 تقريبا. 9 سنين على رحيل شادية. أنا كي نقول شادية نقول 40 عام بالتمام، والكمال هو العمر الفني اللي قضته الفنانة الكبيرة شادية لرسم أيقونة الدلوعة منذ الانطلاقة متاعها الفنية في النصف الثاني من الأربعينيات القرن العشرين، وبالتحديد في ظهورها الأول مع محمد فوزي في فيلم العقل في إجازة، وحتى اعتزالها بعد أن شهدت برائعتها الدينية خد بأدي في احتفال الإذاعة بالليلة المحمدية. طبعا اقتناعها أنه تغادر الوسط الفني ما يمنعش أنه نحكيه على إنجازات الفنانة الشادية على مدى عقود. نجحت في رسم صورة متاع فنانة شاملة، تمثيل، غناء، الدرجة حاروا معها النقاد والجمهور، يعني تألقت الممثلة على حساب المطربة في السينما، أما انتصرت المطربة على الممثلة في المسرح. يعني في كل شيء تفوقت شادية على روحها لتقديم روائع. النجم يقول خالدة يفخر بها الفن، لكن المسيرة الغنائية الشادية مرت بعديد المراحل. شكله عظماء الملحنين اللي أدركوا أن القدرات الصوتية الشادية كبيرة واستغلوا طاقتها الكامنة بدرجة أفضت في النهاية إلى أن تكون شادية هي صوت عربي خالد بين بنات جيلها من مطربات الزمن هذاك. محمد فوزي

السلام وحمامة السلام أيضا والروح والجسد وعديدة هي أعمال. لكن فوزي حب يغير الإيقاع الموسيقي بكل الألحان متاعه المجدة اللي تجمع بين الإيقاع الراقص والموسيقى العالمية. طبعا إلى جانب ذلك منير مراد يعني اللي ممكن تعاملت معه شادية بشكل كبير برشا، تعاون فني لعديد العديد الأغاني. محمد الشريف يعني من عظماء الملحنين اللي لحنوا الشادية واقتنعوا بصوت شادية. رياض الصنباطي أيضا إمبراطور القصائد العربية، رياض الصنباطي كان منطق الموسيقي الخاص التعامل مع صوت شادية يعني بشكل غير مغاير عن ألحان القصائد والأغاني العاطفية. محمد عبد الوهاب طبعا نجم نقول أنه محطة هامة في المسيرة الفنية الشادية في وقت كان فيه التعاون مع عبد الوهاب مثابة تأشيرة نجاح. فريد الأطرش ما يمكنش فصل التعاون الفني بين شادية وفريد الأطرش على العلاقة العاطفية الملتهبة بيناتهم بفترة من فترات، ونذكروا فيلم ودعت حبك وأنت حبيبي. طبعا إلى جانب فريد الأطرش بليغ حمدي، وبليغ حمدي كنقول بليغ حمدي نمشي أكيد لمحمد الموجي اللي فرض خصوصية في صوت شادية، دون أن أنسى سامحوني كاميرا الطويل، يعني رغم أنه احتكروا عبد الحليم حافظ وصولا إلى خالد الأمير اللي ممكن كان سلطان الأغنية الطويلة يفرض نفسه بقوة على الساحة الغنائية. كمال الطويل وخالد الأمير تعاملوا أيضا مع شادية. طبعا هذا النغم بصوت شادية الوطن العربي المطربة شادية.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذا الموعد الإخباري الموجز. الديوانة التونسية تشرع في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، خاصة إذا تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. تزويد أطباء البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة بلوحات إلكترونية ذكية تضمن المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. في بلاغ لوزارة التربية أمس، انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا لدورة عام 2026 بداية من يوم الخميس المقبل، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. في ولاية صفاقس، انقطاع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء بمناطق كل من بلدة بير علي بن خليفة وأولاد بن خيل وأولاد بن علي وأولاد حاج قاسم واحد وطريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5 ونهج برج النار ونهج علي البلهوان. وفي ولاية مدنين، انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية بجزيرة جربة، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزرايا وصدغيان وفاتو وطريق ميدون التابعة لمعتمدية حومة السوق، وذلك بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الغد وبعد الغد. خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي لمنظمة كوبيام المنعقدة بتونس العاصمة، انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن سير. تحت شعار المسرح والتكنولوجيا، افتتاح فعاليات الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح أمس في دار الثقافة النموذجية ببن عروس لتتواصل إلى غاية 16 من شهر مايو الجاري. اليوم بداية من الساعة 4 مساء، أرضية ملعب حمادي العقربي برادس تحتضن مباراة الدربي لحساب الجولة 14 إيابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لأكابر كرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. وجملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية بمناسبة هذه المباراة، أبرزها تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، وذلك بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين عقب غارات صهيونية على عدد من مناطق جنوب البلاد. وقطاع غزة يتعرض لقصف مدفعي صهيوني مكثف في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس بجنوب القطاع. نهاية الموجز، موعدنا يتجدد معكم بإذن الله بعد حوالي ساعة.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: ربط برشا والحاجة برشا لنادي ساعة والحاجة
4: قول اللي تحسوا.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
3: قلب. أكل نقعد نهاري ثلاثين، نقعد رأسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

أكتب السطر الأخير. سيبي قلبي وبعدي وحدي، مش هخسر كتير. تخسريني

ماضي ساعتين وعشرة دقائق. طبعا نغم بصوت الراحل هاني شاكر اللي المسيرة متاعو دامت أكثر من 54 سنة. طبعا هو مواليد 1952، توفى 2026 تقريبا 74 سنة، فيهم 54 سنة عطى اللي بدأ بحلوة دنيا. نغم البداية وهدي محمد الموجي، واللي تعرف بعديد الأغاني كده برضو يا عمر ريتك معايا، وصولا لهذه الأنغام تخسري. ممكن أنغام هني شاكر في المرحلة الأخرانية نسيانك صعبة أكيد، وتخسري والأمور هذيك الكل تعكس الحالة النفسية متاعه. طبعا الله يرحمه وينعمه، ونمشي وتولى الصوت الاستثنائي أم كلثوم. طبعا مش وليد الصوت، مش وليد الحنجرة، ولا مطربة خلقت روحها بالحنجرة القوية فقط، ليه هو نتاج الثقافة اللي ترسخت في مسيرتها منذ أن بديت تغني، منذ أنه بديت في الموارد والأفراح، ومنذ أن غاصت في عبقرية الضاد. وأنا أقول العنفوان الكلثومي بدأ في قوة شخصية سيدة الغناء العربي وقت اللي كانوا معها كبار الشعراء والملحنين والعازفين والكتاب الصحفيين، وممكن تورطوا برشا في الحب متاعها، ممكن استلموا منها برشا إبداعات، سرعان ما أدت الإبداعات بصوتها. يعني غنيت للملايين أعمال فنية كانت في الأصل تكتبت لها هي، سلوكوست اللي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي، أيضا ممكن من أجمل ما فما سلوك قلبي، ولد الهدى، نهج البردة والنيل، وبرشا ممكن التاريخ باش يذكر على الدوام دور أم كلثوم في الرقي وفي تطوير الأغنية العربية. باش نمشي لأحمد شوقي ورياض الصنباطي في هذا القصيد سلو قلبي غداة سلا وثابة، لعل على الجمال له عتابة، ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صوابا، وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجواب، ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب، تسرب في الدموع فقلت ولا، وصفق في الضلوع فقلت ثابا، ولو خلقت من جديد لما حملت كما حمل العذاب، وأحباب سقيت بهم سلافا وكان الوصل من قصار حبابا، ونادمنا الشباب على بساط من اللذات مختلف شرابا، وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب، كان القلب بعدهم غريب إذا عادت ذكر الأهل ذابا، ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة، أخا الدنيا أرى دنيا كأفعى تبدد كل آونة إهابا، وأن الرقط أيقظ هاجعات وأطرع في ظلال السلم تابا، ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كعبها.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، اهلا بكم من جديد في هذا الموجز الاخباري. الديوانة التونسية تشرع في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، خاصة إزاء تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. تزويد أطباء البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة بلوحات إلكترونية ذكية تضمن المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. في ولاية صفاقس انقطاع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء بمناطق كل من بلدة بير علي بن خليفة وأولاد بن خيل وأولاد بن علي وأولاد حاج قاسم واحد وطريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5 ونهج برج النار ونهج علي البرهوان. في ولاية مدنين انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدوم والمنطقة السياحية بجزيرة جربة، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزرايا وصدغيان وفاتو وطريق ميدون التابع لمعتمدية حومة السوق، وذلك بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الغد وبعد الغد. خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي لمنظمة كوبيام المنعقدة بتونس العاصمة، انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن نصير. تونس تحتفل يوم 12 من شهر مايو من كل سنة والموافق اليوم الثلاثاء المقبل باليوم الوطني للفلاحة، والذي يوافق هذه السنة الذكرى 62 للجناء الزراعية، وخيمة بالمناسبة من المنتج للمستهلك في شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبلين لترويج المنتجات الفلاحية بأسعار الجملة. اليوم بداية من الساعة 4 مساء أرضية ملعب حماد العقل ببرادس تحتضن مباراة الديربي لحساب الجولة 14 أيابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لأكابر كرة قدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. وجملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية بمناسبة هذه المباراة أبرزها تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق جوش ترادس ومفترق برج الوزير الزهراء، وذلك بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة الاشتراكات أو تذاكر الدخول. وفي البطولة الأفريقية للسباحة، السباح التونسي يوسف دوما يحرز فضية سباق 1500 متر سباحة حرة أواسط ويرفع الحصيلة التونسية إلى 8 ميداليات. وكان نصيب الأسد من الميداليات في هذه التظاهرة الأفريقية لإمضاء السباحة التونسية حبيبة بالغيث بثلاث ذهبيات في فئة الكبريات في سباقات 50 مترا و100 متر و200 متر سباحة على الصدر. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وصحيفة وول ستريت جورنال تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الكيان الصهيوني أنشأ موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية لدعم حملته الجوية ضد إيران. أخيرا، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين عقب غارات صهيونية على عدد من مناطق جنوب البلاد. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء بعد حوالي ساعة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إم.

وامضى. الفن الجميل هو العمل الذي يجتمع فيه الرأس والقلب واليد معا. راسكين. محطات هذه الرحلة: إن من البيان لسحرة، محمد كرد علي يحدثنا عن اللغة العربية. يستمتع الإنسان عندما يطالع شيئاً مما قاله أساطين الفكر في العالم عن لغته الأم، وهذا ينطبق على كل أبناء المعمورة الذين يتكلمون بمئات اللغات وبشتى اللهجات وبمختلف الإيماءات، وكل فرد يعتقد أنه لا توجد في الدنيا أجمل من لغته، ويرى فيها اكتنازاً لأروع الإيقاعات الموسيقية مهما كان مدى انتشارها ونظرة الناس إليها. ونحن العرب نعتقد بأن لغة الضاد من أرقى اللغات وأجملها، ذلك لأنها لغة القرآن الكريم ولغة الملايين الذين ينتشرون في أرض الله مشرقا ومغربا، وأن عددا كبيرا من الدارسين يشهدون لها بالرقي والتفوق، وأنها تأتي في رتبة أوائل اللغات العالمية المعروفة. وها هو الكاتب والمؤرخ السوري الكبير الأستاذ محمد كرد علي يتحدث عن اللغة العربية، مبرزا قيمتها من خلال شهادات هامة. ومحمد كرد علي أنشأ جريدة المقتبس، وتولى رئاسة المجمع العلمي العربي في دمشق، وله مؤلفات هامة منها خطط الشام والإسلام والحضارة العربية وأقوالنا وأفعالنا. وقد ولد عام 76 و800 وألف، وتوفي عام 53 و900 وألف.

عجب المؤرخ الفرنسي رينان من كمال اللغة العربية وسعة انتشارها، فقال: من أغرب ما وقع في تاريخ البشر وصعب حل سره انتشار اللغة العربية، فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادئ بدء، فبدت فجأة على غاية الكمال، سلسة أي سلاسة، غنية أي غنى، كاملة بحيث لم يدخل عليها منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا تعديل كبير. وما عرفت فتوح أعظم من الفتوح العربية ولا أشد سرعة منها، فإن العربية ولا جدال قد عمت أجزاء كبرى من العالم، ولم ينازعها الشرف في كونها لغة عامة أو لسان فكر ديني أو سياسي إلا لغتان، اللاتينية واليونانية. وأين مجال هاتين اللغتين في السعة من الأقطار التي عم انتشار اللغة العربية فيها؟ ويقول مؤرخ العلوم الأمريكي جورج سارتون: أصبحت العربية في النصف الثاني من القرن الثامن للميلاد لغة العلم عند الخاصة في العالم المتمدن، وصارت حاملة علم التقدم الصحيح، وحافظت على تفوقها وتصدرها في المرتبة الأولى بين جميع الألسن الأخرى إلى آخر القرن الحادي عشر على الأقل. وبعد ذلك أخذت اللغة العربية تفقد منزلتها تدريجيا، وقد نقلت في القرن الثاني عشر والقرن الذي بعده أكثر المؤلفات إلى اللغة اللاتينية واللغة العبرانية. وكان كل من يريد أن يطلع في القرن الحادي عشر على آراء عصره مضطراً إلى أن يتعلم أولاً اللغة العربية، وزال هذا الاضطرار قبل آخر القرن الثالث عشر، فأصبحت اللاتينية لازمة في الغرب أكثر من اللغة العربية. وظلت دولة العرب مدة 300 سنة الدولة الحية الوحيدة دون سائر الدول المعاصرة لها، وكادت لغتها القومية تكون لغة دولية أيضاً. وانتشرت العربية في جنوبي أوروبا وجزرها المشهورة، وقد انبعثت جذوتها في تلك الأرجاء بعد استيلاء العرب على الأندلس. ولذلك لا نستغرب أن نرى اليوم في اللغة الإسبانية كثيرا من الألفاظ العربية كأسماء البلاد والأنهار والنواحي وبعض المرافق والمصطلحات، وكل كلمة تبدأ عندهم بأل التعريف العربية هي عربية لا محالة. ومن الأسماء ما يبدأ ببني، ومنها ما يبدأ بوادي، فدخلت مئات من الألفاظ في اللغة الإسبانية وتأصلت فيها، كما دخلت العربية في البرتغالية والإيطالية والفرنسية. إن من الشعر لحكمة، تونس الخضراء في عيني الشاعر السعودي طاهر الزمخشري. لا يعرف البعض بأن الشعراء يلعبون دورا خطيرا في إقامة الجسور بين الشعوب، ويفتحون الآفاق بين البلدان، ويمدون الجسور أمام الطموحات التي تختلج في قلوب الملايين من أبناء شتى الأمم. وهذا الكلام ينطبق على الشاعر السعودي الكبير طاهر الزمخشري، هذا الذي عاشق تونس الخضراء حتى النخاع، وقال فيها عديد القصائد، واتخذها محطة إقامة لأخصب أيامه الشعرية، واستوحى منها شعرا كان له صداه في نفوس مستمعيه. وتكريما لتونس الخضراء التي أحبها بعمق وصدق، أصدر ديوان مجموعة الخضراء الذي قارب 1000 صفحة، وضم قصائد 7 من دواوينه، وشاها بقصائد ترتبط بتونس وبأهلها وبلدانها. وفي هذه المحطة اخترنا قصيدته تونس الخضراء التي تغنى فيها ببلادنا كشاعر عاشق لها. ولجمال هذه القصيدة وقع تلحينها وتغنت بها إحدى المطربات، إنها أغنية لتونس الخضراء كتبها بابا طاهر الزمخشري خصيصا لها.

الروابي في تونس الخضراء باسمات الرؤى بطيب الشذاء، مشرقات الأطياف يخطر فيها المجد بين الظلال والأفياء. علمتني الهوى وإني أشدو ببهاها وفي هواها غنائي، والجمال الذي يزغرد فيها يتغنى بأمسها الوضاء. يوم كنا ولا نزال كما كنا نشيد الصروح في العلياء، والصدى لا يزال يخترق الآماد عبر الزمان بالأنباء، ويشير العلا إلى أمة الفتح وآثارها لدى الخضراء. في ربوع تميس في الفتنة اليقظة بمجلى السنة ومغنى البهاء، سندسي الأديم فيه البشاشات عيون صداحة الإغراء، وهو للنرجس المنور أفق عبقري مورد الأرجاء. كل قلب به يصفق للحب ويشدو بتونس الخضراء. ها هنا في التلال في القمم الشماء في كل روضة فيحاء، للبطولات في مداها نداء لم يزل رجعه قوي الأداء، بأبات قد شيدوها صروحا وبنوها بتونس الخضراء. طرائف ضاحكة. قال المعلم لأحد التلاميذ: أنت تنقل الأسئلة عن زميلك. أجاب التلميذ: لا يا سيدي، أنا أنقل الإجابة فقط. وضع ساجد صحن الفاكهة فوق تلفزيون أبيض وأسود، وعندما سئل عن السبب قال: لأنني أريد مشاهدة التلفزة بالألوان. سأل صديق صديقة: هل تعرف فائدة الأذنين؟ أجاب الصديق: إنهما تسندان النظارات. نوادر عربية. دخل ظريف على قوم يأكلون السمك فجلس وقال: هذا والله عدوي ولي عليه ثأر، فقد مات أبي غريقا فأكله السمك. قالوا: هون عليك، نحن ننتقم لك. قال: لا، بل الابن أولى بأخذ الثأر. قال الأصمعي: مررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه، فقلت للرجل: من القزم الذي يضرب بهمة وما حال هذا؟ فأجاب: والله لا أدري ما حاله، ولكني رأيتهم يضربونه فضربته معهم لوجه الله وطلبا لمثوبته. غضب المأمون على طاهر بن عبد الله فاعتزم قتله، وعلم بذلك صديق له فأرسل إليه كتابا عاجلا ليس فيه إلا السلام، وفي حاشيته: يا موسى. فأخذ يتأمل الخطاب وهو لا يعلم المقصود منه، وكانت له جارية فطنة فقالت: إنه يقول لك: يا موسى، إن الملأ يأتمرون عليك ليقتلوك. فاحترس لنفسه من غضب المأمون وتجاوز المحنة.

دائرة معارف المائدة المستديرة. اشتق اسم المائدة المستديرة من حدث تاريخي أو أسطوري يتصل بسيرة الملك آرثر الإنجليزي الذي أعد مائدة مستديرة ليجلس حولها 100 من الفرسان يمثلون زعماء المملكة دون أن يكون لواحد منهم ما يميزه عن غيره حتى تنتفي بينهم المنافسة. والمائدة المستديرة تعبير اصطلاحي يستخدم في المجال السياسي في المفاوضات التي تجري بين الأطراف المعنية على مستوى متكافئ، أي دون أن يكون لأحد الأطراف ما يميزه عن غيره، ويبرز هذا المعنى بصفة خاصة في حالة إجراء مباحثات بين دولة كبرى وصغرى، أو بين دولة حامية وأخرى محمية، أو مع دولة تمثلها عدة أحزاب وطنية متصارعة. من تقاليد الشعوب. في ألمانيا يعتقدون أن يومي الثلاثاء والسبت من الأيام التي تجلب السعد، وفي بلجيكا يتم اختيار يوم الزواج وفقاً لمركز الزوجين الاجتماعي، فللأغنياء يوم الثلاثاء، وللطبقات الوسطى الساعة 11 من صباح الأربعاء، وللعامة يوم السبت. سداسيات. ست خصال تعرف في الجاهل: الغضب من غير شيء، والكلام في غير نفع، والفتنة في غير موضع، والجمع بين الصديق والعدو، وإفشاء السر، والثقة بكل واحد. هل تعلم؟ هل تعلم أن موسى بن النصير قائد الجيوش العربية في المغرب من سنة 1170 إلى سنة 1370 للميلاد كان أول عربي في الأندلس؟ وهل تعلم أن طبقة الأوزون طبقة خفيفة سمكها 3 مليمترات على هيئة غلاف كروي يحيط بالأرض؟ من قاموس الحياة. ازرع شجرة خير لك من أن تلعن الحرمان. احفظ لسانك فإنه قاطع وفي مكان رطب يسهل فيه القطع. تعلموا، فإذا تعلمتم فاعملوا. أصدقاءنا في كل مكان، نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن يجمعنا لقاء جديد نترككم في رعاية الله وأمانه.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الدخان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل هم في شك يلعبون.

يغشى الناس، هذا عذاب أليم.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الدخان. والآن يرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: التأليف
1: الدكتور طالب عمران.
0: صناع الحضارة
1: من إخراج محمد غزاوي.
0: عالم الفلك ابن يونس الجزء الرابع. ولد علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي في مصر نحو 951 للميلاد، الموافق 339 للهجرة. وكان ذكيا عبقريا منذ صغره، وقد اطلع ابن يونس على معارف من سبقه من الفلكيين العرب، ورأى كم احترموا الحضارات السابقة واحترموا آراء علمائها، وذكروا أقوالهم وناقشوا تلك الأقوال والحسابات.
1: وظل ابن يونس منشغلا بدراساته الفلكية حتى توصل إلى أنه سيحدث كسوف للشمس في عام 977 للميلاد، وسيتلوه في العام التالي خسوف للقمر، وسيرى الكسوف من القاهرة.
0: كانت القاهرة في ذلك الحين تحت حكم الفاطميين وحكم خليفتهم العزيز بالله الذي أتى بعد المعز لدين الله الذي فتح مصر.
2: حضر المؤرخ ابن زولاق يا سيدي.
3: صديق أبي، إنها زيارة مباركة، أدخله بسرعة يا عثمان.
2: في الحال يا سيدي.
4: علي، كيف حالك يا بني؟
3: في أحسن حال يا عماه.
4: أراك منشغلا بحساباتك وجداولك الفلكية.
3: نعم، ستنكسف الشمس بعد أسابيع وسيتلوها خسوف للقمر. أنا آسف يا عمّا، سأترك ما في يدي وأتفرغ إليك.
4: أصبحت عالما يا بني، صدقت نبوءة أبي الطيب المتنبي
3: رحمه الله.
4: رحمه الله
3: كان واثقا بطموحي ومحبتي للعلم.
4: هل حددت ساعة كسوف الشمس وساعة خسوف القمر؟
3: بالطبع سأخبرك عنها.
4: إنه شاب نابغ، سأبلغ الوزير يعقوب بن كلس عن حساباته. أرجو أن تصدق هذه الحسابات، يجب أن يكون علي في مكان آخر تحت رعاية الخليفة الذي يقدر العلم والعاملين في عقله.
5: أمعقول أن يصدق الشاب يا يعقوب؟
6: أكد لي ابن زولاق أنه شاب نابغة. انظر يا مولاي، بدأ القمر يغطي قرص الشمس.
5: سبحان الله، إنه نفس الموعد الذي حكى عنه الشاب.
6: انظر، ها هو قرص القمر يغطي قرص الشمس.
5: نعم،
6: إنه كسوف كلي.
5: نعم،
6: أتم قرص القمر تغطية الشمس كاملة، أظلمت الدنيا قليلا.
5: كان الكسوف مدعاة تشاؤم عند السابقين،
6: ولكنه ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار يا سيدي.
5: سيحدث كسوف للقمر إذن في نفس الموعد الذي حدده أبو الحسن علي بن يونس ستصدق نبوءته الثانية إذن.
6: عفوا يا مولاي، إنها ليست نبوءة، إنها حسابات دقيقة توصل إليها الشاب من مراقبته للنجوم والكواكب في مرصده بحلوان. وهو لا يعمل في التنجيم، إنه يعمل في الفلك، وحساباته ونتائجه هي حسابات عالم وليس منجما.
5: شوقتني للقائه يا يعقوب. لن تكون القاهرة بأقل من بغداد في العناية بالعلم.

0: أترى يا أبا الحسن هذه الفخامة في البناء في قصور الخليفة وقصر والدته تغريب المشيد على شاطئ النيل، وهذه الفخامة حتى في دور الحاشية وفي الجامع الأزهر الذي يعتبر أفخم مساجد العالم الإسلامي وأصبح دارا للعلم ولطلاب العلم الذين يتراحمون فيه؟
1: ما أجمل القاهرة، تغيرت كثيرا. كنت منشغلا بدراساتي وبحوثي ولم أرى ما حدث فيها من تطورات.
0: هيا يا علي، تهيأ لمقابلة الخليفة.

0: أهلا بك يا علي بيننا، عالما كبيرا وباحثا متمكنا من علمه.
1: شرفتني بلقائكم يا مولاي.
0: كم أتمنى أن يزداد طلاب العلم إقبالا على الأزهر.
2: نرجو أن يصبح منارة لطلاب العلم يتعلمون فيه ويدرسون العلوم المختلفة.
1: سيكون ذلك عملا عظيما يا مولاي.
0: إنها مهمتك يا يعقوب، وسيعاونك فيها هذا العالم الشاب الذي أصبح من خاصتنا ومن المقربين إلينا. أنت من عائلة عريقة يا علي.
2: كان والده رحمه الله مؤرخا، وجد والده كان فلكيا ممتازا.
0: ستنال منا كل ما ترغب به من مال يا علي ومن مساعدة.
1: أنا لا أطمح بمكافأة يا مولاي، عندي والحمد لله ما يكفيني لأعيش حياة مريحة. كان جدي تاجرا وترك لي الكثير من المال.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. اختر ما شئت من معاونين وطلاب علم ليساعدوك في مرصدك. أريد رؤية أزياجك الفلكية بأسرع ما تستطيع.
1: أقوم حاليا بحسابات لأصنع زيجا جديدا في تاريخ الفلك.
0: كم سيستغرق من الوقت لتنتهي منه؟
1: ربما لسنوات يا مولاي، فحركة الأفلاك ليست كحركة القمر أو حركة الكواكب.
0: على بركة الله إذن، على بركة الله.

وأصدر ابن يونس أول أزياجه الخاصة، حكى فيها عن الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وعن فصول السنة الأربعة وفصول الفراعنة الثلاثة، وعن النيل.

0: أراك لا ترفع رأسك عن الكتابة والحساب، كيف لا تتعب؟
1: أنا معتاد على ذلك منذ طفولتي.
0: وسأعتاد أنا أيضا، لا تقلق يا سيدي، أنا لا أشعر بالتعب، وإمكانيات الصبر على الرصد موجودة عندي بحمد الله.
2: سيدي، بالباب خادم يطلب مقابلتك.
1: لم يقل لك ماذا يريد؟ هل هو خادم في قصر الخليفة؟
2: لا يا سيدي، أعتقد أنه يعمل في بيت ضيوفنا السابقين، في بيت أهل سمية.
1: أدخله يا عثمان، واصطحب أحمد إلى المرصد وساعده في تجهيزه.
2: في الحال يا سيدي.
0: عن إذنك يا سيدي.
3: السلام على سيدي أبي الحسن.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أرسلتني سيدتي سمية، توفي والدها أمس وأمها في حالة سيئة، تطلب منك العون.
1: توفي والدها أمس؟ لما لم ترسل لي من يبلغني بالأمر؟
3: لم تشأ إزعاجك، ولكن حالة والدتها مقلقة، أعتقد أنها تحتضر.
1: سأتي معك فورا. عثمان، تذكرت إنه في المرصد. سأتي معك على الفور، هيا بنا، هيا.

0: علي، لم يبق لي أحد في هذه الحياة. أمي مشلولة تعاني بعد موت أبي، يقول الطبيب أن لا فائدة، إنها تموت.
1: خففي عنك يا عزيزتي، خففي عنك.
0: تعال يا علي، ستفرح والدتي برؤياك، مسكينة. جاء علي لرؤيتك، تشجعي يا أمه، ستتحسنين إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا خالة، ستشفين من مرضك. يا إلهي، إنها توزع نظراتها بيني وبين سمية، كأنها تطلب مني الاهتمام بها. خففي عنك يا خالة، سمية في عيني، لن أتركها وحيدة. تبدو فرحة وهي توزع نظراتها بيننا. ما الذي يمنع من زواجي بسمية؟ حسنا، سأبلغها الخبر. سمية، هل تقبلين الزواج بي؟
0: ماذا؟ ماذا تقول؟
1: أرجو أن يدخل هذا الخبر الفرحة على قلب

0: تابع ابن يونس عمله وكتب تاريخ أعيان مصر، وهو كتاب تاريخي أتم به عمل والده المؤرخ، كما تابع أرصاده بعد وفاة الخليفة العزيز بالله، وتولى ابنه الصغير الحاكم بأمر الله الخلافة وهو لم يبلغ 12 بعد.
1: كان ابن يونس قد بدأ في عهد العزيز يبني مرصدا ضخما في جبل المقطم، وحين تولى الحاكم بأمر الله توقف العمل تقريبا في المرصد، وحدثت صراعات سياسية استمرت لسنوات، حيث تمكن الحاكم بعد 7 سنوات من الحد من تدخل أخته ست الملك في الحكم وقتل بعض حلفائه ليتخلص من تأثيراتهم عليه.
0: أيها الأحبة، نلتقي غدا.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: المخرج المنفذ مهنا الديب.
1: وتحية من المؤلف الدكتور طالب عمران
0: والمخرج محمد غزاوي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. الشروع من قبل الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، خاصة إذا تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. تزويد أطباء البعثة التونسية للبقاع المقدسة بلوحات إلكترونية ذكية تضمن المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا لدورة عام 2026 بداية من يوم الخميس المقبل، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. بولاية صفاقس انقطاع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء بمناطق كل من بلدة بير علي بن خليفة وأولاد بن خيل وأولاد بن علي وأولاد حاج قاسم واحد وطريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5 ونهج برج النار ونهج علي البلهوان. وفي ولاية مدنين انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدوم والمنطقة السياحية بجزيرة جربة، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزرايا وصدغيان وفاتو وطريق ميدون التابع لمعتمدية حومة السوق، وذلك بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الغد وبعد الغد. خلال أشغال الدورة 33 المؤتمر السنوي لمنظمة كوبيام المنعقدة بتونس العاصمة، انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن نصير. تونس تحتفل يوم 12 من شهر ماي من كل سنة والموافق اليوم الثلاثاء المقبل باليوم الوطني للفلاحة، والذي يوافق هذه السنة الذكرى 62 للجلاء الزراعية، وخيمة بالمناسبة من المنتج إلى المستهلك في شارع الحبيب الجيبة بالعاصمة من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبلين لترويج المنتجات الفلاحية بأسعار الجملة. تحت شعار المسرح والتكنولوجيا افتتاح فعاليات الدورة 34 مهرجان علي بن عياد المسرح أمس في دار الثقافة النموذجية ببن عروس لتتواصل إلى غاية 16 من شهر ماي الجاري. اليوم بداية من الساعة 4 مساء أرضية ملعب حمادي العقربي برادس تحتضن مباراة الدربي لحساب الجولة 14 أيابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لأكابر كرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. وجملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية بمناسبة هذه المباراة أبرزها تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، وذلك بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للشراكات أو تذاكر الدخول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وفي أخبارنا العالمية الأخرى، صحيفة وول ستريت جورنال تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الكيان الصهيوني أنشأ موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية لدعم حملته الجوية ضد إيران. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين عقب غارات صهيونية على عدد من مناطق جنوب البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام، شكرا لألفة بشير في الهندسة الصوتية، أجمل تحيات فتحي الأبيض، ألقاكم بخير بإذن الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء.
5: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
6: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
7: صديقتي المستمعة،
8: صديقي المستمع،
7: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
6: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.

تحت الياسمين التكيت عدلت العود وغنيت. حكايتنا الليلة على عمل هادي الجويني. مرحبا بكم في تتذكرني

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني
2: محمد الهادي بالحسن الجويني، من مواليد 1 نوفمبر 1909 بالعاصمة، متحصل على الشهادة الابتدائية، درس الموسيقى النحاسية على يدين المرحوم الهادي الشنوفي، ودرس الموسيقى الوترية بالخلدونية والراشيدية. دخل للإذاعة نهار 15 فيفري 1957. الهادي الجويني عنده 6 أبناء، هما فريد، نبيل، نوفل، عفيفة، سميرة وعادل، اللي لحن له عادل يا عدولة.
3: لحنت ياسر غني، لحنت ياسر أدوار، لا الأدوار عملت جزء أدوار خطر صعب الأدوار، وعملت 4 وصلات مشحات. تعرف شنو وصلة مشحات كيفاش؟ كل وصلة وصلت الخفية 3 مشحات، وكل مشح من وزن، مش فرد وزن، وفما اللي فيهم 4 مشحات زادة، كل مشح عند وزن، بحيث هذه المشحات هذول فن رقيق وفن بني ياسر في المشحات.

حسيبها رشدي لها دلوقتي. واحد قالت لي تعرفش كيفاش؟ قالت لي عبد الوهاب معجب بيك. كيزي من الله عبد الوهاب معجب بي انا؟ لا لا. قالت لي رحمه بابا. وقلت لها فاش؟ قالت لي انا وانا مره عملت حفله وغنيت اغاني وكان عبد الوهاب وبرشا جماعه مستدمين فيها الحفله هذه. بعد فيت النوم بتاعي عبد الوهاب جاني للوج نتاعها. قال ست حسيبه ويعرفها ست حسيبه الاغاني المينا. قالت لي عم ملحن باهي اسمه الهادي جويد. يا سلام. قالت لي الغاز من نسمع باسمك وهو يقول يا ريت نشوفه هالراجل هذا. جاتني حسيبه قالت لي يلا قوم نمشي انا وياك. ركبت معها في الكهرباء تمينا ماشيين لسي عبد الوهاب. دخلت انا عبد الوهاب قالت لي اقعد ولاي. اما ست حسيبه ايه اللي جاب؟ قالت له اللي جابني الهادي اليوناني. ها هو هنا؟ قالت له هو بس الهادي. اهلا وسهلا يا حبيبي. قال شو يا حبيبي؟ رجل في القمة شو؟ تعال حبيبي. يا سلام عليك وعلى كل الحال. قلت له عبد الوهاب يا صوتي يا استاذ بربي ما تحشمنيش. والله ليه نحشمك؟ قلت له يا اخي انا ما اقوم باغانيك يا اخي مانيش ما اقوم باغانيك. قال لي لا حتى انت عندك حاجه.

علمت العود بالكلام وليت نحب نتعلم المشحات ونتغرم بالادوار ناخذ القاوية كذا بالسماء.

0: نسمع الدكتور صلاح المهدي يقدم الفنان الهادي الجويني في برنامجه الموسيقى التونسية.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: تذكرني
3: الأستاذ المرحوم الهادي الجويني. الهادي الجويني معروف بألحانه، معروف بأغانيه وبعمله الإذاعي. الأستاذ الهادي الجويني مولود في يوم غرة نوفمبر 1909، وأنا نعرفه شخصية لأننا نسكن في نفس الحومة، في نفس الحي. الهادي الجويني كان يقطن في دريب الحمال، دريب الحمال بحدا سيدي منصور يفتح على نهج الخلوة. ودريب الحمال هذا المكان هذا فيه ديار عيان من عيان تونس. سيدي هادي جويني وجد نفسه في هالحي هذا وينزل كثيرا إلى سيدي منصور. وفي نشأته الأولى يقول لي سي محمد العنابي، ويقول لي زملاه في السن وأترابه في السن، يقول لي كان ينشط في الحفلات الرمضانية، ينشط ويقدم بعض الحفل لبعض الحصص والألعاب إلى آخره. أدخل الكتاب في بطحة سيد المشرف. الناس يقولوا سيد المشرف، فما يظن أن هنالك ولي صالح اسمه سيد المشرف. هو تعبير أندلسي بالنسبة للمساجد الصغيرة، يقولوا مسيجد ولكن يرخموها على عادة الأندلس، يقولوا مسيد. كيف ما مسيد القبة، فما سيد القبة في نهج تربة البي، فما سيدي، فما مسيد القبة، المسجد اللي بالقبة صغير. كذلك هذه بطحة سيد المشرف، ولكن فيها زاوية ممتازة جدا، هي زاوية سيدي مدين. سيدي مدين دفين تلمسان، وهو أول من أدخل الطرق الصوفية إلى شمال أفريقيا، بدأها من تونس والجزائر والمغرب. ملا سيل هادي جويني توجد في هالحي هذا اللي مملوء بالحركة ومملوء بالفن ومملوء بالأدب. سيل هادي جويني التحق بالكتاب اللي في نهج الحج أمين قرب بطحة سيد المشرف، تعلم نصيب من القرآن الكريم، وكان في الكتاب يشارك في المدائح. فكان سيل هادي جويني يبرز ما بين الأولاد صحة الغناء وبحسن الصوت. وانتقل الهادي جويني بعد الكتاب إلى مدرسة باب الجديد، مدرسة باب الجديد تقرب الفرنساوي، ثم دخل مدرسة أخرى. ويقول أنه دخل إلى المدرسة الصادقية، لازم تكون الابتدائية ما نعرفش. ويقول هو شخصيا أنه رسب في امتحان الشهادة الابتدائية، لأنه كان ميال إلى الموسيقى والغناء والألعاب الرمضانية. بدأ يعزف على العود ويحضر في النادي، نادي سي حمادي الزرقة. في الهادي جويني هي المدرسة الأولى الفنية اللي تخرج منها، هي نادي صغير وجد في سيدي الشالي. سيدي الشالي هذه زاوية مشهورة جات ما بين نهجي سيد البشير ونهج باب الفلة. النادي هذا كانوا فيه مجموعة، تلموا مجموعة اللي يعزفوا بعض الآلات. فما سي محمد الزرقة يعزف البيانو، وسي الهادي جويني يعزف العود، وكان سي حمادي طليبة هذا زاد من الحي ويعزف الكمانجا، واللي تشهر بالإيقاع وخدم في الإذاعة وخدم مع أغلب الفرق هو سي حمد القابسي. هذو ما شكلوا فرقة وقعدوا مدة يتدربوا مع بعضهم ويقدموا مع بعضهم. سي الهادي جويني عنده في مقام البستانيقار يا عزيزة الروح، والمؤلف متاع هذه الأغنية هو الفنان الليبي الممتاز الأستاذ بشير فحيمة. نستمع إلى عليا في يا عزيزة الروح.

0: سمعنا يا عزيزة الروح تلحين الفنان الهادي جويني ومن كلمات الشاعر الليبي البشير فحيمة وصوت عليا.
1: الجمهورية التونسية تقدم.
2: تذكرني أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت.
3: تعرفوا هذا؟
4: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
3: طبعا ما عادش تعرفني.
2: وأنا اللي قدمت البرامج.
5: صديقي المستمع، لنا لقاء آخر بحول الله.
2: تذكرني
6: يا مبهى الزهو والأفراح وأنا مرتاح بين أصحابي ناس ملاح.
2: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
0: الهادي جويني فنان غني على التعريف، صاحب الرصيد الضخم بالأغاني العاطفية والوطنية، هو في مجال التلحين صاحب الألحان العديدة والخالدة، شهد على ميلاد الإذاعة وعاصر ميلاد التلفزة، وكان من بين الفنانين الأوائل اللي سجلوا أغانيهم على استوانات ثم واكب الكاسيت. الهادي جويني المطرب والملحن وعازف العود والموظف بالإذاعة والتلفزة والمشرف العام على التسجيلات الغنائية. ابدا مسيرته بالمسرح الغنائي اللي يجمع بين فن التمثيل والإلقاء والإخراج والتلحين والأضواء والديكور والاستعراض وفنون أخرى. اتعلم على يدين الأستاذ الهادي الشنوفي عازف الأورج القديم ورائد الموسيقى التونسية باعتباره واحد من رواة الموثوق فيهم للمالوف والتراث الفني التونسي. وفي البداية اكتب الهادي جويني ولحن أول أغنية ليه شيري حبيتك، وتشهرت كما تشهرت أغاني تحت الياسمينة في الليل وليموني اللي غاروا مني اللي تعرفت في البداية بصوت حسيبة رشدي وتشهرت بها في المشرق العربي. خلينا نسمع حسيبة رشدي اش قالت على الهادي جويني.
7: كان أخلاقه عالية وكان يحب جميع الفنانين، كان بالنسبة لي أنا كأخ كأب كصديق كان كل شيء، لأن أول ما بديت في الفن أول إنسان تعاملت معاه كان سي محمد التريكي، وبعد سي محمد التريكي كان سي الهادي جويني. الأغاني متاعه اللي هو نلت بيهم شهرة كبيرة مش في تونس، حتى في أوروبا، حتى في أمريكا، في فرنسا، وين ما مشيت وغنيت غنى الهادي جويني وإلا معناه نلت بيه شهرة كبيرة ياسر.

0: الفنان الهادي جويني يعتبر رائد من رواد المسرح الغنائي التونسي، لحن 10 روايات مسرحية للأسف ما تمش الاستحفاظ عليهم وتوثيقهم باستثناء أوبيرات بين نومين تأليف علي الدعاجي وتلحين الهادي جويني وتقديم الفرقة البلدية للتمثيل. ومن بين المشاركين في المسرحية الفنان الهادي السملالي، الفنان صالح الرحموني، الفنانة منى نور الدين والفنانة نرجس عطية. أما المسرحيات الغنائية الأولى فيتذكر الفنان الهادي جويني مسرحية عايشة القادرة بطولة شافية الرجدي تأليف عبد الرزاق كرباكا، ومسرحية أميرة المهدية بطولة أيضا شافية الرجدي، والمسرحية الشعرية مجنون ليلى اللي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي ولحنها الهادي جويني، ولعب دور البطولة فيها شحرور الخضرة يوسف التميمي قدام صفية شامية. الموسيقى المصاحبة للنصوص اللي باش نقدموهم اليوم هي تقسيم مرتجل على العود للفنان الهادي جويني في مقام المزموم التونسي. واقتبسنا النص هذايا من مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية اللي هي مجلة أسبوعية كانت تصدر كل يوم سبت، العدد 558 بتاريخ السبت 16 أكتوبر 1982.
1: اليوم باش نقدم لكم إحدى أغنياته الشعبية التونسية حير العراق، وهي من نظم الأستاذ محمود بورقيبة. الأستاذ محمود بورقيبة زاد كذلك عاش أغلب حياته في تربة البي، وكان يسكن في التربة بيدها. سي محمود بورقيبة يقول: يلي نسيتي خالك غير ديرني في بالك، يا خويلتي خندودة، يا أم العيون السودة، أولادك عرب صيودة، هكا تكون أشبالك مبروكة ومسعودة علي يحوز حلالك.

0: نواصلوا مع رحلة في حياة الفنان الكبير الهادي الجويني اللي تنشرت في مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية عام 1982، اكتبها الصحفي عبد المجيد الساحلي، وفي الحلقة الثانية اللي صدرت في العدد 562 بتاريخ السبت 13 نوفمبر 1982.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: تذكرني.
0: يعتبر الفنان الهادي جويني من بين الملحنين اللي تعاملوا مع معظم الأصوات التونسية، أبرزهم شافي رشدي، فتحية خيري، نورهان وزهيرة سالم، وهو يتميز بالجمع بين التلحين والغناء. أما الشعراء فتعامل الهادي جويني مع جماعة تحت السور كما عبد الرزاق كرابكة اللي لحن له غناية مكتوب يا مكتوب، والشاعر محمود بورقيبة اللي لحن له يطفي ناري وكتب لحن روحه لاموني اللي غاروا مني وغناية أنا وانتي في الجنينة. الفنان الهادي جويني تميزت ألحانه بالجمع بين نكهات فنية متنوعة، نجح في أداء غناية خلخال بوراتلين، ونجح زادة في تقديم الأغاني الأندلسية بطابع الفلامينكو كما لاموني اللي غاروا مني ويلي عيونك في السماء ومكتوب يا مكتوب، وقدم دور العتاب للمرحوم علي الدعاجي واللي شارك به في مباريات التلحين في التوشيح والعروض، وهي الدورة اللي احتضنتها تونس في بداية السبعينات وشاركت فيها العديد من الدول العربية، ولحن الهادي جويني في مختلف الموازين العربية والغربية. نبقاه مع الإعلامي والشاعر عبد المجيد بن جدو يتحدث عن اختيارات الفنان الهادي جويني للشعر اللي لحنه ويغنيه.
3: اختيار الهادي جويني للقطعة الشعرية يسبق شعراء، لأن الهادي جويني كان ينجم يأخذ من عند شعراء ما عندهمش وزن، ما عندهمش اتجاه معين، ما عندهمش مركز، ما عندهمش مستوى، وكان يكون الفن متاعه تبعا للأغاني اللي يختارها يكون في المستوى متاع الشعر اللي اختار. نحب نتفلسف الهادي جويني. الهادي جويني في الفن التونسي ما عندوش اتجاه موحد، عنده اتجاهات متعددة، وفي أغانيه ما عندوش اتجاه موحد، ما عنده اتجاهات متعددة. الإنسان اللي يستمع إلى الهادي جويني النجم نقول في السهرة هذه لو كان قدموا 5 أغاني للهادي جويني نلقاو 5 شخصيات في شخص الهادي جويني من حيث التلحين. الهادي جويني وقت اللي يختار اللي يحب يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، أنا عملت معاه سهرة وسألته قلت له هل أنت تقترح الأغاني على علي دعاجي؟ قال لي لا. قلت له تقول الشعراء اكتبوا لي؟ قال لي لا، ما نقول لهمش اكتبوا لي. قال لي لا، أنا نمشي نقعد بحثاهم يقولوا لي إجا أسمع، يقرأوا لي، ووقت اللي يقرأوا لي بعض القطاع نسمع 6 7 8 10 قطاع، من بينك ال10 قطاع نقول له هذه نحب ناخذها. الهادي جويني اختار قطاع من مستوى رفيع، مش من مستوى رفيع برك، أما من مستوى صوفي، من مستوى فلسفي. وقت اللي نراو اللغة الدارجة قبلت المعنى متاع حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، نراو المعنى الصوفي يتبلور، ونراو أن اللغة الدارجة لحقت للمستوى متاع اللغة العربية ونجم تتضمن معاني سامية مثل هالمعاني هذية اللي ما تدخلش في سوقية الكلام. ثم وقت يقول نرجع لك بنت العم بحرارة روحي والدم، كيف ما يرجع الفرطط للنار اللي تحرقه، كيف ما يرجع الفلاح للأرض اللي تعرقه، كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه، نرجع لك حاير ومهني، انت وقلبي أقوى مني. نحسه إيش هي قيمة الهادي جويني قبل ما نتحثوا على الشعر وعلى إمكانيات الشعر الذهنية والخيالية في الشعر. لما حالة اللي كتب له القصيدة هذه هو قمة من القمم هو علي الدعاجي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
2: نواصلوا رحلة الفن والإبداع مع الفنان التونسي الهادي جويني، ولقينا مقال في مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية بتاريخ السبت 24 ديسمبر 2005، وكان صدر بمناسبة الذكرى 15 لوفاة الفنان الهادي جويني بقلم عروسية رقيقي. اقتبسنا منه المعلومات التالية: الهادي جويني تولد نهار 1 نوفمبر 1909 وغادرنا نهار 30 نوفمبر 1990، تولد في نهج الخلوة بالحجامين وقرأ في كتاب سيدي المشرف وغادي أحفظ القرآن، وفي نفس الوقت تغرم بالغناء خاطر كان يمشي مع المدب والفرقة النحاسية الأداء نشيد الهلالو في الحفلات العائلية. تغرم الهادي جويني بأغاني محمد عبد الوهاب وقرر يتعلم الموسيقى بعد ما فشل في الدراسة، وتأثر بالفن الإسباني وخاصة الفلامينكو اللي ظهر في مجموعة كبيرة من أغانيه، وتعلم العزف على العود والترقيم الموسيقي، وكان حريص على تعلم الموسيقى النحاسية، هذا إلى جانب التمثيل. وكان الفنان الهادي جويني يشارك في الحفلات باللي كان يحفظه من أغاني شرقية، لكن طموحه خلاه يقتحم ميدان التلحين وبدأ بغنية شيري حبيتك، ونجحت نجاح كبير خلته يواصل المشوار في التلحين. فكان الإنتاج غزير ومتنوع، ولحن الوصلات والموشحات والأدوار، ولحن أغاني المسرحيات والأناشيد المدرسية كما نشيد على الهضاب ونشيد نسير نحو المعالي، وهما من تأليف الشيخ الفاضل بن عاشور. ومن جهة أخرى خلت أعماله النقاد يعتبروه من أكبر رواد الموسيقى التونسية ومن أهم الفنانين اللي أسوا لمدرسة جديدة ساهمت في تطوير الأغنية التونسية على مستوى الألحان وعلى مستوى الكلمات. اتعامل مع شعراء تحت السور كما عبد الرزاق كرباكا ومحمود بورقيبة وجلال الدين نقاش ومحمد العريبي وأحمد خير الدين، إلى جانب شعراء الأغنية وأهمهم عبد المجيد بن جدو. وقت تأسست الإذاعة عام 1938 كان الهادي جويني موجود بين المطربين اللي أثوا ويقدموا الحفلات الأسبوعية، وفي كل حفلة كان يقدم إنتاج جديد متنوع بين الأغاني الخفيفة والقصائد والأغاني الشعبية، وعدى أكثر من 50 سنة في الإذاعة يلحن ويغني إلى جانب مهمته الإدارية كموظف أوركستر. كان الهادي جويني أول عازف يرافق علي الرياحي في مغامرته الفنية، وكان أول صعود لهم مع بعضهم على الركح عام 1936 في أول حفل عام، وكان محمد التريكي قائد الفرقة. وكان للهادي جويني نشاط مسرحي كبير، وانطلق في البداية الفنية كممثل مع جمعية الاتحاد المسرحي وجمعية الكوكب التمثيلي وجمعية نجوم الكواكب، وأضاف للتمثيل تلحين المسرحيات. أما التجربة السينمائية فاقتصرت على 2 أفلام، لون بعنوان القدر والثاني بعنوان الباب السابع، وتم عرض الشريط هذايا في أواخر الأربعينات.
3: سخرة من حب راني خالي اسخف.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني
2: تحت الياسمينة في الليل، كتبتها شعرة من المرسى وبعثتها في جواب للإذاعة، فحولها الهادي جويني لعمل خالد. حبي يتبدل يتجدد، عمل ما يتنساش. ليموني اللي غاروا مني بقات جوهرة يتنافس على أدائها الفنانين جيل بعد جيل، لكن كل هالأغاني مهما سمعناها من أصوات متنوعة ما نبقاو نحبوا ديما نسمعوها كان بصوت مولاها الأصلي الهادي جويني.
3: في الدين النقاش يقول: تبعني نبنيو الدنيا زينة، دنيا فن وكيف وعيشة بنينة، ومن دنيتهم فكنا يزينة. حب دنيا خاصة، ما هوش الدنيا اللي يعيشوها العباد. تبعني نبنيو دنيا حرة، في سماها نضواو شمس وقمرة، في ثراها نحياو وردة وزهرة، ونعيشوا في جوها المسحور عصفورة وعصفور عيشة بنينة. شوف التزم هالخرجة هذه، عصفورة وعصفور. أنا وانتي والربيع والنسمة، أنا وانتي والوتر والنغمة، مرة تزهى قلوبنا من كلمة، ومرة تبقى دموعها بلا حد تنزل فوق الخد وتروينا. إذا ما ترضاشي باش نحياها من العيشة اللي القلب يتمناها، خلي نبكي حياة ضيعناها، والورد اللي بدمنا سقيناه يا خسارة قتلناه بنيدينا. نستمع إلى القطعة بغناء وتلحين أستاذ الهادي جويني في مقام الكردي، مع التأثير اللي قلناه بالفلامينكو الإسباني.

0: تفكرني؟
1: إيه؟
0: انا اللي كتبت، انا اللي غنيت، انا اللي مثلت.
2: تعرفوا هذا؟
3: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
2: طبعا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
4: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
5: يا مبهى الزهو والافراح وانا مرتاح.
6: هاي.
5: بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينه الاذاعه التونسيه.
7: نسمع الاعلامي والصحفي والناقد الثقافي توفيق بوغدير.
8: رحل عنا الفنان الكبير الهادي الجويني، وقد افتقده النغم الأصيل يوم الجمعة 30 نوفمبر على الساعة 9 ليلا سنة 1990، فترك فراغا كبيرا في القلوب وفي عالم الغناء والطرب. قد كان فنانا وهب كل حياته للفن، أعطاه كل ما يملك من وقت وشعور وأحاسيس، فأضحى وسيبقى بعد رحيله أحد أقطاب الأغنية التونسية، وسيكون إنتاجه تراثاً موسيقياً قائماً بذاته. وقد زاد ما لحنه من أغاني قد يفوق 200 أغنية. لحن الأغنية الخفيفة والأغنية الشعبية والأدوار والموشحات والأوبيرات، ونهل من موسيقى الفلامينكو والسامبا دون أن يتغرب، فحافظ دائماً على خصوصيات النغم التونسي. كان يمثل مدرسة، وقد تميز بالروح المرحة بعيداً كل البعد عن المركبات أو الغرور. بدأ مسيرته الفنية بتقليد المطرب الكبير عبد الوهاب، شأن كل فنان هاوي، تمشرق دون أن يفقد أصالته، فشارك بقدر في المقامات الشرقية، ثم ما لبث أن عاد إلى الأصل. ومن حسن حظه أنه عاصر كبار شعراء الأغنية من محمود بورقيبة وعبد الرزاق كرباكة وعلي الدعاجي والهادي العبيدي وجلال الدين النقاش إلى أحمد خير الدين وعبد المجيد بن جدو ورضا الخويني. وكانت مشاركته لجماعة تحت السور ومعاشرته لهم أخذا وعطاء كان لكل ذلك الأثر الكبير في مسيرته الفنية فيما بعد. وكان مبلغ لصوتهم عن طريق الغناء إلى الجماهير العريضة، فأضحى يرددها التونسيون لحلاوة جملها وخفة إيقاعاتها، فكانت تبلور الحس الفني الذي يتمتع بالهادي الجويني وديراته الواسعة بالنغمات الشرقية والغربية والتونسية. كيف ننسى البلبل الصداح وهو يعيش بيننا في أكثر من مساء وصباح، من خلال ما يترنم به هو والمطربون والمطربات من تلاحينه التي عاشت عشرات السنين وستعيش الدهر الطويل، بما تحمله من صدق إحساس وطلاوة وجمال نغم يخلد مع الأيام. كيف ننسى الهادي الجويني أو ينساه من عاشروه وتعاملوا مع ألحانه؟
9: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: تذكرني؟
6: شنو اللي عندك جديد؟ مازال
10: أنا عندي وحيدة
6: طورت الحين
10: حضرتها المعلين
6: لك أنت ولا؟
10: لا لا أنا يا سيدي، هذه في تقول من عينك آه يا عيني هيجت محوني الزيني من عينك آه.
6: ها تسمحينا
10: إيه شوي
6: هنسموها لأول مرة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
2: المراجع اللي اعتمدنا عليها لتحضير حصة اليوم الخاصة بالفنان الهادي جويني بالنسبة للتسجيلات، برنامج فنان في الذاكرة بتاريخ 10 جانفي 1983، برنامج لقاء مع فنان إعداد وتقديم عبد الحميد بن علجية وكمال بن سلامة بتاريخ 4 أوت 1983، برنامج الموسيقى التونسية للدكتور صالح المهدي وكان في 7 أجزاء. تحية للزميلة نسيمة الماجري والزميلة نجوى العربي من خزينة الإذاعة التونسية. بالنسبة للمراجع المكتوبة، اقتبسنا من مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية العدد 558 بتاريخ السبت 16 أكتوبر 1982، والعدد 562 بتاريخ السبت 13 نوفمبر 1982، وهي مجموعة حلقات عن حياة الفنان الكبير الهادي جويني بقلم الصحفي عبد المجيد الساحلي وبقلم عروسية الرقيقي. اقتبسنا من مقال في مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية بتاريخ السبت 24 ديسمبر 2005، وشكرا للزملاء في مصلحة التوثيق بالإذاعة التونسية. احنا نتلقاو الأسبوع القادم مع اسم من ذهب نتعرفوا عليه في تذكرني. مع أجمل تحيات انتصار المنا.
3: مكتوب يا مكتوب، نظم سعد الرزاق كرباكا. مثل هذه جويني لحنها في الكردي متأثرا بالموسيقى الفلامينكو الأندلسية الإسبانية، لكن في الوسط وقت يقول صبري عامر ولا خالي خرج إلى مقام شرقي أصيل. المقام الصبا

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وفق الناطق باسم الإدارة العامة للديوان شكري الجبري. بلدية منوبة تمنح أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع، 7 أيام لرفعها وإخلاء الفضاءات، وتنبه إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي بدأت منذ 8 من مايو الجاري تاريخ صدور الإعلان. بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي اليوم الأحد، وزارة الداخلية تعلن تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج لوزير الزهرة، بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وبيّنت الوزارة أن الدخول إلى المآوي الشرفية سيكون حصريا عبر المدخل الرئيسي بالنسبة إلى حاملي تذاكر المقصورات والصحفيين والضيوف. بسبب أشغال صيانة، انقطاع التيار الكهربائي اليوم في عدد من مناطق ولاية صفاقس من 8 صباحا إلى 3 مساء، وفق ما أعلن إقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز. في منطقة الشرق الأوسط، مقتل 25 مواطنا لبنانيا وإصابة أكثر من 100 آخرين منذ يوم أمس نتيجة الغارات الإسرائيلية على لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني في جنوب لبنان. إيران تحذر من استهداف ناقلاتها وسط ترقب لردها على مقترحات واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت قريب جدا، مضيفا أن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: عذب الكلام.

أصدقاء الصباح، أحباء الحياة، صباح الخير، صباح الأمل. الوطن يقيم بين الشغاف، منتصبا كنخلة أو شجرة صفصاف، وأختصر المسافات التي تفصل ما بيني وبينك يا ربا وطني، وأركب صهوة الشجن. أنا أبحرت في الأوهام من زمني، وكم عبقت زهور العشق في مدني. أحبك في انبثاق النور بالآمال يغريني، أحبك في ذرى الصفصاف تسكره تلاحيني، أحبك في انسكاب الفن يسري في شراييني، وفي نوح الصنوبر في انتحاب الطير في ليلات تشريني. أنا يا وطن الحب المعتق شاعر متعب، أضعت العمر في الترحال والمجذاف والمركب، وهل أهرب من قدري؟ وأين ترى أنا أهرب؟ إذا ما لم يكن شعري صدقا بئس ما أكتب. لذا أحببت يا وطني ربوعك والهوى يغلب، وحملت مواويلي وفاء منك لا ينضب. أتيتك يا ربا وطني لأودع عندك العمر، فقد طالت مسافات الضياع ولوعتي دهرا، ومر العمر أحقابا وأحقابا من الذكرى. سئمت هواية التجديف، هل ألقى لديك هواية أخرى؟

لتونس في قلب الزائر الوافد بيوت ومراصد. لا شيء غيرك يا روحي يخامرني، وما لغيرك قد سطرت أبياتي. فما وطئت على سهل ولا جبل إلا رأيتك يا أحلى الجميلات. وما ركبت عباب الموج في سفن إلا سقيتك من ينبوع دعواتي. وما بدا زهر للعين أو فنن إلا تداعيت أطيافا بمرآتي. كلا وما طلعت شمس وما غربت إلا وجدتك في الأعماق من ذاتي. هنا بقرطاج عبراتي قد اختنقت وأصعدت في حما زغوان زفراتي. وفي عوالي ربا قمرت صورتها برونق الحسن صاغتها خيالاتي. وفي الشواطئ بالمرسى يلوح سنا ذاك المحيا على بعد المسافات. وهمسها في ذرى بنزرت يهتف بي يا أيها الصب هل تهوى ملاقاتي؟ تونس أرض السلام، وبالخير تهب فيها الأنسام. سلام على الوطن المتسامي، وهل يقبل الحب بعض سلامي؟ سلام على أنجم طالعات بصفو سماء تظل غرامي. سلام على تربة النيرين، سلام المحب الوجل المستهامي.

لعل معرفتنا بالشعر العربي الحديث قاصرة مقتصرة على أعلام معدودين، كما هو الحال في الشعر التونسي بين الحربين الذي يكاد ظل الشاب يمحو فيه بقية رفاقه. وعند مشاهدتنا لحصة تلفزية عن الشعر الغنائي لصالح جودت الذي نعرفه شاعرا متميزا ضمن اتجاه أبولو، تفطنا إلى أننا نجهل عنه الكثير، فبدا لنا من المفيد أن نعرف ببعض الشعراء البارزين في مجال الأغاني إلى جانب تفوقهم في القصائد الفصحى. ونبدأ جولتنا بشاعر ثقيل الجسم، خفيف الروح، كثير النوادر، حزين القول، وهو كامل الشناوي، المعروف بقصائده الكثيرة التي تغنى بها أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وهي قصائد بلغت درجة قصوى من السلاسة والسيولة، فكأنها من النثر، وحافظت على خصائص الشعر من إيقاع وصور واتصال بالتراث العربي في توازن غريب نادر المثال. ولد الشناوي سنة 8 وتوفي سنة 66 وتسعمائة وألف، وعرف بنوادره الكثيرة التي تضعه في زمرة الظرفاء، كما عرف بتناقضاته وحياته الفوضوية، فهو من صميم المدينة العربية من حي السيدة زينب في القاهرة، وقد بدأ تعليمه في الأزهر، لكنه تفرغ فجأة للفن والأدب والصحافة، حيث عمل أكثر حياته بصحيفة الأهرام. ومن يقرأ شعر الشناوي أو يستمع إلى الأغاني التي وضع نصوصها يلاحظ أن ما يشيع في حياته من نكت ونوادر يتناقض تماماً مع اتجاهه المتشائم في الشعر. وقد يؤكد اللقب الذي أطلقه عليه النقاد وهو عاشق الليل هذا الجانب المظلم. يقول في قصيد من أشهر ما نظم: أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع، أشتري الحب بالعذاب، أشتريه فمن يبيع. ويقول أيضا في قصيدة أخرى: أين قلبي؟ فقدته في غرامي. أين عيني؟ أذبتها في بكائي. ورجائي أضاعه لي دهري في شبابي، يا رحمة للرجاء. ولا نغتر بهذا الشعر الذي يبدو جديدا، ففيه أصداء تراثية واضحة، وعند العرب غرض الشكوى من الشيب، وقال قائلهم فيما يشبه أبيات الشناوي: ولي كبد مقروحة، من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي. المهم أن قسما كبيرا من قصائد الشناوي الوجدانية تصف لوعة الغدر وترسم حبا يائسا يقابله الشاعر بكبرياء جريحة تسعى في استئصال العلاقة من جذورها.

نتطرق إلى جانب لعله من مميزات شعراء القيروان في القديم والحديث، ونعني قوة الحنين إليها على البعد وعند الفراق. وربما لم يقل في أي من المدن العربية هذا الكم من الشعر الحنيني الذي ينطلق منذ إنشاء القيروان، حين يقف أول مولود ولد للعرب بإفريقية سنة 94 عبد الرحمن ابن زياد المعافري، فيقول: ذكرت القيروان فهاج شوقي، وأين القيروان من العراق، مسيرة أشهر للعيس نصا وللخيل المضمرة العتاق. وحين تكتب أخت أحد القيروانيين الذين توفوا بمكة على قبره من شعرها سنة 91 و200 للهجرة: ليت شعري ما الذي عاينته بعد طول الصوم مع نفي الوسن واغتراب النفس عن أوطانها والتخلي عن حبيب وسكن. والحق أن أول الأشعار المنتظمة المدونة بالقيروان كانت مع الزيريين وبلاطهم المزدحم بالشعراء المتألقين كالحصري وابن رشيق وابن شرف. وقد جمع ابن رشيق في كتابه أنموذج الزمان في شعراء القيروان عددا من أسماء أعلام الشعر ونقل شيئا من قولهم، وبلغ عدد هؤلاء 100، أغلبهم من أبناء المدينة وبعضهم من المترددين عليها وإن ولدوا في أماكن أخرى. ونعتقد حقا أن رقم 100 كبير جدا إذا قارناه بمدن وبلاطات عربية أخرى في القرن الخامس الهجري. ولهؤلاء الشعراء قصائد في القيروان والحنين إليها ورثائها عندما سقطت في يد أعرابي بني هلالة وسليم. توجه الشعراء القيروانيون إذن بقصائد مطولة لمدينتهم يبلغونها التحايا والأشواق، ويبكون مجدها المنهار، ويحنون إلى ماضيها الزاهر بعد أن تشردوا عنها واستقروا بصقلية والأندلس. ومن أقوى هذه المراثي نونية بن رشيق، ومن أبياتها: حسنت فلما أن تكامل حسنها وسما إليها كل طرف راني، وتجمعت فيها الفضائل كلها، وغدت محل الأمن والإيمان، نظرت لها الأيام نظرة كاشح ترنو بنظرة كاشح معياني، أترى الليالي بعدما صنعت بنا تقضي لنا بتواصل وتداني، وتعيد أرض القيروان كعهدها فيما مضى من سالف الأزمان، أمست وقد لعب الزمان بأهلها وتقطعت بهم عرى الأقران، فتفرقوا أيدي سبا وتشتتوا بعد اجتماعهم على الأوطان.

نتابع سرد الأمثال الشعبية التي ورد فيها أسماء بعضها لأعلام معروفين وبعضها لنكرات دخلوا الذاكرة الجماعية. يقول مثل في من لم يرزق أبناء: لا حمادي في الكتاب ولا عايشة في دار معلمة. ودار المعلمة منزل يتولى تدريب الفتيات في المجتمع التقليدي على الخياطة والطريزة وما شابها من شؤون المنزل. ويقول مثل ساخر: لشكون تعيط يا شريط. والأمثال التي تنسج على هذا المنوال من بيان عبث الاستنجاد أو الشكوى أو حتى الفعل كثيرة، كقولهم: لشكون تحرقس يا مرت لعمة، أو قولهم: لشكون تشكي إذا خصيمك القاضي. ويقولون أيضا: لشكون نشكي بداية وسبب علتي طبيبي. وهذه الأمثال تذكر بالبيت العربي القديم: لقد ناديت لو أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ويسخر مثل من أحد الأعيان فيقول: لعب سيدي محمد مع عياله دزها في البير وقال طي. وطي هي عبارة لا معنى لها، يستخدمها الصغار في اللعب عند الاختباء، وتدل على اكتشاف المكان أو المخبأ. وبعكس المثل السابق، يتعرض مثل آخر بإكبار إلى امرأة لعلها من سلالة الشرفة: لو كان تلبس تليس ما هي إلا بنت إدريس. والتليس نوع من اللباس الخشن يتخذ من نسيج الأكياس، ومنه عبارة بوتليس التي تعني عند العامة ضيق التنفس والإحساس بالاختناق عند النوم. وينتقد أحد الأمثال النسائية أخت الزوج على عادة الأمثال في انتقاد الحمات، وزوجة الأخ المسمات سلفة، وبالطبع وخاصة أخت الزوج وتسمى في عامية العاصمة اللوزة. يقول المثل: اللوزة سوسة وبنتها ناموسة وولدها فرج، يعس على اللي تخل واللي خرج. يقول مثل يسخر بالتواكل والاعتماد على الصالحين: أرمي نفسك مستح وقول يا سيدي عبد القادر. وسيدي عبد القادر هو عبد القادر الجيلي أو الجيلاني الذي تنتشر الطريقة المنسوبة إليه انتشارا كبيرا في البلاد التونسية. وفي هذا المعنى قولهم: سمي بسم الله وفي يدك حجرة.

0: لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله المنفرد بوجوب الوجود والبقاء والقدم، المتفضل بإبراز الكائنات إلى الوجود من العدم، والصلاة والسلام على سيد الرسل المرسل بالقرآن إلى كل الأمم، القائل فيما صح عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا متجدد في شرح أسماء الله الحسنى وبيان معانيها ومتعلقاتها من حيث الإيمان بها وفهم دلالاتها ومعرفة آثارها في الكون وفي حياة الناس. مستمعي الأكارم، أنال الله قلوبكم وطيب أرزاقكم وسلمكم من كل شر. هو الله، أول اسم هو الله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والإله هو المألوه، أي المستحق أن يؤلها، أي أن يعبد. والله جل ثناؤه هو اسم للذات، اسم للذات الواجبة الوجود المتصفة بجميع صفات المحامد والكمال والجمال. الله وهو أكبر الأسماء وأجمع معانيها، وقيل في هذا الاسم العظيم هو الجامع جميع معاني أسماء الله الحسنى، كل الأسماء الأخرى هي وصف له سبحانه وتعالى، المتضمن سائر صفات الله تعالى. فسره الشيخ طاهر بن عاشور في أول كتاب التحرير والتنوير فيما جاء في تفسير سورة الفاتحة، قال: الله هو العلم الذاتي للذات المقدسة، أي أنه شو معناه؟ هو اسم يدل على ذات مولانا المتصفة بالأسماء الحسنى. وهذا الاسم العظيم أحبتي مستمع الإذاعة الوطنية نستعين به في كل أحوالنا. اسمع لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وقيل: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر، أو قال أقطع. ولذلك نحن في كل أمور نبدأ بسم الله، سبحان الله، وكل أمر المسلم يدور حول هذا الاسم العظيم، فالدعاء مرتبط به. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حتى في النية، فأنت في الصلاة والصيام والإحرام وغير ذلك من العبادات تنوي، أي تقصد بالعبادة الله، فتقول: اللهم إني نويت الصيام، اللهم إني نويت الصلاة، اللهم إني نويت القيام، وغير ذلك مما تنوي فعله. وهذا من صرف العبادة له وحده، لا شريك له ولا ند ولا ضد، ولا يسمى باسمه أحد. قال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له يا محمد صلى الله عليه وسلم مثيلا يماثله في اسمه الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ فما أحد في الدنيا هذه أو في الخلق الكل اسم الله إلا رب الأرباب سبحانه وتعالى، فهل لله شبيه أو مماثل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مستمعي الأكارم، في نهاية هذه الحصة نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل علينا من رحماته، ونسأله بأنه الأول والآخر أن يعمنا بواسع كرمه. وصلى الله على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء

0: الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. بداية من يوم الاثنين 18 من ماي الجاري، انطلاق عمليات بيع أضاحي العيد بين نقطتي البيع بالسعيدية بولاية منوبة ورادس بولاية بنعروس. الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وفق الناطق باسم الإدارة العامة للديوان شكري الجبري. بسبب أشغال سيانة، انقطاع التيار الكهربائي اليوم في عدد من مناطق ولاية صفاقس من 8 صباحا إلى 3 مساء، وفق ما أعلن إقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز. بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، وزارة الداخلية تعلن اليوم تحجير وقوفة وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، وذلك بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وبيّنت الوزارة أن الدخول إلى المآوي الشرفية سيكون حصريا عبر المدخل الرئيسي بالنسبة إلى حاملي تذاكر المقصورات والصحفيين والضيوف. انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط. في منطقة الشرق الأوسط، عشرات القتلى والجرحى حاصلة لضحايا الغارات الإسرائيلية في لبنان. جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل مرتقبة يومي 14 و15 من ماي وفق الخارجية اللبنانية. إسرائيل ترحل 2 من نشطاء أصول مساعدات كان متجها إلى غزة. في مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الإذاعة الإسرائيلية تقول إن هناك ارتياحا في إسرائيل لتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بمنع إيران من الحصول على قدرات نووية. إيران تهدد باستهداف القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة إن استهدفت الناقلات أو السفن الإيرانية. وهجوم بسيارة مفخخة شمال غرب باكستان ومقتل 12 من أفراد الأمن. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

وإن هي استحلت المرعى فلا تسيبي كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استغفرت

0: مع ريم بن شعلية.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد الصباحي. اليوم يوم سعيد معكم حتى 10 صباحا، يوم الأحد، اليوم 10 مايو 2026، التوقيت 6:22. بدينا بالأغاني الصوفية التونسية ومن مقتطفات من الحضرة اللي تحبوها، وقد ما نعود نسمعها باقية نحب نزيد ونسمع أكثر فأكثر. تحية لكل التونسيين المقيمين بالخارج واللي يسمعوا فينا في التوقيت هذايا بفارق التوقيت بين تونس والبلدان اللي انتوما مقيمين فيها. نجموا تتابعونا على كل المنصات، نجموا تتابعونا على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية، تكتبوها بالعربية أو بالفرنسية. في الإخراج الرقمي عمار جبالي، في الهندسة الصوتية حمزة صفار، في التنسيق العام الحصة عبد اللطيف الوزلاتي، في القاعة الفنية المركزية لسعد شبيل. بدينا كما قلت لكم بالأغاني الصوفية، وتعودتوا أنه في يوم الأحد نسمع مجموعة من الأغاني التونسية المسترسلة. انتم تقولوا لي والله نعمل جو على كل الأغاني هذيك، خاصة أنه الاستفاقة تكون بطيئة في هذا اليوم اللي هو يوم عطلة لأغلب الناس. هو يوم الأحد 10 مايو 2026، الموافق للثالث والعشرين من ذو القعدة من سنة 1447 للهجرة.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابة
1: ووجه الله

0: الحب صندوق عجب، صندوق عجب، صندوق عجب. الحب
1: يوم سعيد،
2: يوم سعيد،
1: يوم سعيد مع ريم المدب.
2: هذا يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الخير للناس الكل اللي التحقت بينا الآن، شكرا لوفائكم. إذا كان قمتوا فجر وبديتوا تتبعوا فينا منذ البرامج المسجلة اللي تسبق برنامج يوم سعيد السادسة وثمانية وثلاثين دقيقة الآن، بعد نهاية برنامج يوم سعيد اللي يبقى معكم حتى العاشرة صباحا، يكون موعدكم مع الحبيب جغام في برنامج موعد الأحد. برنامج يدوم 3 ساعات مع ضيوف حبيب جغام والفريق اللي معه، ثم مع ماضي ساعة يكون فما نشرة الأخبار، وبعدها برنامج موسيقي يحتفي بالرشيدية. واليوم تتبدل شوية البرمجة، هناك منوعة مع أحلام المساحلي، منوعة ثقافية وموسيقية، حتى تبدأ من ساعتين تتواصل حتى الرابعة مساء، ولأنه وقتها باش نبدأ في متابعة الجولة 28 بطولة الرابطة المحترفة الأولى، دربي العاصمة اليوم في رادس بين الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي. رياضة وأهداف هو الموعد الشي تابع هذا الموعد الرياضي الهام جدا، ثم الموعد يتواصل حتى ثمينة مساء، ومن بعد تتلقاو مع محمد عيسى المدب في برنامج حدائق السرد، برنامج أدبي. ومن بعد بعد الموجزة التاسعة مساء يكون الموعد مع سلسلة الوثائقية، سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، والسهرة تكون كما كل يوم أحد مع مقامات الأنس مع وليد الزيدي حتى منتصف الليل.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا كان زكي نصيف في أغنية يا عاشقة الورد. والورد من المواضيع باش نحكي فيهم في يوم سعيد اليوم، لكن هذا باش يكون بعد شوي بعد نشرة أخبار السابعة، وهذا باش يكون في فقرة نورني مع سي منير براهم اللي هو الخبير في البستنة والزراعة المستدامة. تتلقاو معاه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية كل يوم أحد في برنامج يوم سعيد. يظهر لي أحسن وقت باش نتحدثوا فيه عن الورد. على كل هذا بين المواضيع باش نحكيو فيها، باش نحكيو كذلك على نبتة كما يقولوا متكلة ومذمومة، نبتة موجودة في مطابخ التوانسة الكل، نتمنى هذا بالطبيعة. نبتة تحبوها ونبتة ساعات ننساوها هكا، لكنها أساسية، اللي هو الموسم متاعه. توا اليوم في فقرة مواسم نتحدث عن الثوم. اي نعم، نتحدث عن الثوم. مش تلقاه توا في الاسواق هذه النبته اللي موجوده بوفره في الفتره هذه، هذا هو الموسم تاعها. وبعد شويه نحكيه على اسرار هذه النبته في فقره مواقع. منذ بدايه شهر التراث من يوم 18 ابريل حبينا انه كل نهار حد نمشيو الى موقع يجمع ما بين التراث والعماره الاستثنائيه والفرده والجمال الطبيعي. اليوم نمشيو إلى تكرونة، قرية موجودة في الساحل التونسي قريبة من فيضة، عندها خصوصيات معمارية استثنائية. اليوم في فقرة الصحة باش نتحدثوا عن مؤتمر وطني لداء المفاصل اللي هو أصبح مرض للكبار والصغار مع الأسف. نتحدثوا بعد شوية على هذا الموضوع. وفي حديث الأحد باش يجي بحذنا بداية من التاسعة صباحا حسام حمدي اللي هو رئيس عديد الجمعيات اللي تهتم بالطبيعة والبيئة، وتقريبا شتاء ولا صيف كل آخر الأسبوع يعملوا حملات تنظيف، سواء حملات تنظيف للشواطئ ذي خاصة في الصيف، وإلا حملات تنظيف المنتزهات وفي المناطق الطبيعية. حملات تنظيف هذه كيفاش تتنظم؟ شنية النتائج متاحة؟ شنو يرافقها من تنظيم لوجستي؟ وكيفاش تنجموا تعاون توما في هذه الحملات؟ وفي الختام متابعتنا تكون لمهرجان المسرح الحديث بالقيروان اللي انطلق يوم أمس ويتواصل مدة أيام. هذه مواضيعنا اليوم، بالإضافة إلى النشرة الجوية باش تكون في تمام الساعة 7:30 وأخبار الرياضة مع 8:30 وموعدكم القارب. بالطبيعة ينطلق الآن مع صوت فيروز حتى موعد النشرة الإخبارية.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشرة.
2: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلجه وحدي هي مقدري لي دبلجه وحدي يا مديري.
2: يوسف التميمي
5: عامل معروف يا سنة عامل معروف
2: الإذاعة الوطنية تونسية 100%. الدكتور حكيم.
6: ذكروا صغارنا وكبارنا باش يتعودوا يغسلوا ايديهم قبل الماكلة، واللي دين نظيفة وظوافر ينجموا يلموا جميع أنواع الأوساخ. مكلتنا نظيفة ما يزمش نلوثوها بيدينا، ونظنوا أنه غسلان ايدين قبل الماكلة قادرين عليها الناس الكل، والإنسان على ما تربى ونشاء.
2: الدكتور حكيم.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
9: أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين: تزويد أطباء البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة بلوحات إلكترونية ذكية تضمن المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية من 12 إلى 16 من مايو الجاري بالعاصمة. قريباً رقمنة جميع خدمات السجل الوطني للمؤسسات. وفي العالم، إيران تحذر من استهداف ناقلاتها في مضيق هرمز وسط ترقب لردها على مقترحات واشنطن. في تفاصيل النشرة، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، كشف المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد السنوسي في تصريح للتلفزة الوطنية عن تزويد كافة أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيسمح للأطقم الطبية بالاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة.
1: إحنا عملنا برنامج انفورماتيزي سور تابلت، كل طبيب متاعنا عنده تابلت يكفي باش يحط نمرو الباسبور متاع الحاج اللي هو معلق في البادج متاعه، باش يعرف كل المعطيات الطبية وكل النتائج متاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من أدوية اللي يأخذهم، وتلقى المتابعة متاعه. بالنسبة للمجموعة 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعة الثالثة اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة، اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا لهنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في أقرب الأوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم إلى عرفة إذا حب ربي في أحسن الحالات.
0: ويشهد موسم الحج الحالي إطلاق خدمة جديدة وهي حاج بلا حقيبة، تهدف إلى تيسير رحلة الحجيج عبر شحن أمتعتهم مباشرة من بلدانهم إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة. المشرف على محطة الحجيج مروان حيدر:
2: صفر حقائب هي مبادرة من الخطوط التونسية اللي عاونونا كل موسم حج. كيفاش المبادرة هذه تبدأ؟ الحاج العوان متاعنا نوصلوا الحقائب متاعه حتى يكشف مكتب التسجيل، من بعد الخطوط التونسية تعملوا الاستيكرز تاع الحقائب متاعه، الحقائب توصلوا حتى يكشف فندق الإقامة متاعه. معناتها الحاج ما عادش يتعب، ما عادش يحس حتى شيء. مبادرة جديدة وأول مرة تعملها الخطوط التونسية وإن شاء الله تنجح.
0: أكد المرصد الوطني للمياه وجود عدة إشكاليات متعلقة بحوكمة قطاع المياه والطاقة في تونس، مشددا على ضرورة فتح حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية مستقبلية لهذا القطاع وإصدار مجلة مياه جديدة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية أمس خصصت لعرض مخرجات الملتقى الوطني للمياه المنعقد في أفريل المنقضي، وفق ما صرح به للأخبار منسق المرصد التونسي للمياه علاء مرزوقي.
3: موضوع الملتقى الوطني للماء السنة هذه متعلقة بالقضايا المرتبطة بقطاع المياه والطاقة في تونس، الهيدروجين الأخضر، قانون اللزمات، المشاريع الطاقية الجديدة اللي في تونس، عديدة المخرجات، من أهمها أنه المشاريع الطاقية اللي تكون مسقطة في تونس لازم يتم التصدي لها، يكون ثم أكثر شفافية في القدر اللزمات اللي متعلقة بالطاقة في تونس، حماية شركة ستيك في تونس ما في علاقة بالمشاريع الطاقية وإعطاء الأولوية لستيك في إنتاج الطاقة في تونس، القطاع الفلاحي زاد والزراعي لازم لفتة، لازم أكثر من تحسيس وإرشاد فلاحي للفلاحين وصغار الفلاحين، كذلك المشكل العقاري في تونس اللي وضعيته معقدة شوية ومركبة خاطر مرتبط أساسا بالمشاريع الطاقية اللي موجودة. موضوع الطاقة حاليا هو الأكتواليتي، هو اللي فيها إشكاليات كبيرة، وفما نسق متسارع لعقود اللزمات اللي قاعدة تصير مع إنتاج الطاقة مرتبط بالمياه وباستهلاك المياه وأمن المائي من أمن الطاقي.
0: بمناسبة العيد الوطني للفلاحة الموافق 12 من ماي من كل سنة، وتزامنا مع الذكرى 62 للجلاء الزراعي، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 من مايو الجاري. هذه الخيمة تتضمن عدة منتجات فلاحية بأسعار تفاضلية حسب كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا، داعيا العارضين والمنتجين إلى ضرورة احترام الأسعار المتداولة في أسواق الجملة. على صعيد وطني آخر، تم مؤخرا شروع في توفير الدواء الجديد الخاص بمرضى السكري صنف 2 في الصيدليات. الأخصائية في أمراض الغدد والسكري بمستشفى الرابطة فاطمة شاكر أفادت على موجات الإذاعة الوطنية بأن دواء السكري الجديد ليس بديلا للأنسولين، ويتم وصفه للمرضى فقط من قبل الأطباء.
4: كونه حقنة، برشا الناس مشي في بالهم اللي هي عندها علاقة بالأنسولين ولا يعوض الأنسولين، ما عنده حتى علاقة بالأنسولين. الأنسولين تتعطى حقن، الدواء هذا هو دواء متاع سكري، أما يتعطى في شكل حقن مش حربش. هي زريقة صحيح، هرمونة مصنوعة نغمال مو في الجهاز الهضمي متاعنا. الزريق هذوما ولا الدواء هو بديل هالهرمونة هذي، يعني يأثر على السكري بطريقة أقوى، يصنع شوية الأنسولين كي نزرقوه أولا، ويعطي هيك الإحساس بالشبع، دونك باش يخليه ياكل أقل، دونك منه يعدل السكر، ومنه على المدى البعيد بعد أشهر ولا سنوات باش يحسك المفعول على نقص الميزان. هو دواء متاع سكر. من الحاجات الباهية للدواء هذي اللي فقوا بها في الدراسات الأولى خلاف تيح السكر هو نقص في الميزان، وزاد حماية من أمراض القلب والشرايين بنسبة حسب تقريب 20-25%، وزاد مفعول به على الكلاوي ومعنى تقدم في قصور الكلى. معناها ماخذت الدواء هذايا يرجع ديما للطبيب المباشر، هو مجعول لمرضى السكر نوع 2 البالغين، معناها اكثر من 18 سنه، ماهوش مسموح عند نوع السكري نوع 1. دونك اللي يسمعوا فينا نوع 1 دواهم الانسولين، الحوامل لا زيدا والمرضعات ما ياخذوش الدواء هذايا.
0: نبقى دائما في الشأن الوطني، وبداية من الأول من جويليا المقبل تتحول خدمات السجل الوطني للمؤسسات إلى رقمنة الشاملة، مع الاستفادة من تخفيض بقيمة 50% على معاليم التسجيل، حسب ما أفاد به مدير عام السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري في تصريح للإذاعة الوطنية.
5: المكاتب نتاعنا مش تولي مكاتب مساندة، مكاتب إرشاد، ما عادش فما إيداع ملفات ورقية لدى السجل الوطني المؤسسات بداية من شهر جويلية. وكل مواطن له الحق في أن تكون له هوية رقمية وتمشي للمشغل، فما الموقع الرسمي للهوية الرقمية، قوم بتسجيل على المنصة هذيك، وبعد فقط تمشي لأقرب مزدي خدمات ويعطيك مدباس وقت الغدوة تمشي تستخدمها مثلا مع السجل الوطني المؤسسات، تصبح كل بياناتك موجودة في حسابك الخاص. المؤسسات عندهم هوية أخرى اللي هي سيد اسمها ديجي جو، تقريبا 500,000 حساب موجود على قاعة البيانات متاعنا، باش تقوم بتدقيق شامل وأخذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بحماية البيانات الموجودة. عند مرورنا في 1 جويلية 2026 إلى الخدمات الإدارية، سيتم تطبيق مبدأ 50% من المعاليم، بمعنى أنه كل المعاليم سجلات المؤسسة سيتم تخفيضها إلى النصف، وإن شاء الله في آخر شهر سبتمبر تكون المنصة حاضرة لإصدار بطاقة التعريف الجبائية إلكترونياً.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: في آخر التطورات في الملف الإيراني، وبينما ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، هددت إيران أمس باستهداف القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة إن استهدفت الناقلات أو السفن الإيرانية. وأعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سترد على أي تدخل يستهدف ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية بشن هجمات عنيفة تستهدف القواعد والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك بينما تتزايد المخاوف في صفوف الاحتلال الإسرائيلي من احتمال توصل الرئيس الأمريكي إلى اتفاق جزئي مع إيران قد يمنح طهران مساحة للحفاظ على قدراتها في الملف النووي والصواريخ البالستية، إضافة إلى دعمها لوكلائها. في لبنان، وفي حين من المرتقب عقد جولة مفاوضات ثالثة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن، كشف مصدر إسرائيلي أن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحاً، قبل التوصل إلى ترتيبات تتعلق بنزع سلاح حزب الله. كما أوضح المصدر ذاته أن المحادثات الجارية مع لبنان ستركز على ملف نزع سلاح حزب الله إلى جانب القضايا المرتبطة بالحدود بين الجانبين، إضافة إلى أنها ستبحث آليات التوصل إلى اتفاق مستقبلي. ميدانياً، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على لبنان، ما أسفر عن مقتل 25 مواطناً لبنانياً وإصابة 108 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تزويد أطباء البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة بلوحات إلكترونية ذكية تضمن المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية من 12 إلى 16 من مايو الجاري بالعاصمة. قريباً رقمنة جميع خدمات السجل الوطني للمؤسسات. وفي العالم، إيران تحذر من استهداف ناقلاتها في مضيق هرمز وسط ترقب لردها على مقترحات واشنطن. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
6: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم صباح النور. اهلا وسهلا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في برنامج يوم سعيد اليوم الاحد 10 مايو 2026 7:18 دقيقه. حمزه صفار في الهندسه الصوتيه، عمر جبلي في الاخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلتي في التنسيق العام الحصه وفي القاعه الفنيه المركزيه لاسعد شبيل. حديثنا الان يكون دائما على منتج من المنتجات الفلاحيه، وكان لاحظتوا شي أغزي السوق الآن، نتحدث عن الثوم.
0: مواسم
1: موسم الثوم الآن، نبتة من أقدم النباتات اللي استخدمها الإنسان في الغذاء والدواء. تخلل العادات والتقاليد الغذائية في البحر الأبيض المتوسط وبالطبيعة في تونس. في تونس مستحيل نستغناو عليه، مادة أساسية، ولكن ساعات نظلموه وننساوه وما نعطيوش الأهمية اللي يستحقها سي الثوم. أنا اليوم مش نحكي على سي الثوم، ونتخيل ضيفي موافقني، الدكتور خالد محمدي. هو فلاح ومنتج، عنده صفة الطبيب، لكن الصفة هذه نخليوها للمرة الجاية باش نتحدث فيها عن منافع وفوائد الثوم التي لا تحصى ولا تعد. الساعة صباح عليك دكتور، كيف الحال؟
3: صباح النور سيدتي.
1: أهلا وسهلا بيك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: نجم نقول له سي الثوم؟
3: نعم نجم نقول.
1: أنت معايا؟
3: أنا معاك وأنا موافقك تماما.
1: به، احنا اليوم حابين نتحدث على هالنبتة اللي هي الفترة هذه فترة النضج متاحة وفترة وموسمها كما يقولوا. وقت يقولوا موسم الثوم شو معناه؟ خطر احنا كمستهلكين نلقاو الثوم دورة العام ولا؟
3: أي
1: ولكن توا يقولوا موسم الثوم.
3: هو موسم الثوم لأنه هي المرحلة متاع جني الثوم. الثوم في تونس يقع جني وما بين شهر في شهر ماي، أواخر شهر ماي، من 20 ماي حتى 5 جوان تطري هذيك المرحلة. دونك هذاك علاش تويكا مش تلقى ثوم موجود معناها في الأسواق وموجود معناها كمنتج فانت للعرض ولا للبيع.
1: يعني الثوم اللي نلقاوه في الأسواق ويبدأ في بالأخصان متاعه، مش أخصان وإنما يظهر أنه مازال كيف وقع جنيو.
3: بالضبط.
1: هذاك الثوم التونسي مش المستورد، خد فم المستورد زيد
3: موجود المستورد، ولكن احنا ثومنا يبقى ديما احلى من ثوم المستورد.
1: به، كيفاش توصل النضج متاعها النبتة؟
3: الثوم يستغرق يقع زراعته في أواخر شهر أكتوبر. المرحلة يستغرق ما بين 8 إلى 9 أشهر منها باش يوصل للنضج نتاعه. بطبيعة منها يمر بمراحل عديدة فهمت. ولكن في تونس يقع إنتاجه خاصة في مناطق الشمال الغربي، يمكن زراعته في كامل التراب الجمهورية وفي كل أنواع التربة. ولكن في الشمال الغربي المرحلة متاع النضج نتاعه تبدأ من 20 ماي حتى 5 جوان.
1: لكن فما منطقة أخرى، مناطق أخرى سابقة للشمال الغربي.
3: موجود عندنا في بوزيد، حتى جنوب التونسي قادرين باش ننجو في الثوم، لكن سابقة شوي لأنه المناخ هو اللي يتحكم في مرحلة النضج.
1: شي يحب الثوم؟
3: الثوم يحب البرد ويحب السخانة، يحب البرد في الشتاء ويحب السخانة باش يوصل مرحلة النضج نتاعو. هذوما هما الخاصيات اللي يحبهم الثوم، وهذاك علاش موجود هو كزراعة أساسية تلقاه في البحر في حوض البحر الأبيض المتوسط.
1: الثوم نبتة حساسة صعيبة زراعتها؟
3: والله نبتة ما هيش حساسة وما هيش صعبة في زراعتها، بسيطة جدا، متطلباتها ما هيش حدرة كبيرة، ما تتطلبش برشا عناية. ثوم زراعة بسيطة، يمكن أي مواطن إذا كان يتعلم كيفاش يزرعها ينجم يزرعها من غير حتى إشكال.
1: يعني ممكن هذية في الزراعات المنزلية ممكن كذلك، وطبعا للإنتاج المكثف موجود. هل هي نبتة تحمي صاحباتها من النباتات؟ هل تعتبر من النباتات اللي تستعمل لوقاية نباتات أخرى من الأفات؟
3: أكيد هي النبتة يمكن أن تحمي، ولكن الأهمية الأساسية نتاعها، وهذا علاش أجدادنا معناها توارثوا زراعة الثوم، لأنه النبتة هذه تنظف الأرض، عندها خاصيات أن تقتل جراثيم، وإحنا كأطباء نعرف اللي هي معناها بكتيريسيد، وبالتالي أجدادنا توارثوا هالعادة هذه ودخلوا زراعة الثوم في السيكل نتاعهم، معناها بعد زراعة الحبوب يزرعوا ثوم حتى يمكن تنظيف الأرض، لأنه فهموا أجدادنا أن الأرض هي كائن حي، كما يحتاج إلى التغذية يحتاج أيضا إلى العلاج، والعلاج الطبيعي اللي يستعملوه أجدادنا لمقاومة الحشرات والأمراض في الأراضي هو زراعة الثوم،
1: وإحنا نستعملوه زيدا كعلاج طبيعي لعديد الأمراض
3: بالضبط.
1: أو مكمل على الأقل ل يعني بعض
3: أمراض القلب، أمراض الشرايين، الجريب، نزلة البرد إلى غير ذلك.
1: تو نرجع مرة أخرى لفوائد الثوم، هالنبتة اللي هي موجودة في الأسواق التونسية في الفترة هذه كما قلت هي فترة النضج، تشيح هي الأغصان نتاعها يشيحوا وقتها أنتم تقطفوهم هكا؟
3: بالضبط بالضبط، ننتظروا حتى لين تشيح الأغصان الكليكة، لأنه هذيك هي علامات النضج النبات، يبقوا فيها ورقتين خضر باش نجموا معناها يقع جنيو، ثم يقع الجني نتاعو تجفيفه في مكان يكون في الظل بعيد على الشمس، حتى أنه معناها يشرب الماء نتاعو، لأنه من الأساسيات اللي حفظه أنه يقع تجفيفه في البداية. ثم يقع الحفظ نتاعه في أماكن خاصة، أماكن ظل بعيدة على الشمس وبعيدة على الحرارة، في رطوبة معينة ما بين 79 إلى 80% من درجة الرطوبة. وذلك علاش أجدادنا وجداتنا أذكياء وعرفوا أن المكان الوحيد اللي يمكن الاحتفاظ بالثوم فيه هو المطابخ. ليش؟ لأنه المناخ في المطبخ دائما ابدا هو احسن مناخ للحفاظ على الثوم لمده تتراوح ما بين 9 الى 12 شهر.
1: ينجم يدور عليه العام ثوم، وهيك علاش يقولوا عوالي ثوم عوالي.
3: بالضبط.
1: ها بالضبط. الثوم العوالي والثوم اللي نلقاه توا في الاسواق هو الثوم التونسي. سي محمد، سي خالد محمدي، نذكر هو ضيفي. خالد محمدي الدكتور، خالد محمدي هو فلاح ومنتج وكذلك هو طبيب، لكن اليوم يحكينا بصفته الفلاحيه. وانت زراعاتك اللي تقوم بها بالاساس ثوم؟ يعني اهتمامك العلمي والمهني ومهجتك كلها في هذه النبتة، النبتة المهمة جدا. بي الثوم اللي نلقاه توا هو الثوم التونسي قلت لي،
3: أي
1: لكن فما أصناف تونسية محلية
3: في تونس؟ ما عندناش أصناف، ما عندناش أصناف.
1: مالا كيفاش نقول هذاك الثوم التونسي؟
3: سهل برشا، في تونس احنا عندنا عائلات ثوم، ما عندناش أصناف. الأصناف تخضع لشروط معينة. أما اللي موجود على السوق التونسية هي أصناف أنواع دي بوبيلاسيون دي فامية نسموها نتاع ثوم، فهمت ولا؟ والتقسيم يقع حسب اللون، الثوم الأحمر والثوم الأبيض. هذا تقسيم الشعبي المتداول، فهمت ولا؟ تقسيم ذكي جدا، ذكي جدا، لأنه أجدادنا يعرفوا أن الثوم الأحمر هو الثوم اللي يمكن الاحتفاظ به، ينجم يدوم درجة الاحتفاظ به إلى درجة ما 9 أشهر إلى 12 شهر. الثوم الأبيض لا، ما يدومش، وهذاك علاش الناس ما تقبلش عليه.
1: هنا نتحدث على لون القشرة مش لون الحبة.
3: لون الحبة مش لون القشرة. بالعكس، الثوم الأحمر نحكيه على لون الحبة، إذا كان الحبة تكون القشرة نتاعها حمراء
1: أيوة
3: الثوم الأحمر.
1: أيواش به، إذن هي أصناف موجودة في تونس لكنها مش أصناف يعني مثبتة إنها أصلية، هذا هو.
3: بالضبط بالضبط.
1: به
3: عائلات
1: عائلات
3: عائلات
1: عائلات عائلات موجودة في تونس، وهي اللي قاعدين نشريو فيها تو، نسميها ثوم تونسي، واللي يحبها تونسي. هل بالضبط. هي تختلف ثوم تونسي تو اللي نشريو فيه، يختلف في النكهة، في المذاق، في الرائحة، في الفاعلية؟
3: بالضبط، المذاق، المذاق ثوم التونسي يختلف، لأنه طبيعة الأرض المذاق يختلف بالمكونات الأرض. الأرض التونسية غنية بمادة السوفر، اللي هي المادة اللي تعطي مذاق للثوم التونسي، وهذاك علاش تلقى دائما الثوم التونسي في المذاق نتاعو احلى من الثوم المستورد، لانه الارض نتاعنا غنيه بالماده هذه. والثوم التونسي يمتص الماده هذه، وعلى قد ما تكون كميه السفر موجوده في الثوم المذاق يكون احلى ويكون ذو
1: يعني، وهو ذكي، فما هكا نكهه ورائحه تميزه عن الثوم المستورد.
3: بالضبط لأنه غني بمادة السفر.
1: يا أخي إحنا الإنتاج متاعنا دكتور خالد محمد غير كافي للطلب اللي موجود في السوق التونسية، علاش نستورده حسب رأيك؟
3: الأسباب عديدة، لأنه الثوم التونسي معناها يمكن زراعته على كامل تراب الجمهورية، ولكن الطلب أكثر من المنتوج. الشعب التونسي كله مفماش، هو مكون أساسي من مكونات الغذاء التونسي، مفماش أكلة تونسية ما فيهاش ثوم، حتى أن المواطن وقت يأكل يقول لك هذه بثوم ولا بلاش. أنت تنجم تخضر الأكلة التونسية الكل بكلها مادة الثوم، هي مادة أساسية في التراث الغذائي التونسي.
1: صحيح،
3: وهي منها حاجة حلوة برشا. فهمت؟
1: الهريسة مثلا بالأساس ثوم ودخلت العالمية.
3: بالضبط، دونك هي مادة أساسية، وهذاك علاش الطلب عليها كبير جدا. لكن احنا في تونس لا يمكن ما نجمناش ننجو الكمية اللي قادرة توفر لنا الاكتفاء الذاتي.
1: يعني المطلوب انه نوسعه مساحات زراعة الثوم اللي يعني تنجم تكون زادة هي يعني فيها أفاق كبيرة برشا. قلت ليني في بلدان أخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط يحتفلوا بالثوم احتفاليات كبرى.
3: أنا أعطيك مثال، مدينة أكوشال في إسبانيا هم عملوا مهرجان كامل، الدول مداها عملت مهرجانات للثوم. علاش؟ لأنه لأهمية هالمادة هذه عملوا مهرجان في مدينة أكوشال، عندك مهرجان الثوم زاد في مدينة لوتريك بفرنسا. الصين غزت العالم بالثوم،
1: هي أكبر منتج يظهر في العالم،
3: إلى درجة أنه وقت اللي في الصين ما تصدرش الثوم العالم الكل يولي يعطس.
1: هل ممكن أنه نربح أسواق بالثوم التونسي؟
3: ممكن، هذا ممكن جدا، خاصة أنه برشا دول يعرفوا الثوم التونسي عنده خاصية وعنده نكهة وعنده مذاق خاص والطلبات عليه كبيرة، ولكن لازمنا قبل هذا نعمله على إنتاج ثوم ذو خاصيات معناها تونسية، ومراكز البحث العلمي يلزمها تتكثف بالموضوع هذايا وتخرج لنا أصناف تونسية نسجلوها باش يمكن أنه احنا نجم نصدروها ونحلوا بها أسواق أخرى. العالم كل غذاء الثوم الصيني اليوم الثوم التونسي عنده مكانة.
1: هل هو منتج بيولوجي بالأساس أم يستحق بعض المبيدات؟
3: هو منتج بيولوجي السلب،
1: يعني ما فماش إشكال في أنه يدخل الأسواق الأوروبية، لأنه
3: ما فيه حتى إشكال، بالعكس الطلب عليه من السوق الأوروبية معناها كبير، ولكن المواصفات اللي يطلبوها السوق العربي يكون عندك صنف، احنا ما عندناش اصناف.
1: واضح. سؤال اخير سي خالد محمد، واكيد اللي يسمعوا فينا توا يقول لك ناخذ الثوم في الفتره هذه لكن ما يدومش معايا يفرغ فيسع، اعطينا الحل السحري باش تدوم العشره بيني وبين الثوم.
3: الحل بسيط جدا، الثوم حتى يمكن الاحتفاظ به لمدة تتراوح ما بين 9 إلى 12 شهر. أجدادنا هم اللي أعطاونا الحل. الحل هو أنك تحطه في مكان مظلل مهوى في درجة حرارة بين 20 إلى 22 درجة ونسبة رطوبة بين 79 إلى 80%. هذا المكان لا يمكن وجوده إلا في المطبخ التونسي، وهذاك علاش جداتنا وأمهاتنا دائما ابدا كان نشوفهم يعلقوا الثوم في المطابخ،
1: يظفروه
3: يعلقوه باش يتهوى، وفي مكان معناها الرطوبه نتاعو عاديه اللي هي 80%، وفي نفس الوقت حتى وقت يجي الشتاء المطابخ تلقاها سخونه، وبالتالي درجه الحراره مش تكون ما بين 18 و20، هم أذكياء، نحن ما علينا إلا دراسة التراث التونسي والعادات الغذائية التونسية، وسنفهم وقتها كيفاش أن نحافظ على الثوم لمدة طويلة جدا ما بين 9 إلى 12 شهر.
1: شكرا جزيلا دكتور خالد محمدي، نرجعوا لك راو في مناسبة أخرى الحديث مرة أخرى على الثوم، ونعرف أنه ما تملش أنت من هذا الحديث.
3: مرحبا أختي،
1: يعطيك الصحة، وشكرا جزيلا. الدكتور خالد محمدي هو فلاح ومنتج، حديثنا في مواسم كان عن الثوم اللي الموسم بتاعه هو الآن. الآن أخبار الطقس.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ أحوال الطقس.
1: هي الإذاعة الوطنية التونسية، برنامج يوم سعيد، أخبار الطقس مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
0: صباح النور، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية هذا الصباح.
1: شكرا جزيلا. كيف باش يكون طقس اليوم وبداية الأسبوع؟
0: نعم، بداية حبيت نهني الفلاح التونسي كل عام وهو بألف خير. نعرف اليوم 12 ماي هو اليوم الوطني للفلاح،
1: بالضبط،
0: مهم جدا نكونوا نهنيه ونثمن ما تحصلنا عليه من كميات أمطار. اقتصادنا بالأساس فلاحي، الحمد لله على نعمة الغيث النافع، علاوة على تحسن إيرادات السدود، وهذا مبعث تفاؤل لموسم فلاحي إن شاء الله يكون واعد في النهاية. الحمد لله على ولكن هذا النافع،
1: ولكن ما هوش سبب للتبذير.
0: أكيد جدا، أكيد
1: يزمنا نتذكروا هذا، زي
0: يزمنا نتذكروا هذا بطبيعة الحال. بعد حالة الطقس يعني في الحقيقة باتت مكشوفة للناس الكل خلال فترات ماي أو حتى أفريل، نعيش الاستقرار صباحا ولكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية. أحيانا نسجل كمية أمطار باهية طيبة وأحيانا أخرى ضعيفة على غرار يوم أمس تحديدا بجهة بنزرت، وتحديدا أكثر يعني بجهة سجنان وين تحصلنا على 3 مليمترات، كمية ضعيفة ماهيش كبيرة، ولكن نثمن ما نتحصل عليه دوما من الأمطار. بعد هذا نعيش فترات من الاستقرار، أيامات يعني من يوم الأحد هذا اليوم إلى غاية يوم الأربعاء أجواء مستقرة تتمظهر في ظهور سحب مرتفعة، وبالتالي الأجواء تكون مغيمة جزئيا على كامل البلاد. فقط نتبع في درجات الحرارة، عامل الريح الصحيح اليوم ينقص بالباهي، خاصة الإعلان عن هبوب رياح قوية اللي كان سير المفعول وينتهي هذا اليوم على الساعة 10 صباحا. ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، تكون ما بين 22 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب والمرتفعات، بين 28 إلى 32 ببقية الجهات، توصل حتى 34 بالجنوب الغربي بكل من تزر وقبلي، و 39 بأقصى الجنوب. غدوة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يعني غدوة نجم نقوله الأرقام تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة، ولكن تجاوز ليس بالكثير، بمعدل درجتين إلى 4، هذه هي الأرقام اللي باش نلقاوها غدوة. لكن المناطق الساحلية الشرقية، المناطق يعني المطلة على البحر، فيها درجات حرارة مقبولة عموما ما بين 25 إلى 31 درجة، نعرف دور البحر في تلطيف الأجواء. وداخل البلاد أكثر ما بين 32 إلى 37 توصل حتى 41 بأقصى الجنوب. نهار الثلاث تعود الرياح إلى القطاع الشمالي، وبالتالي انخفاض طفيف، يعني نهار الاثنين نهار سخون وبالتالي وبعد هذا يعني تنخفض درجات الحرارة. هذا يفسر يعني ونفهم أكثر لكونه ما زال بكري على التخفيض الملابس بشكل نهائي بشكل تام. في الحقيقة معلومة نسوقها، ولكن ما هيش يعني ثابتة إلى حد ما. النصف الثاني من ماي فيه مؤشرات عودة تقلبات جوية أخرى تعطي إن شاء الله أمطار، ولكن كل ما نقربوا كل ما نثبتوا حافظوا على مصداقيتنا في المعلومة
1: طبعا.
0: إن شاء الله نمدكم بكل التفاصيل والتحيينات الضرورية في الوقت اللازم.
1: شكرا جزيلا سرحان حالي، كان معنا في المباشر على موجة الإذاعة الوطنية التونسية من المعهد الوطني للرصد الجوي أخبار الطقس تقوها على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد اليوم الأحد 10 مايو 2026، وشمس طلعت وقيت باش كمش تسقيه ولا باش تهتموا بالحدائق وقيت، هذا قالوا لنا الجمعة اللي فاتت سي منير براهم، واليوم سي منير براهم يقول لنا كلمة، لا مش كلمة، هي جملة، جنينة الصيف نهار بعويناته والليل بفحاته.
0: نورني
1: فقرة نورني كيف العادة مع سي منير براهم، خبير في البستنة والزراعة المستدامة. صباح النور دكتور الحدائق.
3: نهاركم حلو ياسمين.
1: كان معايا في فقرة مواسم وحكينا على الثوم دكتور خالد محمد، هو فلاح وكذلك طبيب، دونك قعدت في ذهني كلمة الدكتور، وانت دكتور الحدائق.
3: ربي خليك يا عيسى، إن شاء الله تكونوا بخير الكل. العنوان يوحي وقربنا نحن زاد التظاهرات موجودة تقريبا في أغلب الولايات وعلى رأسهم أريانا وورد أريانا وباش نستغلوا الفرصة على خاطر فما ناس في بالهم الصيف صاي كانيكول وسخانة وكلام وفماش نوع، لا عنده موسوعة كاملة خاصة به، قائمة كبيرة طويلة عريضة متاع زهور اللي تجي في كل المساحات من البلكونة حتى للحدائق الكبيرة حتى للحدائق المعلقة ما شاء الله. وعندهم رونق جمال وأخاض بصري، وكيف كيف في الليل روايح عطرية أغلبهم يعني معناها ما شاء الله. نعرفوا أغلبهم اللي موجودين كما الياسمين والفل، ولكن نحن باش نتزوجوا أكثر من هذاك، فما حاجات منها زينة ولكن كل نبتة تقريب كل زهرة عندها شوية سر.
1: نذكروا ساعة أنت مدام ذكرت مهرجان عيد الورد بأريانا راه مازال يتواصل حتى يوم 17 ماي، للي يحب يشري مشتلة، للي يحب يتفرج، للي يحب هكا تغمروا رائحة الورد وجمال الورد. ونعولوا على سي منير براهم انه هالورد هذي وكل هالزهور هذي تثبت في الأسس متاعنا وفي الحدائق متاعنا
3: ان شاء الله بحول الله، هي سهلة في العناية متاعها، وفما حتى اللي تنجم تخليها في الأسس اللي تشريها معاها. القوس صغير، هل التظاهرات كما مثلا في الحمامات بيانتو زادة كيف في نفس التظاهرة كما عيد الورد في أريانا، أراو يجمع برشة عارضين، في عوض انت باش تنقل كل مرة نهار ولا من واحد لواحد راك باش تلقى الفرص
1: المنابت الكل يتجمعوا غادي وتختار وتقارن وتاخذ النصائح، هما الحق ما يبخلوش علينا بالنصائح، راهو أصحاب المنابت المهنيين بالطبيعة.
3: طبعا عنا برشة نوار الحق عشق ومزيان برشة، وعائلات حتى عائلات ممكن ياسر برشة يعرفوها الهوات. عنا مثلا كانت تسمح نذكره حتى بعض الأسماء، عنا هذه العائلة متاع القرنفل، برشا نوع يا ريما برشا، فما النوع اللي نعرفه نحن نوارته صغيرة ومتعودين بيه
1: قرنف العربي ذيك
3: الجيروفلي اللي فيها ريحة عود القرنف، نقوله نحن فما متاع الفلوريست اللي هو فلورجي عود كبيرة تبدأ اللي يجيب في الباقات متاع الإهداء، فما عنا الأويي دو بويت ولا يسميوه تاج الملوك، هذا روعة في الزين وروعة وفيه برشا الوان. فما أويي داند اللي يسميوه في الديار العباد قرنفل الإسبانيور، فيه ثلاثة الوان، فما الأورانجي فما الأصفر فما الروز بوردو،
1: هذا كل قرنفل.
3: أي برشا نوع متاع قرنفل. فما عنا المزينة واللي فيها سر هكا، وهي ممكن الورقة متاعها أقوى من النوارة متاعها، هي الحشامة مزينة برشا، معناها حتى محبس صغير وتبدا تحطه بحذا الكرسي بتاعك ومش تعمل قاعدك تمس الورقه تتكمش من نباتات العسل.
1: تضحك خاطر في الملمس تحس انه بالحق كائن حي ويتفاعل معاك تسكر ورقاتها وفي الليل تسكر ورقاتها زيدة.
3: اي هي عائلة كاملة كلهم سبحان الله معناها من اللي تمس يتغرب الشمس يسكر ورقاتهم. عنا زيدة كيف عائلة كبيرة من جيران يوم هذي اللي منهم العطرشية الوان زاهية وفيها حتى نوار معناها عطري. عندنا زادة من نوادر فما هذوما اللي تسميهم سيلوزي برشا برشا برشا منهم هذي كريت دو كوك تحسها كيما كل التاج نتاع السردوكي من هكاك مزيانة وتبدا موبرة تبدا كل فورير مزيانة برشا. وعندنا اختها لامارونت وفيها عائلات. عندنا الروعة الكبيرة داليا تعرفها وحكينا عليها داليا خاصة الدوبلة ذي بومبون تتسمى فما الكريزانتيم اللي تنجم تكمل معانا وتعمل دورة كاملة بين قوسين هذوما أغلبهم يا ريما ينجم يعمروا لك علاش تكاثر نتاعهم عجيب وغريب وكبير برشا. فما زادة بيل دي نوي اللي نسميها نحن نوار عشية وفما منطقة هي الوحيدة تقريبا اللي فيها الأربع ألوان أساسية ولكن زادة تعلمنا في الـ في الـ في, الـ في الجينات والتكاثر والكروازمات التلاقح فيها أربع ألوان سبحان الله الاكسبوزيسيون تاع الشمس تاثر القرب للالوان لبعضهم ياثروا لدرجه انك تلقى تنجم تلقى في نواره واحده اربع الوان اللي جيرانها اخواتها تاخذوا من هذه ومن هذه ومن هذه بالربع ولا بالشطر ولا روعه موجوده تصاور بعثتهم لكم.
1: هي تغير الوانها حسب اللي يحيط بها
3: اي الجيره نتاعها تاخذ تتسلف يقولوا نحن تسرق الالوان تسرق الالوان هي الكلمه ذي
1: هذه هي اعمل كيما جارك ولا بدل باب دارك
3: كيف فما
1: على فكره سيمونير انت معناها ذكرت هذايا للناس اللي تحب تسمع وتشوف راهو اللي يحكي عليه سيمونير الكل موجوده توا على صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه كان ما خلطتوش من منذ بدايه الحديث نجموا ترجعوا بعد فيديو تلقاوه. كمل سيمونير مازال عندنا دقيقه ونص دقيقتين حمزه عطانا دقيقتين
3: ان شاء الله نخلط
1: ما نخلطوش مستحيل
3: مستحيل والله يستحيل. فما خصوصيه موجوده في الاوروب ولكن في عين درام هذوما انواع نتاع زهور اسمهم ليزي مورتيل هذوما نورت روعة كاسحين شوية حتى ولو يوفى السيكل متاعهم وهما خضر يتجمعوا ويتحطوا في البوكي ينجم يعيشوا حتى أكثر من 50 سنة.
1: كيفاش إيمورتيل معناها نبتة خالدة؟
3: أي خالدة أي الخال
1: اللي تشيح اللي تشيحك اللي لونها موف شوية وأبيض
3: فما الموف وفما روج بوردو الألوان الكل موجودين فما في الجون فما هذوما ورقتها تقريب بديامتر متاع 6 سنتي ولا أقل شوية يتحطوا في بوكي في فاز معناها اللي كان تبعد عليهم من الميديتي ينجموا يعيشوا اكثر من 50 سنة وهما مجففين وممثلين معناها الشكل متاعهم وهما خضر كالعاده
1: في عظمة تزين بزهور بلاستيكيه او اصطناعيه هاو فما زهور طبيعيه
3: والله بالضبط فما اللي متشابهين وزاد عجب بن عجاب على خاطر متسلقين شويه فما البونسي إيبومية ذي الإيبومية تتشعبت وتعمل نوارة كي تصورها تعمل رفلي القلب متاحها الأبيض متاحها ما تنجمش تخطفوا العدسات روعة الإيبومية فيها 4 أو 5 ألوان وهذه مختصين بها المورسكين في تستور تلقاها في الجامعة متاع القديم تلقاها في الموجودة من خصوصيات تستور فما لباقونت فما البيتونيا كيف وعنا أنواع الفل اللي هما برشا وحكينا على جسمنا كلهم فما برشا برشا برشا أنواع ملسينين برشا فما الجازانيا هذه مرمدية أكثر من الصبريات
1: تطيح. كيفاش منظرها باش نعرفوها في التصاور؟
3: نورتها تشبه شويه للقحوانه ولكن فين شويه وتلقاها بيكولور ولا تريكولور، معناها فيها لونين ولا ثلاثه. تلقاها ديما فما فيها الاسمر ومن بعد تلقى روج بوردو ولا المارون ولا ومزيانه. ما انساها انساها، هي تتصرف من الميديتي ولا اذا كان صبت مطر تقبل قليله برشا زواليه. فما لي مرة بهم الشراير زادت الرز
1: تري. احنا كهو الوقت برشا برشا نوار وبرشا زهور والوقت ديما شوية، لكن نجموا تكملوا في حدائقكم راهو الحديث هذايا وإلا مع سي منير على صفحتنا ولا حتى على صفحته هو الشخصية. يعطيك الصحة سي منير إبراهيم، شوقتني المعرض الورود بأريانا، طبعا مش نعمل طلة وفماش بعض الحاجات الجديدة واحد ينجم يقتنيها. شكرا جزيلا سي منير إبراهيم اللي هو مختص في البستنة والحدائق وزراعة المستدامة، ديما معانا نهار الأحد في يوم سعيد في فقرة نورني. أنا توش خلي لكم مع الغنيات حتى موعد موجز اخبار 8 ومن بعد نهزكم الوين. اي ما قلت لكم الاول باش نمشيو للتكرونه. تكرونه موجوده في الساحل التونسي بحث مفيده، تعالوا نحكيوا عليها وعلى خصوصيتها وخصائصها كذلك المعماريه.

0: غني شكر مرحبا.
1: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
0: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب مرحبا بك.
2: عسلامة حبيب. تحياتي يا استاذ هاني.
1: اهلا اهلا بك يا استاذ نجيب. ازاي استاذ نجيب؟ انا اجيلك ماشي يا حبيبي والله من غير من
2: الاخ حبيب جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان. احنا في انتظارك يا هاني.
1: ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا.
2: يا سيدي مرحبا بيك، ونخليك مع اخونا الحبيب جام.
0: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شكر لو سمحت.
1: بلاش يا روحي تروح في غير ما عندك شي فكرة.
3: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاور الفنان هاني شاكر. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخضر. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يحدد السعر المرجعي لأضاحي العيد بنقطتي البيع بمنطقة الصعيدية بولاية منوبة ومعطمتية رادس بولاية بن عروس، وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب27 دينار للكيلو.

0: جرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار فاصل 8 للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار فاصل 8 دينار للكيلوغرام الحي. المحجوزات الديوانية تتجاوز قيمتها 51 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية وفق العميد شكري الجبري. انقطاع التيار الكهربائي اليوم في عدد من مناطق ولاية صفاقس من 8 صباحا إلى 3 مساء بسبب أشغال صيانة حسب إقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز. بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي اليوم الأحد، وزارة الداخلية تعلن تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة راديس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي بداية من اليوم زيارة رسمية إلى تونس تتواصل إلى 13 من ماي الحالي، وذلك على رأس وفد برلماني. في منطقة الشرق الأوسط، مقتل شخص وإصابة آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان فجر اليوم. الجيش الأمريكي يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران رغم التهديدات الإيرانية، مشيرا إلى أنه عطل 4 سفن منذ بداية الحصار. إيران تحذر بعض دول المنطقة من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، مشددة أن أي دولة تتخذ إجراءات ضد طهران ستواجه ردا صارما من قواتها المسلحة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الصراع الأوكراني يقترب من نهايته، معربا عن استعداده للقاء نظيره الأوكراني في حال الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. ومقتل 2 من سنغافورة بعد ثوران بركان في أندونيسيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم مين ما كنتوا. 8 و9 دقائق الآن. مازال معي حمزة صفار في الهندسة الصوتية، عمر جبالي في الإخراج الرقمي، عبتي في الوسليتي في التنسيق العام الحصة وفي القاعة الفنية المركزية. لا سعد شبيل معاكم حتى 10 صباحا. وفي الفترة هذه ديما نعملوا تحويسة، اليوم نمشيو لتكرونا.
0: يوم سعيد مواقع.
1: هي قرية من قرى الساحل ما تبعدش برشا على النفيذة، تقريبا 6 كيلومتر. تراوها جميلة جدا، يقولوا عليها قرية بربرية، لكن هل هي بربرية؟ سؤال نطرحه على سي محمد هليل، هو اللي باش حدثنا عن تكرونة. هو أستاذ وباحث في مجال التنمية السياحية. صباح النور سي محمد.
3: صباح النور أخت ريم، وصباح النور لجميع مستمعي إذاعة الوطنية.
1: احنا الكلنا نعرف احنا الكلنا مؤسسة الإذاعة التونسية.
3: مرحبا.
1: وتحية كبيرة برشا لزملائنا في إذاعة المنستير، وانت تو على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في كل الحالات راهو الحديث دائما لجمهورنا، سواء كان في إذاعة المنستير أو جمهور الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم على كل في مؤسسة الإذاعة التونسية. بيه احنا نحكيو على تكرونة. تكرونة اللي هي جميلة برشا، برشا ناس هكا عاشقة تكرونة، تصورها، كانت تزورها. هي قرية موجودة في مرتفع. هل هي
3: صخرية؟
1: هي ربوة
3: صخرية،
1: ربوة صخرية.
3: هي علاش نقولوا صخرية؟ لخاطر في الأعلى نتاعها ثم الكلس، ومعناتها شوية هذه القرية على الكلس وعلى ارتفاع 175 متر أختريم للحماية. وفي الحقيقة هي تتوزع على 3 طوابق النسيج العمراني نتاعها، وتوجد على ارتفاع 175 متر على مستوى البحر.
1: هي ساحة نذكره، هي موجودة بحث نفيذة، مش بعيدة عن نفيذة،
3: مواطن مدينة نفيذة و
1: ولاية سوسة،
3: كذلك بلدية نفيذة تبعد على نفيذة تقريبا 7 كيلومتر و55 كيلومتر على مقر الولاية من ولاية سوسة.
1: احنا اخترناها لانها قرية ذات عمارة متفردة، هكا ولا؟
3: نعم، وهذا هو هي عمارة متفردة، لخاطر المكان نتاعها هو في الحقيقة مكان وسيط بين الساحل ثم الزغوان ثم الوطن القبلي، اعتبارها أن تطل على خليج الحمامات وهنشير نفيذة وما أدرك، وفي طريق زغوان. القرية هذه حتى في الخصوصية المعمارية متاحة، المنازل متاحة وتشكل المنازل يشابه كثيرا المنازل الساحلية، وكذلك في ولاية زغوان نقطة التفرد لهنا إن منازل صغيرة باعتبار إنه المساحة مش كبيرة. المنازل هذه دائما تلقى عندها سقيفة، ولكن سقيفة صغيرة تدخل منها تلقى الفيناء وسط الدار، نقولوا وسط الدار العربي، ولكن دائما زاد الفيناء صغير، ومن جميع الجهات نلقاو الغرف. الغرف هذه السقف نتاعها نلقاو القبو، فما زوز أنواع أختي نتاع القبو، فما القبو الطولي اللي هو يستعملوه أكثر في ولاية زغوان وفي ولايات الوطن القبلي، ثم زاد القبو كيف نقوله كروازي المتقاطع اللي هي خصوصية من خصوصيات قرى الساحل. تعرف القبو أختريم يحمي، هو تقنية تحمي المنازل من أشعة الشمس، باعتبار أنه أشعة الشمس تمشي لجهة بركة الأخرى، كما نقوله احنا القبو كما الحلقوم يكون الأخر معناتها في الظل. دونك التقنية هذه تحمي المنازل من أشعة الشمس، وزيد أنهم يستعملوا الجير العربي اللي هو مادة محلية غادي الجير باعتباره أنه معناتها أبيض، زاد يعكس النور الشمس أشعة الشمس ويخلي معناتها المنزل ما يسخنش ياسر. شوف معناتها هي بناية إيكولوجية
1: بالضبط.
3: قبل ما يجي اليوم الوقت أن نتحدث على البناء الإيكولوجي والبناء المحلي،
1: البناء المحلي هو بناء إيكولوجي صرف. العمارة يعني حسب ما فهمت من كلامك سي محمد هليك إنها عمارة تجمع ما بين أساليب مختلفة، أنماط عمارة مختلفة، يعني فما تاخذ من الجوانب الكل،
3: تاخذ من الجوانب الكل، ولكن هي عمارة خاصة بهذه القرى الجبلية، ولكن دائما تقعد في الحقيقة، هي في الحقيقة سكنت من القبائل العربية، تعرفوا اللي محاط بها ولاد سعيد، ولكن زاد فما معناتها لانفلونس اندلس، شوف فما القبة من فوق من التكرون، شوف فما قبة معناتها سيدي عبد القادر،
1: قبة خضراء،
3: قبة خضراء كي نشوف
1: تظهر من بعيد،
3: هذيك لا توش اندلس، هذاك الطابع الاندلسي، وهي في تتشابه من الحوايج اللي تخليها تتشابه مع خواتها الاخرين جرادو والزريبه العليا، هي معناتها الزاويه القادريه هذه اللي هي دائما القبه الخضراء. معناتها اللي زام في اليونس الكون اللي كانت تلقاها موجودين في هذا المكان، معناتها اللي هو وسطي بين جهات ثلاثه
1: قديم مساحتها تقريبا. نحن نتحدث على ثقافات وحضارات وأساليب مختلفة، مساحة تقريبا قديش؟
3: مساحة من لا تتجاوز الهكتارين، معناتها الكل كهذا في هكتارين، ما بين هكتارين وثلاثة، ما
1: يعني
3: مساحة كبيرة،
1: قلنا أساليب مكثفة في مكان واحد مرتفع،
3: عندها خصوصية كبيرة جدا، وتنجم معناتها تكون معناتها إلستراسيون حتى متاع الطلبة متاع الهندسة متاع المعمار وحتى للسواح باش يطلعوا حتى على هذا النسيج المعماري الخاص بهذه الربوع الريفية الموجودة معناتها في مكان وسطي بين الساحل والوطن القبلي وزغوان.
1: سي محمد هليل، مال علاش وين تلوج على تكرونة يقول لك هي قرية بربرية؟ الكلمة هذه ارتبطت بها القرى الجبلية، سواء كانت الزريبة العليا، توجين، كسرة، الكل يقولوا بربرية. هل من الخطأ استعمال هذا المصطلح؟
3: هو معناتها هو تروجت هكا معناتها البلدة البربرية، ولكن هو اسمع السكان نتاعنا في المناطق هذيك هو مزيج بين السكان البربر والعرب وحتى الأندلسيين، فما عائلاتها بعض العائلات الأندلسية اللي سكنت لهنا في تكرونة، نعرف اللي هي قريبة لزغوان، وزغوان هي معناتها مدينة زاد أندلسية مختلطة، ولكن الحقيقة هي ثم خلط ما بيناته والبلدات والقرى الجبلية الموجودة في الجنوب التونسي في مشرين ودويرات، هذيك بلدة بربرية صرفة، ولكن تشابهوا انه موجودين في معلها ربوات
1: بالضبط في مرتفع. ايواش اي هذيك علاش ما تبدا معزولة نوعا ما ومرتفعة، وحتى العمارة زيدا متشابهة ومختلفة. صحيح
3: مختلفة. في الجنوب التونسي قليلا يستعملوا القبو، هو هي سيميترو جلوديتا، معناتها نصف محفور ونصف مبني، لهنا هندسة أخرى متفردة، ممكن سياحيا للترويج السياحي يقول لك بلدة بربرية، ممكن هذا هو، ولكن الحقيقة هي ليست بلدة بربرية صرفة، بل هي معناتها حتى السكان هو مزيج من السكان، وتعطي بينسور قلنا على معناتها انشير فيها وما أدراك، اللي هو أصلا عنده تاريخ كبير ويعطي طابع للمنطقة.
1: على كل هي قرية جميلة، هذه ما نجمش ننكروا فيه، لكن هي الآن عندها بعض الإشكاليات،
3: مغلقة
1: هذه ما قلناهش من الأول، لأنه من نبدأ الساعة بخصوصية المنطقة، هي مغلقة لسبب أنتي باش قلنا عليه سي محمد،
3: هو فما انزلاق صار معناتها في سنة فيفري 2021، انزلاق أرضي، معناتها فما صخور سقطت، وفي الوقت هذاك السيد الوالي أمر أنه تكون منطقة مغلقة وممنوعة على الزوار، لأنه فما بعض الأخطار في الحقيقة، ولكن هذا معناتها القرار في الحقيقة وتأخر الحماية خلى معناتها السواح والزوار محرومين من زيارة تكرونة العزيزة التي معناتها فيها خصوصية وفيها جمال، تعطي منظر خارق العادة جميل جدا
1: للي يشوف الصور الآن. سمحني قطعتك لهنا سي محمد، مو تعرف احنا الحديث متاعنا صوتا وصورة، على صفحتنا الرسمية فما صور التكرونة، الناس تحب تعرف لشنو تشبه تكرونة، لكن قولي هي غير أهلة مالا؟
3: هو فما تكرونة، لازم نوضح فما تكرونة العليا وتكرونة السفلى. تكرونة السفلى هي أهلة أهلة، ولكن تكرونة العليا بعض المساكن. ولكن بتطور النشاط السياحي في سنوات 1990 لحتى فما ولا سيركوي توريستيك في سنوات 2000، ثم بعض معناتها المشاريع اللي تخلقت غديك، فما مقهى، فما دي بوتيك دارتيزانا، فما حتى دي ميزون دوت معناتها تخلقوا غاديك، فما نشاط ما ننساوش اللي هي اوميشيما تقريبا ما بين سوسة وزغوان. الناس ماشي زغوان وتحب تزور زغوان، تعمل ترتيحة في تكرونة، وكأنه عنصر مفاجئ تكرونة حتى للسواح، عنصر مفاجئ في طريقهم إلى زغوان، ومفاجئة جميلة جدا على خاطر هذه قرية ذات خصوصية، وتخلقت فيها حركية سياحية، وبدأت شيئا فشيئا معناتها يرجع السكان لتكرونة، ولكن لسوء الحظ معناتها الانزلاق هذايا الأرضي معناتها اليوم 2 فيفري 2021 معناتها خلى معناتها معناتها
1: خلى المكان مغلق، لأنه فما مخاطر على الزوار. تكرونة تسمح للسائح اللي يتوجه لتونس للشاطئ متاعه من شيرة الأخرى أنه يعمل طلة ويشوف نوع آخر من السياحة.
3: بالضبط، هي محظوظة باعتبارها توجد في الظهير منطقة السياحية سوسة القنطرة، وكذلك نجم نقول في ظهير هذا المنطقة السياحية ياسمين الحمامات. الناس اللي باش تعمل دي سيركوي مثل انطلاق من المناطق السياحية ينجموا يزوروا في نصف الطريق القرية هذه تكرونة للاطلاع على خصوصيتها. ينجموا مثال هما خارجين من سوسة السواح يعملوا فطور الصباح غادي كاي، خاصة أنه ما تعرفت في وقت ما تكرونا بالزيت الزيتون والخبز الطابونة في متنية وخلقت بعض المشاريع غاديكية.
1: يعني هي تو غير ممكن زيارتها، لكن مشاهدتها من بعيد ممكن،
3: هكا ولا؟ معلوم
1: معناها تنجم تراها من بعيد في انتظار أنه يقع استصلاح هالمنطقة السياحية المهمة جدا وحمايتها،
3: وخاصة أنه هناك توا حركية ما شاء الله في ولاية زغوان وفي مدينة زغوان، وكذلك كيف كيف في زريبة العليا، فما حركية كبيرة سياحية الحقيقة منتوج هو لجهد للمستثمرين الخواص وكذلك المجتمعات المحلية، ونجم تكون في تكامل مع تكرونة. شوف تكرونة وأجراده والزريبة العليا النجم يعمل حتى سيركوي تورستيك أتام، مش معناتها أتام معناتها عنده خصوصية، لخاطر هالثلاثة القرى هذه تتشابه كثيرا في المعمار، وكذلك في وجود زاوية سيدي عبد القادر، وكذلك في الخصوصيات المحلية، الحياة المحلية الريفية لسكانها، وخاصة في استعمال الحلفة في الصناعات التقليدية. هذا كل شيء النجم يعطي طريق سياحية ذات خصوصية تنطلق أما من الساحل من سوسة أو زاد من المنطقة السياحية الحمامات
1: أو من زغوان
3: ولا البلعات
1: اللي وليت وجهة سياحية بامتياز.
3: عمل كبير في زغوان، وفما حتى ولايات أخرى أو الكيف زاد فيها زادة كيف تبعت دخلت زادة في حركية سياحية كبيرة. الكل راه توا اختيرين تسمى السياحة الترابية، معناتها السياحة الترابات سياحة الخصوصية، ما عادش راه السياحة الشاطئية. باش تقوى السياحة الشاطئية لازم تتكامل مع السياحة الترابية الموجودة خاصة في المناطق من هذه اللي هي في الظهير القريب للمناطق السياحية الشاطئية.
1: واضح سي محمد هلال، وانت الأستاذ والباحث في مجال التنمية السياحية، تأكدنا أنه تغيير الخارطة السياحية أو تحسينها تطويرها هذا هو الحل بالنسبة للسياحة التونسية، إدراج أماكن كيف نهكا. شكرا جزيلا سي محمد هلال على كل معطيات قدمتمنا على تكرونة، قرية من قرى الساحل كما قلت لكم قريبة للمفيدة، وزيد راي من أجمل القرى اللي تنجموا تشاهدوا حتى كان مغلقة الآن حتى من بعيد، تستحق المشاهدة والزيارة. كذلك كان معي سي محمد هلال اللي هو أستاذ وباحث في مجال التنمية السياحية. 28 دقيقة بعد شوية موعدكم مع أخبار رياضة مع نجوى الطالبي.

0: فلاش سبور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا اليوم الحافل للرياضة في تونس من خلال التتويجات لآخر الموسم، لكن أيضا من خلال ديربي العاصمة، ديربي اللي تزين بالألوان الزاهية لترجي الرياضي التونسي ونادي الإفريقي الأحمر والأصفر والأحمر والأبيض. اليوم مقابلة جي في ظرفية وأن زوز نوادي يلعبوا على لقب البطولة، لأنه تعودنا في سنوات سابقة على الأقل مرت على البطولة التونسية مرتبة أولى الواحد منهم، ثم فريق كبير على الفريق الثاني. الموسم هذايا زوز فرق يلعبوا من أجل لقب البطولة. مساج للتوينسة الكل، لتونس الكل، وأنه ما فماش دار في تونس ما فيهاش كلوبست وسبيرانتيست، ما فماش حومة أيضا فيها أولاد يحبوا الكلوب وناس تحب أيضا فريق الترجي الرياضي التونسي في حومتك في دارك في أكبر شوية حتى في خدمتك، زيدا تلقى زملاء متاعك مختلفين في كل مكان، تلقى نادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. فإن شاء الله عرس ناجح اليوم بالنسبة لكرة القدم التونسية. الترجي نادي الإفريقي اليوم الأربعة متاع العشية مقابلة منتظرة بتحكيم نمساوي في ملعب رادس اللي أبوابه تفتح من نص نهار ونص لجماهير الترجي الرياضي التونسي. خسارة أنه مازلنا مرجعناش بطبيعة بالزوز جماهير، لأنه الأجواء باش تكون حافلة. شفنا من أسبوع في مصر الدربي المصري بين الزمالك والأهلي بجماهير الفريقين، وقتاش نرجعوا بطبيعة احنا في تونس، لأنه الأجواء باش تكون بالتأكيد كبيرة جدا. النادي الإفريقي يتقدم زوز نقاط على فريق الترجي لحسابات الكل، الناس كل تعرفها من فترة مش من توا، ديما يقعد ديربي كبير ومنتظر بين الزوز فرق. مقابلة هذه باش تكون تحت أنظار مدرب المنتخب الوطني صبري لموشي اللي باش يحضر بطبيعة المقابلة هذه، هي مقابلة خاصة بالجولة قبل الأخيرة لكن ستحسم الكثير من الأمور. تابعوها اليوم بطبيعة مع زملائي في الاستوديو من ماضي ساعتين حتى الثمانية متاع الليل مع محمد حبيب قويسم في الاستوديو ولطفي خالد ورفقي بوستة في التعليق عليها، بتأكيد كل الأجواء المحيطة بمقابلة الديربي مقابلة الموسم. البارح البطولة كانت في دفعتها الثانية، فاز فيها نادي الرياضي الصفاقسي على المستقبل الرياضي بالمرسى بثلاثة أهداف لصفر في نيش ممتاز لنادي الرياضي الصفاقسي في آخر السيزون، يفكر بالتأكيد في تشامبيونز ليج خاصة وأنه على بعد نقطة فقط من الترجي وثلاث نقاط من النادي الإفريقي. النجم الساحلي كمل فاز على نادي الرياضي البنزرتي بهدف لصفر، والمقابلة تاع آخر الموسم مقابلة أخيرة النادي الرياضي البنزرتي ستكون مع المدرب سفيان الحيدوسي اللي بسيسجل عودته بطبيعة لنادي الرياضي البنزرتي بعد إقالة شهاب الليلي، ونذكر أن سفيان الحيدوسي التجربة انتهت مع اتحاد بنقردان. الترجي الرياضي الجرجيسي فاز البارح على نجم المتلوي بهدف لصفر. الجولة كانت انطلقت في دفعة أولى بفوز الأولمبي الباجي على شبيبة العمران هدفين مقابل هدف، شبيبة القيروان وانتصار يخليها بطبيعة في السباق بعد فوز على اتحاد الرياضي المنستيري هدف لصفر، انتصار مستقبل سليمان على مستقبل جابس 1-0، لكن انتصار ما كانش عنده معنى مع انتصار الشبيبة والأولمبي الباجي، خليها ترافق مستقبل جابس الرابطة الثانية، والملعب التونسي تعادل مع اتحاد بنقردان دون أهداف. هذه حصيلة الرابطة الأولى في انتظار ديربي العاصمة اليوم. نذكر أنه الجولة الأخيرة باش تلعب الثلاث والأربعة والخميس، الجولة متاع الجولة 30 12 ماي 13 ماي و 14 ماي. لأحباء الرابطة الثانية مقابلات هامة الجولة الأخيرة، الموعد باش يكون غدوة الاثنين ونهار الثلاث، أهم زوز مقابلات بطبيعة أو ثلاثة مقابلات، مقابلة واحدة عن المجموعة الأولى تجمع نادي الرياضي لحمام الأنف بأمل حمام سوسة زوز الأولانيين، وفي المجموعة الثانية فريق مستقبل أو تقدم سقية الدير ضد هلال رديف هو متصدر، والملعب الجيبسي صاحب المرتبة الثانية باش يكون في جلمة ضد نسر جلمة. الباسكيت البارح الحصاد للنادي الافريقي هو بطل كأس تونس بعد فوز على اتحاد الرياضي المنستيري 67 مقابل 50، MVP كان أسامة المرناوي، ومقابلة من نجم نقولوا بين أفضل زوز نوادي تقاسموا الألقاب هما في السنوات الأخيرة كما في السيزون هذايا. بطبيعة البارح كان فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تسلم رمز البطولة، فألف مبروك للاتحاد وأيضا للنادي الافريقي. في الكبريات مبروك لنادي الرياضي الصفاقسي حصولهم على لقب الكأس، هو ثامن ألقاب بعد فوز على الجمعية الرياضية بجمال 57-43، أفضل لاعبة كانت مريم ترابلسي. في الفولي بعد ترشح النجم الساحلي على مولدية بوسيلم 3-0 البارح الترجي فاز على نادي صفاقسي 3-0. هكا زوز نوادي باش يكونوا موجودين في مقابلة السبت القادم، مقابلة الدورة النهائي الأربعة متاع العشية بقاعة رادس. في كرة اليد الترجي اللي كان أول متأهلين للدور ربع نهائي بعد فوز على النجم الساحلي البارح اكتمل عقد مقابلات الدور ربع نهائي بترشح النادي الإفريقي على بعث بن خيار 29-20 انتصار نادي ساقية الزيت على الملعب التونسي 32-31 فارق نقطة. الملعب التونسي اللي كان نزل بطبيعة للدرجة الثانية عمل بداية سيزون ممتازة لكن ما كملش مليح، فارق نقطة تقول أنه الملعب التونسي من بين أفضل النوادي وإن شاء الله عودة بطبيعة سريعة للدرجة الأولى. جمعية الحمامات فازت على سبورتينغ المكنين 28-27 ويبدو حسب زميلنا منير زويبي وأنه سبورتينغ المكنين يستعد لتقديم إثارة للطعن في مشاركة أحد اللاعبين. قرعة النصف النهائي متاع مسابقة كأس تونس تتم نهار الخميس مع زملائنا في إذاعة الشباب. ديما مع الهوند في قاعة مزالي بالمنستير باش تحتضن في الأسبوع القادم دورة الفاينل فور لبطولة النخبة الكبريات باش يكون فيها منتخبنا أيضا السعودية إسبانيا والنمسا. زوز مقابلات أيضا ودية مبرمجين للأكابر ضد الجزائر اللي عندهم تربص من 11-16 ماي. تونس نهائي الكاف لقاء الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة على ملعب 5 جويلية، سيناريو مثير وغريب في اللحظات الأخيرة. الزمالك كان الأفضل، المدرب أو الحكم كان شك في ضربة جزاء الاتحاد العاصمة، الفار قال لي كمل، مشى فريق الزمالك سجل هدف، الفار يعاود يرجع يلغي الهدف وضربة جزاء لفريق اتحاد العاصمة. تنتهي المقابلة 1-0، بتأكيد الإياب سيكون ساخن جداً. الأسبوع القادم نهائي تشامبيونز ليج بين ماميلودي سان داونز والجيش الملكي، الذهاب سيكون في بريتوريا. في المغرب الدربي الجولة 20 بين الوداد والرجاء، الرجاء كان الأول بفارق نقاط هامة على فريق الوداد لكن الوداد فاز البارح 1-0 ويقلص الفارق لزوز نقاط. فرجيني سيسي البارح بطل الكأس مع فريق الغرافة في قطر. اوروبيا ما نجمو نمشيو كان للاليغا ولا البريمير ليغ لانه لاليغا اليوم الكلاسيكو المنتظر بين الريال والبرسا ولا البرسا الريال لانه باش تلعب في ملعب الكامب نو، لكن الحقيقه باقل ممكن اثاره لانه 11 نقطه كامله بين زوز فريقين، الامور محسومه بالنسبه للقب. نقطه تمكن فريق برشلونه من الحصول على بطولته لكن يقعد ديما كلاسيكو في موسم سيء جدا وفي ظروف صعبه لفريق ريال مدريد. البريمير ليج الجولة 36، السيتي البارح فاز على برنتفورد 3-0 خلى الضغط على أرسنال تلعب اليوم الأربعة نص ضد ويست هام، زوز نقاط فارق، أرسنال 76 السيتي 74 ونذكر أنه السيتي عنده ماتش متأخر يلعبوا نهار الأربعة ضد كريستال بالاس. هكا كملت معكم موعد هذا، ما تنساوش اليوم العشية ماضي ساعتين الاستوديو بألوان الديربي النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي مع زميلي محمد حبيب قويسم. إن شاء الله بالتأكيد مقابلة تعدى في ظروف متميزة جدا تليق باسم الفريقين. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
0: فلاش سبور. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 48 دقيقة يتواصل المؤتمر الوطني 37 لأمراض المفاصل والعظام، بدأ البارح يتواصل اليوم. تحدثنا عليها الدكتورة دليلة مرابط، هي أمينة مال بالنيابة للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل. صباح النور دكتورة.
3: خير، على السلامة، مرحبا بكم، مرحبا بالإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في المؤتمر الوطني نتاعنا عدد 37.
1: مؤتمر وطني لهذا المرض اللي أصبح دارج عند الكبار وعند الصغار، شنو يجب يقدم المختص في هذا المؤتمر؟ هل هي تقنيات جديدة للعلاج؟ هل هي شفت من بين المحاور دور الذكاء الاصطناعي في العمل نتاعكم كذلك؟
3: صحيح صحيح مدام مريم، المؤتمر بتاعنا الحقيقة فيه كل شيء، فيه معناتها ندوات علمية، ندوات زادة حتى كما قلت الذكاء الاصطناعي، ونجم كيفاش يعاون سخته. احنا عملناه ببليكاسيون معناتها الأطباء الصغار على الخدمة وعلى معناتها تحسين مواهبهم، وباش يخدموا معناتها دراسات طبية وينشروها على الصعيد العالمي والوطني زادا. أما ثم بيان سور مؤتمرات زادا معناتها حاجات تصلح لنا كل يوم، احتكاك الغضروف، هشاشة العظام، روماتيزم المفاصل، كل شيء. ثم مؤتمرات نتاع معناتها قد يقدموهم التوانسة، وفما زادا معناتها
1: مداخلات مختصين أجانب
3: صحيح من فرنسا، من عنا حتى زادا من تركيا. تبارك الله، مؤتمر معناتها تخيريش كما كلها.
1: أهم المحاور فيه شنوما مثلا اليوم؟
3: ألوغ اليوم مش عنا سيغتو كما قلت لك لي دولوغ معناتها نتاع المخروقة نتاع العظم،
1: الآلام
3: الآلام، وعنا زاد الالتهاب زاد في إعوجاج الظهر عند الأدولت معناتها العبد
1: الكهل.
3: الباثولوجي زادة متاع العينين والروماتيزم، خاطر ينجموا يتبعوا بعضهم
1: العينين والروماتيزم.
3: اي العينين والروماتيزم
1: ينجم يكون عندهم علاقة بعضهم،
3: صحيح، يجيك مريض عنده حمورية في عينه ولا التهاب، يعملوا له الطباء العيون معناتها يشوفوا شخص الحالة يبعثوه لنا باش نعرفوا احنا ان هو المرض هو اللي خرج الالتهاب في العينين، باش نجموا نداويو معناتها كيما طبيب الجلد ساعات يبعث لنا المرضى باش نعرفوا كيما مرض الصدفيه، روماتيزم هذوما الكل ولا المصارن ولا معناتها كيما نقولوا كل حاجه في جسمنا ينجم يكونوا عنده علاقه بالروماتيزم.
1: يعني ينجم هذا المرض وداء المفاصل ينجم يكون المؤشرات نتاعو عبر اجزاء اخرى في الجسم،
3: صحيح، في الجسم قريب خاتيكمون الجسم الكل معناتها ينجم يبدا بالعين ولا المصارن ولا الرويري ولا الكليوي، هو يكون بدايه روماتيزم. احنا كنشخصوا الروماتيزم نجم نداويو المؤشرات الكل في جسمنا. الحمد لله.
1: على كل هي مؤتمرات كيف نهكيت نجم ما تنجم كانت تعاون الأطباء باش يطوروا باش يكونوا معلوماتهم محينة. هذه إذن أهم محاور هذا المؤتمر الوطني 37 لأمراض المفاصل والعظام. دكتورة،
3: نعم تفضل.
1: احنا قلنا منذ البداية أنه داء المفاصل يهم الكبار والصغار.
3: أي
1: هو مرض مزمن،
3: مرض مزمن في حياتك، معناتها نجم نراو كما قلت انت من الصغرى عند التهاب المفاصل عند الصغار، ومن بعد بشوي بشوي عند الكهل عند الشيخ ولا العبد معناتها اللي فوق 65 سنه نقولوا معناتها عند الجيرياتري معناتها
1: عند طب الشيخوخه.
3: طب الشيخوخه صحيح، النساء والرجال، عبد يمارس الرياضه سبورتيف ساعات ان كون سبورتيف بيان سور عنده مشاكل وحدها، ولا حتى الانسان الكهل اللي يشتغل عادي وما يعملش برشا رياضه وكل زاد هذاك عنده التهابات ولا روماتيزم ولا احتكاك في الغضروف.
1: هو مرض لا. عنده اسبابه ام نتولدوا به؟ ممكن التوقي منه
3: ماشي اوصل احنا خاطر المرض نتاعنا احنا نقولوا روماتيزم هذاك كيما تعرف كلمه معناتها شويه عامه،
1: كلمه عامه تحط كل ما هو مشاكل في العظام والمفاصل.
3: احنا لازمنا نقسموا معناتها روماتيزم نتاعنا نقولوا احتكاك الغضروف نوكسي لاختروز هذيك حاجه وحده. ثم برشا كيما قلت انت يعطيك الصحه عوامل وراثيه، فهمت؟ مثال النساء اكثر من الرجال، فوق 40 45 سنه، هذه معناتها ولا معناتها ثم ساعات مثل
1: بعض العوامل سواء كانت العمر والا النشاط البدني او قلته او بعض المهن اللي تنجم تؤدي الى هالمشكل هذا. اي
3: وفما الروماتيزم، هي الروماتيزم انفلاماتوار كرونيك، هذوكم خاصيه وحدها هذيك معناتها كما قلت لك نجم تبدا عند الصغير ولا عند الكبير، وبالاخص نجموا نشفيوا المرضى تماما. معناتها المريض كي يجيك في اول التشخيص سورتو كي يجينا ان شاء الله معناتها ماذا بينا في الاسابيع الاولى من المرض نتاعو قبل ما تصيرك الاعاقات والاعوجاج في المفاصل، هذيك كي يجيك المريض بالخاص عند الحقيقه هما الاطباء معناتها القطاع اللي يبداو معناتها يقولوا بروميير ليني معناتها الطب
1: الخط الاول الطب ولا طبيب العائله ولا الطب العام.
3: تبارك الله عليهم، هذوك هما اللي باش يعاونونا على الاخر، والحقيقه هما واعيين على الاخر وحاضروا معانا ويحضروا معانا يشوفوا الحالات هذيا يشخصوها ويبعثوها لنا. معناتها كي يجيك المريض الاختصاصي في امراض المفاصل والعظام ما يضيعش وقت ويجينا، قدره ربي المريض يجيك في الاول يبرأ معناتها فريمون يبرا معناتها بدويات مع ادويه معينه، مش اي دواء، مش اللي تاخذوا باغيزومبل ساعات مالوغوزمون في فارماسي ولا ديسبونسير ولا المستكنات، مش هذاك. لازم يجي المريض شخص الحاله ياخذ دواء معين، مش سهل دواء صحيح اما لازم يواظب عليه بقدره ربي يبرا.
1: العلامات تظهر العلامات تظهر عند الكبار والصغار
3: اكيد
1: من ان عمر يظهر.
3: والله ما فماش حتى ليميداج معناتها ينجم حتى ساعات عامين يبدا لك بالروماتيزم، ساعات كما قلت لك 20 سنة هذيك المشكلة كيبدا في الصغرى راهو يعمل مشاكل.
1: شنو العلامات نتاعو في الصغرى؟
3: أغزلي في الصغرى سورتو معناتها آلام التهاب معناتها في الليل، احنا نقولوا دولوغ انفلاماتوار، معناتها يبدا الصغير معناتها في الليل ما ينجمش يرقد، يبدا يبكي، يبدا عنده جيعة، والصبح يقوم بصعوبة ما ينجمش يمشي يقرا، ما ينجمش مثال حتى يلبس حوايجه ولا يجري كيما صحابه كل دوك هذيك خلينا نخمو معناتها ماهيش وما طاحش وما تضربش كل دوك نخمو في المرض نتاعو. وعند العبد الكبير كيف كيف معناتها انسان يبدا حتى حياته العائليه المهنيه معناتها تولي بالنسبه ليها حاجه صعيبه ياسر، معناتها حتى باش يمشي يشتغل تولي له عائق كبير. دوك احنا كي الحالات هذه خلينا نخمو بيان سور الصباح يقوم عاكش كي تغزر ليديه ولا المفاصل يبداو كله متورمين متنفخين معناتها، وعنده ساعات معناتها امراض اخرى كيما قلت لك في الجلده ولا حاجه، وقت نخمو في المرض ونعملوا التحاليل اللي لازمه والصور، وكان لازم ليكوغرافي تو عندنا برشا الحمد لله ليكوغرافي اوستيو ارتيكولير تخلينا نشخص الحاله ولا الياغام ساعات وكل، وبقدره ربي قريب باش نقول قريب 100% دي كاع معناتها المرضى يبراو في الروماتيزم انفلاماتوار كرونيك. اما المهم التقصي المبكر والتشخيص عند اختصاص في امراض المفاصل الروماتيزم، مش في معناتها كما قلت لك ما يقعدش يضيع المريض ولا ياخذ في الدويات مسكنات هكاك يضيع لنا برشا وقت، والحقيقه ساعات ماذا بينا ما نخلطوش في الحالات اللي ما فيهاش معناتها كما نقولوا علاج، ما نخلطوش الحالة مثل عملية ولا حاجة.
1: على كل حال هي فرصة باش تذكروا أنه مهم جدا القيام بالتقصي المبكر وعدم استسهال بعض الآلام اللي تقوموا بها الصباح، وأي تغير في الوضعية الصحية متاعكم الاتجاه الى طبيب وطبيب بطبيعه طبيب العائله طبيب العام يوجهكم
3: الكل مع اصحابنا. اما اطباء الاختصاص هذيك علاش احنا كي نعملوا هذه المؤتمرات حتى معناتها كما قلت لك لي ميدسان دو بروميير لين وطباء العائله وكل مرحبا بهم، خاطر هما زاد تبارك الله يوليوا واعيين كيفنا احنا ويعرفوا الحاله ويبعثوا لنا من الاول، وهذيك اللي احنا نخدموا مع بعضنا وبقدره ربي ما نخلطوش مثال لا قدر الله للجراحه اللي هي بالنسبه لنا فشل في البريز ان شارج نتاع المرض. كي تخلط مريض مثل عنده التهاب في الروماتيزم مثل في رقبته ولا في المخروقه يوصل يعمل اون بروتيز ساعات صغير بالنسبه لينا حاجه اسفه ما نراوها الحقيقه الحمد لله قبل كنا نراوها. هذيك علاش احنا نعملوا مؤتمرات باش نوعيوا بالمرض نتاعنا، وان شاء الله نجموا نعالجوا الناس الكل في بدايه المرض نتاعهم.
1: واضح، بالتوفيق لكم اذا في يومكم الثاني من هذا المؤتمر الوطني 37 لامراض المفاصل والعظام. كانت معنا الدكتوره دليله مرابط، هي اميه مال بالنيابه للجمعيه التونسيه لمقاومه داء المفاصل. خليكم مع الاغاني حتى موعد مجلس اخبار التاسعه.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيسة الحكومة سارة زعفرانيا الزنزري تؤدي اليوم وغدا وبعد غد زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، أفريكا فورورد. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يحدد السعر المرجعي لضحي العيد بنقطتي البيع بمنطقة صعيدة بولاية منوبة ومعتمدية طرادس بولاية بن عروسة. المكلف بتسيير المجمع المهني نيسا سويسي وضح للأخبار.
4: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية، وهي في منطقة السعيدة من ولاية منوبة ومعتمدية طرادس بولاية بن عروس، اللي يشرف عليها بطبيعة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. والأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزان عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزنها من 45 ل 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و80.

0: 100 دينار كيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي مش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله يقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026.
1: والمجمع يدعو كافة المواطنين إلى التوجه إلى اقتناء الأضاحي من لقطة البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
0: ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
1: محطة رزد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجاء أرضية فجر اليوم الأحد على الساعة 3:26 بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم رشتر شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيدة. وفي أخبار العالم، موجة غارات إسرائيلية على لبنان هي الأعنف منذ بدء الهدنة، والهجمات تستهدف مناطق في الجنوب وشرق ووسط لبنان، أسفرت عن مقتل نحو 25 شخص يوم أمس. حزب الله اللبناني يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان وإطلاق مسيرات باتجاه الشمال. الجيش الأمريكي يؤكد مواصلة الحصار البحري الكامل على إيران، معلنا تعطيل 4 سفن إيرانية ومنعها من الحركة منذ منتصف أفريل الماضية. السلطات البريطانية تعلن عزل ركاب وطاقم سفينة سياحية بعد تفشي فيروس هانتا على متنها. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: غني شاكر، مرحبا.
4: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
3: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب مرحبا بك.
4: عسلامة حبيب. تحياتي يا استاذ هاني. اهلا اهلا بك يا استاذ نجيب. ازاي استاذ نجيب؟ انا اجيلك ماشي يا حبيبي والله، من غير الاخ حبيب جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان، احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا. يا سيدي مرحبا بيك، ونخليك مع اخونا الحبيب جام.
3: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شاكر لو سمحت.
4: بلاش يا روحي تروح في غير ما عندك شي فكرة.
2: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاور الفنان هاني شاكر.

يوم سعيد. يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، برنامج يوم سعيد. مازال معاكم حتى العاشرة صباحا، وبعدها بالطبيعة تلقاو مع الحبيب جغام في موعد الأحد. تحدثنا على برشا مواضيع، من بينها موقع تكرونة اللي هو موجود بحظة مفيدة، وجاتنا بعض التعليقات حول الموضوع هذا، لأنه تكرونة مغلقة للسواح والزوار لأنه فيها خطر الانزلاقات، وفما شكون ينادي الآن بالإسراع بإصلاح المشكل هذا باش تعاود ترجع للمسلك السياحي الاعتيادي، وتستحق بالطبيعة الزيارة. قرية تكرونة اللي هي بين القرى الجبلية اللي يرغب أنه يراها الزائر، سواء كان سائح تونسي أو أجنبي. نذكر للناس اللي تحب الزيارات وتحب المحوسات، فما بداية من غدوة. غدوة شنو هو؟ 11 ماي هكا، ولا من 11 ماي حتى ل 17 ماي تنجموا تزوروا دار الحوت بسلامبو. منعرفش تعرفوها ولا دار الحوت، على كل نعرف انه الاطفال يحبوا برشا برشا برشا هذه الزيارات، لانهم يشوفوا الكائنات البحرية موجودة في مكان مصغر. دار الحوت بسلامبو وكذلك المحميات الطبيعية مفتوحة مجانا للعموم بداية من غدوة نهار الاثنين 11 ماي حتى يوم الأحد 17 ماي. النشاط هذايا يرافق العيد الوطني للفلاحة. العيد الوطني للفلاحة يكون يوم 12 ماي، فما عديد وعديد التظاهرات بالمناسبة هذية، والكلها تنضوي تحت شعار مهم جدا جدا جدا اللي هو الأمن الغذائي، اللي هو قرار وليس خيار. هذا هو شعار عيد الفلاحة، العيد الوطني للفلاحة اللي بيكون يوم 12 ماي 2026. 9:14 نرجع بكم للغنيات، ومن بعد الحديث متاعنا بيكون عن حملات التنظيف سواء للشواطئ أو للمناطق الطبيعية. فما جمعيات كل مرة تتكاتل ويتكثف النشاط متاعها في مكان ما، يقوموا بالتنظيف، بجمع الفضلات، بفرز الفضلات. وين تمشي الفضلات هذيك؟ شنية المعوقات اللي يعيشوها؟ وشنية النتائج اللي تعطيها حملات تنظيف؟ كيف نهكية بعد شوية؟ ضيفي حسام حمدي اللي هو رئيس جمعية تونيزي كليناب، لكن كذلك عنده عديد الجمعيات اللي يخدم معها، تو يحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الحملات.

عدت خالك عام الصابة ترد جوابة تلبي العقلة وصوابة يا قلابة. عدت خالك عام الصابة ترد جوابة.

0: سمعتوا الهدي جوين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، هذا يوم سعيد معكم حتى 10 صباحا 9:19 الآن. ضيفي بحذايا نتحدثوا على جمعيات عديدة تتلمع بعضها وتعمل حملات تنظيف وكذلك حملات لتوعية الناس بضرورة التقشف ومقاومة التبذير. واحدة واحدة أتو نعرف شنو الحكاية.
1: حديث الأحد.
0: حديثنا مع ضيفنا حسام حمدي، مش أول مرة تكون بحذينا على موجة الإذاعة الوطنية.
2: شكرا على الدعوة.
0: يعطيك الصحة، أنت جيتنا نهار أحد، في العادة ما نحصلكمش نهار الأحد، أنتم جمعية تونس كليناب وإلا جمعية سوليغرين
2: حتى تونيزي ريسيكلاج،
0: هذوما كلهم الجمعيات أنت مشرفة عليهم هكا ولا حسام؟ أنت ناشط بيئي بامتياز، يعني عندك تتحرك في الأماكن الكل في تونس وخارج تونس، وعليش قلت أنا عمري ما نحصلهم جماعة هذو من هالحد، خاطر عادة من هالحد بدهم موجودين في بقعة بعيدة يخرجوا بكري، وحتى بالتليفون تنجم تخلط عليهم يبدأوا في أماكن، يا إما في أماكن جبلية وين ما فماش تغطية، وإلا يبدأوا لهين
2: يا اما اكرهات معناها
0: اكرهات مش منكم
2: ميدانيه معناها ومن ريزو للاسف معناها اللي يشرفنا ونحبوا نجيو ديما وكذا، ومهم ياسر نوصلوا اللي قاعدين نعملوا فيه، ومهم ياسر تكبر معناها المجموعه، لكن هذا غالب ساعات اكرهات معناها الميدانيه.
0: مش مشكل، على كل حال احنا نتبعوا ديما الانشطه، نتبعوا غراسات الاجار، تقوم بغراسات الاجار خاصه في المساحات الغابيه اللي كليتها النار مثلا
2: بالضبط.
0: في عديد الاماكن تمشي وتغرسوا سوليغرين هذه الجمعيه نتاعها،
2: ونسقي في الصيف معناها مش
0: في الصيف
2: معناها ماهيش حتى في التسجير، ماهيش العمليه تقتصر على موسم التسجير اللي يمتد من شهر نوفمبر حتى لشهر مارس، وانما ثم متابعه معناها تصير عمليه سقي معناها دوريه معناها طيلة الصيف، وبعد يصير تقييم في شهر سبتمبر باش نشوفوا النسبه نتاع النجاح، والنسبه اللي ما نجحتش نعاودوا نغرسوها. يوني في السيكل هذايا معناها في الذي على مدة 5 سنوات باش نحاولوا نرجعوا معناها الماكسيموم تاع
0: الارض، يعني مش تزرعوا وتمشيوا انما تكملوا المتابعه.
2: لا لا لا، ثم بروسيسوس كامل معناها نتاع عمليات غابيه
0: علمي
2: بالطبيعه. احنا ممكن نقولوا ثم فرق بين بلونتاسيون وروبوازمون، معناها بلونتاسيون باش تزرع ريالمون، مي روبوازمون معناها تجير
0: يعاد
2: تجير، هي ثم باش تخدم على المنظومه البيئيه كامل، خاطر تحاول يلزمك الكورتيج معناها مع الجر.
0: الكورتيج هذه كلمه راهي تقنيه،
2: أي.
0: هي تعني انه فما شجره ومعاها
2: نباتات
0: اخرى والا شجيرات اخرى يمشيوا مع بعضهم كي كورتيج العروس.
2: بالضبط هذه هي معناها
0: هذه هي.
2: وثم جانب زاد اجتماعي نخدموا عليه، خاطر بحكم احنا المناطق هذوك ما نمشيوش وحدنا ديما مع السكان المحليين نخدموا، نأطروا المجامع معناها الفلاحية الغادية كنسان، نحاولوا نكونهم في مجامع يتنظموا، نحاولوا يوليو هم يكون عندهم استقلال اقتصادي وينجو. دونك منظومة معناها الحق ما نكذبش عليك معناها من اللي بدينا كانت عندنا استراتيجي ظهر فيها ملو، لأن احنا نزرع بركة، أما لا، هو ثم جانب معناها بيئي بحت ومناخي بحت، وأيضا هناك جانب اقتصادي واجتماعي بحت وراء العذاب كل نعمل فيه.
0: الميدان هو اللي يخليك تنظر الحاجات أخرى ما كنتش متوقعها، وإلا ممكن ما كانتش في الحساب متاعك وتعطيك واقع آخر.
2: صحيح مثلا الاكسبريمنتاسيون مثلا عملية تجريبية بالشوف، لكن الحق كي بدينا احنا في العملية من الأول ممكن كان ثم ورقة معناها بحثية معناها موجودة في البنك الدولي اللي هما عندنا 1,000,000 ساكن معناها محاذين للغابات، الشفر هذاك بقى في مخخنا ملول من دين اللي احنا باش نزرعوا، خاطر عارفين خاطر نعرفوا اللي احنا معظم الحرائق اللي يصيروا مش حتى الحرائق بركة، حتى القصان الاعتداء الجائر معناها على الغابة بارفوا للأسف ينجم المواطن يكون طرف فيه، لكن عن قلة وعي. انا نوعيه وندخله في المنظومة ذيك، ونحاول نكونه مثلا استدامة متاع الغابة توفر له هو استدامة اقتصادية.
0: بالضبط. هو شنو يلوش في نهاية الأمر، يعيش في الغابة ويعيش منها.
2: بالضبط بالضبط. دونك هذايا بالطبيعة هذه حسب معناها مع احترام معناها التفاصيل الموجودة في مجال الغابات، ولأنه يلزم مجال الغابات في حد ذاتها تتطور، لكن هذايا كل نخدموا عليه، وراو الحلول مش احنا جبناها هم اللي جابوهم، نهزوا احنا ورقة وستيلو ونحكيهم معاهم ونعملوا حلقات هكا كذا، اش تقترح انت شنو ترى هكا، وثم ثم اصناف محليه معناها نتاع المنطقه ذيك رجعناهم بفضلهم هم
0: السكان المحليين سكان
2: السكان المحليين مثلا كيما الشين كرماس قبل ما كانش يتزرع في وشت في وشتاته
0: شو
2: الشين كرماس؟ هذا نوع نتاع الأشجار معناها موجود معناها الغديكة وكنت نعرفوا لي احنا ثم مش منصوح بحكم التغير المناخي انه نمشيو في المونوكولتور معناها نزرعوا نفس الصنف وهي الغابات هذيك كانت كلها بندق دونك احنا شو عملنا نسبة صغيرة من البندق نسبة صغيرة من الخروب نسبة كبيرة من الفرنان اللي هو محلي وجدنا الشين كرماس معناها بالبذور نتاعو لميناها مع السكان المحليين وفي اطار تعاون مع إدارة العامة للغابات فهمت وعطات نتيجة رجعنا حاجة معناها فهمتني قاعدة معناها نتيجة طلعت معناها
0: هذا نشاط من أنشطة جمعية سوليغرين اللي مش هي موضوعنا الأولاني
2: بالضبط لكن
0: هو
2: خبر جديد ما تلمون فرحان به هنا دونك من غير ما نشعر
0: شفت مهم جدا خاطر نتبع في الأنشطة متاعكم وانتم تقريبا كل أسبوع انتم موجودين في مكان وساعات تعملوا حملات تشجير كبرى معناه يبدا عندكم هدف اقل حاجه قديش في اليوم مثلا كي تخرجوا
2: هم شوف احنا في كيفاش مثلا العمل نعمل احنا في وسط الاسبوع معنا كيف ما نقولوا شواند باللغه العاميه اللي هم فيهم السكان المحليين ونحاولوا نوفروا الامكانيات اللازمه باش يزرعوا في وسط الجمعه في اخر الويكاند هو فضاء مفتوح معناها بورتو فيرت مثلا للناس الكل باش تجي صغار كبار مهم ياسر معناها مهم ياسر مثلا في شكون في حومه مثلا في وسط العاصمه ولا غير العاصمه ولا غيره وداير بالبوتون للاسف يخرج برا ويمشي ويزرع شجر دونك هذاك اللي عملناه دونك حاولنا الناس الكل حابين حاليا نحلوا الباب للناس الكل باش تشارك الناس الكل باش تعاون خاطر باش يجي هو يعرف مثلا اللي ما يلزموش مثلا يخلي النار كي يمشي كامبي ما يخليش النار تشعل مثلا ما يقصش ما ثم حاجات ثم بروسيسوس تاع توعي ونوعي اللي اهم راهو اهم انك تحافظ على الغابه من انك تشجرها خاطر يلزمنا نخدموا فيها هذا يلزم تاع 30 سنه او اكثر باش نرجعوا
0: على كل احنا الجمعه اللي فاتت في المكان نتاعك انت كان معنا مسؤول من وزاره الفلاحه من دار العمل الغابات وتحدثنا على حمايه الغابات من الحرائق خاصه تبدا
2: الحمله
0: اي ذروه واحنا بقينا تقريبا في الحديث نتاعنا الاول معك حسام حمدي في هالمجال هذا لكن موضوع اليوم ذبية قربنا من الصيف ما
2: اي
0: نتوجه لكل ما هو سواحل وشواطئ نعرفوا انه انتم في الصيف ومع اقتراب الصيف وفي اخر الصيف زاده تقوموا بحملات أسبوعية ممكن يومية وأنا ما عنديش اطلاع بالإيقاع اليومي متاعكم في تقوموا بحملات تنظيف وجمع للنفايات وفرزها كذلك
2: بالضبط.
0: احكي لي على هذه الحملات حب نعرف الحملات هذه كيفاش تتنظم لوجيستيك النفايات وين تمشي كيف تقوموا بالفرز متاعها للي يحب يعاون شنو يعمل وهل إنه الحملات هذه باش تبداوها معناها في الايام المقبله شوف قدر من السؤال مره واحده قلتهم لك خاطر نذكرك 9:30 عندنا اشهار وبعد نرجعوا نجاوبوا على كل هالاسئله هذه
2: هي
0: قد منا ساعه تونسي كليناب
2: تونس كليناب هي اون فيت هي علاش قبل ساعه يقول قال علاش مثلا ثلاثه جمعيات وكل جمعيه وحدها ممكن من الاول نويت برسك هي بيدها متاع ثلاثة جمعيات هذوما لكن خيرنا احنا ما نجموش نقعدوا عمرنا كامل في الجمعية مي حابين تكون سبيسياليزاسيون في تيماتيك معينة ويترابطوا
0: متخصصة كل جمعية متخصصة
2: كل جمعية متخصصة بالضبط هذاك علاش خاطر مثلا كي حكيت لك على التشجير وغيره اكترا بروسيس على عام كامل نفس الشيء بالنسبة في الحقيقة راه بالنسبة لحملة النظافة نعملوا فيهم على عام كامل
0: بالضبط
2: دونك احنا في تقل شوية هي في بالنسبة للشتاء احنا عندنا على الأقل عملية في الشهر معناها على سير العام موجودة لكن في الصيف الذروة بحكم يصير الضغط على السواحل ويلزم مجموعة مش ننظفه للأسف معناها ويلزم زادة نوعي وزادة المواطنين دونك بريسك بصفة دورية معناها تصير معناها على الأقل
0: هي جمعية شنية تعريفها شنو الجمعية تونس كليناب
2: تونس كليناب هي جمعية تونسية معناها مساهمة معناها تحب تحد من التلوث وتحب تخدم على بطريقة علمية وتحب تحسس معناها للمواطنين وتحب تلقى حلول مشكلة على التلوث في تونس بصفة عامة دونك هذه الاكتيفيتي دو باز نتاعها اترافير معناها التوعية بمختلف معناها الشرح العمرية عارف المكاتب نخدمه في المدارس في المؤسسات وغيره وغيره وغيره دونك شنو يصير لهنا احنا كي نمشيو مش ننظفوا بركة ولكن ان شاء الله عن قريب باش نهبطوا تقرير نتاعنا، عملنا بريسك الشوط التونسي الكل. ثم بروتوكول علمي باش نقيسوا الميكرو بلاستيك والجزيئيات ولا الملوثات الموجوده.
0: خليك هكاك باش ندخلوا في صميم الموضوع بعد الاشهار.
1: الدكتور حكيم.
3: ذكروا صغارنا وكبارنا باش يتعودوا ويغسلوا ايديهم قبل الماكله واليدين نظيفه وظوافر، ينجموا يلموا جميع انواع الاوساخ. مكلتنا نظيفة ما يزمش نلوثوها بيدينا، ونظنوا أنه غسلان اليدين قبل الماكلة قادرين عليها الناس الكل، والإنسان على ما تربى ونشاء.
1: الدكتور حكيم إشهار.
4: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار.
7: يوم سعيد.
8: يوم سعيد.
9: يوم سعيد مع ريم المدب.
0: وضيفي في يوم سعيد، سعيدة جدا انه يكون معايا حسام. حسام حمدي، احنا نعرف بعضنا منذ مدة وديما نشتغل بعضنا.
2: الشيء الجميل في الحكاية معناها انت كنت في البدايات،
0: في البدايات
2: معناها ممكن عندك السيرورة كلكم كيفاش تطورت الأمور، معناها حاجة
0: وليت معناها الجمعية أو الجمعيات المترابطة ببعضها معناها تخدم في خدمة علمية، وهذه اللي باش تفسرونا يعني تونس كليناب وصلت الآن إنها باش تعمل تقرير
2: على وضعية الشوط التونسي.
0: على وضعية الشوط التونسي. به احنا عرفنا بالجمعية شنية هي تونس كليناب، يعني تقوم بحملات لتنظيف مش الشواطئ فقط،
2: الغابات الكل، لكن مثلا
0: اما في الصيف خاصة تركزوا على الشواطئ.
2: ركزوا على الشواطئ خاطر يصير ضغط رهيب عليها بحكم اللي هي معناها المصطفين معناها يكثروا وحاجة طبيعية، فالضغط حقيقة رهيب برشا معناها كسوا معناها المصطفين ولا من النشاطات الاقتصادية معناها الموجودة معناها على الشطوط التونسية نتاعها.
0: تخرجوا دوريا تقوموا بجمع النفايات
2: بالضبط
0: في الشواطئ، وتقوموا زادة في الأعماق، قمتوا بالبلونجي عملتوا
2: عنا في الليكيب نتاع بلونجي سومارين. دونك في العام ديما عنا مينيموم مره مرتين دونك نعملوا
0: عندي
2: نغطسوا. عندي صديقي نجم الدين للدول في المهدية سابوي من جمع الكلوب سابوي زاد يعطيهم صحه، زاد كيف صديقنا زاد سهيل غديم سي زاد في موجه في كاب زبيب. دونك الحق عندنا الريزوم تاعنا وتحيه لهم، علاش ذكرتهم خاطر معناها في وقت نتاع الصيف نتاع خدمتهم معناها مش سهل راه واحد يخدم النهار اللي هو باش يصور فيه فلوس.
0: هما عندهم نوادي الغوص
2: يجي يحط على ذمتك النادي الكل باش ينظف، راه ماهيش فهمت معناها تحيه ليهم معناها فهمت. هم يخدموا كان في السيزون هذيك بركه وجيت فوق قلنا تجي انت في السيزون.
0: مهم الغواص، مهم الحد يخص
2: خاطر ثم
0: ناس انه البحر يكون نظيف،
2: خاطر الناس ثم قلوبها على بلادها. هذا هو اللي معناها مثلا احنا نعطيك مثال صغير ضحك في في في الجمعيه نتاعنا، تشوف المريو النص تلقاك البارتي البيضه برشا والبارتي
0: البرونزاج تاع التيشيرت
2: البرونزاج تاع التيشيرت. علاش؟ خاطر قلوبنا على بلادنا، احنا نحبوها تستحق تكون نظيفه. كبرنا فيها نوعا ما، ماهيش نظيفه 100%، مي شفنا تمتعنا بالجمال نتاعها وتمتعنا بالحاجات المزيان نتاعها. في الجيل القادم من حقه ومن واجبنا احنا زاد باش نخلو له حاجه نظيفه، مش بتنظيف مي على الاقل بممارسات، اسهل انك انت ما تمسخش كو تنظف.
0: اما انتم في الحاله هذه تجمعوا النفايات، به الجمع في يوم واحد شيء قديش يتطلب لوجيستيك؟ اعطينا مثلا
2: مجهود كبير برشا. انت حتى كان ترى الفكين في العمل تاع الجمعه راهو اثنين مش شوي،
0: من شط واحد
2: وللاسف منتوجات على كلون يا كريمه معناها نلقاو القوارير نتاع المشروبات الكحوليه للاسف موجوده بكثره، نلقاو البونتات نتاع الدخان معناها اعقاب السجائر موجودة بكثرة واللي هي كارثتها تبعاتها البيئية كبيرة خطيرة وخطيرة جدا.
0: ما تتحللش مدة ما نعرفش قديش
2: مدة تفوت حتى العشر سنين
0: أكثر
2: حتى الحق ما عنديش الرقم معناها بدقة، لكن الثابت أنه البونتا بركة والعقل ذيك تلوث بين 400 و500 إترا متعامل.
0: لا يزي تلويث المحيط، تلويث المدخن وتلويث غير المدخن.
2: إن شاء الله يبعدهم عليه الناس كل كيف ويسمو فينا معناها. ودونك هذه
0: هذه يعني هذه من بين النفايات. شنو هي اخرى انتم عملتوا هكا؟
2: البلاستيك حاضر، البلاستيك حاضر، البلاستيك كارثه. البلاستيك
0: اي نوع من البلاستيك؟
2: بانواعه الكل، ممكن موجوده مثلا بالانواع نتاع المشروبات المائيه والغازيه هذيك معناها
0: بيبز الماء ودبيبز
2: الغاز، بيبز الماء اللي هما الكاتيجوري في البلاستيك. احنا ثم سبع انواع هو وممكن نحل قوس باش المواطنين يعرفوا انه هو القابل للتدوير والرسكله ولا يلقاوك المثلث ويلقاو نومرو معناها يعطيه النوع نتاعو. احنا في تونس نمر واحد واثنين واربعة وخمسة هما اللي قادرين المنظومه نتاعنا تستوعب معناها رسك هم معناها في البقية للأسف لا. دونك الامبلاج ولا الباكاجينغ معناها تاع التغليف موجود بكثرة، نتاع الماء موجود بكثرة، بعض المنتوجات معناها نتاع مشتقات الحليب وكذا موجودة بكثرة حقيقة. نعرفش نتاع
0: الكل في الشط ولا
2: كل في الشط كل في الشط راهو شو
0: اي هو هذيك يخليها المصطاف ولا يلفظها البحر؟
2: شو موجود لحكي. موجود شو حتى كي يلفظها من البحر يجي من بلاصة أخرى من البر، فهمت معناها؟ حتى كي اذا كان هو باش يخرجها بحر وثم بلاصه اخرى كسوا على السواحل التونسيه ولا غير السواحل التونسيه وينتهي بها المطاف معناها في الواحد. دونك 80% من نفايات نلقاهم في البحر هما جايين من التراس
0: يعني
2: من
0: في يوم واحد اثنين من الفضلات
2: اثنين مانيش نبالغ. ممكن حتى يشوف التصاور هي بركه تكلم عن البلور بركه ترى الكونتيتي نتاع البلور والبلور راهو ذايا معناها ودعوه بالله للناس راهو زاد حتى البولار كي تخليه في فضاءات غابيه زاد نجم يكون يتسبب في حرائق. راهو حتى بعض النفايات كي تبدا مع بعضها ثم غازات افرازات معناها تتكون وتنجم تكون قابله للاشتعال. وصارت لنا راهو في قبل في في في غابه رادس مثلا تفكروا نلقاو مصب عشوائي في وسط الغابه في عندها سنين. دونك الحق هو الوضع يوجع برشا معناها وانا يؤلمني ونتأسف.
0: النفايات كيف انتم تجمعوها تونس كلين اب؟
2: اي
0: تعملوا فرز؟
2: نعملوا فرز
0: معناه ما تجمعوش مع بعض وعندكم طريقه للفرز
2: بالضبط.
0: بلاستيك نوع اول ثاني
2: شو القابل للفرز القابل نثمنه؟ حتى البلاستيك يبدا هو قابل يبدا مسخ برشا ما نجموش نثمنه. ثم ايكيبا معناها ولا مجموعه اللي هي تشرف على الفرز وتشرف زاد على التحسيس. هو البيوت مثلا كي باش يجي مره باش يعرف خاطر هو ابريتو معظم المنتجات يستهلكها مواطن تونسي بصفة دورية يعرف أنه هو القابل للرسك وغير قابل للرسك. دونك فك الفترة ذيك هو بيدو ويمد غدا باش يمشي يقضي يعرف عن باش يعرف المنتوج هذاك هل أنا شو مني الوجهة النهائية متاعو يعرف أنه هو اسكو قابل للرسك ولا لا. دونك نستغلوا العملية ذيك وهي عملية تحسيسية بالأساس لو الحق را. دونك
0: الناس اللي تجي تنظف معاكم والا اللي تلقاوها في المكان اللي مفتوح موجود
2: الناس اللي يجيو
0: موجودين فيها
2: الناس اللي يجيو وديما كل مره نستهدفوا ساعات مثلا كما نقولوا مجموعه معينه. ساعات ثم بعض الحالات هزينا كان صغار بركة مثلا نهزوا مثلا كيف الاسبوع جمعت الاسبوع اللي فات هزينا تحيه لهم معناها ابناء مدرسه في غار الملح ومع اوليائهم جاوا 100 صغير جاوا.
0: وين مشيتوا؟ في غير
2: الملح؟ لا في تونس راهو زوز متر وما عندكش مشكل باش تحط البلاصه باش
0: مع الاسف.
2: دونك مشينا لغاديكا والحق كان وهذوما نفس التلامذه هما بيدهم خاطر نخدموا في المدارس نفس التلامذه نخدموا معاهم في المدارس على سير العام. دونك جابوا اوليائهم هذه حاجه الباهيه معناها يجيب لك
0: الصغار هما اللي
2: جابوا الاولياء جابوا الاولياء والاولياء تعاونوا فك. دونك ثم ما نبنيوا عليه.
0: قمت بجمع هذه النفايات اذا تقوموا بالفرز. فما نفايات قابله للتدوير نفايات غير قابله للتدوير فما نفايات اخرى ممكن اللي هي تعتبر سامه او خطر على صحه الانسان وعلى البيئه هذيك على روحها هذوما كل وين يمشيو
2: هذيا بعد احنا ديما نتعاونوا مع البلديات كل بلاصه نمشيو يلزم ثم تنسيق مع السلطات المحليه وهذا مهم جدا راهو خاطر هي ثم كي باش تخدم ديما تخدم في اطار معناها تشاركي وحتى حد ما مش يخدم وحده مش باش ينجح فهمت. دونك ديما نمشيو احنا للتنسيق مع السلطات المحليه مشكورين زادا اللي اغلبهم يوفرونا معناها المعدات باش يهزوا اكنوفيت الغير قبل الرسكله بالضبط. وعندنا جمعيه تونيزي ريسيكلاج اللي احنا عندنا منظومه بتاع فرز انتقائي
0: اللي انت مشرف عليها.
2: اللي انا مشرف عليها
0: معناها انت عندك ثلاثيه تخدم مع بعضها
2: بالضبط،
0: وكل وحده الاختصاص نتاعها. تونيزي ريسيكلاج هي جمعيه كذلك تقوم بفرز النفايات وكذلك توجيهها للمدورين.
2: للمدورين بالضبط. دونك عندنا اتفاقيه مع الوكاله الوطنيه لتصرف النفايات اللي نخدموا في اطارها، ومشروع صغير نقيمه ناجح لانه بتاع كيفاش تفكر كيفاش بدينا، معناها بدينا في كراج صغير معناها بشويه بشويه اللي ولت منظومه نتاع جمع ومتاع فرس وفيها تكنولوجيات حديثة معناها بابليكاسيون
0: تختار اليوم اللي يجيو يهزوا فيه النفايات البلاستيكية وكتبدأ مطمئن انت
2: وتبدأ ثم الريزولتا معناها الحق معناها دي محترمين، واللي توا حتى معناها حتى في على مستوى كيف ما نقولوا على مستوى السلطات معناها يجيو حتى بعثات يجيو مثلا يجيو وريو كموديل ناجح معناها. واللي
0: انتم وين موجودين؟
2: موجودين احنا في سكرة معناها
0: تونس العاصمة، تونس الكبرى،
2: تونس الكبرى. دونك ذاك المركز بتاع الفرز والجامعة متاعنا، دونك نشرفوا على الضاحية الشمالية والمناطق المحاذية للضاحية الشمالية. وعندنا ان شاء الله بينتو عندنا مركز في المدينة بتاع تونس العتيقة بتاع تونس، بدينا بستور تاع ابسايكلينغ اللي دخلنا زاد الابسايكلينغ اللي هي التدوير الفني ان صح التعبير. معناها
0: تجعل من النفايات اعمال فنيه،
2: اعمال فنيه وعمل حتى دي
0: هي مدرسه كامله
2: كامله كامله ديسيبلين كامله معناها باش نحاولوا ندخلوها في المنظومه السياحيه نتاع المدينه. والحق بدينا من معناها من اول العام، وحتى اللي يجيو زوار معناها الاجانب معناها ضيوفنا الاجانب معناها استحسنوا الفكره.
0: عندكم اذا
2: عندنا ستور، عندنا ستور في المدينه العربيه اون فاديفلوبي.
0: وين بالضبط؟
2: وين نهج البي في البركه الغاديكه في الزونه هذيك،
0: يحطها كي يلقاها على جوجل ماب
2: موجوده ومرحبا بهم ويتعرفوا اكثر على البروجي معناها. وان شاء الله في قادم معناها الاسابيع باش نحاولوا، مازلنا ما لقيناش مركز باش يكون مركز تاع جمع في وسط المدينة باش ندخلوا النساء البربشة معناها في المنظومة أكثر، نحاولوا نخرجوهم من نظام معناها كما
0: العشوائي
2: عشوائي إلى نظام قانوني معناها يحميهم
0: يحميهم
2: فهمتني. هذا اللي قاعدين نخدموا عليه، والحق ان شاء الله ان شاء الله يرى النور مشروع خاطر مهم برشا
0: برشا. مشاري حسام حمدي هو ضيفي رئيس جمعيه تونيزي تونس كليناب. اوكي تونس كليناب اذا باش تقدم تقرير في الايام المقبله، قلت لي انه خدمتوا على نفايات، نرجع للنقطه هذه. اذا هما يجمعوا نفايات من في الشواطئ والا في الغابات، يقوموا بفرزها ويوجهها لاعاده التدوير. قمتوا ب دراسة لهالنفايات؟
2: قمنا بدراسة باش ننشروها ان شاء الله، باش تكون عندنا ندوة صحفية يوم 25 ماي في النقابة الوطنية للصحفيين بتونس. الدراسة دي حق بديناها احنا من 2023، باش تقولي علاش لتوا ما خارج ما
0: لا لا ما نقولش وقت اللي يبدا فما دراسة علمية
2: هو سؤال الوقت. هو سؤال مشروع هي برسمية الدراسة علمية
0: تاخذ وقت
2: كما نقولوا باش تاخذ وقتها وباش نفهموا زاد الاكسبيريمونتاسيون اسكو ماشيين في الثنية وصحيحة ولا. هي العملية سهلة برشا، عندنا طريقة بروتوكول علمي الإيماب، وعندنا بروتوكول آخر معناها نستعملوه في الكاركتيريزاسيون معناها في تشخيص نوعية وحجم وكمية النفايات الموجودة على الشطوط التونسية، ونخرجوا معناها دي دوني اللي هما باش يساعدوا صناع القرار باش يساعدوا زاد الشركات باش تحمل مسؤوليتها، خاطر عملنا ليست نتاع ان هما الشركات العشرة الملوثين اكثر معناها في هذوك باش تكون معناها تعاون اموال في تونس نصور على مستوى البحر الابيض المتوسط ان شاء الله. تنجم تقول
0: اشتغلتوا اذا درستوا النفايات الاكثر عددا اللي تلقاوها وتشوفوا خاصة اللي هي غير قابلة للرسكلة أو الملوثة أكثر، نشوفوا
2: نشوفوا نوعيتها معناها مثلا شو بالضبط شو
0: وتحملوا المسؤوليات
2: احنا شوف باش نحمل المسؤوليات. واحنا الحاجة الباهية في الحكاية اللي احنا كدولة تونسية التقرير هذا اللي ولينا كل عام نعملوه ولينا نعملوه بالسيزون خدمة معناها مسح ميداني في الشتاء ومسح ميداني في الصيف باش نقارنوا بالنتائج ونحاولوا نلقاو نشوفوا نفهموا التوندونس معناها هل انه مثلا ثم ضغط سيح خاطر الضغط هذاك السيحي ولا هل انه بعض العوامل الجويه هي اللي تخلي مثلا النفايات هذيك تجي وقاعدين نطوروا مازلنا معناها مش نقفوا مانيش باش نقفوا في الحكايه
0: واللي يقوم بدور العمل ويقوم بالعمل هذا العمل العلمي المختصين
2: مختصين وهي اللي معانا هي القائده تاع المجموعه نوجه لها تحيه سيغونتين توا اسمها زليمه هي توا في صفاقس ديجا تخدم تنظف الشط معناها نتمنى لهم التوفيق
0: ما تلتحوش بلا حد
2: لا ما تلتحوش وفي وسط الجمعه معنا شفت بار لذي لحد معناها هما يخدموا يمشيوا مجموعه اربعه من الناس على الاقل خمسه من الناس يقوموا بالعمليه ذي بالبروتوكول هذايا يجمعوا البيانات وبعد ممكن توا باش نوليو نحاولوا ممكن هذه اول مره باش نهبطوا احنا التقرير لكن باش يولي سنويا يهبط التقرير كامل ونمدوه لوزاره باش نمدوه معنا باش نشاركوه ان شاء الله باش نبعثوه لوزاره البيئه اللي هو مهم ياسر مثلا نعرفوا احنا في وزاره البيئه ثم مشروع ليس معناها ليتورال سون بلاستيك معناها شريط ساحلي من غير بلاستيك ممكن باش يعطيهم اكثر معطيات معناها تعاون
0: برشا برشا برشا منظمات وبرشا هيئات تشتغل على نظافة الشريط الساحلي فما أدوبت بيتش فما
2: هو نفس البروتوكول بتاع أدوبت بيتش في الصندوق العام لكن احنا خدمنا على الشواطئ الكل
0: واضح.
2: ممكن نقول حاجة الباهية معناها ممكن تشرفنا في تونس كليناب وحتى كتوينسا اللي في بحر الأبيض الدولة الوحيدة معناها بالتقرير هذا اللي هي عملت تقريرها الكل كامل على مسح كامل على الشواطئ نتاعها معنا باش يكون عندنا داتا كامله ولا معطيات كامله على كامل السواحل التونسيه.
0: من وقتاش انتم تقوموا بتجميع النفايات من عام تقريبا تونس كليناب
2: برشا
0: بون تجميع
2: لا برشا بالنسبه للبروتوكول العلمي هذا
0: لا مش بروتوكول نحكي على تجميع نفايات وفرزها في الشواطئ
2: بلي من 2018 هكاك
0: 2018 يعني عندكم
2: هما قبل بديت مع تونيزي ريسيكلاج قبل
0: عندكم معطيات كافيه وبيانات كافيه اللي تسمح لكم باش تاخذوا مسافه معناها
2: باش تاخذوا مسافه وبارتاجيو حتى مع اهل الاختصاص معناها هي اللي باش نهبطوه احنا ماهوش لينا احنا لذا معناها الكريتيك والنقد ولا هامش التحسين ولا اقتراحات اخرى مرحب بها والعكس هذيك دونك ان شاء الله باش
0: في الحملات تقوموا بها زاده في الشواطئ والا في الغابات تقوموا بحمله لمقاومه التبذير
2: بالضبط
0: وهي هذه حاجه جديده
2: هي جديده قديمه لكن
0: في نفس الفلسفه
2: والله في نفس الفلسفه لكن مجبرين امر الاسباب بسيطه شو حجم النفايات نعطيك مثال صغير قبل ما كناش نلقاو كميه النفايات في المناطق معناها معناها النائيه في القرى في المحاذي الغابات ما كناش نلقاو كميه كبيره من النفايات كيما نلقاوها تو وهذا اختر معناها على الامراض اختر على المنظومات الايكولوجيه اختر ايضا زاد على الحرائق خاطر ممكن تتسبب في حرائق وغيره السبب لزوز اسباب اولا الاستهلاك نتاع المواطن التونسي بصفه عامه قاعد يتبدل قاعدين نشوف في اكثر حاجات جوتابل في اكثر حاجات دونك سي نورمال كي باش الاستهلاك نتاعك يزيد من غير ما عندك انت فلسفه نتاع تصرف فيها بعد كنفايات باش تكبر وايضا زاد ما ثماش منظومه واضحه معناها لجمع النفايات هذه حتى في الشطوط النائيه ولا حتى في وغيره دونك هذه معناها اللي احنا نديو به الحق ممكن مش تكون ثم مش توا لكن قاعدين نخمم باش في مش انتاج ورقه معناها بوليسي بيبر معناها ورقه سياسات عموميه نبعثوها لصناع القرار لاتخاذ الاجراءات اللازم خاطر الوضع خطير برشا على مستوى ما نجموش نكملوا بالطريقه هذه وما نجموش زاد كمواطنين نكملوا بالطريقه هذه في النمط الاستهلاكي اللي لاحظناه احنا اللي الاستهلاك كثر وكي نفرزوا زبله معناها الكميه نتاع التبذير
0: يعني هي منتجات غذائيه
2: ماهوش مع بالطبيعه
0: ماكله
2: شنو هي كي تخلط ماكله مع مواد اخرى مع تصير فيرمونتاسيون تتخمر ومواد اخرى هي اللي عندها مكونات كيميائيه باش تصير خطر معناها باش تولي مثلا تنجم تنتج الليكسيفيا اللي هي مياه الرشح واللي هي عندها تاثير خطير برشا معناها على التربه وعلى الميده المائيه وغيره وغيره وغيره دونك هذايا الكل حاولوا معناها خممنوا قلنا علاش زاد في الاستهلاك نتاعنا في الكونسوماسيون نتاعو مش نقولوا
0: استهلاك مسؤول هذا هو
2: شو خذيت حاجه كول مش نقول خذيت حاجه
0: ولا خذ قد ما باش تستهلك
2: قد ما بستهلك مش معقول احنا في بلاد معناها نستوردوا اكثر من 60% من القمح باش نعملوا خبز عندنا ما يقارب معناها في الشيفر معناها ابري في يلامس المليون معناها.
0: هو السنة شعار اليوم الوطني للفلاحة على ذكر مسألة الغذاء السيادة الغذائية.
2: سيادة غذائية وانت تطيش في مليون خبزة في
0: ما عادش خيار ما عادش خيار
2: ويلزم تو يلزم نلقاو حل رو بالحق رو مش معقول احنا في مادة مدعمة ومادة أساسية مانيش باش نقول بدل التوانسة وغيره وغيره لكن رو رقم كبير رو رقم باش التبذير الغذائي في تونس أببري يوصل بين 480 مليون دينار إلى 2000 مليون دينار تونسي اللي هو رقم هين نجمو نحسنوا به الصحة نجمو نحسنوا به
0: رقم غير هين
2: لا رقم غير هين سمحني في خانتني التعبير
0: ميسيلش على كل حال هي أنا نوصل إلى ختام الحوار معاك هو لما حالة عديدة هي المشاريع اللي تقدموا فيها تونس كلينا بذن اللي نخليوها في نهاية الحديث متاعنا باش تقدموا التقرير متاعكم يوم 25 ماي والتقرير هذايا باش يكشف عديد الأشياء
2: هو مش مانيش باش نجيبو مانيش باش نجيبو سكوب معناها بينا بالعين لكن على الأقل باش تكون معطيات علمية معناها على الحجم معناها الموجود.
0: حسين حمدي شو تشرفت برشا بمعرفتك منذ زمان لا محالة وفرحت برشا انه كنت معنا فماش حاجة اخرى تحب تقولها انا مسألتك شعلها
2: هي على الحملة متاع التبذير اللي عملناها معناها هي في إطار تعاون مع وزارة الداخلية وايضا الجي زيت في تونس قمنا بحملة توعية معناها في النفيذة في رادس في الكرم في الحمامات والحق نشكر المواطنين الكل كانوا متجاوبين معنا خاطر مشينا دقين على ديار الناس وفرقنا أكياس من القماش معناها باش نقصوا من البلاستيك وحكينا على التبذير والحق كانوا أذن ساية وكانوا زادة فورس دو بروبوزيشن زادة حتى عطاونا اقتراحات معناها مش خايبة وإن شاء الله باش نجسدوها معناها في قدم المشوار إن شاء الله.
0: إذا حملة ضد التبذير وخاصة ضد استعمال الأكياس البلاستيكية والمحافظة على المواد الغذائية اللي هي معناها حاجة
2: بديهية بديهية.
0: حسين شكرا لك. حسين حمدي ناشط بيئي رئيس جمعية تونس كلينا بوغيرها سولي جرين وكذلك تونسي روسيكلاج برشا حكايات حكينا فيهم لكن كلها تجتمع حول نقطة واحدة هي البيئة وصحة الإنسان وسلامة البيئة. 59 دقيقة باش ناخذ ومضة وبعد نمشي إلى مهرجان مسرح الحديث بالقيروان.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
8: تسمع على موجاتنا الهادي القلال
10: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك
8: صفوة
11: دبلج وحدين هي منديري دبلج وحدين يا مديري
8: يوسف التميمي
12: عمار يا سنة
8: الإذاعة الوطنية تونسية 100%
13: يوم سعيد
14: مع ريم المدب
0: 59 دقيقة تسمعوا في برنامج يوم سعيد نتحدث عن مهرجان المسرح الحديث بالقيروان عديد الأحداث في هذا اليوم مهرجان انطلق يوم أمس ويتواصل إلى آخر الأسبوع بالنسبة اليوم في مسرحية عطيل وبعد لحمادي الوهيبي بقاعة العروض الكبرى بالمركب الثقافي أسد ابنه الفرات إذا كنا جمنا تحصلوا على رئيس المهرجان هو كان معانا لكن مع الأسف علق أنا في الأثناء نحب نقدم إهداء خاص هما العائلة يسمعوا فينا الآن توا. هداء خاص من كافة عائلتي الرزقي وبالروحة إلى أحمد بالروحة وسيرين بن جازية بمناسبة حلول المولود الجديد دريس بالروحة، وخاصة خاصة من الجدة خديجة الرزقي بسلامبو. إن شاء الله يتربى في عزكم، وإن شاء الله مبروك لكل العائلة مش الوالدين فقط، هوك احتفالية العائلة الكل فرحانة بهذا المولود الجديد. ما نعرفش إذا كان نجم تحصلوا على رئيس مهرجان، ما كانش نخليو المساحة للزملاء من برامج أخرى، منوعات ثقافية أخرى نتحدث فيها عن هذا المهرجان، مهرجان المسرح الحديث بالقيروان. هو مهرجان فيه العديد من التظاهرات، فيه تربص في بيداغوجيا اللعب وتعلمية المسرح، هذه مع مهذب رميلي الممثل القدير مهذب رميلي. فما برشا مسرحيات للأطفال، فما مسرحيات للكهول. على كل حال نعود ونرجع إلى هذا المهرجان اللي يعتبر مهرجان مهم جدا. أنا أشكر برشا حمزة صفار كان معايا في الهندسة الصوتية، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، عبتي في الوسلتي في التنسيق العام الحصة، وفي القاعة الفنية المركزية الأسعد إشبيل. بعد شوية موعدكم مع الحبيب شغام في موعد الأحد. إن شاء الله نهاركم زين.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تشارك في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية بنيروبي اليوم وغدا وبعد غدا. ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وفد يضم مسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. والقمة ستبحث سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. وسيكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات العامة والحوارية. رئيس مجلس العموم الكندي وصل فجر اليوم إلى تونس في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني، وذلك من 10 إلى 13 ماي الجاري، والزيارة تندرج في إطار علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا وبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين. بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي اليوم الأحد، وزارة الداخلية تعلن تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذكر الدخول. ختاما، وفي العالم، المجتمع الدولي ترقب الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب وسط هدوء حذر في مضيق هرمز. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع ردا قريبا جدا، مشيرا إلى رغبة طهران في اتفاق رغم تحفظه على تفاصيل أخرى. والمتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم

0: رضا يعلن أنه اعتبارا لليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي عدوان على السفن الإيرانية سيقابل برد إيراني قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. بيانات ملاحية تكشف عبور ناقلة غاز مضيق هرمز قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يؤكد أن إسلام أباد تطلع بدور وساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مشددا على أن بلاده تبذل كل جهدها لنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
2: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب شغام.
4: مستمعين الأعزاء، صباح الخير ومرحبا بكم جميعا في بداية هذا اللقاء مع موعد الأحد الذي يتواصل إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار، الأحد 23 ذو القعدة 1447 10 ماي 2026. في السنة الماضية تحديدا يوم الأحد 11 ماي 2025 توفي الإذاعي الكبير زميلنا الله يرحمه عادل يوسف. يعني غدوة تكون مرت يعني سنة كاملة. عادل عوض عبد اللطيف دخل الإذاعة سنة 1952 ومن أشهر برامجه عبرة ونغم، وكذلك تحية الغروب الذي أصبح يسمى في السنوات الأخيرة رمضان ملء قلوبنا. له أيضا مساهمات في إنتاج برامج ثقافية ومنوعات متعددة، من ذلك مرادفات للشاعرة زبيدة بشير، وهي كذلك كانت تعمل هنا كمذيعة مقدمة برامج في الإذاعة الوطنية التونسية. أجمل تحيات فريق البرنامج، تبعتم ريم المدب في يوم سعيد منذ السادسة صباحا، والفريق يتكون من أيمن التنفوري، محمد الغول في الإخراج الفني، في الإخراج المرئي عمار جبالي، في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية لسعد الدريدي، وبالمكتبة الغنائية بالفونوتيك ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. في الساعة الثالثة من حصة اليوم يعني من منتصف النهار إلى الواحدة سأخصصها للفنان العربي الكبير هاني شاكر.
5: هاني شاكر مرحبا.
6: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
5: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب مرحبا بك.
6: السلام حبيب، تحياتي يا استاذ هاني. اهلا اهلا بك يا استاذ نجيب. ازاي استاذ نجيب؟ انا اجيلك ماشي يا حبيبي والله، من غير الاخ حبيب جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان، احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا. يا سيدي مرحبا بيك، ونخليك مع اخونا الحبيب جام.
5: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شاكر لو سمحت.
7: بلاش يا روحي تروح في غير رجعي ما عندك شي فكرة.
1: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاول الفنان هاني شاكر.
4: إذن هذه الومضة الخاصة بهاني شاكر كما قلت نخصص الساعة الثالثة من لقاء اليوم لتقديم بعض الفقرات من حوارات كنت أجريتها مع هاني شاكر سنة 1998 كذلك 2008 وقبلها كذلك في إذاعة البونستير. وطبعا هاني شاكر من الفنانين الذين تعاونوا بكل محبة مع المذيعين والمنشطين والبرامج اللي يدعى إليها. مستمع كريم يحب الإذاعة التونسية وهذا البرنامج تحديدا وهو من قصور السيف أنيس قرار يهدي كل أغاني الحصة إلى أمال الميلي وكل العائلة والأحباب محبوبي الغالي سلاف.

0: موعد الأحد
1: مع لطيفة من القيروان.
0: من القيروان
2: حديث ذو شجون.
3: لطيفة صباح الخير، مرحبا بك مجددا.
4: وبيك صباح الخير سي الحبيب، ليك ولكل أسرة البرنامج، وصباح الخير لكل المستمعين.
3: غبت علينا الأسبوعين الماضيين باعتبار أنه قدمنا
4: أسبوع واحد سي الحبيب.
3: أي أسبوع، أنت دخلت المرة الأولى وإحنا في معرض الكتاب، صحيح. نعم، ان شاء الله كما قلت لك المره الاخرى العام الجاي تكون في معرض الكتاب
4: ان شاء الله.
3: والله
4: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله حي نبقي.
3: مرحبا بك. مرحبا
4: بك، الله يخليك يا عيسى.
3: نعم، شنو اقتراحك اليوم؟
4: شنو رايك على الورد وعلى الزهور وعلى
3: عاد كان حبيت
4: الربيع
3: شكون
4: شرف الربيع هذا؟
3: شكون ما يحبش الورد والزهور؟
4: الورد من اجمل ما يتهدى، سوى في السعادة، سوى في مرض، سوى في فرح، سوى في نجاح.
3: صحيح،
4: في كل شيء الورد يتهدى، وأجمل هدية وردة.
3: هاو حسام الهمامي، يعني حتى
4: حسام.
5: مرحبا، صباح النور.
4: نحوالك.
5: اي نعم، مرحبا، شنحوالك؟
4: عايش ولي.
3: يحب الورد راهو.
5: الدنيا والورد.
4: شباب الورد.
5: الدنيا والورد، شخير الورد.
4: هو الشباب وحب، هو الورد يحبوا الناس الكل، كبار وصغار.
5: والله نحبوا الورد رغم اني في كي يدخل الربيع نبدا نتقلق شويه انا.
3: علاش؟
5: عندي شويه حساسيه من
3: الشوكه،
5: من التبديله نتاع الطقس هكاو، مش حاجه اخرى.
3: هو عبلوها بيقول لك علشان الورد، علشان الشوك
5: اللي في الورد. اي
3: بحب الورد.
5: اي نعم،
3: شفته
5: هو حتى الورد تو ولاو قبل يهديوا الورده اللي هي ورده معناتها بالحق. توا كل شيء ولا بلاستيك، حتى الورد يجيب لك ورد بلاستيك شامبي.
3: تسمع فيش قال؟
4: سمعت وي قال حسام. كان ورد توا ولا بلاستيك؟
5: اي للاسف معناتها قبل كل دار تلقى
3: فيها الورد. لا توا باعت الورد، يبيعوا في الورد بالحق.
5: اي ما فهم، وقالوا ما عادش كقبل، وتوا قبل مدام لطيفه تمشي حتى تبدا في شوارع العاصمه ولا في بلايص هكا الكبيره وكذا، تهز راسك تشوف حتى في البلكونه نتاع الدار حاطين محابس وفيها الورد، وكل صباح تبدا شيخه تسقي في الورد. تو تهز راسك تشوف بلاصات صفر، عبيد ما عادش لاهي بالخضار.
3: لا عاد ما تعممش، ما تعممش.
5: باهي انا ما نعممش، نمشي معاك.
3: باهي في البلكون، في البلكون تاعك انت يا حسين.
5: انا لوطه مانيش في البلكون. عم فرضا جيت في البلكون انا زرعت. ليه نمشيو نعملوا دوره تو، نعملوا مسالش تجربه خسرينا ونشوفوا. راهي يفتح النفس ويخليك توسع البال،
3: ينعش الروح،
5: ينعش الروح.
3: صحيح،
5: ويقصر الوقت ويخليك شيء على حاجه، وهذيك انا بتحيه ما ترى حاجات شو معناها.
4: اي
3: نعم. لطيفه
4: والعشيه تبدا جاهيه بمشموم الفل.
5: اي تتفتح لشكون قال شو اسمه؟
4: اي احنا يبدا في باب الجلادين، يبداو المشامه من الكبار نتاع المناسبات ونتاع العرايس، والمشامه من الصغار نتاع واحد في سهريه يعلقك المشموم.
3: أي.
4: ولا شركه بالفل موجود. أي. معناها طول عشيه تلقاها حافله بك اللي يدوروا يبيعوا فيه، يبدا فكك نفس الوقت الزعاب فكه ويبداو حاطينه.
3: صحيح، نعم نعم. هو لطيفه زميلنا محمد الغول يسمعنا مقطع غنائي.

0: يا وردة الحب الصافي تسلم إيدين اللي اشتراكي أو اللي سآكي واللي سآك كذلك اللي يسقي الورد.
1: ثم لا اسمه هذاك وائل كفوري يقول راح زين بالورد الاحمر كل شوارع المدينه.
2: اي يا سواد لطيف سيدي وائل كفوري وكذا.
1: اي
2: اي والله في بالي بتاع نحن وائل كفوري
1: مكاوي. وفما زهر البنفسج مصب الخضرة على الريحي.
0: وفما يوسف التميمي عنده غنيه مزيانه
1: مين وفل.
0: لا غنية أخرى نتاع يوسف التميمي هاون هاون نذكرك بها.
1: نعرف ياسمين وفل.

0: إذن هذه يوسف تميمي في الورد ما يحلاش في خديها. أكيد تعرفها.
1: نعرفها هي، أنا غلطت على بالي.
0: نعرفها. نعم. هو بإمكان واحد مثلا عنده سوء تفاهم أو بعض الخلافات باش يرجع العلاقة، يكفي أنه يهدي نوارة أو وردة. يعني تغني عن كل،
1: تغني على كل شيء،
0: على كل حديث،
1: خاطر تدل على المحبة وتدل على التسامح وتدل على النية الصافية. حسب زاد لونها، فما اللي يتعاملوا باللون مثلا بيضة صفراء حمراء، فهمتني؟
2: الورد الأحمر أشرويها دول، الورد الأحمر
0: توا الوردة الصفراء اش تقصد يعني؟ مثلا
1: يقولوا الغيرة،
0: يعني أنا كيف نادي وردة صفرة الحسام معناها
2: غير منه،
0: غير منه
1: الغيرة. الوردة الحمراء يقولوا علامة الحب.
2: ذيك باهية،
1: علامة التسامح.
0: البيضة
1: يقولوا ما نعرفش، أنا مش خبيرة.
0: يبدأ القلب صافي، يبدأ
2: امشي للبيعة الورد كما يقولوا، واعطي الخبز الخبازه، امشي للبيعة متاع الورد وحاول السلام. قل له مثلا أنا راني عندي مشكلة مع فلان الفلتين، اعطيه شرح متاع الحالة متاعك،
0: هو يدلك،
2: وهو يدلك، يهز له وردة من هنا، خذ له كوكتيل منه ومنه، زيده هذه منه، اعطيه الوريدة هكا، هز له شوية مشموم شوية ياسمين، لأنه من الحاجات المعروفة في الورد أنه الورد ما يذبلش. مشكل ياسمين، ياسمين لما تبدا مفتحة وشيخة وكذا ومحلالي، حتى بعد مدة الوردة ما تذبلش. هذيك ممكن عندها زادة كيف عندها معناتها دلالات للناس اللي قاعدة تدفع.
0: أما فما برشا أنواع تاع زهور ورد ما نظرها جميلة برشا، كيما البقرعون مثلا.
1: البقرعون والأقحوان،
0: والأقحوان
1: يخرج لبرا، ترى زرابي على جميع الألوان، معناها ما شاء الله.
2: هذا وقت
1: البقعة الكل زهر الأقحوان يبدأ، الأخرى تبدأ بك الأخضر السنابل متاع القمع، ويبدأ فيها ذاك البقرعونك الأحمر ياسر، يبدأ منظره محلاه. فما أعشاب أخرى تعطي أنواع متاع زهور لونها بنفسجي،
2: فما منها
1: على كبر البقعة هكا تراك اللون البنفسجي البارد ياسر ياسر.
2: عندنا منه في شارع الحرية في الأشجار، شي تسمى الأشجار هذيك هي اللون نتاعها البنفسجي، حق ما نحبش نسمي اسمه غلط.
1: أعشاب اللوطة يبدأ مش
2: عالية. لا تعطي منظر محليه، موجودة في شارع الحرية ونتمنى تدعم في عديد شوارع العاصمة، تقول حتى في ريتشارد يقول في آخر فما شوية. أشجار تعطي منظر مزيان برشا للعاصمة بك اللون البنفسجي هذاك.
1: العطرشية زادة الزور نتاعها بين البنفسجي والوردي الروزك الفاتح، وياسر مزيانة النوارة نتاعها، وفيها عادة بالطبيعة ريحة طيبة برشا. احنا من أفريل حتى من آخر مارس حتى لتوا في ماي تلقى باب تونس على كبر السور الكل بين الورد والزهر والعطرشية، كل حد شنو هو مختص بيه.
0: نعم.
1: ترى تتعدى من غادي تشم ريحة تنعش القلب، كما قلت لك تخرج لبرا ترى حاجة أخرى، ما شاء الله مساحات قذرة كبيرة وبكلها مأدية بك زهور، معناها مش ورد ولا، أما أنواع متاع أعشاب تعطي ألوان رائعة.
0: صحيح. حسين تكلمت توا على بعض النوار الموجود في شارع الحرية، هو زميلنا أيمن يأكد اللي هي جاكرانت.
2: جاكرانت فوالا. هذيك هي تقريبا ولات طابع مميز لتونس، لتونس العاصمة ككل وكتونس ككل، لأنه يعني تعطي منظر جميل جدا. ونتمنى وذاك الورد اللي يعطي اللون البنفسجي يظل اسمه البهيرة ذاك.
0: عديتي مختص في هذا.
2: مختص ما تنجم تقول مش مختص، ما نحب على الورد، علاش ليه ما تعلش ليه، هي هذا حاجة جميلة، هي وليه ومدام لطيفة الورد أخت اللي تغنيوا عليه معتها عبد الوهاب، وكما عدينا بعض يوسف التميمي أو فنانين حتى في الفن الشعبي، حتى كي تتقال ساعات فما بعض الأغاني اللي هي فيها نوع من العتاب. تعرفش اللغة اللي متاع سمير لوسيف تقول؟
0: لا ما نعرفش هذه،
2: لا خليني ساعات توكس الحبيب عبيد تسمع، لأنه اللغة جميلة. أنا اللي صنتك يا وردة لما جننا تركوك،
0: غني هذه غني هذه
2: ليه تحب العديوة العديوة، بالحق أغنية جميلة وعندها معاني، راهو الفن الشعبي راهو عنده تعبير.
0: والله على خاطرك انت نجم عدي وبعد
2: وهبتك من عمري مده وجرحت يدي بالشوك، كسرت جميله يا ورده ريحك بتيب شموه، وانكرت لسانك في الشده وتبعت الناس اللي نسوك. شوفك الكلمات محليه
1: والله حلوه برشا،
2: كي يغنيوها بالجيتار وبدرشيت تولي محليها، ما كي تغنى بالمز تولي خايب هكا تو.
0: لا ما انا ما قلت شيء،
2: تي مو فن شعبي وعنده جمهور سي الحبيب، واحنا نسمعوا هكا ونسمعوك نسمعوا زوز.
0: لا انت حر في ما تسمع
2: هيك، هو كان جنوا بعطن عدوه ما يسالش. حتى في استثناء خاص مسي الحبيب عندي اغنيه شعبيه مسي
0: لا على راسي وعينيا. مرحبا
2: الله يبارك.
0: مرحبا.
1: نمشي البنفسج على الرياحي.
0: هذاك لما قال زهر البنفسج بكاني
1: بكاني
0: وخلاني نغني
2: طول عمري
0: طول عمري. شوف يعني رغم اللي هو بكاه ولكن خلاه
1: يغني اي اعطاه احساس جميل برشا.
0: نعم.
2: زاد أغنية فتحية خيري وردة حبي كيكا
0: صحيح
2: جميلة الأغنية زاد.
0: يعني الأغاني ما شاء الله يعني الشعراء والملحنين والمطربين يا ما تغنوا بكل أصناف الورد
2: وتونس عاد بلاد الورد عاد
0: أي.
2: فما كلوبيريت
0: وأريانا
2: ورد أريانا يا مزيانة
0: أي
2: أي زاد أي هو ورد أريانا حتى المهرجان ماذا بينا يدعم شوية لأنه عاملين ورسالة برشا بعض الحاجات ممكن يحبوا الناس يرجع مهرجان الورد كما كان قبل وكان فما مهرجان اخر مزيان سيدي يعملوه قبل سي الحبيب. هو مش مهرجان هو معرض يتعمل في البلفيدير وعملوه للاسف ما تعملش او تعمل في سيفه ضيقه شوي خلي العبيد تتفرهد خلي العبيد تاخذ الورد خلي العبيد تزرع
1: يا حسام
2: عمده.
1: احسن ورد عربي موجود في تونس كامله اللي موجود في القروان في زراعه التمار وفي الخزازيه
0: كان حبيت عادي يا لطيفه
2: وتحديدا في جنينه نتاع دارك مدام لطيفه شفت كيفاه
0: يا لطيفه
1: انا من القروان احسن نوعيه نتاع الورد العربي في القروان بين زراعه التمار والخزازيه في الوقت الورد عملوا معناها عملوا كيما المهرجان وفيه الورد والناس تتفرج وتصور
0: صحيح نعم ده. انت يا لطيفه انت تعتبرين ورده في حديقه موعد الاحد
1: يعيشك
2: كلام كبير
1: هذا والله هي برشا عليا.
0: شكرا لطيفه ان شاء الله ديما محاطه بالورود والروائح الطيبه
1: الورد رسمت الوعد موعد الاحد
0: والاخر كرم محمود قال على وراء الورد بكتب
2: وسهلا قالت الورد البلدي
0: برشا برشا اغناء. اما عبد الحليم تعرف ايش قال عبد الحليم حافظ قال رميت الورد وطفيت
1: الشمع
0: يا حبيبي نعم شكرا لطيفة ويومك سعيد إلى اللقاء إلى اللقاء.
3: رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد I'm

الورد طفي من الشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
0: إشهار. موعد الأحد.
3: أخلاق التوانسة.
0: أخلاق التوانسة.
4: قيم وعبر
0: مع أسامة المدني.
4: مع أسامة المدني.
5: صباح الخير أسامة، أهلا بك مجددا في هذا الركن من أركان اللقاء. تفضل أسامة. صباح الخير.
6: صباحكم بالخير. صباح الخير والبركة. صباحكم بالقبول الحسن عند الناس الكل.
5: ربي فضلك.
6: الكل نهارك طيب سي الحبيب خويا حسام.
7: مرحبا.
6: كل الفريق العامل معاكم. احنا اليوم نقول صباح الورد على خاطر كنا نحكيه على الورد.
5: أي.
6: وصباح الدار الجميلة على خاطر كنا بكلنا نحب أنه ديارنا تكون جميلة.
5: نعم.
6: دارنا الكبيرة اليوم هي تنتظر منا زادة كيف كيف مساهمة، وتنتظر منا نكونوا فاعلين وندخلوا تدخل إيجابي باش دارنا الكبيرة يا سي الحبيب تكون نظيفة وتكون مزيانة في بداية هالموسم السياحي هذا.
5: أي مش دارنا فقط وإنما يعني
6: تونس
5: بكلها.
6: دارنا الكبرى. أي. هي تونس.
5: صحيح.
6: نعم.
5: نعم.
6: تونس اللي ما تسمات تونس وديما نقولها إلا لأنها تؤنس الزائر.
5: نعم.
6: وتونس تؤنس زائرها وتؤنس كل ضيوفها.
5: وتونس نحبوها وسما تكون أحلى وأجمل وأنظف.
6: في واقع الأمر سي الحبيب يقول السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ويقول زاد: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولنا بهالحديثين الشريفين ثم تحفيز وثم تحريض على الخلق الحسن والكلام الحسن والسلوك الحسن، وخاصة ما بين بعضنا وأيضا مع كل زوارنا.
5: نعم.
6: زوارنا اللي هما من بلدان عديدة، زوارنا من الجارتين الكبيرتين الشقيقة ليبيا والشقيقة الجزائر، زوارنا من كل البلاد. لازم نعطيه صورة جميلة في سلوكنا، في مظهرنا، في المحيط متاعنا البيئي، وخاصة وخاصة في وجوهنا لازم يكون ثم صدق في المعاملة مع الناس، باش الناس تروح وترجع لبلادنا العزيزة، باش تونس
5: يعني تروح وتحمل أجمل الانطباعات على تونس وعلى الشعب التونسي بصفة عامة.
6: فعلا سي الحبيب، تعرف سيادتك والسادة المستمعين اللي يسمعوا فيها هما نفسهم طموحين، وهما نفسهم قاعدين يعملوا في برنامج باش يقضيوا العطلة متاعهم، وثم ناس باش يمشيوا بحذا ضيوفهم، وثم إخواننا في الجالية التونسية بالخارج باش يعرسوا لأولادهم ويعرسوا لبناتهم. لازم ولا بد كيما نقولوا نستهلاو فيهم، ولازم ولا بد ما نغشوهمش وما نبيعوه لهمش بالغالي. وراهو قطاع السياحة كيما تعرفوا الكل هو مؤسسات صحيح، هو بلدية صحيح، هو أمن صحيح، ولكن هو سلوك مواطني مشترك ما بيننا الكل من بنزرت إلى الزهيبة.
5: نعم.
6: لازم ولا بد كل الأقطاب السياحية في بلادنا تكون عامرة، وكل القرى متاعنا تكون جميلة، لأنه ما نقولوش تونس هي مدينة سياحية، بل تونس الجمهورية كلها مدن سياحية، والقرى متاعنا ما فيهاش ما أجمل منها، وحتى المسالك متاعنا وبعض كسرة بلاد جميلة، يعني ثم مدن جميلة برشا وقرى جميلة برشا وأرياف جميلة ياسر.
5: ولكن هذا كذلك يخلينا نذكر المسؤولين في مختلف أنحاء الجمهورية، السلطات المعتمدية، البلدية، المجالس القروية وغيرها، أنها تهتم ببعض المسالك المنسية، لأنه فما جهات تشكو من مشاكل على مستوى التنقل، على مستوى تهيئة بعض الفضاءات.
7: فما حاجة سي الحبيب وسي أسامة، معناتها أنت عاد سي أسامة ولد السياحة وتفهم إيش قاعد شنو باش نحكي لكم. فما أحيانا فما تراند خرج على اليوتيوب اللي هو اسمه رود تو أوتيل. رود تو أوتيل إيش معناتها؟ معناتها يصوروا الطريق اللي هما ماشيين لوتيل قبل ما يدخلوا لوتيل في حد ذاته.
5: أي.
7: التراند هذاك وصل لتونس قداش فما صور أسفتني على الآخر. علاش؟ لأنه تلقى لوتيل محليه. ولو انتو راجت على الوتيل محليه، اما الطريق للوتيل
5: يعني الوصول اليه
7: للوصول مشكل. اليه على اليمين وعلى اليسار ترى صور.
5: أي.
7: ترقى مشاهد اللي انا كتونسي بالحق بانه ماك تعرف انا كي نقول تونسي وباش يجينا توريست او سائح اجنبي سواء كان واحد من اشقائنا الجزائريه والليبيه او من اي بلاد اخرى معناتها اجنبيه عباره جيل داري وكي يشوف شويه وسخ ولا حاجه ما تعجبش في داري انا نحشم عرفتك اللي يقول لك واحد يذوب ذوبين كي يشوف حاجات كما هكا فلذا كما نهتموا بالمسالك السياحيه كما نهتموا زاد بالطريقه للمسالك السياحيه معناتها السائح يلزمه ملي يهبط في البيوس ولا في الكار ولا في اللي هي لين يوصل للوتيل لين يعمل المسلك السياحي نتاعو لين يمشي يحوس يلزم ما يراش صور خايبه لانه تنجم صوره بركه سلبيه تطيح اللي عملناه الكل للاسف.
6: سيدي حسام
7: حبيبي
6: حديثك بالعسل واسمعني في الايه الكريمه هذه الايه 68 من سوره الحجر شوف الكلام تاع ربي ما اعظمه ما اجمله وقت اللي قال قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون ويقول ربي زاد وقولوا للناس حسنا يعني احنا ربي قال في القرآن ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون يعني لازم ولا بد طرقات متاعنا قلوبنا محيطنا الكل كل
7: معاملاتنا اثمان كل شيء
6: راهو قطاع السياحة يمس مش شخص اللي يزرع المعدنوس الى الرحله في الطائره والمطار يعني يمس القطاعات الكل ويمس الناس الكل.
7: صدقني يا سي اسامه فما شقيق جزائري قال لي جيت لتونس قال لي يد في جيبي ما دخلتش قال لي ما حب حتى حد يخلص عليه
6: الله
7: قال لي ملي هبطت لين وصلت قال لي حتى حد ما حب يخلص عليه قال لي عرفتك اللي يسمع يقول له انت تزير مرحبا يا اخوي
6: خلينا نفتخروا ببلادنا وبولاد بلادنا ولازم نواصلوا في سلوكنا الحسن وسلوكنا في الشارع لازم يكون سلوك سليم على الاقل معتدل مع بعضنا.
7: سي اسامه ما يسالش انا باش نسمح لروحي معناتها نحكي في الموضوع هذا لانه عندي برشا نحب نحكي فيه وما واتتش الفرصه معناتها
5: هو فهم هو بالمناسبه يعني تاكيدا على كلامك حسام توا منذ ايام قليله دعوه من الفنان رؤوف ماهر في مكان ما في جيت مرناك
7: اشهار للالبوم الجديد نتاعو
5: اي يعني استقبلنا في مكان انيق وجميل وجاو برشا زملاء وصحفيين ومصورين وكذلك ولكن الوصول الى هذا المكان الحقيقه مش مهيئ يعني فرجاء من بلديه مورنيك
7: واللي مورنيك توا عاد
5: يهتموا بالامر
7: مورنيك راهي ولات توا معناتها مورنيك كيفاش كانت قبل وكيفاش ولات معناتها لازمك تمشي تشوف وليت راي بلاصه اخرى جمله معناتها وبالحق وبرشا ناس اللي تسكن غادي
5: فيها حركيه كبيره فيها حركيه كبيره تجار
7: معناتها لازم نخموا شويه زاده في المسالك هذيك انا باش نقعد في الموضوع نتاع السياح اللي جاوا بحذينا لهنا فما فقدت عتب جديد مع صغير معاتبه صغيره لبعض الاشقاء اللي جاوا لهنا لانه فما مثل شعبي سي الحبيب في بلدان الخليج شو يقول المثل؟
5: شو يقول؟
7: يقول يا غريب كن اديب
5: اي
7: شو معناتها المثل هذا؟ كي تجي انت براني يفرحوا بيك ويعطيوك كل شيء اما راهو الكلمه الخايبه ماذا ما تقولهاش بالخاص كي تكون بيناتهم.
5: وعلى باش نقول كلمه خايبه؟
7: لانه للاسف تويكا قاعدين نراو وهذه معناتها ما نحبش نعممها لانه ظواهر تقعد شاذه ما مثالش راهي تقلق راهي تقلق وتقلق في برشا توانسه باش نبداو متفاهمين.
5: نعم.
7: انه كي تجي واحد من السياح ومش بنسمي حتى بلاد تجي مثلا لك الميكرو تروتواري اللي هو في وسط العاصمه واللي هذاك زاد موضوع كبير تو يتحل الدوس نسار نتاعهم نهار يبدا يسال واش قولك في تونس وفي بنات تونس وفي درشنية كلام كيما هكا معناتها هو سؤال موجه الساعه من الاول. والحاجه الثانيه انت جيت
5: للاثاره
7: للاثاره بحثا على الاثاره وبحثا على توتير العلاقات ولانه علاقاتنا اكبر برشا من موضوع كيما هكا اما راهو تقلق في برشا توانسه خليونا علاقاتنا راقيه مثالش كي جيت عندك ملاحظه ولا حاجه خليها لروحك مثالش في بس او قولها في بعض المجالس الخاصه اما كي تقولها وكلام في بليك راهي تقلق.
5: اسمع هذه حالات شاذه
7: حالات شاذه ما راهو انا قلت لك راهو فما برشا حملوني المسؤوليه باش نقولوا الكلام كما نحكي عليه ما مثالش نحكيو
5: نعم أسامة
6: يا حسام وسي الحبيب بطبيعة وهذه الكل طبعا هي تفصيلات ولكن تفصيلات تضيف في الخدمات السياحية
7: بطبيعة
6: في علاقتنا مع الآخر الآخر اللي لازم ولابد نقبلوه باختلافه ونقبلوه بأجناسه ولازم بلادنا تكون محطة نتاع تجميع ومحطة سلام نقبلوا فيها كل الإخوة الزوار بطبيعة سي الحبيب وأكيد يسمعوا فيها برشا متدخلين تو في قطاع السياحة خاصة تاكسيات سواق الحفلات السياحية طبعا راهو السائح ما يضيف له لا البناءات ولا الشواطئ ولا الشمس ولا الطبيعة لكن تضيف له كالتفصيلة صغيرة كما قال خويا حسام جي هالمواطن هذا السائح الأخ الشقيق من الجزائر وقال ما حطيتش إيدي في جيبي لانه الاخوه التوانسه
5: اكربوه. اي نعم.
6: احنا في الواقع الفنادق نتاعنا والمطاعم والمطارات والصناعات التقليديه وكل المتدخلين تم بعضهم يهن كيما الكاليس الكلاش اللي يقولوا احنا كاليس موجود في المدن الكل كيما الباخره البحريه
7: باثمان معقوله زاد يكون موجود باثمان معقوله.
6: طبعا ما يلزمش نتشمت ونغش راهو ربي ما يحبش شكون يغش عباده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وربي يدافع على عباده وما يحبناش نغشه ويحبنا نتبسمه في وجوه بعضنا ويحبنا بلادنا يا سيدي الحبيب هي عزيزة ونزيدوا نعزوها.
5: صحيح
6: نعم. وإحنا معزوزين بها ونزيدوا نعزوها عند ربي وعند العباد وعند الناس الكل.
5: أسامة هذا أكدناه حتى أمس في برنامج يوم سعيد من خلال متابعتنا لسوق السفر التونسي اللي انتظم بمدينة الثقافة لمدة 3 أيام وحديثي مع لطفي البراهمي رئيس لجنة التنظيم يعني تطرق إلى هذا الموضوع وهو أن يقع الرفق كذلك بالتونسي في المطاعم وفي النزل السياحية.
6: هذا حق المواطن التونسي باش يتمتع بامتيازات وبطبعا أسعار تفاضلية ولكن بكلنا يكون عندنا مجهود مؤسسة اللي هي الوزارة اللي هي البلدية اللي هي الأمن واللي هي الجامعتين جامعة النزل وجامعة وكالة الأسفار والإعلام باش نحافظوا على بلادنا ونعطيه صورة جميلة لبلادنا ونقولوا للناس الكل نقولوا لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
5: شكرا شكرا أسامة المدني شكرا وإلى اللقاء.
6: إلى اللقاء صديقي.

0: موعد الأحد. موعد الأحد.
1: يا تونسي أعرف بلادك.
2: يا تونسي
0: أعرف بلادك.
2: مع المونجي بورجو.
0: مع المونجي بورجو.
3: مونجي بورجو صباح الخير ومرحبا بك. مش أعرف بلادك فقط وإنما أعرف تراث بلادك وتاريخ بلادك وكل ما يتعلق بالبلد.
4: سيدي الحبيب وسي حسام أشرقت الأنوار بكم وبالفريق التقني ولا سيما المخرج سي محمد الغول. قل لي علاش سي الحبيب؟
5: عندك مد عليه.
4: لأنه يشبه الطيور المهاجرة التي سنتحدث عنها اليوم. فهو مهاجر.
3: فهمتك.
4: تحية تحية سي محمد.
3: من الجنوب إلى الشمال.
4: وهو هيك هي رحلة
3: ومن الشمال إلى الجنوب.
4: بحيث اليوم سي الحبيب
3: نعم
4: باش نتحدث عن الطيور المهاجرة. نجم نقولوا عن طيور الماء، خاطر طيور الماء هي فيها الطيور المهاجرة.
3: نعم.
4: مهاجرة على خاطر لأنه ثم طيور مهاجرة وثم طيور مستقرة، أو كانت مهاجرة ورجعت مستقرة. مثلا في تونس الحبيب اللقلق توا حكي باللارج هذاك، هذاك راهو كان مهاجر توا رجع عجباته لتونس وقاعد رجع مقيم الآن فيها.
3: هوني شركة كهرباء الكهرباء والغاز ما قصرتش، عملت لهم يعني رافعات على طول الطريقة السريعة.
5: ما استبيحتوا بهم العبيد.
4: وهو خاصة بين باجة وسجنان، ولكن موجود حتى في أماكن أخرى، وحتى نحام الوردي في العبيد.
3: نعم.
4: هو شبه أصبح من الحيوانات من الطيور المستقرة. على كل حال، إحنا راهو نتحدث على هذا في العبيد بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة.
3: اللي صادف
4: البارح.
3: البارح.
4: هو راهو الحاجة ربما غريبة شو.
3: نعم.
5: تصير منجي معنا؟
3: يبدو أنه انقطع التليفون. بنا نسمع فيه.
5: مرحبا. يظل نعم. يهاجر الصوت.
4: الأسبوع الثاني في شهر أكتوبر.
3: أي.
4: والأسبوع الثاني في شهر ماي. حيث الاحتفال به مرتين. تعرفش علاش؟
3: علاش؟
4: لأنه تواتي تواريخ هجرة الشتاء وهجرة الصيف للطيور المهاجرة. وفي تونس نحب نقول قبل ما نمشي للتفاصيل،
3: فكرتني في كتاب رحلة الشتاء والصيف لطه حسين،
4: وهو كذلك.
3: نعم.
4: وفي تونس الحبيب ثم جمعية كان اسمها جمعية أحباء الطيور، تكونت عام 75 وبدأت في الاستغلال عام 77.
3: نعم.
4: ومن مهامها أنها تقوم بالتعداد العام للطيور. يجيش البالك سي الحبيب
3: قداش عندنا من طير في تونس يهاجر؟
4: يعني الطيور متاع الماء والمهاجرة هي بين 450 و500 ألف. تعرفش عريس الحبيب بينه وبينه، لأنها تتغير حسب السنوات وحسب الأمطار وحسب إلى غير ذلك،
3: حسب الطقس يعني.
4: نعم نعم
3: نعم.
4: أقولك التعداد العام في الحبيب هذايا يقوموا به ديما في شهر جانفي في العالم الكل. في العالم الكل يقوموا بالتعداد هذايا. علاش في جانفي؟ لأنه شهر جانفي يعتبروا فيه أن كل الطيور موجودة في مكان معين، شدت بقعة معينة قبل أن تتغير. وثم 158 دولة في العالم تقوم بهذا التعداد. تونس
3: عملية التعداد كيف تتم؟
4: بطريقة صعبة ومهولة جدا في الحبيب، بالمشاهدة وبطريقة حسابية عويصة ربما.
3: أي ولكنها أكيد تبقى تقريبية
4: بطبيعة. احنا نقول بين 450 ألف و500 ألف، فهي دائما تقريبية، ولكن البلاد التونسية هي رائدة في التعداد العام بالنسبة لدول المغرب العربي وحتى إفريقيا.
3: نعم.
4: راهو جاوها الناس من الأماكن هذوكم واستأنسوا بتجربة البلاد التونسية.
3: وين يقيموا الطيور المهاجرة في بلادنا؟ أكثر الجهات
4: بالأساس هم بالمناطق الرطبة.
3: مثلا
4: إيش معناتها المناطق الرطبة؟ يعني السباخ، يعني البحيرات، يعني حتى البحيرات
3: الكبيرة. اي وين سمي لي
4: نسمي لك مثلا سبخة، مثلا معدل الطيور الموجود بسبخة السجومي 80,000 طير.
3: 80,000 طير.
4: مع معدل الطيور بسبخة أريانا 18,000 طير.
3: اي
4: المعدل ديما نقول لك المعدل سي الحبيب.
3: نعم.
4: بحيرة
3: نعم.
4: تونس خاصة الجنوبية، لأنه الشمالية مع الأساس بدأ يهج منها شوية.
3: أي.
4: البحيرة تونس الجنوبية 4,000.
3: نعم.
4: بحيث شفت
3: في الواحات في الجنوب ثم
4: فيه بطبيعة خلاصية. ما بالنسبة للواحات على خاطر الواحات في الحبيب تستعمل أيضا، هي تأتي الطيور المهاجرة وتستريح فيها. أنت توزيتني الحاجة اسمها المسارات، مسارات الهجرة. على خاطر مسارات الهجرة ثم مسارات تمشي للجنوب وثم مسارات تمشي للشمال. خليني نبدأ لك بالجنوب خاطرك سألتني. في الطيور اللي تمشي لإفريقيا في الحبيب تأخذ من الواحات مقر استراحة. مثلا هو باش نعطيك مثال، توا ثم طائر معروف هذا طائر أبو منجل.
3: أبو منجل
4: هذا يقطع 6000 كيلومتر من بلاده الأصلية وهي غينيا باش يجي لتونس في الحبيب.
3: ما غير باسبور
5: لا ما يسحقش،
4: لأنه عنده عنده بوصلة وهك البوصلة هذيك توا ذكريك كنت نسمع في حسام الباهي يتحدث على التراند وغيره. الطائر عنده نوع من البوصلة في رأسه في الحبيب
5: وما تضيعش جملة،
4: يتعرف على أبنائه وعلى المناطق التي يسافر.
3: سبحان الله سبحان الله،
4: وكيف يقود بها الناس وكيف يعرف قرينه وكيف يعرف أبنائه
3: بالغريزة يعني.
5: سلمانجي بلاي باش نسألك سؤال بلاي سمح، هل لأنه الطيور قلت كانت مهاجرة وتويكا وليت مستقرة في تونس، هل هي علامة جيدة أو علامة خايبة؟
4: في الغالب علامة باهية. هبش نقول لك عليه،
5: لأن سمعت مختص قال مش
4: هبش نقول لك سيحة وانت بعد قولي رأيك. هي في الغالب باهية لأنها تبين أن الطير هذاك استأنس وعجبته الأمور، كي يجيك ضيف يقعد بحذاك دي مرة وعجبته البقعة.
5: أكيد
4: هبش نقول لك عليه، لأنه لقى ظروف طيبة
3: مريحة.
4: الظروف الطيبة نتاعنا من المفارقات في حسام هيك الزبل الكبير المتراكم
5: الموجود هذاك الشيء نحب نقول،
4: هذيك يلقى منها هو مصدر عيش، هذاك يخليه يتواجد ويولي خمم عادش يفارق تلك المنطقة.
5: تعجبوا البرك قال شو اسمه ايه؟
3: يعجبوا المقام.
4: هذا المسار الأول في الحبيب نحو الجنوب. أما ثم مسار ثاني كبير في تونس هي الوطن القبلي تحديدا الهورية.
3: تنقوا
4: من هذيك في الحبيب تعرفش علاش إلى أوروبا
3: غادي السيف عاد.
4: إيه لا حتى طيور أخرى، طيور الماء المهاجرة يستعملوا هك الهواء الحار المخفف، ما خاطر الهواء الحار الموجود عنا نحن يبدأ خفيف مش كما الهواء البارد يبدأ ثقيل، مخفف تاع الضغط ويساعد الطيور باش تنزل بسهولة وتوصل حتى إلى إيطاليا وتوصل حتى إلى اليونان.
3: نعم
4: في الحبيب نحب
3: لا ماذا بينا نعرف سينمونجي هذه الطيور أنا. إلى أين تذهب؟ إلى أين تسافر؟ أبعد المسافات وين تمشي؟
4: هاني قلت لك أنا تمشي لإفريقيا أبعد
3: المسافات. لا ما يمشيوش لأوروبا،
4: لا لا بش نقولك لا ثم زوز مسارات من قلت لك 6000 كيلومتر وفيهم شكون تمشي إلى جنوب إفريقيا. نعرفوها
5: في العكس
4: أكلي باقي الموجودة في ساقيها، ولكن نحو أوروبا في الحبيب بالأساس هي إيطاليا فرنسا اليونان والبوسفور، على خاطر مضيق البوسفور هو أيضا من المسارات الهامة بالنسبة للطيور التي تهاجر من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة.
3: يمشيوش للشرق مثلا إلى فلسطين أو الأردن؟
4: بطبيعة وكذلك.
3: نعم.
4: نحب نسمي لك في الحبيب بعض الأنواع من الطيور المهاجرة في البلاد التونسية لكن بسرعة كبيرة برشا.
3: تفضل.
4: مثلا لأن ثم طيور تغطس لوتا، ثم واحدة سطحية ولكن الأخرى تغطس، هذا يسمى الغطاس للتغاد، هذا يغطس ليش؟ لأنه يبحث عن القشريات. ثم البلاشون هذا اللي غاب هك اللي يبدأ عنده رقبة طويلة.
3: البلاشون عاد عنده زقزقة خاصة.
4: إيه مش أنت على الزقزقة الخاصة هني توزيد نقولك مثلا الكروان الماء. كورليس سوندري هذاك هك اللي عنده منقار طويل جدا ولون مرقط جميل. النورس الحبيب لمواتك الجمال الرمادي
3: نتاعو يا طيور النورس
4: صحيح، وهك طرف الأجنحة البيضة وهك الرأس الأسود نتاعو. تسمح لي باش نحب سي الحبيب نختم بثلاثة ملاحظات بسرعة كبيرة جدا.
3: تفضل.
4: الملاحظة الأولى هي أنه راهو الطيور تستعمل بعض البلدان كمرحلة، ما تجي لتونس
5: إسكال ما
4: فيها جاي من إفريقيا تقعد في تونس بتمشي لأوروبا، تعرفش عليها سي الحبيب
3: علاش؟
4: على خاطرها لازمها وقت ولو مش أشهر ولو على الأقل أسبوع أو أسبوعين باش تاكل.
3: ليش؟
4: لأن الماكلة هذيك تكتسب بها القوة
3: طول السفر تكتفي
4: تنمي نوع من الشحم هذاك اللي باش يخليها تنجم تصبر على السفر الطويل. الملاحظة الثانية
3: يعني أكثر أيام قداش من نهار مثلا تبقى دون أكل، يعني تستغل الشيء اللي خزنته
4: أسبوع لا أكثر ولا أقل. الملاحظة الثانية هو
3: حسام قداش تبقى أنت ما تقولش
5: أسبوع ما نصورش نهارين ثلاثة ما تبيها تدخل بعض، أما كان فما الحكاية فيها هجرة لا نقعد بلادي بلادي ما نبدلهاش بحتى بلاد اخرى.
4: لا ولكن ولكن باهي باش تهاجر وتشوف.
5: اي نبدلوا مش نهاجر، اما ما يصيرش نعملوا سياحه، فهو فرق بين السياحه والهجره.
4: الهجره المؤقته.
5: اي اكيد.
3: نعم.
4: ثم انواع قالها بكريكة في حسام قاعده تتزايد لتوفر الماكل. وثم مثلا تو مثلا انا قلت بكري هاك المزابل الموجوده، احنا نقولوا مزابل تو مثلا في المهديه في الحبيب، ما هي صبخه كبيره اسمها صبخه غياظه.
3: صحيح.
4: هي المنطقه الوحيده اللي النورس اللي كنا نتحدث عليه يتكاثر فيها بسرعه. أي. نتيجه هاك المزابل الموجوده بعد الصبخه.
3: صحيح. نعم.
4: ثم النحام الوردي ايضا يتكاثر بسرعه.
3: نعم.
4: ثم بالعكس في حسام ثم انواع اخرى تتراجع
5: لقلة المرعى وحاجات أخرى.
4: صحيح وهو كذلك. الملاحظة الثالثة في الحبيب خلال التعشيش وقت اللي عششوا راهي الذكر هو اللي ساهم في العش أكثر من الأنثى.
3: أي.
4: ووقت التفقيس مثلا النحام الوردي تو اللي هو بكثرة برشا في طبخة السجومي الأسبوع الأول في الحبيب تعرف شو يعمل الأولاد نتاعهم؟ شوف القوة هذه.
3: أي.
4: يلموا الفراخ نتاعهم الكل بالألاف راهو، ويلموهم وحدهم عبارة على محضنة كراش ويخلوهم مدة، والطيور البالغة تسافر تبحث عن الأكل وتعود. كل واحدة تعرف أبنائها بالتحديد.
3: سبحان الله سبحان الله. نعم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. إشهار.
1: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: إشهار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتور عفاف الهمامي تؤكد أنه في حال ملاحظة اضطرابات في السلوك والتراجع الملحوظ لصحة مرضى الزهايمر، يصبح من الضروري التفكير في دعمهم بمراكز مختصة أو دور للمسنين حتى تصبح الرعاية أشمل وأنجع، وتضيفنا ثقافة إيداع كبار السن ولا سيما مرضى الزهايمر إلى المراكز أو دور المسنين لازالت منقوصة ولا تأخذ بالشكل الحيادي الذي يغلب مصلحة المسن الفضلى صحيا ونفسيا. الجمعية التونسية للممرضين تنظم لقاء علميا بمناسبة اليوم العالمي للممرضين يوم 12 مايو، ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للممرضين إلى تسليط الضوء على أحد أهم محاور تطوير مهنة التمريض في تونس من خلال إرساء مرجعية واضحة ومتكاملة لمهنة التمريض واستمرار المنظومة الصحية. تونس تسعى من خلال تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية إلى استبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية اللادة في 140 مؤسسة عمومية كبرى، ويأتي هذا المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كحلقة أساسية في استراتيجية الدولة لترشيد نفقات التسيير في المرفق العام وتقليص العجز الطاقي. في العالم، اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيست الإسرائيلي من المتوقع أن تناقش اليوم مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليلة. وحسب مشروع القانون الذي نقله موقع إسرائيل هيوم، سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلغاء تاما، ولن تكون ملزمة للكيان المحتل أو أي جهة تمثله. وزارة الدفاع القطرية تعلن تعرض سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لدولة قطر لاستهداف بمسيرة صباح اليوم شمال شرق ميناء مسيعيد. وبريطانيا تعلن دخول المدمرة الحربية دراغون منطقة الشرق الأوسط تمهيدا لمشاركتها في مهمة تأمين مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر بشأن حركة الملاحة البحرية في المنطقة. ووكالة بلومبرغ نقلا عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية تقول إن التموضع المسبق للسفينة دراغون يأتي في

0: إطار تخطيط احترازي يضمن جاهزية المملكة المتحدة ضمن تحالف متعدد الجنسيات تقوده بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك. ووفق البحرية الملكية البريطانية، تعد المدمرة دراغون من أكثر السفن الحربية تطورا في العالم، وتتمثل مهمتها الرئيسية في الدفاع الجوي عبر حماية السفن المرافقة من التهديدات الجوية باستخدام منظومة صواريخ سي فايبر المضادة للطائرات. من جهته، مكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تتجه أيضا نحو جنوب البحر الأحمر استعدادا لاحتمال المشاركة في مهمة لإعادة فتح وتأمين مضيق هرمز. انتهى الموجز للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: غني شكر، مرحبا،
3: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
2: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب، مرحبا بك.
3: عسلامة حبيبي، تحياتي يا استاذ غني. اهلا اهلا بك يا استاذ نجيب. ازاي استاذ نجيب؟ انا اجيلك ماشي يا حبيبي، والله من غير الاخ حبيبي جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان، احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا يا سيدي. مرحبا بيكم، خليك مع اخونا الحبيب جام.
2: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شكر لو سمحت.
3: بلاش يا روحي تروح غير رامي، ما عندكش فكرة.
1: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاور الفنان هاني شاكر.
4: في الطريق إلى موعد الأحد،
5: وكن في الطريق عفيف الخطى،
4: شريف السماع، كريم النظر،
5: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
4: عندما يأتي موعد الأحد
5: يأتي ومعه صاحبه.
4: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
5: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: يما لسمردوني امضى حسام الدين الهمامي.
1: يا انا المغني هذا انا فقط حبينا مول مري فات تجبد جدل ذايس حبيب فما اغنيه بعثتيلي قلت لي شقولك كذا قلت لك راهي قلت شنو قلت لك راهو ذكاء اصطناعي ما صدقتش اللي فما عبيد تصنع اغنيه بالذكاء الاصطناعي سمعت اغنيه بالذكاء الاصطناعي
0: هذه بالذكاء الاصطناعي
1: ايه الذكاء الاصطناعي هذه
0: اي مال المطربين
1: لا مطربين لا
0: ما عادش يخدموا
1: نجم نسجل لك نجينيري لك اي صوت يخدم لك اغنيه
0: يولي يغني عاد
1: مو المشكل هنا هذا يطرح
0: اسمع نتوسط لك تعمل حفله في كارتاج
1: انا راهو باش عندك سرنتي تتوسط في الامور هذيا كلام كبير هذيا اما ليه شوف هو واحد يحترم روحه انا راني ما نعرفش نغني ما نغنيش ندندن ساعات بعض الاغاني وحدي
0: لا مش انت باش تغني
1: ليه
0: الذكي اللي فيك سيغني الذكي
1: صحيح هي راي سهلت الامور والذكاء الاصطناعي سهل الامور على برشا ناس اللي يحب يغني وما عندوش الامكانيات ويحب يعمل فرقه يحب يعمل كذا ودرسنيه او حتى يدندن مقطع صغير وبعد الذكاء الاصطناعي يكمل لك البقيه
0: هاي
1: اما تمثلني اما الاسم الردوني مش خايب الفيرسيون هذه هي ترند خارجه ترند تويكا معناتها راي جاء على مواقع التواصل الاجتماعي
0: نشط
1: اما تو الاسم الردوني صلاح مصباح الاسم الردوني محمد الجراري الاسم الردوني معناتها غنيوا الفنانين اللي هم بالحق فنانين يستاهلوا معناتها باش نقولوا الاصوات نتاعهم تبقى لهنا باش الذكاء الاصطناعي كما قلنا طرح معضلة كبيرة ياسر حاليا في العالم ككل مش حتى في تونس هو عمليا سهل أما أخلاقيا هل النجم نستعملوه ولا سؤال كبير ياسر خاطر غنية نتاع ناس غنية ملك عبيد راهي تراث هذا الاسم الدوني معناتها لو تيداف وجمعية حقوق التأليف وكذا معناتها نورمال موت تاخذ موقف الموضوع هذا فما ناس ملك مثلا أنا عملت غنية مثلا نقول مثلا هذه الجويني غنية عليك نغني يجي واحد يسجل غنية بالإي آي ويدخل منها فلوس
0: عدتي عشرات الأغاني تعالي الرياحي ونعمة والهدي شويني ويوسف التميمي
1: تي هذيك غنيوها
0: وتغنوا من برشا فنانين
1: جاب فرقة
0: واستثمروها وعملوا بها الحفلات والأعراس
1: جاب فرقة وجاب عازفين وخلصهم وكرا استوديو وكذا معناتها خدم عبيد أما هذه إي آي راهو بضغطة زر تعمل غنية
0: نعم
1: معناتها الهنية تطرح معضلة كبيرة وكبيرة جدا مانيش ضدهم على فكرة باش نبداو متفاهمين مادام عندهم جمهورهم مانيش ضدهم أما هذا لا يمنع اللي راهو زاد نحطو كالحد لأن نعطيك مثال بسيط سي الحبيب باش ما نطولش عليك هاك العام صار غريف كبير ياسر في الأفلام تاع هوليود
0: نعم
1: الكتاب نتاع السيناريو قرروا أنهم يوقفوا الأعمال اللي قاعدين يتعاملوا معاهم الكل نحكي مسلسلات وأفلام وسيناريوهات كبيرة في هوليود علاش؟ لأنه طلع وقت الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي كان ينجم يصنع لك سيناريو متاع فيلم كامل بمجرد أنك تكتب له سينوبسيس معناتها فكرة متاع 3-4 أسطر اللي صار من بعد شنو هوليود حطت حاجز نخدموا به الـ AI باش يسهل لنا أما مش باش يكتب لنا سيناريو كامل
0: صحيح
1: كيف كيف الغناية نعاونوا أما يصنعش غناية دو أيس كازيت تعرف نسمع أغنية أخرى كيما هكا في الـ AI
0: إي مرحبا
1: هي نسمى كان يخرج كيف كيف مخدومة بالذكاء الاصطناعي مش 100% جزء كبير منها مخدومة بالذكاء الاصطناعي

0: إذن هذا اقتراحك الثاني حسامة.
1: حبيت أعطيكم شوية معناتها من الحاجات اللي اسمه فيها ميل الليريوم قسم كيفي
0: اللي كانت غني شو اسمها
1: رملة.
0: منين هذه؟
1: ما يعرفها حد الحق.
0: تونسية بطبيعة
1: هي الحق. تونسية معناتها موجودة على مواقع. فما برشا فنانين كما زاد فما واحد اسمه حسين ثابت زاد يخدم في خدمة معناتها جميلة جدا ما جزء كبير منها
0: يعني كيف كيف يعني. رملة هذه خذت الأغنية من التراث وغنتها دون فرقة موسيقية معها
1: وما غير حتى فرقة
0: يعني استغلت
1: الجينيريت الأورديناتور معناتها هو اللي خرج معناتها الزنسيرو
0: كله. هذا مشكل يعني بإمكان الفنان أنه يستغني على فرقته على الموسيقيين.
1: صحيح نجم
0: خاصة أميزم. إذا كان مركز على الفيسبوك بتاعه
1: والأخطر وعلى. والأخطر من هذا سي الحبيب أنه ينجم حتى ما عندوش معرفة موسيقية كبيرة أي. ينجم يكون مش انجينير صون ولا مش معناتها موزع موسيقي وكذا ينجم يكون معرفة بسيطة تعطيه لحن يشبه له تقول نحب تخرج لي موسيقى بون كي تسمح انت الغناية الحق تاع ربي. فما فرق بين الخدمة قاسم كيفي والخدمة خدمتها السيدة نعمة
0: كل
1: فما فرق ليه فما فرق فرق
0: تسجيل وعنده النوع نتاعو
1: ليه فرق الأخرى ظاهرة حية وظاهرة قوية ياسر ظاهرة غنية ما تعرفت تحركك من داخل أما هذا ما يمنعش اللي عنده جمهورها فما شباب توا بالإمكانيات المتاحة يخرجوا في غنيات وكهو احنا ماذا بينا يحسنوا يحسنوا الكاليتي ويخلص حقوق العبيد كان فما حاجه وكهو.
0: شو رايك حسام في استاذه يعني قرات بالطبيعه وعملت عائله وابناء وزوجها وبعد لما تقاعدت عادت الى مواصله تعليمها الاكاديمي او العالي
1: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه وذي النوع نتاع العبيد اللي خاطر خزر لي عندنا فكره خايبه في تونس اللي هي حكيت لك ان الانسان وصل للانتريت ساي
0: تقاعد
1: وقت اللي هي الانتريت راهي حياه اخرى فرصه اخرى باش تكتشف روحك ممكن اللي مغروم بالقرايه يرجع يقرا اللي مغروم بالبريكولاج يمشي يعمل بريكولاج اللي يحب الفلاحه يمشي يعمل فلاحه واللي مغروم بالكتابه يمشي يكتب معناتها راهي بالحق الانتريت تعطيك فرصه راك وصلت 60 سنه 60 راه شباب راه توصل حبيب راه مش هزيم مرار شباب تو 60 سنه راه
0: السيدة فاطمة البوبكري معنا في البرنامج. سيدة فاطمة صباح الخير.
2: صباح النور وصباح الخيرات. مرحبا بكم.
0: مرحبا حسام. هذه الأستاذة فاطمة التقيتها بالصدفة في معرض الكتاب الدورة الأخيرة وعرفت أنها باش توصل تعليمها. علاش فاطمة فكرت في أنك ترجع إلى الدراسة؟
2: اولا ساعة نشكركم برشا نشكر الاذاعه الوطنيه نشكر سي الحبيب على هذه الاستضافه. قبل ما نبدا نحب نصلح معلومه برك ذكرت توها سمعتها اني خرجت تقاعد انا مزلت نخدم
0: مزلت تخدم
2: يا بيه ورجعت للقرايه
1: كبرت يا سي الحبيب كبرت يا سي الحبيب
2: لا مش مشكل مش حبيت نقول باش ما نكبرش روحي انا قلتها باش نبين اللي بالعكس وذاك يزيد اكثر خاطر مع الالتزامات المهنيه
0: صحيح
2: الى جانب الالتزامات العائليه نجم نكملوا نقرا
0: يعني عندك اعباء بالحق يعني
2: اي ذاك عليك حبيت نقول مش
0: اما الاولاد كبروا عاد
2: اي بالطبيعه لا كبرت الاولاد امورهم واضحه والحمد لله يا ربي
0: انت وين تدرس في اي جهه
2: ثاني جهه
0: وين انت تخدم
2: اي هنا في الكرم في تونس
0: في الكرم نعم مرحبا بك ايش عندك ابناء
2: عندي زوج بنيات
1: ربي يفضل
2: عمرك
0: شي عملوا
2: قراوا كملوا الكبيرة عملت بيولوجي ومهرسة ومورها واضحة
0: اي سميهم سميهم
2: اي صابرين
0: صابرين
2: صابرين
0: اي
2: قرات بيولوجي وكملت تخدم توا ومهرسة عملت بيت وبيتها وكل والثانية ما زالت ونكملت وما زالت تلوش في خدمة عملت ديزاين اسلاميك في في كلية
1: زي في البوزار في بالي
2: مش بوزار لا في تاع
0: مش مشكل
1: كريم مش مشكل المهم الاختصاص نعرفوه
0: شو اسمها؟
2: ديزاين اسلامي كالرقش والنقش
0: شنو اسمها؟
2: اسمها أميمة
0: أميمة
1: أميمة تفضل لك
0: نعم
2: بالضبط هذو مزوز بالحق وصلوا كبروا كملوا قرايتهم وقلت علاش لا علاش لا هي في العادة هي في الأصل مش عودة بقدر ما هي كانت وقفة في محطة وعاودت خذت القطار من جديد
0: يعني وقفة تأمل ولا كيفاش
2: هي مش تأمل بقدر ما هي التزام
0: التزام باش
2: التزام بالعائلة هو في الحقيقة أنا توقفت على دراستي في الجامعة مش اختيارا بل اضطرارا. تعرف ثم سنوات معينة ما كانتش القراية معناتها هي ياسر واخدة حظوة كبيرة معناتها، خاصة بالنسبة للبنت. بون عديت عوام في الجامعة يكهو معناتها تنجم تخدم وتعمل.
0: جاء وقت الزواج ربما
2: يكهو المفهوم هذا معناتها. وحاجة أخرى الحق الظروف هذيك متاع آخر الثمانينات كانت صعبة برشا في الجامعة التونسية يعرفوها الناس الكل.
0: أي ولكن كانت صعبة وديما الفترة صعبة ولكن أي. كانت ناس
1: فيها متعة
2: والطلبة على الأسباب الانقطاع باقي المتعة القراية أي. حاجة ما حتى حد لي نجم يناقش فيها معناتها بالعكس. والدليل على ذلك هو عودتي لها معناتها انقطعت على الجامعة في 1988 رجعت لها 2018 يعني 30 عام انقطاع. هو انقطاع على الدراسة أما مش انقطاع على القراءة والبحث العلمي والطلب المعرفة والمطالعات.
0: شنو التخصص بتاعك أنت؟ درس اللغة فرنسية ولا شنو؟
2: عربي. أنا عربي. درس عربي. درس عربي.
0: نعم.
2: درس عربي. وتوا اختصاصي رجعت. هو في الحقيقة رجوعي ما كانش المنوبة طول، رجعت قبل المعهد العالي للتكوين المستمر بباردو في ليزيفك.
0: نعم.
2: عملت علوم تربية، إجازة في علوم تربية.
0: أي.
2: والبحث متاعي كان خاص بالتعلمات وكل ما يخص تلقي المعرفة عند التلميذ.
0: نعم.
2: بعد ما كملت هذاك بحبيت نعمل الماستر، ما وقتها مش حالينها في المعهد هذايا، هزني الحنين رجعت للمنوبة.
0: رجعت لي كلية الأداب.
2: كلية
1: الأداب. ومنوبة في الثمانينات، في آخر الثمانينات هي منوبة توا، كيفاش لقيتها؟ برشا حاجات تبدل.
2: برشا حاجات تبدل.
0: نعم.
2: برشا خاصة اللي يتحركوا في وسطها.
0: تلتقي ببعض زملائك وزميلاتك القدم؟
2: ولا ما لقيت. لا لقيت برشا رجعوا. برشا رجعوا يقرأوا.
0: نعم.
2: خصوصات مختلفة برشا رجعوا يقرأوا.
0: صحيح.
1: بالخاص برشا نعرفهم انه يلقاو التحفيز من صغارهم، مثلا يبدا ولده ولا بنته توصل مثلا مستوى بكالوريا وبعد تقول لها وقيت يا امي ولا يا بابا وقيت، معناتها حتى كان انت قسيت علينا في وقت من الاوقات ضحيت باش نجم ما تكملش قرايتك وقيت مادام جيت الفرصه ما يسالش ابدا اقرا وارجع، لانه تعاود تكتشف ذاتك، تعاود تقرا معناتها شيخه بالحق القرايه. وانا واحد من الناس ماذا بيا ان شاء الله نكمل كان فما اختصاص معناتها ما يجوز الوقت، هو الوقت راه فيه مشكله كبيره ياسر.
2: لا والله اللي يحب يخلق الوقت
1: يلقاها، يلقاها صحيح،
0: اللي يعرف كيفاش يقسم اوقاته. اي
2: القناعه كي تبدا عندك قناعه عميقه بس باي امر من الامور يبدا السعي والجهد لها تمارسه ويكون جاد واكثر اكثر قوه من القناعه. القناعه هي الكل، راك تبدا انت مقتنع بحاجه وعندك رغبه فيها. وخاصه انا الحق خروجي من الجامعه كان معناتها كان حسره كبيره اني ما كملتش، خاطر كانت عندي افاق كبيره برشا ما كملتش حققتها.
1: نسيش ما فاتك شيء، ما فاتك.
0: شنو كان المطمح نتاعك سيده فاطمه؟ شنو كان المطمح نتاعك؟
2: انا وقت دخلت للجامعه على اساس اني مش نكتفي اني باش نخرج نقري استاذه وكها، وكنت ناويه اني باش نكمل دكتوراه ونكمل نقري في الجامعه ونكمل عندي بحوث وعندي كتب نالفها. كنت عندي احلام كبيره برشا خرجت بها من البكالوريوس.
0: ولكن
2: بصراحه الظروف وقتها ما كانتش برشا حاجات، برشا عوامل.
0: الزواج عطلك؟
2: لا والله لا بالعكس.
0: زوجك اللي شفته معاك في المعرض مشجعك
2: ان شاء الله؟ لو كان ما كانش هو ما كنتش نجم نرجع، ما كنتش نجم نواصل بالكل، لانه بالحق صبروا عليا ودفعوا وتشجيعوا ليا كان بالحق معناتها ان شاء الله غير نخلص.
0: ربما سيده فاطمه يكون يغضب عليك في بعض المرات يقول لك شنو تتلهب دارك قبل وفطورك وعشاك.
2: الحبيب نقول لك حاجه، انه يغضب عليا اذا خليت حاجه ما خدمت ما كملتش خدمتها ومشيت نطيب في فطور مثلا.
0: والله يعطيه الصحه.
1: في هذه معناتها بالحق النوع نتاع السند هذا.
2: اي سند كبير برشا، سند قوي وقوي بالحق معناتها. لو كان مش وقفته معايا انا ما كنتش نجم.
0: تعتبرينه هو رجل عظيم؟
2: عظيم واعظم، لانه هو يصنع العظمه، يصنع العظمه هو فعلا.
0: أي.
2: لان وقت اللي يمشي معايا للكليه ويستناني ساعتين ثلاثه باش نحضر محاضره في كرهبه قاعد.
0: شوف يا سيدي
2: معناتها هذايا انت ماهوش عظمه هذه؟
0: يعني اتعبته اذا انت.
2: اي اتعبته، اما هو شيخ معايا معناتها بالحق متفرد، خاصه بعد ما خرجت قاعد
0: لاقي متعه.
2: متعه اي لاقي في نجاحي هو يقول نجاحنا وإحنا نقوله نجاحنا، معناتها ماهوش نجاحي أنا برك. نجاحنا ابن دونك قاعد بالحق قاعد يستمتع به معايا وقاعد يشجع فيه.
0: نعم سيدة فاطمة، شنو رايك في هذا الكلام؟ يقول لك إذا أردت الراحة فعليك بأمرين. أولا الأمر الأول مداعبة طفل صغير أو محادثة شيخ كبير، فالأول لا يعرف الدنيا باعتبار الطفل صغير مازال صغير لا يعرف الدنيا، والثاني الشيخ اكتفى منها.
1: اكتفى كلمة رزينة، اكتفى من اكتفي وش معتها هو نقولوا الناس تطلب العلم معتها من المهد إلى اللحد، معتها الناس قريب تتوفى وهي مازال تطلب العلم ولا استقرى، معتها نذكروا معتها أدباء كبار وعلماء كبار وناس معتها باحثين كبار في تونس كما محمد الطالبي لآخر عمره، كما نحكيه زادة على يوسف الصديق ما شاء الله عليه ربي يطول في عمره زادة كيف معتها فما ناس اللي هي حتى في العمر وقد ما كبرت مازال عندها الملكة متاع الكتيبة ومازال ترزينة ومازال تعرف تكتب وتتقارن. المثل هذا هذا ما كان الامثال اللي حكينا عليهم مره فاتت، فما بعض الامثال اللي لازمهم ميزاجور.
2: انا باش نقف عند النصف الاول يعطيك الصحه علاش الثاني الكبر، نحكي على الطفل الصغير.
1: الطفل الصغير موضوع اخر.
2: انا ما عندي، انا الصغير مش ما يعرفش حتى شيء، بالعكس انا نتعلم برشا من الصغار، نتعلم منهم خاطر في بعض الاحيان يشيروا لك الامور انت تغيب عليك واهتمامات انت تغيب عليك
1: وفوق ما تعرفش علاش مدام، لانه مخاخهم مازالت ما تبرمجتش كيفنا
2: بالضبط،
1: يسالك سؤال خارج الصندوق
2: بالضبط بالضبط. في بعض الاحيان يتفطنوا المساله انت ممكن تغيب عليك وتعرف تولي تقول يبقى هذايا الصغير هو اللي بعد باش يوليك الكهل اللي بعد. شوف علاش يتبناك الكهل نتاع غدوه، يتبنى على هاك الموقف هذاك الصغير اللي عمله.
0: نعم.
2: وكان اي برشا حاجات معناتها الصغار نتعلموا منهم راه كما هما يتعلموا منا احنا نتعلموا منهم.
0: نعم. شنو رايك سيده فاطمه في نوع من النساء الناس الرجال والناس ما همش ما يشبهوش بعضهم، يختلفوا في برشا اشياء. فما بعض النساء اللي ما يفكروش في كما تفكر انت، ما يفكروش في يمشيوا لمعرض الكتاب مثلا، ما يفكروش باش يشوفوا مسرحيه، ما يفكروش باش يسمعوا غنايه باهيه، ما يفكروش باش يقراوا كتاب.
1: كان نعملوا سونداج
0: اي
1: وسهل نجم نعملوه في اي وقت، تمشي تخرج للشارع لاني نمن ياسر بالشارع عن. ما تخسرش ساعات واحد يعمل سونداج على صفحته على الفيسبوك، الناس اللي امين معاهم الناس الدايره بيه، معناتها الناس اللي تشاركوا نفس الاهتمامات وتقريبا نفس المخ ونفس كل شيء. بالطبيعه السونداج باش يكون حاجه تشبه لك، اخرج للشارع شوف الناس بالحق، شوف وقتاش اخر كتاب قراوه، وشوف وقتاش اخر فيلم شافوه، وشوف وقتاش اخر غنيه سمعوها، وشوف وقتاش اخر جدل او نقاش حكيو فيه.
0: لا اخر غنيه سمعوها كما البارح قناه تلفزيه يتفرجوا فيها برشا توانسه، قناه تعدي في غناء لا حول ولا قوه
1: أذويق الا بالله. اذويق سي الحبيب اذويق
0: لا حول ولا قوه الا
1: بالله. موزده قناه تلفزيه الهدف نتاعها الربح، يسم تعدي الغناء
0: يعني الربح على حساب الذوق.
1: ما انت البوب التلفزه الوطنيه ذيك
0: هذه مطربه. لا لا شحالنا في التلفزه الوطنيه
1: ولا لا التلفزه الوطنيه ذيك مطالبه معناتها باش
0: لا حتى الاخرين مطالبين زاد يدخلوا لدارك وداري لا مطالبين باش يعديوا الحاجه الباهيه سامحني
1: صحيح صحيح
0: ما يجيبوش وحده استعراضيه تلبس وتشطح وما نعرف شنو وتغني في كلام لا معنى له.
1: كان ما جاش عندها جمهور ما كانش يجيبها
0: برا عاد ونرجع
1: تما هذاك نفس الجدل هذاك
0: طويل
1: لا علينا به لا علينا
2: هو في الحقيقه المساله متعلقه بمجتمع الاستهلاك مجتمع مع كامل الاسف سامحوني فيها الكلمه ولات عنا برشا تفاهه خاطر الاستهلاك يتوقف على العرض والطلب. احنا لو كان نعرض اشياء ونحرصوا انها تكون منتقات وعندها اهداف اخلاقيه وقيميه وذوقيه وكل شيء أتو اللي بشي يفتح قناة وإلا بشي يشري أي حاجة معروضة باش يلقى كان الحاجات ذات قيمة يولي ماشي كان هذاك.
0: نعم
2: أما بما أنه العرض يكون معناتها بالحق يؤسر لله هو معناتها يؤسر
0: يعني سوق وانتصاب فوضوي بيتم معنى
1: سوق ودليل كما يقولوا.
2: بالضبط والمشكل أنه ما عادش خاصة كان فئة معينة وإلا مستوى ثقافي معين، في بعض الأحيان حتى عندهم مستوى ويخدموا في مجال المفروض يكونوا فيه واعين ويختاروا شو يستهلكوا. يقول لك أنا متعب والكل لا نخلق لا نشد كتاب نقراه ولا لا حتى موسيقى معاش عين.
1: وعنده برشا وقت فراغ راه يبدا راه.
2: وعنده إلا عنده وما زاد نولي وهنا ندخلوا عاد الكارثة نتاع الرقميات هذه والوسائل التواصل
1: الاجتماعي. هي وسائل تواصل مبرمجة باش انك انت ما تخرجش منها جملة، تبدأ تزابي قال الراجل بالحق تعدي في الفيديو ورا الفيديو ورا الفيديو مبرمجة انها ما توفيش
0: حتى تنسى روحك،
1: تنسى روحك
2: ساعتين وثلاثة وتقولك انا ما عنديش وقت باش شد كتاب. يعني كيفاش تو انت عملت ساعتين وثلاثة في ال...
0: انت سيدة فاطمة اثر فيك هذا؟
2: لا بالعكس.
0: أنا ولا عندك نوع من المقاومة؟
2: أن عندي نوع من المقاومة ونستغرب كيفاش إنسان ما ينجمش يفكر التليفون يفكر
0: نعم.
2: خاطر أنا ما عنديش وقت صراحة، ما عنديش وقت. أنا ما عنديش
1: ونصيحة طبية زاد العباد اللي في بالهم يقول لك نشد التليفون حتى يهز للنوم، طبيا الحكاية ذي وصحيا التليفون قد ما تشد راه ما يجيبلكش النوم. الكتاب تنجم تقرأ تفوت صفحات عدد معين، تنجم تبدا ترخي عينيك، اما راهو مبرمج انه عنده اشارات عصبيه توصل للمخ تخليك انك ما عادش يجيك النوم. شفت كل دقيقه تزيد على التليفون هذيك تزيد ربع ساعه انك طاير عليك النوم.
0: نعم
2: اكيد هذه اللي حاجه حقائق علميه مش حابين يعرفوها ومش
1: اي للاسف.
0: نعم
2: بالعكس هو الهروب من الكتاب هو هروب من الجديه في مواجهه الواقع، باش يكونوا واضحين بالحق. الناس مع تعبة مش حابة تاخد.
0: لا لا ما فهمتكش سيدة فاطمة، الذهاب إلى الكتاب
2: هروب من الجدية.
0: أي ولكن أي الكتاب يعطيك فسحة باش تتأمل في وجودك كذلك و...
2: هذاك اش نقصد هروب هروب، خاطر الكتاب باش يقدم لك أشياء تخليك تفكر، تخليك تنقد، تخليك تقيم، تخليك تقارن،
0: بالطبيعة
2: تخليك تراجع، تخليك برشا حاجات.
0: ونحن دائما في حاجة إلى
2: ذهنية
0: هذه العناصر. نعم السيدة فاطمة تفضل اش حبيت تقول؟
2: حبيت نقول اللي هذوما كلهم يواجه فيهم الشخص هذايا قدام واقع هو أنهكه واقع هذايا بالحق الإنسان اليوم ولا ولا مرهق.
0: أنت سيدة فاطمة بماذا تتجملين؟ يعني مش كم بالمساحيق وبالروج ليفر
2: حتى ذوكم ما نستعملهم
0: اي يعني شنو الاحاطه نتاعك شنو هي في دارك مثلا؟
2: بالعكس الابتسامه في وجوه الناس
0: والكلمه الطيبه.
2: الكلمه الطيبه نحكي معهم. انا حتى بناتي نحكي معهم انه نواسي والعائله الكل. انا من نوع اللي يقولوا انا جديه برشا معناتها
0: نعم
2: وصارمه في برشا حاجات، لكن في نفس الوقت نحكي مع الناس ونفكر
0: وقلبك طيب برشا.
2: اي هكا يقولوا جديه مع الطيبه هما ما يجتمعوش، اما يقولوا لي انا اجتمعت فيك.
0: اي شكون طيب اكثر منه من غيره، انت ولا زوجك؟
2: لا زوجي اكثر.
0: اعتراف جميل هذا. اي ربي يفضله لك زوجك الكريم. اسمه هو
2: صادق الفرحات.
0: صادق
1: الفرحاني.
0: الفرحان
2: فرحات. لا
1: تي فرحات صادق فرحات.
0: اي
2: فرحاتي
0: فرحاتي
2: بالضبط.
0: شكرا سيدة فاطمة، ان شاء الله بالنجاح في دراستك الجامعية. تو اي يعني قدامك قداش وقت للدراسة في الجامعة؟
2: للدراسة انا بحول الله سنة اخر العام نكمل نقدم الدكتوراه.
0: اي وشنو اختيارك في الدكتوراه؟ يعني فاش تخدم
2: الموضوع؟ اي انا عملت الدكتوراه نتاعي ما خرجتش على مجال التعليم التعليمي. خذيت احنا انا اختصاص لسانيات تحليل الخطاب.
0: نعم
2: نحلل الخطاب نصوص القراءه في المجال التعليمي.
0: نعم
2: لسان تحليل لساني اجتماعي.
0: نعم
2: حربة لسانيه اجتماعيه.
0: نعم
1: وان شاء الله مدام فاطمة تجيب وحدنا في مناسبه لحقا تحكيوا شوية على واقع التعليم حاليا في تونس، لأن عندنا برشا ما نحكيوا فيه.
0: نعم
2: إن شاء الله بالحق موضوع.
0: شكرا أستاذة فاطمة البوبكري، يعطيك الصحة وأوقات طيبة، وأكيد تتبع برامج الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أكيد أي عندنا الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة ثقافية ذو مزود نسمعهم أكثر
0: من الآخرين. يعطيك الصحة. شكرا سيدة فاطمة. شكرا. إلى اللقاء.
2: بارك الله فيك يعطيك الصحة.
3: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
4: في إذاعتنا فقط
5: أصوات حسنة،
4: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
5: فيصفو له الدم
4: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
5: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
4: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة.
5: أصوات حسنة إذاعتنا
4: الإذاعة الأفضل في تونس.

0: اللقاء يتواصل معكم مستمعين الأعزاء حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار. في هذه الأوقات حسام تلاميذ البكالوريا ومختلف أصناف الامتحانات قاعدين يحضروا بالقداء إن شاء الله.
1: مش البكالوريا بركة حتى تلامذة في المدرسة
0: تعليم الأساسي
1: ولا محال عملوا لهم حاجة مش باهية اللي قص قبل العيد وبعدك عاود درجة بعد العيد ما نعم. تجيبش مو باللحم وكذا يعطيه ومازال باش يرجع لك بنفس التركيز. اما بالنسبه للتلامذة نتاع الليسيات في بالي باش يكملوا قبل العيد باش يفسحوا المجال بعد جماعه البكالوريا عاديو ان شاء الله ربي ينجح كل من يجتهد. نحط دي مستر تحت هذه لانه فما ناس تجتهد في الغش راهو نهار اخر راهو فيهم
0: ما نحكيوش على هذوك
1: لا كل ما يجتهد
0: استثنائيه الحقيقه
1: خاطرك الدبلوماسيه نتاع ربي ينجح الناس كله كذا انا الحق ما نحبهاش ماك تعرف سي الحبيب عندي بين قوسين كالترهدين هذاك ما نحبوش
0: هو ان شاء الله بكلهم ينجح ينجحوا
1: لا لا مش كل لا مش كل لا مش كل ينجح كل مجتهد
0: اش معناها بكلهم ينجحوا اللي يجتهد
1: فوالا اللي يجتهد واللي مخوه بكل جديه واللي يحب ينجح قدره ربي ينجح
0: وهذا مربوط بدور العائله
1: جزء لا يتجزا من المنظومه هذه لانه يعني العائله النجاح نتاع الولد ولا البنيه نجاح للعائله ككل معناتها التربيه نتاعك والوقت اللي ضيعته معاه والمجهود اللي عملته وكفطور الصباح اللي عملوا له في الباك اللي شهيل تو انا هذوك كل زاد كيف كيف حاجات معناتها ما تنجمش كامل العائله
0: نعم هاو معنا الام هند الدخلي الجعيبي بنتها تستعد لامتحانات البكالوريا
1: اي مرحبا اي
0: سيده هند صباح الخير
2: الورد في الحبيب ليك واللي معاك كله نقص الراديو
0: اي نقص
1: احنا نقص ولا انت قلت ورا بعض وتدرك
2: عشيري هذاك ما نحبش فيه عشيري في الراديو هذاك عشيري
0: لانك انت صديقه الاذاعه وصديقه البرامج
2: صديقه الاذاعه والراديو هذاك عشيري فتقدت بكل خاطر اطلع النبي برامجكم كلها متميزه وسامحوني في كلمه نبدا الحوار معاكم بالشكر للإذاعة ما وش رمي ورود صدقني راهي الإذاعة الوطنية كنز شفت كنز رانا احنا نفرحوا معاها ونبكيوا معاها ونتسقفوا معاها خطر التليفوني كتفك والتلفزيون كتفك كما الراديو إذا تسمع فيه في الدار الكل بالأخص روحهم الخدمة
0: نعم.
2: روح تعب وعنا مشكلة صغار وعنا ضغط وتعرف سوا بالأخص الباك ما شاء الله ضغط ما نحكي لكش كيفاش الراديو يخليك أنا في درجين ننسى كل شيء ننسى كل شيء نضحك ونفرح ونعملها من الكل وتسمع المعلومة من مصدر وثيق تتثقف وانت تسمع ما شاء الله باللي باش نحكي عليها ربي يبارك لكم وربي يبارك لكم ربي يبارك لكم
0: باهي انت عندك بنت في البكالوريا تسعد لنا امتحانات
2: عندي صافية بكالوريا ان شاء الله ربي يفضلها لي وربي يفضل الصغيرات الكل ان بكالوريا ان شاء الله يا ربي لا تحرموا من ما الفرحة ان شاء الله كل من خدم متعب يفرح
0: صافية فانا شعبة
2: تكنيك
1: باك تكنيك فين فانا معها تقرا
2: خالد بن الوليد خاطر احنا نسكنوا بين المنوب وبين دوار هيثم معناها هذاك
1: اي مولي ليسي تكنيك مش موجوده في بعض المناطق
2: ايوه عندنا ما شاء الله عندنا ليسي وعندنا بروفيت ربي يبارك لهم نستخدم ربي يبارك لهم
1: كيف كيف راهو تتويج نتاع النجاح نتاع التلميذ تتويج نجاحه هو نجاح عائلته ونجاح البروفيت نتاعو زاد
0: اكيد
1: لانهم هم اللي يقفوا معاه من اول العام
2: البروف هو الولي الثاني
1: اي
2: خاطر احنا راهو جده ونمشي ونخدم ونحطهم بين يدين ربي ويدينا هما راهو تخدم انا عندي معلمه نتاع روضه مش معلمه نتاع روضه من اللي بديت بنتي في التحضيري معناها توا وين راها نبوسها من راسها خاطر الحرف الاول تعلمته عندها هي والمبادئ تعلمتها عندها هي والاخلاق تعلمتها عندها هي وربي يبارك لها ويبارك
0: انت ايش عندك ابناء هنده
2: عندي بنيه بركه ربي يفضلها
0: ربي يخليها ربي يخليها
2: عيشك يا غالي
0: ما لم دلتها
2: عيني اللي نشوف بها في الدنيا رغم ان عشت معاها ظروف صعيبه ابوها مش موجود تعبنا برشا تعب ان شاء الله يتوج بالخير بنتي مكافحه بنتي تخدم بنتي ما شاء الله على بنتي خليقه وخلوق مش خاطر بنتي ربي يوصلها هي والصغار الكل
0: نعم نعم يعني عوضت لها الفقدان نتاع ابوها
2: ما نقولش عوضت انا حاولت باش نكون ام ونكون اخت ونكون صاحبه ونكون سميتني كرات الداخليه هي في كل دور مع احترامي للداخلية كل قول أمي كرب الداخلية ديما تلقاني ويقطع
0: يعني ديما ترقب فيك وهذا دورك بالطبيعة
2: أنا يلزمني خاطر في سن المراهقة تعرف صغير فما برشا حاجات معناها في الشارع يلزمني نكون ديما ويقطع مش نضغط عليها راه نكون كصاحبة الرفقة نشيعها الرجع نحكي معاها نوفر لها اللي نقدر عليه حاولت نوفر لها كل ما نقدر وتربيت بنتي ما شاء الله كليبري معناها ما عنديش حتى نقص من غياب بوها تربيت طفله مستقيمه، طفله بنتي مدينه ما شاء الله محلاها تعرف ربي، وكلي نسينا وزنا ما ما ما ما الغياب ما ما سبليش خاطر برشا صغار برشا صغار تتاثر تتاثر من غياب البو ولا غياب الام. وهي سامحني سي الحبيب احنا عندنا مثل شعبي قبل نقولوه نقولوا هو لو راهو اللي بعيد عليه امه ولا ابوه راهو يتيم عليك راهو بالموت ولا بالاحياء. اما المثل اللي نتاع قبل يقولوا يتيم البو مع كامل احترامي للاباء يتوسد العتبه ويتيم الام يتوسد الركبه.
0: صحيح.
2: تبدا الام موجوده تحطه على ركبتها جروح وكل الدواها تحملها هي ما تخليه ناقص حتى شيء ما تخليه ناقص حتى شيء ما يحس انه بوه مش موجود ولا. والحمد لله الحمد لله انا نحس روحي نجحت الحمد لله نحس روحي ربي وفقني وكرا بنتي كي كنسيت تعبي
0: وان شاء الله نهار التصريح بالنتائج في الامتحانات تقول لنا اخبار باهي
2: يا رب يا رب يا رب الحومه
0: هي اعدادها باهيه
2: ما نكذبش عليك ماهيش الفوق الفوق ماهيش لوتا لوتا كي كانت في الكوليج معناها تجي لولا في اللونجلي تجيب في اعداد كبيره تعرف اللي سيتك سياح الدنيا شويه تجيب 12 ونص 13 باهيه باهيه الحمد لله على بنتي الحمد
0: نعم.
2: لله
0: وصفاء بنتك تحكي لك علاقاتها لبرا و...
2: كل شيء
0: وزملائها وزميلاتها
1: يوميتها يعني
0: اي
2: صاحبتي صاحبتي تحكي لي
0: لانه هند نحب نعرج على بعض التسيب اللي حاصل في الشوارع خاصة في أحواز المعاهد والإعداديات والمدارس تشوف
2: موجود.
0: تشوف برشا فوضى تشوف برشا تسيب
2: موجود.
0: يعني يمشيوا للقهاوي يعديوا معناها تلميذ البكالوريا يلعب في الكارتة مش معقول
1: مو ساعات فما بعض الحاجات سلحبي مو نحاولوا ننسبه شوي الساعات اللي يمشي يلعب الكارتة دي تخفيف الضغط راهو يعيشوا في ضغط كبير ياسر سواء في العائلة وفي بلاصة أخرى يمشي يلعب شوية رمي شوية كارت شوية بلوت شوية حكاية كما هكا يمشيوا يكوروا يقعدوا في قهوة هما ما إلا شباب معناتها مو زيد نسبوا شوية الأمور أما التسيب موجود هذا ما يمنعش موجود ببعض التسيب
2: أما فما الدخلاء اللي ما يقراش يدخل لليسي واللي ما يعرضوا قدام الليسي واللي خايب عليك القراية حكاية فارغة
1: أي فما تلقى منهم برشا تلقى حتى من وسط الجروب نتاعها أي
2: وين باش توصل وهاني أنا شو نلبس ونبيس ونعمل ونقد أنت وين باش توصل واحد أولياء نبداو نضربوا لداخل الدار الليرة وما يدوم كان صحيح
0: وما نحكيوش عاد على التلامذة اللي يجيبوا سيارات الأولياء نتاعهم و ويبداو يعملوا في
2: انا اكزامبل نحكي لك انا بنتي تقرا في الكوليج نخلط ساعات ما نخلطش تجي لولا هي على الانجلي تقول لي ما يضحك عليا خاطر سبادري مقطع يقولوا لي انت تجي لولا سبادري مقطع ما كان جيت لخ امك الشاشه اللي كنقول لها الفايده في
1: منطق ما منطق معناتها ما نجمش واحد ما نجمش حتى يقالوا تبرير
2: اخر العام اخر العام كي نضحك نقول لها اخر العام انت تضحك ولي لابس هذاك مع كامل احترامك هو ورا القاعده
1: عندك ما تحكي قول نهار اخر شالي سالك ربي وتجيب صغار وتولي لابس عليك تحكي لهم على الباركور اللي عملته كيفاش بديت واللي كان صباتي مقطع واللي كان كذا ممكن الحكم اللي كانت موجوده في النظام التعليمي قبل انه الناس كلها عندها زي موحد ما تنجمش تفرق الفقير من الغني ممكن هذه كانت حاجه باهيه وحتى الصغار الكل كانوا ياكلوا في حاجه ما نعرفش انا ما خلتش عليه سي الحبيب ما حكيوا له عليها الكونتين معناتها ما نعرفش
2: اللي حب ينضبط سيدي خويا ينضبط انا
1: بالطبيعة
2: تدخل بالطابليه توا الطابليه مسكره تدخل في الباك تدخل بالطابليه مسكره لا سيد نتاعها يحترموها خاطر منظمه اللي يحب صغير ومنظم يخرجوا منظم اللي يحب يسيبوا يسيبوا
0: اي شنو رايك مدام هند في بعض التلميذات يمشيوا متبرجات
2: لا انا من ضد الحكايه هذيك مش معناها نمنعها صغير خاطر كي تمنعوا يولي
0: هاو الاداره نتاعهم تخليهم إدارة المعهد يعني تخلي
2: إيه أنا نوصل أنا نوصل نحكي
1: ما فما زيد فما معهد فيه كود فيستيمونتير تفرض على الناس الكل اللي أنت راهو ما تدخل معناتها ما تلبسش اللبسة المعينة ما تعملش الحاجة معينة
0: هو طبيعي باش تكون التلميذة هكا في
1: تي معمر تاع مراهقة يحبوا يعملوا حاجات هكا
0: وكذا يحبوا تكون جميلة
1: مش صارخة مش ما كانش صارخ
0: اي ولكن تبدا الامور معقوله يعني
1: اي قلت لك فما كود فما كود يتعمل
2: هي مش ماشيه للصاله هي ماشيه تقرا انت تكبس شويه من الدار ولا البروف
0: انت كنشوفها كنشوف تقول هذه راقصه
2: اي لا ما انا لبس
1: صغار هم واحد ما اسمع يوجه يلقى عباد صغار خليهم في الاخر يقروا في الليسيات العمر تحت 18 سنه معناتها حتى في مخاخهم مزيان وكل ما همش راشدين معناتها 100% واحد ينصح بنصيحه مبدئيا نبدا بنصيحه ومن بعد كل واحد
0: يعمل أولياهم أولياهم قاعدين ينصحوا فيهم
1: ما تنصحش الأولياء تنصح الإدارة عيط له
2: أنا
1: عيط له احكي معه قول له راهو هذايا راك أوزي شوية راهي زايدة شوية
2: أنا بنات الجيران مش بناتي نخرج على غفلة ولا نبدا نروح نلقاها مروحة بعد بربع ساعة وإن كنت لازم الولي يد موجود الوليد
1: انت من المدرسه القديمه الاولد سكول قال اسمه انت اللي تحس صغار تاع الحومه كل صغارك.
0: لا لا حسام مش قضيه مدرسه قديمه، قضيه متابعه
2: مبدا
1: اي قلت لك مدرسه قديمه مش معناتها خايبه، مدرسه قديمه اللي يحس ولاد الجيران ولاده
0: لا حتى
1: مسؤوليه
0: نتاعو حتى اللي يكون عندهم تفكير نتاع مدرسه جديده يفكروا بالطريقه
1: صحيح صحيح معقوله
0: اي اي نعم.
2: التربية والأخلاق قديمة ولا جديدة، تربية تقوى التربية والأخلاق هي من اسمها وزارة التربية والتعليم الساعة مع كامل احترامي، التربية قبل التعليم. الصغير يكون متربي، أنا الأساتذة يقولوا لي بنتك متربية، أنا فما بروف الله يسترها قالت لي بنتك نزلت في قشرة العظمة، خاطر بنتي ما تخرجش معناها من القشرة نتاعها، هذاك إشرف ليا القراية تخلص نضرب ونخلص. التربية قبل التربية والأخلاق قبل، أنت كي يعرضك إنسان في الشارع ويقول لك صباح الخير يضحك في وجهك، شوف أحلاه قداش متربي، ما تسألوش إش قاري ولا وين قريت ولا شكون كنت، قول شو قداش متربي.
0: توا مدام هند تتكلم على بنتك من غير ما تبالغ، ربما فما شكون يسمع فيك يقول شكون شكر العروسه.
1: لا والله هي تشكر العروسه امها زاد ما
2: صعيبه، انا صعيبه ولا نحكي في الواقع مع بنتي ومع الصغار كلهم، مش خاطر بنتي نقولها بنتي مزيانه وبنتي قرايه وبنتي لا، بنتي كيما الناس الكل، انا حاولت نربيها تربيه محترمه، الناس الكل عايش جيراني يحترموني ويقولوا لي يرحم والديك فك التربيه.
1: هو ان شاء الله في النتيجه نتاع البكالوريا ناخذوا بنتك، لانه نعرف الوقت هذا عديت الباك ونعرف ماذا بيه بريود الباك، ما نحبش يكون يسالني ايش عملت اي فين وصلت اي شنو كذا، نحسوا نوع من الضغط.
0: اي
1: ماذا بيه انا ما نسالش معناتها سرتوش معناتها الباك، خاطر نعرف كلها داخله في وقت تو اللي هي تركيز
0: مركزين
1: وكي تسال تقول واش عام في الباك، شنو مش عام في الباك، ماني قاعد نحضر قاعد نعمل.
2: انا تخرج من اللي سيت هز تليفون يا ماريو ما قريت هكا وهكا ودرت هكا وهكا هذا معاوده بنتي.
1: اي انت بنتك مسنستها كما كيك، ان شاء الله في النتيجه تجيب نتيجه ممتازه وبقدره ربي ناخذوها ان شاء الله ونباركوا لها ووعد منا ان شاء الله.
0: وتعاونك في الدار
2: اكيد، بنتي شيف ما شاء الله شيف تاع طبخ. بنتي انا حاولت ناثرها من الصغر خاطر يقول لك سمعت الدين هي الكل لازمها تتعلم كل شيء احفظ وترك، عملت سبور عملت سانتير نوار تكواندو، بعد جات في الصيف نسيبها تخدم باش تتعلم الدنيا
0: ونوفر
2: لها كل شيء. ملي عمرها 15 سنه حطيتها في باتيسيري، الشيف الله يرحم والديه يقول لي اي صغيره باش نعمل لها، قول له خليها
1: خلت تتعلم
2: تروح لي بالفارينه من راسها لفيسها، تعلمت عنده والله تروح قال لي ان شاء الله يبدا يسمع فيا، هو في السعوديه انسان فاضل ربي يبارك له سامحني باش نطول عليك، قال لي يا مدام باش نعطيها، قلت له ما تعطيهاش انا خلص بنتي، هو يعطي فيها في 100 الف وانا نعطي فيها في 150.
0: شوف يا سيدي هو عندها شهريه باهيه ولا
2: اي علاش باش بنتي تحب الفرن كيفاش يجي تعرفوا منين يجي وكيفاش يجي، مازال عمرها 15 سنه عاد 3 شهور في الباتشيري. العام الثاني قالت لي امي نحب نقراها، قلت لها اقرا واخدم، قريتها ولا تشيف ما شاء الله، ولا يسيب لها الباتيسيري بما فيها تخلص الخدامه وتهبط السلعه وتخدم كل شيء خليها غادي، قول له راهي صغيره قول لي اموري انا نعرف تحل هي عندها المفتاح اللي تحل هي اللي تفكر هي
1: هذا راهو اختصاص كامل راهو جيستيون تاع لي ريستورون وكذا اختصاص كامل يتقرا في الجامعه
0: خاصه انها قاعده تقرا
2: هي تعلمت وخدمت وتحب تحب ديما تخدم تحب ديما تعمل، اخر حاجه تعلمتها بنتي ربي ان شاء الله تتقابل انت وياها تعلمت تعمل الخبز مع الخباز، نقولها تعلم كل شيء ولت تهب ينهار لي غيب الخباز، تهبط هي عمرها 16 سنه ديتها كلك الشمعه تهبط تخدم على الفور 270 درجه تخرج الخبز نتاع الكوشه الكل من اول والاخر تخرجوا بنتي قد العكر هيك تراها محليه.
0: نعم
2: كل يومي نحب نقولها اوصل ما تخافش كل الدنيا سخونه ما تخافش
0: ربي يفضلها ربي يفضلها
2: خليه علم صغيرك يطلع مكافح، قال ما تعلموش توفر له كل شيء وتحطه غادي.
0: نعم
2: علمنيش ما تعطينيش حوته علمني كيفاش نساعدها.
0: يعطيك الصحه شكرا سيده هند دخلي جعيبي
2: ان شاء الله
0: ربي يفضلها صفاء
2: يا رب
0: اللي تدرس بمعهد خالد ابن الوليد
1: بمنوبه
0: في منوبه.
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله ان شاء الله توصل بنيتي توصل الصغار كلهم ان شاء الله نفرح وان شاء الله اول الزغريت نسمع هيكم في الليله ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله. شكرا
2: عايشتي الحبيب عايشتي الحبيب تشرفت برشا عايشتي
0: الى اللقاء.

0: وجرام مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان، احنا في انتظارك يا هاني.
1: ربنا يخليك يا حبيبي، انا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا.
0: يا سيدي مرحبا بيكم، خليك مع اخونا الحبيب وجرام.
2: صعب البعد علي بصوتك استاذ هاني شاكر لو سمحت.
1: بلاش يا روحي تروح في غير ما عندكش فكرة.
3: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاور الفنان هاني شاكر.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي اليوم الأحد، وزارة الداخلية تعلن تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريقة الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج الوزير الزهرة، بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذكر الدخول. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات المهجورة والمعروضة للبيع على الطرقات 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات، وفي صورة مخالفة هذا القرار سيتم رفع سيارة وإيداعها بالمستودع البلدي بعد معاينة عدل التنفيذ، إضافة إلى تحميل مالكها تكاليف الرفع والنقل مع معاليم الإيداع والخطايا البلدية عند الاقتضاء وفق كاتب عام البلدية المكلف بتسيير فتح دروازة. في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة الذي يتم إحياؤه هذا العام تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار، دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية بداية من يوم غد الاثنين تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين مجاناً، وذلك إلى غاية يوم الأحد 17 من مايو. جمعية تونس كلين أب تعمل على إعداد مشروع يهدف إلى إدماج البربشة وتشريكهم في عمليات فرز نفايات، حيث يتم الاستعداد لتركيز مركز فرز في الأسابيع المقبلة بالمدينة العتيقة بتونس وفق رئيس الجمعية حسام حمدية، وذلك خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من 12 إلى 16 مايو، وكهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يؤكد أنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحية في هذه الخيمة في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. وفي ختاما، وفي العالم، المجتمع والدولية ترقب الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب وسط هدوء حذر في مضيق هرمز، ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع ردا قويا جدا مشيرا إلى رغبة طهران في اتفاقنا رغم تحفظه على تفاصيل أخرى. التلفزيون الإيراني يقول أن قائد مقر خاتم الأنبياء قدم للمرشد مجتبى خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية مؤكدا تمتع القوات الإيرانية بجاهزية عالية. غارة إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان، وحزب الله اللبناني يعلن قصف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال قرب بلدة

0: الخيام جنوبية لبنان. انتهى الموجز للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
1: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
1: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
1: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
1: أصوات حسنة. إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: إشهار
5: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: إشهار.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: نواصل إذن مستمعين الأعزاء اللقاء، وكما أشرنا والومضة الخاصة بهاني شاكر أكدت أن هذه الساعة الثالثة خاصة بهاني شاكر، هذا الفنان الذي فقدناه هذه الأيام الأخيرة.
3: شاء الله ربي يرحمه، ولو مش هاني شاكر فقط، لأنه الأسبوع القادم إن شاء الله باش نخصه حسا كيف معناتها اللي نحكيه على وفاة هذا الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي.
2: عبد الدكالي،
3: أما هاني شاكر لأنه عنده ارتباط خاص هاني شاكر بتونس، معناتها أنا على الأقل نذكر أنا صغير معناتها البرامج تاع نجيب الخطاب كان الله يرحمه زاد كيف كان ديما ضيف تقريبا.
2: صحيح.
3: كان نعم. وكان وقتها في قمة النجومية نتاعو.
2: نعم.
3: ومن الحاجة الباهية في هاني شاكر أنه لم ينكر أبدا فضل نتاع تونس، لانه فهم بعض الفنانين خرجوا من تونس وتشهروا كذا ودرسني.
2: نعم.
3: اما هاني شاكر رغم انه تونس في وقت من الاوقات كانت صانع للنجوم.
2: حسام لما ظهر هاني شاكر في وقت كان فيه عبد الحليم حافظ يعني بارز بقوه على الساحه الغنائيه المصريه والعربيه، وبرشا قالوا هل بامكان هذا الشاب الصغير انه ينافس عبد الحليم حافظ، ولكن أكد هاني شاكر في أكثر من مرة أنه ما جاش لكي ينافس بل ليتعلم من عبد الحليم حافظ،
3: ليصنع شخصية،
2: وصرح له قال وأنا نعتبرك هرم من الأهرام المصرية، ومن خلال غنائك أنت أنا حبيت صوتك وحبيت أني نكون نعرف نغني وتعلمت نعرف الغني.
3: وهذا التواصل بين هو عبد الحليم نفسه، وتقول لي أنت نفسك حكيت عليه يا سي الحبيب، كانوا رافضينه في وقت من الأوقات عبد الحليم حافظ اللي هو عبد الحليم حافظ، لأنه تواصل الأجيال هو ذكر.
2: لا مش رافضين، وإنما جات فترة أنه تقع خلافات مع محمد الموجي تحديدا. فلما طلع هاني شاكر حب محمد الموجي يضرب عبد الحليم بهاني شاكر
3: في يعني بالي محمد رجلي زاد في الحكاية، فما
2: أي صحيح
3: فما بعض الكواليس الفنية
2: كانوا فنانين بارزين، محمد رجلي، محمد محرم فؤاد،
3: وكل واحد كان عنده الملحنين والشعراء نتاعو، كان عنده المنجين نتاعو،
2: كانت نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، ما نحكيوش على كوكب الشرق، عبد الوهاب كملحن كبير وعنده رصيد غنائي كبير،
3: تامر حسني تويكا
2: لا
3: ما نحكيو على جيته
2: فمش مقارنة راه
3: طيب ايش هي المخاطرة ساعات تقول لي المنافسة تويكا، المنافسة تامر حسني الشامي،
2: لا منافسة بمنطق آخر
3: اي مو نفس. اما راهو هاني شاكر معناتها تسمع اغنيه يا ريتك معايا، يا ريتك معايا معناتها من الاغاني الجميله والتربيه، وعندك ما تسمع
2: صحيح
3: من غير ليه اذا سمعتها بصوت هاني شاكر
2: ان شاء الله. اي حسام ان شاء الله نلقاو الوقت الكافي باش نعديو كل الفقرات
3: حتى مقطع مثال
2: ونماذج من حواراتي انا مع هاني شاكر. جمعت مره هاني شاكر ونجيب الخطاب الله يرحمه كذلك، الله يرحمهم الاثنين مع بعضهم، لما دعا نجيب الخطاب هاني شاكر للقدوم الى منوعاته التلفزية، ولكن التذكرة لم تصل في وقتها، تأخر بعض الشيء، فلما تسمع تشوفك المحبة وكالطرافة وكل الألفة.
3: شفت في كاميرا كشيء، أنا شفت في كاميرا خفية تعملت معاه وقت نعم. عملها له وزاد كيف كيف نعم. في البرنامج تاع المرحوم نجيب الخطاب ياسر تلقائي.
2: صحيح. نمشي مع بعضنا إلى القاهرة، الصحفية دينا مرحبا بك في الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا.
4: أهلا بك. أهلا بك. أنا باحثة يعني أكتب في الصحافة وكاني باحثة أيضا في مجال الإنتاج الثقافي.
2: نعم. هاني شاكر ظهر سيدة دينا في وقت اللي الساحة الغنائية فيها برشا أصوات كبيرة، قامات كبيرة، يعني كيف أمكن لهذا الشاب الصغير، لأنه لما بدأ عمره 22 سنة مش كبيرة برشا، كيفاش اقتلع يعني مكان له حسب رأيك؟ يعني
4: مرحلة السبعينات مرحلة الحقيقة غنية جدا اللي ظهر فيها هاني شاكر فعلا، زي ما حضرتك قلت كان فيها قمم الغناء العربي عموما، فهو كان تحدي، ولكن الحقيقة المرحلة دي كانت بداية لمراحل بعدها في الثمانينات والتسعينات، بتقول انه لابد ان يبقى في اجيال جديدة تطلع بكلمات والحان وفكر جديد، رغم ان اللي كانوا على القمة استمروا ولكن في الفترة دي كان مفروض أنه تحولات اجتماعية وتحولات في الأجيال وفي التفكير وفي الثقافة استدعت أنه يبقى في كلمة جديدة ولحن جديد وأصوات جديدة. فهاني شاكر كان معبر عن الأجيال الصاعدة، فكان في المعجب بعبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، أم كلثوم، عبد الوهاب، ولكن كانوا هم وصلوا لقمة المنحنى.
2: نعم.
4: كان لابد من صعود فكر جديد بأجيال جديدة. فهاني شاكر أكتر شخص بيعبر عن بداية مرحلة جديدة في الغناء.
2: ولكن السيدة دينا تمشى في الطريقة التي سلكها عبد الحليم في الرومانسية ورقة الصوت والعواطف والأشجان.
4: بالضبط، بس هو كان أكثر تعبيرا عن الأجيال الصاعدة أكثر، لأن عبد الحليم ارتبط برومانسيات أفلامه وأغانيه اللي هي مرتبطة بجيل كان نضج نسبيا.
2: صحيح.
4: بالأداء والمشاعر.
2: نعم.
4: فكان في حاجة للتعبير عن مشاعر جديدة على الأرض مع أجيال جديدة موجودة على الأرض بشكل واقعي أكثر. بالإضافة لأن هاني شاكر بيعبر عن مرحلة جديدة في حياة أو المجتمع العربي عموما، مش عايز أقول المصري بس، لأنه هاني شاكر بينتمي للجيل اللي هو أساسا جيل لقى ترحيب من الأسرة ومن الأهل بالموهبة.
2: نعم.
4: وتبني موهبة، والحقيقة دي نقلة، لأنه معنى كده أنه مفيش تعصر البدايات اللي كان كل الأجيال اللي قبل كده بتواجهها، سواء في علاقتهم داخل أسرهم أو في المجتمع نفسه على بال ما يفرضوا نفسهم ويتم الاعتراف بيهم. فهاني شاكر تجاوز المرحلة دي، أهله تبنوا موهبته، هو طفل كان في الإذاعة وكان في فرقة موسيقية تتبنى، وبالتالي هو تجاوز تحديات كتيرة جدا، فكان موجود في المجال وعنده ثقة في نفسه، بالإضافة لأن وداعة ملامحه وقدرته الوصول للقلوب، والزمن اللي بدأ فيه فكرة الصورة مهمة جدا. يعني عبد الحليم حضر التلفزة، ولكن كنا بننتظر نشوفه في فيلم أو في التلفزة، لكن هاني شاكر واكب وجود التلفزة، وبعد كده بقى فيه الفيديو كليب والصورة وانتشار الصورة. ولكن أنا أعتقد أن هاني شاكر أهم نقطة عنده المواصلة، لأنه هو لما بدأ يظهر فعلا في جيل عبد الحليم، وبعد كده في بقى حصل التراجع، تركوا على أرض الواقع، رغم أن ليهم استمرت مكانتهم الفنية لجيل عبد الحليم.
2: ما سبب هذا التراجع؟
4: سبب التراجع أن في مراحل صحية وعمرية وأسواق بتتغير وأذواق بتتغير، بالإضافة أنه فكرة الوقت نفسه اللي بتستغرقه الأغنية بدأ ياخد شكل تاني.
2: نعم.
4: وبعدين الفترة اللي ظهر فيها هاني شاكر وغيره مثلا، اللي هي زي علي الحجار، محمد منير وغيرهم، استمروا بدرجات متفاوتة، ولكن بدأ في الفترة دي الفرق الموسيقية على غرار الغرب، فبدأت فكرة المطرب الشاب اللي بيتعامل مباشرة مع الجمهور، اللي بيقول كلام بسيط، اللي ما بيتكلمش عن العواطف والرومانسية بمعنى الألم والعذاب والمرارة، وبيتكلم بطريقة فيها درجة من الواقعية الرومانسية ولكن فيها واقعية
2: وفيها أيضا مسحة من التفاؤل.
4: طبعا طبعا.
2: أي.
4: وهاني شاكر أكتر من غيره في جيله عنده فكرة المواصلة.
2: نعم.
4: قدر يستمر بشكل ما مع كل التطورات.
2: نعم. نعم.
4: التقنية الجديدة.
2: صحيح. السيدة دينا جلال من القاهرة، باش نسمعك مقطع من أغنية تغنى فيها بتونس، أكيد تعرفها، تونس.
4: أيوة.
2: عربية.
4: أيوة.
2: ثم عنا ومضى. أيوة. ونرجع لك سيدة دينا جلال من القاهرة.
4: أهلا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: غني شكر، مرحبا.
5: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
4: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب، مرحبا بيك.
5: عسلامة حبيبي. تحياتي يا استاذ غني. اهلا اهلا بيك يا استاذ نجيب. ازاي استاذ نجيب؟ انا اجي لك ماشي يا حبيبي والله، من غير حبيبي جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان، احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، انا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا. يا سيدي مرحبا بيكم، خليك مع اخونا الحبيب جام.
4: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شكر لو سمحت.
5: بلاش يا روحي تروح في غير ما عندك شي فكرة.
3: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية.
6: إذن نعود حسام إلى ضيفتنا الصحفية دينا جلال من القاهرة. سيدة دينا، مرحبا بك مجددا. أكيد لما سمعت هاني شاكر يغني فما مشاعر خاصة.
7: أكيد أكيد، لأنه محبة الأجيال كلها لأني شاكر.
6: نعم.
7: وقدرته على المواصلة والاستمرار الحقيقة تستدعي فعلا أنه نشعر أن في فقد حصل في الأغنية العربية عموما يعني. صاحبنا كمان في مراحل عمرية مختلفة بعد طبعا عبد الحليم حافظ، يعني ما زال مستمر معانا يعني، ولكن هاني شاكر انتقاؤه للكلمة وطريقة تعبيره عنها ليها خصوصية وليها بصمة خاصة جدا، بالإضافة زي ما بقول لحضرتك قدرته على المواصلة والاستمرار تستحق فعلا ان احنا نشيد بيها، لانه طلع مع مواهب اخرى استمرت بدرجات متفاوتة، ويمكن كل واحد ليه مشروعه الخاص الى حد ما، ولكن قدرته انه هو يتطور يبقى موجود على الساحة، بالإضافة لأنه يعيد تقديم أغاني السابقين بطريقته الخاصة.
6: نعم. عادة سيدة دينا الفنانين يجملوا الدنيا، يجملوا المشاعر والحياة إلى أي حد تعتبرين عبد الحليم وعبد الوهاب وفريد وهاني شاكر ونحن نتحدث عنه كان صادقا فيما غنى من أغاني.
7: كان صادقا بمعايير عصره وزمنه والأجيال المتتبعة اللي سمعته، وهي مختلفة عن أجيال عبد الحليم وعبد الوهاب وأم كلثوم رغم استمرار الأجيال الجديدة في السماع.
6: أي.
7: القدماء، ولكن بيسمعوهم كتراث قريب مش تراث بعيد، ولكن هاني شاكر بيعبر عن الحب اللي موجود على الأرض، المشاعر الأرض. حتى الأغنية الوطنية مع هاني شاكر اختلفت عن الأغنية الوطنية السابقة. فقدرته على مواكبة كل ما هو معاصر الحقيقة واضحة جدا، وقدرته على التفاعل مع الأجيال المتتابعة المعاصرة كمان.
6: استطاع هاني شاكر أن يحافظ على مكانته في السنوات الأخيرة كفنان، تبث أغانيه، يشارك في المهرجانات، يغني في المسارح في مصر وفي بلدان عربية وحتى في أوروبا، في وقت ازدحمت فيه الساحة الغنائية المصرية واللبنانية وغيرها بأشباه فنانين. أشباه أيوة. فنانين، وما فماش داعي أيوة. باش نسميه لك يعني أسماء.
7: أيوة طبعا، هو طبعا التحولات التقنية اللي حصلت وساهمت في أن الغناء العربي عموما ما ياخدش هوية أو جنسية المطرب إلى حد كبير. فإحنا النهاردة لما بنتكلم نقول هاني شاكر بنقول علي الحجار، لطفي بوشناق، عبد الله الرواشد، نبيل شعيل، إحنا ما بنذكرش جنسية البلد قد ما هو عربي مثلا تونسي أو عربي مصري. وبالتالي فكرة المهرجانات، فكرة الدي في دي، فكرة الكليب، الأغنية المصورة، الحفلات، فكرة إن إحنا نقدر الإتاحة لكل المواطن يتكلم العربية دي خلت الوصول لقاعدة عريضة. أيضا هاني شاكر عنده ميزة تانية، إنه مش بس استمر كمطرب في المجال الفني، كان حريص جدا على العمل الجمعياتي والنقابي وحماية مصالح العاملين فيه وحماية الأغنية والتصدي لكل من يعتقد إنه هو يستطيع الدخول هذا المجال وهذا السوق وهو ما عندوش المواصفات اللي تخليه موجود في أو يتم الاعتراف به. وبالتالي هو تعرض للتصدي للأصوات اللي مش جديرة أنها تكون موجودة إلى حد بعيد أو دخيلة، خلينا نقول دخيلة. فالحقيقة ليه مواقف كمان تخص مصلحة هذا المجال.
6: نعم نعم،
7: أهم حاجة في المراحل اللي هي الأخيرة في حياتي.
6: أي الهزات والمشاكل والأمراض ربما تؤثر في نفسية الفنان،
7: تؤثر على
6: لأنه فقدانه لبنته كان عنده تأثير كبير طبعاً. حسب ما عرفنا
7: طبعا هي عملت عنده الحقيقة فجوة وانقطع عن الغناء أعتقد أكتر من سنة ونص. بس فكرة إن أعتقد أن المطرب محتاج يتفاعل مع المجتمع ومع محبيه وجماهيره، فصعب جدا أنه يعني ينفصل عن جماهيره أكتر من كده، لأن الناس كمان كانت محتاجة أنها تشوفه وتسمعه، وهو ليه جمهوره الخاص. يعني النهاردة كمان اللي موجود انه محدش ممكن نقول انه هو مسيطر على ساحة الغناء بقدر ما كل مطرب ليه مكانة، وهاني شاكر ليه مكانة كبيرة.
6: نعم نعم نعم.
7: ولكن في النهاية ما يقدرش المطرب يعيش من غير جمهوره.
6: صحيح
7: يعني.
6: نعم. سيدة دينا جلال، شكرا لك على هذا التدخل في الإذاعة التونسية، أحييك ومرة أخرى نعزيكم ونعزي أنفسنا أيضا لأنه حبيناه. أنا شخصيا التقيته عشرات المرات، يعني جاء برشا مرات لتونس، وكما كنت أسمع فيه غنى على تونس، تونس يا حرية من قلبي أهدي سلام ومحبة مصرية. وبطبيعة الحال تبقى أغنيه ديما في قلوبنا. يعني شكرا سيدة
7: حضرتك، وبحيي تونس وبحيي الفن التونسي الراقي اللي موجود عندنا باستمرار في دار الأوبرا وفي مجالات أخرى، وتحية للشعب التونسي ولحضرتك وشكرا لك.
6: شكرا، إلى اللقاء. حان الآن سيدتي وسادتي وقت أذاني صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عودة إلى برنامج موعد الأحد بعد الأذان. نواصل إذن حسام حديثنا عن الفنان الراحل هاني شاكر الذي يعتبر من أجمل الأصوات العربية، هذا الفنان الذي غنى فأمتع السامعين الحقيقة يعني.
2: واللي هو ميز معناتها فترة من فتراتنا بالطبيعة، صغرنا مراهقتنا شبابنا، جزء كبير منها أكيد ذكرياته موجودة مع هاني شاكر، والتطور بتاع الغنية بتاع هاني شاكر، لأنه هاني شاكر اللي بدأ يغني في من غير ليه، واللي بدأ يغني في كما سمعنا ياريتك معايا، بعد تقدم وبدأ يواكب شيئا فشيئا الموجة الجديدة، وكان هو واحد من أكبر الرواد يذول لي أغاني كبيرة ياسر على عملهم. معناتها
1: أنت ذكرت من غير ليه، هذه غناها ماك تعرف الأغنية في الأصل لحنها عبد الوهاب، وكان سيغنيها عبد الحليم حافظ.
2: لو
1: تردد بعض الشيء عبد الحليم في أداء أغنية من غير ليه، فما كلام لأنه خايف من الناس والنقاد يأولوه في القصيدة،
2: ورغم ذلك أولى
1: صحيح ترك احتفظ عبد الوهاب الأغنية. وبعد سنوات هاني شاكر لأنه حب الغناية فهمت،
2: ولكن الصوت الأبرز
1: وطلب شي غنيها
2: وغنيها ونجح فيها معناتها، وكانت النسخة ممكن تنسمعها بعدين.
1: وكان شرط عبد الوهاب على هاني شاكر أنه يغنيها على المسرح مش في تسجيل أو في الإذاعة أو في كليب.
2: خرجت من بعد تسجيل، ما هي الفيرسيون الأولى خرجت 39 دقيقة تقريبا، هي النسخة اللي تغنيت في المسرح، وكان لأنه اللي يغني في المسرح بصوت صحيح رو ذاك هو صوت رو
1: صحيح
2: استوديو، تقول لي احنا كنا نسمع واحدة في الياي قبيلة عاد تعرف أنت الغنيات كيفاش. وهاني شاكر قبل حتى ما غير فنان وغير الناحية الإنسانية كان يحب برشة تونس، وكانت عنده كالضحكة كذا وتفديك، وقال أنه مغرم جدا باللهجة التونسية الشيخ عليها. هاني شاكر زيادة كان نقيب للفنانين سي الحبيب
1: صحيح
2: في فترة معتها مهمة،
1: وإن كان صارت له بعض الأتعاب في الفترة الأخيرة لما كان على رأس النقابة المصرية.
2: مكتار مش سهل مش أي سهل مع تجيب مقديته يحكي لك لهنا على متاعب أن تكون نقيب للفنان.
1: نعم. مقديت السيري حسام تعرف عبد الحليم حافظ غنى مرة واحدة مع هاني شاكر على المسرح، دعاه وحضر وغنى معه كده بردو يا أمر، وهي من الأغاني الأولى اللي طلعت هاني شاكر
2: طلع بها كده بردو وعلي ضحكي. أنا تعرف أنا كنت ذكر الإذاعة الوطنية والصباح كنا نبدأوا مثلا نبدأوا ماشيين نقرأ وكذا، من الأغاني اللي قادت في مخي من اللي كنت أسمعهم في يوم سعيد قبل هي أغنية علي ضحكي، كنت
1: أسمعها معايا كذلك، أغنية حلوة برشة حلوة تعجبني برشة. أدفع لك عمري يا عمري
2: نسيانك صعب
1: أي قسمة ونصيب
2: يا ريتني
1: ولكن بأمري
2: جرحي أنا
1: أي ما شاء
2: الله. معناتها كيما الأغنية تبغي فاهم برشا ما كان نوعك تاع الأحزان اللي خرجت توندونس في وقت من الأوقات يذولي في أواخر التسعينات.
1: نعم
2: هو وك مصطفى كامل يذولي خرجت وقتها موجة كاملة من الأغاني اللي تحبك الأحزان وكجو تاع الأحزان.
1: نعم يعني
2: شاكر كان متميز معناتها حتى في النوع هذاك تاع الأغاني.
1: من الفنانين أنا كما تعرف نحب عبد الحليم حافظ برشا، فما بعض فنانين اللي ياخذوا أغاني ويعودوها ما يرقوا ليش الحقيقة، ولكن
2: والله فما اللي بتاعه فما
1: إيه فما اللي يجتهد ويؤدي ويوصل للمعنى اللي في الأغنية. مدحت صالح مثلا كان موفق إلى حد كبير،
2: مسيرته للأسف مدحت صالح ومشيتش كمان،
1: ولكن في أدائه لعبد الحليم كان ناجح. فما فنان مغربي نسيت اسمه أيضا كان ناجح في أداء عبد الحليم، وهاني شاكر أيضا كان ما شاء الله عليه
2: كان يعمل يعدي برشا، ولا حتى صبر بيعزد في أدائه لعبد الحليم مش خايب، يزمك تسمع لا ما نحكم كما نسمع ولا يقدم. معناتها عندنا حتى في تونس زاد عندنا شو اسمه مروان علي زاد غنى
1: فما ثابر في الفتره الاولى نتاعو،
2: ولكن في الفتره في بديت اما خش من جلباب عبد الحليم مالوروزمون معناتها
1: قعد في سجن عبد الحليم حافظ. نرجع بيك حسام وسلام.
2: لا غفران غنيت لعبد الحليم بطريقه اخرى
1: صحيح
2: وطريقه مميزه
1: صحيح صحيح. نرجع بيك الى عام 98، دعيت في سهره في الاذاعه هنا هاني شاكر ونجيب الخطاب، تفضل اسمع.

0: الفنان هاني شاكر سيكون غدا بإذن الله في تونس للحضور في المنوعة التلفزيونية التي ينشطها نجيب الخطاب، ثم يعود إلى القاهرة ويعود من جديد خلال الأسبوع القادم لإحياء سهرتين أو ثلاث سهرات هنا في تونس. هاني شاكر كان قبل حين، قبل 10 دقائق تقريب، معنا على الخط مباشرة من القاهرة. كذلك الفنان ملحم بركات موجود حاليا في تونس لإحياء بعض السهرات الخاصة. إيمان شعر، أنت شاعرة،
1: نعم،
0: تقترح علينا بعض القصائد لنزار قباني أو لست أدري لمن؟
1: أضيئي لنا شمعتين وأرخي الخباء قليلا، سآتيك بعد التهجد نبكي بكاء طويلا، ولا توقد النار كي أستدل، فإني إذا ما ادلهم سبيل أضاء هوايا إليكم سبيلا. إذن سأقول الذي لم أقله زمانا، سآتيك ليلا لأودع أزمنتي وجراحي لديك، فعيناك منطقتي وملاذي، وأنت سنونرة لا يلذ لها غير دوحي ولا تشتهي غير فيئي. إذن سأقول أحبك من عمق جرحي، فهل تهربين إلي قليلا؟ إمضاء البشير المشرقي.
2: علوة يا ليلى يا أغلى حبيبة، علوة يا ليلى بتعودي قريبة، علوة يا ليلى.

0: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب مرحبا بك.
1: عالسلامة حبيب.
0: عالسلامة وعيدك مبروك
1: يا سيدي. عيدك مبروك وعيد مبروك لكل السادة المستمعين.
0: مرحبا بك
1: وطبعا متتابعين برامج جديدة على الوطنية التونسية، وهذه فرصة حلوة برشا باش نقول لهم طبعا إطلالة الإذاعة اليوم ماهيش بالصدفة، لأنه إلى جانب الآن نجم كبير من نجوم الأغنية العربية، ربما عيبه الوحيد اللي ديما أنا نسجلوا عليه هو أنه مقصر في اتجاه جمهور النظارة التوانسة.
0: أيوة.
1: ربما الرجل هذه اختياراته دقيق برشا، وعنده المشاركة في برنامج تلفزيوني لابد من الإعداد المحكم لها. ربما لا أذي سرا إذا قلت أنه من عام تقريبا 92 وأنا وياه مبرمجوا على سهرة تلفزيونية اللي توه ما كتبتش، ربما تكتب في الأسابيع القريبة القادمة، خاصة أنه ننتظر باش يكون إن شاء الله من نجوم مهرجان كارتاج وأخيرا، لأنه يسحق يطلع على مسرح كارتاج. يرحمه صالح يعرفه مليح. وصالح الله يرحمه في هذه مناسبة جاته رحمة ليلة جمعة، كان يقول لي ديما نجيب راه في كل اللبنانيين اللي تقدم فيهم واللي تحاول تركز عليهم هذا الوحيد الذي أحترمه، وهذا الوحيد الذي أعتبر بأنه سيخلد فنيا في الأغنية العربية عموما. حبيت نقدم لك الصديق العزيز الأستاذ الكبير الفنان ملحم بركات. حبيب
0: مرحبا بالفنان
1: ملحم. هو معك.
0: أهلا وسهلا. مرحبا فناننا.
1: مرحبا.
0: ملحم بركات
1: كيفك؟
0: لا بس شن حوالك انت؟
1: طول عمرك. تحياتي لك وللجميع ولكل المستمعين.
0: مرحبا بك في تونس من جديد.
1: الله يخليك.
0: كما كان يقول منذ لحظات زميلنا نجيب الخطاب.
1: أيوة.
0: انك للحضور في منوعة والمشاركة في برنامج او
1: نعم.
0: تحب ترتب له ويكون الاعداد على احسن ما يرام يعني.
1: والله يعني هلا عم نتفق على عمل كبير كتير بالتلفزيون التونسي ان شاء الله، لانه انا بتعرف مقصر شوي مع التلفزيون ومع الجمهور ومع تونس بالذات، لانه انا كتير دقيق بس بدي املش اعمل اي عمل فني.
0: نعم.
1: وكنت شوي غيب صحيا، شوي كنت بلبنان ومرأت بمشاكل عائلية، ويعني غبت شوي عن الجمهور.
0: نعم.
1: وهلأتني فضيت لكل شيء وان شاء الله راجع بقوة، خاصة الجمهور التونسي أنا بحترمه كتير لأنه سميع خطير، بيسمع بشكل فظيع ما فيك تمزح معه.
0: معنى هذا ملحم بركات أنك حضرت إنتاج جديد يعني.
1: أيوة.
0: نعم. مثلا شنو الأشياء اللي حضرتها جديدة؟
1: يعني أنا صراحة كان عندي كنت ظهرت من استديو دغري ضلال جاي على تونس، كنت عم سجل المجموعة الجديدة.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله قريبا رح تنزل، ونحن بكرة عنا حفلة.
0: أيوة.
1: رح نغني منه مجموعة جديدة.
0: نعم.
1: إن شاء الله بتكون سهرة كتير مهمة، ورح نقدم أغاني جديدة من الأغاني اللي رح تنزل قريبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شنو الإنتاج الجديد هذا مثلا يعني؟
1: في عندي أغنية اسمها رجعيلي. أيوة. يعني عودي إلي مثلا، من ما بعرف إذا
0: أرجعلي أرجعلي.
1: أيوة. وفي عندي أغنية بتقول ما بصدق مرة، وفي كيف بتبعد عني، وفي حمامة بيضة، وفي مجموعة.
0: نعم.
1: يعني صار له شي سنة نازلة بشريت ومشيت بطريق، وفي مجموعة جديدة هلأ، يعني في أكثر من عمل جديد.
0: نعم.
1: أو السبت كمان بالحمامات.
0: ملحم بركات تعرف من أولى الأغنيات اللي يسمعها الجمهور التونسي عبر الإذاعة التونسية.
1: نعم.
0: اللي ملحم بركات هي هذه الأغنية أعتقد، نحس للغنية هذه عمرها طويل يعني تو برشا. هذه وقتاش غنيتها؟ هذه وقتاش غنيتها؟
1: هذه زمان.
0: اي وقتاش؟ تقريب وقتاش؟
1: يعني من شي 10 سنين يمكن، 8 سنين.
0: وفيفا اسبانيا.
1: فيفا اسبانيا.
0: اي وقتاش؟
1: ايوه
0: تقريب قدش عمرها؟
1: يعني زمان
0: 20 سنة.
1: هذي مغنيته فاروس كمان.
0: اي فيفا اسبانيا قدش عمرها عندك انت؟
1: والله عمرها يمكن شي 7-8 سنين.
0: لا
1: اذا مش اكتر
0: كمان. لا لا لا لا
1: ها؟
0: قرابة 20 سنة.
1: لا مغنيته فاروس كمان.
0: لا
1: 20 سنة مغنيته فاروس مضبوط.
0: لا لا بصوتك انت، بصوتك انت
1: بصوتي انا. لا مش العمر هذا. لا
0: كيف اش هو موجود عندي من سنوات يعني.
1: طبعا.
0: اي تفضل ها واسمع.
1: طبعا.

0: شفت ملحم.
1: انت ملاحظ هذه من امتين معمولة؟ اي
0: من وقت ايش؟
1: اليوم عم بيعملوا اغاني هيك بدخلوا فيها الروح الاسبانية. اي كل حال في اعمال جديد ان شاء الله رح تكون كمان خط جديد للفن وللفنانين.
0: نعم.
1: لانه على الفنان دائما انه يكون في عنده نوع من التغيير والا ما بيستمر.
0: نعم نعم.
1: وبنوعدكم ان شاء الله انه تسمعوا السنه اعمال جيده جدا وافكار جديده
0: ان شاء الله. ان شاء الله,
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك ومرحبا بك في تونس.
1: اشكرك جدا.
0: تحياتي
1: لك وللاذاعه وللمستمعين ولشعب تونس العظيم.
0: شكرا شكرا
1: حبيبي.
0: تعديلي نجيب.
1: يلا شكرا.
0: نعم شكرا يا نجيب.
1: شكرا اخويا,
0: يعطيك صحه. أنا نجيب, نرجو بعد الموسيقى.
1: إلى اللقاء.

0: إذن أهلا من جديد بالفنان هاني شاكر في تونس. وطبعا هاني شاكر أصبحت له علاقة وطيدة بالجمهور التونسي، وبعد غد بحول الله سيكون على موعد مع الجمهور التلفزيوني من خلال حضوره في المنوعة التلفزيونية التي ينشطها زميل نجيب الخطاب. هاني شاكر مرحبا، تحية وإن شاء الله عيدك مبروك.
1: ربنا يخليك، أهلا بحضرتك.
0: مرحبا بيك.
1: أهلا بيك.
0: إن شاء الله الأحوال جيدة والصحة جيدة.
1: تمام الحمد لله، تمام كله تمام. وأنا الحقيقة يعني أنا سامع حضرتك في التقديمة بتقول على الزيارة اللي جاية إن شاء الله يوم السبت.
0: أي.
1: هو على فكرة يعني في حاجة حصلت غير خارجة عن إرادتي.
0: أي.
1: إن التذاكر لحد النهاردة ما شركة الطيران قفلت، التذاكر ما كانتش وصلت.
0: نعم.
1: تذاكر الطيران بتاع الزيارة بتاعت المفروض أنا كنت مسافر الجمعة اللي هو بكرة الصبح.
0: هو معنا زميلنا نجيب. لا أعتقد أن الأمور تسوات، يبدو أن الأمور تسوات. نجيب مرحبا بك من جديد.
2: مساء الخير مرة أخرى. تحياتي يا أستاذ هاني.
1: أهلا أهلا بك يا أستاذ نجيب. إزاي
2: يا فنان هاني شاكر؟ إن شاء الله بكرة الصبح إن شاء الله بتوقيت تونس الساعة 8 توقيتكم أنتم الساعة 9 ستخرج التيكت من تونس.
1: أيوة.
2: وعلى العموم أنت عذر وصول التيكت. ما انا ممكن داخل تيكت يا سيدي.
1: انا اجيلك ماشي يا حبيبي والله من غير من
2: غير تيكت على حسابك يا استاذ هاني.
1: يا رب يخليك.
2: واحنا حاسس في تونس معليش
0: يعني في تونس خلصوا
2: لا لا لانه احنا استاذ هاني كما قال لك الاخ حبيب شغام ومشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان. فان شاء الله بكره الساعه 8
1: ان شاء الله توصل التذكره في توقيت مناسب ان شاء الله.
2: ان شاء الله. على كل حال احنا في انتظارك يا هاني.
1: ربنا يخليك
2: يعني فاهم الموضوع يعني.
1: ربنا يخليك يا حبيبي وانا سعيد بلقائك وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا.
2: يا سيدي مرحبا بكم، خليك مع اخونا الحبيب شغام مشكور.
0: لا يا نشيب.
2: نعم.
0: ابقى معنا.
2: نعم.
0: اي اخر اخبار هاني شاكر في مصر؟
1: هو انا ان شاء الله يمكن ابتديت الفتره الاخيره احضر للشريط الجديد باذن الله.
0: نعم.
1: في جلسات استماع مع مجموعه المؤلفين الملحنين.
0: ايوه.
1: اللي بتعامل معاهم وان شاء الله يا رب يعني يكون في اخبار كويسه كده. الشريط الجديد ينزل على الصيف باذن الله على شهر 7 في القاهره. برضه في مجموعه اغاني ان شاء الله بنحضر لها تصوير فيديو كليب، يعني في غنوتين الفتره اللي جايه دي باذن الله بعد العيد على طول هنبتدي في تصويرهم، اللي هي غنوه حنعيش.
0: نعم.
1: وبادفع لك عمري ان شاء الله دول هصورهم مع الاستاذ جميل مغازي. وفي اكثر من غنوه الحقيقه انا في بالي ان انا اصورها فيديو كليب. اتمنى يا رب ان احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه دي.
0: نعم.
1: يتم تصويرهم
2: باذن الله.
1: ايوه استاذ نجيب.
2: انا حبيت ولو اني مش نكشف على سر يشوفوه ان شاء الله الساده النظاره يوم السبت القادم على الفضائيه التونسيه.
1: ايوه.
2: حبيت نهنيك تهنئه خاصه على النوعيه الجيده التي صورت بها فيديو كليب تخسري الجديد.
1: يا رب يخليك يا استاذ نجيب.
2: وانا حبيبي
1: يعني دي شهاده انا بعتز بيها خالص الحقيقه.
0: أستاذ هاني شاكر باش نسألك في تقريب في نفس الاتجاه، ما تشاهده أنت كمتفرج وكفنان على القنوات الفضائية العربية من
1: أيوة.
0: من كليبات لمطربين من كل لون وشكل ووزن.
1: أيوة.
0: وعمر وطول وقامة وكذا. يعني برأيك يعني كيفاش تتفرج على هذه الكليبات، وهل تعتقد أنه فيها الجيد حقا أم أغلبها عادي؟
1: لا والله انا ما اقدرش اقول انه ما فيهاش حاجه كويسه، يعني في بشوف انا كليبات فيها افكار جديده، فيها تصوير حلو، فيها موضوع. لكن انا يمكن واحد من الناس اللي ما بملش قوي للاغاني اللي بيبقى فيها لقطات سريعه كتير، اللي بيبقى فيها تنويعات كتير ونقلات في التصوير كتير ممكن تتعب عين المشاهد ويمكن تخرجه شويه عن موضوع الغنوه.
0: صحيح.
1: يعني وان كان في وقت من الاوقات كانت دي موضه من موضات التصوير ان المخرج يعمل نقلات كتير قوي بالكاميرا ونقلات سريعه، لكن اعتقد دلوقتي المخرجين يعني ابتدوا يلاحظوا الموضوع ده وابتدوا يلاحظوا ان المشاهد العربي يمكن المشاهد الاوروبي تعود على هذه النوعيه، لكن المشاهد العربي بيتهيألي انه ما حبهاش قوي، فيعني ابتدى يهتم على الاقل ببروزه صوره حلوه للمطرب او المطربه وهو بيغني. انا واحد من الناس بفضل ان انا يكون في سيناريو في الغنوه، يبقى لها موضوع كاني بتفرج على فيلم سينما، بفضل كده عن ان اللقطات العادية دي.
0: نعم يعني لابد أن يكون التصوير مدروس يعني.
1: بالضبط كده. يعني إحنا زي ما بقول لحضرتك ذوقنا الشرقي أعتقد إنه يعني بيميل لأن الغنى يبقى فيها موضوع، يبقى فيها شكل في التصوير، يبقى فيه سيناريو في الموضوع.
0: نعم.
1: لكن ما يبقاش لقطات مجرد لقطات جنب بعضها وخلاص.
0: صحيح. بجانبي في الأستوديو طالبة جامعية أستاذ هاني شاكر أخ نجيب.
1: أيوة.
0: هي إيمان الجربي وهي أيضا شاعرة لها محاولات في الشعر، تسأل سؤال الموالي.
3: أيوة. اولا مرحبا بك استاذ هاني بيننا في استوديو سنين، ونحن ننتظرك حتى تصل الينا الى تونس.
1: اهلا بك يا ايمان. اهلا بك.
3: شكرا لك. من يستمع الى هاني شاكر وهو يغني، من ينظر اليه، من يشاهده، يرى انه يغني بكل تلقائيه، بكل حساسيه واحساس، وهذا يعني شيء طبيعي فيك وشيء معتاد عهدناه فيك منذ سنين.
1: أيوة.
3: سؤالي لك، هل انك تصل حين تغني اغنيتك الى درجه تتبنى فيها كلمات الاغنيه، وهل انك يعني تنتقي كلمات الاغنيه التي تغنيها؟
1: هو طبعا لازم انا اكون مقتنع اولا يا ايمان بكلام الغنوه اللي بغنيها، ويعني وحاسس بيها جدا وحبيبها جدا عشان اقدر اوصلها للجمهور. يعني ده بيبقى مقياس مهم بالنسبة لي، ان اي غنوة انا بختارها ببقى بختارها وانا يعني حابب ان انا اغني هذه الاغنية، وحابب ان انا اقدمها للجمهور، وحابب كلماتها. وعشان كده بقدر يعني يمكن وانا بغنيها بقدر اعيش مع كلامها واقدر اوصلها صح للجمهور.
0: نعم.
1: وده شيء مهم ان الواحد يعني يبقى موقف جيد للمستمعين، انه يعني يبقى حابب الكلام وحابب موضوع الغنوة وحاسس بالكلام ويقدر يوصله للجمهور كويس. نعم.
0: نعم. تفضل نجيب. تفضل معاك نجيب. تفضل.
2: انا مش نحرق الحوار مع
0: فهمتك ايه
2: فنان هاني شاكر بتاع يوم السبت. لكن ثم سؤال.
1: ايوه تفضل السؤال.
2: هناك سؤال ولد البارحة مساء
1: كثير
2: وانا في البيت.
1: تفضل.
2: كنت اتابع برامج الفضائية الاردنية.
1: ايوه.
2: تسجيل لحفلك الاخير للصيف اللي فات في مهرجان جرش. قلت كلمه للجمهور في الاردني في جرش.
1: ايوه.
2: اريد ان اسال عنها.
1: اتفضل يا استاذ نجيب.
2: قلت بالحرف الواحد، احس هذا المساء بعد هذا الاستقبال كاني اغني لاول مره.
1: ايوه بالضبط كده.
2: لماذا قلت هذا الكلام في لحظه صدق البارحه كما شاهدتك في التلفزه الاردنيه الشقيقه؟
1: والله هقول لك حاجه، يعني انا كل مره بحس بقف فيها قدام جمهور جميل وجمهور متفاعل معايا وجمهور متجاوب معايا، صدقني يا استاذ نجيب فعلا بحس كاني بغني لاول مره.
2: نعم.
1: دي حقيقه، يعني كأني بتولد فنيا لأول مرة، كأني بتولد فنيا في هذه اللحظة. حقيقة ما حدث في جرش السنة اللي فاتت والاستقبال الجميل اللي أنا شفته من الجمهور الأردني يعني حسسني فعلا وكأني من سعادتي كأني دي أول مرة أنا بغني فيها.
0: هل معنى ذلك أستاذ هاني شاكر أنك لما غنيت مثلا في تونس لم تغني لأول مرة؟
1: لا بالعكس، أنا قلت يمكن أكثر من كده في الجمهور التونسي لما غنيت من زمان قوي في قرطاج. يمكن أنا ما عملتش حفلات كبيرة في تونس من ساعة قرطاج الحقيقة، وأنا أتمنى يا رب زي ما بقول دايما للأستاذ نجيب.
2: نعم.
1: وشو معايا بالموضوع ده، بقول له أنا بتمنى إن أنا أكون من ضمن الفنانين.
2: لا وذلك بإذن الله هذه الصيفة
1: للمشاركة في مهرجان قرطاج العظيم.
0: نعم.
1: لا الحقيقة انا قلت اكتر من كده، انا يمكن اول مرة غنيت في قرطاج في بداياتي انا الفنية يمكن 76 اعتقد او
2: 78. نعم.
1: حاجة كده.
2: نعم.
1: كان في عندي غنوة اسمها صعب البعد عليا، ظهر الشوق في عينيا. بقول لك ايه، ما انتش غريب. ولاول مرة افاجأ ان الالفات المؤلفة اللي قاعدة قصادي دي تغني معايا، ترد عليا. انا بقول صعب البعد، هم يقولوا عليا، انا اقول صار الشوق، هم يقولوا فعنايا، يعني يكملوا معايا كلام الغنوة.
0: حلو المقطع هذا استاذ هاني شاكر، يا ريت تغني لي شوية.
1: اما اكمل لك بس. انا الحقيقة يمكن سفريتي لتونس في الفترة دي كانت فعلا من السفريات الجميلة جدا جدا اللي حسيت انها يعني اضافت لي فنيا في هذه الفترة اضافة كبيرة جدا جدا واضافت لي جمهور جميل اللي هو الجمهور التونسي. فانا يعني حقيقي مشتاق جدا جدا
0: نعم.
1: لان انا اكون متواجد في
0: نعم.
1: كل بلد عربي مشتاق
0: نعم.
1: جدا جدا ان انا بغني لكل الجمهور العربي في كل مكان من المحيط للخليج
0: نعم.
1: لان اعتقد بيني وبين حضراتكم هي دي يعني مسؤولية الفنان انه ينشر فنه وينشر اعماله الفنية في كل مكان على وجه الارض سواء كان في بلد عربي او في بلد اوروبي في جاليات
0: نعم.
1: عربية وكده.
0: هذه اغنية لما يغني الحب
1: اللي انا غنيتها دي بقول لك ايه ما انتش غريب
0: ما انتش غريب
1: في كلمات الاستاذ صلاح فايز والحان الاستاذ خالد حبيب
0: اهلا
2: سؤال اخر اذا يسمح هاني
1: طبعا طبعا يا استاذ نجيب اتفضل
2: يعني اغنيه انت لحنها معاك
1: معاك دي جميلة
0: معاك موجودة عندي معاك
1: على فكرة معاك دي كلماتي كمان يا أستاذ نجيب
2: والله
1: كلماتي وألحاني وأنا زي ما قلت لحضرتك دايما أنا ما بشبعش أبدا من غناية للجمهور التونسي لأن الحقيقة يعني من الجماهير اللي الواحد بيعتز بيها الجمهور التونسي الحبيب اللي الواحد بيشوف قد إيه بيبقى متجاوب مع الفنان الصادق الفنان اللي بيقدم لهم أغاني جميلة بتحس إن في انصهار فني كده بينه وبين الجمهور.
0: في انتظار زملاء في الغرفة الفنية يجهزوا معاكي لأنه حاضر عندي الغناية
1: جميل
0: صعب البعد علي بصوتك أستاذ هاني شاكر لو سمحت
1: أقول لحضرتك منها جزء
0: أي جزء
1: بقول لك تيرارم من تشري تيرارم بلاش يا روحي تروح تغيب ما عندك شي فكرة في البعد عنك أنا ببقى إيه صعب البعد علي صغر الشوف علي.
4: إذن كانت هذه حسام فقرات من هذا الحوار بتاريخ أفريل 98 في برنامج في الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية وعندي لقاءات أخرى مع هاني شاكر عندي قبل كذلك إن شاء الله في مناسبات قادمة نسمع هاني شاكر يتحدث بروحه بإحساسه
5: أكيد
4: وكل ضحكة الجميلة
5: ولوني حبيت وقت اللي بيغني كارنا كمل ليها ما تعرفش نسمع خلي عبيت استمتع وقت اللي بدي يغني لأنه الأغنية في اللايف مش كما الأغنية في المسجل
4: صحيح. بعثت تعزية للقائم بأعماله وأنا اسمه ماجد قال لي لك مني وافر التحية أخي حبيب ولا أراكم الله مكروه في عزيز وغالي لديكم. في الأخير أقول الله يرحمه خلى رصيد غنائي يحبوه المستمعين
5: خلى اسم كبير
4: صحيح
5: أكيد وعلامة فارقة في الفن العربي مش حتى المصري
4: نعم. شكرا زملائي بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل بكري قلت لسعد الدريدي كيف بالطبيعة
5: انت حية لسعد الدريدي بالمناسبة
4: هاي تحية ليه. شكرا سيف الترابلسي عمار جبالي عبد اللطيف الوسلاتي كذلك
5: محمد معبار محمد الغول ومحمد أيمن التنفوري
4: هاي كل الزملاء من غير ليه بصوت الفنان الكبير هاني شاكر كما غناها على المسرح. شكرا مستمعينا الأعزاء وإلى اللقاء مع تحيات حسام وحبيب جغام.

0: محلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة.
2: الدكتور حكيم.
3: ذكروا صغارنا وكبارنا باش يتعودوا ويغسلوا ايديهم قبل الماكلة، واليدين نظيفة وظوافر ينجموا يلموا جميع أنواع الأوساخ. مكلتنا نظيفة ما يزمش نلوثوها بيدينا، ونظنوا أنه غسلان اليدين قبل الماكلة قادرين عليها الناس الكل، والإنسان على ما تربى ونشاء.
2: الدكتور حكيم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: الواحدة بعد الظهر هنا في تونس، مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بتكليف من رئيس الجمهورية، رئيسة الحكومة تشارك في أشغال القمة الإفريقية بالعاصمة الكينيا نيروبية. جمعية قرى الأطفال أسواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة. وفي العالم، حالة من الترقب للرد على المقترحات الأمريكية لبدء جولة جديدة من المفاوضات. وفي النشرة، تقرير حول أبعاد التحركات البحرية العسكرية البريطانية الفرنسية قرب مضيق هرمز. التفاصيل. بتكليف من رئيس الجمهورية، تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بداية من اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد غدا وبعد غد بنيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وستنتظم بالمناسبة جلسة عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية. كما تبحث القمة سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. تحت شعار صحتك تهمنا، عاشت منطقة باب الخضرة بالعاصمة اليوم على وقع فعاليات يوم صحي متعدد الاختصاصات نظمته جمعية كفالة المطاوة والنادي المطوي للتعارف والتعاون بالشراكة مع نخبة من الإطارات الطبية والجمعيات الناشطة. القافلة الصحية شهدت إقبالا مكثفا من مختلف الفئات العمرية، ومكنت المواطنين من الاستفادة من حصص توعوية وعمليات كشف مبكر مجانية في عدة اختصاصات، وفق تصريح رئيس جمعية الشباب المطوي أعياد الذكري.
7: اليوم يوم الصحي للجميع، باش نعاونوا ابناء منطقتنا، منطقه وجماعه توانسة الخلسي، باش يعملوا لقاء على امراض اللي عندهم. باش عملنا عيادات طبيه في السكر والتغذيه والمعده والقولون، وجبنا طب عيون اقبال كبير برشا. كنا عاملين طب عام وطب قلب وطب عينين وطب بتاع المعده، زادوا جاوا برشا اطباء اخرين دعمونا ان شاء الله، باش نجمنا نغطيوا القافله الصحيه الكبيره ان شاء الله. حضور كان كبير. نشكر جمعيه كفالة المطويين ونادي المطوي التعارف، شباب الرياضي المطوي، جمعية الكشاف التونسي اللي قاموا بهالتظاهرة هذية. كان حضور مكثف، توا نحكي على 1000 واحد، برشا اكتفاض. عملنا محاضرة زادة في عبد العزيز حكيرة، تخصي على حلول المستخيم.
6: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت جمعية قرى الأطفال أسواس حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة، حسب ما أفادت به للإذاعة الوطنية المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية هالة دريدي.
8: حملة تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. حاولوا في الحملة هذه نفرحوا أكثر من 2300 عائلة هما في كفالة الجمعية التونسية

0: قرا الاطفال الاسواس، اليوم امهات قرا اطفال اسواس بداوا يستعدوا للعيد، يهزوا صغار يخرج يختار مع امه العلوش عم ناول. هذه كانت التجربه نتاعنا، كانت تجربه عندها وقع نفسي كبير برشا على الصغيرات. هذه هي الاستعدادات نتاعنا، ان شاء الله التوانسه يحاولوا ان هما يعاونونا في هذايا، ان شاء الله بقدره الله ما همش باش يخيبونا.
1: وعن طرق التبرع أضافت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS هالة دريدي.
0: المشاركة في الحملة هذية عنده أوجه مختلفة، نجم اليوم تدخل تتبرع على www.sosve.am، هذية تتبرع بالبطاقة البنكية ويوصل التبرع متاعك. تنجم زيدا الناس اللي تحب هي تزعلوش حي لصغيراتنا، ينجم في قرانا الأربعة جمرت سليانة المحرس وإلا أكودة، وإلا زيدا في مكاتبنا في جندوبة سيدي بوزيد العلاية حاسي الفريد ومدنين، نجم تهز العلوش باللي انت ناويه إن شاء الله صدقة للبلايسة ذوما. ما كانش تنجم تكلمنا على 58 371 002. الطريقة الأخرى اللي هي الأسامات على 85 510، قيمة الإرسالية القصيرة 2000. نجم زيادة التحويلات البنكية على مختلف حساباتنا اللي موجودين على 3W. الناس اللي تتعامل مع البريد التونسي تنجم تقف على الجيشي فقط تقول له نحب نتبرع لقراءة في الأسويس، عنا الكود متاعنا موجود.
1: مع اقتراب موسم الاصطياف تكثف جمعية تونس كليناب جهودها لتأمين جمع النفاية من الشواطئ. رئيس الجمعية حسام حمدي أكد خلال استضافته اليوم في برنامج يوم سعيد أن كمية النفايات التي يتم جمعها في يوم واحد تقدر بالأطنان، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه يجري العمل على إعداد مشروع يهدف إلى إدماج النساء البربشة وتشريكهن في عمليات فرز النفايات.
2: في العمل تاع الجمعه راهو اطنان من شط واحد، ثم مجموعه اللي هي تشرف على الفرز وتشرف زاد على التحسيس، وبعد احنا ديما نتعاونوا مع البلديات كل بلاصه نمشيو يلزم ثم تنسيق مع السلطات المحليه، وهذا مهم جدا راهو. وعندنا جمعيه تونسي ريسيكلاج اللي احنا عندنا منظومه تاع فرز انتقائي وفيها تكنولوجيات حديثه، المركز تاع الفرز والجمعه تاعنا نشرفوا على الضاحيه الشماليه والمناطق المحاليه للضاحيه الشماليه، وعندنا ان شاء الله بينتو مركز في المدينه العتيقه تاع تونس، بدينا بستور تاع ابسايكلينغ اللي هي التدوير الفني، باش نحاولوا ندخلوها في المنظومة السياحية متاع المدينة، وإن شاء الله في قادم الأسابيع باش نحاولوا باش يكون مركز تاع جمع في وسط المدينة، باش ندخلوا النساء البربشة في المنظومة أكثر، نحاولوا نخرجوهم من نظام عشوي إلى نظام قانوني يحميهم. هذين اللي قاعدين نخدموا عليه إن شاء الله يرى النور المشروع، خاطر مهم برشا.
1: بمناسبة العيد الوطني للفلاحة تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من 12 إلى 16 من مايو الجاري. وقال كاهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا إنه سيتم بيع عدة منتوجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. تفتح دار الحوت بصلمبو والمحميات الطبيعية بداية من يوم غد وإلى غاية 17 من الشهر الجاري أبوابها لاستقبال المواطنين مجانا. هذا الإجراء يأتي في إطار فعالية الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة الذي يتم إحياؤه هذا العام تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار. ووفق بلاغ سابق لوزارة الفلاحة فإن هذه المبادرة تندرج في إطار إتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لاكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة ومزيد التعريف بالموروث البحري والبيئي الوطني وتثمينه. يعد قطاع السياحة البديلة في تونس أكثر من 3000 وحدة سياحية، تحصلت 120 وحدة منها فقط على ترخيص قانوني، ويطالب المستثمرون في هذا القطاع بتعويض التراخيص بكراسة الشروط. نعيمة سولي أعدت التقرير التالي.
3: تعد دور الضيافة في تونس أحد ركائز السياحة البديلة التي تراهن عليها الدولة لتنويع المنتوج السياحي، إلا أن هذا القطاع يواجه صعوبات مختلفة. آمنة دريدي واحدة من المستثمرين في هذا القطاع.
4: نسكن في بلاصة أنا بعيني شفتها مزيانة برشا، حبيت نبدلها كبلايص يجي فيها استثمار وخلق مواطن شغل للعبيد اللي غاد. كنا في المقابل التشريع والقانون قاعد البطء، أنا أولا تعامل مع الحاجات هذه الملفات هذه والدراسات هذه، أو ثانيا فما برشا قوانين ما تنقحتش من سنوات، اللي هي حق للسكان الغابات فقط الراعي وجمع الحطب، وحتى ولو في الاستثمار تو على حسب التنقيحات الاخرانيه انه لازم يكون مجمع وغيره، معناها الفرد لا ما ينجمش يبعث مشروعه الخاص. انا راه مع اني نلتزم ومع اني ما نستغلش ارض، وهذا قاعد صاير ديجا تو. انا تخطيت خطيه ماليه لاستغلال الارض دون ترخيص. كل القوانين الصعيبه يمكن حتى مفهوم السياحه البديله وسياحه المغامره والسياحه الجبليه مفاهيم جديده على الوزارات، وما زلنا بالتفكير القديم برشا. السياحه هي فنادق.
3: ومن بين الحلول المطروحه لهذا القطاع التخلي عن التراخيص وتعويضها بكراسي شروط، وفق رئيس الجامعه التونسيه المشتركه للسياحه حسام بن عزوز.
5: الاقامات البديله اربع انواع: دور الضيافه، ميزون دور، اقامه تاريخيه جي تريرو، ولي كامبينغ معناتها المخيمات، وفما زاد اللي يجيو في الاوتوروت يتسماو لي موتيل. معناتها فما طلب تونسي داخل معناتها السوق التونسيه ومن الخارج ايضا. كل عام نلاحظوا في تطور تقريبا على الاقل 10%، حسيناهم تقريبا توا ممكن 3000 اقامه من النوع هذا. فما كان 120 بركه تحصلوا على الترخيص او الاجريمون من سلطه الاشراف. فما مستثمرين صابين ملفات اللي عنده 5 سنين 10 سنين حتى اكثر، والتو مازالوا يستنى على السيستم هذا نتاع الاجريمون المسبق. فارزين برشا وماهوش مواكب السوق، فكحلاش احنا طالبنا من قبل انه احسن حل باش نسرعوا ونشجعوا العباد باش تستثمر في المجال هذا وندخلوا الدوره الاقتصاديه المنظمه، احسن حل كونه يتعوض هذا السيستم بالليسانس بكراسي شروط.
3: يذكر ان وزاره السياحه اعدت 4 مشاريع كراسي شروط لتنظيم هذا القطاع في انتظار المصادقه عليها.
1: بمناسبة مباراة ترجي الرياضي التونسي ونادي الإفريقي اليوم بملعب حمد العقر ببيرادس بداية من الساعة 4 مساء، أعلنت وزارة الداخلية تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول، داعية الجماهير الرياضية إلى القدوم في أوقات مبكرة وضرورة إيواء السيارات داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروجهم من الملعب.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: إلى أخبار العالم الآن، حيث تسود حالة من الانتظار الدولي للرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لبدء جولة جديدة من المفاوضات بواسطة باكستانية من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استلام الرد الإيراني في وقت قريب جدا. وفي تطور متصل بأزمة مضيق هرمز، أرسلت بريطانيا المدمرة دراغون إلى منطقة الشرق الأوسط تمهيدا لمشاركتها ضمن تحالف متعدد الجنسيات تقوده بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك لتأمين مضيق هرمز. كما أعلنت فرنسا أن حاملة شارديغول تتجه أيضا نحو جنوب البحر الأحمر استعدادا لاحتمال المشاركة في مهمة لإعادة فتح المضيق. فما هي أهداف وأبعاد التحركات البحرية البريطانية الفرنسية قرب مضيق هرمز؟ وهل تشكل منعرجا عسكريا جديدا لإنهاء الأزمة في المنطقة؟ تقرير نجيب جنة.
7: حشد بوارج بريطانية وفرنسية قرب مضيق هرمز هل ينظر ببوادر تحالف غربي وشيك لاستعمال القوة في هذا الممر البحري الاستراتيجي؟ سؤال يلح على الكثير من الأوساط الإقليمية والدولية في مشهد يسوده التوجس والترقب في انتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي ومعرفة قابلية الطرفين لبدء جولة جديدة من المفاوضات وإنهاء الحرب والأزمة بشكل جذري. الدبلوماسي الأسبق أحمد هنيس يرى في التحركات الأوروبية استباقا للمبادرات الأمريكية.
8: التحركات الأوروبية تستبق مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبين له تأكيد على منزلة مضيق هرمز بصفتها منزلة دولية. هذا السر في التحرك الأوروبي. هذا خطر قائم وهو يذكر بعهد الاستعمار.
7: دخول بريطانيا وفرنسا معترك الأزمة في مضيق هرمز يرفع سقف الاحتمالات الممكنة، بعضها قد يدفع قوى دولية أخرى إلى إرسال بوارج إلى المنطقة دفاعا عن مصالحها المتضررة، وبعضها الآخر قد يفتح السبيل أمام حلول سلمية وتسويات تفاوضية تنزع فتيل الحرب والأزمة نهائيا.
1: وعلى الجبهة اللبنانية قتل اليوم مسعفان وأصيب 5 آخرون في غارتين إسرائيليتين على بلدتين في جنوب البلاد، وكانت هجمة إسرائيلية أسفرت أمس عن مقتل 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين. من جهته أعلن حزب الله قصفه بالمدفعية تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، كما استهدف بمسيرتين مقرا قياديا إسرائيليا في مدينة الخيام مؤكدا تحقيق إصابات. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع ومركبة مدنية شمال غرب مدينة خان يونس. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بتكليف من رئيس الجمهورية، رئيسة الحكومة تشارك في أشغال القمة الإفريقية بالعاصمة الكينية نيروبية. جمعية قرى الأطفال أسواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضحي العيد لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة. في العالم، حالة من الترقب للرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لبدء جولة جديدة من المفاوضات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
10: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
11: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الموسيقى الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعين الأكارم، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا برفيق العزيز شيخ المالوف على صفر سنه كما العادة، أستاذ الموسيقى المتضلع سي علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: تحية ليك سي مختار، وتحية كذلك للسادة المستمعين الكرام.
1: تعرضنا خلال الحصة الماضية سي علي لأوساط مجالس الفن الغنائي المتقن وأبرز أعلامه في القرن 18 وخاصة في أواسط القرن 19، سواء اللي مع البيات المجالس متاعهم وإلا خارج مجالس البيات والطبقة اللي مغرومة بالفن المتقن يعني المالوف. وقدمنا نبذة موجزة أهم العناصر اللي كانت معناها في النصف الأول على القرن 19 كيف إبراهيم التبسي ومصطفى ساقصلي، السيرة متاعهم اللي هما كما قلنا انتموا لطبقة ولدت كلها في الثلث الأول من القرن 19. وتوقفنا عند مسيرة عمدة الفن التونسي آنذاك الشيخ حمد الوافي اللي هو جاي من الجيل اللي بعدهم. هو توفى عام 1921 وتولد عام 1850 حسب ما تقول الدراسات الكل. وأبرزنا الخصال متاعه وسيرته، ولكن قلنا السيرة متاعه مدامه معناها هو من أهم المرحلة في حياته هي وقت اللي تعرف على
2: البارون دي لونجي
1: في السنوات. يقول سي علي الواتي زميلنا وصديقنا الباحث والموسيقي والرسام الكبير سي علي، يقول أنه تعرف عليه سنة 1914 في زاوية من الزوايا بتاع تونس خاصة في سيدي بوسعيد. ولهذا قلنا نرجع ونكملوا المسيرة متاعه لأنها كانت معناها حافلة في السنوات،
2: مسيرة ثرية
1: بالطبع. لكن قبل ما نواصلوا مع المشايخ اللي هما في سنه هو كيما محمد الردوان والصادق اسكندراني وغيره ونرجع لهم، قلنا نبرزوا الدور اللي لعبوا بيات الدولة الحسينية في تعهد التراث الموسيقي بوصفهم هما اللي يحكموا في البلاد. تعرف السلطة عندها قيمة في احتضان الفنون والثقافة، ولهذا نحب نكملوا السلسلة. حكينا على الحسين بن علي
2: وخاصة محمد رشيد باي
1: وحفيدهم مصطفى وأحمد باي. اليوم نحب نحكيو على الصادق باي. الصادق باي اللي في واحد وهو وقعت الحرمية الفرنسية 1881، هو الباي هذا كان مغروم خاصة بالشعر الملحون يعني الغناء البدوي. وكان ذولي سي علي عندك معناها تصور كيفاش كان يخدم سي الصادق باي باش يدخل الغناء البدوي في التراث الموسيقي الحضري.
2: هو عرف عنه أنه كان مغرم بالغناء الملحون يعني، وكانت عنده علاقات وصداقات كذلك مع أبرز الشعراء اللي كانوا يجيوا للعاصمة، سواء يعني
1: بن موسى مثلا،
2: أي بن موسى مثلا على سبيل الذكر، وخاصة الشعراء اللي كانوا يجيوا باش يقراوا في جامع زيتونة. كان يحسن استقبالهم ونظم لهم لقاءات يعني أسبوعية ودورية في القصر وفي المدرسة متاع البي لتطرح الأشعار، وكذلك باش يجزيهم من الناحية المالية ويهتم بهم. وعلى ذلك فهمنا عليه كيفاش الشعر الشعبي والملحون كيفاش لقى طريقه مع طبوع الملوف
1: ولا فندوات،
2: اي لخلق نوع من الأغاني سميت فيما بعد فندوات اللي هي فيها عناصر مشتركة ما بين الشعر الشعبي ومين الطبوع والإيقاعات الملوف
1: الملوفي. ومثال فرق غزالي ويا خيل سالم باش روحتولي وأودعوني يا البنات
2: ويا مقواني
1: ويا مقواني وجمالي وجمالي فريدة اللي هي من الجنوب في الأعراض. تحس أنه ولو ما نش متأكدين من الكلام هذايا معناها ما نقولوش عنا معناها وثائق مكتوبة، لكن الواضح أنه الأغاني البدوية اللي دخلت في التراث الفندوات وفي المألوف التونسي وطول الشعب التوى معناها يحبهم لأنهم فيهم معناها أصالة تونسية عربية بدوية، ولكن زادة كما قلت مطبوعة بالفن والمقامات الطبوع التونسية معناها تظهر. هي مؤكد أن فيها يقولوا فريق غزالي كتبها الباجي المسعودي يقولوا معناها، لكن
2: لا هي أقدم هي من
1: يظهر لي حتى أنا أقدم. الباجي المسعودي عاش في القرن 19، يظهر لي أقدم على الأقل بعض الفواصل البدوية اللي فيها. هذا ما نجم نقولوه على سي الصادق باي. نقترح عليك نبدأ بفاصل غنائي توا.
2: فاصل غنائي مع زجل في طبع رصد الذيل، والأزجال هي من ملحقات النوبات التونسية تغنى خارج النوبة على إيقاع البطايحي. وزجل هذا ينصب للزجال الخياري بعنوان جا زمان الانشراح.
1: بصوت شكون؟
2: بصوت علم من أعلام الفن والملوف والسلمية والقصائد اللي هو الشيخ حسن بن عمران، والتسجيل هذا يعتبر من النوادر.
1: أيوة.

0: شكرا. بعد سي الصديق باين نحكيو اليوم على اخوه اللي تولى العرش الدوله الحسينيه، ولو انه ما عادش يحكمه وقتها وقت لجنه الحمايه، ولو معناها كرئيس رمزي للدوله التونسيه لكن تحت الحمايه الفرنسيه، هو سي علي باي الثالث. الثالث علاش الثالث؟ لانه يعني الاولاني هو علي باشا الاولاني بعد الحسين بن علي المؤسس للدوله، والثاني هو خو رشيد باي يعني ولد الحسين بن علي اللي في آخر القرن الثامن عشر، واللي ولده حمودة باشا الشهير. هذا علي باي الثالث أخذ من الحكم من 1882 بعد عام الحماية إلى سنة 1902، وكان عنده بادرة عمل بصفة رسمية جوقة خاصة بالبلاد متاعه، وجاب لها فنانين محترفين ومطربات زاد معناها بالطبع من الأقلية اليهودية خاصة، وعطى القيادة متاعها للشيخ الفنان صدق اسكندراني اللي تو نقدموهم بعد شوية، ومعاه الشيخ المغازلي
1: حسن المغازلي.
0: أيه. هما كانوا مع بعضهم مشايخ لكن معروفين ياسر، كان معناها يغدق العطايا يعني يعطيهم يشجعهم مادين الفرقة هذه والمشايخ اللي قايمين بها وأعضاء وكان كلفهم بجمع الموشحات اللي كانت مشتة، واللي عاونهم في هذا هي السفين اللي متاع اللي كتبت نسخا على السفينة متاع محمد الرشيد باي وأتباعه، فيها بطبيعة المالوف والنوبات وفيها الموشحات والأسجال والأشغال وفيها زادة حتى الأغاني الشعبية اللي منها الحضارية ومنها البدوية، وكان يحضر في التمارين متاعها ويحضر زادة نهارة العرض الرسمي متاعهم قدامه، وكان اللي يجوب القدام التلامذة متاعهم الفرقة هذيك كان معناها يجازيهم خير جزاء. ويقولوا بعض مصادر تقول ما هيش موثقة 100% أنه أول أسطوانة تونسية في غناية تونسية تسجلت في عهده هو سنة 1898. هذا معناه ما نجم نذكره بالنسبة لعلي باي الثالث اللي احتضن الفن المتقن. بعده هو جاء ابنه
1: محمد الهادي.
0: محمد الهادي باي هذا محمد الهادي بن علي باي هذا ما كان مريض، كان معلول
1: شوي، محكمش برشا، هو
0: محكمش قد 4 سنين، ولكن كان عند علي للصحة، ولكن كان يحكي عليه عبد العزيز العروي قال لي يعزف على البيانو بصفة غريبة معنا بارع ياسر بثلاثة صوابع ويحفظ النوبات المالوف الكل. هذا سي الهادي باي عمل حتى هو زاد جوقة كيما أبوه وعطاها للسي العواد الشهير سي محمد المغيربي. محمد المغيربي طبعا حكيوا عليه زاد بعد قليل، هو يقول سي محمد التريكي يقول أنا في شباب انضميت عاش حتى لأواخر العشرينات
1: 27 توفى
0: عام 27 وقت سي محمد التريكي عنده بضعة سنين من اللي ولا معناها فنان محترف، وانضم معاه وكان يعزف معاه على الكمانجة بالطبيعة بالكمانجة بالطريقة التقليدية. وكانت عنده سي الهادي بي هذايا فنانة كبيرة ياسر، هي فنانة ترقص ومن تغني اسمها عروسية بروتا، كان عندها صوت خارق العادة حسب ما يحكي سي المرحوم خميس تنين يقول أنا سمعتها صوتها يشبه ياسر صوت أم كلثوم. هذا بالنسبة زادة حكينا عليه بسرعة على سي محمد الهادي بي. وبعده جاء سي ناصر بي، لكن سي ناصر هو بوسي المنصف ما كانش معناها ما مش معروف باحتضانه للفن، لكن اللي جاء بعده سي محمد الحبيب بي من 1923 ل 1929 هذا زاد كان من أشهر البيات اللي يحفظوا النوبات المألوف الكل، وكان في المجلس متاعه يعمل حتى هو جوقة محمد القادري اللي بعد انضم للرشيدية، وألبير بالطويل أبي بول هذا زاد كان انضم للرشيدية بعد تأسيسها، وكان يحفظ كما قلنا النوبات المألوف الكل، وكان المطرب المفضل متاعه شيخ السلامية الشهير محمد بالحسين، هذا من أهم الشيوخ المألوف في بداية القرن العشرين. طبعا نرجع له زاد عنده سيرة هامة ياسر بالنسبة حتى للتراث اللي دون عام في السنوات 40 محمد بالحسين هذي. تواصلت هي الحقيقة معناها تعهد الاحتضان البيات للشيوخ المألوف وجوقات الفن، تواصل حتى بعد سي الحبيب بي مع أحمد بي، طبعا نرجع له وقت اللي هو في عهد هو تأسست الرشيدية، وحتى للمرحوم المنصف بي البي الوطني اللي انفاته فرنسا وتوفى عام 47، وكان يتناوبوا في البلاد متاعهم مطربين كما الشيخ العفريت كما خميس الترنان كما شافي رشدي كما جمال دوم بوسنينة وفتحية خيري اللي كان مغروم بها سي المنصف بي الله يرحمه. الاقتراح عليه كان مترشمان عن زادة نتعداو الفاصل إغنائي آخر للسادة المستمعين في المالوف. شنو اللي عندك سياحة؟
1: اخترنا كشاهد موسيقي ثاني شغل بعنوان يا مفرد الحسن في نغمة الحسين عجم، والحسين عجم من الطبوع المنبثقة عن طبع الحسين أصل. والحسين عجم هذا جاء بعد ما دخلوا لتراك لتونس. أيوة. يعني التفاعل بين كيما الحسين صبا والحسين نيرز حسين عشيران وغيره من الطبوع المنبثقة من الطبوع المالوف نظرا للتلاقح والتثاقف الوقع بين الموسيقى التونسية والموسيقى العثمانية التركية. فنستمع إلى شغل يا مفرد الحسن.

0: سي علي، احنا تحدثنا على الشيخ احمد الوافي، لكن الشيخ احمد الوافي ما كانش وحده في الساحة وقتها، مع العبقرية اللي عنده كان معاهم شيوخ مألوف مشهورين جدا. الحظ متاع احمد الوافي هو البرمدي الرونجي تلقى معاه باش عرفه واحتضنه وتلمذته. لكن كان سي محمد الورديان، هذا سي محمد الورديان من اهم الشيوخ المألوف من الصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هو تولد حسب ما قيل في السيرة متاعه دونها سي علي الجندوبي لا يرحمه 1858، وتوفى سنة 1917، يعني قبل 4 سنين من وفاة زميله سي أحمد الوافي.
1: هي مفارقة سي المختار، معناتها رغم الأهمية الكبرى للشخصية هذه ورغم دوره الكبير في الحفاظ على سلسلة الانتاج الخاص بالملوف والملحقات متاعه، لأن السيرة الذاتية متاعه والترجمة متاعه غير متوفرة، وهذا يعود الفضل يعني لبعض منتسبي الرشيدية وتلمذة الرشيدية، وكذلك سي مختار المصيصر اللي هو أول من عرف وكتب ترجمة واضحة وموثوقة للشيخ محمد الورديان.
0: هو من أشهر تلامذة مصطفى ساقسلي وسليمان الوردي، الجيل متاع النصف الأول من القرن العشرين، وظهرت علامة النبوغ متاعه رغم معناها من الصغرى، معناها وخاصة في لما تلقى تعلم على العزف على آلات الموسيقية، وكان يبرع كما أحمد الوافي زميله هو صاحبه برشا، كان بارع في العزف على آلتين الإيقاع الرق والنغارات.
1: طار نحن نسموه طار تونسي.
0: ما عاشش، ما كانش محترف، ما عاشش بالطبيعة بالفن، كان غزنادي هو في سوق السلاح يسموها بكري، كان من أحفظ من خيرة حفاظ وأصدق رواة المألوف هذا شهادة سي عبد العزيز جميل تلميذه اللي يعتبره معناها من أحد كبار الموسيقيين المساهمين في جمع، يقول سي عبد العزيز جميل وإصلاح والتلحين قطاع المألوف اللي اندثرت هو رجعها حية ورجعها اللي تعطوها التلامذة والمشايخ. وكان زاد انفرد حسب أحمد الوافي زميله بالمعرفة الدقيقة لخصائص الطبوع التونسية وعلم الطبقات الموسيقية والسلم الموسيقي، سموه وقتها هو في زمان هذاك احتواء الألحان، حسب ما قالوا لي بعض الخيان يقولوا لي احتواء الألحان، ما عرفش علي عندك شرايف في الحكاية، ومز النغمات اللي هي معناها من صفات كبار الموسيقيين اللي يعرف يتنقل من طبع لطبع والمقام المقام من غير ما يشعر السامع.
1: الاحتواء هنا بمعنى وهو مصطلح خاص وغير متداول، يعني يبدو أنه قاع التداول نتاعو في نطاق ضيق، خاطر موش مذكور في المصادر التاريخية والكتب اللي تمت بالتاريخ الموسيقي أو النظريات الموسيقية. ربما يقصد به هو القدرة على أداء الطبوع والتخلص منها إلى نغمات أخرى وتصويرها على طبقات أخرى، يعني هذا
0: كما تقع معناها كما يقول البروفيسوري نيربتور انكسور، معناها اللي ما تنسجمش تولي كيف النشاز، تخرج من طبع لطبع ما إلا تشعر، هذه القوة هي عند الفنانين. وكان سي أحمد الوافي يقول له وقت يجي التلميذ يقول له معناها ما نعرفش علم الطبقات، يقول له برا عليك بالشيخ الورديان خير مني في الأمور هذه. تضاع سيته لدرجة أنه وقت تكونت الجمعية الموسيقية النحاسية في أول القرن العشرين
1: وقع التكليف
0: الحسنية والهلالية، بالطبع قالوا له إجا سي الشيخ كما أنت كما أستاذه، حتى أستاذه سي الصادق سي مصطفى ساقسلي كيكا قرى التلامذة اللي انخرطوا في الجمعية الموسيقية هذيك. يقول سي محمد الحبيب أنه عنده سفينة دونها هو بنفسه، والسفينة هذه ما نعرفوهاش وين موجودة، تو ما نعرفش عندوش أحفاد ولا أحفاد أحفاده، لكن كانت عنده سفينة تخرج على يده كثير من الجيل التونسيين المسلمين واليهود. هذاك على سي محمد التركي يعتبره عنده مدرسة تونسية موسيقية قائمة بذاتها. من أشهر تلمذته سي محمد غانم، قول محمد غانم رئيس الفرقة اللي مشيت للمؤتمر
1: 1932 بالقاهرة.
0: ايوه سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه اللي يعتبروا معناها رائد معناها في المألوف، وحفظوا 4 نوبات. يقول سي محمد الدرويش، سي علي بن نواس، سي محمد الزواوي،
1: ولما أساطين شيوخ رشيدية،
0: أي هذوما اللي شاركوا في عملية التدوين في الأربعينات، معناها تلامذته صغار هم يعرفوهم. هو عاش حوالي 60 سنة وتوفى سنة 1917، وكان معناها قضى معناها في عمل مضني لجمع المألوف وإصلاحه كما قلنا منذ قليل، ويعتبره سي محمد الحبيب باش معلم الجيل السابق. عنا قطعة أخرى سي علي المرة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو بقية الوصلة السابقة، تبتدأ بشغل مربع في طباعة الحسين عجم بعنوان يا غزالا بين غزلان اليمن، يليه برول يا ترى اش قصك علي، أداء فرقة رشيدية. تسجيل هذا يعود تقريبا إلى 1957، أداء فرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ ميسترنان وقيادة صالح المهدي.

0: توا نتعرفوا على الشيخ اخر من شيوخ المالوف اللي حكينا عليه، هو سي صادق الاسكندراني، وتعرف ملحن نشيد البيات المسمى بسلام راس الذيل.
1: سلام راس الذيل
0: اي،
1: والنشيد الرسمي هو للرياء التونسيه في الزمن،
0: اي هو النشيد حسن. الرسمي صحيح، وقعد حتى للجمهوريه هذا قبله هو كان معناها المارشة اللي تعملت في عهد حمد بي اللي حكينا عليه، حمد بي الأول، وكذلك علاش صدق بي عطاها رتبة كوموندون. كان يقدم زاد عروض نوبات المالوف والأغاني العتيقة في كل من بلاد متاع صدق بي، وحتى بعد هو علي بي ومحمد الهادي بي حتى اللي توفى سنة 1906، وكانت عنده زاد سفينة، سفينة الدر لصوف هذه في صحيح المالوف مع الشيخ المغازلي، ولو أحفاد الشيخ المغازلي يقولوا مش صحيح يقولوا هكا.
1: وهما الاثنين سي مختار خريجي المدرسة الحربية قدروا وقرأوا
0: اللي حكينا عليها كل شيء، تلمذوا عليه خاصة سي محمد الأصمي هو المدير الفني متاع الرشيدية، كان يسميه الكوماندا الصادق الإسكندراني. أنا قريت مقال كتبوه صحافي تونسي في بتيماتا، قال كيفاش كان يقري تلامذة متاعه بالحزم متاعه بالمعرفة متاعه، وتوفي على وجه التقريب معناش معناها بالضبط، اما في اواخر العشرينات.
1: سي المختار توا مع فاصل موسيقي اخر، واخترنا في هذه المره تسجيل نادر تقريبا يبث لاول مره، وهو من محفوظات ارشيف الاذاعه التونسيه، يتمثل في مجموعه من الاستخبارات والتسجيلات اللي كان سجلوها مجموعه من شيوخ المالوف على غرار الشيخ عبد العزيز جميل والشيخ الهادي الشنوفي على آلة البيانو، وبمعية بدرة والطاهر عبو على ما أظن على آلة الطار. استخبارات هذه يقدمها الشيخ جميل على آلة الكمانجا بالطريقة العربي، وقت كانت تمسك الكمانجا بين الركبتين، يرافقه كذلك على آلة البيانو الشيخ الهادي الشنوفي.

0: الشيخ اللي تعرضوا له في حصتنا اليوم هو واحد من أشهر شيوخ المالوف في تونس، الشيخ محمد المغيربي. هذا تولد سنة 1865 وتوفى عام 1927. هذا من بلدة بن خيار، هو كان معروف بن خيار بالمالوف، خاصة المالوف الجد
1: والعساوية
0: وكل شيء. بعد تعرف برشا انتدبوا الهادي بي اللي قلنا عليه منذ قليل، ولا هو رئيس الفرقة متاعه. وبعد لا توفى الهادي بي خرج الحياة العامة، وهو من شاركة معاه النجمة الغنائية حبيبة مسيكة سنة 1919، وشارك معاه سي محمد التريكي. وقول سي محمد التريكي هو اللي علمني الفون بالعين تنحب من فرق غزالي ويا اخي تسالم باش روحتولي.
1: وهذا دليل اخر سي مختار اللي الفوندوات راهي خرجت من مدرسة البي اللي كانت تجمع ما بين الفن الشعبي والملحون الشعبي وبين النغمات تاع طبوع المالوف.
0: اوكي.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. فلاش سبور،
3: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. اكيد الحدث اليوم في تونس ما ينجم يكون كان مباراة الدربي في اللي حساب الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، انطلاقا من الساعة 4 في ملعب حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي سيستضيف جارو النادي الإفريقي بإدارة الحكم النمساوي كريستيان بيترو تشوكيركا. وعلى مستوى تقنية الفار سيكون هارالاند لخنر من النمسا أيضا، والحكم الرابع سيكون حمزة جعيط في قائمة التحكيم الخاصة بهذه المباراة اللي كما قلنا طاقم تحكيم كامل من النمسا لإدارة هذه المباراة. هو أول طاقم تحكيم نمساوي على مستوى منافسات البطولة، ولكن ثاني مرة طاقم تحكيم نمساوي في مسابقة رسمية على مستوى كرة القدم في تونس بعد سنة 76 في اللقاء المعاد، اللقاء الثاني بالنسبة لنهائي كأس تونس اللي جمع أيضا النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي. بعد ما كان اللقاء الأول انتهى التعادل، كان النظام أنذاك يعني عدم اللجوء في المباراة الأولى لضربات الجزاء، لكن في المباراة الثانية وقع اللجوء لضربات الجزاء في دور نهائي أداره الحكم النمساوي أنذاك ماير. بالنسبة للدربي 144 في 143 ما بعد الاستقلال، 58 انتصار للترجي، 53 للنادي الإفريقي، 32 تعادل، و 299 هدف منهم 172 للترجي و 127 للنادي الإفريقي. حسن بعيو صاحب الرقم الذي إلى حد الآن ما نجم حتى لاعب يتجاوز أو يحقق نفس الرقم، هو هداف الدربي بامتياز بتسعة أهداف، وصاحب الثلاثية الوحيدة في تاريخ الدربيات ما بين الترجي والنادي الإفريقي. المباراة أكيد في رياضة وأهداف باش تبعوها اليوم في حصة خاصة من رياضة وأهداف مع زميلي محمد الحبيب قويسم في الأستوديو، ولطفي خالد ورفقي وستة في الوصف والتعليق على هذه المباراة انطلاقا من الساعة 4. طبعا مباراة قد تكون حاسمة في صورة انتصار النادي الإفريقي بالنسبة للقب البطولة، ولكنها ستكون هامة ومنعرج جديد في صورة انتصار الترجي الرياضي التونسي أو حتى في صورة التعادل. تبقى الأمور مفتوحة إلى حدود الجولة الختامية اللي باش نعطيكم برنامجها بعد قليل. قبل ذلك نذكر بالترتيب حتى تفهموا الوضعية، النادي الإفريقي في الصدارة 62 نقطة، الترجي في المركز الثاني 60 نقطة، النادي الرياضي الصفاقسي في المركز الثالث 59 نقطة، الملعب التونسي في المركز الرابع 45 نقطة، الاتحاد الرياضي المنسيري المركز الخامس 42 نقطة، نجم الساحلي في المركز السادس ب 41 نقطة، نجم المتلوي في المركز السابع ب 39 نقطة، الترجي الجرجيسي في المركز الثامن ب 38 نقطة، يليه اتحاد بن قردان وشبيبة العمران لكل فريق 35 نقطة، ثم مستقبل المرسى في المركز الحادي عشر ب 34 نقطة، النادي الرياضي البنزرتي في المركز الثاني عشر ب 33 نقطة، الأولمبي الباجي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، شبيبة القيرواني في المركز الرابع عشر ب 30 نقطة، ثم مستقبل سليمان 27 نقطة، ومستقبل جابس برصيد 18 نقطة. هذا هو ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى قبل جولتين، لأن مباراة اليوم ما زلت ما دخلتش في الحساب، يعني بالنسبة كل الفرق يعني مكتملة النصاب 29 مباراة مع عدا النادي الإفريقي والترجي، ما زالت تنقصهم مباراة اليوم. ثم الجولة الأخيرة الجولة 30 باش تكون على ثلاثة دفعات، نهار 3 12 ماي الأربعة متاع العشية في ملعب زويتنا الشبيبة الرياضية بالعمران المستقبل الرياضي بالمرسى، يوم الأربعة 13 ماي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت الأربعة النادي الرياضي البنزرتي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، وكلاسيكو هذه الجولة سيجمع في ملعب الطيب الميري بصفاقس الأربعة النادي الرياضي صفاقسي بضيف النجم الرياضي الساحلي، وفي ملعب جابس المعشب نهار الأربعة مستقبل جابس يستضيف الملعب التونسي. ثم بقية مباريات هذه الجولة الختامية ستكون يوم الخميس 14 ماي الأربعة في ملعب حمادي العقربي برادس النادي الإفريقي سيستضيف الأولمبي الباجي، في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير الأربعة الاتحاد الرياضي المنسيري المستقبل الرياضي بسليمان، وفي ملعب المتلوي الأربعة النجم الرياضي بالمتلوي يستضيف الشبيبة القيروانية، والمباراة الأخيرة في برنامج يوم الخميس في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي. طبعا تحية لزميلنا المنذر العوني اللي يعطاني كل الأرقام الخاصة بالدربي ويأكد لي وأنه مباريات الدربي تلعبت في أربع ملاعب ما بعد الاستقلال، ملعب رادس اللي يحتضن اليوم المباراة 144، ملعب زويتن، ملعب المنزة، وكذلك ملعب المنستير كان احتضن لقاء الترجي والنادي الإفريقي سنة 2019. ذكركم بالنتائج الخاصة بهذه الجولة، البارح النجم الساحلي كان فاز على النادي الرياضي البنزرتي هدف مقابل صفر، مستقبل مرسى انقاد للهزيمة في ملعب الكرم أمام النادي الرياضي صفاقسي 3 أهداف مقابل صفر، الترجي الجرجيسي كان فاز على نجم المتلوي هدف مقابل صفر، ويوم الجمعة الأولمبي الباجي كان فاز على شبيبة العمران 2 مقابل 1، شبيبة القيروانية فازت على الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر، والتعادل في مباراة الملعب التونسي اتحاد بنقردان 0 مقابل صفر، وفوز مستقبل سليمان على مستقبل جابس هدف مقابل صفر. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، لقاءات الجولة 26 والأخيرة من منافسات المجموعتين الأولى والثانية ستدور يومي الاثنين والثلاثاء. بالنسبة للمجموعة الأولى مبارياتها بشكون يوم الغد الاثنين، والتعيينات الخاصة بحكام مباريات الجولة الختامية للمجموعة الأولى على النحو التالي: في ملعب بن عروس سبورتينغ بن عروس يستضيف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بإدارة الحكم بدر الدين العلوي، في حمل الأنف نادي حمل الأنف يستضيف أمل حمام سوسة في مباراة طبعا حوارها المركز الأول في هذه المجموعة، والفريق الذي سيضمن بطاقة الصعود مباشرة للرابطة المحترفة الأولى مباراة سيديرها الحكم باسم بالعيد، في ملعب البلدي ببوسالم اتحاد بوسالم يستضيف جمعية مقرينة الرياضية بإدارة الحكم ريان الدرعي، في ملعب مساكن هلال مساكن هلال الشاب بإدارة الحكم طاهر تليش، في ملعب أحمد خواجة بالمهدية مكارم المهدية يستضيف نادي محيط القرقني بإدارة الحكم فرح بالرابح، وفي الملعب البلدي ببوحجلاب عصب حجلة يستضيف اتحاد تطاوين بإدارة الحكم وليد الهذلي، وفي ملعب 2 مارس بصفاقس سكاك الحديد صفاقس يستضيف كوكب عقارب بإدارة الحكم إيهاب بن كيلاني. هذا بالنسبة للقاءات المجموعة الأولى بالنسبة والتعيينات الحكام. بالنسبة للمجموعة الثانية مبارياتها بشتكون نهار 3-12 ماي، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين جمعية أريانا، النصر الرياضي بجلمة الملعب الجابسي، مستقبل قصرين يستضيف اتحاد قصور السيف، التقدم الرياضي بسقية الدائر يستضيف هلال الرديف، الأمل الرياضي ببوشمة يستضيف النادي القربي، والقوافل الرياضية بقفصة أولمبيك سيدي بوزيد. هذه مباريات المجموعة الثانية اللي بشتكون نهار 3-12 ماي، كل المباريات كما مباريات الرابطة المحترفة الأولى الأربعة متاع العشية. باش نختم فلاش سبور بكرة اليد وكرة القدم في العالم. في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي يدخل يوم الغد في تربص إعدادي بمشاركة 20 لاعب يتواصل إلى غاية يوم 16 ماي الجاري، زوز مباريات ودية ستتخلل التربص التحضيري للمنتخب الوطني التونسي أمام نظيره وشقيقه المنتخب الجزائري يومي 15 و16 ماي بقاعة مزالي بالمنستير، تربص تحضيري في إطار استعدادات منتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة اليد لدورة الألعاب المتوسطية المقررة بإيطاليا من 21 أوت إلى 3 سبتمبر. إلى جانب دربي العاصمة. اليوم أكيد كل الأنظار الليلة على مستوى الملاعب الأوروبية ستتجه إلى الكلاسيكو ما بين برشلونة والريال مدريد. برشلونة اللي طبعا ضمن البطولة على مستوى الليغا الإسبانية، ولكن الكل يتساءل عن

0: تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إشهار
2: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية تؤدي بداية من اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد غدا وبعد غد بالعاصمة نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكة بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وجلسة عامة تنتظم بالمناسبة للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية. سعي لاستبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية LED في 140 مؤسسة عمومية كبرى في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية، وفق ما نشر على صفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. رئيس جمعية تونس كليناب حسام حمدي يؤكد العمل على إعداد مشروع يهدف إلى إدماج النساء البربشة وتشريكهن في عمليات فرز النفايات، ويشير خلال حضوره في برنامج يوم سعيد لأنه يتم الاستعداد لتركيز مركز فرز في الأسابيع المقبلة بالمدينة العتيقة بالعاصمة. في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة الموافق 12 من ماي من كل سنة، تفتح دار الحوت بصلامبو والمحميات الطبيعية أبوابها لاستقبال المواطنين مجانا بداية من يوم غد وإلى غاية 17 من الشهر الجاري. في العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بأن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، وتشير إلى أنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. حزب الله يعلن استهداف جرافة إسرائيلية في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان وتحقيق إصابة مباشرة. وختاماً، استشهاد 3 فلسطينيين اليوم وإصابة آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع ومركبة مدنية شمال غرب مدينة خان يونس. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم،
3: معكم وين ما كنتم.

0: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.9 و 97.2 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: وخليكم في الاستماع دوما إلى الإذاعة الوطنية، إذاعة الجمهورية التونسية. عسلامة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من اختار هذه الموجات في هذا الموعد الاستثنائي اللي نلتقي فيه اليوم الأحد 10 مايو 2026. في العادة وفي مثل هذا التوقيت تكون صحبة الزملاء في قسم الرياضة لتأمين نقل مباريات كرة القدم والتعليق عليها والتحليل، كما عودوكم طبعا الزملاء، وتحية ليهم الكل زملائي في قسم الرياضة، وهم من خيرة الصحفيين والمذيعين المختصين في الرياضة على الساحة الوطنية. ومش أنا باش نشكرهم، شهدتي فيهم مجروحة لأنهم زملاء، لكن فعلا هذا ما يقر به القاسي والداني. مجهودات الإذاعة الوطنية واضحة في القرب من جمهورها، مش في الرياضة فقط، وإنما في كل الجوانب الحياتية اللي تهمكم أنتم المواطنين التوانسة. إذن الزملاء في قسم الرياضة باش يكون الموعد معاهم اليوم بداية من الساعة 4، ومن توا حتى التوقيت هذاك باش يكون في صحبتكم كل من كريم المدب في قيادة هذه الرحلة تقنيا، سيف الترابلسي في تأمين الإخراج المرئي، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، وأحلام ساحلي من أمام الميكروفون. هذا الموعد الاستثنائي كريم، مزلنا هذا الموعد الاستثنائي سيأخذ شكل منوعة خفيفة يا كريم، لأنه استثنائي بالفعل، باش يكون فيه برشا أغاني، وتو يسمعنا كريم الأغاني، وأيضا اللقاءات. واليوم تقريبا كل مواضيع الحصة تتمحور حول التراث، ونحن نعيش على وقع شهر التراث اللي بدأ من 18 أبريل ويتواصل إلى 18 مايو. هذه الأيام اللي تمتد على شهر كامل، نحب نذكركم اللي هي أيام مجانية لدخول المواقع والمعالم الأثرية والمتاحف طبعا. وننصحكم قبل ما يدخلوا وليداتنا في غمار الامتحانات، هزوهم في زيارة المواقع والمتاحف وين ما كنتوا موجودين. أكيد في كل منطقة في كل بلاد فما متحف ما، فما موقع أثري ما، وبلادنا غنية غنية غنية جدا بالتاريخ وبالحضارة. إذن وطقس ربيعي، معناتها جولة في المواقع الأثرية وبين المعالم وفي المتاحف، مش تكون حاجة جميلة ورائقة. والموعد معانا أيضا اللي يتواصل كما قلت لكم حتى للأربعة باش يكون رائق بالتأكيد. ونمشي وكريم لنغم الثاني.

0: خوفي يا خوفي يا خوفي يا خوفي من كلمة لا لا.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة.
4: حصتنا اليوم كما قلت لكم في المقدمة مخصصة بأكملها للتراث، ونحن نعيش على وقع شهر التراث، والأغنية اللي كنا نسمع فيها لقاسم كافي يا محبوبة من التراث تقريبا، دخلت للتراث وللذاكرة التونسية، وإحنا جبدناها من قاع الخابية. وأغاني كيفنا هكا ما تسمعوها كان على موجات الإذاعة الوطنية ومن خزينة الإذاعة الوطنية، هذه الخزينة الثرية جدا بالذاكرة الوطنية كما قلت. التراث وما أدراك ما التراث، والتراث متاعنا غني وغني جدا، سواء التراث المادي أو المادي في كل الجهات متاع هذه الرقعة من الأرض اللي حبانا بها الله تونس، وين ما تمشي فما ريحة جدود. البداية معاكم باش تكون من لمطة اليوم، ويسعدني وشرفني برشا استقبال ضيفتي ذكاء قرفال رئيسة جمعية صيانة مدينة لمطة. أهلا وسهلا ومرحبا سيدتي.
5: شكرا لك يا سيدة أحلام.
4: مرحبا.
5: نشكرك قبل كل شيء على الغنية، ونهديها لأختي الكبرى اللي هي أختي محبوبة.
4: الله الله الله، جات قد تحية لها تحية لها أختك محبوبة، وتحية لكل مرأة تحمل هالاسم ومشتق من هذا الاسم، حبيبة أو محبوبة. سيدة ذكاء، قبل ما ندخل معاك في تفاصيل الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم، اللي هو مهرجان التراث الغنائي، وهو مهرجان شهير جدا خاصة وقت اللي يكون يعنى بأكلة تتحول من أكلة تقليدية لعنوان ثقافي وسياحي محمل بمعاني الأصالة اللي هي البسيسة، وباش نرجع بالتفاصيل على بسيسة لمطة. خليني قبل أعذر في هذا الفضول، نحب نسألك على معنى اسمك ذكاء.
5: هو ذكاء، هو الوالد سماه لي الله يرحمه، هو اسم من أسامي الشمس.
4: اسم من أسماء الشمس، والله معلومة جديدة ما كنتش نعرفها. أما خطر أنا لفت انتباه لي أول مرة استمعي لهذا الاسم ذكاء، لكنه اسم جميل، يعني فيه وقع في الأذن، وقع جميل. ذكاء قرفال، إذن رئيسة جمعية صيانة مدينة لمطة، المهرجان مهرجان التراث الغنائي بمناسبة شهر التراث الغذائي. طبعا طبعا. شنو التحذيرات؟ كيفاش هو المهرجان؟ أهم الفقرات؟ هي تعطينا شوية تفاصيل.
5: هو مهرجان التراث الغذائي بلمطة،
4: نعم،
5: تحت عنوان أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية. بش يكون إن شاء الله أيام 14-15-16-17 مايو 2026، وسنة نحتفل بالدورة 25.
4: أي مهرجان عريق ولا؟
5: مهرجان عريق، ربع قرن من الاحتفالات.
4: واضح.
5: المهرجان هذا هو من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة، اللي وبدأ سنة 2000، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير، ومندوبية السياحة بالمونستير، ومندوبية الصناعات التقليدية بالمونستير، وبلدية لمطة، وعدة أطراف أخرى المشاركة في هذا المهرجان.
4: مؤكد طبعا. نعم.
5: أي. كما قلت لك هو مهرجان عريق، دورة 25، بشكون إن شاء الله دورة مميزة. المهرجان هذي هو يهدف للتعريف بمدينة لمطة وبالجهة ككل، ولتثمين المنتوجات الحرفية من كابل تراب الجمهورية.
4: نعم.
5: يستقطب هو من أكبر المعارض اللي تصير فيها في الفضاء العام في الهواء الطلق.
4: أيوة.
5: ويستقطب أكثر من 100 عارض وعارضة من البسيسة ومن الصناعات التقليدية.
4: ممتاز.
5: ويهدف بطبيعة إلى تسويق المنتوجات العارضين.
4: نعم. قلت لي أكبر معرض، فين باش يكون موجود؟ يعني فين الفضاء ليسع هذا الكم من أو هذا العدد من العارضين؟
5: هو باش يكون في لمطة ولاية المنستير، اللي ما يعرفش لمطة موجودة في ولاية المنستير.
4: نعم.
5: عندنا زيد اللي ما يعرفش لمطة
4: الساحة الأغلبي. الساحة وين بالضبط؟
5: اي عندنا فضاء الفضاء الساحة للرباط الأغلبي بلمطة.
4: اي
5: وعندنا اللي هو نهج نقول معناتها نهج حنابعل، هما قاعدين تو قاعدين يركزوا معناتها ركزوا في المعارض.
4: ايوه باش السامع اللي يسمعوا فينا
5: 70 خيمة.
4: اي نعم يعرفوا وين يتوجهوا.
5: اي يعرفوا ليه معروف
4: بالضبط. به بقيت التفاصيل سيدة ذكاء.
5: به بقيت التفاصيل به اني جزء معناتها البرنامج كما قلت لك هو يبدا بدنا احنا من نهار السبت البارحة عملنا يوم المدينة العتيقة.
4: نعم.
5: اللي هو في اطار شهر التراث بشراكة مع دار الثقافة لمطة. خدمنا فيه ورشات للتعريف بالآثار وبالأماكن الأثرية بلمطة وبالمدينة العتيقة بلمطة.
4: نعم.
5: وبرنامج المهرجين كما قلنا يبدأ إن شاء الله نهار الخميس، اللي هو فيه استقبال العارضين والحرفيين والجمعيات الصديقة وتركيز فضاء المعارض. عندنا ثلاثة ضيوف شرف لهنا السنة 2026. عندنا السنة المجمع الحرفي ست نفيسة المشطية بجبنيانة باش تكون ضيفة شرف للجمعية السنة إن شاء الله.
4: نعم.
5: وعندنا كما نقولوا المهرجين خذا بعد مغاربي، عندنا جمعية المساعي الخيرية من الجزائر، وعندنا جمعية الأسرة المنتجة الحرابة من ليبيا.
4: لأول مرة يبدو لي.
5: لا مش أول مرة.
4: مش أول مرة.
5: الحقيقة هي وفية تجي كل عام تحضر معنا المهرجين. وليبيا هذه ثاني مرة التي تحضر معنا المهرجين.
4: ممتاز.
5: لأن وإن شاء الله نحاولوا في السنين القادمة نطوروا فيه وياخذ حتى بعد يكونوا من المغرب يكونوا من بلدان أخرين.
4: نعم نعم.
5: وعنا الافتتاح باش يكون العشية مع السبعة هكاك بعزف موسيقي لمجموعة نسيم من الملوث والتراث.
4: نعم.
5: في فضاء رباط لمطة.
4: نعم.
5: وعنا في المهرجان عنا الجانب العلمي والجانب الحرفي. الجانب العلمي باش يكون هو ملتقى علمي المواني والأواني والمحيط النظيف.
4: فوغ
5: أن فوغ بلاستيك باغي، لهنا الملتقى العلمي هذا تحت إشراف الدكتور حبيب بن صالح اللي هو الرئيس الشركي لجمعية سيانة مدينة لمطة.
4: نعم.
5: والمؤسس للتظاهرة، مؤسس جمعية سيانة مدينة لمطة والمؤسس لهذه التظاهرة.
4: نعم. زميلنا المنتج الإذاعي بالإذاعة تونس الدولية، تحية لي سي الحبيب.
5: أي
4: نعم.
5: بشراكة مع جامعة منوبة والمخبر اللي هو المشرف عليه مخبر دراسات المغاربية الفرنكوفونية المقارنية والتواصل الثقافي.
4: نعم.
5: باش يصير الملتقى العلمي هذا إن شاء الله باش يصير في دار الثقافة لمطة. ولهنا خذي بعد البيئة، خذينا على المواني والأواني والمحيط النظيف. احنا بالفرنسية فوق ان فوق اي بلاستيك باغي.
4: نعم.
5: نحاولوا نخدموا على مشروع اللي هو ليد البلاستيك. ومن الفكرة هذه انطلقت فكرة أفها لكل مدينة.
4: ياريت تمشيوا فيه، ياريت تمشيوا فيه للآخر المشروع ذي سيدة ذكاء، لأنه سبق أنه صارت هكذا مبادرات لكن فشلت في النهاية. نتمنى لكم النجاح على كل حال حتى نتخلصوا سويا من البلاستيك.
5: اي ان شاء الله
4: ان شاء الله.
5: كيما قلت
4: اي ما شنو باش تعملوا باش توصلوا معناتها النتيجه ايجابيه في هذا المجال؟
5: احنا نحاولوا باش نفرقوا الاقفاف المكتوب عليهم لمطه.
4: أيوة.
5: الضيوف نتاعنا كل حد نفرقوا عليه قفه مكتوب عليها لمطه ان شاء الله.
4: قفه زعف طبعا،
5: القربة قفه زعف بالطبيعه.
4: نعم.
5: هنا باش نحيوا البلاستيك ونحاولوا نخدموا على الجانب البيئي
4: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله اللي ياخذ قفه ما عادش يرجع للساشي البلاستيك.
5: ان شاء الله ما عادش البلاستيك ان شاء الله.
4: اي نعم تفضل سيدي.
5: عندنا الندوة علمية ثانية اللي هي تحت اشراف المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالمنستير.
4: نعم.
5: مخصصة للحرفيات تحت عنوان تسويق الصناعات التقليدية من منتوج تقليدي الى علامة تجارية.
4: نعم.
5: هذه. وعندنا كامل اليوم الجمعة 15 مايو اللي هي تظاهرة فن الكسيفوساء التراث وفن العمارة بالشراكة مع دار الثقافة لمطة، فيها محاضرات لأن المحاضرات معارض وورشات وفما مسابقة أحسن عمل فني بالكسيفوساء.
4: نعم.
5: المحاضرات باش يكونوا مركزين أساسا على الكسيفوساء وعلى ترميم الكسيفوساء. احنا راهو من خلال حتى نحب نفسر من خلال المهرجان هذايا راهو مش مهرجان تجاري، اما رانا نحب نسلطوا الاضواء على حاجات عندنا في لمطه.
4: طبعا
5: نحب نسمنوهم اللي هو المتحف نتاع لمطه اللي هو مسكر عنده 7 سنين.
4: أيه.
5: الحقيقه خساره
4: مازال ما تحلش
5: مسكر
4: واحنا في شهر التراث. نعم
5: شهر التراث مالوغوزمون كل عام.
4: شنو الاشكال اللي فيه سيده ذكاء؟
5: هو التمويل. تمويل، قلة الموارد لصيانة المتحف والاهتمام باللوحات الفسيفسائية اللي هي الحقيقة عندنا لوحات فسيفسائية فريدة من نوعها موجودة كان في لمطة.
4: مؤسف اللي نستمع ليه بالحق، لأنه هو تحب تقول لي أنه مسكر 7 سنين خاطر ما فماش الإمكانيات المادية لإعادة تهيئته من الأول جديد وترميمه وكل والاعتناء به، لهذا السبب
5: من خلال التظاهرة وإحنا نحب نسلطوا الأضواء على المشاكل نتاع مدينة لمطة. كيف كيف زاد لمطة تطمح كونها تكون بلدية سياحية،
4: نعم
5: خاطر عندنا مسلك سياحي اللي إحنا هذا الحلم نتاع البلدية والجمعية، كونها نعم تكون بلدية سياحية خاطر عندنا المكونات الكل موجودين
4: والمقاومات، نعم صحيح
5: والمقاومات موجودين
4: نعم
5: بالضبط.
4: نعم نعم
5: هذيك به دوك عندنا كما قلت لك الملتقيات، الملتقى العلمي لول هذاك على مدة 3 أيام.
4: نعم.
5: عندنا الجانب الاستعراضي، عندنا عرض سياحي باش يكون بعنوان كرنفال لمطة، هذه الدورة الثانية إن شاء الله باش يكون نهار السبت مع 5 مساء باش يكون كرنفال في وسط مدينة لمطة. وعندنا الجانب الصحي التراثي اللي هو احنا عندنا مسلك البتيسة الصحي من روسبينا إلى البتيسة.
4: منين
5: من روسبينا اللي هو الاسم التاريخي لمدينة المنستير،
4: نعم
5: إلى البتيس اللي هو الاسم التاريخي لمدينة لمطة.
4: نعم.
5: لمطة اسمها البتيس مينو،
4: نعم
5: هذايا باش يكون مع جمعية الدراجات في المنستير اللي هو مجموعة من حاملي الدراجات يخرجوا من المستير ويوصلوا إلى مدينة البتيس، يكون استقبالهم في مدينة البتيس في إطار الكرنفال إن شاء الله.
4: واضح.
5: اي وعندنا في الليل ان شاء الله سهريه للفنان هشام سليم نهار السبت. الاحد
4: نعم.
5: عن انطلاق المسابقه، عن المسابقه الرسميه لافضل اوبرا بتيسة بالجمهوريه اللي هي بالشراكه مع خبراء التغذيه من معهد زهير قلال للتغذيه.
4: ايوه فما ذويقه وفما
5: مسابقه وفما جوائز للرابحين ان شاء الله.
4: اكيد الجهات الكل باش تكون موجوده،
5: الجهات الكل باش تكون موجوده،
4: وانا هي احسن اكله بسيسه. ايوه
5: كامل تراب الجمهوريه.
4: اي نعم اي نعم
5: أي.
4: احنا نعرفوا انه كل جهه في بلادنا عندها نوع معين من البسيسه وكل واحد وطريقته.
5: البسيسه هي بسيسة قمح، حسنا النوع معناتها المركزة على نوعيه البسيسه القمح.
4: وضعتوا معناتها انتم
5: يلزمنا بالطبيعه الخاطر يلزم كما نقولوا مش كل نفس نوع البسيسه باش تكون النتائج حياديه ونزيهه.
4: بالضبط هذا هو.
5: بالضبط
4: اي نعم.
5: هذاك نوع. عنا الورشات الحية، عنا ورشة البتيسة، عنا ورشة الصوف لهنا لتسمين الورشات، عنا ورشة الزعف، عنا ورشة الغربال، عنا هذوما ورشات مؤسسين من طرف المندوبية الصناعية.
4: ورشة الغربال مثلا على سبيل المثال شنو باش يكون موجود فيها؟
5: ورشة الغربال تكون موجودة الحرفية تورينا كيفاش نصنعوا الغربال. تصنع الغربال، تصنع في الغربال غادي معناتها في على عين المكان.
4: اي اي
5: خاطر الغربال زاد كيف كيف من من الادوات اللي نستعملوهم باش نعملوا البتيسه باش ما يربلو.
4: صحيح صحيح.
5: دونك كل شيء مربوط ببعضه.
4: اي نعم.
5: وباش يكون عندنا ورشه، عندنا النوز اذا كيف كيف خاطر لمطه معروفه بالفوطه وبالنسيج.
4: صحيح.
5: عندنا ورشه النور باش يكون فما موجود النور اللي حد حتى يجي يعمل التصاور مرحبا بهم. وعندنا ورشه البتيسه، ورشه حيه في البتيسه باش تكون موجود مكونات البتيسه بالطريقه التقليديه بالطابونه بالميده في القاع كيفاش ينقيوا المكونات نتاع البتيسه كيفاش يصنعوا الانسان باش يعرف
4: اللي يحب يتعلم كيفاش يعمل البتيسه
5: كيفاش يعمل البتيسه
4: ما عليه كان يزوركم. الان باش نجي الحاجة المهمة في هذا الكل اللي هي كما قلت قبيلة اللي هي عنوان أصبحت عنوان ثقافي وسياحي محمل بمعاني عميقة، معاني الأصالة اللي هي أكلة البسيسة. قبل ما ندخل معاك في الحوار في الأوف كنت نحكي أنا والزملاء، زميلتنا فاطمة عبار كانت تأكد لي على المذاق الطيب لبسيسة لمطة وتقول لي ما فماش ما أحسن منها، كانت تتناقش هي وزميلي المخرج كريم ويحكي وهكا بشغف على بسيسة لمطة. شنية السر اللي فيها الذكاء
5: اللي هو حب الصنعة معناتها اللي فات ذكا موخ كما يقولوا البسيسة معمولة بحب إنسان معناتها الحرفيات عديد تاع النظافة معناتها الطريقه اللي يصنعوا بها البسيسه، مازلنا نصنعوا البسيسه بالطريقه التقليديه.
4: اي هذا هذا مؤكد، وهذا وهذا عامل مشترك نجم نلقاوه في اي مكان اخر. اما علاش
5: فما بلدان اخرين، فما معناتها ولايات اخرين ولات صناعه البسيسه، ولات اندستري تاع البسيسه. اما احنا مازلنا محافظين على الطابع البسيسه اللي تخدم بالطريقه الاصليه كيما نقولوا بالتابونه، وكيفاش تقلي وكيفاش تنظف والمكونات، اختيار المكونات زاد كيف كيف.
4: يعني شهره بسيسه لامطا منين تاخذها؟ من الاعداد، من المذاق،
5: من شريان المكونات. تبدا من شريان المكونات، تعرف بطبيعه القمح اللي تشريه والذروع معناتها المكونات.
4: بالذروع قمح
5: كل شيء، وما فما برشا انواع نتاع بسيسه. نعم. بسيسه قمح، بسيسه الذروع، بسيسه جلجلين، بسيسه الشعير في الصيف وقتها.
4: الفاح اللي فيها يختلف على باقي الفحات في باقي
5: هو كل حد مدن. الروسيت نتاعو كل حد.
4: انتوما في لامطا
5: احنا الوصفه نتاعنا مثلا بسيسه القمح تكون قمح وحمص وعدس، وزيد معها شويه فحات هكيك، هذيك سبيسيال نكهه سبيسيال كله حب حلاوه وبسبيس هكيك، فهمت؟ ولاين قلت لك طريقه القلي وطريقه الرحيين، وفما التخليط نتاع الكيسه، زيت الزيتون زاد عامل مهم جدا ومكون مهم جدا في تذوق الكيسه. طبعا اكيد مش كيما باش تفوح الكيسه بزيت زيتون ممتاز كيما باش يكون زيت عادي، معناتها مهم جدا طريقه تخليط الكيسه.
4: نعم.
5: واحنا كما تعرف الساحل عندنا زيت الزيتون ما شاء الله، دونك باش يكون مخلط معناتها الطريقه بزيت زيتون ممتاز.
4: ومازالت البسيسه الاكله التقليديه المحببه لدى المواطن اللامطي ولا في فطور الصباح مثلا مازالوا ولا
5: ولات مبتكره بطريقه اخرى؟ معناتها العباد ابتكرت البسيسه، معناتها حتى الصغار اللي مثلا ما يرغبوش في ماكله البسيسه العاديه ولاو يعملوا لهم بسيس نوع اخر، فرانبواز فيرورو روشو محلوه شويه تبري هي. اما نحاولوا كمان ديما الصغير يكون عنده معناتها الاكله الصحيه في الصباح اللي هي تقنع.
4: أي.
5: وفي كل الاوقات البسيسه في الشتاء تتاكل في الخريف تتاكل بالرمان.
4: صحيح.
5: في الشتاء تتاكل بالدقله.
4: نعم.
5: في الصيف عندنا بسيسه الشعير اللي هي احنا ناكلوها بالكرموس وبالهندي.
4: اي.
5: معناتها كل وقت وعنده زاد النوع نتاع البسيسه نتاعو، بسيسه النفس.
4: اي.
5: بسيسه الحلبه اللي هي باش تضر الحليب
4: للمرضى. نعم.
5: للمرضى. بالضبط.
4: هذا هو.
5: شنو ذوك كل مناسبه بسيسه الحاج كيف يجي ماشي يهز معاه البسيسه.
4: اي.
5: بسيسه الطالب كيف اللي يمشي يقرا يهز معاه البسيسه.
4: اي في الفوايي وقت اللي يجوا.
5: قبل ليل يلقى البسيسه.
4: الكلنا تعدينا بالمرحله هذيك. اي نعم. مهم برشا. اي.
5: اي. ذوك البسيسه الحقيقه موجوده في كل مناسبه في كل مكان وفي كل زمان.
4: هو في الحقيقه تقعد البسيسه المساند الرسمي للمواطن التونسي في كل الاماكن، ما نجموش نتخليو عليها، ما نجموش حتى ولو الجيل الجديد الصغيرات هذوما ساعات ما يحبوش ياكلوها او يفطروا خاصه في الصباح، فلا بد ان نعملوا على انه نحبوهم لانها اكله صحيه. الخبراء التغذيه اكدوا انها اكله صحيه، وانتم يعطيكم الصحه هيكم ابتكرتوا حاجات للاطفال ان شاء الله اللي يسمعوا فينا يعملوا على منوالها باش تقعد البسيسه موجوده في التراث التونسي. ذوكا قرفال رئيسة جمعيه صيانه مدينه لامطا، كنت سعيده جدا باستضافتك، نورتينا، وان شاء الله موفقين في هذا.
5: ومرحبا بكم بطبيعه في لمطه باش تذوقوا البسيسه.
4: يفضلك. نذكر التاريخ 14 حتى
5: 16 16 و17 ماي في لمطه.
4: والفضاءات ذكرنا بالفضاءات، خلي
5: الفضاءات اللي هو قصر الرباط لمطه، والفضاء المحاذي لقصر الرباط لمطه اللي هو نهج حنا بعد.
4: هذا هو. وينجموا تجموا راهو تمشيوا في نهار وتروحوا تجموا تباتوا، لانه فما اماكن سياحيه زاده تجموا تباتوا فيها، معناتها فرصه باش تزوروا لامطا. الدعوه مفتوحه لكافه المستمعين او كأنا نستاذن فيهم. يعيشك يعيشك
5: ذوكا. شكرا
4: شكرا ليك، وتحياتنا لكافه اهالينا في لامطا. نمشيوا للنغم الموالي كريم.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: راعي نحيفة بصوت نورة أمين توصلنا للثلاثة واربعين دقيقة بعد الساعتين. راعي نحيفة وجمل علي هكا تقول الأغنية لو كان نجام أعزم وهي أغنية كلماتها يكون تجم تكون صعيبة شوية لكن راهي مليئة بالرموز والمعاني واحدة من الأغاني الجميلة جدا من تراث الشمال الغربي. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية في هالمنوعة وبش نواصلوا أيضا في النغم التونسي وتوا نمشي ونسمع صوت شكون كريم زهيرة سالم. باش تغني زهيرة أخطفني وطير

دائما في سياق شهر التراث افتتحت بدور الثقافة برج العامري ووادي الليل والمرنقية فعاليات الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث، شهر التراث اللي ينتظم سنة تحت شعار التراث وفن العمارة، وذلك ضمن جملة مبادرات وتظاهرات تشهدها جميع المؤسسات الثقافية بالجهة، نحكي على جهة برج العامري وادي الليل والمرنقية اللي فيها احتفال أو تثمين للموقع الأثري الفسيفسائي سيدي غريب ببرج العامري، ومنه انطلقت التظاهرة التي تتواصل بدار ثقافة برج العامري في برمجة متنوعة، بديت نهار الجمعة ومازالت متواصلة، وبش يتم خلال هذه التظاهرة انطلاقا من الموقع الأثري الفسيفسائي سيد غريب الكشف عن أسرار المعمار الروماني والحمامات ولوحات الفسيفساء اللي مازالت لم تبح بعد بأسرارها، وكم هناك من موقع أثري ومن معلم في تونس لم يبح بعد بأسراره، وتونس غنية جدا بالمواقع والأثار والتراث والذاكرة متاحة كبيرة وطويلة. وتتضمن التظاهرة اللي تنتظم في دورتها الثانية ببرج العامري تتضمن العديد من الفعاليات، منها معرض للصناعات التقليدية، ورشات حية متنوعة في الحرف، صناعة العرائس، التزويق على المحامل والبرعات اليدوية، وأيضا فما وصلات غنائية للفوج الكشفي، وعرض مسرحية بعنوان من هنا تبدأ الحكاية من إنتاج دار الثقافة برج العامري. قلت أنه تم التركيز على معلم سيدي غريب، وذلك بتنظيم زيارة ميدانية للمشاهدين وخاصة للأطفال، وفتح المجال لهم لاكتشاف ما يختزنه المعلم هذايا، معلم سيدي غريب ببرج العامري. زوروه، فيه ما تشوفوا، فيه شواهد على التاريخ، شواهد من الماضي. أيضا في إطار التظاهرة اللي نحكي لكم عليها متاع برج العامري تم تنظيم أيضا زيارة إلى متحف باردو، نعرفوا متحف باردو يتضمن لوحات وأجزاء فسيفسائية كان تم اكتشافها في جهة برج العامري تحديدا. أيضا في وادي الليل انطلقت اليوم لحد تظاهرة باتري أرت في دورتها الثانية تحت شعار بنيان تروي حضارتنا، وهو شعار وفق تأكيد مدير دار ثقافة وادي الليل صفوان الخصقوسي، يقول أنه اقتباس لمعاني العمارة الوارد طبعا في شعار دورة 35 لشهر التراث. أيضا تم مساء اليوم سيتم افتتاح معرض اللوحات القديمة لقصور مدينة تونس وضواحيها للتعريف بالموروث الهندسي والتراث المعماري بالبلاد التونسية بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، ومعرض للمعالم الأثرية بولاية منوبة، وكانت انطلقت جملة الورشات المبرمجة في صناعة مجسمات الحنية بتقنيات الرسك، لورشات جدارية ورسم الحنية بالحروفيات والخط العربي. وأيضا كان صار عرض أحياته الفنانة لبنى النعمان، عرض موسيقي يحمل عنوان الولادة، قدمت فيه باقة من الأغاني التراثية اللي تنتصر للمرأة. وتتواصل الأنشطة المبرمجة بوادي الليل، تتواصل أنا قلت انطلقت نهار الجمعة تتواصل إلى اليوم الأحد، والمكتبة الجهوية في منوبة زيادة أيضا كانت احتفلت أو ضمت أحد فعاليات شهر التراث، واحتضنت يوم دراسي بعنوان منوبة التاريخ والذاكرة والتراث، نظمت جمعية منوبة للمعالم والثقافة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع ولاية منوبة طبعا. هذه بعض التظاهرات وبعض
بعض الفعاليات في ولاية منوبة، تحديدا برج العامري، وادي الليل، والمرناقية. وأكيد مثل هذه الفعاليات موجودة في العديد من مناطق الجمهورية، طبعا تحت عنوان كبير اللي هو شهر التراث اللي تحتفل به تونس كل عام من 18 أبريل إلى 18 مايو.

أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤدي بداية من اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد غدا وبعد غد بنيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكة بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وبالقيروان، وفاة طفل متأثرا بمضاعفات داء الكلب بعد تعرضه منذ أسابيع لعضة كلب على مستوى الوجه، وفق المدير الجهوي للصحة جمال مرابط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم. مرابط أوضح أن الطفل تعرض لعضة كلب على مستوى الوجه وتحديدا تحت منطقة العين، وهي منطقة تصنف طبيا بأنها شديدة الخطورة لقربها من الدماغ، وقد تم إسعافه فور وقوع الحادثة وإرسال العينات اللازمة إلى معهد باستور لإجراء الفحوصات الضرورية. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من يوم الثلاثاء القادم إلى غاية 16 من شهر مايو الجاري. بمناسبة عيد الإضحى المبارك، جمعية قرى الأطفال SOS تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة عدد من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة، حسب ما أفادت به للإذاعة الوطنية المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية هالة الدريدي. وبمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة 4 مساء، وزارة الداخلية تعلن تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج وزير الزهرة بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول، داعية الجماهير الرياضية إلى القدوم في أوقات مبكرة وضرورة إيواء السيارات داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروجهم من الملعب. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، طهران تسلم عبر الوسيط الباكستاني ردها على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب وفق وكالة إيرنا الإيرانية. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يعطي لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية توجيهات جديدة بمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم وفق وكالة فارس للأنباء. وختاما، رئيس الوزراء وزير الخارجية يبحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الأوضاع في المنطقة وتطورات وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
3: معكم
0: وين ما كنتم.

0: هذه هي إيقاعاتنا وهذم هما أنغامنا على موجات الإذاعة الوطنية. كنا نسمع في فؤاد بشير في إعادة لتسفر وتتغرب، ثم شفتك في منامي، التراث التونسي يقعد ديما من أحلى ما تسمع. وش نقعد ونواصله في التراث التونسي، حسيتنا اليوم هالمنوعة خصصناها بمناسبة شهر التراث، ويسعدني ويشرفني أن نستقبل ضيفي اللي منورني الآن في استوديو الإذاعة الوطنية، الباحث في التراث، الكاتب الصحفي، رئيس تحرير سابقا لجريدة لابريس، عنده برشا ميزات وعنده برشا أوصاف الحقيقة، وأنا سعيدة بوجوده بحثية. سي فؤاد العلاني، أهلا وسهلا ومرحبا
1: وبيك. أكثر سعيد أكثر وشرفني أكثر إني نجي معاك مجددا على موجات إذاعتنا الأم.
0: شكرا لك،
1: تحية إلى الفريق العامل معك وإلى كافة مستمعات ومستمعي الإذاعة.
0: أنت كل ما تكون موجود إلا ومعاك تتحقق الإضافة الإضافة، خاطر ديما عندك مضيف في باش نحكيه فيه توا، ربما يحكيه فيه برشا، لكن الإضافة تلقاوها كان مع فؤاد العلاني، لأنه فؤاد من الباحثين اللي يدقق ويبحث ويلوج على العلة وبنت العلة
1: والبسبس شكون زرعوا.
0: أيوة هذا هو.
1: احنا
0: بالمناسبة متاع شهر التراث اللي نعيشوه الأيامات قريب، يوم في 18 ماي، هو من 18 أفريل بدأ حتى 18 ماي، فما عادات للتوانسة من قديم الزمان معروفة في مايو، نقولوا مايو، في شهر مايو. العادات هذو ما نحبوا نكتشفوهم معاك، نتوقفوا عليهم، لكن قبل ما نعرفوا بعض العادات هذه بتفاصيلها، خلينا نفهموا الفرق ما بين شهر ماي ومايو. علاش نقولوا مايو؟
1: أي فعلا، هو مايو يقولوا مايو العجمي أي. أو الأعجمي، يعني مقابل العربي، لأنه يعني عندنا الشهر العربي اللي هو الهجري.
0: أيوة.
1: والشهر مايو هذا هو الشهر الروماني.
0: أيوة، مش تربيجة لشهر ماي.
1: لا، هو شهر روماني
0: أي.
1: من روزنامة اللي وضحها وقتها تحت وقتها في عهد يوليوس قيصر.
0: أي
1: سنة 46 قبل الميلاد الإمبراطور، وقتها شافوا أنه فما برشا خلل في يعني تثبيت التواريخ إلى آخره، وهي قصة أخرى، لأنه كان العام فيه 10 شهور وكان معناها عنده يعملوا التكبيس إلى آخره.
0: نعم.
1: النسيه سميوه معنا بالعربي. فكل لخبطة ذيك حبوا ينحيوها ونظموا الأمور، وكان الشهر يبدأ في مارس. هذاك علاش كي تلقى سبتمبر سبت 6 وأكتوبر أكت 8 ونوفمبر 9 وديسمبر 9 10، لأنه كان الشهر يبدأ في مارس. كي تحسب تلقى شهر
0: كان العام يبدأ،
1: العام يبدأ في مارس، وذلك عادي لأنه العام يبدأ بالربيع. كي جات الكنيسة ردته على حساب يعني ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ردته في الشتاء، وعمر ما كان العام يبدأ في الشتاء، لأنه الشتاء هو شهر النوم وشهر يعني الموت إذا تحب تقول. ولكن يعني الطبيعة البشرية أنه الشهر العام يبدأ في الربيع،
0: والربيع من الفصول الجميلة جدا الحقيقة، ولجمال فصل الربيع طقس وطبيعة يحتفلوا به في العديد من مناطق العالم.
1: يحتفلوا به.
0: أي نعم.
1: الربيع دائما
0: خاصة بالربيع،
1: دائما يخرجوا
0: في مصر مثلا، شم النسيم في إيران،
1: يعني النوروز، هذا هو اللي موجود توا يقابل نوعا ما مايو متاعنا.
0: أي نعم.
1: مايو إذن هو شهر يعني متاع الرزنامة اليوليانية، يعني اللي تابع يوليوس قيصر. ونعرفوا أنه الشهر العام فيه 365 يوم وربع. نعم. فهما قاعدين يحسبوا فيه 365 يوم، لأنه لين جاء في عام 1582 شافوا أنه بعيد ياسر الفرق ما بين احتفال بدخول الربيع اللي هو 21 مارس استواء الوحد، والعادات متاحهم في احتفال بعيد الفصح الباك.
0: نعم.
1: فجاء البابا غريغوري الثالث، جرجير الثالث عشر 1582، ولم المجموعة متاعه وشافوا مع بعض العلماء ولقاوا فكرة أنهم يضيفوا، عملوا حساباتهم يضيفوا 10 أيام.
0: نعم.
1: للبحث. لكن بعد الإضافة هذيك ثم زاد بقى الخلل، فزادوا 3 أيام أخرين عام 1700 و1800 و1900.
0: نعم.
1: وكي تحسب ولات السنة كبيسة، ولاو يحسبوا كل مرة كل 4 سنين في فيفري يزيدوا.
0: نعم.
1: يزيدوا نهار.
0: أي.
1: وذلك علاش سمى فرق متاع 13 يوم، ومايو العجمي يدخل يولي مطابق ل 14 ماي. كيما العام العجمي يدخل في 14 اللي يسميوه احنا نقولوا احنا جانفي.
0: نعم.
1: هو 14 يناير يقولوا يناير. نعم. الأعجمي.
0: نعم، إذا مايو شهر من أشهر فصل الربيع، كما قلت في العالم يحتفلوا به، احنا في تونس ما عندناش احتفال خاص بذاته في فصل الربيع، لكن عندنا عادات، منها مثلا استقبال فصل الربيع، يقول لك اي نخرج ونعملوا خارجة الربيع نستقبلوا الربيع، عندنا في عادتنا.
1: عندنا العادات هذه ماهيش مش ماخذة صبغة احتفالية كبيرة.
0: بالضبط.
1: ولكن لأنه طغى عليها عيد مايو. عيد مايو مربوط بالحصاد، خاطر هي تونس ما يعني معناها بلاد فلاحية وعندها برشا الحبوب والحصاد، ذاك علاش معناها هو ابتداء الحصاد، يعني موسم الحصاد هو افتتاح موسم الحصاد. يقول لك
0: افتتاح وقتاش؟ نهار 14
1: مايو. 14 مايو يعني معناها غرة مايو.
0: بالضبط.
1: هذاك يفتتحوا به يعني رمزيا يفتتحوا به، يقول لك في فما مثال شعبي يقول لك في مايو احصد زرعك كيف يكون في ليو.
0: ايوه.
1: المهم معناها حذر روحك، فيتباركوا به برشا لانه فما الحصاد، والحصاد مهم جدا. تصحبوا عديد التقاليد هنا، المجتمع التقليدي اللي عندنا في الشمال الغربي يختلف عن العاصمه. واللي انه فهمتي تاثير الفلاحه اقوى غادي.
0: أكيد.
1: بينما العاصمه عندنا تاثيرات اخرى.
0: نعم.
1: فارسية وغيره إلى آخره، وأندلسية حاتيلو، معناها الاختلاف واضح ياسر. نعم. بالنسبة للشمال الغربي وخاصة في الكاف متجذر برشا في التقاليد الرومانية النوميدية.
0: نعم.
1: لأنه الكاف معروفة كوني كانت عاصمة نوميديا.
0: نعم.
1: بالنسبة للعيد عيد مايو نلقاو أنه يقابلوا النيروز أو النوروز، هو الأصل في الفارسي.
0: نعم.
1: اللي قديم برشا، ولأن الرزنامة الفارسية فيها زدك اللي يزيدوا عام كل 120 سنة.
0: نعم.
1: فكان المايو مرة يجي بالضبط مع الشمس في اليوم ذاك، ومرات يقدم ومرات يوخر، لكن هما في بعضهم يتسموا ويتسمى ذاك غرة العام أو دخول العام الإيراني أو الفارسي.
0: نعم.
1: فكانوا يحتفلوا به في تونس زاد كذلك. وشكون جابوه؟ جابوا الجانب الفارسي، جابوه المهالبة، هذوما الولات اللي هما عباسيين اللي جاوا في حكموا في تونس إفريقية في القيروان، حكموا مدة طويلة اللي هما أربعة، ومن ثم من بعد جاء واحد آخر كذلك والي مهلبي.
0: نعم.
1: وذلك منين جابوا من الحلبية هما اللي جابوها. ومن بعد الدولة الأغلبية وطنتنوا مليح، وطنتوا العيد هذا مليح. كي جات الدولة الفاطمية معناها فسدته فسخته
0: ألغاته
1: وعملت أكثر المولد وعملت أكثر عاشوراء،
0: احتفلت بالمولد النبوي. نعم.
1: المولد النبوي الشريف بدأ في الدولة الفاطمية في القيروان في إطار ضيق، في إطار يعني القصر أو البلاط.
0: قبل ذلك كان عندنا الاحتفال بغرة مايو،
1: كان النوروز. النوروز اللي ولد تحريف ولا النيروز يقول.
0: نعم. نعم.
1: وهو النوروز.
0: نعم.
1: يعني اليوم الجديد بالفارسية. كيف كيف النوروز هذا ولا مايو في أشياء كلها تصب في العادات وفي الاعتقادات.
0: نعم.
1: وفي التشاؤم والتطير، وكل حاجة يلزمنا نعملوهاش والحاجة ذيك يلزمنا نعملوها، ما كانش ما نعملوهاش توتق علينا كذا. فهي كل عادات وثنية، نجم تقول ماهيش مطابقة للعقيدة الإسلامية، إلا فيما يخص في الفعل. الفعل يعني قلت فائل وخيرا.
0: نعم.
1: تجدوه كذلك يعني بالنسبة للنوروز اللي قلنا موجود في تونس مركز، يعني لأنه جامع الدولة الأغلبية. اللي فيه معناه كما نقوله احنا، نقولك مثلا ما تشريش الثوم وإلا ما تشريش مصلحة، نقوله هي مكنسة، يعني ما حبش كلمة يكنس، نقوله مصلحة هنو فيها زادة تخفيف لكلمة الكنس، لأنه. نعم. كلمة يتشائموا منها.
0: ما تشريهاش في الشهر،
1: ما تشريهاش في اليوم ذاك،
0: في 14 مايو،
1: في 14
0: اللي هو
1: مايو.
0: غرة مايو،
1: غرة مايو اللي هو النوروز الفارسي. هنا عثمان الكعاك
0: هذا يدخل في باب التطير.
1: تطير ايه؟ تطير. نعم. كيما. نعم. يعني ما تقولش كذا، قول ترشنوه وما تتحدث بالبقعة الفلانية. كذلك يعملوا يشكوا عقود الشرايط من الليمون والليم نتاعنا ذاك اللي بدا فاوح بصره، ويعملوا الرنج لانه الرنج موجود قبل البرتقال. كان عنده موجود قبل البرتقال، البرتقال جاء بتاثير
0: بعد.
1: تاثير برتغالي من بعد ذلك اسمه البرتقال، لكنه هو اصله من الصين. على كل هو التاثير الفارسي هنا جاء في الارنج اللي موجود فاوح ويعطي نكهه.
0: نعم.
1: ورغم انه الارنج مر ما يكلوش ما
0: يكلوش، ولين بعد ولينا نقطروا في الزهر
1: نتاعو. اي
0: هذه من عادات الربيع يعني زاد تقطير الزهر.
1: هذوما تقطير هالازهار والاعشاب هذه من عادات هذه. يقول ابن أبي الدينار يحكي على كيفاش كان في باب الخضرة في حتى للدولة المرادية كان ثم بقعة اسمها في باب الخضرة اسمها الوردة، يجتمعوا فيها كما نقولوا احنا الناس المشعوذين وكل هامشيين، وكانوا يعملوا فيها احتفالات شعبية في الشارع في البطحة ذيك اسمها الوردة.
0: نعم.
1: ويعملوا فيها غناء ورقص وغيره وغيره، تقعد 15 يوم. إلى أن جاء أحمد خوجة من لو جاء استعمراد اللي هو من الدايات وكل.
0: نعم.
1: نحاها، وبعد جاء أحمد خوجة ورجعت شوية، جاء أحمد خوجة نحاها نهائيا واندثرت. بقات العادة متاع اللي هما يلصقوا تساكر، يقولوا تساكر متاع مايو، يحطوا فيها آيات معنى قرآنية وكل، ويحطوها ويلصقوها ويعملوا القطران. أي. ويعملوا هذوما
0: الشيء تسكرت مايو، هذه قاعدة
1: تساكر مايو
0: هنا يعني
1: جدودنا قطران يعملوها. يعملوها هي كانت معنى ويدهنوا بالقطران ويشموا القطران
0: يتباركوا بها،
1: ينحيوا السحر، يتباركوا بالعام الجديد هذا نتاع الصيف اللي داخل. لانه فما يقول لك يعملوا انفاق ساعه
0: تساكر، هذوم يكتبوا فيهم احلامهم يعني كيفاش
1: التمنيات،
0: تمنياتهم
1: اغلبهم قرانيه فيها تعوذ من الحسد ومن العين ومن الجن ومن غيره ومن غيره. ويقولوا ان المدبيه يكتبوها للوليدات باش يعني، لانه في قليل تلقى شكون يكتب ولا عنده ادوات الكتابه في الديار.
0: أي.
1: فيجيبوها من عند المدب ويدهنوا الخشومات نتاع الاولاد بالقطران، ويقعدوا فهمتي مده وهما يعني ينفقوا بشكل كبير ويطيبوا برشا وياكلوا برشا، ذاك يعني تبارك بالوفره وبالخير اللي جاي. ويحكي ابن ابي دينار انه يكثر ماكله الورقات
0: في مايو.
1: في مايو
0: علاش؟
1: اما العصبان لا.
0: شنو العلاقه؟
1: ما فسرش علاش، ولكن حتى كلمه مرقاز تلقاها في الكتاب نتاع اللي هي مكتوب في القرن السابع عشر.
0: نعم.
1: الثامن عشر. وبعض المصادر يقول لك لا، المرقاز راهو اصل الكلمه جايه من الجزائر وقت مشاو لفرنسا، ولكن مش صحيح يعني، موجوده في كتاب تاريخي قديم عندنا في تونس.
0: واضح. اذا نواصلوا هذم من اللي كنت اذكر فيهم من عادات التوانسه في مايو عبر التاريخ.
1: نمشيو للكيف اللي هي حافظت على البعد الروماني او العمق الروماني النوميدي.
0: نعم.
1: وحتى قبل الروماني، لانه ثم اختلاط كبير في العادات يعني، ثم اشياء رومانيه فما اشياء اللي هي مرتبطه بالميثولوجيا او الاساطير اللي ما قبل الرومان اللي هي فينيقيه وغيره.
0: نعم.
1: وغير.
0: نعم.
1: من الالهه والهه الخاص بالاخره. بالنسبه للكيف معناها فما خدمه كبيره عندهم يعني، تقاليد قويه ياسر يعني، تحذير قبل مايو
0: ومازلت متواصله.
1: طيب يعملوا فيها في شكل لحية التراث.
0: نعم.
1: يعني يعملوا احتفال. وأنا كان لي شرف أن نحضر أول مرة في أول دورة.
0: نعم.
1: بالنسبة للسيسم وذلك المهرجان اللي تعمل في شهر ماي 2008 توشو قداش عنده.
0: أي.
1: وقت حبوا يحيوه يعملوها بصفة رسمية بشي يرسخوا العادات هذيك، وتكون زادة هي تكون رافد من روافد السياحة الثقافية.
0: نعم.
1: بالنسبة لك في حذروا لها من قبل يعني التحذيرات تكون من قبل، على خاطر ثم مثلا نعطيك مثال أنه مثلا يخبيوا على النساء وقتاش الموعد. عندهم فكرة على الأساس باش تقعد المفاجأة.
0: وقتاش موعد الاحتفالية،
1: وقتاش موعد جاي غرة ماي والمعجمي. لأنه رجال اللي هم تجار وفلاحة وغيره وصناعية ينجموا يعرفوا التواريخ،
0: يحسبوا
1: ومدبي وكذا. أيه. وكذا. بينما النساء ما يعرفوش انه محصورين في ديارهم.
0: أيه.
1: فيخبيوا عليهم بالعاني. يقول لك خليها تجي عنصر مفاجئ. من ايضا من التقاليد اللي عندهم هما انهم فما ماكلات خاصه ياكلوها.
0: أيه.
1: مثلا ياكلوا على الصباح ياكلوا الخس.
0: أيه.
1: اللي هو يقولوا يسميوها بالفرنسيه سالاد رومان، الخس العربي.
0: أيه.
1: وياكلوا الخس بزايد ويشربوا برشا ماء من عين نتاع سيدي منصور. قياس لوطه كي تبدا العين هذيا معناها يتبركوا بها، وتعرف انه ثقافه العين العيون واللي فيهم زاده وليه واللي فيهم لاله.
0: نعم.
1: شكون هي وكذا. عندها دخل كبير، فياخذوا اللي يشربوا الماء ذاك بكثره باش يقولوا انه ينظف البدن مع الخس وكل، ويزيدوا ياكلوا الخس من بعد لانه مش ياكلوا البرزقان اللي هو اكله دسمه
0: واللي ما زالت موجوده لتوا.
1: ما زالت موجوده وعمال قاعده تاخو في شهره.
0: ما نعرفش عاده الخس والماء ما زالت موجوده ولا
1: ما زالت. ما زالت هي وهي حاجه صحيه كي تشوف يشربوا الماء على الخواء وياكلوا معناها الخس. وعندك زيد البنات يستعملوا الكحول.
0: اي.
1: والسواك نساء، البنات عندهم خاصيه اخرى انهم مثلا يحطوا قطعه صياغه في الماء ويتبات في النجوم.
0: ومن بعد يعني
1: للإيواه باش تجيب البخت وتجيب معناها كما نقولوا احنا السعد يعني الزواج. وكذلك فما عندهم يشربوا الماء الفتاة وتغسل وجهها واش تقول؟ تقول يا مية تلمع كي الفضة يجعل اللي راني يهبل. هذه يعني كي الأمنية تعملها أو دعاء وتخزر للمرايه وتكحل عينها وتعمل السواك وتبدا الاحتفالات وقتها في اليوم هذاك بالطقوس هذه. بعد يخرجوا عاد هما يمشيوا يتنقلوا ويتنقلوا للولي ولا غيره ويعملوا القطران ويعملوا كل الحاجات كلها التقاليد هذيك وياكلوا البرزقان اللي هو اكله دسمه من الكسكسي. كلمه برزقان حتى احمد الحمروني في وطن الكاف خصص فصل معنى الاحتفال بالواحد يقول التسميه ما نعرفوش منين جات كيفاش جات. وفما في باجي يقولوا برزقان يختلف شويه على البرزقان نتاع الكاف لانه يعني يفوحوا اللحم يعملوا له فحات اللحم بينما في الكاف يخليه في الماء والكليل والملح كهو. البرزقان لكن عندها نغمه فارسيه وانا نستبعد لانه يعني شو مجايبهم شو مجايب الثقافه الفارسيه للغادي
0: للكاف
1: وللكسكسي وغيره. ولكن النغمه نتاع الكلمه توحي بانها فارسيه والله اعلم معناها ما ثماش توا لحد الان ما ثماش يعني حاجه تدل على ان قريبه التسميه الفلانيه او الفلانيه. هذه الكسكسي ذا البرزقان اللي هو عباره عن عن عن طبق فاخر للمناسبات هو في يعني يعني يتكون هو كل كسكسي ولكن بطريقه اخرى انه اللحم ما يطيبش في مرقه مع التفوير يطيب وحده في الماء الملح والكليل كهو بينما في باجل برزقان نتاع باجل يزيد يفوحوه ثم الكس هذاك كي يتفور يعملوه يعني طبقي طبقي او يعملوه
0: فهمتني
1: وكل طبقه تلقى فيها الفاكهه تلقى فيها التمر معناها مقصوص تلقى فيها الزبده تلقى فيها السكر يعني ويسقيوه بالحليب. فهو مش واحد باش يشبع منه راه هو باش يذوق عباره على انه باش يذوق الاحتفالي مش يتذوق مش باش يعمل منها فطور
0: مش اكله اساسيه
1: مش اكله اساسيه لانه هي اولا ساعه دسمه برشا وثانيا نوعا ما تكتوك مكلفه
0: اكيد
1: مش كل واحد تعمل له شغاله
0: بالضبط
1: فيعملوا للعائله ولكن يذوقوا منها
0: شوي
1: شوي لانه زاد هي دسمه ذيك علاش يكملوا بعد ياكلوا
0: حتى صحيا ما يلزمش يظهر
1: اي هو راهي الماده الاحتفالية أهل الاختصاص في التغذية يقول لك المائدة الاحتفالية تسمح لنفسك فيها ببعض الخروج عن المألوف لأنه فيها جو احتفالي وجو فرحة وجو معناها نفساني يساعد على الهضم وأنه يتقبل أكثر الإنسان.
0: واضح هذا بالنسبة للكيف فؤاد فماش جهات أخرى يحتفلوا ميو
1: بالنسبة للنابل عندهم نابل ونابل ومعها زادة ابن خيار ومعها دار شعبان ومعها السمعة
0: الوطن القبلي الكل تقريبا
1: تختلف في الحمامات الحمامات يعمل كسكسي متاع مايو اللي هو كسكسي أبيض وفيه الفاكهة وفيه يعني شبه شوية مش البرزقان لكن كسكسي فروحات أما هو أبيض ما فيش الكركم لا شيء أبيض معاه الدقلة يظهر لي معاه فهمت الفاكهة أساسا ويتسمى الكسكسي الحمام متاع مايو.
0: نعم.
1: في ميو نتاع العجه نتاع ميو اللي في
0: اي معروفه هي عجه ميو
1: معروفه هي تتعمل بالفلفل الشايح تتهرس ويعملوا معاها برشا
0: حضروها بالمسبق
1: اي برشا معناها يعملوا فيها برشا اسمه ذاك
0: الفحات
1: اللي نعناع
0: نعناع
1: برشا نعناع برشا كميه كبيره يزيدوها العظم وفحات وغيره فما اللي يزيدها المنتها وفما اللي يعمل برشا اوراق نتاع اللي يسميوهم نتاع الرنجة ذاك الوراق نتاع الزهر اللي هو صغيرين مازالوا جويدين كل عائلة أو كل حومة ممكن تزيد تضيف وتعمل
0: حتى
1: حاجات
0: يعملوها ويدخروا منها على طيلة العام عجة ميو
1: يدخروا خاطرين تتعمل وتحط في كما نقول تخرج كي قوالب
0: نعم
1: ولكن توا ولات حسب ما قالوا لي هنا تحية لأهل نابل اللي أعطوني فكرة زاد على الموضوع هذا واللي فيهم شكون متخصص حتى في الطبخ تحية للأخت منيرة شافة يعني الأكلة هذه فهمتي ولات توا الأكثرية تتباع
0: موجودة
1: لأنه في العائلات ما عادش عندهم لا الوقت ولا وسع البال باش يقعدوا يعملوا التحضيرات
0: تاخذ برشا وقت في الإعداد أي نعم أي نعم
1: هذا ما يتميز يعني تو بالنسبة للميو تقريبا
0: أبرز الكيف. أبرز العادات الكيف
1: الكيف ونابل يعني
0: ونابل
1: في في المناطق الأخرى ما يحتفلوش به يعني
0: أي نعم ديما نحكي على غرة ميو اللي هو 14 ماي يجي بالتاريخ
1: اللي تو نستعملوا فيه اللي هو الرزنامة الجريجورية
0: معناها هذا هو ونحتفلوا به طبعا لانه اول يوم في الحصاد دخول موسم
1: الحصاد وتنتباركوا بالصيف لانه الصيف هو فصل الغلال والفواكه.
0: يعطيك الصحة فؤاد على كل هالمعطيات. انا الحقيقة ما نجمش ننهي معاك، نحب نزيد نستغل وجودك معنا اكثر فاكثر، ونحن على ابواب مهرجان علي بن عياد
1: للمسرح
0: بحمام لنف، ونعرف انه انت يعني من مؤسسي، خليني نقولها من مؤسسي هذا المهرجان، شنو تتذكر على البدايات فؤاد؟
1: ما هو صعب، علي بن عياد لا يرحمه كعملاق وكأسطورة المسرح في تونس.
0: نعم.
1: هو مولود في حمام لنف في 15 أوت سنة 1930، وتوفي في فرنسا بجاته من أزمة، وتوفى في 14 فبراير 1972.
0: نعم.
1: تحمل إذن مدينة حمام لنف يعني كما الأستاذ عبد المجيد لكحل الله يرحمه، كما السيدة منى نور الدين، كما عم صادق ثريا، كما عديد المبدعين
0: اللي هم
1: كانوا ولاد حمام لنف.
0: حمام لنف نعم.
1: ففي عام 85 أنا كنت عضو في اللجنة الثقافية المحلية متاع حمام لنف مكلف بالمسرح. جمعنا رئيس البلدية وقت اللي هو تسمى رئيس اللجنة الثقافية، جمعنا ما نعرفوش علاش وقت لمنا، وهو الدكتور صادق بوصفار الله يرحمه قال رانا نحبوا نعملوا مهرجان علي بن عياد.
0: نعم.
1: بما اني كنت مكلف بالمسرح فهمتي خدمت على روحي من غير لا شاورت حد ولا خديت اذن من حد ولا كتبت مراسله ولا حد.
0: عجبتك الفكره وانطلقت؟
1: والله تحمست لها، ولكن انا كي مشيت في بالي اليوم من الاول باش نكتشف الميدان معناها شنو مش التحضيرات، لكن انا تفوجئت انه وين ندخل لا يطلبوا مني لا مطبوعه ولا مراسله ولا حد شيء، وطول يهبطوا في الميدان. ونحكي لك بالضبط، مشيت على هكاك كاميرا طاح كيما يقول، مشيت لفرقه مدينه تونس، دقيت الباب، لقيت استاذ رشيد قاره الله يرحمه، حكيت له على الموضوع، قال لي باهي هاو باش نعيط لك السي رؤوف كوك، سي محمد كوك. جا سي محمد كوك وقتها نتذكر شعره طويل ويلبس جين وغير وغير، دخل قلت له هكا، قال دقيق، مشى جاب لي مطبوعه اللي عملتها فرقه مدينه تونس على حياه علي بن عياد، وقال لي باهي تو نعطيكم المهرجان مسرحيه اللي هي مسرحيه العين بالعين نتاع شكسبير، واللي اخرجها علي بن عياد، ثم عاود اخرجها.
0: يعني طول انت دخلت في التحضير للدوره الاولى.
1: ماشي باش نمشي نجس النبض. يعني كما
0: يبدو انه اسم علي بن عياد تذكرت عبور هذاك،
1: كانت معناها شيء من بركاته وهو متوفى. وربما زاد كذلك لانه هو رئيس البلديه وقتها الدكتور بوصفار كان صحاب ياسر، هو بورقيبه، ربما زادوا يعرفوا انه بورقيبه يحب ياسر علي بن عياد وكان يحضر له كل على كل، يمكن ثم شي خيوط اخرى في فوق
0: سهلة.
1: ما نعرفهاش. لكن اللي نعرفه اني كي مشيت انا دخلت لفرقه مدينه تونس ماشي مش نعرض الفكره فقط، مانيش في بالي ماشي باش ننجز. لا طالبوا مني ورقه ولا انت شكون ولا حد شيء،
0: تعمل في الدوره الاولى.
1: وعطوني اللوحات الكبيره نتاع الصور العملاقه اللي عاملهم سي علي الزواوي ربي يفضله،
0: معلقات نتاع المسرحيات.
1: ليه صور من المسرحيات،
0: صور
1: تاع علي بن عياد وهو في دور مثلا كاليجولا ولا دور مراد الثالث ولا دور، فهمتني؟
0: نعم.
1: عطونا تصاور، ما قاليش صح في ورقه ولا مش مدهم لي، وعطاني المطبوعه هذيك وقال لي باش تجيكم من الفرقه.
0: اي
1: فرحت انا ومشيت للمسرح الوطني.
0: أيه.
1: قابلت سي منصف السويسي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: قعد يسمع فيا ومن بعد وجهني سي بن ابراهيم.
0: منجي بن ابراهيم.
1: نعم. قال لي ها باش نعطيكم انا الحادثه. قلت له سي منصف نحبوا نعملوا ندوه على المسرح. تحبش انت تجي تنشطها معناها تشرف عليها وتكون انت اللي يعني المدخل الرئيسي فيها. قال لي ما حتى مشكل. وتكون المهرجان وقتها يعني بجرة قلم، ولا ما فهمش حتى قلم راه بالكلام لدرجه انه مره وقتها مندوب الثقافه في ولايه بن عروس لسي راس عبد السعيد مجله التحيه مره يطلب فينا في الجريده باش يعني نواكبه ولا نغطيه الفعاليات. قلت له سي راس عبد بالله تو قداش من دوره ما تذكروش تعملوا على تاريخها ونجي نحكي لكم على تاريخها. قال لي ما عندناش تاريخ، ما لقينا حتى ارشيف الدوره الاولى ما نعرفوش كيفاش تعملت. قلت له انا راه هكا وكتبت وقتها مقال في جريده الصحافه عام 99 على كيفاش تكونت الفكره وكيفاش، ان نقول لك العصا سحريه سبحان الله يعني ربي منام سهل يعني باش يتعمل لك وعملنا المسرح مع الاطفال وعملنا فهمتي المسرحيه نتاع الحادثه والعين بالعينه معناها بالديكور نتاعها والملابس واللي شيء هبل معناها فك المسرحيه هذيك
0: نعم
1: ومسرحيه للاطفال والله نسيت اسمها توا والندوه هذيك والمعرض المعرض ذاك الوثائقي يعني والتنشيط اللي كان موجود وكانت دورة ناجحة 100% لأنها الناس كل هبطت معها الجمهور بلاش ساعة دخل حلوها للجمهور بلاش وجاءوا برشا مثقفين والندوة كانت يوم الأحد ناجحة وش باش نقول لك يعني
0: الحديث عندي هذا صار عنده 34 سنة لأنه المهرجان
1: نعم 85 لا لأنه ثم يمكن دورات ما تعملتش
0: نعم 85 قديش
1: 85 تو أحسب تقريبا 41 سنة
0: 41 سنة
1: نحب نقول اللي راهو اللجنة المندوبية الثقافية وقتها اللي وقتها على رأسها سي منصف الشطي ربي يذكر بالخير إنسان يعني خدم الثقافة بشكل يعني رائع جدا ولكن في الأخر مشى وحاولوه مشى للإمارات المندوبية الثقافية ما كانش عندها دور كيما تو تو هي طرف في هي المسرح المهرجان انطلق بفكرة من مدينة حمام الأنف البلدية
0: نعم.
1: لجنة ثقافية اللي كانت هي تسمى من الجامعات المحلية اللي موجودة العمومية
0: نعم.
1: كجمعية نوعا ما وخدمت بكل بأي صفر مليم بصفر مليم
0: واضح واضح يعطيك الصحة فؤاد احنا أسنان نوصلوا للدورة 34 يحمل رقم 34 الدورة 34 انطلقت البارح مهرجان
1: رسميا البارح نهار 7 انطلقت في يعني الأشغال
0: قاعد تواكب في الدورات اللي فاتوا
1: لا يا عمري واكبتها من الدورة الأولى اللي
0: من الدورة الأولى انسحبت
1: لا هو راهو مش انسحبت أنا ما ظروف الوقت وظروف الشغل معناها ما مش انسحبت يعني ما حصلتش الفرصة باش نرجع يعني نشوف
0: على كل حال
1: بعدها سامحني من بعدها كل حماسة ذاك عاود أحياو أحيينا لأنه أنا معاها أحيينا فرقة علي بن عيد المسرح وكان على رأسها سي مراد كروت الله يرحمه وبدينا نخدمه في أعمال ولكن ظروف المادية متاع الميزانية ما كانش تسمح فتلاشى الفريق وتلاشت الفكرة وعودت حياته من بعد
0: الحمد لله الكلام هذا للتاريخ والتاريخ فيه عبرة أكيد فؤاد العلاني واحد من الباحثين في التراث التونسي كاتب وصحفي وعنده برشا إنجازات مهرجان علي بن عياد واحد منهم ألف شكر فؤاد أنك جيت بحضنا ونورتنا شكر موصول للزملاء اللي رافقوني في هذا الموعد الاستثنائي كريم فاطمة سيف وأيضا توما السادة المستمعين بعد شوية خليكم معنا مع الإذاعة الوطنية فرقة كريم ماني خارجة لابد أني نقدم للزملاء مشكورين في قسم الرياضة لأنه الموعد معهم بيش يكون بعد شوية

0: رياضة وأهداف نقل مباشر.
1: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
0: تصريحات
2: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع الحبيب جويسم.
1: مرحبا مرحبا، تحية لكل مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية في هذا الموعد الرياضي الجديد. نتواصل معكم من تاول حدود الساعة الثامنة. الطبق الرئيسي مباراة الديربي، مباراة الأجوار بين الترجي الرياضي والنادي الأفريقي، مباراة النجم نتعرفوا من خلالها على بطل تونس، وإلا يتواصل التشويق والإثارة كيد حسابات في هذه المباراة. كما قلت النجم نتعرفوا على بطل تونس في صورة فوز النادي الأفريقي، التعادل يخدم مصلحة النادي الأفريقي، وإلا فوز الترجي الرياضي التونسي أجل الأمور ويخلي الترجي بأسبقية على النادي الأفريقي، باعتبار أنه فما فرق زوز نقاط في مباراة اليوم. الأفريقي في الصدارة 62 نقطة، ترجي في المركز الثاني 60 نقطة، والصراع منحصر رسميا بين زوز نوادي ذوما، رغم أنه النادي الصفاقسي بعيد 3 نقاط عن النادي الأفريقي عن 59 نقطة، ولكن من خلال بتبيع الأهداف المقبولة المدفوعة مرحلة الذهاب النادي الأفريقي أفضل من النادي الصفاقسي، وبالتالي النادي الصفاقسي ينتظر ربما مشاركة في كأس رابطة الأبطال أو كأس الكاف. 58 انتصار للترجي، 53 تعادل، 32 مباراة شهدت فوز النادي الأفريقي. مباراة عريقة بين زوز أجوار بحضور جماهيري فقط للترجي الرياضي التونسي بطاقم تحكيم نمساوي، وبقية التفاصيل ناخذوها مع معلقي المباراة رفقي بوستة ولطفي خالد معنا مباشرة من ملعب رادس. مرحبا لطفي رفقي.
3: تحية ليك حبيب، تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم.
1: أكيد خط انقطع، نحاولوا نسخه بتبيعة مع الزملاء لطفي خالد ورفقي بوستة. أكيد شكون حاضر معنا؟ أكرم الهمامي للتحليل الفني على هذه المباراة، مباراة الديربي، مباراة الجولة قبل الأخيرة، هي الحقيقة مباراة أخيرة في الجولة قبل الأخيرة، كما قلت مباراة الديربي بين الترجي الرياضي والنادي الأفريقي، لحظات تنسيقية. يكون حاضر معنا بتبيع أكرم الهمامي محللنا في الإذاعة الوطنية.

0: أكيد نجدد التحية لكل مستمعينا. أيضا الفريق العام لأمن لكم هذا البث من أمام الأجهزة التقنية كريم المد بالبث الرقمي سيف الدين الترابلسي تنسيق العام الحصة فاض معبار من القاعة الفنية لأسعد شبيل. وأيضا رحبوا بمحللنا الفني المدرب والمحلل أكرم الهمي. مرحبا أكرم.
1: مرحبا بك هو يا حبيب. تحية ليك, تحية جميع مستمعي الإذاعة الوطنية, الناس الكل اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله اليوم مقابلة الحقيقة عرس كروي بين أقطاب الكرة التونسية الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. إن شاء الله تشوفوا كرة, تشوفوا روح رياضية, وأكيد عنا تحليل فنية باش نشوف شكون الأجدر بالفوز أو بأي نتيجة كانت.
0: أكيد مباراة اليوم حاسمة في مصير اللقب. قبل هذا باش نمشيو لثنائي التعليق لطفي خالد ورفقي بوستة من ملعب راس ليخذ تشكيلة المباراة. لطفي رفقي مرحبا.
2: تحية ليك حبيب. قلت مباراة هامة وهامة جدا هنا في ملعب حمد العقرب برادس دير بالعاصمة. المواجهة 144 ستكون حاسمة أكيد بعد المباراة من سيكون الأقرب للتتويج هذا الموسم. تشكيلة الضيوف النادي الإفريقي: مهيب الشامخ في حراسة المرمى, حمزة بن عبدة, توفيق الشريفي, غيث الزالوني, أسامة السيلي, معتز الزمزمي, أسامة الشريمي, سيدو خان, أيمن الحرزي, حمزة الخضراوي, وفراس شوات على بنك البودلاء, غيث الافرني حارس مرمى ثاني, ياسين بابيد, حسين بن علي, فرانك الاكانتي, بلال ايت مالك, محمود صادق محمود, وفيليب كيزومبي, فهد المسماري, والصادق قديده.
3: هي لا تشكيلة الفريق الضيف الترجي الرياضي بجماهير غفيرة اللي تصنع الفرجة قبل لحظات على انطلاقة المواجهة المنتظرة, القمة المرتقبة بين الشقيقين الجارين الكبيرين الترجي والنادي الافريقي. والترجي اختيارات باتريس بومال التشكيلة الأساسية: أمان الله مميش في المرمى, معاه محمد بن علي, ياسين مرياح قائد فريق, محمد أمين توغاي, محمد أمين بن حميدة, أونيتشو أوكبيلو, معز الحجالي, شهاب الجبالي, حمزة رفيعة, كسيل أبو عالية, وفلوريون دانو على بنك البدلاء, محمد صدق الدبشي, الياس بوزيان, علاء الدين الدربالي, نثار العيفي, عبد الرحمن كوناتي, حسام تقاء, امان الله الحميدي, يان ساس, واشرف الجبري. هذه التشكيله الاساسيه وبدلاء الترجي. اجواء كبيره, الدخل الان في مدرجات ملعب رادس وجمهور الترجي يصنع الفرجه. جمهور الترجي بدخله قبل انطلاقة الدربي, عدد 144 بين الفريقين, دربي ومواجهة أشبه بدور نهائي للبطولة. طبعا الإفريقي إذا يربح يتوج رسميا بلقب البطولة, إذا الترجي ينتصر فإنه يتصدر البطولة. باش نفهموا قيمة الرهان للدربي 144 تاريخيا بين الفريقين. أجواء كبيرة لطفي في مدرجات ملعب رادس, الفرجة تصنعها جماهير الترجي.
2: نتمنى كذلك الفرجة على أرضية الميدان. كذلك رفقي, والمواجهة المنتظرة هي الأكبر هذا الموسم بين الترجي والنادي الإفريقي حبيب. بعد قليل أكيد ستكون مباراة منقولة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكر بطاقم تحكيم المساوي لهذه المباراة كريستيان بيتروش يوشيركا هو حكم الرئيسي للمباراة. المساعد الأول ماكسيميليان فايز, المساعد الثاني ميتشيل أوريتسبرغر, والحكم الرئيسي للفار هالارد ليشنر, والمساعد هو رولاند براندر. بعد شوية حبيبك إذا عندك ما تحكي مع ضيفك في بعض الدقائق, ثم العودة لملعب حماد العقربي برادس بأجواء للأمانة ممتازة وممتازة جدا هنا بدخلة ممتازة من أنصار واحد ترجي الرياضي التونسي في هذه المواجهة المنتظرة.
0: يعطيك الصحة لطفي خالد رفقي بوستة. ثنائي مش تولى التعليق على مباراة الكبيرة, مباراة الديربي عرس كرة ويبتم معنى الكلمة. نقدموا المباراة أكيد, نحطوها في الإطار نتاعها. شفت التشكيلة نتاع زوز فرق, أعطينا فكرة تكتيكية قبل انطلاق المباراة.
1: قبل كل شيء باش نقولوا اليوم بالنسبة للعرس الكروي هذا الديربي, الحقيقة الديربي بأتم معنى الكلمة بحكم حكم تقارب المستوى الفني للزوز فرق في الموسم هذا، الزوز فرق ينافسوا لاخر لحظه على البطوله الوطنيه تقريبا باش نقول بنسبه مئويه 50-50. الترجي اليوم يتصلح بجماهيره، يتصلح بعديد اللاعبين اللي عندهم امكانيات فنيه كبيره، عنده الاختيارات. في المقابل النادي الافريقي اليوم يتصلح بالصداره نتاعو، ويتصلح ايضا بالروح اللي شفناها عند اللاعبين في الفتره الاخيره في المباريات الاخيره، ايضا بخبره فوزي البنزرتي اللي عنده خبره الحقيقه في الدربيات هذا عكس المدرب بومال اللي هو عنده اكثر، عنده تجارب ايضا مع انديه كبيره. يعني اليوم
0: يعني اول دربي بالنسبه للمدرب،
1: اول دربي مش كيما فوزي البنزرتي، لكن لا يمنع كيما قلت لك المدرب هذا عنده خبره مع انديه كبيره في افريقيا. خلينا نقولوا من التشكيله اللي شفناها، تشكيله بالنسبه لتشكيله الترجي الرياضي الحقيقة خلينا نقولوا فيها شوية حذر، ما نقولوش مبالغ فيه، لكن كي نشوفوا أوكبيلو، معتز حاج علي، ونشوفوا شياب جبالي، حمزة رفيعة في وسط الميدان
0: في ظل غياب حمزة جلاسي وسام مقرة من نادي الفريق،
1: في ظل غياب الطرفين هذوما ماهوش باش يكونوا مؤثرين، على خاطر فما شكون باش ينجم يعوض اللاعبين
0: ياسين مرياح مكان حمزة جلاسي.
1: لكن نحكي فيه أنا اليوم فما تقريبا أربع لاعبين في وسط ميدان الترجي، في المقابل النادي الأفريقي الحقيقة ما غيرش برشا، تقريبا لاعب فقط ديما نفس التشكيل الأساسي 90% من اللي هو. إن شاء الله نشوفوا طبق كروي بعده ونحكيه أكثر فنيا كان تحب حبيب
0: أكيد.
1: لكن المتوقع أنه المباراة باش تدخل من البداية متاعها باش تكون الحقيقة باش تكون صعيبة شوية، إن شاء الله نشوفوا كورة من بداية المباراة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة أكرم الهمامي، نحن نرجع بعد موجزة بها الساعة الرابعة وبعد أذان صلاة العصر.
4: ريحة البلاد،
5: ريحة البلاد،
4: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب ريحة البلاد،
5: ريحة البلاد

0: من 1.8 مليار دولار، إلى جانب تنامي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة. بمناسبة عيد الإضحى المبارك، جمعية قرى الأطفال SOS تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي الصياحي يدعو إلى تطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة بهدف حماية القطيع الوطني والمحافظة على ديمومته باعتبار أن الإناث تمثل المصدر الرئيسي لتجديد القطيع وتنميته. بداية من يوم غد وإلى غاية 17 من الشهر الجاري، تفتح دار الحوت بصلامبو والمحميات الطبيعية أبوابها لاستقبال المواطنين مجاناً. هذا الإجراء يأتي في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، ووفق بلاغ سابق لوزارة الفلاحة فإن هذه المبادرة تندرج في إطار إتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لاكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة ومزيد التعريف بالموروث البحري والبيئي الوطني وتثمينه. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، المرشد الإيراني يلتقي أعلى قائد عسكري ويعطي توجيهات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن أمريكا ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض. وختاماً، ومن الجانب اللبناني، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد عدم وجود وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، والهدف هو منع تهديد الصواريخ المضادة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: انتي تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بكرة وهدف التعادل، جول ثاني.
1: تحاليل،
3: تبدل الرسم التكتيكي واللي بنلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات،
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع الحبيب جويسم.
5: مرحبا من جديد. دون إطالة لملعب محمد العقربي برادس، مباراة الدربي جولة قبل الأخيرة بين الترجي الرياضي الفريق المستضيف 60 نقطة والمركز الثاني النادي الإفريقي في المركز الأول ب 62 نقطة. مباراة الإثارة التشويق والبقية مع ثنية التعليق لطفي خالد ورفقي بوستة. مرحبا من جديد.
6: مرحبا بك حبيب، وجدد التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. 5 دقائق لعب منذ انطلاق مباراة الدربي بين الترجي والنادي الإفريقي، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. دربي رهان البطولة للنادي الإفريقي المراهن على لقب البطولة للترجي باعتبار وضعية الفريقين في الترتيب. النادي الإفريقي متصدر برصيد 62 نقطة، يواجه صاحب المرتبة الثانية الترجي في رصيد 60 نقطة. ترجي بسلاح الجماهير الغفيرة اللي صنعت الفرجة في المدرجات ملعب رادس تكتسي الحلة الحمراء والصفراء. الترجي بسلاح الجماهير والنادي الإفريقي أمام منافسه التقليدي الكلاسيكي من أجل 3 نقاط، أكيد وزنها من ذهب في مباراة اليوم. زوز فرق من أجل الانتصار، من أجل تحقيق 3 نقاط، ومهما كان الرهان إن شاء الله المباراة تكون نظيفة على أرضية الميدان وفي المدرجات. نعرف قيمة دربي العاصمة، إن شاء الله الدربي هذا يرجعنا أو يرجع للأذهان دربي أيام زمان، دربي الزمن الجميل. إن شاء الله نشوفه مستوى فني على أرضية الميدان، مستوى مقبول رغم الرهان ورغم الضغط المسلط على الفريقين. تقريبا 7 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين، وهذا تذكير بخيارات المدربين فوز البنزرتي وباتريس بومال. الترجي في المرمى أمان الله مميش، معاه محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، محمد أمين بن حميدة، هونيتشوك بيلو، معز الحاج علي، شهاب جبالي، حمزة رفيعة، كوسيل أبو عالية، وفلوريون دانو على بنك البودلاء، محمد صدق الدبشي، لياس بوزيان، علاء الدين الدرباني، نزار العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حسام دقاء، أمان الله الحميدي، أنساس وأشرف الجبري. النادي الإفريقي مهيبة شامخ في المرمى مع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السهيلي، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد دخان، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي، وفراش شوات. هذه كرة للترجي، أوكبيلو إلى كوسيل أبو عالية، يطلب شهاب الجبالي ومحمد بن علي، جبالي بالساق اليسار في الرواق اليمين، يفتح الزاوية، التوزيع داخل منطقة الجزاء ياخذها بسهولة مهيبا الشامخ. بنك بودراء الإفريقي، غيث اليفرني، ياسين بعبيد، حسام بن علي، فرانك ألاكانتي، بلال آية مالك، محمد الصادق، محمود فيليب كينزومبي، فهد المسماري، ومحمد الصادق قديدة. نذكر طاقم تحكيم من النمسا لإدارة المباراة، كريستيان بيترو تشوشيركا المساعد الأول، ماكسيميليان فايس المساعد الثاني، ميشيل أوبريتسبرغر الحكم الرابع، حمزة جعيد حكم الفار، أرال الأشنر ومساعد حكم الفار، رولاند برادنر. هذا طاقم تحكيم المباراة لطفي في توقيت 8 دقائق لعب منذ انطلاق الدربي، منذ انطلاق القمة دائما التعادل دون أهداف بين الترجي والنادي الإفريقي.
7: التعادل ما زال إلى حد الآن النتيجة بيضاء بين الترجي والنادي الإفريقي. كرة ترجع من توغاي إلى ميميش، ميميش لمسة إلى اليمين إلى محمد بن علي، المتابعة من الخضراوي بن علي، وزع الكرة البحث على رفيعة، كذلك أيضا فلوريان دانو رأس الحربة في هجوم الترجي في هذه المباراة. أوكبيلو استلام في وسط الميدان، أوكبيلو عنده الكرة، لمسة لبن حميد، بن حميدة عنده الكرة، يفكر لمسة ترجع لي حمزة الرفيعة، ترجع كرة من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي. أوكبيلو يصعد يربح الأمتار، لمسة على اليمين لمحمد بن علي، بن علي يفكر بالتوزيع، وزع الكرة بالرأس ما يخذش فلوريون دانو، فرصة كاد يكون هدف بالنسبة لو لمسها فلوريون دانو. نعرف قيمة فلوريون دانو، لعب البوكس في داخل منطقة الجزاء، توزيعة كانت ممتازة من محمد بن علي على اليمين، والمتابعة من دفاع النادي الإفريقي. ممكن أبرز الفرص اللي شاهدناهم إلى حد الآن في مطلع الدقيقة العاشرة في هذا الشوط الأول. طالت فترة جس النبض بين الفريقين، لم نشاهد شيء قبل العشر دقائق. هذه الفرصة هي الأولى ممكن في المباراة الخطيرة نوعا ما. ترجع كرة، ياخذ الكرة ياسين مرياح، كرة تمشي لبن حميدة، بن حميدة لمسة كرة في وسط الميدان، كرة لصالح الترجي جبالي، لمسة كرة ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي، تمشي الكرة لمعز الحاج علي، حاج علي عنده الكرة، كرة لرفيعة جبالي، لمسة لبن حميدة يبعد على الشريمي، كرة لرفيعة أو جبالي، توزيعة ودون متابعة من كوسيلة أبو عالية. التغطية الدفاعية ممتازة من ثنائي النادي الإفريقي، كل من توفيق شريفي وكذلك أيضا حمزة بن عبدة. رجع كرة مهيبة شامخ، وزع في العمق إلى فراس الشواد، دي عليه الكرة، يصلح شريمي، ياخذ الكرة شريم، شريمي كرة مقطوعة من جانب الترجي، هذه هجمة مرتدة للترجي، كرة والتمهيد، هذه كرة ومقطوعة، كرة مقطوعة من توفيق شريفي، كرة ماشية لفلوريون دانو يقطعها الجزائري توفيق أشريفي. ضاغط الآن الترجي، كرة والتسديدة مقطوعة، ترجع من جديد بناء الهجمة، الترجي ماسك إلى حد الآن أم البدايات، بدايات هذه المعركة بين قوسين في هذا الديربي العاصمي. وصلنا لدقيقة 12 في هذا الشوط الأول، والتعادل الرفقي ما زال يخيم على هذه المباراة وشكلها في أهداف.
6: والترجي يضغط في اللحظات هذه، شفنا كرة لدانو اقتحى توفيق الشريفي، لمسة من حمزة رفيعة ولكن خرج أرضية الميدان، تمشي ضربة مرمى للنادي الإفريقي بعد بداية هادئة. الضغط الآن من جانب الترجي، مازال برشا وقت، الدربي لا يخضع لتكهنات مسبقة مهما كانت الوضعية بالنسبة للزوز فرق. ننتظر ديربي حماسي، ديربي مثير، ديربي مشوق بين الجارين الكبيرين الشقيقين الترجي والنادي الإفريقي. كرة لأوكبيلو، أوكبيلو ياخذ كرة الهجمة للترجي، دانو، دانو بعيد عليه، أوكبيلو النيجيري أراد التمرير للفرنسي ريفواري لكن بعيدة مشات لمهيبة الشامخ. غيث الزعلوري في الاستلام على الجهة اليمين، يعطي التمرير التوفيق الشريفي إلى حمزة بن عبدة، لمسة إلى أسامة السهيلي من جانب النادي الإفريقي. الهجمة الآن لأبناء فوز البنزرتي، عودة أوكبيلو، كرة لأسامة السهيلي على الرواق اليسار داخل منطقة الجزاء، والركنية الثانية، الركنية الثانية للنادي الإفريقي منذ انطلاق المباراة، منذ انطلاق المواجهة بعد مرور تقريبا 13 دقيقة لعب. ثاني ركنية للنادي الإفريقي في ثاني تقريبا محاولة على مرمى أمان الله مميش. كرة خارج أرضية الميدان بعد تدخل دفاع الترجي، ركنية تجي على يمين أمان الله مميش في ظل تواصل غياب البشير بن سعيد، ياخذها مميش دون صعوبة. الهجمة للترجي، معز الحاج عليه أراد المرور، يقطعها الزعلوني، باهية من الزعلوني على الرواق اليمين، يعاود ياخذها الحاج علي دون ارتكاب المخالف. حاج علي الى دانو، دانو دانو الكسيل ابو عالية، وعود الدفاع للنادي الافريقي قبل ما توصل الجزائري. الان التماس للترجي يرتفع نوعا ما، نسق المباراة يرتفع ايقاع المواجهة بعد زوز ركنيات للنادي الافريقي. يرجع الترجي لبناء الهجمة المركزة، تنطلق من محور الدفاع توغاي الى ياسين مرياح. طبعا غياب حمزة جلاسي عنده حمرة في مباراة فارتة ضد شبيبة العمران، ايضا تواصل غياب البشير بن سعيد. امان الله مميش يبقى محافظ على مكانه. هذه كرة لدانو، دانو يغير على اليسار مقطوعة ويعاود يقطع الكرة تمشي رمية التماس لصالح النادي الافريقي. غياب وحيد في صفوف النادي الافريقي بسبب الحصول على الانذار الثالث، أسامة بوقرة اللي سبق له انه خاذ مباراة الديربي ولكن بقميص الترجي الرياضي، غيب عن تشكيلة النادي الافريقي في مباراة اليوم. رمية تماس غيث الزعلوني في تنفيذها من جانب النادي الافريقي، يبحث على شواط قبل توغاي، يمنح المخالفة الحكم النمساوي كريستيان بيترو تشوشيركا، المخالفة لصالح النادي الافريقي بعد مرور ربع ساعة لعب في المباراة. باقي التعادل إلى حد الآن دون أهداف بين الترجي والنادي الافريقي.
7: هذه كرة والمخالفة للنادي الافريقي، التوزيع في العمق، الباحث على الشوات دون أن يلمس الكرة في رأس شوات، كرة تمشي لأمان الله ميميش، واجهة تونسية فرنسية على بنك البودلي. باتريس بومال من جهة مدرب الترجي والمخضرم القايدون فوزي البنزرتي. هذه كرة وقبلوا إلى محمد بن علي على اليمين، استلام محمد بن علي إلى القائد ياسين مريح، ياسين رزع كرة في العمق بعيدة على معز الحاج علي، كرة تخرج رمية تماس، وين موجود غيث الزعلوني على اليمين، غيث الزعلوني في تنفيذ رمية التماس. كل حسابات مباراة هامة كما قلنا للزوز فرق تحت أنظار جماهير الترجي، يستضيف النادي الإفريقي المتصدر بعيد عليه زوز نقاط. النادي الإفريقي إذا يربح اليوم رسميا هو بطل تونس. الترجي يحب ثلاثة نقاط باش يرجع في المباراة وكذلك يرجع في سباق البطولة. أرجع كورة لكوسايلة بوعالية إلى محمد بن علي، عنده الكورة بين علي، استلام إلى أقبلو، أقبلو أقبلو عنده الكورة، يربح الأمتار أقبلو يوزع، هذه كرة خطيرة خطيرة للترجي، كرة وتوزيع بالرأس مقطوعة مرة أولى ومرة ثانية من دفاع النادي الإفريقي، وكان ممكن يكون هدف الأول بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ترجع كرة بو عالية، وزع كرة كوزيلة بالرأس ويتصدى الحارس، يتصدى مهيبة شامخ، يتصدى حارس مرمى النادي الإفريقي. قبل هذا النمساوي كريستيان بيترو تشوشيركا يعلن عن مخالفة لصالح نادي الافريقي. ترجع كرة بسرعة، رجع كرة لياسين مرياح، ارتفعنا سق المباراة، افضل شوية هجوميا نوعا ما الترجي، لأن الترجي الى حد الان هو السباق على الكرة، هو اللي قاعد يصنع في اللعب، هو اللي قاعد يخلق في الفرص. ما عدا هذا هناك فرصة بالنسبة لفراس الشوات مع بداية المباراة. ترجع كرة من جديد، الترجي نسبة امتلاك الكرة لحد الآن أفضل من النادي الإفريقي حسب ما قاعدين نشاهده. ترجع كرة لصالح النادي الإفريقي، كرة ترجع من معتز الزمزمي، حمزة بن عبدة رجع لمهيب هشام، يضغط دانو، لمسة ترجع لتوفيق شريف، شريفي على حمزة بن عبدة، يضغط لاعب الترجي الرياضي التونسي جيب الجبالي، قاعد يدور في الكورة، كورة لياسيلي، توزيعة إلى شوات، البحث على فراس شوات، في عليه الكورة، ترجع الترجية، كورة لرفيعة، حمزة رفيعة إلى معز الحاج علي، يستلم الكورة، حاج علي إلى بن حميدة، بن حميدة حب يوزع داخل منطقة الجزاء، الترويث كرة ترجع للترجي، هذه كرة خطير، توزيع كرة مقطوعة براس مرة أولى والتسديدة الثانية بعيدة تخرج ضربة مرمى لصالح النادي.

0: انقطع الخط، نحاولوا نعاودوا نسقوا مع لطفي خالد ورفقي بوسيتا. مباراه الاجوار، مباراه الديربي بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي، لحد الان التعادل 0-0. مباراه كبيره اكيد، اللي باش ينتصر بطبيعه باش يضمن نسبه كبيره بالنسبه للترجي، اذا فاز يضمن نسبه كبيره اللقب، واذا فاز النادي الافريقي يحسم الامور ويتوج رسميا بلقب البطوله. مباراه اكيد تليق بين زوز اعرق نوادي في تونس، بين الترجي والنادي الافريقي. الافريقي 62 نقطه في الصداره، وراه الترجي الرياضي ب 60 نقطه. كما قلت لحد الان التعادل 0-0، فما إصابة لأحد لاعبي النادي الإفريقي، أعتقد غيث الزعلوني، لاعب متوقف لحد الآن في ملعب رادس. مباراتية مباراة جولة قبل أخيرة في البطولة، يخرج أو معتز الزمزمي، أعتقد أنه قاعد نشاهد في الصور التلفزية إصابة بتبيعة، وبعدها باش يرجع لاستئناف اللعب، في انتظار بتبيعة صوت رفقي بوسيتا وايضا لطفي خالد. نحاولوا بتبيعة ناخذوهم حتى عبر الهاتف، نعملوا بتبيعة ياخذوا الوقت متاحهم في التعليق، في انتظار بتبيعة الامور التقنيه تتحسن ويرجعوا معنا بتبيعة ثنائي التعليق كما قلت، وتابعوا معنا في الإذاعة الوطنية. مباراة منقولة أيضا على التلفزة الوطنية وقناة الكاس، مباراة أكيد تستقطب بتبيع مشاهدة كبيرة على الوطن العربي، أكيد يتابعوا في هذا الديربي، ديربي عريق بين الترجي والنادي الإفريقي. هو عدد 144، 58 انتصار للترجي، 32 الإفريقي و53 تعادل في مباراة الديربي. أكيد كما قلت مواجهة حاسمة بين الزوز فرق، لحد الان متعادله 0-0. نحاولوا ناخذوا بطبيعه واحد من المعلقين على الاقل عبر الهاتف يكون حاضر معنا بطبيعه، في انتظار انه الامور التقنيه تتحسن. كما قلت مباراه الديربي بغيابات من جانب الترجي بشير بن سعيد وايضا حمزه الجلاسي، من جانب الافريقي اسامه بوغره، اكيد غيابات ما تعنيش حد شيء باعتبار انه اي لاعب يكون متحفز باش يلعب في مباراه ديربي، مباراه اجوار نجمه نتعرفوا من خلالها على بطل الموسم، والا يتم تاجيلها الى الجوله الاخيره. نعرفوا انه الترجي الرياضي ينزل ضيف على اتحاد بن قردين، والنادي الافريقي يستضيف الاولمبي البيجي، نحكيه على الجوله الاخيره. بطبيعه مباراه ديربي ما زالت متواصله الى حد الان، في انتظار بطبيعه صوت معلقي المباراه. نحاولوا ما نعرفش اذا الامور واضحه، اذا التحقوا بينا الزملاء بطبيعه. رفقي لطفي
1: مرحبا، مرحبا بك حبيب، مرحبا في 22 تيقة لعب هنا في ملعب رادس، دائما التعادل دون اهداف بين الترجي والنادي الافريقي. هذه كورة الكوسين ابو عالية داخل منطقة الجزاء، ابو عالية ثم تدخل من سيدو خان، يسقط ابو عالية، الحكم تشوكيركا النمساوي يطالب باستمرار اللعب، ويبقى الاستحواذ لأوكبيلو، رفيعة على اليمين إلى شهاب الجبال، جبال يقرب من منطقة الجزاء يدور بالكورة، حمزة رفيعة كورة بعيدة إلى محمد أمين بن حميدة، ولكن متفتن دفاع النادي الإفريقي، كورة من توغاي قبل ما توصل الفراشة، وات صراع على الكورة، أكيد هي مواجهة الثنائيات بامتياز بين أحسن زوز فرق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم. المتصدر النادي الإفريقي براسيد 62 نقطة، وصاحب المرتبة الثانية الترجي براسيد 60 نقطة، توفيق الشريفي إلى فراش شوات، موجود دفاع الترجي على مارتين توغاي، لمس البحث على الحاج علي، دانوز زعلوني يمنح المخالفة شوكيركا النمساوي وينبه على دانو، ضربة المخالفة للنادي الإفريقي قريبة من خط التماس مقابل المدرجات الرئيسية لملعب رادس في توقيت لطفي. 24 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، دائما التعادل دون أهداف بين الشقيقين الترجي والنادي الافريقي.
2: والتعادل ما زال يحسم هذه القمة هنا في ملعب حمد العقربي بيرادس، والمخالفة لصالح معتز الزمزمي من جانب النادي الافريقي. يطلب التنفيذ حكم النمساوي. أول مباراة لي هنا في البطولة التونسية. كريستيان بيترو شو شيركا، هذه كورة زمزمي وزع كورة داخل منطقة الجزاء، عالية الكورة، أبرز فرصة بالنسبة للنادي الإفريقي. هذه كورة وتوزيعة من زمزمي كما جاءت عطاير من حمزة الخضراوي، عالية كورة تمشي ضربة مرمى، ترجع كورة لصالح النادي الإفريقي للترجي، ترجع لمحمد بن علي على اليمين، استلام كورة لصالح الترجي الرياضي التونسي، كوسيلة بو عالية اللي أضاع فرصة كبيرة منذ قليل. شوشيركا ترجع كورة وحكم المباراة النمساوي، كورة إلى أوكبيلو، إلى ياسين مرياح توغاي، توغاي عنده الكورة، استلم في وسط الميدان لاعب الترجي الرياضي التونسي، توزيع بعيد، التوزيع بعيد، التوزيع تخرج كورة خارج الميدان تمشي ضربة مرمى لصالح فريق باب جديد. نذكر مباراة هما للزوز فرق النادي الافريقي المتصدر برصيد 62 نقطة، الثاني ترتيب الترجي هو هنا يستضيف امام انظار جماهيره عنده 60 نقطة. النادي الافريقي اللي عاد للانتصارات هذا الموسم واللي عاد للصدارة بعد سنوات طويلة لم نشاهد انه النادي الافريقي لاخر قبل جولة انه هو المتصدر في بطولة الرابطة المحترفة الاولى. موسم متميز نحكي عن النادي الافريقي مع فوزي البنزرتي 18 انتصار 8 تعادلات وزوز هزائم الى حد الان. ارجع كورة لصالح الترجي الرياضي التونسي، حكم المباراة النمساوي نذكر كريستيان بيترو تشوشيركا، ينبه على شريمي وكذلك لاعب الترجي الرياضي التونسي حمزة رفيع. أرجع كرة بتنفيذ المخالفة، يقول تنفيذ من مكانها، توغاي الجزائري نفذ إلى أوكبيلو، دائما صفر مقابل صفر. التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تتابعون مباراة درب العاصمة الرقم 144 للتاريخ. هذه كرة لتوغاي بمبدأ السلامة إلى مميش عنده الكرة في ظل غياب بشير بن سعيد. مميش هو حارس الأساسي في هذه المباراة الطويلة إلى فلوريون دانو، دانو كرة مقطوعة من جانب دفاع النادي الإفريقي، استلام مقبله في وسط الميدان، ضيع على حمزة رفيعة، يأخذها شريمي، يصلح شيابة شبالي، شبالي اللي بن علي على اليمين يصعد بن علي، هذه هجمة للترجي إلى كوسيلة الجزائري، كوسيلة كوسيلة كوسيلة، لمسة بن علي، لمسة، كرة ترجع لي أوكبيلو، أوكبيلو شريمي تبع ويقطع الكرة لاعب النادي الإفريقي في توقيت 27 دقيقة لاعب في هذه المواجهة لحد الآن. طالت فترة الجس النبض بين الفريقين. هذه كرة خطيرة ويخرج مميش، يخرج مميش قبل شوات، كانت فرصة خطيرة رفقي لفراس شوات، ونعرفوا قوة فراس شوات في مثل هذه الكرة.
1: والمخالفة للترجي تنفذ بسرعة، هذه كرة لكوسيلة أبو عالية على الرواق اليمين سهلة، وين موجود معتز الزمزمي، حقيقة لا وجود لفرص كبيرة أمام المرمى، لا أمام مرمى مميش ولا أمام مرمى مهيب الشامخ، فقط بعض المحاولات. كورة لكوسيلة أبو عالية الجزائري، أبو عالية والتسديدة عالية بعيدة من أبو عالية، تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. المرة هذه حاول كوسيلة أبو عالية التسديد من خارج منطقة الجزاء، والكرة بعيدة تمشي ضربة مرمى لمهيب الشامخ لحارس مرمى النادي الإفريقي. دائما التعادل دون أهداف إلى حد الآن مع اشتعال الشماريخ في منطقة الفراج، جمهور الترجي الحاضر بأعداد غفيرة كما مباراة الذهاب اللي كان حاضر فيها بأعداد كبيرة جمهور النادي الإفريقي. نذكر مباراة الذهاب انتهت بالتعادل دون أهداف بين الفريقين، مباراة أهدر فيها فلوريون دانو ركلة جزاء. كرة لمحمد بن علي، بن علي غير اتجاه الكرة على اليسار، يبحث على بن حميدة، وياخذها سهلة مهيبة للشام خلال سيد خان، يطور الكرة على فراش شوات. هذا أسلوب النادي الإفريقي في الدقائق اللي حد الآن، قريب نوصل النصف ساعة أولى، استغلال ممكن وجود فراش شوات. الترجي يحاول على الرواق اليمين، خاصة كرة الكوسي لأبو عالية كالعادة. الجزائري العائد لتعزيز صفوف الترجي بعد غياب عن مباراة شبيبة العمران، حمزة رفيع، رفيع على محمد بن علي، شو يعمل بن علي داخل منطقة الجزاء بالراس، اختيره داخل منطقة الجزاء، هذه كو أول فرصة كبيرة، أول فرصة اختيرة للترجي، لكن يتدخل يتدخل الحكم كريستيان بيترو النمساوي ليمنح ضربة مخالفة لدفاع النادي الإفريقي بعد الكرة الأخيرة. هو فرصة بعد عرضية من محمد بن علي، حاول فلوريون دانو لكن يتدخل الحكم النمساوي. مشكور جدا زميلنا عماد الكيلاني، يقول لي أنه سبق الحكم من النمسا إدارة مباراة ديربي، كان هذا قبل 50 سنة، سنة 76 نهائي كاس تونس بين الإفريقي والترجي. لين ماير الحكم النمساوي أدار المباراة، مباراة انتهت بالتعادل، والنادي الإفريقي توج باللقب بركلات الجزاء. يعني بعد 50 سنة مرة أخرى حضور لحكم من النمسا لإدارة مباراة ديربي، مباراة ديربي إلى حد الآن التعادل فيها لا يزال دون أهداف بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. نذكر في 143 مباراة سابقة بين الفريقين الترجي انتصر في 58 مباراة، النادي الإفريقي فاز في 32 مواجهة والتعادل كان حاسم 53 مرة. ضربة مخالفة باش ترجع لي مهيبة الشامخ لدفاع النادي الإفريقي، يرفع الكرة فوت خط وسط الميدان، البحث على الشوات كالعادة، هداف البطولة وهداف النادي الإفريقي، رمي التماس بسرعة، كرة لياسين مرياح، العائد بعد فترة غياب بسبب الإصابة اليوم ياخذ مكان حمزة الجلاسي الغائب بسبب حمراء ضد شبيبة العمران. كرة لمحمد أمين بن حميد، بن حميد دانو يغير البوعالي، يعمل الترويث بوعالي، كوسيلة بوعالي، بوعالي الحمزة رفيع، كرة دائما للترجي، بوعالي بوعالي بوعالي داخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة للترجي ويأخذها مهيب الشامخ، لكن قبل هذا الراية مرفوعة ثم التسلل والمخالفة لدفاع النادي الإفريقي. الترجي أكثر استحواذ، أكثر محاولات، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى مهيب الشامخ. وواضح أسلوب النادي الإفريقي إلى حد الآن، محاولة قطع الكرات والتركيز على فراش شوات المهاجم، اللي في كل مرة لاعبي النادي الإفريقي طولوا الكرة على مهاجمهم على هدافهم فراس شوات. كرة مقطوعة ترجع للترجي، ياسين مرياح إلى أمان الله مميش، كانت قوية على مميش، بصعوبة يرجع الكرة في توقيت 32 دقيقة لعب، باقي التعادل دون أهداف لطفي بين الترجي والنادي الإفريقي.
2: دائما النتيجة بيضاء في هذا الديربي العاصمي. كرة ليوكبيلو، كرة خطيرة للترجي، كوسيلة كوسيلة كوسيلة، عالية الكرة عالية الكرة عالية، كوسيلة كاد يكون الهدف الأول رغم أنه كان في مكان مناسب، فتح الزاوية كوسيلة باليسار، كوسيلة مرت عالية الكرة كاد يكون الهدف الأول للترجي. فرصة هي الأبرز بالنسبة للترجي في هذه المباراة، كان ممكن يسجل من خلالها باليسار الجزائري كوسيلة بوعالية. تبقى النتيجة لحالها 0-0 إلى حد الآن، أبرز فرصة منذ قليل ضيعها الجزائري كوسيلة بوعالية. هذا مهيبة شامخ يرادف في الضربة المرمى، يضغط كوسيلة وكذلك فلوريون دانو. قلت وتحدثت أن الترجي بنسبة امتلاك الكرة هو السباق على الكرة، هو اللي ماسك بزمام الأمور لحد الآن للأمانة. كما قاعدين نشاهدوا هو اللي قاعد يصنع في الفرص، هو اللي عنده الكرة حاليا. هذه كرة لصالح الترجي، لمسة إلى محمد أمين توغاي، يضغط في رأس شوات، لمسة لياسين مرياح، مرياح استلام من حمزة رفيعة، حمزة يسعد بالكرة، حمزة في وسط الميدان، فيعة لمسة إلى أوكبيلو، أوكبيلو عنده الكرة، يضغط عليه أسامة شريمي إلى بن حميدة خير لليسار. بن حميدة لم نشاهد أي من الحرزي لحد الآن من جانب النادي الإفريقي، لا أي من الحرزي ولا كذلك حمزة الخضراوي. في المقابل كل الكرات طويلة إلى فراس شوات. في المقابل نشاهدوا لعب لمسات من جانب ملاعبية الترجي، كرات قصيرة وقاعدة تدور كما يلزم بالنسبة في فكر باتريس بومال الفرنسي. كرة على الأرض بالمقابل في فكر فوز البنزرتي من الدفاع من حمزة أو شريمي أو كذلك توفيق الشريفي في العمق وين موجود يلعب على فراس شواد. فراس هو الهداف إلى حد الآن، هداف البطولة. وصلنا لدقيقة 35 في هذا الشوط الأول، التعادل ما زال يخيم رفقي على هذه الموقعة، هذا الديربي، هذه المباراة الهامة، مباراة كبيرة بين المباراة بين الترجي والنادي الإفريقي.
1: في توقيت تقريبا 35 تيقى لعب، لطفي نجدد التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية أينما كانوا، للي اختاروا الإذاعة الوطنية لمتابعة مباراة القمة، لمتابعة مباراة الدربي. رهانها تقريبا واضح، لقب البطولة للنادي الإفريقي، مواصلة المراهنة على اللقب بالنسبة للترجي الرياضي. كرة ياخذها ياسين مرياح قبل ما توصل الفراش شوات، رمية تماس يمشي لتنفيذها أسامة السيلي اللي سبق له تقم زي النادي الإفريقي. أسامة السيلي تماس قريبة من مكان تنفيذها الركنية على يمين أمان الله من ميش. أسامة السيلي يستعد للتنفيذ كالعادة، البحث على شوات، شوات معه مرياح، يرجع كوسيل أبو عالية، بعد الكرة بالرأس توفيق الشريفي، ترجع لأوكبيلو، أوكبيلو لمسة محمد أمين بن حميدة، بن حميدة معها الحرزي، يطلب معز الحاج علي، حاج علي ضغط على الزعلوني، زعلوني الحاج علي، ياخذها توفيق الشريفي إلى الجنبي السيد خان، خان معها النيجيري أوكبيلو، ضربة مخالفة النمساوي، ضربة مخالفة لي سيد خان. بدينا نقرب من نهاية فترة أولى كثيرة، فرصة كبيرة لكسيل أبو عالية.
0: نحاولوا بطبيعة نعاودوا نتصلوا بثنائي التعليق رفقي بوستة ولطفي خالد، إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا بطبيعة في انتظار الأمور التقنية تعاود بطبيعة تتحسن. تعرفوا الريزو شبكة الاتصالات، أكيد مباراة بحضور جماهيري كبير، دائما تعادل صفر مقابل صفر، مباراة ديربي، مباراة جوار بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، مباراة أكيد فيها برشا حسابات بين زوز أفضل فرق في تونس. كما قلت النادي الإفريقي ضيف الترجي في المباراة هذه، عنده 62 نقطة في الصدارة وراها الترجي الرياضي ب 60 نقطة. بطبيعة نحاولوا نرجعوا لملعب رادس، نتصلوا بثنائي التعليق رفقي بوستة وأيضا لطفي خالد. كما قلت مباراة ذي بطبيعة نجموا نتعرفوا من خلال على بطل تونس وإلا يتم التأجيل إلى الجولة الأخيرة. نعود نذكر بتشكيلة الترجي من الله من ميش، محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، محمد أمين بن حميدة، أونتشيو بيلو، معز الحاج علي، شياب جبالي، حمزة رفيعة، كوسيلة أبو عالية وفلوريون دانهو. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي، مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السيلي، معز معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيدو خان، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي وفراس شوات. أكيد لحظات تنسيقية ومعانا بتبيع ثنائي للتعليق. نرجع لملعب راتس رفقي لطفي، رفقي لطفي مباشرة من ملعب رادس نعاودوا بالطبيعة نتواصلوا معاكم عبر موج الإذاعة الوطنية. دائما تعادل صفر مقابل صفر، مباراة الديربي قريب ينتهي الشوط الأول بالطبيعة، ونحن باش نحبوا نعيشوكم بالطبيعة أجواء المباراة أكيد ما قبل المباراة بالطبيعة وما بعد المباراة أكيد. تتابعوا معنا إن شاء الله أيضا الاستجوابات إن شاء الله بعد قليل، كونوا حاضر معنا ثنائي التعليق لطفي خالد رفقي بوستة ذولي حاضرين معنا. مرحبا رفقي.
1: مرحبا بك حبيب. العودة في ملعب رادس في 39 ثقة لاعب، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. هذه كرة لأوكبيلول، هجمة للترجي، محمد أمين بن حميد إلى فلوريون دانو داخل منطقة الجزاء. دانو موهبة الشامخ، يدور دانو يسدد ولكن متفتر موهبة الشامخ مع سقوط في رشوات على أرضية الميدان. إن شاء الله سلامات لمهاجم الترجي فراس شوات في توقيت تقريبا 40 ثقة لعب. دائما التعادل دون أهداف، لازلنا في انتظار الهدف عدد 300 في تاريخ المواجهات بين الترجي والنادي الإفريقي. إلى حد الآن تسجلوا 299 هدف في كل زميلنا عماد الكيلاني مشكور. من سينال شرف تدوين الهدف 300 في تاريخ الدربيات؟ من سيسجل هدف الأسبقية في دربي اليوم؟ الدربي عدد 144، الهدف رقم 100 سجله رياض الفاهم الله يرحمه وينعمه المرحوم. الهدف رقم 200 سجله سلام القزداوي. في انتظار الهدف رقم 300، من سينال شرف تدوينه تسجيله في مباراة اليوم في توقيت تقريبا 41 ثقة لعب؟ لا يزال التعادل دون أهداف بين الفريقين. الترجي أكثر استحواذ، أكثر امتلاك للكرة، وصاحب الفرصة الأخطر والأبرز إلى حد الآن، ولكن باقي النتيجة التعادل دون أهداف إلى حد الآن. التعادل اللي يخدم مصلحة النادي الإفريقي باعتباره متصدر إلى حد الآن للبطولة برصيد 62 نقطة. إن شاء الله سلامات لفراس سوات، تعرض للإصابة وهاجم النادي الإفريقي وهدافه. إذا كان النادي الإفريقي حقق النتائج الإيجابية هذا الموسم فإن الفضل الكبير يعود للمهاجم رقم واحد في تشكيلة الإفريقي فراس سوات، الذي يتوجه رويدا رويدا خارج أرضية الميدان لتلقي الإسعافات لتلقي العلاج في توقيت لطفي 42 ثقة لعب إلى حد الآن. باقي التعادل دون أهداف بين الترجي والنادي الإفريقي.
2: دائما التعادل صفر مقابل صفر. التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تتابعون ديربي العاصمة بطاقم تحكيم نمساوي. مباراة هامة للزوز فرق، سواء بالنسبة للترجي أو بالنسبة للنادي الإفريقي. هذه كرة طويلة، كرة ترجع من ياسين مرياح، نصل إلى دانول لكن دون متابعة، ترجع لي مهيبة شامخ. مهيبة شامخ حارس مرمى النادي الإفريقي. تبقى النتيجة لحالة صفر مقابل صفر، مع منذ انطلاق البطولة المحترفة موسم 96-97 32 فوز كان للترجي، 12 انتصار للنادي الإفريقي، و 19 تعادل في ديربي العاصمة. هذه كرة من بن حميدة، كرة طويلة لفلوريون دانو. دانو توفيق الشريفي يقطع الهجمة، ترجع لي كرة لسيدو خان، تمشي لشريفي من جديد، تمشي لسيدو خان. خان ترجع كرة لدفاع النادي الإفريقي. حمزة بن عبدة عنده الكرة، لمسة إلى سيدو خان. سيدو خان إلى أسامة سيلي على الرواق اليسار، يستلم سيدو خان مع الضغط من حمزة رفيعة، يخذ الكرة قذراوي، لمسة إلى سيدو خان، والحكم ماذا يقول؟ المخالفة لصالح الترجي. ننتظر لأنه كان حوار بين لاعب الترجي جياب جبالي وكذلك سيدو خان، وإن شاء الله سلامات للاعب الترجي الرياضي التونسي شهاب الجبالي، ملقى لأرضية الميدان قاعد يتلقى إن شاء الله السلامات لشهاب الجبالي مش يتلقى الاسعافات داخل الميدان ملقى لأرضية الميدان. كان حوار بينه وبين سايدو خان شهاب الجبالي وسايدو خان تعرض لإصابة لاعب الترجي الرياضي التونسي. دائما صفر مقابل صفر الى حد الان. الالتحاق بنا لنا وموجات الاذاعه الوطنيه التونسيه تتابعون ديربي العاصمه. هو ديربي حاسم مع نهايه البطوله. قبل نهايه البطوله بجوله نادي الافريقي متصدر برصيد 62 نقطه بعيد عن الترجي زوز نقاط. النادي الافريقي ياتي الى ديربي العاصمه الانتصار او التعادل في حسابات فوزي البنزرتي للبقاء على حدوده كامله من اجل التتويج. بالنسبه للترجي نتيجه هي الانتصار في هذه المباراه باش تبقى حدوده كامله حتى الجوله الاخيره. ان شاء الله سلامات. قاعد يتلقى في الاسعافات لاعب الترجي الرياضي التونسي شهاب الجبالي اللي تعرض لاصابه منذ قليل. كان في حوار مع سايدو خان متوسط ميدان النادي الافريقي. شوط اول للامانه لم نشاهد فرص كبيره للامانه مع عدا انه الترجي هو اللي كان سباق على الكره بنسبه امتلاك الكره. الترجي استحوذ على الكرة وجاب الفرص. تبقى الأبرز هي فرصة كوسيلة بوعالية اللي كانت عالية على مرمى مهيب شامخ. ترجع كرة لصالح النادي الإفريقي. هذه كرة لشريمي مقطوعة من جانب الترجي إلى فلوريون دانو تربر.
0: أكيد عاود انقطاع البث والخط من ملعب رادس. مباراة الديربي مباراة الأجوال لحد الآن تعادل صفر مقابل صفر مع اقترابنا من نهاية الشوط الأول. بالطبيعة فما بعض المحاولات بعض الفرص. 5 دقائق وقت بديل في هذا الشوط الأول. بالطبيعة أضافهم الحكم المساوي كريستيان بيترو سيوشيركا بالطبيعة يدير هذه المباراة في انتظار صوت الثنائي لطفي خالد رفقي بوستة. تعرفوا بالطبيعة قيمة وأهمية هذا اللقاء رهان كبير بين قطبي كرة القدم التونسية الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. بتبيعة يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله لما نتحصلوا عليه. ومكيد مشكور كريم المد بايدن فاطمة عبار وبالطبيعة سيف الترابلسي اللي يملكم هذا البث والقاعة الفنية لسعد شبيل. كيف كيف كان حاضر معنا أكرم الهمامي بالطبيعة قبل انطلاقة المباراة هو حاضر معنا أيضا في الاستوديو إن شاء الله بالإضافة الفنية متاعه. وعودة لملعب رادس.
3: شكرا لك حبيب. العودة في الوقت الضائع والحكم النمساوي أضاف 5 دقائق وقت ضائع. دائما التعادل دون أهداف بين الترجي والنادي الافريقي. هذه كرة لياسين مرياح توغاي لمسة لحمزة رفيعة. حمزة رفيعة يرجع لمحمد أمين توغاي. توغاي يفوت خط وسط الميدان يحاول التدرج بالكرة. أوكفيلو النيجيري تربى الكرة على اليمين من محمد بن علي. عودة لاعبي النادي الافريقي لمسة محمد بن علي. بن علي داخل منطقة الجزاء سهلة عند مهيب الشامخ. سهلة عند حارس مرمى النادي الإفريقي مهيب الشامخ وحكم المباراة يحتسب المخالفة لدفاع النادي الإفريقي. كل محاولات تقريبا الترجي الهجومية على الرواق اليمين وين موجود بن علي بوعالية. لم نشاهد الجهة اليسرى اللي فيها بن حميدة فيها الحجالي. اليوم يخير باتريس بومان اقحام معز الحاج علي على حساب الشاب امان الله الحميدي. طبعا مع خيار شهاب الجبالي كمهاجم رواق. كرة ترجع في ضربة مخالفة للنادي الافريقي في تنفيذها مهيب الشامخ. فرصة كبيرة نذكر لكوسيل ابو عالية من جانب الترجي. فرصة كانت ايضا لايمن الحرزي من جانب النادي الافريقي. كورته على الطائر مشيت فوق العارضة. كورة الحمزة رفيع رفيع الحاج علي. حاج علي بين 3 ملاعبين لبن حميدة يرجع لتوغاي. توغاي ضغط ملاعبية النادي الافريقي. كورة لفراس شوات. شوات للحرزي. هذه خطيرة لسيد خان داخل منطقة الجزاء. الجزائري ولا جنبي يقول ما فما شيء. الحكم النمساوي بن حميدة. بن حميدة الحاج علي حاجة عليه دور بالكورة يمشي شهاب الجبالي ولكن مقطوعه ترجع لمعتز الزمزمي يرجع في المدافع حمزة بن عبدة يغير اتجاه الكرة جهة اليمين يرجع الدفاع يصعد النادي الافريقي في اخر لحظات الهجوم كرة لصالح الترجي اللحظات الاخيرة في الفترة الاولى دائما التعادل دون هدف كرة لأسامة الشريمي خاطئة ترجع للترجي اوكبيلو والشريمي والانذار يمسك اوكبيلو بيده امام الحكم النمساوي الذين لم يتردد في اشهار الورقة تفرى لأسامة الشريمي مجانية كانت من الليبي وكانت بعيدة في مناطق الترجي ورقة صفرة لأسامة الشريمي وضربة المخالفة قريبة من دائرة وسط الميدان للترجي اوكبيلو عن طول كرة اوكبيلو إلى حمزة رفيع يغير على اليسار المعز الحاج علي بن حميدة عودة لاعبي النادي الافريقي للدفاع اوكبيلو تدرج الترجي كرة في اتجاه محمد بن علي كرة ثانية يربحها النادي الافريقي ياخذها اوكبيلو شريمي الشواد معاه اوكبيلو يدور بالكرة شواد الى اسامة الشريمي ما فماش مخالفة يقول حكم المباراة لا وجود ضربة مخالفة ترجع للترجي كرة للترجي تدخل الدفاع وضربة مرمى لصالح النادي الافريقي وكأنه بالضغط المسلط على زوز في رقم خلناش نتمتعوا بطبق كروي جيد المباراة لم ترتقي حسب رأيي فنية للمأمول متوسطة لا غير ونهاية الفترة الأولى حبيب التعادل دون أهداف بين الترجي والنادي الافريقي ما زال شوط كامل شوط ثاني واكيد عندك ما تحكي مع أكرم الهمامي فنيا قراءة لمردود الفريقين لمردود الكبيرين الترجي والنادي الافريقي لنا عودة بمعي زميل لطفي خالد بعد قليل عند انطلاق الشوط الثاني فضل لك الكلمة حبيبي
0: يعطيك الصحة رفقي بوسيتا لطفي خالد على هذا التعليق المتميز لمباراة ديربي العاصمة مباراة الأجوار بين قطبي كرة القدم التونسية الحقيقة أكرم شوط أول يظهر لي يعكس قيمة الرهان يعكس أيضا ترتيب الزوز فراق يمكن هرونا الترجي أكثر مجاز في الهجوم النادي الإفريقي يلعب في اللعب اللي يحب عليه قرب لمرمى الترجي كيف كيف الترجي أيضا توفرت له فرص ملخص الديربي بتبيعة في شوط الأول
4: خلينا نقوله قبل كل شيء مستوى فني نقوله متوسط لا أكثر وهذا طبيعي جدا كما كنت تقول أخويا حبيب نظرا لقيمة الرهان اليوم الأفريقي الحقيقة كان واقف جيدا من ناحية دفاعية كان منظم تكتيكيا دفاعيا كان ممتاز من ناحية التنشيط الدفاعي واقف مليح في المقابل الترجي الرياضي من ناحية الهجومية اللي هو الحقيقة كان عنده نسبة الاستحواذ أكثر الترجي يبحث عن حلول خاصة على الأطراف ما لقاش حلول في عمق دفاع الترجي هذا ما يخليه أنه يبحث على الأطراف أكثر والأروقة وذي ما شفنا الأخطار ديما للترجي الرياضي من ناحية الرواق الأروقة الاثنين خاصة بنسبة كبيرة الرواق الأيمن للترجي وين نلقاو كوسيل أبو عالية اللي كان نقطة قوة الترجي اليوم الحقيقة النادي الأفريقي يوقف جيدا في الناحية الدفاعية في المقابل باش نشوفوه في التحول الهجومي على الأقل أو التنشيط الهجومي إذا كان نشوف الفريق واقف جيدا دفاعيا يعني ننتظر أنه لازم فما تكون حلول من ناحية التحول الهجومي وذي ما شفناش الحقيقة وذي المصعب مهمة النادي الأفريقي خلينا نقوله من ربع ساعة لولا حتى نهاية المباراة الأفريقي ما لقاش حلول في التسريع في اللعب وسط الميدان النادي الأفريقي كيف كيف في الثنائيات الترجي الحقيقة فاز بأغلب الثنائيات الكرة الثانية الترجي كان ديما الأول هذا ما يمنعش اللي نادي الافريقي الحقيقه عنده شخصيه انه نجم يكون اليوم بطل كيف وكيف التراجي، يعني مقابله الحقيقه مستوى متقارب جدا. ولو انه انا شفت في الربع ساعه الاولى كانت متوازنه ممكن افضل نسبيا النادي الافريقي اللي طلع على الترجي الرياضي في ضغط عالي، وهذا ما تحقق له في زوز ركنيات وكره ثابته كانت اختيره عن طريق حمزه الخضراوي. بعد الترجي مسك بزمام الامور الحقيقه، ونسبه الاستحواذ كما قلنا كبيره برشا. اليوم الوجه المشرف للتراجي شفنا الحقيقة ثبات متاع أوكبيلو اللي أعطى توازن كبير للتراجي الحقيقة، لكن اللي معاونش أوكبيلو اليوم معتز حاج علي وشهاب الجبالي الحقيقة تحركاتهم وطلب الكرة ما كانش إيجابي وما كانش فعال في إظهار خصم في إظهار النادي الإفريقي أو ما بين الخطوط في عمق النادي الإفريقي. هذاك ما خلى التراجي ولاعبي التراجي يوجدوا الحلول في الأروقة. الأروقة شفنا حمزة رفيعة الحقيقة في مركز جديد اليوم ولو أنه لعب فيه في المنتخب، لكن ما كانش اختير في الجهة هذه
0: وبسبب عدد الأجانب. ممكن تراجي نادي التونسي جاك ديارا غايب على مباراة اليوم باعتبار أنه عنده 6 أجانب في المباراة هذه، وخير أنه يلعب حمزة رفيعة في الرواق الأيسر.
4: صحيح، ولكن القراءة متاعينا الفنية ربما تختلف شوية. ممكن بومال فكر في خطورة غيث الزعلوني اليوم والرواق الأيمن، خاطر نشوفوا نسبة مساهمة اللاعب ذايا في الفترة الأخيرة شفناها الحقيقة في فورمة كبيرة، إن شاء الله ربي يحفظه. لربما حمزة رفيعة وكان هو بشي حد من خطورة غيث الزعلوني والرواق الأيمن ونجح. شفنا أغلب الهجمات النادي الأفريقي اليوم ما كانتش الأطراف، ما شفناش، شفنا السهيلي ممكن مرة أو اثنين في على مدى شوط كامل، نفس الشيء غيث الزعلوني شفناه تقريبا مرتين في الصعود الهجومي وخلق زيادة العددية. النادي الأفريقي كما قلت، الترجي الرياضي كما قلت حب يلقى حلوله على الرواق الأيسر ما لقاش، دونك بحكم أنه حمزة رفيعة ما هوش لاعب كما نقوله أحنا فنيا واحد ضد واحد قوي، ممكن مشيت أكثر كسيل أبو عالية اللي نوع في اللعب متاعه، شفناه من خلال التوزيعات الدانو في القائم الأول ولا في القائم الثاني، توغلات متاعه الحقيقة ما كانتش في مناطق 16 لكن كانت اختيرة برشا. في نفس الشيء كوسيلة حاول أنه يخلق حلول أخرى من خلال التصويب، وشفنا التألق متاع مهيب الشامخ، نفس الشيء في المقابل تألق شفنا مميش ولو أنه ما وصلتوش برشا كرة
0: تسديدة،
4: لكن هذا يدل على أنه الحارس مركز جيدا. لذا الخطورة متاع النادي الإفريقي أكيد متاع الترجي اليوم واضح أنه على كوسيلة أبو عالية، واضح أنه فوزي البنزرتي مش يقرأ الحساب في الشوط الثاني. في المقابل النادي الأفريقي شفنا تركيزه أكثر شيء على الجهة اليمنى تقريبا على محور الدفاع، وين نلقاو ياسين مرياح باللعب المباشر أو بالقطريات في اتجاه في رأس شوات. لكن المشكلة اللي لقاه النادي الأفريقي اليوم في رأس شوات في مغلب الكرات العالية كان يلقى روحه الحقيقة، إذا كان مخدش هو الكرة كان ما يخليش المدافع التراجي ياخذها برياحية. لكن وين الإشكال هنا؟ لما تلعب الكرة طويلة لازم فما الكرة، لازم بعدها فما الكرة الثانية، ما لقيناش لاعبي وسط الميدان تاع النادي الإفريقي، والأقرب الشريمي وسيدو خان باش يكونوا قريبين. على كل حال
0: باش نرجع أكيد باش نحكيه بعد موجز أنباء الساعة الخامسة نواصلوا تحليل الفني.
4: أوكي.
5: يحدث في تونس 120 دقيقة من الاثنين للخميس مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين. يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تلتقي اليوم بعدد من أفراد الجالية التونسية

0: شباك الدعم نمو لفائدة الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. استفادة 40 فتاة من مبادرة توعوية مشتركة بين وزارتي الأسرة وتكنولوجيات الاتصال تحت شعار فتيات يشكلن المستقبل الرقمي، وتندرج هذه المبادرة في إطار برامج شراكة بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتكنولوجيات الاتصال. بداية من يوم غد وإلى غاية 17 من الشهر الجاري، تفتح دار الحوت بسالامبو والمحميات الطبيعية أبوابها لاستقبال المواطنين مجانا. هذا الإجراء يأتي في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة. وإلى آخر أخبار العالم، قتلى وجرحى في صفوف المسعفين والمدنيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان اليوم، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت آليات وقوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي غزة، جهود أممية لإزالة ملايين الأطنان من الركام لفتح الطرق وسط تحديات ميدانية ونقص حاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإنجاز هذه المهمة الإنسانية. وختاما، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، ووجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري وحاسم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: ام بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% للوطنية.
1: رياضة وأهداف. نقل مباشر.
2: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات.
3: صحيح المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.
4: واحنا مازلنا مواصلين معكم في رياضة وأهداف. جدد التحية لكل مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية. تبعتوا معنا شوط أول مباراة الأجوار بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. تعادل 0-0. كيف كيف تسمعتوا قاعدين تسمعوا في التحليل الفني للمدرب وحنان الفني أكرم الهمامي. أكرم، تحدثنا بتبيع على ملخص الشوط الأول، حكينا على الأجانب، يمكن تقريبا أبرز الفرص للترجي الرياضي التونسي كانت من بوعاليا، فلوريان دانهو، أيضا العمل اللي قاعد يقوم به العمل الكبير أوكبيلو في وسط الميدان، دفاع توغاي. بالنسبة للنادي الإفريقي توفيق الشريفي أيضا نجح في ثنائيات في محور الدفاع. نحكي أيضا على اللاعب سيدو خان، تقريبا يمكن في وسط الميدان الكرات كل تمر عليه، ولا مردود متاع أسامة الشريمي مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام الملعب التونسي. رناه اليوم ممكن مش مركز برشا في المباراة، كيفاش كان دور الأجانب إجمالا في المباراة هذه؟
5: إجمالا الحقيقة ترجي لقى الأجانب نتاعو اليوم قاعدين يقدموا في الإضافة، كيما كوسيلا، كيما خلينا نقولوا أوكبيلو، توغاي، دانو. صحيح قاعد يقلق في دفاع الترجي، لكن كيما نقولوا احنا دانو مهاجم يلزم اليوم يزيد يلزم يكون يخلق اكثر حلول. في المقابل النادي الافريقي لحقيقة توفيق الشريفي ثابت في الشوط الاول، هي منظومه كامله دفاعيه. توفيق الشريفي مساهم نقولوا نسبيا لحد الان انه هو باش على الاقل النادي الافريقي يخرج بالوجه الطيب من ناحيه دفاعيه، لكن من ناحيه التنشيط الهجومي النادي الافريقي كيما سيدو خان وشريمي مطالبين بالافضل الحقيقه، خاصه شريمي الحقيقه اليوم ما يقللش من

0: قيمته اليوم كان حقيقة خارج النص، خاصة في الثنائيات مع علي نادي الافريقي. تحسوا اليوم ماهوش في نهاره، كان متأخر خاصة في الضغط، في الثنائيات ما ربحش برشا ثنائيات. في المقابل سيدو خان لاعب عنده امكانيات كبيرة، وهو اللي نجم يعاون النادي الافريقي باش يشد كرة اكثر ويخلي الفريق يكسب ثقة اكثر. سيدو خان الحقيقة شفناه في اخر شوط الاول وقت اللي هو تحكم في رتم المباراه وشد كوره، وشفناه يغير في جهه اللاعب يمين يسار ويبحث عن العمق. هذه اللي لازمو يكون الحقيقه النادي الافريقي الشريمي. ممكن نشوف الشوط الثاني خويا حبيب.
1: هذا هو كوشنسك في الشوط الثاني، زوز مدربين فوزي بنزارتي وباتريس بوميل، شنو نجمو يعملوا في الشوط الثاني؟ شنو التغييرات المنتظره؟
0: النادي الافريقي ينجح، خلينا نقول على اللي جاي عليه لحد الان هو نجح. النادي الافريقي مطالب اليوم بالفوز او بالتعادل، لحد الان متوازن النادي الافريقي، ما جازفش، ما فهمش برشا خطوره من التراجي. في المقابل التراجي قاعد بشوية انه هو ياخذ المباراه في يده، لكن ما كانش خطير ب 100%. التراجي ما عندوش حتى حل في الشوط الثاني، لازم يجازف اكثر. نتوقع لربما باش يكون فما تغييرات هجوميه، عندها صبغه هجوميه اكثر. ممكن نتوقع انه حمزه رفيع يدخل الوسط الميدان ويحاول انه هو باش يضيف لاعب رواق على اليسار باش يقدم له الاضافه اكثر ويمشي للناحيه الهجوميه اكثر.
1: ممكن اقرب ينصاص،
0: ينصاص مو تحسب انت على الاجانب،
1: نعاودوا تو نحن بطبيعه بنك الاحتياط بالنسبه للترجي والنادي الافريقي، باش الناس اللي تسمع فينا تعرف بطبيعه كل فريق شنو عنده في البنك. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، صدق الدبشي في المرمى، الياس بوزيان، علي الدين الدربالي، نضال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حسام تقاهم، الله الحميدي، ينصاص، واشرف الجبري. بالنسبه للنادي الافريقي، غيث اليفرني حارس مرمى الثاني، ياسين بوعبيد، حسين بوعلي، فرانك الان كونتي، بلال ايت مالك، محمد الصادق محمود، فيليب كينزومبي، فهد المسماري، وصادق قديده. يظهر لي زوز بنوك يعني ثريه، يعني كل مدرب ينجم يتحكم في
0: صحيح فما حلول من الجهتين، خاصه الترجي. لكن الترجي ديما مقيد انه بالاربعه اجانب. تو النادي الافريقي كيما نشوفوه عنده ثلاثه اجانب فقط. نتوقع انه الجهه اليسرى للترجي من الناحيه الهجوميه ما خدمتش جيدا، وين نلقاو حمزه رفيعه؟ صحيح حد من خطوره النادي الافريقي، لكن الترجي مطالب انه يمشي الهجوم اكثر. نتوقع ممكن بداية الشوط الثاني 10-15 دقيقة ممكن يجازف المدرب بطلوع دانو ويلعب أجنبي، يدخل أجنبي كيما
1: يدخل أشرف جابري
0: كمهاجم. ممكن نشوفه ينصاص على الرواق في النادي الافريقي. في المقابل واضح انه شريمي لربما يلزم يقع تغييره، وانا نتصور لربما
1: يكون على مردود وعلى ورقه صفراء
0: على الاثنين. مردود كان الحقيقه بعيده شويه، ماهوش حاضر 100%. في نفس الاضواء ظاهر انه لاعب لما وقت اللي تاخذ ورقه صفراء في مكان بعيد في التوقيت هذا مازال الشوط الاول، معناها ماهوش حاضر 100%. خلينا نقول
1: دخل في نقاشات مع حكم المباراه
0: صحيح
1: حتى قبل الصفراء.
0: صحيح مطالب انه شريمي الان فوزي البنزرتي باش ما يخسروش، حط الفريق تحت ضغط اليوم. شريمي لازم الشوط الثاني لازم يقع تغييره، ونصور الأقرب أنه يكون كونتي. إذا كان يخاموا برشا في بلال أيت مالك ممكن الأفريقي ما نصورش باش يجازف فوزي بنزرتي. اللي باش يعمل الفريق في الشوط الثاني خويا حبيب، الحقيقة شفنا كل فريق تقريبا نسبيا مركز، لكن اللي باش يعمل الفريق هو الأكثر الكونتينويتي وكونسنتراسيون. شكون باش يركز أكثر لآخر المباراة؟ شكون باش عنده الاستمرارية اكثر في المنهج التكتيكي اللي ماشي فيه؟ هو اللي باش ينجح وباش يخلق خطوره اكثر. النادي الافريقي كما قلنا لازم يشوف حلول من ناحيه التحول الهجومي، ما تنجمش مقابله كامله تقبل في اللعب، لازم على الاقل تمشي للهجوم شويه، لازم الاطراف نتاعو كيما خضراوي ايمن الحرز يشدوا كره شويه ويخلقوا حلول، خاصه في الكرات الثانيه اللي تطيح من شوات لازم يعاونوا هما او سيدو خان والوعد. نفس الشيء وسط الميدان التراجي ما شفناش حتى تسديده من لاعبي الوسط، هذا دليل على انه محور الدفاع وعمق دفاع النادي الافريقي كان متمركز جيدا. في نفس الوقت لازم انت تخلق حلول، اذا كان ما لقيتش حلول تنجم تلقاها بالوانتو بالاندو قولوا احنا، او بالتسديدات او باللوب كما يعني لازم تلقى حلول. معتز حاج علي
1: ولاعب
0: معز حاج علي وشهاب الجبالي لازم يلقى حلول في وسط ميدان التراجي.
1: واكيد حكم المباراه انا عجبني يخلي الكوره يخلي سباقيه اللاعب يتدخل كان كيلزم باش يتدخل وهذا بطبيعه معطاه رونق وحاجه باهيه لمباراه الديربي.
0: صحيح اجمل ما شفنا اليوم الحقيقه انضباط كبير فشفنا روح رياضيه حاجه كبيره برشا بين زوز انديه كبار في تونس بطبيعه في افريقيا وشفنا التحكيم لحد الان لحد هذه اللحظه مسيطر على المباراه ان شاء الله تواصل الروح الرياضيه هذه للنهاية المباراة والأجدر ديما يفوز.
1: أكيد أكيد حظ موفق للزوز فراق. الآن العودة لملعب رادس مع الثنائي التعليق رفقي بوستة ولطفي خاد أكيد في انتظار الأمور التقنية. تعرف حضور جماهيري كبير برشا شبكة التغطية ما تعرف بوسائل النقل الحديث الانترنت والريزو بطبيعة ينجم يكون ثقيل شوية. مباراة كبيرة برشا تستقطب حضور جماهيري وأيضا إعلامي كبير برشا حتى توما المحللين الفنيين الحقيقة يمكن قبل ما تحكيوا على مباراة هكا أجواء ذولي تبعوا برشا برشا النوادي اللي باش يلعب من أجل اللقب طيلة موسم تعرفوا كل كبيرة وصغيرة.
0: لحد الان زوز فرق الحقيقه كان جاي اليوم اللقب يتقسم على اثنين ممكن نقسموه على النادي الافريقي والترجي. زوز قدموا موسم كبير ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا كما قلت لك انا ان شاء الله ارشد الفوز لكن فما جزئيات ممكن تحكم كرة الثابته انا متوقع انها تحكم
1: وقرب برشا من الارقام بين تبعاتهم. عوده لملعب رادس مع ثنائي التعليق لطفي خالد ورفقي بوسته مرحبا من جديد.
2: شكرا لي حبيب تحية لك جديدة لموجات الوطنية التونسية. الثواني الأولى في هذا الشوط الثاني هنا في ملعب محمد العقري بيرادس في ديربي العاصمة المواجهة رقم 144 بين الترجي التونسي والنادي الأفريقي. 0-0 في الشوط الأول هل سنشاهد الأهداف في هذا الشوط الثاني ننتظر. ذكر بتشكيلة الزوز فرق دون تغييرات لا باتريس بومال ولا كذلك فوزي البنزرتي. بالنسبة لتشكيلة الضيوف نادي الأفريقي مهيبة شامخ في حراسة المرمى حمزة بن عبدة توفيق الشريفي غيث الزعلولي أسامة السيلي معتز الزمزمي أسامة شريمي سيد خان أيمن الحرزي حمزة الخضراوي وفراس شوات. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي مميش أمن الله في حراسة المرمى محمد بن علي محمد أمين بن حميدة ياسين مريح محمد أمين توقاي ونيتشوك بلو معز الحاج عليشيا بجبالي حمزة رفيعة كوسي لبو عاليا وفلوريون دانو. هذه كورة والمخالفة للترجي الرياضي التونسي. ذكر أنه بحضور جماهيري غفير من جانب أنصار وحباب الترجي في هذا الديربي. هذه كورة كوسيلة في التنفيذ كوسيلة بوعاريا أمامه كل من سايد وخان وكذلك أيضا حمزة الخضراوي. كورة والتنفيذ بين حمزة رفيع وكذلك كوسيلة خليها كوسيلة بوعاريا وزع كورة في دين الحارس دون خطورة في دين مهيبة شامخ حارس مرمى النادي الافريقي. ترجع كورة من جديد بمبدأ السلامة كورة نرجعها وقبلوا إلى أمان الله ميميش. دائما التعادل صفر مقابل صفر بهذا الديربي اللي تحدثت عليه أنا ورفقي ديربي هام جدا بالنسبة للزوز فرق. نادي الافريقي إذا ينتصر هذا اليوم تتويج رسميا بالبطولة. الترجي من أجل الانتصار وإبقاء حظوظه إلى آخر الجولة. هذا هو الرهان هذا هو السيناريو هذا هو العنوان الأبرز بالبنت العريض في هذا الديربي 50-50 المواجهة هنا في ملعب حمد العقربي برادس.
3: هو الكرة باش ترجع للترجي قبل هذا الشال سلامات لفراس شوات مرة أخرى على معشب ملعب رادس. نذكر تقريبا 4 دقائق لعب وثلاثة دقائق لعب منذ انطلاق الفترة الثانية. دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين للمرة 57. قل لي زميلنا عماد الكيلاني من جملة 144 ديربي باعتبار ديربي اليوم الشوط الأول ينتهي دون أهداف. الشوط الأول يوفى 0-0 للمرة 57 في تاريخ الديربيات منها 7 ديربيات بحضور فوز البنزرتي 3 مع النادي الإفريقي و4 مع الترجي. طبعا مدرب كبير مدرب خبير فوز البنزرتي للعب الدربي وهو مدرب للترجي والعب الدربي وهو مدرب للنادي الإفريقي والدربي 144 فوز البنزرتي في المنطقة الفنية يدرب ويعطي التعليمات للاعبية النادي الافريقي، يعرف مليح قيمة الرهان ويعرف مليح قيمة المنافس. كيف كيف باتريس بومال اللي اكيد رغم النتائج اللي ما كانتش ممتازة في الفترة الاخيرة في البطولة اللي بعد 4 تعادلات او اكثر يحقق انتصار ضد شبيبة العمران، يريد تحقيق الانتصار امام منافس في حجم النادي الافريقي متصدر لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعيد عليه بفارق زوز نقاط. كرة باش ترجع لدفاع الترجي، حكم المباراة يعمل عملية الاسقاط، يغادر فراش شوات قريب من خط التماس، ان شاء الله سلامات لمهاجم النادي الافريقي ليرجع لأرضية الميدان. تتلعب الكرة الى اوكبيلو، لمسة من شهاب الجبالي، تغيير اتجاه الكرة، محمد امين بن عميد بن حميد يشق الملعب بالعرض، يرجع لتوغاي، توغاي ما تمرش الكره متفتره من الحارسي ياسين مرياح، يرجع الحارس مرماه امان الله مميش، مميش لياسين مرياح، مرياح يطلب محمد بن علي يخير تمرير الكره لوكبيلو، اوكبيلو للجزائري، توغاي لمسه لمحمد امين بن حميده، يحاول الترجي إيجاد الحلول في عمق دفاع الإفريقي، ولكن للأمانة إلى حد الآن دفاع الإفريقي متماسك ما يخليش المنافذ، لا يترك المساحات للاعب الترجي. كرة لكسيلة بوعاليا، بوعاليا والدفاع حاضر، وضربة المخالفة بقرار من حكم المباراة كريستيان بيترو النمساوي، المخالفة لدفاع النادي الإفريقي. تقريبا 51 دقيقة لعب في المباراة، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. ونذكر أن مباراة الذهاب اللي كانت بحضور جمهور النادي الإفريقي انتهت بالتعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي. توفيق الشريفي هو اللي باش ينفذ ضربة المخالفة، تفوت خط وسط الميدان، يطلع بالراس ياسين مرياح، ياخذها دانو، دانو مع الشريفي، يقول ما فما شيء، الحكم النمساوي، هجمة للنادي الافريقي، سيدو خان، سيدو خان، تدخل لاعبي الترجي، كرة إلى حمزة الخضراوي، فراس شوات مع ياسين مرياح، شوات مقطوعة من ياسين مرياح، يعاود ياخذها حمزة الخضراوي، سيدو خان، وضربة المخالفة لطفي لدفاع الترجي في 52 دقيقة لعب في المباراة، لا تغيير في النتيجة، دائما التعادل دون هدف، ولا زلنا في انتظار الهدف الأول في المواجهة نتاع اليوم، والهدف عدد 300 في تاريخ الدربيات، في تاريخ المباريات بين الترجي والنادي الإفريقي.
2: دائما التعادل 0-0 إلى حد الآن في ديربي العاصمة هنا في ملعب حماد العقربي بيرادس. للتذكير الغائب الحاضر تقنية الفار للتحق بنا الآن في الشوط الأول، لحد الآن لكلم الحكم الفار هالدر ليشنر، ولكذلك التجأ لتقنية الفار الحكم النمساوي كريستيان بيترو تشيوكيركا حكم المباراة. إلى حد الآن لحكام مع حكم الفار ولمشاء أيضا للفار، ننتظر على كل حال هل سيتدخل الفار في هذا الشوط الثاني، ننتظر. 53 دقيقة لعب، إلى حد الآن دائما التعادل 0-0. ترجع كرة لصالح النادي الإفريقي، إلى حد الآن النتيجة هذه لصالح النادي الإفريقي، نعرف الحسابات، حسابات كبيرة على مستوى النقاط، النادي الإفريقي متصدر 62 نقطة، ثاني ترتيب الترجي فارق 2 نقاط، إلى حد الآن التعادل يخدم مصلحة فريق باب جديد من أجل التتويج إلى آخر لحظة، إلى آخر جولة، استضافة الأولمبي الباجي في الجولة القادمة. في المقابل الترجي الرياضي التونسي يتحول الى فريق بنغردان. ارجع كوره لصالح الترجي، ترجي عنده الكوره الان، هجمه ترجيه، لمسه كوره لصالح الترجي، استلام حمزه رفيعه ياخذ الكوره، حمزه رفيعه يمر، حمزه لمسه كوره خطيره، بن علي عنده الكوره، بن علي وزع كوره، هذه كوره خطيره بالراس، عاليه عاليه الكوره تمشي ضربه مرمى، عاليه الكوره ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي. الكره كانت لصالح الترجي، توزيعه من محمد بن علي، ولا الراسيه الاخيره كانت من لاعب الترجي. عاليه الكره مشات ضربه مرمى، وهيبه الشامخ في تنفيذ ضربه المرمى، حسابات كبيره والسيناريو ننتظر في هذه المباراه الكبيره، الديربي الكبير بين العريقين الترجي والنادي الافريقي. كوسيل ابو علي الجزائري ياخذ الكره، بن علي، المتابعه من اسامه يربح الحوار ويربح المخالفه، اسامه سيلي يربح المخالفه لصالح النادي الافريقي. كان حوار بين سيلي وكذلك كوسيل ابو عاليه ومحمد بن علي، يربح المخالفه. تكتيكيا مباراه الى حد الان تغطى عليها النزعه التكتيكيه بحسابات وفكر المخضرم القيدوم فوزي البنزرتي، لانه فوزي يعرف مليح، يعرف المدرب الاكثر تتويجا على مستوى البطوله، قاعد يلعب بحسابات انه ما نربحش ما نخسرش، هذا فكر فوزي البنزرتي. في المقابل فكر باتريس بومال هو الانتصار في هذه المباراه. ديك علاش شاهدنا انه الشوط الاول الامتلاك كان للترجي. هذه كوره دانو عنده الكوره، دانو دي علي، تغطيه موجوده من جانب النادي الافريقي، استلام من فراس شوات، دي علي الكوره، هذه هجمه لصالح الترجي، كوره ترجع ياخذ الكره بين حميده، بين حميده ترجع كره لصالح الترجي التونسي. وقبلوا في وسط الميدان كل ملاعبيه الترجي في مناطق النادي الافريقي كما قاعدين نشاهدوا. كما قلنا تم حسابات كبيره في هذه المباراه، خرج في الشوط الاول 0-0، فكروا فوزي انه يواصل. هذه كره عاليه، هذه كره عاليه، التوزيعه داخل منطقه الجزاء، ومن جديد عالية الكرة من لاعب الترجي الرياضي التونسي، عالية التسديدة، عالية التسديدة من معز الحاج علي، معز الحاج علي اللي خير يلعب على مستوى رواق اليسار هجوميا في فكر باتريس بومال. تبقى النتيجة رفقي، وصلنا للدقيقة 57 إلى حد الآن في عمر المباراة، 0-0، مع حسابات كبيرة إلى حد الآن في هذه المواجهة.
3: ومازال برشا وقت في الديربي، في المباراة اللي مازال فيها تعادل أيضا دون أهداف بين الترجي والنادي الإفريقي. أسامة سهيلي في تنفيذ رمية التماس قريبة من زاوية تنفيذ الركنية في مناطق الترجي، كرة داخل منطقة الجزاء، خضراوي والركنية، فرصة كبيرة للنادي الإفريقي، فرصة كبيرة تضرب في توغاي وتمشي ضربة ركنية للإفريقي، أول فرصة للإفريقي الفترة الثانية. حمزة الخضراوي بتسديدة يربح الأمتار، يفتح زاوية التسديد، يسدد توغاي، يحط الكرة في الركنية، كرة تضرب في الجزائري، والركنية للنادي الإفريقي تجي على يسار أمام الله مميش في 57 دقيقة لعب في المباراة. يتحرك خط هجوم النادي الإفريقي، هو اقترب من مرمى مميش، ولكن الكرة اتصلت، كرة داخل منطقة الجزاء، ما ياخذهاش شوات، يلتحق بها مهاجم الافريقي بين ثلاثه ملاعبيه، كره للافريقي، هذه خطير، هذه خطير، وكادي الهدف الاول، ركنيه لشواد. الافريقي مره اخرى كان قريب برشا من تسجيل الهدف الاول. فراس شواد تقريبا على مستوى خط ال 550، التدخل من دفاع الترجي، التدخل في المناسب قبل ما يسد شوات اللي كان امام المرمى، ولا الركنيه، فتره قوه الان لابناء فوز بنزرتي بعد ما اكتفى تقريبا طيله المباراه بالدفاع، يحاول الاقتراب من مرمى ميميش وهدد فعلا مرمى ميميش في زوز مرات. كرة الخضراوي سدلها توغاي وأيضا دفاع ترجي كان حاضر أمام شوات اللي كان قريب برشا من مرمى أمان الله ميميش. ركنية للنادي الإفريقي إصابة محمد بن علي إن شاء الله سلامات للاعب الترجي. دخل في الكرة الأخيرة منع شوات من التسديد والركنية لصالح النادي الإفريقي. استفاق خط هجوم النادي الإفريقي في الدقائق الأخيرة كان قريب برشا من خطف هدف الأسبقية. كرة الخراوي وفرصة شوات هاي من الحرزي يسعد لتنفيذ ركنية تجي على يمين أمان الله ميميش. سارشال سلاماري خارج الميدان وركنية لأبناء فوزي البنزرتي هاي من الحرزي يستعد للتنفيذ على يمين ميميش. الرقابة دخلت الجزاء من المدافعين المهاجمين ثنائيات الصراعات. ميميش ميميش ما يخوهش تمشي ضربة مرمى للترجي الرياضي في تقريبا 60 دقيقة لعب ربع ساعة الآن. دائما التعادل دون هدف لطفي بين الترجي والنادي الإفريقي.
2: دائما التعادل صفر مقابل صفر. نشاهد في أمان الله العميدي ممكن مش ياخذ وقته في هذه المباراة. ممكن سيكون التغيير الأول لباتريس بومال مدرب الترجي. هذا كوسيلة مر يبعد ياخذ الكرة كوسيلة لمسة إلى محمد بن علي هجمة للترجي. بن علي كرة للحمزة رفيعة التوزيعة هذه كرة بياس من جديد عالية على الكرة ضربة مرمى الكرة ضربة مرمى. مرة أخرى معز الحاج علي يضرب كرة بالرأس عالية تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. شاهد في كراكاج شماريخ في فيراج الترجي رياضي التونسي يصنع الشو جمهور الترجي في هذه المباراة. نعرف أكيد جاء ترجي هو اللي يستضيف. جاء في أمان الله الحميدي وأيضا زوز مش يكون جنب الترجي التونسي أيضا البرازيلي أنساس انتظر على الميدان. تغييرات في نفس التوقيت مش ممكن في حسابات المدرب باتريس بومال. أوه فرجة كبيرة برشا هذه على أجواء اللعب البومبينيرو يعني كراكاج من الشماريخ في فيراج التونسي.
1: صوت انقطاع من ملعب رادس أكيد. مباراة الديربي مباراة الأجوار لحد الآن في الشوط الثاني دائما تعادل صفر مقابل صفر في انتظار التحاق صوت لطفي خالد وايضا رفقي بوسيتا. شوط اول انتهاء صفر مقابل صفر. توفتنا ربع ساعة لعب ايضا في هذا الشوط الثاني ديما تعادل صفر مقابل صفر في انتظار بطبيعة صوت لطفي خالد ورفقي بوسيتا. مباراة الأجوار الى حد الان سلبية كما قلت متعادلة بين الزوز فرق وكراكاج بتبيع من جماهير الترجي الرياضي التونسي الحاضرة بعدد غفيرة في هذه المباراة. هم يميز مقابلة الديربي بتبيع هي الجماهير. إن شاء الله في قادم المواعيد الجماهير تكون بتبيع من كلا الجانبين من جماهير الترجي وأيضا من جماهير النادي الإفريقي. عودة لملعب رادس إلى صوت لطفي خالد ورفقي بوسيتا.
4: مرحبا بك حبيب. الحقيقه الرؤيه الان منعدمه باعتبار الشماريخ. دخان كثيف في ملعب رادس مع زوز تغييرات يقوم بهم باتريس بومال لطفي امان الله الحميدي ويان ساس مكان كوسيلة بوعاليا ومعز الحاج علي. يان ساس يرجع لأجواء المباريات مكان بوعاليا وأيضا أمان الله الحميدي يأخذ مكانه مكان معز الحاج علي. رشي إذا كان اللعب استأنف أم لا.
1: والله يا رفقي حتى في الصورة التلفزية مش قاعد نشوف نفس الشعور ونفس الواحد نفس الرؤية رفقي. كيف كيف يمكن شفت التغيير؟ يمكن
4: اللعب متوقف.
1: هو الحميدي الحميدي شفت الحميدي مكان معز الحاج علي هذا هو وتبقى لعب متوقع
4: كان كوسيلة أبو عالية هذوما زوج تغييرات باتريس بومان في انتظار استئناف لعب
1: أجواء كبيرة رفقي
4: أجواء كبيرة ومحاولات أيضا من نادر الكميدي باش يرجع السود تقنية 5-5 في انتظار أيضا عودة اللعب دائما التعادل دون أهداف إلى حد الآن بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. جمهور الترجي حاضر بقوة في المدرجات والحكم السويسري ينتظر اتضاح الرؤية للتنافى اللعب
1: باعتبار رفقي نعادوا تشكيلة الزوز فرق بطلب طبيعة من الجماهير أكيد تحقوا بنا الآن وإذا التغييرات اللي صارت من جانب الترجي هم الوحيدين بطبيعة في هذا الشوط الثاني
4: من جانب التراجي قلنا دخول آمن الله الحميدي مكان معز الحاج علي يانسات مكان كوسيلة أبو عالية قيت الأسماء من نيش بن علي مرياح توقاي بن حميدة أقبلوا آمن الله الحميدي شهاب الجبالي رفيع عساس فلوريون دانور والفريقي دون تغييرات إلى حد الآن وهيب الشيخ محمد بن عبدة توفيق الشريفي غيث الزعلوني وسام السيلي معتز الزمزمي وسام الشريمي سيد خان أيمن الحرزي حمزة الخضراوي وفراس شوات هذه تشكيلة فوز البنزرتي وأيضا باتريس بومال وإذا كان بومال عمل زوج تغييرات فإنه إلى حد الآن يكتفي بنفس الأسماء فوز البنزرتي وننتظر استئناف اللعب معه
1: أكيد رفقي بتبيع لما يستأنف اللعب بتبيع تعطينا بتبيع الإشارة نحاولوا نستغلوا بتبيعة توقف المباراة. تكرم الهمامي معنا بتبيعة في التحليل الفني كراكاج كبير كراكاج كالعادة من جماهير الترجي جماهير التونسية كالعادة تخلق الشو في المدارج يظل مش وقته بتبيعة المباراة تقف في هذا التوقيت في مع انتصاف الشوط الثاني.
0: الحقيقة مش وقته بالكل خاصة جماهير الترجي المفروض هي تكون سند للفريقها في الوقت هذا الحساس اللي الترجي حشته بالوقت جماهير الترجي معناها مش وقته. خلينا نقول نحكيه فنيا أيضا شوية على الأقل على الربع ساعة الأولى متاع الشوط الثاني اللي شفناه النادي الإفريقي ما زال مواصل في التوازن متاعه خاصة من ناحية الدفاعية كان منظم في الافتكاك الكرة في الكرات العالية كان حاضر في اللي تغير في الشوط الثاني النادي الإفريقي أكثر جرأة من ناحية الهجومية شفنا زوز فرص تقريبا التسديدة الأولى متاع الخضراوي والفرصة الثانية متاع شوات واضح أن النادي الإفريقي جاي لحد الآن صحيح جاهز لكن الترجي الآن لازم يعمل ردة فعل لازم يمشي أكثر من ناحية الهجومية. استغربت فيه الحقيقة خروج كوسيلة أبو عالية اللي كان الأفضل في الشوط الأول كان الأخطر من ناحية الأرقام من ناحية كل شيء ما نعرفش يان ساس ممكن البديل ممكن بومال شاف أنه وقته باش نشوفه شوط الثاني إن شاء الله تهدى الأمور شوية من ناحية الكركاش اللي عامله عملته جماهير الترجي نحبه نشوفه كورة.
1: والنادي الإفريقي يظل يوخر شوية تغيير ولا لا؟
0: لا بالنسبة للنادي الإفريقي حسب رأيي أنا فوزي بنزرتي قاعد يسير في المباراة كما يجب. الحقيقة اللي يخوف النادي الإفريقي هو الشريمي اللي عنده بطاقة صفراء لربما ديما متأخر في الضغط لكن واضح أنه توصيات فوزي البنزرتي حكاية معاهم بين الشوطين واضح أنه ديسكور كان صعيب شوية مع النادي الإفريقي باش يزيدوا يركزوا مع اللاعبين بتاعه لكن اللي شفته أنا النادي الإفريقي حتى يروا مش بالضرورة اليوم لازم أي فريق لازم يعمل تغييرات إذا كان الفريق يكون ماشي تنجم حتى ما تعملش حتى تغيير. بالنسبة للترجي بومال تغييراته حاليا في وقتها علاش لكن أنا السؤال المطروح الوحيد خروج كوسيلة أبو عالية لأنه
1: أنا شخصيا
0: عجبني الحقيقة الاختر الكل كان من جهة اليسرى للنادي الإفريقي عن طريق كوسيلة أبو عالية. كوسيلة خرج سوا ترجي لازم يلقى حلول اللي تغير أيضا في الترجي شفنا معز حاج علي خذا مكان حمزة رفيع كما حكينا حمزة رفيع ما كانش خطير من جهة اليسرى دخل أكثر الوسط الميدان وين بدأ يعمل فيه توازن أكثر وسط الميدان الترجي. معز حاج علي لما مشى من جهة اليسرى كجناح أيسر للترجي عمل زيادة عددية أكثر في السرفاس خلينا نقوله في منطقة 19 للنادي الافريقي، وكان اختير في كورتين حتى ترجي، الاولى عرضية تسديدة كانت بعيدة، والثانية كيف كيف من نفس اللاعب معز حج عليه
1: وتسديدة بالراس.
0: خلينا نقولوا بومال في اللحظة هذه درس جيدا، خلينا نقولوا الجهة اليسرى للترجي اللي كانت الحقيقة ما عاونتش الترجي ولقى الحلول مبدئيا، خلينا نقولوا عن طريق معز حج علي. معز حج علي اللي تحرك شوية وعمل زوز ورص، نلقاه هو نفس الشيء خارج تشكيلة، تغيير آخر ايش قلت لك، لو تغييرات الترجي لهنا تطرح اكثر من سؤال. الزوز ورس الاختار اللي جاء من معز حاج علي توا ونلقاوه خارج الميدان. على كل حال لاعب شاب الحميدي لربما شفنا امكانيات كبيره يمتلكها خويا حبيب اللاعب هذا الشاب، هل وقته توا في ديربي باش نشوفوا شنو باش يقدم بالضبط هو ويانساس.
1: على كل هذيك الصحه كرم الهمامي يظلي سنة في اللعب، ما نعرفش نرجعوا لملعب رادس. رفقي رفقي
4: حبيب شوفوا الامور التقنيه، ذري مع لطفي اذا كان تسمع في لطفي حبيب،
1: نحاولوا بطبيعه بالتنسيق مع كريم واضح نسمعوا في لطفي.
4: نكملوا شكرا
5: لك رادس،
1: تفضل
5: رادس. رادس
1: تفضل يا لطفي نسمع فيك.
2: شكرا لك حبيب، شكرا لك حبيب. الى حد الان متوقف اللعب بعد الكاش الكبير من جماهير الترجي الرياضي التونسي، واشعال الشماريخ، الدخان كثيف كان في ارجاء ملعب محمد العقربي. بيرادس النمساوي الحكم كان بيترو تيوكيركا ينتظر، سيستأنف اللعب بعد قليل بعد انقشاع الذباب والدخان. على كل حال الكرة لصالح خط الدفاع النادي الافريقي، كرة وتوقيت 70 دقيقة لعب في عمر المباراة، اكيد سيحسب الوقت الضائع في هذه المباراة. الى حد الان حكم المباراة اكيد عنده وقته وعنده الامور متى، حكم نمساوي ننتظر قاعد يستنى بعد الكراكاش كما قلنا والشماريخ اللي شعلها جمهور الترجي الرياضي التونسي والدخان الكبير اللي كان موجود والانعدام الرؤية. بعد قليل سيستأنف اللعب، ذكر صفر مقابل صفر لحد الآن في ديربي العاصمة هنا في ملعب حماد العقربي. بيرادس سيستأنف وفي اللحظة هذه يأمر الحكم النمساوي كريستيان بيترو حكم بتنفيذ المخالفة، وهيبة شامخ يرفع الكرة في اتجاه في رأس كرة في دين الحارس أمانة لاميميش. نذكر بتغييرات باتريس بومال من جانب الترجي، دخول أمانة الله الحميدي مكان معز الحاج علي ويانساس مكان كوسيلة بوعالي. هذه كرة كبيرة، الحكم ماذا يقول؟ المخالفة مع إنذار، المخالفة مع إنذار للاعب النادي الإفريقي أيمن الحرز، إنذار للاعب النادي الإفريقي أيمن الحرزي كان في حوار مع أوكبيلو. هذه كورة والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. حط الكورة محمد أمين بن حميدة، بن حميدة في التنفيذ المخالفة، كذلك أيضا شاهد في الحميدي أيضا في تنفيذ المخالفة، بن حميدة في تنفيذ المخالفة لصالح الترجي. كرة في نصف منطقة النادي الإفريقي، يخليها الكرة لحمزة رفيعة، يا توزيعة مقطوعة من حمزة بن عبد مرؤولة ثم ترجع. هذه كونتر أتاك بالنسبة للنادي الإفريقي. خضراو خضراو خضراو خضراو خضراو، كرة مقطوعة من دفاع، كرة مقطوعة من دفاع الترجي الرياضي التونسي. كانت خطيرة العملية لو مرت، كانت خطيرة الكرة لو مرت، كرة تبقى لصالح النادي الإفريقي. هذه كرة ويتصدى من الله ميميش، ضاغط النادي الإفريقي. لو مرت الكرة الأولى لكان الاختر كبير بصراحة، كرة كانت خطيرة ومرة أخرى يقلق هجوم النادي الإفريقي دفاع الترجي الرياضي التونسي ويجيب ركنية، الركنية لصالح النادي الإفريقي في توقيت 73 دقيقة لعب في عمر المباراة، مباراة حماسية مشوقة إلى أبعد الحدود. مباراة حماسية مشوقة إلى أبعد الحدود. ممكن ورقة ثالثة، ممكن أشرف الجبري في حسابات المدرب باتريس بومال. هذه ركنية نتبعوها لفريق باب جديد نادي الإفريقي المتصدر برصيد 62 نقطة، بعيد على الترجي زوز نقاط. عنده ركنية التنفيذ بالرأس وكبيلو ترجع كورة من جديد لصالح النادي الإفريقي ويخرجها لعب الترجي، تلمس في لعب النادي الإفريقي وتخرج رمية التماس. دفت كرة بسرعة ساس والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة لصالح النادي الإفريقي. ترجع كرة للحرزي، حارزي كورة لصالح النادي الإفريقي إلى فراس شوات، مصدر الإزعاج لدفاع الترجي. شوات حكم ماذا يقول؟ ما ثماش مخالفة. ترجع كورة لصالح الترجي رياضي التونسي، جيب الجبالي كورة والتوزيعة من حمزة رفيعة، فيعة ومقطوعة الكورة مرة أولى ومرة ثانية، وكبيلو يستميت على الكورة أو دانو لكن دون جدوى. ترجع كورة من جديد لفراس شوات، كورة للنادي الافريقي. ايمن الحرزي عنده الكره الان، وصلنا لدقيقه رفقي 74 في عمر المباراه. ارتفع الريتم مع نهايه المباراه، مع الدقائق الاخيره للمباراه، كيف سيكون سيناريو هذه القمه؟
3: تغيرت صوره النادي الافريقي اكثر جراه هجوميا، كان اختير على دفاع الترجي عكس الفتره الاولى. تقريبا ثلاثة محاولات كانت تقريبا من مرمى أمان الله مميش، بينما دون حلول هجومية إلى حد الآن. باتريس بومال الترجي اللي يلزم ينتصر إذا كان يحب يحافظ على حظوظه للمراهنة على لقب البطولة، بينما الإفريقي التعادل يخدم مصلحته. ننتظر ما تبقى من زمن المباراة، أكيد برشا وقت ضائع باعتبار توقف اللعب منذ دقائق. كرة لياسين مريح المحمد بن علي، محمد بن علي غير اتجاه الكرة لمحمد أمين. توغاي فوت خط وسط الميدان، توغاي إلى أمان الله الحميثي، حميثي عنده الكرة يرجع لمحمد أمين. توغاي أوكبيلو يسدد أوكبيلو، ترجع محمد بن علي غير على اليمين، حمزة رفيع داخل منطقة الجزاء، ترجع من دفاع النادي الإفريقي حمزة رفيع، وترجع من دفاع النادي الإفريقي. كرة ياخذها أوكبيلو حافظ على كورتو، أوكبيلو مقطوعة من فراس شوات، أطنبها في الحفاظ على الكرة وخسرها أسامة شريمي الشوات داخل منطقة الجزاء. هذه قطيرة للنادي الإفريقي، يتدخل دفاع الإفريقي ثم أو دفاع الترجي أمام خط هجوم النادي الإفريقي. وسهل عند من الله مميش، هجمة للترجي الآن، ارتفاع الرساق. المباراة أضحت هجمة للترجي، هجمة للنادي الإفريقي. كورة لبن حميدة، بن حميدة ليان ساسي غير على اليمين محمد بن علي، محمد بن علي شيعمل بن علي يخسر كرة، لا يراوغ بنفسه، وكأن يراوغ بنفسه محمد بن علي وقت اللي كان في موقع للتوزيع، ما يعرفش يتعامل مع الكرة ويخسرها، تمشي رمية تماس. وتغيير ثالث لبومال، رقم 31 شهاب الجبالي يغادر، رفل جبري هو البديل، كيف مهاجم ثاني. باتريس بومال يلعب كل أوراقه الهجومية، وهذا مفهوم باعتبار الانتصار ولا غير، يخلي الترجي يحافظ على حظوظ على لقب البطولة، يخلي الترجي عالي صدارة الترتيب ويفتك البلولة من النادي الإفريقي. كورة لدانو يربح رمية تماس في مرات النادي الإفريقي من زاوية تنفيذ النارية مقابل المدرج الرئيسية لملعب رادس. هتماس هذا تغيير جديد، لكن مرة هذه من جانب النادي الإفريقي. حسين علي ياخذ مكان الخضراوي يغادر، وحسين علي هو البديل. هذا التغيير اللي يقوم به فوزي البنارتي. هتماس حل الترجي الرياضي في تنفيذ محمد بن علي، طلع الكرة من ياسين مري، يعمل ترويف إلى توغاي وين موجود في منطقة وسط الميدان، بن حميد على اليسار الكرة بن أمان الله الحميثي الحميثي ياسين مرياح ياسين مرياح الحمزة رفيع حمزة رفيع ينساس حمزة رفيع عند الكرة لأوكبيلو أوكبيلو من بن عادة منظم بالشكل مطلوب دفاع النادي الافريقي لا وجود لثغرات مساحات هجوم ترجي بن عبده بن حميده يغير على اليسار للحميدي حميدي توزيع داخل منطقه الجزاء كره بعيده تمشي ضربه مرمى
2: ضربه مرمى اليسار حل نادي افريقي توقيت 79 دقيقه في مباراه في درب العاصمه دائما التعادل صفر مقابل صفر للتحق بين الان على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه ثلاث تغييرات للفرنسي باتريس بومال امان الله الحميدي كان معز الحاجه ياساس دخل مكان كوسيلة ابو عاليا واشرف الجبري مكان شيخ اجباري في المقابل تغيير وحيد بها المدرب فوز زرتي منذ قليل دخول حسين بن علي مكان حمد الخضر صفر مقابل صفر الى حد الان اقتربنا من نهايه المباراه ندير بالعاصمه تغليها الجانب التكتيكي تكتيك الان في حسابات فوزي البنزرتي
1: نعرفش صوت عاود انقطع من ملعب رادس بتبيعه كالعاده حاولوا نسخوا مع زملاء مالت في خالد وايضا رفقي بوسيتا تقريبا اقل من 10 دقائق عن نهايه المباراه في وقتها الاصلي دون اعتبار الوقت البديل باعتبار انه المباراه كانت توقفت بعد كركاج لجماهير الترجي اكيد نحاولوا بطبيعه ناخذوا بعض الدقائق التحليليه ان شاء الله في انتظار صوت لطفي خالد وايضا رفقي بوسيتا اكرم الهمامي كالعاده حاضر معنا اكيد تشاهد في المباراه نعم وراحه بين التعليق وايضا التحليل ثلاثة تغييرات للترجي تغيير وحيد للنادي الافريقي نرجعوا
2: رادس
1: فقط كلمه فقط لا اكرم ونرجع لك لطفي اكرم
2: ملخص
0: هو واضح الترجي الحقيقه حب يجذب اكثر باقحام المهاجم الثاني اللي هو الجبري في المقابل النادي الافريقي حب يامن اكثر الجهه اليسرى وين لقينا الخطر صعود اكثر من مره لمحمد بن علي بتامين بدخول حسين بن علي مازلنا باش نزيد نشوف الترجي خرى برشا مساحات الان مشى لقدام خلى برشا مساحات ما نعرفوش مازال ربع ساعه
1: تغيير جديد فيليب كين زومبي اللي باش ياخذ مكانه
0: من الحارزي واضح انه تعب شويه من الحارس
1: واضح واضح كملوا معك لطفي ورفقي بوسيت
2: شكرا لك حبيب اكرم 81 دقيقه في عمر المباراه 0 مقابل 0 وكانت هجمه منذ قليل لفريق باب جديد النادي الافريقي تجيب ركنيه ركنيه لصالح النادي الافريقي كره على يمين أمن الله ميميش حرزي نفذ الكرة نرجع من قاية عالية يكون الثانية من
1: صوت متقطع
2: وصلنا لدقيقة 82 في عمر المباراة
1: الصوت كان متقطع من عرشتها وخير
2: 82
1: تو ممتاز هاي نكمل
2: 82 دقيقة لعب دائما تعادل دائما نتعادل صفر مقابل صفر للتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي
3: والكرة ترجع لي يان ساسو كبيلو كرة من البرازيلي للنيجيري غير على اليسار لمحمد أمين بن حمدة كبيلو يبحث على المساندة يلقى بن علي بن علي غير على اليمين لحمزة رفيع حمزة رفيع يعمل مراوغة يعطي التمريرة داخل منطقة الجزاء ترجع من بن حميدة فرصة كبيرة ضايعة فرصة كبيرة ضايعة فرصة كبيرة للترجي ولكن يتدخل حكم المباراة ضربت مخالفة قبازية ضربت مخالفة قرار حكم المباراة النمساوي كريستيان بيترو شوكيركا المخالفة لصالح النادي الافريقي واضح الاشارة وضربة المخالفة باش يتولى التنبيه موهبة الشامخ. نلعب في 83 ثقة لاعب، لكن برشا وقت ضاع بالتأكيد. الدربي لم يبح بأسراره بعد، مازال برشا وقت. النجم نشوف سيناريو هدف للترجي، كما النجم نشوف سيناريو هدف للنادي الإفريقي فيما تبقى من زمن المباراة. كرة بن علي، يتدخل حسام بن علي، بن علي الإفريقي على بن علي الترجي، والانذار يرفع النمساوي لحسام بن علي اللي خذا مكان حمزة الخضراوي. شال سلامات لمحمد بن علي، قوم لباس ضربة مخالفة للترجي الرياضي قريبة من دائرة وسط الميدان في مناطق الترجي. 83 ثقة لعب، باقي التعادل دون أهداف، والتعادل لا يخدم مصلحة الترجي. تعادل إذا تواصل إلى نهاية المباراة يبقي الوضع كما هو على الترتيب قبل جولة ختامية حاسمة، طبعا في صورة نهاية المباراة بالتعادل. الإفريقي يستضيف الأولمبي الباجي الخميس القادم، والترجي يتحول لمراقاة اتحاد بنقردان. كورة بن حميدة، بن حميدة محافظ على كورته، قلت منظم دفاع الإفريقي، بن حميدة محافظ على كورته، باهية داخل منطقة الجزاء، والركنية للترجي على يمين مهيبة الشامخ. الركنية للترجي على يمين مهيبة الشامخ، يمشي تنفيذها حمزة رفيعة. حمزة رفيعة اللي يبدأ كل الهجمات، الحقيقة أداء تطور كثيرا في المباريات الأخيرة. ركنية على يمين الشامخ، تقريبا 85 ثقة لاعب، كرة داخل منطقة الجزاء، يطلع دانو بالراس، والمخالفة المخالفة كان حوار بين دانو والشامخ، صراع على الكرة والمخالفة، وكان قريب برشا. حكم المباراة النمساوي ليمنح المخالفة لمهيب شامخ لدفاع النادي الإفريقي في توقيت لطفي. 85 ثقة لعب، دائما التعادل دون أهداف، والتغييرات متواصلة المرة هذه من جانب فوز البنزرتي. بعد ما دخل بن علي مكان الخضراوي ياسين بوعبيد وفيليب كينزومبي، ثنائي يستعد للدخول. فوز البنزرتي اعتمد أساسا على أسلوب دفاعي، على دفاع منظم. الخطورة ما كانتش كبيرة من جانب الترجي باستثناء فرصة كبيرة لكوسيل أبو عالي الفترة الأولى، والشوط الثاني هجوميا الإفريقي كان أكثر جرأة، كان قريب من التسجيل، لكن في المقابل الترجي حاول أيضا ولكن دون حلول، دون الوصول لمرمى الشامخ. يغادر أيمن الحرزي، ياخذ مكانه ياسين بوعبيد، هذا التغيير الثاني لفوز البنزرتي. واضح تأمين الدفاع، الشريمي عنده انذار، متوسط الميدان يغادر ياخذ مكانه فيليب كينزومبي. هذوما زوج تغييرات إضافية يقوم بهم فوز البنزرتي في 86 ثقة لعب. دائما التعادل دون أهداف بين الترجي والنادي الإفريقي، 4 دقائق على الدقيقة 90، ولكن مؤكد أنه النمساوي سيضيف عدة دقائق باعتبار توقف اللعب في فترة سابقة لطفي تقريبا لمدة 10 دقائق تقريبا. دائما التعادل دون أهداف بين الترجي والنادي الإفريقي،
2: وهو كذلك رفقي ممكن نشاهده أكثر توقيت إضافي بعد توقف المباراة بسبب الكراكاج من جماهير الترجي الرياضي التونسي. نذكر ياسين بوعبيد دخل مكان الحرزي منذ قليل، وفيليب كينزومبي دخل مكان أسامة الشريمي اللي عنده إنذار. هذه كورة لأوكبيلو للترجي، أوكبيلو سدد كورة بعيد، كورة بعيدة. ماذا يقول الحكم النمساوي؟ المساعد يرفع الراية، ضربة مرمى. المساعد الأول ماكسيميليان فايز يرفع الراية، ضربة مرمى لصالح مهيب الشامخ. مهيب الشامخ إلى حد الآن شامخ في حراسة مرماه، في ولو أنه عديد الفرص كانت موجودة في الشوط الأول بالنسبة للترجي وكذلك في الشوط الثاني، إلى حد الآن شامخ مهيب في حراسة مرماه والترجي هو المطالب بالانتصار في هذه المباراة في الحسابات. نرجع كما قلنا نادي الافريقي تكفيه نقطة مش يلعب حظوظه إلى آخر جولة. ارجع كورة من جديد لحمزة رفيع، يانساس لبرازيل، يانساس لمسة بن علي على اليمين، محمد بن علي يرجع لي يانساس، ساس عنده الكورة، يان لمسة كورة ترجع من الدفاع، يرجع ياسين مريح كورة لليمين إلى محمد بن علي، كورة تمشي لمحمد أمين توغاي بعيدة، توغاي بعيدة من محمد أمين توغاي، بعيدة الكورة مشيت لفراجة ترجي، تمشي ضربة مرمى في دقيقة 89 من المباراة. دائما التعادل 0-0 لحد الآن، الكل واقف، نحكي على الجماهير الحاضرة لهنا بما أنه الترجي هو اللي يستضيف، جماهير الترجي الكل واقفة تنتظر بترقب في المقابل. نشاهد في في في في في تويري وكذلك فوزي البنزرتي لا يهدأ له بال في المنطقة الفنية والتوصيات في حساباته، كما قلت أنه يمشي بفكر نقطة خير من بلاش. فوزي البنزرتي هذه كرة ترجع من جديد، ننتظر السيناريو كيف سيكون سيناريو هذه المباراة. نرجع كرة لياسين مريح توغاي، لمسة لمحمد بن علي، بن علي يختار أنه يرفع الكرة بالعمق إلى أشرف الجبري، جبري معه دانو يأخذ الكرة، دانو يفكر بالتوزيع وضربة مرمى، خرجت الكرة. كرة الحكم النمساوي ماكسيميليان فويز المساعد الأول في هذه المباراة، ونذكر أنه طاقم تحكيم نمساوي، ونذكر أنه طيلة فترات المباراة لم نشاهد الحكم النمساوي ولا تدخل مع حديثه في غرفة الفار، ولا كذلك مشى لتقنية الفار.
1: لطفي
2: لحد الآن الفار لطفي حاضر الغائب. تفضل حبيب.
1: وقت بديل قديش أضاف الحكم؟
2: ننتظر حبيب، ننتظر
1: أكيد أكثر من 5 دقائق، باعتباره تقريبا 4 دقائق تفصلنا على نشرة الأخبار نتاع الساعة 6. مشكورين قسم الأخبار باش يكملوا المباراة بتبيع بجيكم في توقيت استثنائي، باش نذكروا السادة المستمعين أو في الأخبار. تفضل لطفي.
2: واضح 14 دقيقة حبيب، دون عندك 14 دقيقة كاملة في كرة خطيرة الجبري ما يخذاش، ترجع كرة لدفاع النادي الإفريقي. نذكر 14 دقيقة كوقت إضافي في هذه المباراة، دون عندك يا حبيب 14 دقيقة كاملة كوقت إضافي في هذا الديربي، والمواجهة ما زالت متعادلة لحد الآن 0-0. نلعب في الدقيقة الأولى الإضافية في هذا اللقاء المشوق والحماسي. بين علي وزع كورة مقطوعة مرة أولى ومرة ثانية من حمزة بن عبد، الدفاع الصامت بالنسبة للنادي الإفريقي. يستلم الكورة ياسين مرياح إلى يانساس، البناء الهجمة من جديد بالنسبة للترجي، يانساس ساس عنده الكرة، ساس إلى حمزة رفيعة، حمزة إلى محمد بن علي، بن علي حمزة ترجع الكرة ليانساس، ساس حب يسدد، يمهد كرة لتوغاي، توغاي رجع كرة وخاطئة تمريرة من محمد أمين توغاي رفقي. نلعب في دقيقة ثانية في الوقت الإضافي، ونذكر أن الحكم النمساوي في هذه المباراة تيوكيركا أضاف 14 دقيقة كاملة. علاش؟ لأن المباراة توقفت أثناء إشعال شماريخ جماهير النادي الإفريقي.
3: والكرة ترجع للترجي في انتظار دخول كوناتي، بعد قليل كرة الحمزة رفيعة، يان ساس ما فماش ضربة مخالف، ترجع الصراع على الكرة، يقول ما فما شيء، يعطي لمسة اليد حكم المباراة للترجي، ضربة مخالفة اللي تجي بين خط وسط الميدان وخط ال 18 في مناطق النادي الافريقي من جنبه على يسار مهيب الشامخ، يغادر اوكبيلو، يقول لا، اوكبيلو كان قريب من خط التماس للمغادرة، كوناتي هو البديل القادم، والإطار الفني للترجي يطلب عودة اوكبيلو. ما فماش تغيير، يرجع كوناتي بنك البدلاء. ممكن مش نفهموا انه المدرب متاع ترجي مازال مش فاهم روحه حتى في مباراة ديربي. واضح تفوق فوز البنزرتي تكتيكيا على الفرنسي باتريس بومال. كرة ترجع للترجي داخل منطقة الجزاء بالراس في ال 18، يتدخل دفاع النادي الافريقي يغير مرة كوناتي مرة ملاعب آخر. إلياس بوزيان على ما يبدو هو اللي باش يكون البديل. إلياس بوزيان سيكون البديل رقم 25 وقت اللي كان كوناتي هو اللي باش يدخل يقول له أرجع أو زوز تغييرات دفعة واحدة بوزيان كوناتي. ولكن هذا ما يمنعش وأنه بومال لم ينجح في إيجاد الحلول للأمانة. تسيير المباراة أفضل من فوز البنزرتي رغم الاستحواذ، ولكن استحواذ سلبي للترجي، ولكن ما زال برشا وقت. كورة لحمزة رفيعة، حمزة رفيعة ممكن المباراة قد تحسم بمجهود فردي. كورة ترجع برمية تماس 14 شوكبيلو يغادر النيجيري البديل الإيفواري كوناتي. عبد الرحمن كوناتي يغادر أوكبيلو. رياس بوزيان مكان محمد بن علي.

0: هذا قديدة ما كان شوات، دائما التعادل مستمعينا الكرام، دون اهداف بين الترجي ونادي الافريقي. ينساس البوزيان، ينساس ياخذ كورته، الترجي يبحث على الحل. كوناتي في اول لمس للكرة، كرة ترجع لحمزة رفيع، حمزة رفيع يحاول ايجاد الحلول، يحاول يلقى الحل. كرة الكوناتي، ياسين مرياح، مرياح يغير على اليمين، بوزيان داخل منطقة الجزاء بالراس، ترجع من كين زومبي، كوناتي كرة ثانية للترجي، لمسة لحمزة رفيع قبل ما تخرج، تماس مقطوعة، هجمة سريعة، كونتر اتاك، كين زومبي، هذه خطيرة للنادي الافريقي، ثلاثة ضد ثلاثة، كين زومبي ايش يعمل كين زومبي؟ إلى حسين بن علي، نذكر بن علي سيتغيب عن مباراة الجولة الختامية بسبب الانذار الثالث، لكن كين زومبي لطفي يفوت على النادي الافريقي وضعية سان حتى باتها، ويخلي الجمهور دفاع الترجي يرجع للمساند.
1: خمسة دقائق نذكر إلى حد الآن في الوقت الإضافي، نذكر أن الحكم أضاف 14 دقيقة كاملة كوقت إضافي في هذا الديربي. هذه كورة لصالح الترجي، كوناتي والحكم ماذا يقول؟ الديال يربحوا فيليب كين زومبي، الكورة أو سايدو خان يربح المخالفة. أبقى النتيجة لحالها 0-0 هنا في مباراة حاسمة مصيرية، قلت للزوز فرق، للأمانة للزوز فرق من أجل تتويج مباراة في موسم بامتياز إلى حد الآن بالنسبة للنادي الإفريقي. سنوات طويلة لم نشاهد أن النادي الإفريقي ينهي الفينيش أنه متصدر في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. هذا هو من صنعها، اسمه فوزي البنزرتي، فوز البنزرتي اقترن اسمه بالتتويجات في البطولة، المدرب القيدوم المخضرم. على كل حال ننتظر السيناريو، ما زالت المباراة لم تنتهي بعد. أرجع كورة وتشويق كبير لآخر الجولات، هذه كورة أرجع من دفاع على الترجي، حكم يقول ما فما شيء، نلعب في دقيقة 7 في الوقت الإضافي. هذه كورة زعلون، كورة مقطوعة من جانب دفاع الترجي، كونتر أتاك، عبد الرحمن كوناتي يطلب عبد الرحمن بوزيان وكوناتي يربح المخالف مع إنذار لفيليب كين زومبي. انذار لكين زومبي من جانب النادي الافريقي، والمخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي يتحصل عليها عبد الرحمن كوناتي. ملا مباراه اعصاب باتم معنى الكلمه، تشويق باتم معنى الكلمه. الى حد الان نلعب في دقيقه 8 في الوقت الاضافي، ذكر حكم المباراه هاني مساوي كريستيان بيترو، هذه كره والتوزيعه، كره خطيره ومقطوعه مره اولى ومره ثانيه في الترجي، يستميت دفاع النادي الافريقي. كرة كانت خطيرة للترجي الرياضي التونسي، بعد توزيعة في العمق داخل منطقة الجزاء، هل التسديد على مرتين ولا تدخل الدفاعي رفقي؟ تبقى النتيجة على حالها 0-0. ضعت عليك يا ياسين مرياح رفقي، تبقى النتيجة على حالها في دقيقة 9 في الوقت الإضافي، دائما التعادل 0-0. 9 دقائق وقت إضافي، ونذكر أنه الحكم النمساوي أضاف 14 دقيقة في هذه المباراة. علاش؟ لأنه الناس تسمع فينا. علاش؟ لأنه توقفت المباراة أثناء إشعال الشماريخ من جانب جماهير الترجي.
0: الدقائق الأخيرة الحاسمة في هذا الدربي، هل يحافظ النادي الإفريقي على نتيجة التعادل أم ينجح الترجي في خطف هدف الانتصار؟ أيضا النادي الإفريقي يطمح للتسجيل، وشفنا جرأة كبيرة في الشوط الثاني عكس الفترة الأولى. كوناتي تضرب في حكم المباراة، ساديو خان مخذيش الكرة، تضرب في حكم المباراة، عملية إسقاط، كرة باش ترجع للترجي الرياضي. حمزة رفيع إلى محمد أمين بن حميد، بن حميد التسديدة بعيدة. كرات كيف هذه تأكد أن الترجي لم يجد الحلول، لم يجد آليات لعب تخليه ينجح في التسجيل. في الوصول لمرمى الشام.

0: شفنا أكثر من تسديدة كرات عشوائية. الترجي للأمانة دون حلول إلى حد الآن. ضربة 55 مهيب الشامخ يستعد للتنفيذ. مهيب شامخ حارس مرمى النادي الإفريقي يرفع الكرة تفوت خط وسط الميدان. مريح مع قديدة توصل الحمزة رفيعة. حمزة رفيعة يغير على اليمين الياس بوزيان. بوزيان حاول المرور. بوزيان يرتكب المخالفة. المخالفة لمعتز الزمزمي قائد النادي الإفريقي. ضربة المخالفة. أكيد الوقت يمر سريعا على الترجي. ترجي المطالب بالانتصار. التعادل يخلي الوضعية كما كانت قبل المباراة. نقطة في رصيد الإفريقي. نقطة في رصيد الترجي قبل جولة ختامية حاسمة. الإفريقي أمام الأولمبي البيجي والترجي في بنقردان أمام الاتحاد الإفريقي يستضيف الأولمبي البيجي في ملعب رادس. كورة ما ياخذهاش الزعلوني ياخذها بن حميدة. بن حميدة بن حميدة وحده. بن حميدة دون مساندة يدور بالكورة. كرة تمشي لأمان الله الحميدي الحاضر الغايب. أقح مبومال لتقديم الإضافة هجوميا ولكن لم نشاهد إلى حد اللحظة أمان الله الحميدي. وورقة حمراء ورقة حمراء للاعب النادي الإفريقي كينزومبي أم كينزومبي لأنه منذ دقائق عنده إنذار. الإنذار الثاني ورقة حمراء لفيليب كينزومبي وضربة مخالفة للترجي في موقع ممتاز مجنب على يمين مهيب الشامخ. تقريبا ممكن ثلاثة دقائق تفصلنا على نهاية الوقت اللي قدروا الحكم 14 دقيقة. ضربة مخالفة على يمين مهيب الشامخ والمعتل جديد. ورقة حمراء للاعب الترجي الافريقي عفوا فيليب كينزومبي لغادر. انذار ثاني والمحاولة للترجي من ضربة مخالفة على يمين الحارس مهيب الشامخ وحده. سيدو خان يشكل جدار الدفاع امام حمزة رفيعة ينبه عليه الحكم النمساوي لاحترام الامتار القانونية. ممكن المحاولة من بين المحاولات الأخيرة في المباراة. حمزة رفيعة كرة داخل منطقة الجزاء ينبه أيضا حكم المباراة على حمزة الرفيعة. ضربة مخالفة نعطيكم مكانها بالتدقيق على يمين مهيب الشامخ تقريبا 5 أمتار على زاوية تنفيذ الركنية. حمزة رفيعة داخل منطقة الجزاء دون خطورة ترجع من الزعلوني. ترجع من غيث الزعلوني الكرة الثانية للترجي الرياضي كما جاءت من بوزيان. بوزيان عنده الكرة الياس بوزيان إلى يعني ساس آخر اللحظات. لطفي دائما التعادل دون أهداف كالعادة. الأمور مش ولا بد في منطقة الفيراج. الصورة اللي تعودنا بها للأسف وما نحبش نقول كلمة تعودنا بها ولكن هذا الواقع.
1: هذه كرة ترجع من دفاع النادي الإفريقي ترجع ليان ساس. ساس عنده الكرة وزع داخل منطقة الجزاء تخرج الكرة ترويض غير لكن يصلح. ترجع كرة لبوزيان. بوزيان إلى يارساس لبرازيل. برازيل ساس ومن بارات من بارات من مهيب الشامخ. من بارات من مهيب الشامخ. من بارات من مهيب الشامخ. ومن كرة من يانساس البرازيلي ومن تصدي ممكن تصدي الموسم من مهيب الشامخ. هو الشامخ في هذه المباراة مهيب. تسديدة كانت ممتازة بالنسبة ليانساس البرازيلي قوية جدا. كرة كانت باليسار وبراد الموسم دون منازع. براد الموسم دون منازع من مهيب الشامخ لكرة يانساس البرازيل. تمشي الكرة دون خطورة الأخيرة ونشاهد في بعض الأجواء المشحونة في المدرجات للأمانة من بعض جماهير الترجي الرياضي التونسي. الثواني الأخيرة في هذه المباراة. الثواني الأخيرة. كرة لعبد الرحمن كوناتي. كوناتي كورة وفرصة للترجي، هجمة للترجي، هذه كورة ولا توزيعة، ينتظر بن حميدة، بن حميدة وزع كورة وترجع له من جديد، كورة لصالح الترجي الجبري، عنده الكورة والحكم ماذا يقول؟ رمية التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي، رمية التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي، نفذ تماس طويل داخل منطقة الجزاء، دانو مرة أول ومرة ثانية تسديد، والمطالبة بضرب الجزاء، الحكم يقول ما ثم شيء، المطالبة بضرب الجزاء، حكم النمساوي يقول ما ثم شيء، تمشي الكور لصادق قديد، فرصة لصالح النادي الإفريقي، هذه خطيرة، زعلون زعلون زعلون، جول، هدف الأول للنادي الإفريقي، انتصر النادي الإفريقي، غيث الزعلون، زعلون يهدي البطولة للنادي الإفريقي في دقائق حاسمة، ملّا مباراة، ملّا مباراة هشكوكية رفقي،
0: وهدف البطولة غيث الزعلون يطلب الهدوء، حكم المباراة النمساوي، هدف في وقت قاتل، هدف من ذهب لأبناء فوز البنزرتي، غيث الزعلوني، هناك الاتصال بين حكم الفار وحكم الساحة، لكن المعطى إلى حد الآن هدف الأسبقية، هدف ذهبي في وقت ذهبي للنادي الإفريقي، غيث الزعلوني في آخر لحظات المباراة يمنح هدف للإفريقي، هدف ثمين جدا، هدف غالي بهذا الهدف، وإذا تم تثبيته وإذا زفر الحكم سيكون هدف اللقب، هدف البطولة للنادي الإفريقي، غيث الزعلوني بتسديدة بعد هجمة مرتدة، هجمة سريعة، يسدد بقوة وينجح في مباغة مميش، ننتظر قرار حكم المباراة النمساوي كريستيان بيترو، ننتظر القرار، مباراة مثيرة في آخر لحظاتها، الإفريقي نجح في التسجيل، غيث الزعلوني نجح في تسجيل هدف الأسبقية بعد هجمة سريعة، ونذكر أنه قبلها هجمة طالب فيها ترجي بضرورة احتساب ضربة جزاء، ننتظر وماذا ينتظر حكم المباراة النمساوي، ربما تدخل الفار، أكيد المعلومة باش تكون من حكم الفار، مباراة مشوقة مثيرة في آخر لحظاتها، هجمة أخيرة وغيث الزعلوني بتسديدة قوية نجح في تسجيل هدف الأسبقية للنادي الإفريقي، حوار مع حكم المباراة، الكل يترقب، الكل ينتظر، جاوزنا الوقت اللي أضافه الحكم النمساوي، المعطى إلى حد الآن الإفريقي تمكن من التسجيل، الإفريقي تمكن من التسجيل، والترجي طالب بضرورة احتساب ركلة جزاء، هذا الوضع الآني في آخر لحظات المباراة، وننتظر قرار حكم المباراة النمساوي، مازال يستنى لطفي،
1: نستناو، ممكن الفار بنك الترجي طالبوا بضربة جزاء وقت اللي كانت الكرة، والحكم ماذا يقول؟ ننتظر قرار الحكم، ننتظر قرار الحكم بتأني، لأنه يلزمنا نشاهدوا الحكم شنو قال، واحتسب الهدف،
2: احتسب الهدف لطفي،
1: احتسب الهدف، لأنه احتسب الهدف، احتسب الهدف الحكم النمساوي كريستيان بيترو تشوكيركا رفقي، هدف كان لغيث الزعلوني،
0: غيث الزعلوني، وهدف الانتصار، هدف البطولة للنادي الإفريقي، نهاية المباراة، ألف ألف مبروك،
1: مبروك للنادي الإفريقي
0: التتويج بلقب البطولة بطريقة مثيرة بتشويق كبير، هدف اللحظات والثواني الأخيرة، هدف الانتصار الثمين يعطي اللقب، يمنح اللقب للنادي الإفريقي، ألف مبروك لنادي الافريقي للاعبيه لمسؤوليه لاطاره الفني لجمهوره الكبير في كل مكان. هذه الكرة الافريقي نجح في الوصول للحظات الاخيره متعادل ونجح في اقتناص هدف ثمين، هدف غالي، هدف لقب البطوله.
1: حظ اوفر للترجي، مبروك من جديد للنادي الافريقي، مبروك لفوزي البنزرتي اللي نعرفه اكيد المخضرم العميد مدربين فوزي البنزرتي.
2: يعطيك الصحه لطفي ايضا رفقي بوسيتا، الف مبروك للنادي الافريقي تتويجه بلقب البطوله رسميا بعد الفوز على الترجي في الديربي. هدف الدقائق الأخيرة، دقيقة الأخيرة لغيث الزعلوني، اللقب عدد 14 من بطولة تونس للنادي الإفريقي. ألف مبروك، إن شاء الله بعد نرجعوا بعد نشرة الأخبار، يعطيهم الصحة قسم الأخبار بطبيعة اللي أعطونا الوقت وأعطونا المساحة باش نكملوا مباراة الديربي. ألف مبروك للنادي الإفريقي وحظ أوفر للترجي الرياضي لتونس. نرجعوكم بعد أخبار الساعة 6.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الدكتور حكيم.
3: ذكروا صغارنا وكبارنا باش يتعودوا ويغسلوا ايديهم قبل الماكلة، واللي دين نظيفة وظوافر ينجموا يلموا جميع أنواع الأوساخ. مكلتنا نظيفة ما يزمش نلوثوها بيدينا، ونظنوا أنه غسلان اليدين قبل الماكلة قادرين عليها الناس الكل، والإنسان على ما تربى ونشاء.
2: الدكتور حكيم.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: السادسة مساء وتسع عشرة دقيقة من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة المسائية للأخبار في هذا التوقيت الاستثنائي. رئيسة الحكومة تشارك بنيروبي في القمة الإفريقية الفرنسية، وتلتقي أفراد الجالية التونسية في كينيا. اتحاد الفلاحة يدعو إلى التسريع بمسح المسالك الفلاحية لإنجاح موسم الحصاد. في شأن الدول، إيران تسلم الوسيط الباكستاني ردها عن أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. 7 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان. إلى التفاصيل. بتكليف من رئيس الجمهورية، تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بداية من اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد غدا وبعد غد بنيروبي، تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وستنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية، كما تبحث القمة سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. وقد التقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري مساء اليوم بمقر سفارة تونس بالعاصمة الكينية بعدد من أفراد الجالية التونسية، وأكدت العناية الموصولة التي تحظى بها الجالية بما يعزز ارتباطها بوطنها الأم ويكرس مساهمتها الفاعلة في مسار البناء والتنمية. واستمعت رئيسة الحكومة إلى مشاغل أفراد الجالية التونسية بكينيا ومقترحاتهم، مؤكدة أن الدولة ستوليها ما تستحق من عناية ومتابعة. وقد أكد أفراد الجالية استعدادهم اللامشروط للمساهمة في إشعاع صورة تونس بالخارج ودعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادهم الأم. حل اليوم رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكاربلاجيا بتونس في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني لمجلس نواب الشعب بدعوة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالا. وتندرج هذه الزيارة التي تمتد إلى 13 من مايو في إطار علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا وبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين ومزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس العموم الكندي حسب بلاغ للبرلمان. توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان، متأثراً بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب، وذلك بعد مرور حوالي 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب. تبين بعد الفحوصات أنه مصاب بداء الكلب وفق المدير الجهوي للصحة جمال مرابط. المصدر نفسه أوضح أن الطفل تعرض لعضة كلب على مستوى الوجه وتحديدا تحت منطقة العين، وهي منطقة تصنف طبيا بأنها شديدة الخطورة لقربها من الدماغ. وقد تم إسعافه فور وقوع الحادثة وإرسال العينات اللازمة إلى معهد باستور لإجراء الفحوصات الضرورية، غير أن خطورة مكان الإصابة وقربها من الجهاز العصبي المركزي ساهمت في تسارع وتيرة التداعيات الصحية رغم التدخلات الأولية، ليتوفى رغم الجهود الطبية المكثفة لإنقاذ حياته في قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت جمعية قرى الأطفال أسواس حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة، حسب ما أفادت للإذاعة الوطنية المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية هالة الدريدي.
0: حاولوا في الحملة هذه نفرحوا أكثر من 2300 عائلة في كفالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. اليوم أمهات قرى أطفال أسواس بداوا يستعدوا للعيد، يهزوا صغار يخرج يختار مع أمه العلوش عمناه، هذه كانت التجربة متاعنا، كانت تجربة عندها وقع نفسي كبير برشا على الصغيرات. هذه هي الاستعدادات متاعنا، إن شاء الله توانسة يعاونونا في هذية قدرة الله، ما همش بشي خيبونا.
5: وعن طرق التبرع، أضافت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس هالة الدريدي.
0: نجم تتبرع على www.sosve.ie بالبطاقة البنكية ويوصل التبرع متاعك. الناس اللي تحب هي تعلوش حي لصغيراتنا ينجم في قرانا الأربعة جمرت سليانة المحرس وإلا أكودة وإلا زاد في مكاتبنا في جندوبة سيدي بوزيد العلاية حاسي الفريد ومدنين، نجم تهز العلوش باللي انت ناويه إن شاء الله صدقة للبلايس هذوما. ما كانش نجم تكلمنا على 58 371 002، الطريقة الأخرى اللي هي الاسمات على 85 510، قيمة الإرسالية القصيرة 2000. نجم زيادة التحويلات البنكية على مختلف حساباتنا اللي موجودين على www.sosve.ie. الناس اللي تتعامل مع البريد التونسي تنجم تلقي شيء فقط تقول له نحب نتبرع لقرى أطفال أسواس، عنا الكود متاعنا موجود.
5: أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري أكد ضرورة التسريع في استكمال عمليات مسح المسالك الفلاحية لأهميتها في سير موسم الحصاد، وأشار في تصريح لمها الفرشيشي على هامش اليوم الإعلامي المخصص للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد، أشار إلى ارتفاع أسعار تل الربط داعيا إلى توفيره بالكميات المناسبة للحفاظ على المحصول.
6: قرابة شهر على الأقل باش تبدا انطلاق الحصاد خاصة في ولاية الشمال الغربي. هناك استعدادات من طرف الفلاحة اللي عانيوا برشا من مصاعب بداية الموسم الفلاحي، تعدينا المرحلة ذي، ولكن الإشكاليات اللي موجودة تو حاليا في مسح المسالك الفلاحية مازالت عملية متأخرة برشا، طلقت في الجهات ولكن ما هياش انطلاقة اللي باش تخلينا نكملوا نمسح المسالك الفلاحية، وإن المسالك الفلاحية هي الشرايين الأساسية باش نوصلوا به المنتوج لمراكز التجميع. الموضوع الثاني هو موضوع التل، لابد أنه نعمل مجهود كبير ياسر لأنه حفاظا على القطيع الحيوان لأنه مرتبط أساسا بالقطاع تربية الماشي، لازمنا سناء ما نضيعوش تبن متاعنا، ما نضيعوش القرب لأنه هذاك اللي نجم نعاونوا به ونزيد ندعموا به تربية الماشي، ويزم توفير الكميات اللازمة حتى أنه الغلاء موجود برشا سناء زاد برشا التل. توصي الفلاحة أنه ميسلموش في التبن متاعه، أما نعرف اللي راهو صعيب شوية سناء خاصة ارتفاع الأسعار.
5: بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من 12 وإلى 16 من مايو. كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرة أوضح أنه سيتم بالمناسبة بيع عدة منتوجات فلاحية في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. سنواصل العمل على دعم السياحة البديلة عبر استكشاف وجهات سياحية جديدة غير تقليدية، التأكيد لرئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وليد تريطر بمناسبة انتخاب المكتب الجديد للجامعة، وتابع أن العمل سيرتكز بالخصوص على استكشاف نقاط القوة الكامنة في مناطق لا تصنف ضمن الوجهات التقليدية بهدف تركيز منتوج متنوع يشمل جميع الجوانب الثقافية والتاريخية إضافة إلى المنتجات التقليدية، وذلك بالتعاون مع وكالات الأسفار. ويتوق التونسي للتمتع بفرص مناسبة للسياحة الداخلية عبر أسعار تفاضلية مع تنويع المنتوج بين الثقافي والتاريخي والاستشفائي واكتشاف وجهات جديدة، وفق ما عبر عنه في تصريح لخولة سليتي عدد من زوار صالون سوق السفر التونسي في دورته الأولى التي اختتمت أمس بمدينة الثقافة.
7: برشا ولاو ماذا بهم يعيشوا اكسبيريونس انوفون كو سوا تونسي مش عارف بلادو، مثلا يحب يعمل استشفاء بالمياه المعدنيه نجم يعملها في اي وقت كو سوا في الصيف ولا في الشتاء، حتى العلاجات نجم يعمل الاستشفاء نتاعو في بقعه ايكولوجيه في الطبيعه، كل ماكله الزمنيه نتاعنا تستعمل لي برودوي دو تيغوار نتاع الجهه طول العام، راهي ماهيش بحر وشمسك هاو، راهي تونس غنيه
8: ما فماش حاجه كولتوريل، معناها الكلهم يقول لك او بوين دو فيو فلوس، لكن تونسي ولا يحب يتثقف شنية خدمة لاجون يلزمها تجيب كل عام حاجة جديدة، مش فواياج وتلا وسوار،
9: حبينا نكتشف بلايس أخرين
8: حاجة جديدة او نيفو توريزم، فمش وتلا جدد اوبورتونيتي سيرفيس قل على قبل ياسر.
5: أحرز النادي الأفريقي بطولة تونس لكرة القدم لهذا الموسم بفضل انتصاره منذ قليل على مضيفي الترجي الرياضي التونسي هدفا لصفر سجله غيث الزعلوني في الدقيقة 90 زائد 14، وذلك في المباراة التي أقيمت بملعب رادس لحساب الجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مزيد من التفاصيل عن الحدث الرياضي تتابعونها مع زملائنا في قسم الرياضة.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: في الشأن الدولي، بعثت إيران اليوم بردها إلى الوسيط الباكستاني بخصوص أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين، واقترحت طهران أن تركز المحادثات خلال المرحلة الراهنة على إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة. في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكي أن خلال اجتماع في العاصمة طهران أن الحوار بشأن إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل لا يعني الاستسلام أو التراجع، مشيرا إلى أهمية تعويض المتضررين الإيرانيين من الحرب. في تطور آخر، أعلنت اليوم كل من الإمارات وقطر والكويت عن اعتداءات بطائرات مسيرة قالت إنها قادمة من إيران. في الشأن اللبناني، قتل اليوم مواطنان في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في قضاء سور جنوبي لبنان، كما قتل مسعفان وأصيب 5 جراء قصف الاحتلال مركزي صحة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وزارة الصحة اللبنانية. ونفذت قوات الاحتلال اليوم المزيد من عمليات نسف منازل وأحياء في قرى وبلدات حدودية في مدينتي بنت جبيل وطيري بالنبطية. من جهته، استهدف حزب الله اليوم بمسيرة انقضاضية جرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير سريان جنوب لبنان، كما استهدف في عملية ثانية بطائرتين مسيرتين مقرا قياديا تابعا لجيش الاحتلال في مدينة الخيام وحقق إصابات مؤكدة. استشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في استهدافات من مسيرات إسرائيلية جنوب ووسط قطاع غزة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. رئيسة الحكومة تشارك بنيروبي في القمة الإفريقية الفرنسية وتلتقي أفراد الجالية التونسية في كينيا. اتحاد الفلاحة يدعو إلى التسريع بمسح المسالك الفلاحية لإنجاح موسم الحصاد. إيران تسلم الوسيط الباكستاني ردها عن أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. 7 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان. كانت هذه نشرة السادسة مساء للأخبار، قدمتها إليكم في توقيت استثنائي مريم الغربي من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
12: تصريحات
13: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
11: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.

0: ألف ألف مبروك للنادي الإفريقي تتويجه بطولة كرة القدم لهذا الموسم، موسم 2025-2026. النادي الإفريقي اللي فاز منذ قليل على الترجي الرياضي التونسي في ديربي العاصمة عدد 144 هدف مقابل 0 هدف غيث الزعلوني في دقيقة 90 زائد 14 مباراة أضاف فيها الحكم النمساوي 14 دقيقة. علاش؟ باعتبار أن المباراة توقفت بعد كراكاج جماهير الترجي. عودة من جديد محللنا الفني أكرم الهمامي. أكرم، ديربي الحقيقة أوفى بوعوده، شفنا شوط أول تكتيكي، شوط ثاني أيضا شفنا تفوق فوز البنزرتي على باتريس بوميل، خاصة التعويضات اللي قام بهم والتغييرات اللي يطرحوا أكثر من سؤال.
1: خبركم الشيء إذا ما نجموش نتعدوا للأمور الفنية من غير من بيكون جماهير النادي الأفريقي العريضة في تونس. ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأفريقي أو لشعب النادي الأفريقي كما يحلو أنه يسميه جماهيره. هارد لك، حظ أوفر للترجي الرياضي، كانت منافسة الحقيقة الموسم هذا، كانت منافسة قوية، شفنا عرس كروي اليوم رغم اللي فنيا الحقيقة ما شفناش مستوى عالي، ممكن الشوط الثاني كان أفضل شوية. من أخرى نحب نبارك للنادي الأفريقي، علاش؟ على خاطر تحدي كبير الموسم هذا صار للنادي الأفريقي، فوز البنزرتي اللي يبقى قيدوم المدربين التوانسة والعرب وفي أفريقيا، اليوم أثبت فوزي الحقيقة أنه نقطة فارقة في الكرة التونسية، أثبت أنه جدير بأنه يكون معناها الأفضل على مر كرة تونسية كمدرب أول. الحقيقة خبرة فوزي البنزرتي اليوم صنعت الفارق، شفنا كما كنت تحكي خويا حبيب من ناحية التغييرات أو من ناحية بداية المباراة. فوزي البنزرتي اليوم تعامل مع المباراة جيدا، خاصة من في الشوط الثاني استنى الترجي الرياضي، حتى عمل تغييراته. بالنسبة لفوزي البنزرتي 60 دقيقة فريقه كان متوازن، رغم أنه في بعض الأحيان قبل اللعب لكن فضل أنه ما يقومش بتغييرات وقت اللي يلزم باش يعمل تغييرات ويعمل الفارق، عمل الفارق. في المقابل بومال اليوم انا نقول لك بحسب المجموعه اللي عنده نتاع اللاعبين قيمه فنيه كبيره لعديد اللاعبين في الترجي، ممكن كي نشوفوا على الورق الاسماء الموجوده في الترجي نقولوا من بدايه الموسم او من وسط الموسم نقولوا اللي الترجي لربما اقرب للفوز بالبطوله، لكن اليوم خلينا نقولوا الواقع غير، الواقع اثبت ان كره القدم تمشي للجدير وللأفضل واللي يخدم على روحه واللي يعطي أكثر في الميدان. لاعبين النادي الإفريقي شفناهم على مدى الموسم كامل قاموا صحيح، فما مباريات ما كانوش في أحسن حالاتهم. الإفريقي مركزش الموسم هذا على جمالية اللاعب، ركز أكثر شيء على الروح والرغبة
0: على الهدف نتاعو، يعني عمل هدف النادي الإفريقي رسم منه يمشي لبعيد في البطولة، والأرقام تقول هذا أنه أفضل خط دفاع لعب اليوم ضد أفضل خط هجوم.
1: صحيح، النادي الإفريقي ما تنساش اليوم الأرقام تقول أنه هو الأفضل على مستوى البطولة، أحسن خط دفاع بقبل تقريبا 9 أهداف، وثاني أحسن خط هجوم بعد الترجي 42 هدف، الترجي اللي بيسجل 44. لكن الرغبة والروح والأسرار والاستمرارية والتركيز اللي شفناهم عند اللاعبين كانت أكثر، رغم النقص العددي في آخر المباراة مش شوية، رأوا بعض الدقائق في نهائي بطولة كما هذه باش تلعب ناقص وباش تسجل ضد الترجي ناقص. النادي الإفريقي الحقيقة من نقاط قوته الموسم هذا إذا كان تكون الخبرة بتاع فوزي البنزرتي رقم واحد نقول أنا في المساهمة في اللقب هذا، نفس الشيء الإدارة اللي خدمت في صمت، ما شفناش بيانات كبيرة في الموسم هذا، ما شفناش إدارة الإفريقي تكلمت برشا في الإعلام. في نفس السياق نقول فما لاعبين ولو أنه الكل مجموعة الكل كانت جيدة متوازنة في الإفريقي، لكن خلينا نقول ونعطيه حق مهيب الشامخ اليوم
0: تصدي الموسم، تصدى اليوم الهدف يانساس كان محقق، نقول نجم نقول تصدي الموسم وكان بالفعل تصدي الموسم.
1: صحيح، التصدي بتاع مهيب الشامخ ذكرنا في عديد التصديات اللي قام بها في الموسم هذا في عديد المباريات الكبيرة، وهذا الحارس الكبير أنا نقول الحارس هذا أثبت جدارته في أنه باش يتقمص أزياء المنتخب الوطني. مهيب الشامخ الحقيقة انتظروا الحارس هذا جيدا، لكن نحب نقولوا حاجة من توا، عندك الإمكانيات أنك باش تكون تحرص عارين المنتخب الوطني لسنوات، لكن شنو بالخدمة؟ احنا جاو في فترة مباريات عديدة الحراس الجيدين لكن الاستمرارية ما ثماش. أنا اليوم إن شاء الله مهيب الشامخ يخدم على روحه بدون غرور وإن شاء الله يعاون المنتخب على خاطر الإمكانيات اللي عنده هذه ممكن يفيد بها المنتخب. نفس الوقت كما قلت لك فما لاعبين في الترجي اليوم ما عندهمش روح.
0: هذا ش حبيت نسألك ممكن على الترجي الذي التونسي شنو خلاه اليوم ما يحققش نتيجة إيجابية في المباراة؟ شفنا حتى في المسابقة الإفريقية ترجي عنده ملاعبية يعني عندهم قيمة كبيرة فنيا بدنيا حتى بدنيا ترجي قاعد يلعب للتسعين لكن اليوم الحقيقة شنو خليه ترجي يخسر المباراة؟
1: الحقيقة نقطة الاستفهام الأولى بالنسبة لي أنا أبو مال مدرب عكس النادي الإفريقي لقى خبرة المدرب متاعه دهاء مدرب واللي هو خلاه بسهام باش يفوز بالبطولة هذه. بومان الحقيقة فشل في مباراة اليوم تكتيكيا نقول فشل كبير بصراحة من اختياره للتشكيل الأساسي للمباراة. استغربت برشا في حمزة رفيعة على الرواق اللي صار وحكينا بين الشوطين وتأكد كلامي أنه دخل بي في الشوط الثاني حمزة رفيعة للوسط ومشى معز حاج عليه كجناح أيسر يعني مركز مهم جدا كجناح مهاجم قاعد يبدلوا عليه لاعبي وسط ميدان وقت اللي برز معز حاج عليه في المركز هذا وخلق زوج فرص وقع تغيير كوسيل أبو عالية وأنا نستغرب اللي هو الحقيقة كان الأفضل في الشوط الأول وكان قدم إضافة كبيرة من ناحية التسديدات من ناحية المراوغة من ناحية خلق زيادة عددية كبيرة برشا والباسات نتاعه والبينيات اللي كانت حدثت سواء كان الدانو أو للاعبي وسط الميدان. بومال في الشوط الثاني نفس الشيء ما قراش جيدا النادي الافريقي اللي الافريقي الحقيقة عمق دفاعه وقع متمركز جيدا. الترجي ما لقاش حلول في عمق الدفاع متأخر جدا دخول ساس والتسديدات متاعه اللي كانت في اخر دقائق كانت نجم تكون حل بالوانتو بالتسديد لكن تأخر الترجي فيه انه باش يجازف ويمشي القدام اكثر.
0: النادي الافريقي حاصيني هذا الموسم بثوب البطل الحقيقة قاعد يلعب في مقابلات هو الفريق الوحيد اللي رسميا ما خسرش بطبيعة خارج ميدانه المدة طويلة أكثر فريق بطبيعة حصد نقاط زيادة رسميا بطبيعة خارج ميدانه كي نشوفنا الفريقي موسم هذا بوجه آخر بثوب آخر.
1: صحيح نادي الافريقي البطل اليوم عديد الارقام تقول على ذلك كما حكينا على خط الدفاع حكينا على خط الهجوم احسن من احسن ثاني خط هجوم احسن خط دفاع. انا نقول لك بكل معناها تجرد نقول لك لو احسن حارس مرمى عند النادي الافريقي احسن مهاجم في راس شوات في
0: الارقام 14 هدف صحيح
1: يعني احسن اظهر غيث الزعلوني سجل على مستوى الدوري غيث الزعلوني مستوى عالي اليوم يثبت جدارته بانه هو يتقمص ويلعب اساسي في المنتخب
0: هدف عديده واسيس كيف
1: مدافع شوف كيفاش يعمل التحول الهجوم التحول الهجومي السريع وقتاش في الدقيقه 100 في دقيقة مئة
0: يعني قام لعبية المنتخب آخر مرة تم استدعاء
1: أي دولي مازال ننتظر ممكن نتوقع جدا أنه ممكن السهيلي نجم يكون زاد في القائمة الموسعة متاع النادي الأفريقي العمود الفقري متاعه ممتاز جدا ما ننساوش قلبي الدفاع منظومة كاملة قدامهم لاعبي الارتكاز قائد الفريق معتز الزمزمي اللي تعرض للانتقادات كبيرة استوى ممكن فما شكون مازال ما نقول واحنا مش مقتنع بالمركز الجديد متاع معتز الزمزمي بما فيهم انا باش نكون صريح واضح معاك لكن فوزي البنزرتي ممكن شكب علي انا اليوم وشكب على برشا ناس بلغتنا احنا بين قوسين
0: تكتيكيا ذهنيا قوي برشا الحق
1: اي صحيح معتز الزمزمي
0: اليوم كان قائد
1: اي لا قائد على مدى موسم كامل كان ممكن احنا كنا نشوفوا انه لما يكون قريب للسيرفاس اكثر ممكن يكون خطوره نتاعو اكثر. معتز الزمزمي في دوره جديد كان يقاتل في الثنائيات كان ممتاز جدا ما ننساوش الدور الكبير اللي يقوم به في الفتره الاخيره سيد وخان تبقى يلزم الفريق خضراوي اللي يقوم بوجه كبير في المباريات الاخيره. لا على فكرة لا مش نحكي معك كرويا مستوى اليوم تاع المباراة كان متوسط خويا حبيب الترجي كان أفضل نسبيا في الشوط الأول الشوط الثاني كان النادي الأفريقي لكن ككرة ما شفناش كرة كبيرة اليوم نتمناو أنه احنا تتطور
0: يعني من خلال الوقفة متاع النادي الأفريقي الترجي يمكن قاعد يقرب المنافس أكثر صحيح في الشوط الثاني مع البداية نتاع الشوط الثاني فرص للنادي الأفريقي لكن تقريبا نسبة امتلاك الكرة كانت للترجي
1: نسبة امتلاك لكن امتلاك كان سلبي
0: هذا هو هذا
1: الترجي ديما يبحث عن عمق
0: يعني الأفريقي كان أخطر
1: الأفريقي كان أخطر والأفريقي مشى للهدف مباشرة التحول الهجومي اللعب المباشر كان معناه الافريقي اكثر انه اكثر واقعيه بصراحه.
0: حبيت نسالك حاجتين، العوامل يمكن صارت هذا الموسم النادي الافريقي يخرج من مسابقه الكاس من دور مبكر دور 16، الترجي الرياضي التونسي يغادر مسابقه رابطه الابطال من دور نصف النهائي امام ميلودي سانداون جنوب افريقي. زوز عوامل اثروا على توجه الترجي والنادي الافريقي خلال هذا الموسم، خاصه المردود نتاعهم.
1: لا بصراحة أنا ما نتصورش معناها الترجي باش يأثر، مع الترجي عنده زوز فرق، ثلاثة فرق تنجم تقول بلاعبي ممكن فريق النخبة، معناها عنده أفضل مجموعة لاعبين فنية. الترجي اليوم لما يخسر الدوري التونسي راهو يعتبر نقولوا احنا حاجه ماهيش في مستواه وطموحات جماهير الترجي، خلينا نكونوا واقعيين.
0: الترجي من الاعتمادات الكبيره للفرق في القدم،
1: والهدف الرئيسي نتاعو كان الشامبيونز ليج. الترجي طلع من الشامبيونز ليج، يعني كي نحكي لك نقول لك الهدف الشامبيونز ليج، يعني الدوري التونسي بالنسبه لي هو تحصيل حاصل. الترجي اليوم الحقيقه خارج النص كلاعبين كمدرب، لازم نقاط استفهام كبيره حول اللاعبين الاجانب. انا نسمع في الاخيان في الفتره الفارطه الكل يلقى في حلول واعذار لمهاجم الترجي دانو، الحقيقه ما قدمش الاضافه الكبيره، يتحرك يقلق، لكن نفس اللي قدم فيه هو يقدم فيه شوات افضل منه، انه قاعد يسجل وكان خطير برشا في منطقه 16. دونك نحب نقولوا انا الترجي مطالب انه يرمم صفوفه من جديد. روح رياضية كبيرة شفناها، من لازم نحكيو عليها اخويا حبيب، شفنا لاعبين باركت لي النادي الافريقي،
0: هذا اللي نحبوه،
1: الترجي يبقى ديما فريق كبير رغم خسارة، عنده عديد الألقاب. ألف ألف مبروك خويا حبيب، لازم نباركوا للنادي الأفريقي وشعبه هذه البطولة عن جدارة واستحقاق اللي استمات عليها حتى بعد 100 دقيقة كما نقول أنا. مبروك الفوزي البنزرتي القيدوم نتاع المدربين.
0: يمكن حاجة مهمة يمكن خالجت أذهان محبين النادي الأفريقي بعد تفريط في علي يوسف واستقدام صحيح ملاعبية في وسط الميدان وفي الهجوم، توفيق الشريفي يظل يوم القاه النادي الافريقي، ملاعب يصبر برشا بعد الاصابه، اليوم القاه مباراه الدربي.
1: توفيق الشريفي الحقيقه من الاخطاء اللي انا اللي شفتها، الاخطاء البسيطه اللي قامت بها اداره النادي الافريقي، انه ما عوضتش الحقيقه خروج علي يوسف، لكن قبلت البلاء الحسن في انها تواصل مع توفيق الشريفي. لكن القوه وين هنا؟ في توظيف اللاعب من قبل سيد فوزي بنزرتي اللي اعطى روح مهما كانت المنظومه، حتى بعد خروج علي يوسف شفنا منظومه دفاعيه قويه برشا. توفيق الشريفي اليوم اعطى اضافه في خط الخط الخلفي للنادي الافريقي. نفس الشيء بالنسبه كما قلت لك بن عبده، ما ننساوش راهو دور كبير، يعني بن عبده لما كان ديو بين بن عبده وعلي يوسف كان الدفاع متالق، ديو ثاني بين بن عبده وتوفيق الشريفي، بن عبده ديما موجود. تحيه لهذا الرجل كما نقولوا احنا البطل المقاتل في الدفاع النادي الافريقي، واللي ساهم خاصه نشوفوا بن عبده كانه لاعب ليدر في يواجه في اصحابه ويقود في،
0: يعني خذ الرياده من بعد علي يوسف. نمشي والرفقي من بعد نرجع رفقي، نرجع مع براتس.
2: مرحبا بك حبيب، شو اسمه احمد الطويري مساعد مدرب النادي الافريقي، طبعا في حديث بعد المباراه بعد الانتصار على الترجي، انتصار التتويج بلقب البطوله، بعد طبعا بعض الامور التنظيميه. وبعد نسمه احمد الطويري، تبقى معايا
0: اكيد معاك
2: الاجواء تاع الندوة الصحفيه. احمد الطويري يلتحق بقاعه الندوات في ملعب رادس بعد حسم امر البطوله مره اخرى. مبارك لكل جمهور النادي الافريقي التتويج بلقب البطوله، اكيد بعد قليل نسمع احمد الطويري مساعد مدرب النادي الافريقي. نسمع احمد الطويري.
3: انا كل فرد
2: لحظات تكونوا معنا،
0: اكيد نحن في متابعه ندوه صحفيه للنادي الافريقي بعد مباراه الدربي. احمد الطويري معاك رفقي بوست، اكيد في اجابه لمختلف الاسئله مع مختلف وسائل الاعلام، اكيد تقديم للمباراه.
2: هاي نسمع احمد الطويري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم مره اخرى، من ينصركم الله فلا غالب لكم وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله مولانا العظيم. دونك كنا من منين وعارفين رواحنا برغم العراقيل ورغم التعب الكل، اللي احنا في السنه صحيحه، باركور ما كانش سهل، فيه بر برشا عوامل معناها نتاع ضغط نتاع مكاسب قدام عينينا نحاولوا نحقوها واحدة تلو الأخرى. اليوم كلمة اللي نبدأ بها كما قلت سوى أشكرة المولى سبحانه معناها على النعمة هذه، خاطر اليوم في وسط المكسب الكبير وهو تحقيق معناها لقب البطولة في الجولة قبل الأخرى وفي مقابلة أجوار كسابقة تاريخية عمرها ما صارت معناها من الفريق هذا من فريقنا احنا، دونك اليوم من نجمو كان نكونوا فرحانين. ثاني حاجة بالنسبة لنا احنا من المكاسب اللي استحفظنا على أطول سلسلة متاع لا هزيمة 22 مباراة على التوالي في البطولة، يمكن زادة كيف كيف سابقة تاريخية ما صارتش قبل. حاولنا نطولوا السلسلة هذه أكثر ما يمكن. كما قلت من جملة المكاسب تحسين اللاعبين على المستوى الفردي على المستوى الذهني، خاصة بالنسبة للتعامل مع ذلك اليوم راهو في وقت من الأوقات ما نجموش نتكلموا مثال اليوم، خلينا نتكلموا شويه. اليوم في النادي الافريقي راهو فما مجموعه جديده، اليوم مجموعه جديده نتاع لاعبين اللي براتيكمون ماهياش هوموجين، كان فما بعض اللاعبين اللي اكتسبت نوعا ما من الخبره في السنه الفارطه، لكن التوليفه اللي صارت نعرف الناس الكل لاعبيه راهي باش تتعود تعيش تحت الضغط هذا وتحاول تردوا ضغط ايجابي معامل كبير وكبير وكبير على المستوى الذهني. متصور هذا اكثر جانب نجحنا فيه باش تدخل في كل مقابله وتخلي معناها البار عاليه نتاع الموتيفاسيون سي تي با فاسيل سي تي با معناها بودوني نتاع اي حد، لكن اليوم من المنبر هذا شكر كبير لكامل اللاعبين اللي في وقت من الاوقات معناها تحملوا كنا قاسين معاهم في معناها في الفائده في المصحه نتاع المجموعه على المستوى معناها العمل ككل كما قلت لك في الجوانب ككل. دونك بالمناسبه كيف كيف انا عمري ما تكلمت وعمري ما حكيت على الجانب هذا كيف نجي نحكي لهنا في الندوه الصحفيه نحكي باسم اطار فني كامل على خاطرنا بالنسبه لنا احنا نعملوا كمجموعه وغيرها معناها اللي يمكن سر النجاح نتاعنا وقت اللي نخدموا معناها الناس الكل مع قيدوم اللي نحب نوجه له التحيه بالمناسبه نعرفه ما يحبش في اوقات كذا على خاطر يقول لي هذا معناها خدمه الناس الكل دونك في فوز البنزرتي دونك تحيه كبيره ليه. اليوم نجموا نقولوا معناها اللي نجحنا في المهمه نتاعنا بفوز بنات مانيش انا باش نحكي عليه ولا على تاريخه، لكن الاضافه الكبيره اللي نجم يقدمها على مستوى الخبره نتاعه على مستوى شخصيته على مستوى تحمل الضغط هذا وتحويله الى ضغط ايجابي. اليوم نتصور كل شيء كان واضح في الميدان. عاود نشكر ربي معناه سبحانه اللي احنا اليوم قدرنا ربي في لالمون صدقوني قلناها وقال سي فوزي وحكيناها الناس الكل حتى في الرسائل بل كانت قصيره، لكن اليوم نتصور رسالتنا وصلت وكانت مضمونه الوصول اللي نحن رانا الهدف الاولاني والكبير بتاعنا هو نفرح شعب النادي الافريقي. واليوم الحمد لله نحس ان احنا رجعنا جانب من الدين اللي علينا واحد الناس اليوم كيف نخليهم معناها الشعب الكبير يكون فرحان. اليوم كان الحاضر الغايب معنا مش موجود معنا في الميدان لكن كان موجود في اذهاننا ونحب نتخيلوا الفرحه اللي نجم نوصلوا لها اليوم في الاخر الكل. دونك الحمد لله رب.
0: واضح رفقي اكيد تقريبا لخص كل شيء وحب يحكي
4: خلاصوا نسمعوا سؤال ولا اثنين من الزملاء الصحفيين واصل مع احمد التويري ومن بعد نختموا حبيبه ومش بعد قليل واصل معاه ناخذ معايا حبيب نتابعوا الندوه الصحفيه احمد التويري نكمل معاه لحظات يكون معاه.
3: أنا بشكر على السؤال يمكن سؤال شخصي وفي محله الحقيقة وقصة الحالة كما هي بصراحة. يمكن أنا عشت قبل تجربة معناها في النادي الإفريقي أنا نعتبرها معناها الناس كل تعرف كانت ناجحة خاصة في بدايتها العام الأولاني اللي خدينا فيه معناها النادي الإفريقي في سنة 2022 كانت معناها الوضعية طيبة شوية في الآخر بالكل عدينا معناها المرحلة البلاي أوف وكنا قراب برشا زادة من التتويج في آخر الموسم مكتوبش ربي رجعنا المشاركة الإفريقية حاولنا معناها نحط الفريق على السكة الصحيحة. شكرا في الآخر بكل اليوم حتى اللي وصلنا له راهو فترة نتاع عمل متواصل معناها عنده مدة وقت تحاول وتطيح وتعاود تقوم والكوتيل ما تهدمش وقت تطيح هذا مهم جدا صحيح شفت الوضعيات الكل يمكن هذا يمكن جانب كما قلت لي يخلينا نكونوا حاضرين اكثر ما يمكن حاولنا نكونوا ايجابيين مع السيناريوهات اللي كما قلت لي وسبق معناها كانوا خايبين. اليوم انا واحد من الناس نصب لك اللي الحاله معناها في الفتره اللي كانت نتاع ضغط رهيب بالنسبه لنا احنا وقت تحط مزيد قدامك اللي تحب توصل للاوبجيكتيف مش تفرح معناها الجماهير الكبيره اللي ورانا واللي صراحه تعبت برشا معناها ومستحقين فرحه كيما هذه تولي تضحي بالغالي والنفيس في سبيل هذا الكل. اليوم نقول انا الحمد لله اللي ربي كرمنا على المستوى الناس الكل دونك هذايا معناها هذا
5: الافريقيه من عندنا احنا كمكونات الفريق الاول النادي الافريقي والنادي تاعك كاطار اداري اطار فني على الناس كل اللاعبين اللي هما براتيكمون لي داكتور وفي الاخر الكل هما اللي على الميدان لكن انا قلت لك على المستوى الشخصي بالنسبه لي انا تحيه مني اليوم ونتصور اليوم على الاقل رجعت عليه جانب الدين اللي عليا في النادي الافريقي
0: واضح رفقي يعطيك الصحة
2: كملوا هكا الندوة الصحفية
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة رفقي بوسيطة مشكور جدا أيضا لطفي خالد ثني لتعليق على هذه المباراة أكيد وصلنا بطبيعة تقريبا نشرة أخبار الساعة السابعة مش نعمل ملخص بطبيعة لأهم النقاط وأيضا على لقطة يمكن حبيت ترجع اللقطة في آخر المباراة
1: أي خويا حبيب الحقيقة كما نقولوا حظ أوفر للترجي الرياضي يبقى نادي كبير ولازم نقبلوا اليوم نتيجة اللي صارت الحكم اليوم شفناه حكم ممتاز ما أثرش على سير المباراة شفنا فار شفنا ما شفنا تحكيم على مستوى عالي لكن اليوم الترجي ولا نادي الأفريقي اللي باش يهز البطولة لازم نباركوله ولازم الفريق الخاسر نقولوا له هارد لك لكن اللقطة اللي صارت الحقيقة في آخر مباراة والغريب في الأمر أنها جاتها من لاعب أجنبي ما تجيش توقاي أنت لاعب راو اليوم أنت لاعب أجنبي لازم تكون مثال
0: شجار هو
1: صار اللقطة اللي شفتها أنا أنه هو اعتدى بالعنف على مهدي ميلاد ما عرفش المناوشات اللي صارت أنا تكلمت قبل في وقت سابق ديما قلت راو روح رياضية لازم نسلموا على بعضنا ترجي ونادي الأفريقي ديما جيران ديما أخوات
0: تقريبا ملاعبين كل سلموا على بعضهم ممكن لقطة ضية
1: لازم تقابل خسارة اليوم كل روح رياضية تغادر وتحاول باش تخدم على روحك ما تنساش اليوم كما باركنا النادي الأفريقي على المستوى الجيد اليوم والتتويج نتاعو الترجي الرياضي
0: بس له في عدد من المواسم ترجي ديما يهز الألقاب بطبيعة ديما حاضر جمعية كبيرة
1: في النهاية لا منسينا نادي الصفاقسي اللي مازال لحد الآن راهو ينافس على رابطة الأبطال الأفريقية بعد خسارة
0: 60-59 مقابلات الجولة القادمة عنده كلاسيكو نادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي الترجي الرياضي التونسي أمام اتحاد بنقردي في بنقردين مباراة شكلية للنادي الأفريقي من أولمبي البيجي لاعب من أجل تفادي النزول ملخص في دقيقتين المقابلة هذوما
1: بالنسبة للنادي الأفريقي والأولمبي البيجي أنا من توا نقول لك راهو النادي الأفريقي نادي كبير ويلزم يلعب على الميثاق الرياضي سواء كان مع أي نادي كان
0: مباراة أخرى بين نجم المتلاوي وشباب القيروان
1: وشباب القيروان كيف كيف والنجم المتلاوي المتلاوي يلزم يلعب على الميثاق الرياضي هذه كورتنا شباب القيروان والأولمبي البيجي على غالب زوز أندية كبيرة اليوم تمنينا مزوز في في في في في الدوري الممتاز لكن هذه أحكام الكورة إن شاء الله الأجدر يقعد وإن شاء الله نشوف الميثاق الرياضي اللي الآخر لحظات مبروك النادي الافريقي مره اخرى يستاهل الف تحيه على الموسم الصعيب اللي عداه اليوم حظ اوفر للترجي وان شاء الله تنافس شريف ويبقى حتى هو روبن جاردين معني بالميثاق الرياضي في اخر لحظات خاطر النادي الصفاقسي معني برابطه الابطال في اللحظه هذه وان شاء الله كورتنا نشوفوها
0: هكا نحبوا بطولات هكا نحبوا ان شاء الله يعطيك الصحه اكرم الهمامي رافقتنا على امتداد تقريبا ثلاثه اسوايع مع انطلاقه المباراه وما بعد المباراه نعاودوا نباركوا للنادي الافريقي تتويجه لقب البطولة عدد 14 بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي في دقيقة 90+14 هدف مقابل صفر هدف غيث الزعلوني باش نغلقوا ملف كرة القدم وبعد نحكيوا على الرياضات الفردية مع زميلنا شاكر بلحاش.
6: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية إن شاء الله بنجاح للجميع
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
8: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار النادي الإفريقي يحرز بطولة تونس لكرة القدم لهذا الموسم بفضل انتصاره عشية اليوم على مضيفه الترجي الرياضي التونسي هدفا لصفر سجله غيث الزعلوني في الدقيقة 90+14 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب رادس لحساب الجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مزيد من التفاصيل عن الحدث تواصلون متابعتها مع زملائنا في قسم الرياضة. خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي عددا من أفراد الجالية التونسية، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد اليوم أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني، مبينة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل اليوم اختتام حصص توعية وتحسيس بآليات الوقاية في المجال الرقمي تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، فتيات يشكلن المستقبل الرقمي. هذه المبادرة

0: حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت آليات وقوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. في غزة جهود أممية لإزالة ملايين الأطنان من الركام لفتح الطرقات وسط تحديات ميدانية ونقص حاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإنجاز هذه المهمة الإنسانية. شكراً على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
3: الكرة وهدف التعادل الثاني.
1: تحاليل
4: تبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات
5: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.

0: الساعة الأخيرة من رياضة وهدية. مرحبا بكل مستمعينا مستمعين الإذاعة الوطنية. بدينا معاكم الأربعة غير درجين لحدود الساعة الثامنة. حكينا على كرة القدم من البلاتو السبيسيال اليوم خاص بمباراة الديربي، ونعود وجد تهنينا للنادي الإفريقي بتتويجه بلقب البطولة 14 في تاريخه بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر في ديربي العاصمة في الجولة قبل الأخيرة في 90+14، هدف غيث الزعلوني. بطبيعة نغلق ملف كرة القدم، وأيضا قبل هذا تحية أيضا موصولة ليولفا بشيل اللي خذت مكان كريم المدب على مستوى الأجهزة التقنية. كما تحدثنا قلنا إن شاء الله الساعة الأخيرة مش نحكيه عن رياضات الفردية، وكالعادة حضر معنا شاكر بالحاج. مرحبا يا شاكر.
1: أهلا وسهلا حبيب، مرحبا بيك وبجميع مستمعي الإذاعة الوطنية وكل الفنيين الموجودين معنا.
0: أكيد عنا منو كالعادة،
1: أي دسم
0: دسم كالعادة، عنا دخلة كالعادة، ما جيناش يديك فارغ.
1: أيوة دخلة الحقيقة، دخلة عملها هذه تصريح عمله رئيس الاتحاد الدولي للألعاب قوى، ومش اللي يجي هو سيباستيان كو بطل أولمبي معروف عضو لجنة دولية أولمبية، قدم روحه وقتها باش يترشح للرئاسة، فازت وقتها كريستي كوفنتري من زيمبابوي أفريقية، ولكن يقعد السيد عنده تاريخه
0: ووزنه
1: رياضي ووزنه. شي يقول، يقول الفلسفة متاعنا احنا في الاتحاد الدولي واضحة للغاية، البلد الذي يبدأ فيه الرياضي مسيرته الرياضية هو البلد الذي ينهيها فيه. يحكي على مشاكل التجنيس،
0: تجنيس
1: مدة أسبوعين، عدة بلدان أوروبية طالبة تجنيس رياضيين في ألعاب القوى، منهم تركيا. تركيا كما تعرف احنا عملنا ميدالية ذهبية في تونس في 24 في باريس في راس القطوسي، ونساو الزادة خليل الجندوبي البرونزية والفضية لفارس الفرجاني في المبارزة. تركيا روحت راهي بلاش حتى ميدالية ذهبية، وحطت برنامج تعطي
0: رغم الإمكانيات،
1: رغم الإمكانيات الكبيرة. أكثر من 11 رياضي طلب التجنيس من جامايك من أثيوبيا من كينيا، لكن الاتحاد الدولي كان صارم صارم ومعناها رفض.
0: فما قوانين التجنيس
1: شو بعد، فما قوانين وبعد ساعات زاد فما حرمة متاع اتحاد دولي، وفما كلمة متاع اتحاد دولي، وفما جرأة متاع اتحاد دولي. هذا يتناقض مع اللي صاير في السباحة. السباحة عنا رئيس اتحاد دولي معناها سهل الأمور، شامل الإكستريم، الإكستريم اللي معناها اللي تحته عمره أقل من 18 سنة معناها يجم يعطيه فرصة زعما بشي يعاود يخمم في نقولوا احنا الجنسية الرياضية متاعه، فمتقعد جنسيته الأصلية، أما لكن يبدل جنسية أخرى. وهذا معناه كما تعرف عشناها في السباحة سنة وعم ناول، وهذا اش حبيت نقول هالموقف هذا اللي يشرف الحقيقة، حزم من الاتحاد الدولي بشأن هالأمور هذه متاع التجنيس، وما رخصش الحداش طلب، طلب جاء ما رخصلوش، يطبق القانون ولا ما يطبقش القانون، يعرفش قاعد يعمل السيد هذايا، معناها فما امور تاع ايتيك يطبقها. ان شاء الله الجامعات الدوليه ومنها السباحه تمشي في المنوال هذا. نمشيو للتوب
0: توب
1: توب. فكر حبيب، حكينا برشا مرات على الالعاب الاولمبيه تاع الشباب، هي الحقيقه كي انشئت وعام اول معناها نسخه نتاعها عام 2010 في سنغافوره، فرحنا للشباب نتاعنا في العالم الكل في تونس من 14-18 سنة فرصة يعرف شنو الفيلاج أولمبيك، شنو الفلام أولمبيك، شنو الميداليات الأولمبية،
0: تحذروا معناها
1: تحذروا. لكن خذت منعرج آخر لأن العاب هذه بتاع 26 في داكار رياضات تتنحى، رياضات تزيد، ليش معناها
0: مش برمجة واضحة، مش هدف واضح،
1: تنس يخرج التنس، يخرج التنس
0: ما يجيش
1: من اللعبة الأولمبية بتاع شباب. تصور احنا عندنا اون جابر عمرها تو 15-16 سنه وبيشترك في اللعب الاولمبيه تاع الشباب، جيت تقول التنس ما فماش، رفع الاثقال ما فماش، كاراتيه ما فماش، حسيلو. اللجنه الدوليه الاولمبيه برئاسه كيرستي كوفنتري سباحه اولمبيه وعالميه قديمه علقت الاجراءات استضافه دوره الالعاب الاولمبيه لسنه 2030 النسخه الجايه. علاش؟ قالت لك احنا تو يزمنا نعاودوا نعملوا استراتيجية جديدة باش نشوفوا شي يحب الشباب هذا، باش نعملوا دورة معناها تكون في مستوى الحدث على خاطر هي تعرف رغم هي الافريقيه اللي دورت داكار ماش دوره الحقيقه تستجيب معنا لكل الشروط الفنيه التنظيميه. صحيح داكار والسنغال مايلها كان بلد افريقي واحنا تابعين افريقيا، لكن مش بالصوره هذه نظموا معناها العاب اولمبيه نتاع شباب رياضات ناقصه.
0: لازمك تعرف واقع الرياضه شنو المستلزمات شنو يلزم باش تنجم تنظم تكون عندك اهداف ولا مرسومه.
1: ومعناها تلمو افريقيا فيها شباب وفيها معناها نقولوا احنا رياضيين كبار موجودين في الرياضات الكل، ما تسحقش الكادوات كان هكا من اللجنه الدوليه الاولمبيه معناها ينظم هذه الالعاب. راي تونس قدمت فيها ترشحها في عام 2015 كان نتفكر بالقداء وكانت الالعاب هذه بتصير في 2022 لكن فازت بها داكار. تونس جبت تروحها على خاطر يلزمك انت الكيان الصهيوني تستدعيه في الالعاب هذه ويجي يشارك.
0: واضح. موقف
1: تونس واضح من وقتها. داكار فازت على أبوجا واخذتها داكار ومعناها نفرحوا افريقيا كي تاخذ العاب اولمبيه الشباب. ماما مش بالصفه هذه نحيوا رياضات معينه الكريتير نتاع حتى الترشح كريتير معاش رياضيه. تصور انت من 239 مسابقه ولاو 153 مسابقه من 3902 رياضي شاركوا في الالعاب 2018 في بوينس ايرس ولاو 2700 معناها ولات امور نسهلوا الامور للداكار باش الالعاب تكون في متناولها للتنظيم. الالعاب الاولمبيه العاب معناها منطقه اخرى ومشاركه اخرى
0: هذا مقاييس محدده
1: هذا هو بالنسبه للتوب معناها الاجراء اللي خذته اللجنه الدوليه
0: الاولمبيه
1: اللي هي عام 2030 باش تخمم كيفاش تعمل هالالعاب هذه. وتوت فاسون انا يظهر لي الالعاب عندنا بطولات عالم اصغر واواسط وتحت العشرين وتحت 23 معناها يزي فيه البركه. العاب اولمبيه نتاع شباب خليها في ظل العاب اولمبيه الكبيره الشباب يجم يكون تستدعاه في دي كون دو جونيس مثلا قبل الالعاب يجي ويدخل الفيلاج ويرى الالعاب من كل بلاد نستضيفوا زوز ثلاثه رياضيين صغار في العمر من 14 18 سنه يكون فرصه ليه باش هو معناها يديكوفري معناها شنو هو الالعاب الاولمبيه وشنو اجواء الالعاب الاولمبيه بالصفه اللي قاعده تصير بها الالعاب الاولمبيه هذه. الحقيقه حاجه اخرى توب الاسبوع هذا
0: شكرا توب.
1: اي توب على خاطر الحقيقه هو احنا في الاذاعه الوطنيه نشكر الناس اللي تخدم على روحها والناس اللي تعمل مجهود كيما معناها زاده كيف معناها وقت نراو الامور ماهيش ماشيه نحاولوا نعطيو معناها
0: نقد البناء ونصيحه ونعطيو
1: صحيح هذا هو دونك شكر هذا جزيل. القنصليه الفرنسيه والسيد فاروق المدب مدير التعاون الدولي بوزاره الرياضه على سرعه الاجراءات في الفيزا شنغن تاع ايوب الحفناوي. ايوب الحفناوي يروح كيما تقول انت نهار 28 افريل 29 افريل تعملت المطلب نتاعو نهار 30 افريل صارت الاستجابه نهار 30 افريل قدموا له الرونديفو نتاع تي ال اس في 48 يوم في 24 ساعه جاء نهار 1 ماي نهار الجمعه نهار 2 ماي نهار 6 نهار 3 ماي نهار الاحد حبيب معناها هذوما ايامات ما فيهمش عمل صحيح. نهار 3 كما تقول انت نهار 5 ماي تخدم الدوسي نهار 6 ماي علموه اللي حضر نهار 7 ماي القنصل قبله واعطاه الباسبور نتاعه وفيه التاشيره. برافو للناس هذه اللي وقفت في غياب معناها الجامعه التونسيه للسباحه اللي كما تعرف الجامعه تو موقفه نشاطها بعد ما رئيس الجامعه اعلنت على معناها الديميسيون نتاعها وان شاء الله السباحه معناها تكون في ايادي معناها اللي تخمم في المستقبل تاع السباحه وتخمم في السباحين والسباحات ومعناها وما يتسرعوش في اخذ القرارات وما يكونوش في ايادي مرتجله خاطر اولادنا وبناتنا اليوم
0: خاطر وجه الرياضه ومرآه الرياضه
1: هذا هو
0: في تونس السباحه نهزوا ميداليه اولمبيه وعالميه.
1: الجامعه واقفه لكن الامور قاعده تمشي على روحها معناها الرياضيين اللي باش يعملوا الفيزا يقدوه بالجامعه ولا بلاش. هذا بالنسبه
0: للفلوب
1: الفلوب الحقيقه على ما عملت كيف بعد باش نحكيوا على بطوله افريقيا للسباحه
0: في وهران
1: وانجاز البطله حبيبه بلغيث اللي هدات تونس باش نحكي عليها اكثر من بعد خاطر ما تعرف التوب وفلوب نحاولوا نقصروا شويه باش ما نطولوش على المستمعين ونقدموا معنا ماده اخرى اعلاميه. منتخب التونسي الاواسط
0: فقط نحن باش نكملوا باش نواصلوا بطبيعه معاكم مختلف العناصر نتاعك باش توقفوا للحظات لرفع اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: رياضة وأهداف.
1: تقبل الله صلاة للجميع. عودة في رياضة وأهداف، عودة للرياضات الفردية مع شاكر بالحاش. حكينا عملنا الدخلة توب والطوى فلوب.
2: وي الفلوب حبيب الحقيقة، مشاركة تونس في السباحة في البطولة الأفريقية الشبان، خاطر البطولة الأفريقية نتاع وران شبان وأكابر. عالم في الأكابر ما قصرتش حبيبة بالغيث ثلاثة ذهبية، وكذلك كنزة شاشي عملت زوز برونز. في الأواصر اللي شاركنا بسبعة سباحين، تونس فازت بزوز فضية وواحدة برونزية، زوز فضية يوسف دومة في 400 متر سباحة حرة، 800 متر سباحة حرة، وعنا إلاف العمري في 50 متر على الصدر فازت بالبرونز. هذه من أضعف معناها حصيلة. عام 98 شاركنا في جنوب أفريقيا وعملنا زوز ثلاثة ميداليات برونزية. أما زوز فتيات مشاو في عام 2017 عملنا صفر ذهب زادة وزوز فضية وخمسة وتسمحني تسعة برونزية. أما شاركنا بستة سباحين، اليوم شاركنا بسبعة سباحين وعملنا صفر ذهب في الأواسط، زوز فضة واحدة برونز. معناها من أضعف المشاركات متاعنا في تاريخ المشاركات في بطولة أفريقيا للشبان. هذا معناها
1: في شكل نقد بني لكوننا نحكيو فيه قبيلة محلى فلوب. إما
2: إن شاء الله صحيح، إن شاء الله
1: المرة الجاية تجيونا بأكثر ميداليات.
2: بلاش جامعة وبلاش إدارة فنية، إيش تحبهم يعملوا؟
1: أعطيهم الصح
2: الرياضيين هذا وأعطيهم الصحة كما قلت أنت. في غياب رامي الرحموني، تعرف رامي الرحموني آخر مشاركة متاعنا 2023 عمل ثلاثة ذهب واحدة برونز. رامي عمره 17 سنة عنده الحق يشارك فيها بطولة أفريقيا هذه، وكان شارك فيها راه عمل ثلاثة أربعة ذهب. هذا ايش حبيت نقول، راهي تونس مشاركاتها والذهب نتاعها من عام 92 من وقت سامي عبد الخالق، عام 94 سامي الوالدي. عندنا منتخب زاد التناوب 1400 في 200 متر حره، شمس قياس، سفيان الفرشيشي، طارق الماجري، مهدي بن عمار. في عام 96 كريم جنحاني مرتين هز ذهب 200 متر على الظهر، 400 متر اربع سباحات. في 2003 مريم المدب فازت بزوز الذهب 150 100 متر فراشه. في 2015 عندنا فارس جلاسي ذهبيه في 200 متر على الظهر، ريمو النيش في 800 حره. 2019 عندنا خليل بن عجبيه عمل زوز ذهب. في 2021 عملنا أربعة ذهب أحسن حصيلة، جميلة بوراكباش عملت الذهب في الخمسة كيلومتر، وخليل محمد خليل بن عجمية عمل ثلاثة ذهب 400 800 1500 حرة. 2023 كما قلت لك رامي الرحموني، و26 في ظل غياب رامي الرحموني يوسف دوما ما قصرش عمل زوز فضة. يوسف دوما في تونس ما عادش يجم يقدم، مش يولي بطل يجم يتنافس على
1: هو مشروع
2: أفريقيا. مشروع إن شاء الله معناها يلقاو له معناها انستركتور اللي تخليه معناها مواهبه هذه تكون معناها اوبتيميزي او ماكسيموم. هذا بالنسبه للفلوب
1: 10 ماي
2: اليوم 10 ماي 10 ماي
1: كيما اليوم شحال
2: كيما اليوم عام 97 معناها 29 سنه هكا، 3 وزيدهم 26 29
1: سنه برشا مش
2: 29 سنه من اللي غولة حاتم غولة
1: حاتم غولة
2: حاتم الرقم القياسي التونسي وقتها أفريقي في العشرين كيلومتر مشي، يعطيك الصحة. هذا الرقم ساعة وتسعتاش دقيقة وزوز ثواني، حاتموا في ألمانيا حاتم غولة اللي من مواليد 7 جوان 73، برافو لحاتم غولة. كيما اليوم زاد عام 2024 10 ماي تم حل المكتب الجامعي بتاع السباحة، كانت تفكر على حجب العالم وهذا تعرف الاشكاليات اللي صارت لايوب الحفناوي والجوادي، حمد الله كل حلال المكتب هذاك تنفست شويه السباحه رغم بيروات مؤقته واللي صاير تو، على الاقل تنفست شويه باش الجوادي
1: فتق مواهبها كبيره
2: وجميله ابو لكباش فتقت مواهبها، وياسين كذلك فتق مواهبه، وكيف كيف زاد صغيراتنا الكل فهمتي بن ميلاد كيف كيف، ورجع ايوب الحفناوي المستوى المعهود الحمد لله عامين من اللي صار هالمكتب هذا من اللي تحل. وباقي نقولوا شكرا رئيس الجمهوريه اللي بالزياره نتاعو للمسبح هو اللي انكلانشا حلين الجامعه، على خاطر الجامعه حقا تحلت من عام 2022 2023 لكن سلطه الاشراف في الوقت هذاك كانت الحقيقه كومبليس كومبليس في اللي صار الكل من جامعة السباحة.
1: واضح.
2: شحال
1: عندنا رقم؟
2: رقم اليوم مهول.
1: أعطين
2: 187 ألف دولار
1: تعشني
2: تعشني هذايا شو 187
1: ألف
2: تربح شو رولان غاروس البرايز موني بتاع رولان غاروس تخسر في الدور الأول تأخذ 87 ألف أورو تربح ماتش تعدى البرومي تور دوزيام تور تأخذ 130 ألف أورو كي تربح ماتش آخر تأخذ 187 ألف أورو معناها شو كيفاش في التنس يا سيدي ما تربحش خسرت الدور الأول تأخذ 87 ألف أورو 87 ألف أورو فلوس تونس أكثر من 250 مليون نحي منها 20% أداءات 250
1: تمشي تشارك فقط وتخرج
2: 200 مليون معناها 200 مليون تاخذهم وانت خاسر البرومي تور
1: واللي متوج قداش عطيني الرقم
2: يعطيك صحة في السؤال هذا باش نقول لك على المتوج شد عندك زوز شو زوز ما نعرفش زوز ملايين و800 الف اورو معناها فلوس تونس يجيو 7 مليار دوات ونص نقص منهم اداءات تجي في 6 مليار دوات
1: هذين اللي رابح
2: اللي يربح واللي يخسر بنات ولاد اللي يخسر ياخذ مليون و400 الف اورو اضربهم في 3.5 تلقاهم في 5 مليار دوات
1: يحلوا يحلوا يحلوا المشاكل نتاع الجامعه نتاع التنس نتاعنا كل
2: اكزاكتومون هذا هو حبيت شو الحقيقة هذوما رياضات تاع الاحتراف كي ترى أنت معناها في الألعاب قوة ولا في السباحة ولا في الملاكمة كي تربح أنت ميدالية ذهبية الاتحاد الدولي يعطيك 50 ألف دولار ولا 35 ألف دولار ولا 65 ألف دولار وترى لهنا معناها تخسر في الدور الأول عندك 87 ألف أورو الحقيقة
1: ما هي متابعة كبيرة
2: أي أي لا لا لا ما
1: نشكوش
2: فيها
1: الرياضات الأخرى كيما حتى المصارعة كتشوف أنت ناس تتعب وتمشي وتعمل وتجيب ميداليات في الأخر ما تحصل كان
2: هذا هو تو زينب زينب الصغير
1: زعما تسمع فينا
2: تو تقول لنا
1: هي معنا في المباشر زينب الصغير بطلت فريق المصارعة في الإسكندرية بمصر مرحبا زينب
0: عسلامة مرحبا
1: مرحبا بيك معنا شكر بالحاج بتبيع أكيد باش استقبلك لكن نحب نسألك سؤال تتويج هذا في وقت ويظل يعطيك شحنة كبيرة إن شاء الله بزيد تفرحنا بأكثر ميداليات خاصة في المسابقات العالمية إن شاء الله
0: متبيعة ديجا أنا عندي روتور كما نقولوا بعد عامين الحمد لله تحصلت على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا وكما نعرف اللي أنا في مصر 2024 ترشحت أولمبيك وعملت ميدالية دور زاد كيف كيف أفريق والحمد لله تتويجي كان تشجيع علي أنا باش نكمل في المسيرة متاعي
1: المنافسات كيفاش كان تحكينا شوية
0: والله المنافسات ريسك نعرفهم خاصة النيجيرية مع فينال أنا خسرة مع الجمرتي صعيبة في الأخر من الحمد لله كما نقولوا القلب والجرين تجيب
1: الحمد لله جبت لنا انت الذهبيه هي فعلا ذهبيه وحيده
2: زولي. الوحيده صحيت هي هو
1: انا فرحوا بيك وحتى زي شكر تو فرحان بيك عنده برشا اسئله
0: الحمد لله
2: اهلا مرحبا زينب برافو هذا ما موش غريب على زينب صغير بنت خونا الله يرحمه ووالدها زهير صغير معناها برافو زينب هذا التتويج الثالث ش يعني لك التتويج هذا خاصة بعد عامين وانت معناها بعد الألعاب الأولمبية متعرف فما زاد الدراسة متاعك بعد ساعات واحد يسأل روحه يواصل ما يواصلش في ظل معناها نقولوا احنا البرامج الموجودة في المصارعة وحكينا كيفاش رجعت زينب وشنو موتيفك باش رجعت وشنو أهدافك المستقبلية إن شاء الله
0: والله الأهداف هي ديما واضحة إن شاء الله تكون ديما مواصلين معنا في النتائج تكون ميداي دور بوديوم أولمبيك إن شاء الله 2028 كيف نترشح إن شاء الله الحقيقة ما كانت سهلة كما قلت لك بعد عامين باش ترجع وتلعب في نفس البلاصة اللي لعبت فيها 2024 كما نقولوا نجم كل اسمك تكتب معناه في مصر العباد تقرأ لك حساب تعرفك تعرف خدمتك فخرة الحقيقة وأنا فرحانة برشا بروحي اللي أنا في ميبا 4 شهور أني نوصل نحصل على ميدالية معنا فهمتني والحمد لله الحمد لله
2: عندك المحطة الجاية المهمة زينب، هي الألعاب المتوسطية كما تعرف
0: إن
2: بناتنا
0: شاء الله.
2: من 2001 حتى ل 2022 بداوها البنات، سلمى الفرشيشي، ريم قرم، زيد تفكر معايا،
0: مروان عامر
2: مروى العامري 2022، جماعة 2001 عن فضيلة الواتي اللي عملوا هذو 3 ذهب، عندنا سعيد الريبي، هذوما عن تعطاو الانطلاقه معناها الباهره في 2001. ومن بعد في 2009 زاد خذينا الذهب عن طريق بطله زاد اللي ما شاركتش في الالعاب الاولمبيه في عام 2008، هي رغم اللي ترشحت. وعام 2022 عملنا الذهب مع مروه.
0: مروه العام.
2: ولا اليوم نعرف الانتظارات كبيره للالعاب المتوسطيه، خاطر تعرف بعد بطوله افريقيا هي في المستوى الدولي تجي فوق، وما بين معناها بطوله العالم تجي قبل بطوله العالم والالعاب الاولمبيه. شنو انتظاراتك وتحضيراتك، خاصه عندك برنامج معناها تحضيرات واضح، الاستاج اللي كومبيتيسيون انترناسيونال واضحه الرؤيه.
0: الحقيقه توا بالنسبه للتحضيرات ما عندي حتى فكره، مازال ما فما حتى شيء واضح، اما متاكده اللي باش تكون فما تحضيرات، خاطر كنا نستنوا فيها الكومبيتيسيون، وما كيما تعرف ما يستاهل معنا.
1: ما يلزم تحضير من توا زينب، يلزم برنامج واضح زينب.
0: بس توا مازال ما فما حتى شيء واضح.
1: هذا هو السؤال.
2: ان شاء الله ان شاء الله تتوضح الامور زينب
0: إن شاء الله.
2: في ظل معناها
0: الاوبجيكتيف ما نبداو به العام ونكملوا نوصلوا به التحضيرات الاولمبيه ان شاء الله الترشحات معنا.
2: فوالا اش مازال هما 4 اشهر للالعاب المتوسطيه.
0: هكاك اقل من حتى من 4
1: ما عادش بكري.
0: ما عادش بكري.
2: كيف شريت المستوى الافريقي؟ المستوى الافريقي انت في 2024 كنت حاضره، كنت زاد ربحت بطوله افريقيا في 2020، وعندك بطوله افريقيا في الاصاغر والاواسط كذلك، وعندك مراتب مشرفه في البطولات العالم في الاصاغر والاواسط. كيف شريت المستوى؟ انت غبت عامين، كيف شريت المستوى خاصه في الفتيات والنيجيريات؟
0: لاحقا المستوى يمشي وقاعد يطلع في افريقيا كل، مش كان نيجيريا معناها، حتى من مصر تقدمت، الجزائر قدمت، فيسك بلدان الكل في افريقيا قاعده تتقدم وقاعده تخدم. بالنسبه لي انا الكومبيتيسيون هذه بالذات كانت حاجه كيما نقولوا سبيسيال شويه، خاطر كيما قلت لك عامين موقفه وعندي ميم با 4 شهور رجعت نترينا. ان شاء الله نكملوا نخدموا، عطينا احنا نكملوا نخدموا
2: ان شاء الله تكون برامج في الموعد،
0: البرنامج يكون واضح.
2: هاني تفكرتها في 2009 شكون هزت الذهب؟ نزيها حمزه. اي دونك عندنا 5 بنات في تونس، ان شاء الله تكون انت السادسه في الالعاب المتوسطيه على لا بلوات بوت مارش دو بوديوم. حظ وافر ليك زينب، وان شاء الله في ملتقيات اخرى دوليا نزيدوا نحكيو.
1: يعطيك الصحه زينب، ما نعرفش نعطيك كلمه، تحب كلمه ختام، شكون تحب توجه رساله بعد التتويج نتاعك بالذهبيه؟
0: انا تاع الميداليه ذي نهديها للبابا الله يرحمه،
1: نتمنى
0: يكون موجود معايا في اللي ماما هذوما، ونهديها لعائلتي اصحابي اللي وقفوا معايا في البريود اللي صعيبه شويه، ونهديها زاد الكوتش نتاعي مروه العامري وقفت معايا 2023 و2024 كانت موجوده معايا، والكوتش زاد كريم كامير سامحني وكاو.
1: يعطيك الصحة زينب الصغير، بطلت افريقيا المصارع في الاسكندرية بمصر بعد الحصول على الميدالية الذهبية. ان شاء الله في قادم المواعيد والمحطات نشوفوك متألقة اكثر فاكثر، وعنا فيك الثقة. يعطيك الصحة زينب الصغير، شاكر عنا برشا حديث بتبيع
2: عنا كما تعرف حبيب، صارت بطولة العربية تحت العشرين سنة هي ترشيحية للبطولة العالم من 5-9 أوت في اوجين في الأوريغون في امريكا. دونك
1: الرياضه شنو هي؟
2: الالعاب القوى، البطوله العربيه اللي صارت لحد اللي تعدى وفات 26 30 ابريل، عندنا 4 مترشحين، 3 في المشي 5 كيلو مشي، ايمان الساعي، ريم السليمي، محمد علي النعيشي هو الوحيد اللي عمل المينيما في البطوله العربيه، وعندنا محمد علي حمدي في 3000 متر موانع، هذا بالنسبه لبطوله العالم اللي ترشحوا لها حتى لتوا، عندهم حتى 26 جويليا. باش يزيدوا بنيات اخرين ولاد اخرين يترشحوا في البطوله هذه العالميه المهمه تحت ال 20 سنه من اللي عمرهم 16 17 18 19 سنه نتعداو لبطوله افريقيا تاع الترامبولين مازالت كيوفات نهار 6 ماي في جنوب افريقيا وين المنتخب التونسي كمل في المرتبه الرابعه ميداليه ذهبيه وزوز فضيه واربعه برونزيه. المنتخب السيدات معناها فرق اسلام السوسي سويسي قمر كسكاس روعه النوري فازوا بالميداليه الذهبيه. جيت نشوف معناها المشاركين نلقى تونس شاركه وحدها معناها ما فهمتش الحقيقه
1: كيفاش
2: وحدها لقيت ما لقيتش مرتبه ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه تونس شاركت وحدها
1: بالك هزيناهم لوحدهم هزينا كل الميداليات
2: هزينا معناها هذه في المسابقه هذه تونس بركه شاركت فيها الحقيقه نقعد بيت انا في الاتحاد الافريقي هذا نتاع الجيمناستيك
1: يعني كيفاش يعطيه ينظم فقط
2: معناها مسابقه فيها بلد واحد تتنحل المسابقه ومن المفروض فهمتني مبروك لبنياتنا هما عملوا اللي عليهم مشاو شاركوا وحضروا هما هالمسابقه هذه
1: زاد بعضهم يعني منافسين
2: وحدهم عملوا ما تعرف الجمباز هذا الترامبولين
1: يعني يتنافسوا مع بعضهم
2: حسب الفرق تونس المرتبه الاولى خذينا مركبه زاد فضيه
1: كامل وصل معك
2: خذينا فضيه في الفرق زاد سانكرو اسلام سويسي وقمر كسكاس وعملنا فضيه في الاواسط فتيات بيترو غاليا بيترو برونزية عمل أيوب النميري في الأولاد الأكابر في الشبان سانكروز هذا فرق فتيات غاليا بيترو ريهام ترابلسي في السانكرو هذوما فرق أكابر فتيان أيوب النميري عمر الجويني وعنا كذلك فرق فتيات أواسط برونزية مريم الدوزري غالية بيترو ريهام الترابلسي هذايا
1: ما شاء الله غالة باهية باهية نفرحوا كي نشوف الميدالية
2: معناها هذايا ترامبولين كما تقول أنت في تونس ماهيش قديمة برشا قاعدين فتياتنا وفتياننا قاعدين يبرزوا قاعدين يقدموا حبيناك الميدالية الذهبية تكون في منافسة تربح جنوب أفريقيا تربح مصر تربح الجزائر هذايا هو إن شاء الله المرة الجاية نمشيو بطولة أفريقيا للسباحة باش نحكيو على توا الاكابر حكينا قبل الاواسط قلنا فما الفلوب ومعناها المشاركه معناها اللي كنا ننتظروا مخير من بنياتنا وليداتنا في ظل الاشكاليات اللي موجوده في جامعه السباحه ما نجموش نطلبوا منهم اكثر من هكاكا بلغيث حبيبه بلغيث ثلاثه ميداليات ذهبيه في على الصدر 50 متر على الصدر 100 متر على الصدر 200 متر على الصدر حبيبه الغيث هذو باش يوريك كيفاش رياضيه عمرها 25 سنه ما سمعناش عليها برشا لكن تخدم مثابره فما سيريو عملت ميداليه برونزيه في 2024 في انغولا تونس عملت وقتها حصيله في الاكابر واحده برونز عملتها حبيبه بالغيث في 2018 في كذلك في التناوب عملت ميداليه معناها قاعده تقدم بشويه بشويه
1: تدرب وين تدرب؟
2: تدرب في تونس وفي دبي تشارك بعد ساعات مثلا الرقم القياسي التونسي اللي عند ساره لجنه في عام 2009 حتمته السنه الفارته في في في في دبي عملت 32 ثانيه في 150 متر على الصدر تنقول لك قداش عملت 32 ثانيه و35 بالمئة حبيبه بلغيث الحقيقه قعدنا نستناو قديش قعدنا نستناو مش فتياتنا في السباحه 16 سنه مني ساره لجنه فازت في المغرب بطوله افريقيا 200 متر على الصدر في المغرب استنينا 16 سنه بشات حبيبه بلغيث في الاكابر عملت الثلاثه ميداليات الذهبيه هذه برافو للحبيبه بلغيث هذا بالنسبة اللي عنا كما قلت لك شاشاي كنزة في السباحة على الظهر عمل زوج ميدالية برونزية هذا بالنسبة للأكابر حصيلتنا ثلاثة ذهب وزوز برونز
1: شو مازال عنا؟
2: عنا بطولة إفريقيا باش تبدأ اليوم من 10 ل 17 ماي رفع الأثقال
1: رفع الأثقال
2: عنا كذلك بطولة إفريقيا باش تبدا نهار 12 17 ماي في أكرة بالنسبة لألعاب القوة باش نتابعوها في الإذاعة الوطنية الأسبوع الجاي. هذوما المسابقات اللي في الرياضة الفردية كما تعرف البطولة الأفريقية هذه تقييمها مهم برشا على خطر عام جاي عنا ألعاب أفريقية ممكن في بعض الرياضات الترشيحية للألعاب الأولمبية تعطينا ناخذ فكرة على مدى معناها التحضيرات وخاصة التنافس مع جنوب أفريقيا ومع
1: قبل مصر. التقييم نحن الانتظارات قبل المنافسة هذه
2: والله
1: وانت قريب وتعرف
2: في ظل غياب كان بالهنية اللي باقي يضمن لنا زوز ثلاثة ذهب في ظل غياب غفران بالخير عنا بنيات وليدات صغار معناها جدد معاملين عليهم ما نساوش عنا أيمن باشا هو
1: أيمن
2: نجم نقوله هو لو شيف دو فيلم تاع المنتخب هذا فيه برشا كيما نقولوا احنا تشبيب وان شاء الله الاسبوع الجاي توا نرجعوا باش نشوفوا عن قرب عنا كذلك نهار سبت 16 ماي ما نساوش في شانغاي في الدايمون ليغ مروه البوسياني تعمل الدخله نتاعها في 3000 متر موانع وتعرف انتظارات كبار سناء ما فماش بطوله عالم اما فما انتظار كبير اللي هي تحتيم الرقم القياسي التونسي وخاصة تنزل تحت التسعة دقائق هذا اللي كان هدف كبير بتاع حبيبة الغريبي اليوم
1: وقادرة إن شاء الله
2: قادرة بقدرة ربي بيسكو هي الرقم القياسي متاعها كان تفكر بالقداء تسعة دقائق والثانية وستة واربعين بالمئة هذا بالنسبة
1: ألعاب
2: القوى نتعداو للتجديف
1: اكيد بالطبيعه شويه باش يكون معنا اتصال هاتفي في المباشر باش يكون معنا حاضر نسين المرديس المسؤوله على الاعلام والتسويق في جامعه التجديف اكيد لحظات وتكون معنا في المباشر عبر موجات الاذاعه الوطنيه كالعاده الحصه نتاعنا برنامج دسم حكينا في برشا مواضيع ديما كالعاده نستقبلوا عبر الهاتف ولا بالحضور اليوم الله غالب تشوف مباراه ديربي توقيت متاخر يعني صعيب انك تجيب بطل خاصه عنده التزامات عائليه صحيح. هذا يمكن ما خلى يمكن زينب الصغير وبعض الضيوف ما يكونوش حاضرين معنا
2: صحيح
1: في المباشر يعني
2: ولا هاو عندنا المبارز يعني تفكرت الأسبوع الفارط في المبارسة عملنا ميدالية برونزية عملها فارس
1: فرجاني
2: في الصابر كان في مرتبة 11 عالمين طلع المرتبة الثامنة عن طريق هالميدالية البرونزية اللي عملها في
1: برافو.
2: الجائزة الكبرى متاع سيول كوريا الجنوبية
1: يعطيها الصحة الجامعة التونسية للتجديف تنظم البطولة الوطنية للتجديف الكلاسيكي في المجرى الدولي بالبحيرة باش ناخذ أكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف سيدة نسرين المرديسي المسؤولة على الإعلام والتسويق في جامعة التجديف مساء النور مدام نسرين
3: مساء النور مرحبا بكم مرحبا بمستمعين الإذاعة الوطنية الكل
1: أكيد أعطينا الإطار مرحبا بك أعطينا فكرة على الأجواء اللي دارت فيها المنافسات نتاع اليوم
3: والله اليوم صارت الجولة الثانية لبطولة تونس للتجديف الكلاسيكي في المجرى الدولي بحيرة تونس الشمالية شهدت تظاهرة مشاركة 66 رياضي ورياضية يمثلوا 6 جمعيات مدرسة فيدرالية فريق التجديف للجميع والمنتخب الإماراتي للتجديف اللي كان ضيف علينا في إطار تربص دائم لمدة أسبوع
1: المنتخب الإماراتي شارك مع الحصيلة الأرقام والنتائج كيفاش اليوم
3: النتائج دونك المرتبة الأولى كانت لجمعية مدرسة البحري
1: ب 335 نقطة تبرقة جمعية صيد البحري
3: المرتبة الثانية فازت بها نادي تيكازا لأنشطة الغوص والرياضة البحرية من جربة ب 311 نقطة والمرتبة الثالثة كانت للجمعية الرياضية بالبحيرة
1: نسأل أي نواصل كامل معاك
3: المرتبة الرابعة للنادي البحري للبحرية التونسية المرتبة الخامسة النادي الرياضي والثقافي لإدارة العامة للتكوين بسالامبو المرتبة السادسة للمدرسة الفيدرالية للتجديف للبحيرة المرتبة السابعة لفريق التجديف للجميع المرتبة الثامنة نادي رياضة البحرية بخير الدين والمرتبة التاسعة للمنتخب الإماراتي بما أنه ما شاركش بعدد كبير معناتها من الرياضيين
1: لكن انطباعات كانت طيبة من وفد المنتخب الإماراتي عجبتهم الأجواء
3: أكيد هما تو عدوا جمعة معانا مش أول ستاج عندهم يجيوا بعدين دونك رجوعهم ديجا كل عام هو في حد ذاته اثبات انه الاجواء كانت طيبه. عجبهم بنشر الجو نتاع البطوله نتاعنا وان شاء الله نشوفوهم في البطوله الافريقيه ان شاء الله اللي باش تكون عندنا في سبتمبر ان شاء الله.
1: وانت حكيت على البطوله الافريقيه، المواعيد بقيت المواعيد نحكيه على تجديف الشاطي المنتخب وبالنسبه للكاس.
3: احنا بالنسبه لنا ساعه عندنا تجديف الكلاسيكي مازال متواصل. البطوله نتاعنا فيها اربع جولات مع جوله ختاميه ان شاء الله، مع عندنا كاس تونس للتجديف في نوفمبر، وبطوله تونس للتجديف الكلاسيكي بالنسبه للماستر في 6 ديسمبر، وعندنا بطوله الوطنيه للمسافات الطويله 10 كيلومتر ان شاء الله. كيف كيف بالنسبه للتجديف الشاطئي عندنا ان شاء الله باش يكونوا ثلاثه مواعيد بالنسبه لكاس تونس للتجديف الشاطئي، كاس الجامعه والبطوله الوطنيه للتجديف في جوان جويليه وسبتمبر، والبطوله الوطنيه للتجديف البحر في 4 سبتمبر.
1: واضح تلك الصحة سيدة نسيل المرديس المسؤولة على الإعلام والتسويق في جامعة التجديف، مشكورة جدا على كل هذه التفاصيل. إذا كنت أسمع بطبيعة تونس وجهة وقبلة رياضية وسياحية في نفس الوقت، هذه حاجة باهية لما نشوفوا منتخب إماراتي بالإمكانيات نتاعو يجي يعمل تربص في تونس وإذا يشارك في المسابقة هذه.
2: صحيح هي التجديف راهو الشاطئي والكلاسيكي في تونس خذا معناها أشواط كبيرة، ترشحنا الألعاب الأولمبية، ما نساوش الميدالية الفضية اللي عملتها خديجة الكريمي وسلمى الذوادي اللي هذيك باش تعطي كما تقول انت شحنه
1: دفع كبير وشحنه
2: دفع كبير معناها للشبان والشابات في المستوى في معناها في المسابقه المزدوجه هذه في الخفيف هذايا ما يلو كان رياضه صعيبه
1: ومكلفه ومكلفه
2: وصعيبه ياسر الحقيقه، تمارين شاقه تفكرني بالسباحه، هذوما رياضات تاع اونديرونس معناها طول النفس.
1: قداش يقعد الرياضي يتدرب في النهار باش الناس تعرف حتى في الاسبوع كيفاش
2: يوصلوا يعني. يوصلوا 9-10 مرات في الاسبوع كي تحسب معاهم معناها التحضيرات البدنيه والتحضيرات في المجرى. الحقيقه مش سهل في ظل معناها قله الامكانيات. الحقيقه باقي بنياتنا وليداتنا مشرفين وموجودين في الالعاب الاولمبيه ويترشحوا رغم منتخبات عريقه كيما مصر،
1: رغم قله الامكانيات.
2: قله الامكانيات
1: علاش توا نفس الكلام هو يتقال ديما قله الامكانيات وديما فماش الحلول في وقت انه في الرياضات الفرديه ديما نفرحوا الشعب، ديما شعب التونسي يفرح اكثر كان بالرياضات الفرديه الميداليات وايضا التتويجات ورفع صوره تونس خاصه في المحافل الدوليه. نحكيو على اكبر حدث بتويع الالعاب الاولمبيه
2: هذا، والله حبيت انا في البرلمان
1: بالحق علاش كل مره نسالوا نفس
2: السؤال، السؤال هذا للسيد وزير الرياضه والمدير العام للرياضه ومدير النخبه يسالوه السؤالات هذه، خاطر احنا توا شو احنا عهد الرقمنه توا والمعناها الشفافيه والحوكمه معناها اليوم يلزم تتعاود الريديستريبيوشن معناها نتاع البيدجي نتاع الرياضات، رياضات مستهدفه رياضات غير مستهدفه، نردوا بالنا فما رياضات غير اولمبيه تجيب في زاد نتائج باهره لكن زاد فما قله كوميونيكاسيون. مثلا ناخذ لك فما مسابقات عالميه يشاركوا فيهم ثلاثه واربعه وتهز انتباه العالمي تاخذ ميداليه ذهبيه، عندي انا الميداليه الفوريان دي تو معناها
1: تعني شيء.
2: شو صحيح. بطولة عالم راهو على الأقل كما بداش فما 20-30 بلد مشارك، ولا بطولة عالمية مثلا يشاركوا فيها خمسة ثلاثة وأربعة من تركيا واحد من تونس واحد من المكسيك،
1: ولكن ما قبيلة تحكيل على الجلباز وحدنا نشارك
2: واحد. دونك نردوا بنا التقييم هذا اللي ناقص الرياضة التونسية اليوم. علاش
1: شكون اللي يقيم؟ مش التقييم، شكون اللي يقيم؟
2: شكون يقيم؟ سلطة الإشراف ضيعت البصولة متاعها تو عندها سنين خاصة بعد الثورة، اليوم ولات ما هيش شادة بزمام الأمور، الجامعات هي الطاغية اليوم رغم اللي سلطة الإشراف هي تمول 90% في الجامعات هذه، لكن انقلبت الأمور. علاش؟ خاطر سلطة الإشراف معاش عندها لي كريتير نتاع قبل اللي تجم هي تميز ما بين جامعة وجامعة أخرى.
1: يعني بين رياضة تنجم تجيب لي ميدالية وبين رياضة أخرى.
2: هذا هو الإشكال الكبير. احنا راه ما عندناش إمكانيات كبيرة. وباقي ما عندناش إمكانيات كبيرة. وباقي ما همش فيكونوا عندنا إمكانيات كبيرة. دونك في ظل هذا الكل حبيب يلزمنا ننظم أمورنا باش نرشدوا إمكانياتنا. قاعدين نصرفوا في برشا فلوس فيما لا يعني.
1: لا برشا مرات معادلة أخرى توا أنت حكينا فيها يمكن في فقرة توب أنه ملاعبية وديزاتليات توانسة يحبوا يخرجوا مش حتى كان توانسة خاصة في شمال أفريقيا أنه يمشيوا ويتقمصوا أزياء منتخبات أخرى يعني ملقاش حظه في بلاده ملقاش الإمكانيات حب يطور من نفسه يحس عنده بوتنسيال قوي لكنه هو ما نجيبش فجر الطاقم تاعه هنا في تونس
2: شو
1: يعني بعد المطالب شن الرياضي ذي ما يمشيش
2: في البلاد هذه في البلاد هذه اللي نعرفه وانا رغم قلة الإمكانيات وقلة العناية الرياضي معناها يخدم بتفاني وبإخلاص ويعمل تضحيات بيقي عائلته احنا الأفونتاج اللي عندنا عائلاتنا والدينا معناها قليل وين تلقى الوالدين يتبعوا في ولادهم الصغرى حتى يكبر ومازال يتبع فيه واقف ويهز ويجيب واقف عليه في البلدان الاخرى اللي تنافسنا 16-17 سنة يعمل حياته احنا نقعد وباقي واقفين عليهم نهزوهم نجيبوهم واقفين على مكلتهم على شرابهم على نومهم على قرايتهم على الليكور دورات راباج نتاعهم في الدراسه نتاع معناها اليوم هذا افونتاج كبير راهو كيمشي لبرا راهو مش سهل باش ينجح راهو
1: نعم كلوسريه وكلوان ما عندهمش مش كيف نحن
2: ليفري على الويمان بعد ساعتين
1: ايه لكن نحكيو على امكانيات اللي باش تطور
2: احنا عندنا البوتنسيال كبير على ذاك
1: عندنا الامكانيات وعندنا
2: صحيت
1: صحيت كما حكينا نحن
2: امكانيات عندنا معناها نقولوا احنا البشر التونسي العقل التونسي الرياضي التونسي البوتنسيال تاع التونسي معناها هذاك يعوض اون بارتي الاشكال الكبير حبيب كله في الامور اللوجستيكية الكل في الأمور بتاع الفيزا كي رجال تقف كيما يلزم الفيزا يتعمل في 3-4-5 أيام كيف
1: هو إجراء عادي
2: أيوب الحفناوي أنا معناه كيما يقول قايل حاجات عشتهم بالملموس على ذلك نحكي عليهم ريتهم بعينية ولاحظتهم السفارة الأمريكية كيف وقفت مع أيوب باش قدت له وفما ناس تخدم في السفارة ما قصروش توانسة وأمريكان وقفوا على البروجي وقدوه وحده أيوب الحفناوي مع السفارة باش نحكي لك وقت لي احنا ما عندناش ستركتور في الوزارة مش باش ناخذ بلاصة المدير العام ولا مدير النخبة لا
1: يعني كل واحد في المكان نتاعو
2: صحيح
1: يعني الإداري في مكانه والفني في مكانه واضح
2: مادام ما فماش خالية تاع متابعة تاع المستوى العالي باش نقعد وباقي كان ما فماش مشكلة مع الجندوبي تجي مع القطوسي كان ما فماش القطوسي مع الجوادي كان مش الجوادي الرحموني كان مش الرحموني الحفناوي مشاكل الحفناوي اللي صارت تكتب عليها كتاب عامين معناها اللي صار الأيوب الحفناوي تكتب عليه كتاب راهو كيفاش يرجع ربي سبحانه ما ربي سبحانه زاد مهم برشا كمسلمين نحن فالليكواسيون هذه مهم
1: كل
2: برشا
1: كل تسير الله
2: اكزاكتومون دونك اليوم اللي صار له أيوب الحفناوي كيفاش يرجع هذه من المعجزات بتاع الرياضة التونسية راهو أيوب الحفناوي أكثر من عامين
1: أقوى إن شاء الله يرجع
2: إن شاء الله عامين كاملين باش جاتو فلوس وتوا في شهر أفريل يستنى فيها الفلوس هذه أكثر من عامين تصور أنت عامين وعائلته
1: يصرف من
2: والسبونسور وهو فلوس اللي يربحها من الألعاب الأولمبية بطولة العالم يصرف فيها على روحه شكون يجم يعمل هذا سيتان كا يونيك في ليزانال تاع سبور تونيزي ومن بعد بيان سور المسؤولين كي تجي الإنجازات الكلها تلقاها موجودة باش تركب على الأحداث في بلاصت تقف
1: تعمل استراتيجية تعمل أهداف ومن بعد توفر إمكانيات ومن بعد استنى نتيجة مش نتيجة ما تجيش هكاك
2: يعطيك
1: الصحة ممكن محض الصدفة
2: هذا هو
1: يمكن اللي حكيته هذاك هو
2: اليوم هوروزمون هاللي زاتليت ديكسيبسيون كيما أيوب وغيره أوتور دو معناها فما عائلاتهم فما ناس واقفة باش تدز باش تعاون وهذا هو أنا نصيحة اللي نعطيها الرياضيين التوانسة مستوى عالي يلزمك تعمل تيم وحدك لا تابع الجامعة ولا تابع حتى مؤسسة أخرى رياضية
1: هذه الوصفة
2: هذه الوصفة باش تنجح كيما عملت نجابر كيما عمل أسامة الملول يا حبيب الغريبي يناسب بكري عزة بسباس سارة بسباس الجوادي الحفناوي توا جماعة التايكواندو زاد يخموا يلزمهم العقلية تتبدل ويعملوا التيم نتاعهم باش يخرجوا منها ما كانش كيف زاد هما باش يتعبوا برشا وقاعدين تعبين برشا على خاطر اليوم راهو لي ستركتور نتاعنا هذوما تراديسيونيل هذوما سي دو لاماتوريزم ماهمش دي بروفيسيونيل ناس هذوما رياضيين نتاعنا دخلوا في التروزيام ميلينير احنا تو في التروزيام ميلينير صحيح واحنا عندنا مسؤولين مازالوا في القرن الاخر
1: الناس مشات الرقم احنا مازال نكتبوا في السيل ورق
2: يعطيك هذا شحال ما نحكيوش على الاطارات الفنيه البلد كل اللي مشات على روح
1: واضح هذا معنا في حصه اليوم فقره نتاعك انت في الرياضات الفرديه رشي اذا عندك اضافه تعريج قبل ما نكملوا بطبيعه الحصه هذه
2: والله تعرف حبيت نتفكروا عام 2008 وقتها في بوتو افريقيا في السباحه تونس فاز 13 ذهب وقتها اسامه الملولي موجود وساره لجنف وزينب خلف الله فهمتني تونس عمل 13
1: جيل ممتاز
2: ريت توا عملنا 3 ذهب فرحانين في عام 2022 في تونس عملنا 2 ذهب في 2024 عملنا 0 ذهب في 2021 عملنا 0 ذهب في 2019 العاب افريقيا عملنا 1 ذهب العاب افريقيا اللي عام 24 ما شاركناش فيها جمله واحده معناها شو اللي كنا نعمل 12 و13 ذهب في الاكابر
1: ونقولوا شويه قبل
2: شو
1: ان شاء الله
2: غايبين برشا توانسه سباحين في بطوله افريقيا هذه اللي كانوا يجمعوا المذبه ما زاد غايبين زاد مصريين وخاصه منتخب جنوب افريقيا باسكو منتخب جنوب افريقيا اللي جاء المنتخب مش ثاني. الرابع والخامس لا يا ليتو الثاني الرابع ولا الخامس منتخب جنوب افريقيا جاوا قالوا لهم فما بطوله افريقيا شكون يحب يجي يشارك معناها المنتخب تاعهم الاول والثاني
1: مش بالنجوم نتاعهم
2: مش بالنجوم نتاعهم معناها احنا فرحانين بنتاج اللي عملناها
1: وندعموهم ونعطيوهم كلمه خير ان شاء الله بالتوفيق لهم هما ويعطيك الصحه سي شاكر بالحاج كالعاده حضر معنا للحديث عن الرياضات الفرديه وانتم تابعتونا على امتداد 4 ساعات بدينا معاكم الاربعه غير درجين حدود الساعه الثامنه تابعتوا معنا مباراه الديربي بين الترجي ونادي الافريقي واللي من خلالها توج النادي الافريقي بلقب البطوله الف مبروك تتويجه باللقب بعد الفوز في المباراه هدف مقابل صفر هدف غيث الزعلوني في اخر المباراه ونحن نوصل لنهايه رياضه واهداف اجمل تحيات شاكر بالحاجة هذه التحية موصولة لكن الهمامي كان معنا في التحليل الفني لمباراة الديربي كان نمد من بعده ألفة بشير تحية موصولة له سيف الدين طرابلسي في البث الرقمي التنسيق العام الحاسة فاطمة عبار من القاعة الفنية لسعد شبيل ليتكم زينة إلى اللقاء
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان

0: Синда Фокс.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حالي
0: الناصر صمود.

0: معكم بدينا أم واصلي الطريق تونسية 100%
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. 94 طفلا ينتمون إلى مركبات الطفولة والمدارس الإعدادية بولاية القيروان يشاركون اليوم في المسابقة الجهوية لتصميم التوابع البريدية لدى الناشئة في لاكيدز لاختيار أفضل التصاميم حول موضوعي إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر بجميع أشكاله قصد اعتمادها في التوابع البريدية التونسية. والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد ياسين فريعة يفيد بأن هذه التظاهرة تهدف إلى نشر الثقافة البريدية لدى الناشئة وتحفيزهم على ابتكار تصاميم طوابع بريدية تعكس قضايا مجتمعية هامة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جمعية قرى الأطفال السواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضحى العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض أطفال غدا الاثنين. اللجنة تشير إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع الثانية بعد الظهر غدا إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص

0: لوسائل إعلام ملامح رد طهران على مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب، وأهمها التركيز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة لبنان وتسوية الخلافات مع واشنطن. التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفعا كاملا للعقوبات، ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن رفع أشكال العقوبات كافة، ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق قد يبرم مع واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن إيران كانت ستمتلك صواريخ نووية قادرة على الوصول إلى أوروبا لو لم يقرر إلغاء الاتفاق النووي معها، مؤكدا أن طهران هزمت عسكريا وأن واشنطن لن تسمح لها أبدا بامتلاك أسلحة نووية. استشهاد 3 فلسطينيين من بينهم مدير مباحثات شرطة خان يونس وإصابة 5 آخرون بينهم طفلة اليوم 5 آخرين من بينهم طفلة اليوم بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة ضمن خروق الاحتلال اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أولى الإذاعات،
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم. عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوع هذه الحصه حول الروايه التونسيه. البشير خريف ومحمود المسعدي نموذجين، وسننطلق في الحقيقه من العديد من القضايا التي اثرتها كتب الدكتور فوزي زمرلي في شأن هذه المدونة السردية التونسية. مرحبا بك دكتور فوزي زمرلي.
2: مرحبا سعيسة، وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا خاصة على جهودك في حق الأدب والنقد بهذه الإذاعة.
1: نذكر أن العديد من الكتب التي أصدرها دكتور فوزي زمرلي وأثر بها في الحقيقة المدونة النقدية والسردية في تونس والوطن العربي. نذكر ببعض عناوينها في الحقيقة: تحقيق وتقديم رواية بلارة البشير خريف، برجليل أيضا تقديم وتحقيق، دار الجنوب 2000، وكذلك اهتم بالدكتور فريد غازي مقالات مختارة، محمد بيرم التونسي مذكراتي، والكتاب الحدث في الحقيقة عربيا وتونسيا شعرية الرواية العربية، وكذلك الأعمال الكاملة للبشير خريف، بالإضافة إلى كتب جماعية تهتم بالرواية في تونس والوطن العربي، وخاصة بعلم من أعلامنا هو الدكتور الروائي محمود طرشونة، وإضافة طبعا إلى العديد من المقالات المهمة فيما يتعلق بالرواية وبالأقصوصة، خاصة لدى أب ما يسمى ما نعتبره أب القصة القصيرة التونسية علي الدعاجي. دكتور فوزي زمرلي، سأنطلق معك من الكتاب القصصي عند البشير خريف. هذا كان موضوع دكتوراه الحلقة الثالثة بإشراف أستاذنا الجليل توفيق بكار. الطريف أن هذه الجلسة حضرها البشير خريف.
2: فعلا هذه الأطروحة اعتز بها، ولي ذكريات جميلة، لأن

0: أولا أستاذي المرحوم توفيق بكار هو الذي أشرف عليها، وكان أستاذنا موجي الشملي هو رئيس لجنة المناقشة. وأذكر حادثة طريفة، هو أن المناقشة تمت في رمضان، شهر رمضان، واتصلت بسي البشير بمنزله بالمدينة العتيقة وقدمت له نسخة من الأطروحة، وقلت له سي بشير احنا المناقشة الأسبوع المقبل ورمضان، وأنا أعرف أنك ربما يصعب عليك النهوض باكرا، فحتى إن لم تحضر فممكن نفهم ذلك. فقال لي حسب عباراته العامية العميقة، قال لي سي فوزي كيفاش نغيب نهار عرسي؟ اعتبر أن إعداد الجامعة التونسية لأطروحة عن أدبه أن ذلك الحفل هو عرس بالنسبة إليه.
1: نعم، هذا مهم جدا، لأنه هذا مش في وجهك، يعني مش خاطر حاضر معنا، لولا، وهذا قاله العديد من النقاد، لولا ما فعله دكتور فوز الزملي في تقديم وتحقيق رواية بلارة التي صدرت عن بيت الحكمة عام 92 و900 وألف، وكذلك تقديم وتحقيق رواية برجليل هذه التي صدرت عن دار الجنوب 2000، وكذلك جمع وتحقيق ودراسة الأعمال الكاملة للبشير خريف التي صدرت عن وزارة الثقافة في تونس 2006. لولا هذا الجهد في الحقيقة المعرفي والنقدي والتوثيقي لما كانت للبشير خريف هذه الأهمية الحديثة اليوم، ونحن فعلا نهتم بمدونته.
0: والله أستاذ عيسى، أنه هناك جوانب محيطة بهذا الذي كنت تذكر كان لها دافع كبير. أولا أستاذ توفيق بكار كان من أشد المعجبين بالبشير خريف، لأنه هو والمرحوم فريد غازي من أول من عرفوا بالبشير خريف، وصادف الحظ أني تعرفت على البشير خريف وكنت جالسه بمقهى المغرب وأزوره في بيته في المدينة العتيقة، وكان شخص من الظرفاء الطيبين المثقفين الذي يزيدك إعجابا به كلما اتصلت به. أقول ظاهر هو أن دكتوراه المرحلة الثالثة كانت في الأصل عفوا عن الرواية التونسية، وبدأت دراسة أعمال بشير خريف، فوجدت أن عمق هذا الرجل وعمق كتاباته وتنوعها هو جدير وحده برسالة دكتوراه مرحلة ثالثة إن لم نقل أكثر.
1: نعم،
0: وأعددت 200 صفحة مخطوطة، واتصلت بأستاذ توفيق بكار، قلت أستاذ توفيق احنا برنامجنا هو الرواية التونسية، وأنا وجدت أن في لدى البشير خريف من الثراء ما يجعله جديرا بهذا. قلت ها أنا أعددت 200 صفحة اقرأها وبعد نتصل. بعد قبلت بعد أسبوع، قال صحيح نغير الموضوع وننتقل من الرواية التونسية إلى الكتاب القصصي عن البشير خريف، وذلك كان سبب تخصيص هذه الرسالة للبشير خريف. ومن هنا أجريت معه حوارات واطلعت على المخطوطات وعشرت الرجل، ووجدت من تشجيع لكي وارتبطت لي علاقة بالأفراد العائلة، وتمكنت بذلك من إعداد عمل أعتز به وهو جمع الأعمال الكاملة لبشير خريف.
1: جهد توثيقي كبير.
0: جهد توثيقي كبير وعمل أعتز به وأفتخر به.
1: واقترن اسمك دكتور فوز الزملي بالبشير خريف وبالمدونة القصصية له كذلك الروائية. نعم. طيب دكتور، نتعلق الحوار الآن باتجاهات الرواية التونسية. هناك من يقول أن الاتجاهات هذه الرواية فيها شقان، فيها شق بسبب شق المسعدي وشق البشير خريف واتباعه، هذا له جماعة وهذا له جماعة، انطلق هذا من الجامعة التونسية ثم تفرق الأمر في الكتابة الأدبية في تونس.
0: هو في البداية في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات الحركة القصصية في تونس كانت قائمة على بعض الأقاصيص والقصص وإحياء بعض النصوص التراثية. صوت البشير خريف الذي اهتم بالواقع التونسي وباللهجة التونسية وبالحياة الاجتماعية في تونس، وصوت آخر صوت المسعدي يقوم على الفكر الفلسفي واللغة الفصحى الأنيقة. فلنا هذان التيارين، ولكن بعد ذلك الرواية العربية تطورت تطورا كبيرا وتفرعت وأصبحت لها أعلام كبار وقيمتها معترف بها في جميع أنحاء العالم العربي.
1: هناك سؤال بزي دكتور، هناك من يقول إن من اتبع كتابات البشير خريف في القصة وفي الرواية نجح في كتابته وحقق هذا الانتشار لدى القراء، ومن اتبع سنة أو خط أو مسار محمود المسعدي كان مآله الفشل الذريع، دون أن نأخذ أمثلة في هذا. نعم،
0: هو السؤال هام جدا متعلق بتجاوز البشير خريف والمسعدي، هو أن الرواية العربية والرواية التونسية بعد أن سارت في مسار نوعا ما التقليد الغربي لغير ذلك، ظهرت موجة الرواية الجديدة والنقد الجديد التي نادت بقتل البطل وموت الكاتب والنظر إلى النص الأدبي باعتباره نصا مغلقا ودخول في عوالم بحثية غريبة، عقد الخطاب وشتت النص الروائي وأصبح تقبله يقوم على جهد كبير. ويكفي أن نشير من ثم موجة الرواية الجديدة في الغرب. نعم. التي انتشرت في تونس، ولكن البشير خريف كان من الأوائل الذين اعتبروا أن هذه موجة زائفة وأن ليست لها قيمة إذا قارناها بأعلام الرواية الغربية الكلاسيكية، واعتبر أن هذا منقطع عن مرجعيات وعن ذوق القارئ العربي التونسي، وإذا بالغرب نفسه يعزف عن هذه الموجات التجديدية المعقدة الصعبة، وعاد إلى الحكاية وعاد إلى التقليدية وعاد إلى رواية السيرة الذاتية
1: ابتعد عن التأمل
0: وعاد إلى المتعة القصصية الإبداعية. وإذا بالبشير خريف الذي أخذ تيار التجديد الذي في تونس من جملة الحركة التجديدية الكبيرة، واعتبر أن لا مستقبلها، وإذا بالواقع يثبت هذا. ولذلك نجد الآن أن الروايات التي بطبيعة الحال تقنياتها وفنياتها وطرافتها، ولكن التي حافظت على الحكاية ولا متعة الحكاية، هي التي أصبحت الآن هي الرائجة تقريبا في تونس وحتى في العالم الغربي كله.
1: نعم، العالم ككل. سنتحدث في الحقيقة عن نموذجين من أعمال البشير خريف، وسننطلق من رواية أولا مشهورة هي رواية برق الليل. يعني هذه الرواية التي تعتبر رواية تاريخية وأيضا فكاهية، جرت أحداثها في القرن العاشر الهجري تحت حكم خير الدين بربروس، ونشرت هذه الرواية عام 1961 في تونس عن الدار التونسية للنشر. أيضا أنت حققتها يعني وجمعت إذن أوراقها التي كانت منسية.
0: هي لها قصة كاملة. هو البشير خريف اللي كان مغرم بالتاريخ وبالتاريخ تونس، ويعتبر أن يمكن أن يكتب رواية تكون صادقة تاريخيا، لأن التاريخ فيه كثير من التناقضات كثير من الغموض، ويعتبر أن الثغرات الموجودة في التاريخ يستطيع هو بالخيال أن يسد بدون أن يكون عالمه متنافر مع الواقع. وانطلق بكتابة رواية سماها باللارة، كتب منها أشياء كبيرة لا أطيل في هذا الكلام، تشعبت عليه فتركها ووجد عاش تجربة هامة في حياته، ترك رواية تاريخية ووظف تلك التجربة في رواية حب قدربالي.
1: أي نعم.
0: ثم بعد مدة رجع أخذ شخصية برق الليل اللي هي أحد شخصيات باللارة، ونشر رواية برق الليل ونال بها جائزة بلدية تونس.
1: بلدية تونس نعم.
0: بعد رجع إلى رواية مخطوط باللارة، نقحه وغير فيه، ولكن لم يكن راضيا عنه تمام الرضا، ليس لضعفه الفني، ولكن هناك له مقاصد معينة لم يتمكن من تحقيقها، ترك المخطوط على ذلك النحو. فأنا شاءت الظروف أن أطلع ذلك المخطوط، وجدت أنه هناك بعض فصول ما زلت لم يبلورها كثيرا، بعض فصول كأنها مختصرة، ولكن هي رواية مكتملة لها بدايتها ونهايتها، وتعتبر جزء مكمل لبرق الليل، وقمت بتحقيقها ونشرها في بيت الحكمة. وأنا أعتبر أن ذلك العمل له قيمة، لأن أخذ مثال بسيط، مخطوط لألبير كامي ناقص. وقت عندما مات في حادث السيارة وجد ذلك المخطوط مبتور، نشر وتنافت عليه دور النشر لنشره وهو مخطوط ناقص، لأنه من تأليف كامي ومن آخر ما ألفه كامي، وبالتالي فرواية بلارة حل على ذلك النحو حتى في جوانب بعض جوانب مختصرة تعتبر عملا ينبغي أن ينشر ويعرف على ما هو عليه.
1: نعم، بلارة يعني ليست معروفة يعني حتى في كثير يعني في الساحة الأدبية التونسية
0: كرواية.
1: نعم.
0: عندما نشرت كتب عنها الكثير إلى غير ذلك. نعم. ولكن برجليت ضغط عليها، لأن برجليت رواية مكتملة هامة لها علاقة بتاريخنا وبحاضرنا وبرؤية بشير خريف، هي اللي ضغطت على رواية بلارة فعلا.
1: نعم، يعني رواية برجليني يعني الفترة التي استنجد فيها السلطان الحسن الحفصي بالإسبان.
0: نعم.
1: لينتزع عرشه من قبضة خير الدين بربروس، يعني مهد سبيل الإمبراطور فيما بعد شارلكان إلى إخراج الأتراك يعني أو الخلافة العثمانية من تونس، وفرض حمايته عليها وتفجير مختلف الأحقاد على السكان. هذا هو الموضوع. نعم.
0: هذا موضوعها هو بشير خريف قرأ ذلك التاريخ، تاريخ تونس، وشاهد ما جرى فيه، واستطرف وحاول هذه الكتابة رواية تاريخية، التي عندما حاورته قلت له كيف تقول أن سبان خرجوا لأن برجليل وضع السم في بئر معين؟ قال لي أنا سبان لأن المؤرخين لم يكون على اطلاع بأن برجليل هو الدفاع على ذلك من القبيلة. نعم. المزاح، ولكنه اهتم بالشخصية التونسية، نوى بقضية الحرية، وبين كيف أن الحب يولد المعجزات، وكيف أن حدثنا عن الشخصية التونسية وعن اللهجة التونسية، وكانت فعلا من أروع الروايات التاريخية في الأدب العربي بدون منازع.
1: نعم، بشير خريف عام 1958 انضم إلى أسرة مجلة الفكر في الحقيقة. أنت تضحك الآن سيفوزي، يعني عرض على هيئة التحرير تحرير المجلة رواية جديدة وهي بعنوان
0: حبك درباني.
1: لم يسلم في الحقيقة من التهكم والسخرية والاستخفاف بأسلوبه، لكن اشترطت عليه أن يغير هذا العنوان، أن يصبح العنوان إفلاس
0: أو حبك درباني.
1: أو حبك درباني. نعم.
0: هو البشير خريف عندما بدأ الكتابة نشر أقصوصة في مجلة الدستور، في جريدة الدستور لأخيه مصطفى خريف، عنوانها ليلة لوطية، استعمل فيها العامية التونسية وتحدث عن قصة عاطفية بين شاب وفتاة قبل على في المدينة العتيقة، وذهب كما حدثني إلى مقهى تحت السور.
1: أي.
0: والجماعة يتحدثون عن ما نشر بالصحف، وبذلك يجد أن تعليق السخرية منه ومن هذا النص الذي كتبه، فتأثر وأمسك عن الكتابة ظن حوالي 20 سنة، لكن لا، ما هي عام 17 نشرة، يمكن أكثر من 20 سنة. بعد عندما جاء الاستقلال وانفتح الأدب التونسي على الأدب العالمي كذا، كتب رواية حبك درباني، استعمل نفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس البعد، وجد أن النقاد رأيهم لم يتغير، رافضين لهذه الرواية، ومجلة الفكر لم تقبل نشرة إلا إذا غير العنوان.
1: نعم.
0: ولابد من الإشارة أنه أرسل في الغازي تلك الرواية وطلب منه رأيه فيها، وكان موقف فريد غازي المساند له هو الذي جعله يواصل الكتابة ويتحدى خصومه ويصبح من هو على ما هو الآن ما نعرفه عنه.
1: نعم، بشير خريف كان ينتصر يعني للمهمشين يعني داخل المجتمع، يعني ودرس يعني بطريقة يعني الجراح الماهر يعني هذه الحياة الاجتماعية والعاطفية، وسبر أغوار هذا المجتمع المقهور المنسي يعني في الجنوب أو حتى في تونس العاصمة، وحتى يعني مقهى تحت السور يعني كانت مثرية مؤثثة للكثير من مواضيعه، في سواء كان ذلك في القصة أو في الرواية.
0: هو البشير خريف له علاقة متينة بنفطة مسقط رأسي،
1: طبعا،
0: ثم أقام في المدينة العتيقة، ثم كانت له علاقات بوالده بأخيه بوالده نعم وبأخيه مصطفى خريف، واتصل بعدة شخصيات منهم على الدعاجي وأعجب على الدعاجي أعجابا كبيرا، وشارك في الصحافة التونسية ببعض الترجمات، بكتابة مسرحيات قصيرة، بكتابة بعض القصص، بكتابة بعض النقد، وعاش في فترة ما بين الحربين الزاخرة في تونس، واشتغل بالتجارة وبأعمال أخرى مختلفة وبالفلاحة إلى غير ذلك، وهذا بالإضافة إلى طبعه وثقافته وحذقه اللسان الفرنسي، يتكلم يحذق اللسان الفرنسي مثل حذق اللسان العربي، في مخطوطاته تجد أحيانا الكلمة يجدها بالفرنسية ويبحث لها بعد عن المقابل بالعربية، هذا كله جعله، وهناك اعتزاز بتونس وبلد التونسي، وقوله صدر بها بعض كتاباته، قولي يا ابن بلدي إليك أكتب، أي مهم أن يكتب عن تونس وعن واقع تونس وعن الشخصية التونسية وعن المرأة التونسية، وكان مناصر المرأة التونسية ومنصف لها، يكفي أن نذكر موقفه من أو الدور الذي طلعت به العطرة في الدقلة فارجينة لكي نفهم،
1: والدقلة فارجينة موضوع آخر مهم، نعم
0: لا من أروع كتابات الروائية العربية،
1: نعم دقلة فارجينها أيضا حتى في مستوى اللغة، موضوع اللغة التراثية والشعبية وتطويع اللهجة الدارجة التونسية،
0: هو يعتبر أن الجريد كما قال هو منطقة من المناطق التونسية لا عاداتها لا تقاليدها لا لغتها، ينبغي أن تكون الرواية تتحدث عنهم أن تتكلم بالتجارة الشخصية تتكلم بلغتها، لأن اللغة له موقف، اللغة هي صورة العقلية وتعبر عن النفسية، والشخصية يجب أن
1: تنطق.
0: أن تنطق بما تنطق به هي في حياتها العامة، وذلك الموقف ليس غريبا، كان شائعا في الرواية الواقعية الأجنبية والفرنسية، في الرواية الأجنبية الواقعية الشخصية تنطق باللغة أو التي تتكلم بها في حياتها العامية لكي يدخل فيما يسمى الصدق الفني،
1: نعم.
0: يعطي صورة تكون الشخصية في لباسها في مظهرها في سلوكها وفي لغتها مناسبة للشخصية الفنية التي هي تظهر في العمل الإبداعي،
1: وكان متفقا في ذلك مع علي الدعاجي في قصصه،
0: هو يعتبر يقولك أنا ابن الرزقي ابن علي الدعاجي، يعتبر أن علي الدعاجي هو والد
1: والده فنيا يعني.
0: فنيا
1: نعم
0: أنا ابنه من ناحية، وكأنه حقق، يعتبر علي الدعاجي لم يجر أحيانا على أن يكتب كما كان يريد هو، وأنه حقق ما كان يطبع لدعاجي لتحقيقه. والبشير خريف رحمه الله كان هو شخصية رغم هذه الطيبة والوداعة، هو شخصية صلبة وله مواقف يعتز بها، أعطيك مثال بسيط، دقلة فراجينها عندما أراد دار الجنوب أن تنشرها
1: في عيون معصر،
0: وطلبت من الطيب صالح سبكار، طلب من الطيب صالح أن يضع لها مقدمة، وضع لها مقدمة، و مدير دار الجنوب أرسل له سائق بدون أن يستشير بشيء خليفة، أرسل له سائق لكي يأتي ويمضي العقد، فرفض أن لا هكذا ينبغي أن نتعامل مع الأدباء، يجب أن تأخذ رأيي وتأخذ موقفي وموافقتي، ورفض رغم كل الإغراءات أن يمضي على العقد، والمرحوم متفق بكار لعلاقتي المتواصلة معه طلب مني أن أتوسل البشير خريف علّه ويقبل، فرفض ولم يطبع الكتاب في دار الجنوب إلا بعد موت البشير خريف، ورثتهم الذين أمضوا العقد.
1: نعم موقف يعني هذا موجود حتى في كتاباته، يعني انتصار لكرامة الكاتب وموقف، نعم تحدثنا منذ حين عن علي الدعاجي، علي الدعاجي أيضا كان قريبا من بشير خريف في أفكاره في رؤية الفنية في مواضيعه، أيضا
0: علي الدعاجي كان من أصفياء الشاعر مصطفى خريف،
1: أي
0: ولو صداقة كبيرة، وتعرف عليه في مجالس، بشير خريف تعرف عليه في مجالس أخيه وتأثر به وأعجب به، وحاول أن ينسج على منواله، وعلي الدعاجي لم يكتب في الواقع إلا رواية، رواية شعر الأقدام مخضب بالحناء ليست موجودة ولا نعرف هل هي فعلا تامة أو غير تامة، يكتب بشير خريف له وجه آخر، ولست أدري لماذا غمر وجهه المسرحي الكاتب المسرحي، لأنه يعني بدأ في شبابه يكتب بعض مسرحيات، وله رواية بالفصحى هي تومبياس، ولكن مسرحية رائعة قدمها لإحدى الفرق المسرحية لإخراجها، لم يتم ذلك. أظن طلبوا من أن يغير بعض العبارات، فأنا قرأته وحققته ومنشورة، ليس فيها عبارات نابية، ليس فيها عبارات نابية أصلا، وهي مسرحية تدل على إلمام بالمسرح، توظيف لتقنية الفرجة، عمق في التحليل، وهي تامة ومنشورة. لا أدري لماذا لم يقع إخراجها إلى حد الآن. نعم. الآن.
1: وعلى دواجة أيضا كان يكتب الأغاني
0: أغاني والأجيال
1: وعلاقته بالهادي زوين، أيضا علاقة صحيح كبرى يعني في الكثير من الأغاني. للأسف الشديد الكثير من الأغاني ليست موثقة في المكتبة إذا الصوتية التونسية. دكتور شنو رأيك نستمع إذا إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من كتاب حدث أبو هريرة قال لمحمود المسعدي بصوت أمل الكتاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد. حدثت ريحانة قالت: مرض أبو هريرة حتى أشفقت عليه، وكنت لا أبرحه ساعة وأبكي وأوجع لألمه حتى كأني منه. فيا مس، ابكي ما لذ لك البكاء، ويومئ أنضميني إليك فأضمه ضما خفيفا، فيلقي بأذنيك الحنين ويقول: وجعت أن لست في مثل علتي. ثم ذهب عنه بعض مرضه، فدخل إلى الإبلال. سألته: هل عاد لك من الصحة ما كان ذهب؟ قال: إنه قد استوى عندي أن تذهب أو تبقى، بل كدت أختار العلة. يمرض الناس يا ريحانة فيطلبون الشفاء، فيثقل المرض فيضني فيذهب سدى، وقد طلبت الشفاء مثلهم ساعة مرض الأولى، ثم وجدت في علتي ما لم أجده في الصحة، وتمت لي بها حياتي، فخشيت أن تعاودني الصحة والاستقامة فأموت. كذا نحن، ولعله لا يبلغ العلة من الناس إلا القليل. قلت: وهل في العلة غير الإمحال وذهاب الماء يا حبيبي؟ قال: لا أدري، فقد يكون، وقد تكون العلل من محيات الحياة. بل انظري، قالت، وكان في صوته كصدى غيب بعيد: إني أجد في جسدي وهو عليل كيف يرق حتى كأنه عود كلما جسسته أنا، وكيف تدق الحاسة وتحتد، وقد ذهبت لي والله ساعات وأنا أقف أثر الروح تنتقل من يدي إلى رأسي أو منه إلى صدري، وتتردد على الأعضاء والقلب والأمعاء تردد الفجر، فكأني أسبح في دمي يجري ولذ عندي، فيلذعني الألم في كتفي أو صدري أو رأسي، فأنا آكل حنظلا لا كحنظل الناس، فيه مرارة وحموضة وألوان مختلفة ونار تضطرم وتحسن في العين، فكأن مقدار القوة والحياة يزداد للعلة، وكأن قرب الفناء خلاق. ترين؟ ألا تكون الدنيا من خلق الآلهة عند النزع يا ريحانة؟ ثم تنفس فمد نفسه ثم قال: وددت من زمن بعيد لو أني علقت بين السماء والأرض، أو أني جلست على قمة جبل وقد طلقته الأرض فطار، فلم أصب ذلك إلا في علتي تفك الجسد وتميز الأوصال، فيخف اللحم والدم فكأني في الخلد. إنه لا تكون الحياة أبدع مما تكون بين العدم والكيان، ولا أقرب من طمأنينة السعيد. قالت ريحانة ثم ابتسم وسكن، فنظرت فإذا دموعه كقطر الندى على خده، وقال: آلمني أن يكون نصف متاع الدنيا في حال لا يصيبها الإنسان إلا حينا بعد حين إذا سلم من كثافة الصحة. وضممته إلي وضمني إليه. رحم الله أبا هريرة. من كتاب حدث أبو هريرة قال: محمود المسعدي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة هو حول الرواية التونسية. البشير خريف ومحمود المسعدي نموذجين. كنا دكتور فوزي، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سيعيسى، بارك الله فيك.
1: كنا تحدثنا عن تجربة البشير خريف من خلال بعض أعماله، وخاصة بلارة وبرق الليل. الآن نمر إلى تجربة ثانية، هي تجربة الأديب الكاتب التونسي محمود المسعدي. سأنطلق من سؤال كلاسيكي دائما مكرس، وهو الاختلاف الكبير بينه وبين مدرسة البشير خريف أشرنا منذ حين إلى بعضها، لكن نتحدث عنها قبل أن ننطلق إلى كتاب مهم سمعنا إلى مقطع منه منذ حين. نعم،
2: هو اتجاه بشير خليف واضح وصريح ويعلن عنه في حواراته وفي كتاباته، اتجاه الواقع الاجتماعي. محمود المسعدي اتجاهه إنساني فلسفي تأملي، وبالتالي اللغة العربية الفصحى النقية، لأن للمسعدي رؤية وهو أنه يريد أن ينخرط بأدبه في الأدب الإنساني، وهي ظاهرة يعتبر أنها هي قوام الأدب العالمي اليوناني والأوروبي، هي النزعة الإنسانية، يهتم ويرى أن الأدب يجب أن يهتم بالإنسان في شموليته بقطع النظر عن مكان إقامته وبلده إلى غير ذلك. وبشير خليف لا، بشير خليف يريد أن يكون الأدب الذي يكتبه تونسي، يهتم بتونس ولا يهم بعد ذلك هل سيجد رواجا خارج تونس أو لا يجد رواجا خارجها.
1: نعم، هذا مهم جدا. سنتم الآن دكتور فوز الزملي بكتاب مشهور يعني ذائع الصيت يعني تونسيا محليا وكذلك عربيا. هذا الكتاب حدث أبو هريرة قال، ألف بين عامي 39 و900 وألف و40 و900 وألف، وصدر عن الدار التونسي للنشر كاملا عام 73 و900 وألف، وكذلك عن الدار دار جنوب للنشر سنة 79 و900 وألف في تقديم للأستاذ توفيق بكار. مؤلفات في الحقيقة محمود المسعدي ليست كثيرة لكنها ذات جودة وإدهاش، وهي حدث أبو هريرة قال، الصد وطبع كاملا عام 1955، مولد النسيان 1945، تأصيلا لكيان، وجمع فيه المسعدي شتات كتاباته الأدبية والفكرية طوال حياته من أيام عمران، أيضا نشرت كذلك بالألمانية مع المسافر وسندباد والطهارة في أكتوبر 2012. دكتور، سأنطلق من مسألة مهمة جدا، أنتم اعتبرتم أن هذا العمل هذا الكتاب هو رواية، وإذا ما جاوزنا النظر في إجناسية كتاب حدث أبو هريرة قال، لاحظنا أن هذه الجوانب الشكلية المتمثلة في إقامة تلك الأحاديث على أسانيد ومتون منفصلة ظاهرين بعضها عن بعض، وتنويع كذلك أسماء رواتها، ومزج النثري بالشعري، ومعارضة أسلوب القرآن، قد أسهمت في ربط ذلك الكتاب بالتراث السردي العربي القديم من دون أن تسفر عن إدراجه في طبقة النصوص التي تضم أخبار الأدب العربي القديم هذا. إذن ما مرجعكم، ما هي حججكم أيضا في اعتبار هذا الكتاب هو عمل روائي أو هو رواية؟ نعم،
2: أولا أن هناك نظرية، نظرية الرواية، هناك نظرية الأجناس الأدبية وهناك الشعرية، هذه الجوانب ترسي أسس معرفية تمكننا من الوقوف على القوانين التي تشكل النص الأدبي وكيف نستطيع أن نصنفه، مع اعتبار أن التصنيف وتحديد الجنس ليست عملية شكلية بل هي المفتاح لفهم وتقويم نص أدبي معين، ولا يوجد نص يكتب خارج نظر خارج مقولة الأجناس الأدبية. الذي يتغير هو إما خضوع للجنس الصافي أو أنه المؤلف هناك نجد في الكتاب العناصر الأساسية المشتركة بين النصوص الروائية موجودة فيه، ولكن نجد استعمال عملية تحويلية، أي هناك إدخال تحويل على عناصر أخرى تكون لها وظيفة مصاحبة ليست مؤسسة. فعندما نقول نص روائي باعتبار المقصد الأساسي والنص في شموليته، مثال بسيط، قد نجد نصا كله رسائل ويعتبر رواية لأن العناصر الأساسية المؤسسة له هي عناصر الرواية، وتصبح الرسالة الأدبية أو الرسالة الإخوانية هي مجرد مساعد أو مصاحب.
1: نعم،
2: وهذا عملية ليست ارتجالية، هناك قوانين موجودة، أي هناك العنصر المؤسس المهيمن نوعيا ليس كميا. العناصر المؤثرة النوعية هي التي تحدد الجنس. كما لا يمكن أن نقرأ الشعر العربي دون أو نقيم دون العودة إلى الأغراض. فالقصيدة عندما أقول هذه قصيدة مدحية ليس عملية شكلية، ولكن لأني أقرأها في ضوء مدونة المدونة المدحية العربية كلها لكي أبين ماذا أضاف، ماذا غير، بماذا تميز، هل خالف، هل جدد. من هنا تصبح أستطيع أن أحكم على هذا النص. أولا هناك شيء لابد من أو أجيب عن هذا السؤال مباشرة، أن العناصر الأساسية المشتركة بين النصوص الروائية موجودة في هذا النص. لماذا؟ أن بقطع النظر عن تعدد الرواة ظاهريا، هناك راوي مضمر خفي وهو الذي ولده المسمي هو الذي يتصرف في ذلك العالم. المسمي نفسه يقول هي قصة شخصية خيالية من بدايته إلى نهايته. العنصر الثاني هو شخصيات خيالية. ثلاثة، قصة حياة كاملة لها بداية ولها نهاية.
1: نعم.
2: إذن هذه العناصر. ثم الجانب التخيلي، تخيلي أن الشخصيات هذه كلها شخصيات خيالية وليست لها صيرة بأحداث واقعية. إذن أخذنا الأركان الأربعة الأساسية التي عليها تنظر الرواية، نجد أن العنصر المؤسس هو الرواية. تأتي مظاهر الخبر والشعر والنثر، هي تقوم بوظائف مصاحبة، تقوم بوظائف مثلا أن الشعر أحيانا يقوم بدور تحليل نفسي.
1: نعم.
2: أبيات. بالنسبة لهذا الكتاب هناك إشكال كبير، لأن حتى كبار النقاد في تونس العربي في الواقع لم يوفقوا دائما في تحديد خصائصها الجنسية. لماذا؟ يعني المسعدي عندما كتبه في الأربعينات قضية الأجناس الأدبية لم تكن مطروحة في تونس.
1: صحيح. نعم.
2: ولذلك يقول المسعدي الاختلافات بين الأجناس والمذاهب اختلافات شكلية، المهم هو الجوهر وهو البعد الإنساني. ثم المسعدي له رؤية يعتبر أن العودة إلى الماضي والتمسك به هو رجعية وسلفية، ويعتبر أن التقليد الغرب هو تقليد ونقول خروج عن الخصوصية. لذلك رفض أن يكون كتابه ينتمي إلى الأخبار لأن ذلك سلفية، رفض أن يعتبر الرواية لأن ذلك تقليد والمقلد دون مثاله، واعتبر أن الأجناس الأدبية هي مظاهر شكلية لكي يلح، وقال صراحة أنها يلح لأن جوهر أدبي هو جوهر البعد الإنساني. ولكن أن الكاتب عندما يعلن عن مقصدية أجناسية أحيانا لا يحققها، وأحيانا يقول هذا النص هو رواية، وكم من نص أعلن مؤلفه عن أنه ينتمي لجنس معين وبعض النقاد بيّنوا أنه لا ينتمي إلى الجنس الأدبي. ثم لا ننسى أن المسعدي في البداية نشر حديث متفرقة، وأحيانا حتى أبو هريرة كان مرة أبو دريرة ومرة أبو هريرة، ثم جمعها في كتاب سنة 73 للمزاح. عندما نشر الكتاب وحسب رواية توفيق عندما نشر وطبع ونشر في المشرق تهافت عليه القراء، ظنوا أنه من كتب الأحاديث. حدث أبو هريرة وقع اشتراءه باعتباره
1: كتاب دين. نعم.
2: كتاب دين. ثم شيء آخر، أستاذ بكار رحمه الله هو الذي حدد مراحل تجارب أبو هريرة وبيّن أن حتى هي لم ترد متسلسلة، ولكن حياته تنتمي إلى سلسلة من بدايتها إلى نهايتها تنتهي بذلك البعد الصوفي. ونجد هنا قوة النقد، نجد المسعدي بعد أن كان يتحدث عن هذا الكتاب بكلام معين منذ أن نشر بكار تلك المقدمة أصبح المسعدي يتبنى رؤية بكار ويحدثهم عن مراحل التجربة الوجودية وعن وعن وعن، وإذا
1: نعم.
2: به يعيد في محاضرات العديدة يعيد ما قاله. إذن حدث أبو هريرة العناصر المؤسسة، الجنس المؤسس والمشكل له هو عناصر الجنس الرئيسية، والعناصر الأخرى هي تقوم بعملية مصاحبة مرافقة تمكن من تحويل الجنس الأدبي وتخرجه على الجنس الصافي دون أن تبعد به عن جوهر الرواية. ولذلك أنا أعتبره رواية إذا اعتبرنا ما كنت أقول.
1: نعم. قد يكون متمردا إذن عن الخبر وعن القصة وعن النادرة، وقد يكون أيضا مجددا مولدا ومتمردا أيضا عن الرواية في النمط الغربي أيضا.
2: نعم، هو المهم التقليد، لا يرفض التقليد سواء كان للتراث أو للغرب.
1: نعم هذا مهم جدا. إذن أعتبر أنه لم يشهد التاريخ، تاريخ الأدب الوجودي العربي في قديمه وحديثه، رواية أكثر عمق من حدث أبو هريرة قال ذلك بفضل تأصيلها للغة أهلها وذهابها بعيدا نحو الإدهاش، فكانما هي قادمة من القرن الرابع للهجرة. الأستاذ توفيق بكار في تقديمه لهذا الكتاب في سلسلة عيون المعاصرة يقول: أبو هريرة خطر على اطمئنانك، يستنطق بلا رحمة عن كل ما يمس وجودك من موت وحياة وحب وولادة. كتاب خطير.
2: هو الفاتحة التي أنا خصصت باب أو مقالات لدراسة عن المصاحبة النصية في حديث أبو هريرة قال، والبيت الأول لأبي العتاهري صدر به: طلبت المستقر بكل أرض، ثم يبين أن لم يجد هذا المستقر، مما يدل على أن القضية الوجودية والبحث عن الاطمئنان والشك إلى غير ذلك.
1: في الحقيقة الوقت كان سريعا معك مستمعين الأعزاء، كنا نتحدث عن الرواية التونسية عن البشير خريف محمود المسعدي مع الدكتور فوز الزملي. شكرا دكتور، يعني أسعدتنا في هذا الحوار.
2: شكرا عيسى على هذه الاستضافة وعلى هذه الحصة التي أعتز بإسهامي فيها.
1: مستمعين الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: اذاعه الجمهوريه التونسيه. مستمعينا الاعزاء، يرفع الى حضراتكم فيما يلي اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أولى الإذاعات.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 9 مساء هنا في تونس. شركة نقل تونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والنفاية المنزلية والتجارية مجددا في المحطات وفي السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملكا مشتركا، وأكدت في هذا الصدد اتخاذها الإجراءات اللازمة وتتبع كل من سيثبت قيامه بهذه المخالفات. جمعية قرى الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد والإسهام في شرائها لفائدة أكثر من 2300 من العائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم خيمة من المنتج إلى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك من 12 إلى 16 من مايو الجاري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. في أخبار العالم، وسائل الإعلام الرسمية إيرانية تقول اليوم إن طهران بعثت ردها على مقترح أمريكي لبدء محادثات سلام تفضي إلى إنهاء الحرب، بينما سمح لناقلتي النفط بالمرور عبر مضيق هرمز المحاصر. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، كما يرفض تفكيك المنشآت النووية. هذا يتضمن الرد وترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي لدولة غير الولايات المتحدة مع ضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات، بينما أبدت طهران استعدادها لتعليق التخصيب بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما. في لبنان، أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال جنوب البلاد، كما نشر مشاهد توثق قصفه قاعدة ميرون الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية. في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 51 شخصا وإصابة 107 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء الهجمة الإسرائيلية. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية، نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
1: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
0: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخول عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
1: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.
0: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
2: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب، أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحب ابني وانا طالب الى باب الأسنان.

0: يصير مثلا هو انا خارج عنده، لدرجه ان انا احيانا بقيت اشعر بالخجل الشديد ان هو يقف لغايه الاسانسير ما يجي وانزل. جانب اخر من صلتي الوثيقه بالدكتور زكي انه مزاجه ساخر ويحب النكته ويجيد الاستماع اليها ويرويها، ده جانب انا ما عرفتوش خلال التلمذه. لكن استاذ الدكتور زكي نجيب محمود اعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعارض مذهبه في ذلك الوقت اللي هو الوضعية المنطقية. ولو أنه نظر إليها بمنظور الوضعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج. هل أنا ماشي كويس في الرسالة؟ الفكرة مربوطة؟ مؤسسة تأسيس جيد؟ برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
1: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
2: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة. فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر. رحب بي ترحيبا أفخر به، وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمضي 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم فلسفة كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاع أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا وديورا وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج.

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيط. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس. كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64، بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب، ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي. أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من آخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارعوا على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي يعني. فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة التي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشدي الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
2: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون، وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث. نجد جماعة تحفظ التراث وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا ولكن ليظلوا حافظيه وفقط. تلك جماعة، جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف، وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه. وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع. هكذا يكون الحال، ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة لحلقات الماضية على وجه ما لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة. هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنستمع.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أننا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رده: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرأة ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا. وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين، وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروه في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو لم يأل جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها، كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها إنه يؤذن للصلاة في بلدي، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الذي يقطر أفكارا ورؤى.

0: يخطئ من يعمل مولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يخفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا أعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل بذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء الدكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 10 مساء هنا في تونس. جمعية قرى الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد والإسهام في شرائها لفائدة أكثر من 2300 من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم خيمة من المنتج للمستهلك في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك من 12 إلى 16 من مايو الجاري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. اليوم انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف المواقع الأثرية والتي تتواصل إلى موفى مايو الجاري في مختلف الولايات، وفق ممثل وكالة إحياء التراث في الشمال الغربي نبيل الشريط.
2: حملة وطنية في إطار تعزيز ثقافة المواطنة والمحافظة على الموروث الحضاري الوطني، وتهدف هذه المبادرة إلى العناية بالمواقع الأثرية وتحسين محيطها، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على المعالم التاريخية باعتبارها جزء من الهوية الوطنية. نبدأ اليوم الأحد 10 مايو بموقع مكتب الأثري ولاية جريانة، متحف رقادة ولاية الكروان، موقع جبتيس وغرارة ولاية مدين، موقع سبيتلا ولاية قصرين. وتندرج هذه الحملة في إطار دعم ثقافة التطوع وصول التراث الوطني من خلال مشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين.
1: شركة نقل تونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والنفايات المنزلية والتجارية مجددا في المحطات وفي السكك الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملكا مشتركا، وأكدت في هذا الصدد اتخاذها الإجراءات اللازمة وتتبع كل من سيثبت قيامه بهذه المخالفات. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في تغريدة على منصته تروث سوشيال رفضه والرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترحها أو على مقترح واشنطن لإلغاء الحرب، قائلا إنه غير مقبول إطلاقا. كما قال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس إنه ناقش في مكالمة جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد الإيراني. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، كما يرفض تفكيك المنشآت النووية، ويتضمن الرد ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي لدولة أخرى غير الولايات المتحدة، مع ضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات، بينما أبدت طهران استعدادها لتعليق التخصيب بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما، كما يشدد المقترح الإيراني على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات. في لبنان، أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات جديدة ضد القوات الاحتلال جنوب البلاد، كما نشر مشاهد توثق قصفه قاعدة ميرون الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية. في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 51 شخصا وإصابة 107 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء الهجمات الإسرائيلية. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. مقامات الأنس.

0: وأطل عام وانقضى للتو عام، ولمحت وجهك فانتشيت وشاع في الروح ابتسام، وطلعت كالفجر المضيء تشق أسداف الظلام، وسمعت صوتك هامسا بل قارئا عنك السلام، وتشابكت منا اليدان فليس من بعد انفصام، عهد قطعنا للهوى والبر من شيم الكرام، ماذا أقول فدتك روحي إن في الصمت الكلام. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين، أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الأثيري الموعود الذي دأبنا فيه على أن نرفئ بكم إلى عالم الأدب المشهود، لنغوص على الدر المستجاد المعقود من سديد القول المأثور المحمود، دليلنا بدائع الفكر من المستجاد المستفاد من الشعر والنثر. سعدت اليوم بأن لقيت ألفة، أهلا وسهلا بزملائنا الذين يتعاونون معنا والذين نصيب في العمل معهم كل الأريحية والصفاء. ومن الذين أيضا نصيب في العمل معهم الأريحية والصفاء صديقنا وأليف برنامجنا وعشيرنا الذي عز نظيره وندر مثيله، صديقنا ريان. مرحبا بك الليلة على المباشر.
1: شكرا جزيلا أستاذي على هذه الاستضافة الكريمة، وأنا سعيد جدا بأن أرافقك في هذه الحصة من داخل الأستوديو هنا، وهو لقاء متجدد وموعد يكون فسحة لنا
0: لنتوسع في أفكار لتتلاقح العقول وتتقادح الأذهان، خاصة وأننا لا نعد شيئا ريان، تقريبا
1: بالضبط
0: نقبل وقد أسلمنا النفس لوحي اللحظة.
1: بالضبط،
0: ربما نتفق في مدونة نقرأ منها
1: بالضبط،
0: ولكننا لا نعد عدة، وإنما بالضبط نلقي الحبل على غاربه وندع الأمر لما يسعفنا به الفكر في لحظته دون أن نهذب أو نشذب أو نحكك أو ندقق.
1: هذا هو، دائما اللقاء يكون على القريحة بيننا، ودائما نحن نستمتع بذلك، وأظن أنها طريقة مجدية بين، لأن هناك نوع من
0: عدم الكلفة،
1: ومن عدم الكلفة، وننقل حديث الجامعة أمام المصدح فيكون فرصة ليدخل الجميع إلى هذه العوالم التي نتقاسمها ونتشاركها،
0: وفي النهاية هي مقامات الأنس.
1: بالضبط، وكل ليلة نحن في مقام.
0: ما لا قبل أن نخلص إلى المقام الذي بدأناه الحصة السابقة حين تلوت علينا نصا حلوا جميلا لم يسعفنا الوقت الذي دهمنا بأن نستكمله، فالحمد لله الذي مد في الأنفاس حتى التقينا وتصافحنا لنكمل ما بدأنا بعون الله، ولكن بعد أن نوطئ لنصك الحلو بهذا النغم.

0: وبعثنا النسمات تغريه بشهي الوعد وهفى بالآهات يذكيه لفحات الوجد. حلو ريان،
1: رائعة، رائعة قصيدة من أروع ما غنت فيروز،
0: ومن أحسن ما اختارت أو ما أشارت به علي ألفة. والله مهم أن الشباب على علم وعلى اطلاع بمثل هذه الدرر
1: الثمينة
0: النفيسة الغالية. بصراحة حق لفيروز أن تفتخر.
1: بالضبط،
0: كما وقر في نفسي مرة حين كنت أنشد شعر الخنسائي في برنامج مرافق الليل في الهزيع الأخير من الليل، قلت ربما مصداقا لقول المعري حين قال مذكرا بأن الأموات يلقى بعضهم بعضا، قلت ربما أن الخنساء في برزخها تفتخر أن شعرها سنة 2025 ميلادي يتلى في الإذاعة الوطنية التونسية بعد قرون خلت من ميلاد هذا الشعر. يعني مهم ريان أن يتناهى إلينا إبداع
1: من سابقا،
0: وأن نستهلك هذا الإبداع، وأن أن يكون أن نتخذه غذاء روحنا.
1: والخلود هو سمة الأعمال الفنية العليا والراقية،
0: أي
1: وهذا ما يرجوه كل مبدع وكل فنان.
0: لماذا إلى اليوم تخلب الألباب لوحة الموناليزا مثلا التي أبدعها دافنشي؟ أي سحر،
1: أي سحر، وأي وأية دلالات، وأية
0: وأي بصمة في بالضبط. النهاية
1: بالضبط.
0: ثم ناس عباقرة بكل صدق. أي سيرين ذكرنا وصل حديثك
1: بين الحاضر و
0: وحديثك سيطلق. أيوة، حديثك المنقضي بحديثك الذي سيلقى. أيوة،
1: كنا في الحصة الفارطة أستاذي قد شرعنا في قراءة الجزء الأول من هذا النص، وفيه عرجنا على مرحلة الأزمة إن شئنا أن نسميها في مسيرة هذا الطفل الذي نتحدث عنه في هذه في هذا النص. اليوم في الحصة السابقة عفوا تحدثنا عن الأزمة، عن بداية الأزمة، عن تعكرها،
0: وعن الالتحاق بالتعليم الابتدائي
1: وتفاقم الأزمة ونوع أخرى من المشاكل. اليوم نصل إلى التوازن الفريد، والعبارة لتودوروف من القصة، نصل إلى مرفأ السلام، نصل إلى الحل المثالي. كان معلمه في المواد الاجتماعية يشرح الدرس عندما توقف في سياق لا يذكره لينشد بيتا للمتنبي كان قد حفظه من قبل. قال المعلم: وصرت إذا ما أصابتني سهام من صدر البيت، لينشد هو مكملا من عجوزه تكسرت النصال على النصال. انطلق لسانه فصيحا دون تلعثم، حتى أنه هو في قرارة نفسه قد اندهش من ذلك، لكنه أكمل واندفع ليحدث مستمعيه عن معاني ذلك البيت الذي يحبه لأنه كان شعاره الذي واجه به تنمر الأطراب وتذمر الأصحاب.
0: الله الله الله الله،
1: صرت إذا،
0: يعني هذا الطفل كنقوله طفل في طور الطفولة قد فقه بيتا قاله المتنبي:
1: صرت إذا ما أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال.
0: يعني لا يؤثر فيه القدح ولا يؤثر فيه الذم، ولا يبلغ من نفسه
1: ولا يولي لذلك اهتماما،
0: اي لا يبلغ من نفسه مبلغا، لك أن قال لك يعني نضجت الجلود بحيث أن هذا الأذى أو ما نخاله أذى لا يؤثر فيه ولا يصنع به شيئا. في النهاية نوع من الترياق، ونوع من ما نسميه المناعة الذاتية،
1: هذا هو،
0: التي يمكن أن تخلق فينا بعد هشاشة نتيجة من حساسية. هذه الحساسية إما أن تشحذ أو أن تعدل.
1: هذا هو.
0: ربما لماذا لا نستبقي هذه الحساسية لتذوق الفن
1: مثلا،
0: لنرتاض بالشعر، لا لنتأثر بكلام نطق به حاسد أو جرى على لسان حاقد ليس هو الذي، أو لا تسمح له بأن يحدد لك وزنك ويحدد شأنك ويسطر لك دربك. أيوه سريان.
1: في مساء ذلك اليوم كان المعلم قد كلفه رأسا بالاطلاع على قصة عنز السيد سيغان لشيف دو مسيو سيغان، ليحفظ منها مقطعا يقرأه عليه في الحصة القادمة. وكان ذلك كذلك، عندها فهم المعلم ما لم يفهمه أحد غيره، ينطلق لسانه فقط إذا ما ضمن القدرة على الحفظ الصم الذي يغنيه عن الخطأ الجالب للتنمر والسخط من حوله.
0: والسخط
1: من حوله،
0: يعني الخطأ بدلا من أن يكون سبيلا إلى التعلم وإلى المراجعة، هو يجلب على صاحبه التنمر، لكأن أطرابه وزملائه لا يخطئون.
1: بالضبط.
0: أو لكأن الخطأ شراك من يقع فيه يهلك.
1: بالضبط. وكأنه ليس الخطأ مطلوب في كل وقت، لأنه الطريق الوحيدة إلى معرفة الصواب وإدراكه.
0: فعلا، هذا إذا تعاملنا مع الأطفال الناشئين بذوق، دون أن نكسر فيهم ذلك الجمال الداخلي، إن كان الجمال يكسر، أو دون أن نهدر فيهم كما قال طه حسين
1: الله
0: الأمل.
1: الله.
0: بدلا من أن نبسط لهم الأمل نهدر فيهم الأمل، لا لشيء إلا لأننا أثرنا ضحك الضاحكين على خطأ هو في النهاية طبيعي، لأننا لا نطلب من التلميذ أن يكون عالما، لولا ذلك لما وجد المعلمون إذن؟
1: بالضبط.
0: ولما سمي التعليم تعليما؟
1: تعليما.
0: فهل نعلم من
1: هو متعلم وهو يعرف؟
0: والله ذيك القضية، هذا المشكل. واصل.
1: كان قد تدرب على حفظ القصائد العربية المغنات.
0: يا سلام.
1: يا سلام. الأطلال لأم كلثوم،
0: إبراهيم ناجي،
1: قل المليحة في الخمار الأسود لصباح فخري، قارئة الفنجان لعبد الحليم. وصارت منذ ذاك القراءة والاستماع أداته العلاجية الذاتية، وصار بإمكانه أن ينشئ جملا كاملة واضحة بلا تلعثم واضح.
0: هذا بعد أن كان يتلعثم وكان عييا وسماه أصحابه الوكواك، انطلق لسانه كما قلت، وفصح حديثه، وصار يحفظ جيادش القصائد ونفائسها. أيوة.
1: هكذا عادت أسمى قدراته وسمته المميزة في مرحلة الطفولة المبكرة إليه. فعل القراءة والاستماع والتدريب على المواجهة والشجاعة في القول عندما ينصت له من حوله كانوا أداته لقهر صعوباته.
0: الله.
1: وجهه البعض إلى مكتبة الحي العمومية وصار زائرها الدؤوبة، يقرأ القصص، يطلع على الدواوين، يلخص منها شيئا ويحفظ منها أشياء.
0: الله.
1: مذيع المنزل كان رفيق ليله، ينصت إلى أن يغفو، يطلع على ما يتجاوز سنه، وأحيانا يحفظه دون ما فهم، لكنه يسوغ تلك القدرات في صياغة تعابيره الإنشائية فيتميز، وتقرأ مواضيعه أمام الزملاء لكثرة استشهاداته.
0: أعدها الجملة. لكنه يصوغ
1: يصوغ
0: يسوغ لا يسوغ أي إما يبرر وإما يكري.
1: بالضبط.
0: أنت تصوغ صياغة.
1: بالضبط. لكنه يصوغ تلك القدرات في تعابيره الإنشائية فيتميز، وتقرأ مواضيعه أمام زملائه لكثرة استشهاداته وقدرته على صياغة المعاني في جمل بليغة وعبارات سبكت بانتقاء.
0: الله الله الله.
1: صارت نقاط ضعفه في سنوات التعليم الابتدائي نقاط قوته فيما بعد، بفضل النصح والتوجيه والإرشاد وفطنة بعض أصحاب العقول. كان ميلاد مسيرة استثنائية بين من يخلق الصعوبات ومن يذللها. كانت القراءة من خلال هذا النموذج الذي نقدمه أداة لتذليل الصعوبات، وصار الاطلاع على النصوص الأدبية العليا من كل جنس وسيلة لشحذ عقل الناشئة وتأصيلهم في كيانهم اللغوي والثقافي. بهذا المعنى تصبح العربية امتدادا للغتهم الأم، فعوض أن تكون في أذهانهم مجرد مادة تدرس كغيرها من اللغات الأجنبية تصبح لغة أما ومجالا للحياة
0: والإبداع. أحسنت. نص كأنه استشفاء وقدم حلولا لصعوبات التعلم. واذكر أنك حين تلوته وأمتعت به السامعين من الأطباء ومن الإطار شبه الطبي، من الحاضرين من الأخصائيين والخبراء في التربية والتعليم، قد هللوا وصفقوا وعبروا عن طربهم وأعربوا لك عن ابتهاجهم. أهديك هذا النغم.

0: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام. طربت للنغم ريان؟
1: في الحقيقة ألحان زياد الرحباني في مجملها ألحان تطربني، وخاصة أمن لبيته هي أغنية من كلماته وألحانه، أغنية يعني تأخذني إلى عوالم جميلة، والوصف المتضمن في الصورة وهذه الطريقة في الكتابة عند زياد هي طابع خاص وسمة خاصة ولحن فيه روح شرقية مميزة وجميلة.
0: من الذين يؤمنون البيوت بالأمان وبأداء الأمانة موضوع سيحدثنا فيه صديقنا وصاحبنا الذي لا نمل حديثه ولا نقنع من لطائف ينبض بها كلامه الحلو، صاحبنا سي كمال الغالي، أستاذ التعليم الابتدائي، أستاذ المدارس الابتدائية، المثقف، المربي والإعلامي، ما شاء الله عليه المتميز، حب من حب وكره من كره. مرحبا سيدي كمال.
2: هيا سيدي، مسيكم ويهنيكم ومرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا
2: سيدي، مرحبا بك.
0: يصنع البسمة.
2: مرحبا بخويا ريان، ومرحبا بأختنا ألفة بشير.
0: الله الله، والجميع يبادلك التحية.
1: شكرا جزيلا.
2: عايشك والله. أنت ما كنت تتحدث تو، قلت من يؤمن لنا البيوت، لكن تسأل في وقت الجيل الحالي تو يقولوا لك الكاميرا.
0: لأنه أنت فهمت القصد ريان
1: نوعا ما.
0: أي لأنه معناها شكون اللي باش يرصد الذاهبون والآيبون، ومن يقبلون ومن يدبرون على بيتك، ومن يغدون ويروحون، إلا الكاميرا التي تجهز بها البيوت للرقابة وللترصد. يعني يقول حب يقول لك كان جا ثم أمان زعما نضطر باش
1: نركبوا كاميرا.
2: اللي صنعوا الكاميرا عملوا لها اللصوص باش
0: يعني كل كمان صنع الامراض
1: لبيع الدواء
0: ليروج الادويه،
2: طرق للترويج.
0: فعلا. اي سيدي كمال، عما نتحدث الليله؟
2: توحشناكم سي وليد بعد يوم طويل. انا اليوم بالصدفه بالمصنط خدمت برنامج من الساعتين للاربعه، وبعد تالي تبعنا الافريقي والترجي، وبعد تبعنا الريال وبرشلونه. الحصيل انتم جيتونا كي نهد الحيل.
0: الله الله، كي نهد الحيل معناها كي تعبنا ولا كيف؟
2: كي تعبنا يوم مطول وجميل.
0: ما شاء الله عليك سي كمال، كأنك خلقت للإذاعة، ولذلك لا تجد منها شقاء ولا إعياء إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب باش نقدروا نفيدوا الناس ونستفيدوا احنا بيدنا،
0: وهذا المأمول منك، وهذا ما يرجى دائما من حوارنا معك سي كمال. أنا شخصيا حتى حينما أحاورك في الليل في ونجري معا مسامرات وندير أحاديث، لابد أني نخرج بفائدة، ولابد أني نحصل منك غنائم معنوية. لست أدري هل أنت تطالع كثيرا، تسمع كثيرا، هل تشتق المعاني من نفسك، هل يوحى إليك؟
2: هو راه برشا الناس من لديها ثقافة، المشكلة في الثقافة الموجودة، فما من لا يحسن توظيفها، يعرف كل شيء لكن ما يخبرك بشيء.
0: والله صحيح، توافق ريانة
1: بالضبط. هناك من يستأثرون
0: بما يعرفون،
1: بما يعرفون، وكأن المعاني ليست ملقاة على قارعة الطريق، وكأنه الحكمة تموت بعدها.
0: بلكش خطر يقول لك لشكون باش نقولوا هالكلام، بلكش حديثك مع ما يفهمكش.
2: لا مش بالدرجة هيك يا مسي وليد، هو موجودة كيما الأوردناتير، تلقى فيه كل شيء، الدوسيات معبية، فهمتني؟ لكن بشكل عام على البيرو ما حاط شيء.
0: يعني عنده الذخائر المذخورة ولا يستهلكها ولا يستفيد بما أوتي، وإلا في تقديرك سي؟
2: لا، أنا نعتبرها أنه في حديثه لا لا لا يستطيع التفاعل بما يمتلك من معارف، يعني وحتى كان استوحى حاجة من وحي اللحظة يشدك درج باش يوصل لك فكرة.
0: ولكن زادت خاف يقول لك الناس شبيه هذا يستعرض علينا عضلاته، ولا يطلعنا على خزائن علمه. ماذا يحسب نفسه؟
2: ما تخليهمش يستشعروا اللي انت تستعرف عضلتك، لازم تكون ثقافتك تبينها من خلال حديثك. كيما تلبس اللبسه السمحه لازم تتكلم كلام السمحه، علاش لبسه
0: الله
2: باك الحساب فهمتي، وكل كلام الحلو ما يستحقش فلوس ما تعرفش توظفه.
0: والله صحيح، والله صحيح، لست ادري هل اضحك ام هل الاسف. فعلا ريان، يعني ينفق المرء على مظهره
1: بالضبط،
0: ولكن هل يتعهد لسانه؟ هل يتعهد بيانه؟
1: كان لي صديق في الثانوي دائم العناية بشعره، نظر إليه أحد الأساتذة يوما قال له أراك تعتني اعتناء بالغا بالشقف. أما اللي في وسطه والله أعلم شنو،
0: يعني بالقشور مش بال
1: مش بالجوهر
0: باللب أي بالعرض
1: مش بالعرض
0: مش بالجوهر أي فعلا. لأنه في ظنها الناس أن ما يظهر هو الذي يغري، ولكن هو في النهاية ما يظهر هو الذي يخدع أو هو الذي يغرك. ربما إيش قال هو المثل، ليس الجمال بأثواب تزيننا بل الجمال جمال العلم والأدب.
2: إيه حلو حلو القاء جميل سي وليد.
0: الله يبارك لك سي كمال، أنت عاد تثير فينا هذه الشجون.
2: اليوم سيدي سي وليد باش نحدثك على مصطلح الأب اللي أنت تحبه يحبش البيت.
0: الأب،
2: الأب والأبناء إن شاء الله يجزينا الوقت سي وليد.
0: لا يجزينا معك
2: السادة المستمعين وبتفاعلكم أنتم الطيب والأنيق كالعادة، ونعملوا جلسة إذاعية حلوة،
0: خاصة الموضوع اللي أنت توا بسطته في هذه الكلمة المتكونة من حرفين أب ريان، هي في النهاية كلمة تجمع عالما كاملا.
1: بالضبط.
0: من
2: حد كل شيء يحب يسمعها، فما الحب يسمعها باباي، فما الحب يسمعها يا باي، وفما كل حد كل شيء يحب يسمعها
0: ريان،
2: فما الحب يسمعها يا بابا،
0: يا بابا
1: بابا
0: بابا وقال لك لا عجبتني يا باي
1: يا باي
2: يا باي.
0: وثم شكون يقول يا با؟
2: لا هو احنا
0: اسمع
2: في تعبيرنا
0: اسمعها هذه
2: نقولوا ابي
0: اسمع لي اسمع الصيغه هذه.

0: الله الله الله الله ديما ألفة تطالعيننا باختيار يروق ويفيد. يا سيدي كمال حسك في الدنيا يابا.
1: ما هو أعطينا المصطلحات البدازة سي وليد. تو باش ننطلقوا في المصطلح الأب. إيش معناها أب الساعة؟
0: معنا رينا
2: معكم.
1: الأب تعني الرجل الذي أنجب ولدا أو بنتا، فهو الوالد أيضا. وصلة الأب تطلق عن الجد أيضا.
0: أيوة، لكن علاش ريان في النداء يقولوا يا أبي ولا أبتي، حينما نخاطب الأب مباشرة ما نقولوش يا والدي، أليس كذلك؟ لكأن الوالد لا تقال للحاضر للمخاطب المباشر.
2: بالضبط.
0: دايرة احنا كيف نحكي ونقولك هذا يا خله لنا الوالد.
2: بالضبط.
0: الوالد وصانا. الوالد رحمه الله كان يسلك هذا السلوك.
1: معقول.
0: لكن في الخطاب المباشر نجيش تقوله يا والدي تقول له فقط
2: بابا
0: ولا أبي ولا أبتي. لكن اللي شرحته وانت توا سي كمال الأب يعني بالمعنى البيولوجي. الأب هو الذي هو مش هو أنجب أو بيني
2: الأم أنجب
1: من زوجته. يعني هو حبينا نعطيه صفة كما قلت أنت البيولوجي
0: يعني أنت تدين لأبويك بالوجود
1: بطبيعة الحال.
0: أيوة. والأب لهنا زاد إذا تقول هو الذي وأنت ولدت له. فأنت في عهدته وعصمته في رعايته، وأنك تدين له في تربيتك.
1: بالضبط. وحتى نفكرك في حاجة من الحاجات اللي كنا نعرفوها وإحنا صغار، وإن شاء الله ربي يطول أعمارنا، كانت الوالدة توصي حاجة لأخوتي، تبعث واحد من الأخوة تبرر تقول له قول لباباك هكا القرية، ما تقصدوش هو مباشرة، بل توصي عن طريق واحد من الأولاد.
0: إيه ثم نوع من ريان من الأدب، محليها كلمة. الكلفة ليست مسقطة بين الزوجين.
2: بالضبط.
0: الكلفة مرفوعة، يعني ثم حدود
2: ولياقة
0: ثم حدود. بالضبط، تقضي بالتزام اللياقة
2: والتقدير المتبادل
0: واللباقة. وليش؟ لأنه يقول لك هذا السند الحقيقي بعد الله تعالى هو الذي يطعمنا من جوع ويؤمننا من شنو يا ريان؟
2: من خوف.
0: يا عيني عليك، بعد الله راني قلت
2: بعد. أكيد.
0: بعد الله
2: أكيد.
1: وعند الأحباب والأصحاب تقولهم بن عمي.
0: أي بن عمي، لأنه في الأغلب الأعم دي ثم تنبيه على صلة القرابة. لا، وتنبيه سري آخر ريان على أنه راهو نمضغكم ويمضغني وما يلوحنيش، وعلى أنه بيننا صلة الدم، وقد قال المثل الدم عمره ما يولي ماء، يعني ما يهونش. بن عمي أين أن أي إن بيننا صلة، إن بيننا صلة رحمية وثقة ينبغي بمراعاتها حفظ الود وحفظ المودة، وهذا من أهلي وعليه فعرضه عرضي وشرفه شرفي. أنا أراه ما في العرش من أصالة وقيم ثابتة مستقرة، نحن بصفتنا كوبل، بصفتنا زوجا، نحن مؤتمنان على تلك القيم. هو الأصل ريان، مش هكاك بن عمي وعدي.
2: لا لأنه أساسا نحن عنا كلمة نقوله لقدر يطول العشرة، والمحبة والألفة ما هي يعني لا تفترضها العلاقة الرحمية فقط أو العلاقة الدموية فقط، وإنما حتى في العلاقة الدموية الطبائع تفرض نوع من الود الخالص ونوع من من الارتباط.
0: مش معناها ما يقربوش لبعضهم ريان
2: ما يتودوش، اكيد لا اكيد لا، واحيانا يكون البعيد.
0: اما سي كمال قال ابن عمي حابين نفسره معه. اي سي كمال وانت عباره قريبنا وحبيبنا دلل عليك تقعد معانا.
1: اي جاسي زياد مش قال اخبار
0: اليوم معنا حاتم كريسعان.
1: تحياتنا ليك،
0: يعيشك. ولكن قبل نحب نودك ونود السادة المستمعين بنغم الفريد بعد الموجز، ثم نستكمل حوارنا الشهي والمفيد مع حضرة الأستاذ الإعلامي سيدي كمال الغالي. تفضل.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: الحاديه عشره مساء هنا في تونس. جمعية قرى الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد والإسهام في شرائها لفائدة أكثر من 2300 من العائلات أو من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم خيمة من المنتج إلى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك من 12 إلى 16 من مايو الجاري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. اليوم انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف المواقع الأثرية والتي تتواصل إلى موفى مايو الجاري في مختلف الولايات وفق ممثل وكالة إحياء التراث في الشمال الغربي نبيل شريط. شركة نقل تونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والنفايات المنزلية والتجارية مجددا في المحطات وفي السكك الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملكا مشتركا، وأكدت في هذا الصدد اتخاذها الإجراءات اللازمة وتتبع كل من سيثبت قيامه بهذه المخالفات. في إخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في تغريدة على منصته تروث سوشيال رفضه الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، قائلا إنه غير مقبول إطلاقا. كما قال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس إنه ناقش في مكالمة جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد الإيراني. بدورها قالت قناة بريس تي في الإيرانية إن طهران ترفض الخطة الأمريكية التي كانت ستعني رضوخ طهران لمطالب ترامب المبالغ فيها. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة والستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، كما يرفض تفكيك المنشآت النووية. هذا يتضمن الرد ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي لدولة غير الولايات المتحدة مع ضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات، بينما أبدت طهران استعدادها لتعليق التخصيب بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما. هذا ويشدد المقترح الإيراني على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات. في لبنان أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال جنوب البلاد، كما نشر مشاهد توثق قصفه قاعدة ميرونا الإسرائيلية بالمسيرة الانقضاضية. في الأثناء قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون اليوم جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى تقع جنوبي لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا في خروقات جديدة للهدنة المستمرة منذ 17 أفريل الماضي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يصحبكم فيها وليد الزيدي.

0: نجدد تحية ونسجي السلام لسادة المستمعين الكرام، ونرجع إلى صديقنا كمال الذي فاتحنا
1: من جديد.
0: مرحبا بك، فتحنا بموضوع الأب.
1: تحية لأخونا ريان وأختنا ألفة،
0: ربي يفضلك
1: أيضا ما ننسوش في التحية.
0: الله يبارك لك يا سيدي كمال، سمعتك صفر أطر المحطة أداء محمد ثروت الحان جميل. العبقري عمار الشريعي. أي
1: أي حلوة حلوة الهدية منك،
0: خاصة أنه صوت التران بالنسبة للمكفوفين عنده دلالير.
1: أي أي
0: السفر ومضي الزمن،
1: المهم ما يفوتناش القطار.
0: الله الله عليك يا كمال، هذه ظلي تعمل لنا موضوع مرة على القطار، وشنية دلالات أبحثلنا فيه، خاطر عجبتني دي
1: الحظ
0: ما يفوتنا
1: البرمجة، وسي وليد بقى في الإذاعة يأسس برامج إن شاء الله يسعفنا الوقت منه لك الوقت
0: كأنك تلمح أننا مناش باقين معنا.
1: كيما خذينا احنا فرصة توجيناش وتاخذ فرصة أخرى،
0: يعد لكل اختصاصه سيدي كمال.
1: ايه ما حبينا نقولوا احنا راهو
0: ولا هي الناس ما تاخذ فرصة كانك تخلي لها انت المجال يا سي كمال.
1: كانوا بالتقاعد كانوا بال
0: صحيح صحيح، هو محلاها ديما منطق التداول، وخاصة في العمل الإعلامي أساس التجديد والتجدد.
1: بالضبط،
0: عجبتني إن شاء الله ما يفوتناش القطار، لأنه يقولوها أدرك نفسك، ولا روى زفر عليك الترع، بمعنى راك ينقضي الوقت دون أن تبلغ غايتك.
1: ما هو الترع ولا الحكار ولا

0: كل يفكروك بالحياة
1: صحيح.
0: كيفاش الناس معناها تولي مع بعضها، كل ساعة يهبط واحد ويغادر الدنيا
1: أيه.
0: والبقية تواصل رحلة الحياة.
1: والله صحيح، محليه محليه التشبيه منك. الناس تنزل وناس أخرى تصعد، وكل صوب اتجاه وصوب قصد، وكل يؤمم غاية، وكل يبتغي وجهة ويولي وجهة، لكل وجهة هو موليها. وعليه ثم حاجات نعيشوها في اليوم عندها رمزية ودلالة عميقة في القدر وفي المصير. أيوة
0: سي وليد، نواصلوا نبدأ في
1: هيا سي ريان، تفضل إلينا.
0: عنده ما يضيف ريان ولا خلنا نواصلوا؟
1: ريان هاو سيدركنا وسيضيف.
0: به على كل حال نمشيو من جمال اللغة العربية سي وليد، الكلمات المقرونة، ماك تحب المقرونة، المقرونة بكلمة الأب،
1: الكلمات المقرونة بالأب،
0: أي
1: أي المقترنة، بمعنى
0: المقترنة. تعرف شكون أبو البشر ولا؟
1: آدم،
0: هذا هو
1: آدم أبو البشر،
0: سيدنا آدم.
1: يعني أتذكر ريان الحديث، كلكم لآدم وآدم من تراب.
2: من تراب.
1: وشنية الدلالة ريان؟ هي التواضع.
2: التواضع بالضبط.
1: التواضع، وأن البشر لا يظن بنفسه الخوارق والمعجزات.
2: تذكرنا يعني بالمنطق الأرسطي، الحديث النبوي هذا.
1: يعني كلكم لآدم وآدم من تراب.
2: إذن أنتم
1: يعني ومن شأن التراب أن يتحول.
2: بالضبط.
1: وأن علاش هو أن يجري فيه وأن يجري عليه الزمن.
2: بالضبط، يتأثر.
1: أي يجري عليه الزمن، يعني يتحول من حال
2: من حال إلى حال.
1: ولهنا على ذكر، وإحنا قربنا من البحر، من فصل الاصطياف اللي يقول لك لا أركب البحر أخشى علي منه المعاطب، طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائب.
2: الله.
1: يعني من لا أغرر بنفسي ولا أركب البحر، هو ما أنا خلقني الله تعالى من تراب،
2: وأخشى
1: أن أذوب في الماء.
2: في الماء. الله.
1: ألفة كنت تلقى لي وردة شمس ومية هكا كمالة.
0: إيه.
1: اللي أنا نعشقها من ومضة من ومضاتك السحرية. شمس ومية ونسمة شائية.
0: ونسمة شائية.
1: إيه. بتوش.
0: وبحر.
1: الله الله الله، بتوشوش لي باسمي حبيبي.
0: ايوه
1: اي يا عيني عليك. ايوه
0: يا وليد، توا باش نمشي معاك الحاجه وهذه باش نضيفوها لمعلوماتنا. تعرفش شكون ابو صابر؟
1: ابو صابر، ابو صابر هذه ما نعرفهاش. هو
0: الملح.
1: الملح ابو صابر.
0: هيا
1: ساعات يقولوا له
0: كان قص عليك الملح في الدار، امشي للعطار قول له بالله اعطيني كيلو ابو صابر. هلا كان فهمك تونا بعث لك كشكارة ملح مش كيلو.
1: لا هو المشكل يقول لك معناه ما بعناش صابر باش نبيعوا بوه، معناه
0: هو في مصطلحاتنا الشعبية الملح يسموه الربح.
1: هذاك باش نقول حتى أنا النوع من التطير ريان،
2: نوع من التطير بالضبط.
1: كما الضرير يقولوا له أبو بصير،
2: أبو بصير.
1: المريض يقولوا له السليم،
2: السليم.
1: الضرير معناه يقولوا أبو بصير. الملدوغ يقولوا له السليم أيضا. يعني هنا نوع من التلطيف.
0: وفما أبو مالك، وهو مقصود بهذه الكلمة الكبار والشيخوخ.
1: أبو مالك.
0: أي نعم.
1: اللي هو
0: الكبار والشيخوخة.
1: الكبر والشيخوخة، نعرفش السر عليه ريان. كان عندك جواب ريان؟
2: أبو مالك
1: سعفنا بيه، أبو مالك وأبو صابر.
2: الله.
1: يعني يظهر لي مهيش اعتباطية ريان.
2: أكيد.
0: وإحنا هك علاش سي وليد وخونا ريان حبينا نضيف حاجات للمستمعين الأفاضل أنهم على الأقل كي يسمعوا منوعة إذاعية
1: على ذكر الكبر
0: يعيشوها معنا.
1: الكبر والشيخوخة ألفة كان تلقانا الدنيا حب وعمر الحب ما يفهم في هوية تذكرها كمال قلبك شاب تبقى شاب لو عمرك فوق المية. هذه تذكرنا بنا برنامج في الإذاعة الوطنية
0: منتظر الأحد.
1: الله ريت على المكفوفين سي كمال يبدعون للبشير رجب. هذا من تقول يعني وقتها كنا
0: ربي
1: طول عمره سي البشير وينور عليه. يعني كنا يعني تقول أنت سي كمال في في الساعة الأخيرة من منتزه الأحد أو لقاء الأحد كنا نسمع آباء مالك.
0: أي نعم.
1: أسمع معايا.

0: من الأغاني التي أحيت فيها حنينا إلى أيام خلت الدنيا حب، لأنه هو كان الجينيريك الذي يمهد للقاء الأحد باش نسمعوا أباء مالك الشيخوخة والكبر مع أبائنا المسنين بصوت سيد البرقاوي.
1: الله، الجميل سي وليد هو توظيفك للكلمات.
0: طبعا
1: بعد اللي انت هو يغني لو تبقى شبله ويبقى عمرك فوق المية، ان شاء الله ما يوظفوهاش انك تسوق في الطرق السريعه فوق المية.
0: لا لا، ما انا ذكرتني باش نحييو مستعملي الطريق، نقول لهم ثنيه زينه وعلى مهلك،
1: نرافقوا فيكم في الاذاعه الوطنيه،
0: نرافقوا فيكم وفي التأني السلامة. لكن ريان، عندك ما تقول لي على مع أبائنا المسنين بعد إذن أستاذنا سي كمال؟
2: في الحقيقة يوم الأحد كان يعني يوم العطلة الأسبوعية لي من المدرسة وأنا صغير، فكنت الرافق
0: ومازال يوم عطلة حتى وانت كبير،
2: وأنا حاول حتى وأنا كبير بالضبط.
0: أما تذكر،
2: لكن وأنا صغير كان مطبوع في ذاكرتي بالإذاعة الوطنية في تجولي مع الوالد، كان مطبوع بالأستاذ القدير البشير رجب، ومن بعده من قبله يكون برنامج أوتوموبيل، ومن بعدها يكون البرنامج متاعه. فالحقيقة كان والدي مغرمني برشا.
0: كمال يعرف كان برنامج الكلمة للأطفال هكا، ولا كمال مع لطيفة غراد، نحييوها أستاذة لطيفة ربي يمد فيها أنفاسها، ومن بعد معناها المنتزه الأحد ونبض الزمان وإيقاع العصر، وقتها بصوت زميلتنا المحترمة سيدة كلثوم السعيدي. وأنا خلطت أنا ويكسي كمال، يظهر لي على وقت اللي كان يساهم في التقديم مع الأستاذ البشير رجب بابا حمدة، حمدة بوسنينة من القيروان، أذكر هذا جيدا. وبعد حتى حد مشغل ومعوض بابا حمدة.
2: وعلى ذكر الآباء والسرعة في القيادة السيارات، أستاذ يتذكر تلك الأغنية الجميلة زاد اللي سمعتها فترة الطفولة لبلغيث الصيادي،
0: أنيس
2: الصيادي، يا بابا لما تسوق السيارة خلينا فكر فينا بحرارة وخلينا من بين عينك.
0: كمال، من الأسماء التي يعني لفتت انتباهي من المتدخلات مثلا أمي طمانة شورو من جربة، مباركة جارة من توزر، ما زلت أذكر يعني إلى اليوم.
1: الله يمتلك بالذاكرة.
0: فأنت بابا محمد ميلود من قبلي، الله يرحم اللي مات ويمد في أنفاس الحيين،
1: بالضبط
0: مصطفى الجد.
1: على كل سي وليد نواصله في الكلمات المرتبطة بالأب. ثم عاصمة الإمارات وهي أبو ظبي.
0: طبعا
1: إن شاء الله تتاح فرصة وتزورها سي وليد.
0: ربي يفضلك.
1: أبو الاستقلال سيكرا. أبو الاستقلال هو من أتى بفكرة الاستقلال لأول مرة.
0: أبو الاستقلال،
1: أنا حسب رأيي حتى الشعب نجم يكون هو ناظر من أجل الاستقلال، فيطلق على الشعب كل أبو الاستقلال.
0: طبعا طبعا، خاصة ونحن نكرس دائما ونعيش من أجل تكريس مبدأ السيادة الوطنية والاستقلال، وفي أداء اليمين الدستورية يقسم سيادة الرئيس بأن يحافظ على استقلال الوطن. فمن الأمور التي تفدى على ذكر الاستقلال، وكذلك زاد من معاني الاستقلال أن يكون زاد كل امرئ مستقلا بنفسه. يقول لك أهم حاجة تعود عليها الكفيف أن يكون مستقلا بذاته، ما يقعدش في تبعية لمن يتعاون معه أو يتقيد بمن يسدي إليه الخدمة.
1: أي ما هو فما اللي يربط الاستقلال بالاستقرار.
0: حلو، يعني التوافق في الأوزان يجي معاه توافق في المعاني سي ريان.
1: ولكن مفهومنا نحن في الحياة في المجتمع للاستقرار هو مفهوم خاطئ شوية سي وليد، لأنه كل واحد ماشي في باله اللي هو كان مكبل في عائلته، لما يعمل عائلة جديدة
0: يستقل.
1: ماشي في باله باش يطلق العينين، اللي ما كانش يتصبح يولي يتصبح، واللي ما كانش يقضي في قضية يولي يعمل على غيره، وكأنه كل واحد ماشي باش يرتاح.
0: ولكن هل يصيب الراحة حين يستقل بذاته. ساعات برشا يقول لك النعيم الذي نعمت به مع أبوي لا يكافئه نعيم. يعني كان برشا حمل هزينه الآباء في إعداد الأطعمة والتجهيز وما إلى ذلك.
1: ما زال شوارد الصباح قليل شو انطلق ولد صغير جاي يشري في خبزة، كلهم الأباء الكبار هم اللي قاعدين يشروا في الخبز. مشي لكوشة يعني تلقى الصغير فال تقول هذوما بعد والديه مش يعملوا.
0: والله صحيح، والله صحيح. يعني سي كمال احنا ما خسرناش كي قرينا في لانترنا، كي قرينا في البياتة وقامنا في معاهد المكفوفين،
1: ما فيش كلام، ما فيش كلام،
0: ربحنا برشا
1: دربة عملنا تربص مغلق.
0: تعودنا معناها نعولوا على رواحنا ونندمجوا وكل هشاشة هذيك الناشئة عن التعلق بالأباء هذيك الحمد لله قاومناها ورسخت لدينا الصبر والمصابرة والجلد والمجالدة، بحيث مش كل تجربة تظهر لك قاسية معناها راك ماكش باش تجني منها خير.
1: بالضبط،
0: رب نقمة باطنها نعمة. أحيانا على ذكر الأطفال اللي ما يمشيوش يشريوا الخبز.
1: سي وليد توا باش نحدثك على أبو فراس. أبو فراس تعني الأسد سي وليد، أو بطبيعته الأسد يقال له أبو الأشبال.
0: أي لأنه الشبل هو صغير الأسد، وأبو فراس هذا يعني ذكرنا باسم الشاعر الكبير
2: أبو فراس الحمداني.
0: أي وقد جاي إلى المتنبي. أبو فراس الحمداني
2: وكان من شاعرا وفارسا وأميرا من أبرز شعراء العصر العباسي.
0: سيذكرني قومي إذا جد جدهم
2: وفي الليلة الظلماء
0: يفتقد البدر، أو إذا جد جدهم. كذلك أراك عصي الدمعي
2: شيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر.
0: ما شاء الله عليك.
1: جميل، جميل.
0: يعني ذكرتنا بأبو فراس الحمداني واللي هو من عائلة سيف الدولة الحمداني. أيوة
1: عندنا أبو البرائل. أبو البرائل يعني الديك سي وليد.
0: أبو البرائل
2: سي أبو البرائل
0: هي ريان في العلم. كل ما يكون أب أو أم فهو كناية.
2: بالضبط،
0: التكنية. يقول لك اللقب في العربية ما رفع من الشأن أو ما حط منه.
2: بالضبط،
0: أب وأم ما يكنى به. هو قال لنا سي كمال أبو صابر هو الملح مثلا،
2: أبو مالك
0: سامعين. أبو مالك هو الشيخ المسن. أبو الشيخ ما نجم يكون كان مسن.
1: بصراحة أبهرتني بمدى إتقانك للإعادة.
0: إيه من العاد أنت علاش تقول لنا فيه باش ننسوه؟
1: لا ما هو اسمع توا
0: يظهر لي ألفة ضحكت.
1: كان جيت نعرفك تقيد فيهم في ستيلو ما نستغربش، أما كيف تقيدهم في ذهنك الحقيقة
0: لا علم الله. لأنه حتى الطريقة نتاعي اللي نتوخاها في التقييد مش تخفى عليك، لأنك مش تسمح أنت تعرف الوقع، وقع الكتابة بالبراعي. بحيث أبو
2: مالك
0: أبو فراس. أي أبو فراس هو الأسد، وأبو البراء اللي هو الديك، هذه كلها كناية. يعني زاد هو ما قال الناش أبو عامر. أبو عامر هو الضبع.
2: ها نعم،
0: وأم عامر هي الضبع.
2: بالضبط،
1: طيب معقول معقول.
0: دونك مش معنى
1: واحنا عندنا أبو العمايل.
0: أبو العمايل يعني ريان هو الذي يدبر الأمر ويورط غيره فيه. مش كان يعمل العملة
2: ويتحمل عواقبها ويتحمل مسؤوليته فيها.
0: وعندنا حاجة أخرى مش نسمعوها يا سي كمال. هي كان ألفة نجم تودنا بها. يا أبو العيون حلوين 20/20. كمل يا كمال.
1: 20/20 بالك تنقص منهم نقطة.
0: مادام انت جبت لنا على أبو العمايل.
1: ايه يعني اللي فيها يمجنن العقالة
0: ومعقل المجانين. ايوه يعني باش هذا الكل سي كمال بعينيه الحلوين. وكأنه لمن لا يرى عينيه ليس حظ، لا حظ لمن لا يرى عينيه.
1: اي معقول معقول معقول.

0: من أنواع الأغاني التي غنتها سميرة توفيق وأعادها سلطان الطرب جورج والسوف. جبدناها على ذكر البو، ذكرتني ببو العيون حلوين، أسعفتنا بها ألفة. شكرا شكرا، لا حدود له ألفة. أيوه سي كمال، ريان عنده تعليق. أي ريان؟
1: علق يا ريان، علق.
0: مش متعلق الهاتف.
2: أطلق لا العرب كنية أبو مالك على الكبر والشيخوخة لسبب بلاغي ولغوي يتعلق بتمكن السن من الإنسان، لأن هذا الكبر يملك جسم الإنسان، فالشيخوخة تتملك الجسد وتغلب عليه وتضعف قوته تماما كما يملك السيد عبده.
0: الله، إذن فهو مملوك،
2: مملوك
0: وليس مالكا. لكن تو قضيتي في أبو البرائل، زعم البرائل شنية هي؟ الريش، الأجنحة،
1: الريش المستدير حول العنق.
0: آه الله، أسعفتنا بالجواب.
1: وكذلك
2: وقيل برائل الأرض هو عشبها.
0: الله، برائل الأرض عشبها.
2: عشبها،
0: عندكش إضافة أخرى؟ أنا نعرف
2: تبرأ لا هو فعل يعبر عن حركة الريش.
0: أيوة، توا واضح. يعني حين ينفذ ريشه وحين يبسط جناحه ويطبقه ويرفرف به، يعني هي حركة في النهاية. تبرأ لا،
1: إيه بالضبط،
0: كما المطوقة ريان، كأن في عنقها توقا.
2: توقا
0: بالضبط، أي الحمام المطوقة.
1: عندنا سي وليد أبو الأبرد وهو النمر.
0: أبو الأبرد وهو النمر.
1: النمر
0: هذه مهمة ريان، كما من أسماء الأسد حمزة،
2: حمزة
0: أسامة،
2: أسامة
0: الضرغام، يعني
2: ليث.
0: الليث هو صغير لحد ما
1: ويقال للجمل أيضا سي وليد أبو أيوب.
2: كناية عن الصبر،
0: كناية عن الصبر، لأنه تعرف
2: صبر أيوب.
0: لا، وسمي سفينة الصحراء
2: ويصبر على شدة القيد والحر وامتناع الماء
0: وامتناع الماء وأيضا وثقل الحمل أيضا. بعد اللي هودج كامل يا صاحبي يوضع على الجمل، وذاك علاش يقول لك خذ الجمل بما حمل.
1: أي
0: وساعات يقول لك اللي تلموا النمالة في عامي
2: ياكلوا الجمل في فم،
0: في فم. كناية على الاستهلاك وعدم تقدير المشقة المبذولة في جلب المال. يعني أذي دونك أبو الأبرد هو النمر.
1: أيوة،
0: أبو أيوب كان عندك تفسير ريان. أبو أيوب هو الجمل. هو الجمل كما قال لك ريان، كناية عن الصبر وعن طول وشدة الاحتمال. لكن سمحني زاد، لأن النبي أيوب هو آية في الصبر.
1: أي
0: والصبر على الضر، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
2: أبو الأبرد كناية على غلبة النقط أو الخطوط، البرود التي توجد على جلده، على جلد النمر.
0: يعني ظاهر
2: كناية عن موصوف هنا.
0: أي الموصوف من الصفة. لا ما احنا من نجم كان نأكد سي كمال، لا لا لا ننفي، لا ننفي ولا نلغي ولا ننتقد عليك.
1: الله يخليك
0: طبعا سي كمال، أنت حجة
1: سادة المستمعين، أنت ما شاء الله عليك،
0: أنت حجة في العلم يا سي كمال، لأني نعرفك.
1: لا أخويا، كنا نتكاملوا احنا.
0: الله يبارك، نعرفك منين معناها من تستقي معلوماتك. لا سي كمال، وهو على ذكر أنت قلت له من أين تنهل، وسي كمال عمران يرحمه الله كان عنده برنامج هو سي المنصف الجزار، المناهل.
2: المناهل
0: الروافد، هاوك كل كمال عنده المناهل يا صاحبي. ايوه،
1: أبو الأخطل. أبو الأخطل هو البغل سي وليد.
2: أي نعم،
1: والبغل هو ابن الفرس من الحمار، باش تأخذ لنا الأستاذ المستمعين فكرة مع منين يجي البغل.
0: واضح سي كمال،
1: ابن الفرس
2: هو مهجن من الحمار والحصان.
1: أبو الأخطل، إحنا نسمع كلمة الأخطل.
0: أي هو ثم الشاعر الأخطل
1: اللي هي الأخطل, الأخطل الصغير.
0: لا لا الأخطل الصغير هو بشار الخوري،
2: لبناني بشار الخوري. أي. كتب قصائد، قصيدة عش أنت لفريد الأطرش.
0: عش أنت وقد أتاك يعتذر لا تسلهم الخبر.
2: بالضبط.
0: أي من أروع.
2: أما الأخطل فقد اشتهر الأخطل الأصلي بخمريته وبكثرته جائه وتلك المسجلات الشعرية بينه وبين جرير الفرزدق، ذلك الثالوث.
0: لا هي بالأي، ولكن النقائض هي بالأساس بين جرير والفرزدق.
2: نعم.
0: لكن علاش يقولوا له أبو الأخطل البغل اللي هو قلت كمال ابن الفرس من الحمار؟ والبغل لا يولد له، تعرف هذه ما؟
2: اي بالضبط.
1: اي نواصل في ابو سيف سي وليد، وهو سمك يعرف بسيف البحر.
0: اي صحيح، معروف البوسيف يقول لك. البوسيف اللي هو تقريبا الاسبادون،
1: اللي هو فك ضخم يشبه السيف.
0: لا يظهر لي مش حتى فك، يظهر لي حتى في مقدمة رأسه ريان. أيوة. ما ذراع يشبه السيف.
1: وإحنا تحدثنا على أبو سيف، زاد أبو شوكة حتى هو زاد سمك وصغير. والله. سمك صغير وشوكي الزعانف.
0: ممتاز ممتاز، يعني أبو سيف وأبو شوكة. ممكن كل السمك فيه الشوكرة.
1: وفما أبو منشار وهو على جانبيه أسنان منشارية.
0: ممتاز، يعني ظاهر كمال مبدأ التسمية ريان والتكنية هي
2: على أي هو يسمى، يطلق عليه سمك أبو سيف، هذا هو سيف البحر كناية عن فكه العلوي الطويل والمفلطح الذي يشبه السيف الحاد.
0: فلا دونك كلام سي كمال صحيح.
2: نعم.
0: فكه العلوي الطويل يشبه السيف،
2: لكن وهو غنيمة الصياد لندرته.
0: لكن سمحني ريان، في الصورة الصورة اللي تنجم تظهر لك هو فيه يعني فكه هو اللي يشبه السيف، ولا إحدى فكيه، وإلا
2: الجزء العلوي من الفك العلوي.
0: أيوة
2: فك العلوي.
0: أيوة واضح الجزء العلوي. ممتاز لتقريب الصورة.
1: أبو زريق سي وليد، أبو زريق وهو
0: أبو زريق.
1: من فصيلة الغربيات، طائر من فصيلة الغربيات.
0: أبو زريق.
1: أبو
0: من
1: زريق.
0: أجمل من أجمل الطيور.
2: بالضبط.
0: من الغربيات، والغراب كما تحدثنا في حصة هو من أذكى الطيور.
2: الطيور بالضبط.
1: وأبو زريق هو أكبر من العصفور.
0: جيد.
1: أبو البراقش سي وليد.
0: أنا نعرف جنت على أهلها براقش، اللي هي الكلبة التي نبحت
2: فانتبه الأعداء إلى
0: انتبه الأعداء إلى مخبأ القوم فجنت عليهم. ويقول لك مثل هذايا في اللي يكون هو السبب فيما يحل به من بوار وما يصيبه لا قدر الله من هلاك. ويقول لك ساعات وحتى في القرآن العظيم يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خاصة إذا كنت أنت عرفت السبب وعرفت وعرفت ما الطريق الخطرة التي قد يجر عليك سلوكها الويلات، ينبغي أن تتحاشاها وأن لا تركب الخطر. ايوه شكون ابو البراقش؟
1: ابو البراقش هنا الطائر ينتفش اذا هيج ويغير لونه عده مرات.
0: يا سلام، ولله في خلقه
1: شؤون.
0: سي كمال، هذا يا ابو البراقش. أي. يعني احنا تو من اللي بدينا مع
1: كلمه يبرقش،
0: من اللي بدينا مع ابو سيف ما خرجناش من الحيوان. ايوه يبرقش توا، يظهر لي معناها عندها معنى ايجابي اللي هو يزين.
2: بالضبط، لانه طائر ملون.
0: ممتاز، طائر ملون
2: يتميز بتغير الوان ريشه بين الاحمر والاسود والاغبر عند الانتعاش.
0: ذيك علاش في الدرج يقول لك يبرقش.
2: بالضبط،
0: يزين.
2: بالضبط،
0: ويلون، والهدف من هذا هو الاثاره والتعجيب.
2: هو طائر صغير الحجم من فصيلة الطيور النساجة، يتقلب لونه ويقال للمتلون من الناس أبو براقش أيضا.
1: دونك هذاك وتحب انت تقصد عليه كلام وتحبه ما يفهمكش قولوا اختاني يا ابو البراقش.
0: لا، مدام هو المتلون ربما الذي لا يثبت على حال.
1: اي
0: ويقول لك ولا خير في والدمر ان متجمل اذا مالت الريح مال حيث تميل.
1: بالضبط.
0: يلبس لكل مقام لبوسه.
1: ايوه هنمشيو لأبو فصادة. أيوة. وهو طائر يتغذى عن الحشرات.
0: هي أبو فصادة.
1: مم.
0: عندك مضيف ريان؟ أبو فصادة.
2: أبو فصادة.
0: بعد البراقش. هذا يتغذى على الحشرات.
1: بالضبط.
0: أيوة.
1: عندنا أبو منجل وهو طائر له منقار طويل.
0: صحيح باش تقول لي منجي.
1: لا أبو منجل منجل.
0: أي. بو منيجي.
1: له منقار طويل سي وليد.
0: واضح. طائر له منقار طويل. اليوم حوست بينا في حديقة الحيوانات سي كمان. أيوة.
1: أبو ربيع وهو طائر مزخرف يشبه طائر الهدهد.
0: مزخرف. فيه حتى هذا فيه في ريشه ألوان. أيوة. هذا أبو ربيع ربما يحيلنا على على الربيع الزين.
1: احنا اليوم 73 في فصل الربيع.
0: اللهم صل على النبي.
2: هو قريب يعني قريب هو الهدهد في نهايه الامر.
1: عندنا ابو مركوب وهو طائر يعيش في شرق افريقيا.
0: شو اسمه كمال سمحني؟
1: ابو مركوب.
0: ابو مركوب.
1: اي والله تفكرت مستمعينا في ابو عرقوب. على نفس الميزان يعني.
0: اي مركوب مركوب وركوب معناه.
1: اي لا ولكن يعيش في شرق افريقيا.
0: لا ويقول لك المثل اذا كان المركوب ما يقلقكش ما تبدلوش.
2: هذا الطائر مضحك نوعا ما.
0: هذا ابو مركوب
2: او يسمى علميا بحذاء النيل الابيض. هو واحد من اغرب الطيور ويعرف بمنقاره الضخم الذي يشبه الحذاء ومظهره الذي يذكرنا بالديناصورات المنقرضه.
0: الله الله
1: الله مالك كيف
0: باش تختم لنا سيدي كمال.
1: نختم لكم ابو الهول وهو تمثال فخري من عهد الفراعنه.
0: فعلا فعلا ابو الهول وفيه دلاله كبيره. وانت يا سي كمال تبارك الله من حديثنا عن السعاده الى تحدثنا على الطول، تحدثنا على الأب، يعني صرنا بحديثك نغنى مرجعا مهما في اللغة وفي تأصيل الكلام وفي تأصيل المستمع في لغته وتجذير المتكلم في تراثه اللغوي. يعني سي كمال بفضلك وبفضل إسهامك أسهمنا في تنمية الهوية.
1: تحت لنا الفرصة ما شاء الله عليك.
0: وانت قدها وقدود ما شاء الله عليك، لأنك عبيت بلاستك كما يقولوا، وقدمت لنا نوع من التبرقيش الحلو في البلاغة وفي البيان.
1: هي سي وليد احنا قاعدين نعمل في الدور الأساسي للإذاعة هي المؤانسة والتثقيف.
0: الله الله. وانا نسميك أبو الفضل، فشكرا لك يا سي كمال.
1: تحياتي ليك وتحياتي للسادة المستمعين الكرام.
0: آي الخاتمة عندك.
1: شكرا لكم مستمعين الأفاضل، كنتم مع برنامج مقامات الأنس مع وليد الزيدي وريان وألفة بشير.
0: مستمعين الأعزاء، إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا، إلى أن نلقاكم في أطيب حال وأسعد مقام. لكم منا تحية وسلام.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيسة الحكومة تشارك في القمة الإفريقية الفرنسية بالعاصمة الكينية نيروبي، وتؤكد في لقاء مع عدد من أفراد الجالية الحرص على الاستفادة من خبرات الكفاءات التونسية بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في تونس. جمعية قرى الأطفال أسواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد لفائدة أكثر من 2300 عائلة من مكفولها. النادي الإفريقي يتوج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 25/2026. وترامب يرفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. في تفاصيل الأنباء، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بدأت رئيسة الحكومة سر الزعفران الزنزري زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية، والتي تنعقد اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي، تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. هذا وتبحث هذه القمة سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. وفي لقاء لها أمس بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية، أكدت رئيسة الحكومة سر الزعفران الزنزري أكدت أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية وحرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار في تونس. من جهتهم، عبر أفراد الجالية عن استعدادهم لدعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها الإسهام في تنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس. في موضوع آخر، أعلن مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس مطلع الشهر مايو الحالي عن إطلاق شباك الدعم النمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. وتشرف على تنفيذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات. وبحسب الوثيقة التوجيهية الخاصة بالمشروع والذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية، فقد تم رصد اعتمادات مالية جملية تقدر ب 1.4 مليون يورو لفائدة هذا الشباك، فيما تتراوح قيمة المنحة الواحدة بين 50,000 و 200,000 يورو. بعد فصل قصير، جمعية قرى الأطفال أسواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد لفائدة أكثر من 2300 عائلة من مكفولها. تنظم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. كما تنظم جلسة استماع ثانية بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وتفيد المعطيات بأن نحو 95% من الأشخاص الصم يعانون من الأمية نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي بمختلف مراحله، وذلك بسبب غياب اعتماد لغة الإشارة في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية. بمناسبة عيد الإضحى المبارك، أطلقت جمعية قرى الأطفال أسواس حملة تضامنية تهدف لتنظيم

0: هي قدرة الله، ما همش باش يخيبونا.
1: أما عن مختلف طرق وآليات التبرع الممكنة، تضيف المنسقة الوطنية بجمعية أسواس هالة أتريتي.
0: نجم تتبرع على www.sosve.ca بالبطاقة البنكية ويوصل التبرع متاعك. الناس اللي تحب هي تزعلوش حي لصغيراتنا، ينجم في قرانا الأربعة جمر سليانة المحرس وإلا أكودة، وإلا زاد في مكاتبنا في جندوبة سيدي بوزيد اللي عليه حاسي الفريد ومدنين، نجم تهز العلوش باللي انت ناويه إن شاء الله صدقة للبلايس هذوما. ما كانش نجم تكلمنا على 58 371 002. الطريقة الأخرى اللي هي الاسمات على 85 510، قيمة الإرسالية القصيرة 2000. نجم زيادة التحويلات البنكية على مختلف حساباتنا اللي موجودين على 3W. الناس اللي تتعامل مع البريد التونسي تنجم تجي شيء فقط تقول له نحب نتبرع لقراءة في الأسواس، عنا الكود متاعنا موجود.
1: في موضوع آخر، دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري، دعا إلى تسريع استكمال عملية مسح المسالك الفلاحية قبل الانطلاق في موسم الحصاد. وشدد البوبكري على ضرورة توفير تل الربط للفلاحين بالكميات المناسبة، وذلك حفاظا على المحصول.
2: قرابة شهر على الأقل باش تبدأ انطلاق الحصاد خاصة في ولاية الشمال الغربي. هناك استعدادات من طرف الفلاحة اللي عانيوا برشا من مصاعب بداية الموسم الفلاحي. تعدينا المرحلة ذي، ولكن الإشكاليات اللي موجودة تو حاليا في مسح المسالك الفلاحية مازالت عملية متأخرة برشا، طلقت في الجهات ولكن ما هيش انطلاقة اللي باش تخلينا نكملوا نمسح المسالك الفلاحية. والموضوع الثاني هو موضوع التل. لابد أنه نعمل مجهود كبير ياسر، لأنه حفاظا على القطيع الحيواني لأنه مرتبط أساسا بالقطاع التربية الماشي، يلزمنا سناء ما نضيعوش التبن متاعنا، ما نضيعوش القر، لأنه هذاك اللي نجم نعاونوا به ونزيد ندعموا به تربية الماشي. يلزم توفير الكميات اللازمة حتى أنه الغلاء موجود برشا سناء، زاد برشا التل. توصي الفلاحة أنه ميسلموش في التبن متاع، أما نعرف اللي راهو صعيب شوية سناء خاصة ارتفاع الأسعار.
1: انطلقت أمس الحملة الوطنية لتنظيف المواقع الأثرية تحت شعار تراثنا هويتنا ونظافته مسؤوليتنا. حملة وطنية تتواصل إلى موفى مايا الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، تهدف لتثمين التراث الوطني وفق ممثل وكالة إحياء التراث بالشمال الغربي نبيل شراكت.
3: حملة وطنية في إطار تعزيز ثقافة المواطنة والمحافظة على الموروث الحضاري الوطني، وتهدف هذه المبادرة إلى العناية بالمواقع الأثرية وتحسين محيطها، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على المعالم التاريخية باعتبارها جزء من الهوية الوطنية. نبدأ بموقع مكتب الأثري ولاية جريانة، متحف رقادة ولاية الكروان، موقع جكتيس بغرارة ولاية مدين، موقع سبيتلا ولاية قصرين. وتندرج هذه الحملة في إطار دعم ثقافة التطوع وصول التراث الوطني من خلال مشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين.
1: رياضة، توج النادي الافريقي مساء امس بلقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 25/2026 اثر فوزه على الترجي الرياضي بنتيجة 0-1 في مباراة الدفعة الثالثة من منافسات الجولة 29 للسباق التي دارت بملعب حمادي العقربي برادس. وسجل هدف النادي الافريقي اللاعب غيث الزعلوني ليضيف النادي الافريقي لقب البطولة رقم 14 الى سجله. بعد الفاصل، دوليا، ترامب يرفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
1: وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، قائلا إنه غير مقبول إطلاقا. بدورها قالت قناة بريس تي في الإيرانية إن طهران ترفض الخطة الأمريكية والتي كانت ستعني رضوخ طهران لمطالب ترامب المبالغ فيها. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، كما يرفض تفكيك المنشآت النووية. كما تضمن الرد ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي منه إلى دولة أخرى غير الولايات المتحدة، مع ضمانات تكفل إعادته في حال فشلت المفاوضات. في لبنان، أعلن حزب الله أمس عن سلسلة عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال جنوبي البلاد، كما نشر مشاهد توثق قصفه قاعدة ميرون الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية. في الأثناء قتل

ستة أشخاص بينهم مسعفان، وأصيب آخرون أمس في هجمات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات وقرى جنوبي لبنان. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عنوان. رئيسة الحكومة تشارك في القمة الإفريقية الفرنسية بالعاصمة الكينية نيروبي، وتؤكد في لقاء مع عدد من أفراد الجالية الحرص على الاستفادة من خبرات الكفاءات التونسية بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار بتونس. جمعية قرى الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد لفائدة أكثر من 2300 عائلة من مكفولها. النادي الإفريقي يتوج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026. ترامب يرفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. موعدنا الإخبارية متواصلة على رأس الساعة في أمان الله.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
2: تبدأ القصص،
1: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين، في عدد جديد وفي سهرة جديدة وفي خرافة جديدة. رحب بكم الناس كل، باش نبداو بصالحة في مجموعة من أغانيها، هكا كوكتيل مختار من أغانيها، ثم باش نرجع باش نخرف لكم الليلة على خرافة سبعة صبايا في قصبايا. هذه خرافة قديمة ياسر تتخرف في تونس كل بطرق مختلفة، تتخرف حتى في بعض دول الشرق لكن بعناوين مختلفة وتشبه شوية، يشبه شوية العنوان هذية. واحدة من النسخ اللي موجودة في تونس باش نخرف لكم عليها الليلة في شد وحنين.

مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم. حفلنا الجو باش نبداو سهريتنا الليلة في شد وحنين اللي تمتد حتى الماضي 3 متاع الصباح. باش نبداو كما قلت لكم بالخرافة. بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا، يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكيو ناس بكري على فلاح يعيش في دويرة بانيها في وسط الأرض متاعو، لكن الأرض جات على أطراف غابة لا يدخلوها صيادة ولا حطابة. في وسط الغابة دار تخوف تعيش فيها غولة، وربي رزقه هاك الراجل هذاك بسبعة بنيات هما ضوعينيه مدللهم ما يحرمهم من حتى شيء. قدر الله وماتت أمهم وخلاته يقاسي في مسؤوليتهم وحده، لكن كان تعبوا كيما نقولوا على قلبه كالعسل. كبروا هاك البنيات ولهو سبايا ما شاء الله، الزين والحذاقة والتربية. وكبر الفلاح وقلبه اشتاق لبيت ربي، ربي يطعمنا ويطعم كل مؤمن حب يحج ويغسل عظيماته كما يقولوا قبل من يمعينه. أي لما بنياته وعلمهم بقراره، ياخو عقلهم طار ومحط. لا يا بابا يخليه، كمان يا بابا ما تخلينيش، كيفاش نقعد وحدنا في الأرض الكبيرة وهي قطعة في الخلايا هكا وحدنا، لشكون يطل لشكون يسأل. حاولوا كالبنيات تشحتوا يبوسوا في ساقين بوهم باش ما يخليهمش، وهما خايفين بوهم يخمم في اخرته. قعد يطمن فيهم اللي ما يصير لهم شيء مدام الكلب نتاعو معاهم، وزيد حد ما هو باش يعرف بغيابه، هو ما قال حتى حد. وصاهم باش ما يحكيوش هالحكايه قدام لا قريب ولا بعيد، حتى بتفدليك لا سر كيما الاسرار الحربيه، حتى حد ما يلزمه يعرف اللي هو سافر. حضر لهم ونتهم وما يستحقوا من الماء والحطب، ووصاهم وقراهم مليح باش ما يحلوا الباب لحتى مخلوق مهما تكون صيفته. سلم عليهم وسكرك البويب وهزادوا زوادوا وقصد ربي الأرض الحجاز. في سفرة دوم عام قلبه متوغوش على بنياته، هما مازالوا صغار وما عندهمش خبرة في الدنيا وما يعرفوا حد، أما خليهم في وديعة ربي. الغولة كانت كل يوم تسمع حس الفاس متاع الفلاح وهو يعزق في الأرض ويسقي فيها، لكن توا جمعة ريحته ما فماش. طلت على الأرض ما لقاتوش، قعدت تتخمم زعماش صار ونغبر هالجار. كان توفى روجانا الخبر، وكان مريض رانا شفنا الطبيب، أما هذا جمعة لا حس لا خبر لا ريحة، حتى كان نقل يرانا شفنا المرحول. هذا لازم غايب ومسافر والبنيات وحدهم. هيك عرفت الغولة البنيات وحدهم زعما مش باش تعمل، باش تمشي ولا هما باش يسمعوا كلمة بوهم وصيته وباش يعرفوا يستحفظوا على رواحهم. التفاصيل نعرفوها بعد ما نسمعوا البنيات.

0: العسل.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين والسلام أمانة لكم الكل، ونرحب باللي يلتحقوا بنا الآن واللي يتبعوا فينا والأوفياء للإذاعة الوطنية وتحديدا اللي شادون وحنين. احنا الليلة نخرفوا في خرافة سبع صبايا في قصبية، نحكيوا على هكا الراجل اللي حب يحج وخلى بنياته السبعة وحدهم معاهم الكليب متاعو يعس عليهم، والغولة من بعيد جارتهم فاقت اللي هو عنده جمعة ما فماش وعرفت اللي هو مسافر. اللي الطاح وهي شقت الغابة وهي تغني سبع صبايا في قصبية تيح الليل وناكلهم، ودخلت للأرض حتى وصلت للدار وهي تغني، والكلب مربوط بجنب الدار ينبح ويجيبها ويجاوب فيها: أنا النباح الرداح واقف لك للصباح والله لا تذوقيه. الغولة تخاف من الكلاب بدأت تصيح: يا بنيات خويا وينكم؟ راني توحشتكم، جيت من بلاد بعيدة باش نراكم ونشم ريحة خويا عليكم، شدوا عليا هالكلب يهديكم. جات الطفلة الكبيرة تجري باش تحل الباب، يا أخي صغيرة قالت لها: يا أخي نسيت وصيت بابا، احنا أصلا ما عندناش عمة، وزيد شكون قال موش الغولة اللي في الباب؟ دارت الغولة من هنا ومن غادي، عيطت بكيت: حلوا الباب لعمتكم، جايتكم من بر البر شيء. ليش كون كلمها لا تحل لا باب لا شباك لا مضوى، والكلب ينبح عليها وما خلاهاش تقرب، ولا تهزت روحها ورجعت للغابة تخطط من غدوة وتمني في روحها بسفرة ملوك الليلة الجاية. هكا البنات قعدوا يتناقشوا، شي يقول عمتنا توحشتنا ما فيها باس وجات في وقتها، وشي يقول هذه مكيدة من الغولة، ويتذكروا في وصية بوهم باش ما يتحلش الباب لحتى مخلوق. من غدوة عاودت الغولة نفس الحكاية، والقاتل كلب حاضر كيف كل مرة، والطفلة الكبيرة تحن والصغيرة قلبها ما قايل لها خير، والغولة زرعت بيناتهم الخلاف باش يسهل عليها تطيحهم في المنداف. يا بنيتي كانك تحب عمتك تقعد بخير، ارمي جرو النحس في البير. نبهت الصغيرة أختها من الملعوب، لكن نصيحة سبقها المكتوب: اصبح بكري على الفجاري، كركرت الطفلة الكلب الحبل ورميته في البير مع السطل. فطنت بها الطفلة الصغيرة، مشيت طلعته من البير ورجعت ربطته قدام الدار. المغرب غرب والليل طاح، والغولة جات سبقها الصياح وتغني سبع صبايا في قصبايا يتيح الليل وناكلهم. وصلت الباب الدار، عرضها الكلب النباح واللي خطط له الكل وراح. يا بنية خويا هكا نهون عليك، كل ليلة من بعيد نجيك، كان خويا مازال عزيز على ناسه هالكلب غدوة يطير راسه. هزت الغولة روحها ورجعت منين جات، وقامت عركة بين الأخوات، زعما اش مش يصير بيناتهم باش يتفقوا، والا باش يعاودوا الكبيره تعمل نفس الغلطه وممكن تلوح الكلب مره اخرى والغوله تستفرد بهم. احنا انا نتبعوا في الجره الليله في شدون وحنين، ونعرفوا التفاصيل والبقيه بعد الغنيه هذه.

مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية كبيرة لربيعة في جبنيانة المتابعة الوفية، وتحية لخويا فاضل الهمامي ونقول له راهو سلامك الوليد وصل، وتحية الكل اللي تبعوا في لقاءاتنا الليلة وفي كل مواعيد الإذاعة الوطنية وأوفياء شد وحنين وأوفياء الخرافات. نحكي الليلة على خرافة سبع سبايا في قصبايا، على هك الراجل اللي مشى للحج والغولة جارته حبت تاكل البنيات، وهو حاطط كلب يعس عليهم، والكلب هو اللي منح من انها توصل لهم، لكن البنات اتخالفوا بيناتهم على خاطر الغولة دخلت هالخلاف هذا وقالت لهم راني عمتكم وجاي نطل عليكم من بعيد وانتوما ما حبيتوش تحلوا لي الباب. من غدوة بعد ما الغولة روحت والكلب طي يعني ما خلاهاش تدخل، الأخت الكبيرة هزتك الكلب معاها لطرف الغابة وغفلت وقصت له راسه ولوحته في الغدير. كي فقدت الطفلة الصغيرة الكلب مشات تلوج حتى لقاته يعوم فوق الماء، الجهامة في بلاصة والراس في بلاصة، وبدات بالشاقة على كلبها وهزت الراس دفنته حتى الدار. الليل طاح والغولة جات عاد متحزمة للبنات وتغني سبع صبايا في قصبايا يتيح الليل وناكلهم. كيف وصلت للثانية ملقتش الكلب مربوط، طارت من الفرحة. هي قربت للدار وهك الراس قام ينبح كالعادة. خافت الغولة وطار عقلها وبدت باش تبكي وتقول ما بكيتش، هالكلب باش يقتلني بالفجعة، يا لطيف علي بنيات خويا حلوا الباب لعميمتكم راهو عيب هكا. الطفلة الكبيرة مشات تجري تفارع في الباب باش تحلو، واخواتها يشدوا فيها باش تبعد وتريض وتبطل هبالها. النهار طلع وهي قامت قبل اخواتها وحفرت على هاك الراس متاع الكلب وهزت لوحته في الواد. الليل ليل والغولة صبت الزيت، الدنيا ساكتة لا نبيح لا رديح. قالت الليلة ناكلهم. غولة عاد وصحتها مساعدتها، جريت رمات روحها على الباب جبت طروف ودخلت على هاك البنيات وهما راقدين. من الفجعة كل واحدة تنطرت جات واقفة على سقيها، ولا واحدة فيهم عارفة اش باش تعمل. الصغيرة تخبيت تحت قصعة الصابون وقعدت تحبي بشوية بشوية كالفكرون، حتى قربت من الباب ومنها قامت تجري على قوة جهدها حتى دخلت الغابة وهي تتبع في ضوء القمرة. تهز في عويناتها وتبكي وتسأل يا قمر يا عالي اش صار في اخواتي الستة. قال لها أختك الكبيرة كلتها الغول. تجري وتبكي بالشهق على أختها البهلولة وعلي عملته في روحها وفيهم. شوية آخر وسألته أيش صار في إخواتي الخمسة. قالوا لها الغولة ما خليت كان اثنين. زادت شوية وسألته وهي صوتها ما عادش طالع بالبكاء أيش صار لإخواتي الاثنين. قال لها أمنع واختاك ما عاد عندك حد دورك. مسكينة تجري وتشهق تتذكر في وخياتها اللي بلعتهم الغولة فرد مرة وخليتها كقطعة لحبل، لا أم لا بو لا أخوات إيش قعد لها فيها الدنيا. تجري وتطيح حتى خرجت من الغابة، بنلها من بعيد ضو يشعل في داموس، فرحت وقالت هذم لازم صيادة ولا حطابة نتخبى حذاهم حتى يطلع النهار. هي طلت من فم الداموس تلقى حشاكو محنش كبير كالعفريت ممدود على كرشه ينفخ في النار. قام غزر لها بعينين كجمر، شكون انتي وش مجايبك الغاري؟ قالت له بالله كمل انتي كولني وارتاح، هربت من الغولة طحت في قباض الارواح. غزر لها العفريت وقالها شبيك يا بنتي علاش تبكي وشكون يجي وراك؟ من التعب والخوف والعطش طاحت على ركيبها قدامه وحكيت له حكايتها الكل. طفلة صغيرة تسخف منظرها يقسم القلب وكلامها يبكي الحجر. العفريت قال لها شو اسمك يا بنيتي؟ قالت له اسمي شهد. قالها أمان الله عليك يا شهد لا ناكلك ولا نضرك، هك عندي ما تخاف من حتى حد. اطمانت وتمدت ورقدت وتعدت مدة وهي تعيش معاك العفريت، يخرج يصطاد ويجيب الخيرات الكل، وهي كل مرة تمشي للعين تجيب الماء، كان طيب معاها ويحاول ينسيها مصيبتها ويضحكها. زعما مش تتواصل الحياة هكا، وكي يروح بوها اش باش تقوله وش باش تعمل في هالظروف الجديدة هذه اللي تعيش بها بعد ما وخياتها مشاو بسبب الغولة. احنا سامحوني مش نعرفوا التفاصيل بعد الغنايه.

تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: وعلى موجات الإذاعة الوطنية مستمعينا الكرام، نقدم إلى حضراتكم هذا الموعد الإخباري.